0: أمن المنطقة، مؤكدة أن بيتكوف وكوشنر أكدا التزام واشنطن بالمسار التفاوضي ودعم الجهود الهادفة للتوصل إلى اتفاق شامل. في الملف اللبناني، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر قولها إنه تم تأجيل بدء تنفيذ اتفاق المناطق التجريبية في لبنان لحين التوصل إلى اتفاق على آلية رقابة مشتركة بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي. كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن الجيش الإسرائيلي لن يخرج من لبنان ما دام حزب الله مسلحا ويهدد إسرائيل. من جهته، بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال لقائه قائد الجيش رودولف هيكل مهام الجيش خلال المرحلة المقبلة في ضوء نتائج مفاوضات واشنطن واتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه. من واشنطن ينضم إلينا محمد الأحمد مراسل الجزيرة. مرحبا محمد، معك نتابع أبرز التصريحات أحدثها ما جاء على لسان جي دي فانس نائبي الرئيس الأمريكي.
1: نعم محمد، لو بدأت بداية بهذه المعطيات العاجلة التي تكشف أن إدارة ترامب لا تزال توازن بين المسارين العسكري والدبلوماسي في التعامل مع ملف إيران. وفق الول ستريت جورنال، نقلا عن مسؤولين، ترامب بحث خلال الأيام الأخيرة مع وزير الدفاع وكذلك رئيس هيئة الأركان المشتركة خيار استئناف الضربات العسكرية الواسعة أو ما وصفه بعض المسؤولين باستكمال المهمة، لكنه قرر في الوقت الراهن أي ترامب مواصلة المفاوضات انطلاقا من قناعته بأن العودة إلى حرب شاملة قد تقوض فرص التوصل إلى اتفاق مع الجانب الإيراني ينهي البرنامج النووي لطهران. ترامب أيضا أبدى وفق هذا التقرير استعداده لتمديد المهلة المحددة للتوصل إلى اتفاق نووي بعد 18 من أغسطس المقبل، وذلك لمنح المفاوضات مزيدا من الوقت مع الإبقاء على سياسة الرد عبر ضربات محدودة، ضربات جراحية كما توصف في حال خرقت إيران مذكرة التفاهم. في المقابل، البيت الأبيض أكد وفق هذا التقرير أن الرئيس ترامب لا يزال يفضل الحل الدبلوماسي وبأنه من الحكمة لإيران إبرام اتفاق جيد، في وقت يشير فيه أيضا المسؤولون الأمريكيون صراحة بأن ترامب لا يزال يحتفظ بالخيار العسكري على الطاولة إذا تعثر المسار التفاوضي. في هذا السياق، أكد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس قبل قليل في مقابلة مع فوكس نيوز أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تتعامل مع المفاوضات مع إيران وفق مبدأ العصا والجزرة، مشددا على أن الولايات المتحدة في موقع تفاوضي قوي بغض النظر عن نتائج المسار التفاوضي. أوضح كذلك فانس أن إيران لم تستهدف أي سفن خلال الأسبوعين الماضيين، وبأن تدفق النفط عبر مضيق هرمز مستمر، معتبرا ذلك مؤشر على تراجع التوتر في ممر أو في مضيق هرمز. لكنه شدد في المقابل على أن الرئيس دونالد ترامب أوضح بشكل لا لبس فيه أن الولايات المتحدة سترد إذا أقدمت إيران على مهاجمة السفن، في تأكيد على استمرار الجمع بين المضي في المسار الدبلوماسي وكذلك الرد على العسكري. جي دي فانس كان قد أشار في مقابلة سابقة بأن المحادثات الفنية المرتقبة مع إيران تستند إلى ما أنجز في المسار التفاوضي الذي جرى في سويسرا، شدد على أن واشنطن لا تزال تتمسك بهدف التوصل إلى اتفاق مع إيران، لكنه شدد على أن ذلك لن يكون ممكنا إلا إذا قدمت طهران حقيقة التزامات دائمة وقابلة للتحقق، مدعومة بعمليات تفتيش تضمن تفكيك البرنامج النووي الإيراني بالكامل. كما أوضح أن الإدارة الأمريكية ما زالت تملك خيارين، إما المضي في اتفاق يغير سلوك إيران أو الاكتفاء بتثبيت المكاسب التي تحققت خلال الحملة العسكرية الأخيرة، مع إبقاء جميع الخيارات بما فيها القوة مطروحة على الطاولة إذا اقتضت الضرورة. فيما يتعلق بمضيق هرمز، فانس كان واضح بأن حركة ناقلة النفط عادت إلى مستويات كبيرة، مستويات ما قبل الحرب حتى بل تجاوزتها في بعض الأحيان كما قال، وهو ما ساهم في تراجع أسعار النفط وتخفيف أيضا الضغوط على الاقتصاد العالمي، مضيفا أن ترامب يسعى في الوقت نفسه في إقرار لافت إلى استثمار مذكرة التفاهم لإعادة تنشيط أسواق الطاقة وإعادة ملء المخزونات العالمية. لكنه أيضا

0: المسدد على أن ذلك لا يعني تقريب تنازلات لإيران، حيث أكد أن واشنطن ودول الخليج ترفض أي محاولة لفرض رسوم على حركة الملاحة في مضيق هرمز، الذي شدد فانس على أنه سيبقى مفتوحا بالرغم من التصريحات الإيرانية التي قال إنها تندرج في إطار الاستهلاك الداخلي، وبأن مستقبل العلاقة مع طهران سيبقى مرهونا بمدى التزامها بتعهداتها وفق مذكرة التفاهم. محمد،
1: شكرا. محمد الأحمد مراسل الجزيرة كنت معنا من واشنطن. من واشنطن ديفيد دي روش مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق لشؤون الأمن، ومن طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ومن عمان الدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. مرحبا بضيوفنا الكرام. بالتأكيد التصريحات الأحدث لجي دي فانس، سيد ديفيد كيف يمكن فهمها، خاصة عندما يبقي كما فعل ترامب إمكانية التصعيد العسكري وما يوصف بالعصا والجزرة في أسلوب التعامل مع إيران حتى بعد التوقيع على مذكرة التفاهم؟
2: في الواقع أعتقد أن تصاريح نائب الرئيس تعكس الإحباط الذي يشعر به إزاء عدم تنفيذ مذكرة التفاهم. هذا المسار الذي اعتقد فريق الرئيس ترامب أنه قد أطلقه، والمتمثل طبعا في رفع الحصار البحري على إيران، وهذا ما فعلوه، والمتمثل في وقف إيران لضرباتها على السفن التي تعبر مضيق هرمز، وهذا لم تفعله إيران، بل في الواقع بدأت بالتطرق إلى مسائل أخرى أو مسائل جانبية. التفكير في واشنطن اليوم هو أن هناك صراعا على السلطة بين فصائل داخل الحكومة الإيرانية، بين المتشددين أو المتصلبين الذين لا يريدون اتفاقا والأشخاص الذين يتفاوضون على اتفاق، وهناك ردود فعل عفوا وتصاريح متناقضة. وأعتقد أن تصاريح نائب الرئيس تعكس الموقف الفعلي في واشنطن، وهو الموقف التالي: نحن اتفقنا على فتح المضيق والانتقال إلى التفاوض حول البرنامج النووي، ولكن إذا شهدنا أي تلكؤ فهناك احتمال للعودة إلى النزاع. هذا هو موقف إدارة الرئيس ترامب.
1: أستاذ مختار، ترى واشنطن بأن طهران هي التي لم تلتزم ببنود مذكرات التفاهم؟
3: لكم المشاهدين الكرام، في الحقيقة يعني من لم يلتزم ببنود مذكرة التفاهم الولايات المتحدة أساسا من البند الأول الذي هو أساس هذه المذكرة، يعني واسم المذكرة واضح: وقف الحرب في جميع الجبهات يعني بين إيران والولايات المتحدة. وهناك ثلاث مرات يذكر اسم لبنان في مذكرة التفاهم، والولايات المتحدة حتى لم تستطيع أن تنفذ هذه الجزئية وهذا البند الأول، بذريعة أن نتنياهو لن يخضع لها، في الوقت الذي واضح يعني الكيان الصهيوني ونتنياهو وكلاء يعني للولايات المتحدة في المنطقة، وهذا أمر غير مقبول بالنسبة لإيران. يعني إيران تعتبره بأنه هذه مسؤولية الولايات المتحدة أن تنفذ البند الأول، فكيف يعني بالنسبة للبنود الأخرى؟ يعني مثلا البند الخاص برفع التجميد عن الأموال الإيرانية المجمدة، البند الخامس الذي كان واضحا يقول أن خلال هذه الفترة إيران هي التي تقوم بتحديد مسارات آمنة، وكانت الأمور تسير يعني في الأسبوع الأول والأيام الأولى على هذا الأساس، ولكن يعني هناك الولايات المتحدة أقحمت نفسها في الموضوع. أو بالنسبة لي يعني موضوع رفع العقوبات، هذا كذلك لن يتم تنفيذه بشكل كامل، وهناك الكثير يعني من البنود ممكن ذكرها وذكرتها، يعني بيانات وزارة الخارجية الإيرانية وكذلك تأكيدات المسؤولين المعنيين في إيران يعني أعضاء الفريق الإيراني المفاوض. فلذلك أساسا هناك نحن ما زلنا في يعني بداية الطريق، يعني عندما لن ينفذ مذكرة التفاهم من جانب الولايات المتحدة فكيف يمكن الآن الدخول في الجزئية التالية أو المرحلة التالية وهي المباحثات من أجل يعني التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة بشأن برنامج إيران النووي السلمي.
1: دكتور حسن، كيف يمكن وصف هذه الحالة؟ كل طرف يرى أن الطرف الآخر لم يلتزم بتنفيذ بنوده الاتفاقية.
4: بتقدير ان المشكله الاساسيه هي الثقه، يعني لا يوجد ثقه بين الجانبين، وهذا واضح تماما من خلال كل التصريحات التي تاتي سواء من قبل مسؤولين في ايران او مسؤولين في الاداره الامريكيه. ومرد هذا الامر انه تاريخ العلاقه بين الطرفين هي علاقه قائمه على التوجس وعدم الثقه، وايضا هناك اتهامات متبادله بان كل طرف يحتال على الطرف الاخر، وكل طرف يريد ان يستثمر ويستغل هذه المذكره تحقيق أهدافه الخاصة بعيدا عن النظر إلى المذكرة ككتلة باكيج كاملة، بمعنى حزمة كاملة. بتقدير هذا هو الأساس بالبداية. وقف الحرب كان البند الأول، نفذ جزئيا يعني على الجبهة اللبنانية الأمريكية تم تنفيذه. إيران تريد أكثر، تريد إخضاع إسرائيل بالمطلق لهذا الاتفاق، وإسرائيل ليست طرفا في الاتفاق، يعني إسرائيل لم توقع على هذا الاتفاق. هذا وجهة نظر الإسرائيليين بالمناسبة الذين عارضوا هذا الاتفاق وإن لم يذهبوا بذلك بشكل علني. وإيران تريد من خلال التمسك بهذا البند دق إسفين بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، على اعتبار أن أهدافهما يجب أن لا تكون متطابقة، وأن إسرائيل هي من يفسد هذه الاتفاقية. هذه استراتيجية أو تكتيك إيراني واضح ومكشوف بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. من هنا نفهم إصرار الولايات المتحدة الأمريكية على مسار لبنان، على مسار واشنطن، بمعنى أنه التوصل إلى اتفاق مع الحكومة صاحبة السيادة وليس حزب الله الذي لا يتمتع بأي صفة قانونية في الاتفاقيات الدولية. هذه نقطة. النقطة الثانية، أنا بتقديري أن إصرار إيران على أن يكون مضيق هرمز بالكامل تحت سيطرتها هو الذي أدى إلى هذه الإشكالية، لأنها تريد أن تستخدم هذه الورقة من أجل الحصول على أكبر قدر ممكن من التنازلات الأمريكية، والجانب الأمريكي يدرك ذلك جيدا. ومن هنا وإن كان فرحا بفتح هذا المضيق لأنه أدى إلى خفض أسعار الطاقة، إلا أنه ربما اتخذ خطوة أغضبت الجانب الإيراني، وهي خطوة فتح مسارات في المياه الإقليمية لسلطنة عمان، وهذا أدى إلى زيادة الشكوك لدى الطرف الإيراني بأن الولايات المتحدة تريد أن تجرد إيران من كل شيء، من ورقة مضيق هرمز وأيضا من الورقة اللبنانية. هذا السلوك هو الذي أدى إلى تصلب الموقف الإيراني، وبخاصة وأن إيران لم تحصل على الحوافز الاقتصادية، يعني بمعنى الأموال المجمدة ما زالت قضية لم يتم البت فيها. طبعا باعت 50 مليون برميل نفط، وهذا ممتاز جدا وأيضا ممتاز للولايات المتحدة لأنه أدى إلى خفض الأسعار. فبالتالي أنا بتقدير مرة ثانية إجابة على سؤالك، هو غياب الثقة التامة بين الطرفين هو الذي يؤدي إلى التصلب والتمترس خلف مواقف في نهاية المطاف لن تفيد إلا إذا تدخل وسطاء من أجل تذليل العقبات بين الطرفين.
1: في هذا الإطار اسمح لي أن أبقى معك، هل كان ينقص مذكرة التفاهم آلية معينة ربما من خلال الوسطاء لمراقبة تنفيذ كل طرف لتعهداته؟
4: أعتقد موجود هذا الكلام، البند 12 هو يتحدث عن هذه الآلية. هناك أربع لجان فنية بالمناسبة، يعني ولم يكن فقط اتفاق 14 نقطة في بعض
1: طيب التفصيل. هل لم تفعل كما يجب هذه الآلية، أم تم إحالتها فعليا إلى موضوع جلسات المناقشات الفنية التي كان يجب أن تكون في هذه الأثناء جارية في سويسرا، ولكن لم يحدث ذلك مثل هو معروف؟
4: بكل تأكيد الاتفاق وقع قبل أسبوعين، وربما تحتاج هذه الآليات وهذه اللجان إلى فترة طويلة من الزمن لكي تعمل بفعالية، يعني هذه في إشكالية. لكن الإشكالية التي أدت إلى تعطيل كل هذا المسار هو صياغة هذا الاتفاق ومقاربة كل دولة من الدولتين بأنها ذهبت إلى الاتفاق من موقع المنتصر، وأن الطرف الآخر مهزوم عليه أن يقدر عليه، بمعنى أن ينفذ ما جاء في هذه الاتفاقية دون النظر إلى التلكؤ. يعني بمعنى أن على الولايات المتحدة الأمريكية أن تقدم كل ما تريد إيران دون النظر إلى تلكؤ إيران في تقديم ما عليهم الالتزامات، والعكس صحيح. هذا هو اللي أدى إلى بتقديري حتى الخط الساخن لم يتم تفعيله، البند رقم 12 لم يتم تفعيله بسبب هذا الموقف، موقف سياسي ليس له علاقة بحقيقة أن المذكرة فيها صياغة ملغومة أو غامضة، مع أنه هذا سبب مهم جدا. لكن بتقدير لو كان هناك موقفا سياسيا مختلفا منفتحا لربما تم التوافق على تفعيل هذه الآليات من أجل البت والحسم في الاختلافات أو الخلافات بين الطرفين.
1: سيد ديفيد، مضيق هرمز مهم جدا، معضلة إن لم تكن ربما جوهر المشاكل التي تحدث حاليا في مذكرات التفاهم. يقول جي دي فانس أنه واثق بأن عبور السفن عبر المضيق لن يخضع أبدا لأي رسوم، فيقول بأن التصريحات الإيرانية في هذا الشأن للاستهلاك

0: المحلي، كيف يمكن فهم هذا التصريح؟
1: أولاً اسمحوا لي أن أعود إلى نقطة تم التطرق إليها قبل قليل، الفكرة التي تتحدث طبعاً عن توقف النزاع في لبنان والتي تفرض مسؤولية على الولايات المتحدة. إيران لم تأمر حزب الله بالتخلي عن سلاحه وهي قادرة على القيام بذلك، وبالتالي إذا أراد الإيرانيون تجميد الحرب في لبنان هذه خطوة يمكنهم اتخاذها، لكنهم لم يفعلوا ذلك، ولكنهم يتوقعون من الولايات المتحدة أن تضغط على دولة سيادية هي إسرائيل، وذلك في انتهاك للاتفاقية بين إسرائيل ولبنان. فيما يتعلق بمضيق هرمز وتصريحات نائب الرئيس فانس، أعتقد طبعا أنه يعكس موقف الولايات المتحدة. هذا الموقف مفاده أن الوضع في مضيق هرمز يجب أن يعود إلى ما كان عليه في الماضي. فيما يتعلق طبعا بالسفن التجارية، يجب السماح للسفن التجارية بأن تعبر المضيق من دون أي تدخل ومن دون أي رسوم. هذا ليس موقف الولايات المتحدة فحسب، بل موقف 135 دولة أيضا. وإذا حاولت إيران فرض رسوم على جميع السفن، فإن الصين وهي دولة راعية أساسية لإيران قد تبتعد عنها نتيجة لذلك، لأنه لا يمكن أن تقبل بهذا الأمر. وبالتالي أعتقد أن نائب الرئيس فانس يحاول أن يخاطب الفصيل من الحكومة الإيرانية المنخرط معه حاليا، وطبعا أقصد بذلك الفصيل المنخرط في المفاوضات، وهو طبعا يؤكد على أهمية الحفاظ على هذا الموقف وعلى أهمية ردع المتصلبين الذين يحاولون الاستيلاء على الحكومة الإيرانية، ردعهم طبعا ومنعهم من فرض رسوم على السفن ومهاجمة السفن التجارية كما حصل مع السفن التي كانت في المياه الإقليمية العمانية. ولكن المشكلة، نعود إلى المشكلة الأساسية، نحن لسنا متأكدين من الطرف الذي يسيطر على إيران، ويبدو أن هناك معركة تدور في هذا الصدد. ولكن في نهاية المطاف تسلسل الأولويات كان واضحا، المضيق أولا وبعد ذلك الانتقال إلى البرنامج النووي. والولايات المتحدة قدمت تنازلات مهمة حين رفعت الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية، وسمحت لإيران ببيع نفطها وجني أموال طائلة من هذه المبيعات. حتى هذه اللحظة لم يتخذ الإيرانيون خطوة في المقابل، وبالتالي فمن المستبعد أن يتم الإفراج عن الأصول المجمدة إلا في حال تحقيق تقدم فعلي على هذا المستوى.
0: أستاذ مختار، رئيس البرلمان الإيراني يقول بأن لإيران هي التي لها ضبط الملاحة في مضيق هرمز ولها الحق في ذلك، وبأنها لن تتخلى عنه بأي شكل من الأشكال، مع أن إيران عندما وقعت على مذكرة التفاهم كان مصير مضيق هرمز غير مربوط بها فقط، وإنما بسلطنة عمان وبالتشاور مع دول الخليج المشاطئة. كيف يفهم أيضا هذا التصريح الإيراني؟
2: توضح بعض النقاط، يعني خاصة للضيف الأمريكي. هناك لا توجد خلافات في إيران حول المفاوضات، يعني هذه من صنع تخيلات بعض الأمريكان، هناك فصيل ويوجد خلافات يريد يسيطر على الحكومة. هذه قصص يعني يخلقها بعض الإعلام الأمريكي وبعض المتابعين في الولايات المتحدة والمسؤولين الأمريكيين. بل من يعاني من مشكلة هو الرئيس الأمريكي الذي يخاف من أشخاص داخل الحزب الجمهوري، والأسوأ من ذلك هو يخضع لنتنياهو. هذه من ناحية، ودخل في هذه الحرب من أجل نتنياهو وإسرائيل، وجعل شعار أمريكا أولا شعار إسرائيل أنورا ولنجعل إسرائيل عظيمة، بدل الشعار الذي هو كان يطلقه أو يقوم بإطلاقه. من ناحية أخرى، يعني هناك هو أشار إلى موضوع آخر، يعني تحدث عن دولة سيادية اسمها الكيان الصهيوني. الكيان الصهيوني كيان احتلالي، ويحتل الأراضي اللبنانية ويصل إلى يعني مناطق بعد بدأ تقترب من بيروت، مثل الحال الذي نراه الآن في سوريا، ويدخل في مناطق تقترب من دمشق. يعني فهذا احتلال، يعني يحتل أراضي ولا يريد أن يخرج من هذه الأراضي، وهو رئيس وزراء هذا الكيان يعلن بأنه يريد تحقق إسرائيل الكبرى. بالنسبة لفرض الرسوم، إيران لم تتحدث الآن عن موضوع فرض الرسوم. آخر تصريح جاء حول فرض الرسوم وتصريح الرئيس الأمريكي الذي قال نحن يوما ممكن نسيطر على مضيق هرمز ونقوم بفرض الرسوم. من هنا أرد على هذا السؤال، يعني هنا إيران عندما تتحدث عن موضوع أولا ضبط الحركة في مضيق هرمز، هذا يأتي وفق المادة الخامسة. المادة الخامسة تقول أن خلال هذه الفترة إيران يعني تقوم بتحديد مسارات آمنة للعبور في منطقة مضيق هرمز. الولايات المتحدة أقحمت نفس

0: الرئيسه في هذا الموضوع وتدخلت في هذا المجال في الوقت الذي هذا يعد خرقا لهذا الاجراء الذي كان ايران عليها ان تقوم به.
1: يعني
0: هذا اولا.
1: بغض النظر عن كل الخلافات،
0: أن
1: اسمح لي فقط لأستوضح منك شيئا فقط أستاذ مختار، يعني تفهم بأن تصريحات قليباف لها علاقة فقط بهذه الفترة، فترة 60 يوما التي يقول فيها بأن لإيران وحدها الحق في ضبط الملاحة، بعد ذلك سيتغير الموضوع؟ هذا ما أفهمه من كلامك.
0: وهذا ما وضحه السيد عراقشي، وهناك بعد هذه الفترة ووفق مذكرة التفاهم والمادة الخامسة أن إيران تبحث هذا الموضوع مع سلطنة عمان، والفعل الآن هناك يوجد مثل هذه المباحثات. يعني الوفد الإيراني أعتقد من سلطنة عمان ذهب إلى الدوحة أو سيذهب إلى الدوحة، يعني هناك تبحث هذا الموضوع إيران مع سلطنة عمان ودول المنطقة، وهناك لدى إيران رؤية أن هناك لا دور للولايات المتحدة في المنطقة وفي هذا الموضوع، لأن مضيق هرمز شأن دول المنطقة وإيران وليس شأن الولايات المتحدة التي أوصلت الأمور في هذه المنطقة لهذه المرحلة وخلقت هذه الأزمة الكبرى. وحقيقة يعني هناك إيران لا تثق أبدا بالولايات المتحدة، وهذا يعني حتى الوسطاء لا أعتقد أن يثقوا بالولايات المتحدة نظرا للتجربة السابقة. مرتين من المفاوضات الولايات المتحدة كانت تستعد للإجراءات العسكرية واستخدمت المفاوضات للتغطية على تلك الإجراءات وطعنت سواء الجانب الذي كان يفاوضها أو حتى الوسطاء في تلك الفترة.
1: دكتور حسن، في الوقت الذي يتم فيه الحديث عن محادثات أو جلسات أو اجتماعات تحتضنها الدوحة، تأتي هذه التصريحات من ترامب ومن فانس تتعلق ربما بإمكانية العودة للعملية العسكرية، كما تنشر وسائل الإعلام الأمريكية أخبارا مفادها بأن ترامب يدرس مع وزير الحرب بيت هيكسيث والمستشارين المختصين في هذا المجال إمكانية العودة إلى حرب شاملة. في أي مرحلة تضعنا تصريحات وتلميحات إعلامية مثل هذه؟
2: ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها الجانب الأمريكي عن التلويح بأن فائض القوة ما زال وسيستمر لصالح الولايات المتحدة الأمريكية، وأن لدى الإدارة الأمريكية القدرة والشهية والرغبة في توظيف هذا الفائض إن لم تمشي الأمور كما تريد الولايات المتحدة. يعني في كل محطة وكلما يجتمع الفرقاء قبيل الاجتماع عادة ما يطلق الرئيس الأمريكي تصريحات من هذا النوع، هو بتقديري في سياق ممارسة ضغط إضافي على إيران لتذكير إيران بأن إن عادت الحرب قد لا تكون كسابقتها. يعني نحن نعرف بأن إيران لا تريد العودة على الحرب لأن لحجم التدمير الهائل داخل إيران، لأنه فائض القوة واضح تماما كان لصالح الولايات المتحدة الأمريكية. فبالتالي التذكير دائما من قبل ترامب أن لا تنسوا بأن الولايات المتحدة لديها الإمكانيات العسكرية ولديها القدرة على التوظيف ولديها أيضا بمعنى التبرير أو المبرر، لأنه بعد ما تم التوقيع على هذه المذكرة الذي تنصل عن تنفيذ هذه البنود هو إيران. هكذا التوصيف الأمريكي، أنا لا أتفق معه بالضرورة، لكن أنا أقول بأنه الولايات المتحدة تبرر العمل العسكري بهذه الكلمات، لكن نحن نعرف بأنه هذا فقط في سياق ممارسة الضغط. لكن الخشية، وهنا يعني من باب النصيحة، أنه إن بقيت الأمور هكذا أو إن بقيت الأمور أن التصريحات من الطرفين لا تؤخذ على محمل جد، هذا قد يؤدي إلى انزلاق أو دينامية جديدة يمكن أن تجعل الخيار العسكري خيارا حتمي مع أنه غير مرغوب فيه من قبل الطرفين.
1: ولكن أن تأتي هذه الخطوة أيضا بعد جولات طويلة من المحادثات التي أودت إلى التوقيع على مذكرة التفاهم، شاهدنا كيف كان ترامب سعيدا في قصر فرساي وهو يوقعها عن بعد مع نظيره الإيراني، كيف كتب على تروث سوشيال وهو يمدح ما قام به، كيف يمكن فهم أن يعود إلى هذا الخطاب بهذه القوة ضمن مرحلة من المفروض أن تكون مرحلة لبحث إمكانية الوصول للاتفاق النهائي؟
2: سؤال في غاية الأهمية، وشكرا على هذا السؤال. أولا نعم، الرئيس ترامب كان فرحا وكان مزهو ونشعر بزهو بأنه حقق ما لم يحققه غيره في التاريخ، هكذا كان يقول بأنه أول أنه حقق السلام بعد 3000 سنة من غياب السلام. أنا لا أعرف من أين يأتي بهذه بهذه الفترات، كيف يقرأ التاريخ؟ أنا لا أعرف. على كل هو هذا ما كان يقوله في قصر فرسايل عندما وقع هذه الاتفاقية، والآن يعود إلى الداخل. الداخل يتهم إدارة ترامب بأنه وقع ذلك من موقع المهزوم، من موقع الضعف، فهو يريد أن أيضا يوجه كلامه، كما أن قاليباف يخاطب الرأي العام الداخلي للاستهلاك المحلي، أيضا ترامب يقوم بنفس الشيء ويخاطب الرأي العام الأمريكي ويخاطب خصومه سواء الديمقراطيين

0: دولة متطرفة بين مزدوجين، كما تقول أمريكا دولة إرهابية ترعى الإرهاب وأنها تتمرد على القوانين الدولية. التوقيع الاتفاق هو مكافأة لهذه الدولة. هؤلاء الخصوم، خصومه أو صقور الحزب الجمهوري الذي يحاول ترامب أن يقول لهم بأنه ما أنه نعم وقع هذا الاتفاق، لكن من موقع القوة ومن موقع المنتصر. من هنا تأتي هذه جزء من هذا الفهمنا لهذه التصريحات، هو أن ترامب يخاطب جمهور معين وليس بالضرورة تمثل توجه حقيقي لما يريده ترامب في الأيام القليلة القادمة. لكن مرة أخرى هذه التصريحات هنا وهناك يمكن أن تؤدي إلى مزيد من الفجوة في الثقة وتخلق دينامية تؤدي إلى انجراف، وهذا الانجراف قد يؤدي إلى تدهور الأوضاع في نهاية المطاف، وربما العودة إلى عمليات عسكرية لا يريدها أي طرف من الأطراف الآن، لا يريدها أي طرف من طرفي الصراع.
1: سيد ديفيد، إلى أي مدى يمكن فهم تصريحات فانس أو ترامب إلى أنها موجهة بالفعل للاستهلاك المحلي الأمريكي وفي مواجهة خصوم دونالد ترامب؟
2: لا أعتقد أن الرئيس ترامب يخاطب خصومه الديمقراطيين، هو يعتبر أن هذه القضية هي قضية خاسرة. ولكن بالنسبة للتحليل الذي سمعناه الآن فهو تحليل دقيق تماما. الرئيس ترامب لديه عدد من وجهات النظر المتناقضة التي يتعين عليه أن يتطرق إليها. داخل حزبه هناك عدد من الانعزاليين الذين ليسوا بالضرورة سعداء عن الآلية السياسية التي تحصل حاليا، وهم طبعا شعروا أنه لم يكن يجب أن ينخرط أصلا في هذه المذكرة. ولدينا أيضا الصقور الذين يعتبرون أنه حقق الهزيمة من أنياب النصر، أو سحب الهزيمة من أنياب النصر بمعنى آخر، كان على وشك تحقيق النصر وكان عليه أن ينتظر قليلا لكي ينزل الشعب الإيراني إلى الشوارع كما فعل في شهر يناير حين قام الحرس الثوري بذبح الإيرانيين. بالإضافة إلى ذلك لديه شريحة من الشعب الأمريكي قلق من ارتفاع أسعار البنزين والوقود وهي لم تتخذ قرارها بعد. بخلاف الوضع في إيران فإن هذه الإدارة هي إدارة لديها مسؤوليات ولديها انتخابات مرتقبة، وبالتالي قد نسمع رسائل متناقضة بناء على المنتدى أو المحفل الذي يتحدث فيه الرئيس. وهذا هذه الرسائل المحلية قد تختلف أيضا عن الرسائل الدولية. للأسف حين يكون لديكم دولة ديمقراطية تضم عدة أحزاب وعدة فصائل فهذا الأمر يحتاج إلى رسائل ديمقراطية أيضا، ولكن للأسف فإن الرئيس ترامب ليس دائما متحدثا منضبطا.
1: أستاذ مختار حداد، ما هي العقدة الأهم بالنسبة لإيران في إطار ما تقول إنه لم ينفذ بعد من مذكرات التفاهم؟
3: نعم، يعني هناك أساسا ممكن نقول معظم مذكرة التفاهم لم يتم تنفيذها من جانب الولايات المتحدة، والولايات المتحدة على نفس النهج، يعني النهج السابق، وهي يعني تنتهج نفس الطريق وتسلك نفس الطريق. وهنا توجد رؤية في إيران أساسا ترى أن الولايات المتحدة يعني تستعد كذلك مرة أخرى للقيام بالحرب، ليس ممكن الآن خلال هذه الأيام، ولكن هذا الأمر سيحدث، والولايات المتحدة تستغل كل هذه المساعي في هذا الإطار. وهذا ما تثبته الآن الأمور، يعني أمريكا توقع مذكرة تفاهم ولن تنفذ 99% من مذكرة التفاهم. ما حدث فقط هو الآن فتح مضيق هرمز ورفع الحصار عن الموانئ. حتى نرى في موضوع رفع الحصار عن الموانئ وبيع النفط الإيراني، نرى يعني تصريحات وزير الخزانة الأمريكي الذي ما زال يهدد الشركات والدول التي ستشتري النفط من إيران. هذا لم يكن أمر بعيد، أنا أعتقد كان أمس يتحدث بمثل هذا الكلام. فلذلك يعني من لن ينفذ تعهداته لم يحترم هذه مذكرة التفاهم، فقد وقع مذكرة التفاهم من أجل التمثيليات الإعلامية، يعني ينشر شيء يعني يمثل، يقوم بتصريحات يعني الجانب الأمريكي والرئيس الأمريكي. والأمور تثبت نفسها مرة أخرى بأن الولايات المتحدة والرئيس الأمريكي هو غير جاد في موضوع يعني المفاوضات، وحتى في موضوع مذكرة التفاهم عندما لن ينفذ أي بند من مذكرة التفاهم، ويقوم بل بخلق مشكلة ويستمر بالخطاب التهديد. الخطاب التهديدي ليس للاستهلاك الداخلي الأمريكي، هو ما زال على نفس الناهية.

0: الخليج ما زال يفكر بأنه يستطيع من خلال تهديد إيران يستطيع أن ينتزع شيئا أو يقوم بشيء، ولكن في نهاية المطاف يعني لا أعتقد أن إيران ستتأثر بتصريحات الرئيس الأمريكي، بل هذا يشدد من صمود إيران في مواجهة يعني مثل هذه الإجراءات وهذه النزعة الأمريكية التي تريد أن تفرض سيطرتها في المفاوضات يعني من خلال مثل هذا السلوك. وإيران ليست يعني مثلا تلك الدول التي أمريكا تستطيع من خلال فرض الرسوم أن تفرض عليها شيئا.
1: دكتور حسن، نلف وندور ونعود إلى النقطة التي بدأنا منها ربما هذا الحوار، موضوع أزمة الثقة العالقة بين الطرفين. إيران تعتقد بأن واشنطن ستعاود الكرة وستهاجمها عسكريا. يقول فانس بأن ترامب طلب استخدام مذكرة التفاهم مع إيران لإعادة تزويد الاقتصاد العالمي بالنفط قبل أن يقرر الخطوة التالية. إلى أي مدى هذا التعزيز يهم أو عفوا هذا التصريح يعزز تلك الفكرة الإيرانية؟
2: بتقديري بيعتمد على حقيقة إيمان إيران بهذه التصريحات. يعني هناك كثير من الإصرار الإيراني على أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد العودة إلى الحرب هو من أجل ضبط التناقضات الداخلية في النخبة الحاكمة في إيران، لأن هناك اتجاهات. يعني كما أن الولايات المتحدة الأمريكية تنقسم على نفسها، أيضا الحديث على أن إيران هي لاعب موحد أو أحادي التكوين هو أعتقد فيه تصريح كثير. من هنا هذه التصريحات يمكن أن تلعب بأيدي الصقور في إيران الذين يقولون لا طائلة ولا فائدة ولا جدوى من الانخراط في أي مفاوضات مع الولايات المتحدة، وأن الولايات المتحدة الأمريكية تشتري الوقت من أجل الاستعداد لجولة أخرى قد تكون أشد فتكا من الجولة السابقة، وأنه أيضا الانخراط في المحادثات مع الولايات المتحدة الأمريكية قد تنزع الشرعية عن النظام الذي أخذ البلاد في كل هذه المواجهات على مدار سنوات طويلة مع الولايات المتحدة ومع إسرائيل ومع خصومها في هذه المنطقة. أنا بتقدير هذه نقطة راسخة عن جزء من النخبة الحاكمة في إيران، لكن الولايات المتحدة الأمريكية لا تحتاج إلى كل هذا الوقت من أجل العودة إلى الحرب. يعني تصوير الولايات المتحدة وكأنها دولة بحجم إيران، هذا فيه أيضا تسطيح. الولايات المتحدة لديها فائض كبير من القوة ولديها ترسانة من الأسلحة تستطيع أن تحارب حربين على جبهتين مختلفتين مع قوة أكبر من إيران، وهذا وأيضا حجم الإنفاق الأمريكي يتجاوز التريليون، وهذا أكبر من إجمالي الناتج المحلي الإيراني ب3 مرات ونصف. فبالتالي وضع البلدين كأنداد أنا أعتقد فيه أيضا الكثير من التضليل إن شئت. أنا بتقديري أن ترامب لا يريد الحرب، ترامب لا يريد العودة إلى الحرب إلا إذا اضطر. ترامب يريد اتفاق وهو واضح، والاتفاق عنوان النصر في ترامبيا هو الملف النووي، بمعنى على إيران أن تقدم له ما يقبل به في ملف النووي، ثم ربما يفتح العلاقات مع إيران. وأنا بتقدير هناك توجه أمريكي إلى احتواء إيران أكثر من مجابهتها عسكريا.
1: سيد ديفيد، المستوى السياسي في الولايات المتحدة ممثلا بويتكوف وكوشنر حاضر في الدوحة لإجراء محادثات، وكانت هناك لقاءات مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري. أي زخم يعطيه هذا المستوى السياسي للدفع بالمحادثات ومحاولة حلحلة كل ما هو عالق؟
3: في الواقع يصعب الجزم، لأنه مجددا نحن لا نعرف مع من نتحدث بالتحديد، لا نعرف ما إذا كنا نتحدث مع صانعي القرارات الفعليين. طبعا هناك زخم لمواصلة المفاوضات مع الأشخاص الذين تفاوضهم الولايات المتحدة حاليا في إيران، لكن المشكلة كما سبق وذكرت تعود إلى الفصائل المتعددة في إيران وتعود إلى هوية الفصيل الذي يسيطر على إيران. بعد محادثات باكستان، إن وكالة تسنيم أعلنت على سبيل المثال أن وزير الخارجية تخطى صلاحياته، لكنه وزير الخارجية، وبالتالي فهذه مشكلة أساسية. بالإضافة إلى ذلك، كما سبق وذكرنا، هناك إصرار من المتصلبين في إيران للدفع بالملف اللبناني إلى الواجهة. في الواقع أن إيران خانت حزب الله اللبناني وستواصل القيام بذلك، ولو كانت فعلا تريد السلام في لبنان لطالبت حزب الله بالتخلي عن سلاحه والاندماج في الحكومة اللبنانية. إذن هناك رسائل متناقضة.

0: تصدر عن طهران. ولكن بالنسبة لويتكوف وكوشنر أعتقد أنهما سيواصلان التفاوض ما دام التفاوض منتجا برأيهما، وحين لا يعود منتجا سيتوقفان عن ذلك وقد نعود إلى النزاع المسلح. إذن المفاوضات يمكن أن تشعرنا بالأمل، ولكن الإدارة الأمريكية تراقب عن كثب الأعمال والإجراءات التي تتخذ أيضا. وأعتقد أنه في حال تواصلت الهجمات على السفن التجارية من قبل القوات الإيرانية فإن ذلك قد يؤدي إلى استئناف الأعمال القتالية.
1: أستاذ مختار، الخارجية الإيرانية أعلنت بأن وفد إيراني سيبحث اليوم في الدوحة بنود مذكرة التفاهم. أي مستوى لهذا التمثيل؟ ما صلاحيات المعطاة له؟ وما أبرز ما يريد الحصول عليه؟
2: يعني أعتقد سيشارك يعني نائب وزير الخارجية الإيراني في هذه المباحثات، وهو مسؤول يعني عن المباحثات التقنية والقانونية، وهو المسؤول عن الشأن القانوني ومتابعة يعني تنفيذ مذكرة التفاهم. سيشارك في هذه المباحثات، ولكن ليس في هذه المباحثات مباشرة مع الجانب الأمريكي، لأن إيران لا ترى الآن هناك جدوى لمباحثات مشارك مباشرة مع الجانب الأمريكي، هذا الجانب الذي لن ينفذ أساسا أي بند من مذكرة التفاهم. فلذلك إيران يعني عبر الوسيط القطري ستقوم بمباحثات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وليس يعني مباحثات، ستتم نقل هذه الرسائل ووجهة نظر إيران، لأن إيران لديها وجهة نظر واضحة يعني حتى بعيدا عن نقلها عبر الوسيط. هذا أعلنته عدة مرات إيران من خلال بيانات وزارة الخارجية الإيرانية، تصريح وزير الخارجية الإيراني، وكذلك تصريحات كبيرة المفاوضين الإيرانيين. فلذلك يعني هناك إيران تعاني من مشكلة كذلك كبيرة مع الولايات المتحدة، في أن هناك ليس واضح في الولايات المتحدة يعني من هو حقيقة مسؤول المفاوضات، يعني جيك ديفانس هو مسؤول المفاوضات أو روبيو الذي، وليس حتى أساسا له تمثيل في المفاوضات يأتي ويريد أن يتدخل في هذا الموضوع.
1: شكراً.
2: أو حتى يعني الرئيس الأمريكي الذي هو يعني كذلك يعاني من خلافات مع نائب الرئيس له.
1: شكرا جزيلا لك أستاذ مختار، شكرا موصول للسيد ديفيد وللدكتور حسن. مع دخول مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن حيز التنفيذ، بدأت الحياة تنبض من جديد في مدن جنوبي إيران. مراسل الجزيرة عمر هواش زار مدينة بندر عباس المطلة على مضيق هرمز، حيث تفقد أحوال الناس ورصد جوانب التعافي من أثار الحرب.
3: هنا بازار بندر عباس القديم، حيث فتحت أبوابه بعد أن أغلقت في زمن الحرب، لكن على الرغم من انتهاء الحرب ورفع الحصار البحري عن الموانئ لا تزال حركة السوق ضعيفة، وذلك بسبب ارتفاع الأسعار وشدة الحرارة. اليوم يحاول التجار التقاط أنفاسهم.
4: نأمل أن تنتعش الأسواق في أعقاب مذكرة التفاهم، غير أن ذلك لم يتحقق حتى الآن، فالأسعار لا تزال مرتفعة، لا سيما أن الأقمشة كانت تصلنا من سلطنة عمان وهو ما توقف منذ اندلاع الحرب.
3: وعلى عكس البازار القديم، بدأت أسواق السمك تنتعش في ميناء بندر عباس منذ انتهاء الحرب، فالصيادون الذين توقفوا عن خوض غمار المياه الخليجية وبحر عمان خشية نيران الحرب باتوا اليوم قادرين على العودة إلى البحر دون خوف. هنا في سوق السمك قرب الميناء تتكدس الأسماك الطازجة كما لم تكن منذ شهور، وأصوات الباعة تعلو من جديد.
5: باتت حركة السوق أفضل مما كانت عليه إبان الحرب، وعدنا إلى الصيد من جديد. الأسعار منخفضة حاليا نظرا لعدم استئناف صادرات الأسماك حتى الآن.
3: بعيدا عن تصريحات المسؤولين وبيانات السياسة، يبدو أثر وقف الحرب هنا أكثر وضوحا. أطفال يسبحون غير آبهين بالسفن التي تنتظر دورها لعبور مضيق هرمز. هذا الساحل كان مؤخرا مشهدا للتوتر والترقب، لكنه اليوم يستعيد جزءا من حياته، وأهالي بندر عباس يأملون أن يطول هدوء البحر. عمر هواش، الجزيرة، بندر عباس، جنوبية إيران.
1: بعد أيام على إعلان الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، تعمقت الانقسامات السياسية في لبنان بشأن كيفية مقاربة مضمونه في هذا السياق.

0: التقى الرئيس اللبناني جوزيف عون قائد الجيش العماد رودولف هيكل وبحث معه مهام القوى الأمنية في ضوء اتفاق الإطار، بينما شدد عون على دور المؤسسة العسكرية في بسط سلطة الدولة وضبط الحدود. قال عضو كتلة حزب الله البرلمانية حسين الحاج حسن، قال إن الاتفاق الذي أبرمته السلطة مرفوض وبأنه لن يمر.
1: حراك على مستوى الاجتماعات الأمنية في القصر الرئاسي بعد أيام على توقيع الاتفاق بين لبنان وإسرائيل. اجتماعات تعبد الطريق أمام الشروع في تنفيذ الاتفاق وتشدد على تعزيز التعاون اللبناني الأمريكي لتنفيذ الملحق الأمني واطلاع الجيش اللبناني بدور رئيسي فيه، ذلك أن لبنان الرسمي ممثلا برئيسي الجمهورية والحكومة وطيف من الأحزاب السياسية يرى أنه لا سبيل لتجاوز الواقع الحالي إلا عبر مخرجات مفاوضات واشنطن.
2: وأفضل الممكن بالنسبة للدولة اللبنانية لأن تحقق أقله أن تنتزع إقرارا إسرائيليا بالانسحاب أو إعادة الانتشار ولو كان على مراحل ومن ضمن مناطق تجريبية. أعتقد أن هناك مسؤولية كبيرة على الولايات المتحدة الأمريكية أن تلزم إسرائيل، وهي الجهة الوحيدة، هي الجهة الضامنة وهي الجهة الوحيدة التي تستطيع أن تجبر إسرائيل على الانسحاب.
1: في المقابل تسعت رقعة المعترضين على الاتفاق بعد الملاحظات التي أبداها الزعيم الدرزي وليد جنبلاط وعدد من الأحزاب من ضمنها الجماعة الإسلامية، وبينما نبهت جهات حقوقية من بعض البنود الواردة في الاتفاق شدد حزب الله وحليفه رئيس البرلمان على موقفهما الرافض لاتفاق يرى كلاهما أنه يمنح إسرائيل ما عجزت عن تحقيقه في الحرب.
3: هذا الاتفاق كرس الاعتداء الاحتلال الإسرائيلي، هذا الاتفاق جعل المشكلة هي المقاومة وليس الوجود الإسرائيلي على الأرض اللبنانية، هذا الاتفاق نزع من لبنان حقه السيادي بالاقتصاص من الإسرائيلي بما مضى بالمعنى القانوني والسياسي.
1: هي واحدة من أكثر اللحظات تعقيداً التي يعيشها لبنان، ومعها ترتفع الأصوات محذرة من فتنة قد تنجم عن الصدع الحاصل بين مختلف المكونات اللبنانية.
4: وبينما تسير البلاد على خيط رفيع على وقع انقسام سياسي، تتكثف الأسئلة حول مسار الاتفاق الإطاري وكيفية تطبيق ملحقه الأمني، كل ذلك وسط احتدام للجدل السياسي وفرز بين قوى مؤيدة ومعارضة للاتفاق، وفي ظل ترقب لما قد تفضي إليه الاتصالات الداخلية والخارجية في رسم ملامح المرحلة المقبلة. كارمن جخدر، الجزيرة، بيروت.
0: عرض نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني طارق متري في لقائه بجنيف مع المفوض يسامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك عرض تداعيات الهجمات الإسرائيلية على لبنان. يذكر أن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أوفدت فريق تقييم إلى لبنان لتوثيق آثار الهجمات على المدنيين والبنية التحتية. هذه الخطوة تترافق مع جدل يدور في لبنان بشأن فرص لبنان فعليا في الملاحقة القانونية لإسرائيل، خصوصا في ضوء ما تضمنه الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، وتحديدا فيما يتعلق بالبند 13 من الاتفاق.
5: من الجو تبدو بعض قرى الجنوب اللبناني كأنها خرجت من الجغرافيا. أحياء كاملة محيت وجسور دمرت وطرقات قطعت. لكن السؤال القابع في الأذهان لا يتعلق بما جرى فقط، بل بما إذا كان الجناة سيعاقبون يوما. ففي الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل يبرز بند يثير نقاشا قانونيا وسياسيا هذه الأيام. فالبند 13 من الاتفاق يقول: يتعهد لبنان وإسرائيل باتخاذ إجراءات بحسن نية تعكس نواياهما الإيجابية، بما في ذلك وقف جميع الأعمال العدائية أو الضارة في المحافل السياسية أو القانونية الدولية. لغة تبدو لغير المتأمل مشغولة بتثبيت التهدئة، لكن كثيرا من الحقوقيين والسياسيين يرونها بابا لتساؤل آخر: هل يمتد وقف الأعمال العدائية إلى وقف ملاحقة جرائم الحرب كذلك؟ أم الحكومة فتعاملت مع الاتفاق من زاوية مختلفة قائلة إنها تحاول استكمال الانسحاب الإسرائيلي وبسط سلطتها على أراضيها وذلك ليتولى الجيش مسؤولية الأمن في الجنوب. لكن أكثر الاعتراضات لم تأتي من القوى السياسية بل من الأوساط القانونية والحقوقية، حيث ظهرت تحذيرات من أن أي تفسير يمنع لبنان من مواصلة المسارات القضائية الدولية قد يقوض حق الدولة وحقوق الضحايا في الوصول إلى العدالة. وهكذا ينتقل النقاش من السياسة إلى القانون، فإذا كان البند قد يحد من الملاحقات الدولية فما الأفعال التي يخشى حقوقيون أن تضحى خارج المساءلة؟ ثمة ثلاث فئات أساسية. الفئة الأولى تدمير البلدات، هناك بلدات دمرت ومنازل نسفت وأحياء أزيلت ومساحات واسعة حولها جيش الاحتلال إلى أطلال. نظام روما الأساسي ينص في المادة الثامنة منه على أن التدمير الواسع للممتلكات متى ما لم تبرره ضرورة عسكرية جريمة من جرائم الحرب. الفئة الثانية الجسور والمنشآت المدنية، لم يقتصر الدمار على المنازل بل استهدف جيش الاحتلال جسورا وطرقا ومنشآت خدمية، وفي القانون الدولي الإنساني تتمتع الأعيان المدنية بالحماية. ولهذا يغدو السؤال القانوني، هو هل كانت تلك المنشآت تهديدا عسكريا فعليا أم أن تدميرها تجاوز ما تسمح به قواعد الضرورة العسكرية؟ الفئة الثالثة التهجير، أكثر من مليون لبناني هجروا من منازلهم في هذه الحرب. نزوح بهذا الحجم لا يغير الخريطة السكانية فقط بل يطرح أسئلة قانونية أيضا، فنظام روما يجرم الترحيل أو النقل القسري للسكان المدنيين كرها أو نتيجة أفعال قهرية. الفئة الرابعة استهداف المدنيين، القانون الدولي لا يحاسب على عدد الضحايا فقط بل على طبيعة الأهداف كذلك، فالمدنيون والمسعفون والصحفيون والأعيان المدنية تتمتع كلها بحماية خاصة، وأي هجوم متعمد عليهم إذا ثبتت أركانه القانونية جريمة حرب وفق نظام روما الأساسي. تنتهي المعارك عادة عندما تصمت المدافع، أما القانون الإنساني فقد تبدأ معاركه الحقيقية بعد ذلك، ولذا لم يعد الجدل في لبنان يدور حول ما إذا كانت الحرب قد انتهت بل حول إذا ما كان البند الثالث عشر قد يرسم أيضا مسارات أخرى للظلم أو العدل بعد ذلك.
0: لأن محمد حمدان الذي سيصحبنا في الفقرة التحليلية الخاصة بتطورات إيران وقراءة في الوضع السياسي الداخلي في البلاد.
6: مرحبا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة التحليلية التي نسلط الضوء فيها على آليات العمل وصنع القرار في النظام السياسي الإيراني، خصوصا بعد تصريحات المتحدث باسم الخارجية الإيرانية الثلاثاء بأن جميع أركان النظام الإيراني يشاركون في اتخاذ القرارات المتعلقة بالسلم والحرب والمفاوضات الراهنة مع الولايات المتحدة. نرحب في هذه الفقرة بضيفنا دكتور محجوب الزويري. إذن تصريحات الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان التي قال فيها إن النظام الإيراني نجح في تجاوز المواجهة العسكرية والحفاظ على بقائه السياسي، قال إن السؤال الذي يفرض نفسه اليوم إذن يتعلق بقدرته على إدارة تداعيات ما بعد الحرب في ظل اقتصاد مثقل بالأزمات وبنية سياسية تشهد تحولات لافتة مع ضغط في انتظار النتائج التي قد يؤول إليها مسار المفاوضات مفاوضات 60 يوما. هذه الأوضاع إذن الإيرانية بمختلف أبعادها الداخلية وتأثيراتها الإقليمية والدولية نناقش تفاصيلها في الاستوديو مع ضيفنا دكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. إذا في وقت تشهد فيه المفاوضات مع الأمريكيين شدا وجذبا وتوترات مستمرة تلوح في الداخل الإيراني، هنالك تساؤلات ومواقف تطرح أسئلة تتراوح بين انتقاد مسار التفاوض أو الفريق المفاوض أو تساؤل عن أولويات اليوم التالي في إيران. وفيما اعتبر ردا على هذه الأصوات قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن بعض التيارات في الداخل والخارج تسعى للإضرار بالوحدة الوطنية وعرقلة تنفيذ الاتفاقيات الأخيرة الرامية إلى إنهاء الحرب، وشدد على ضرورة الحفاظ على التماسك الداخلي في المرحلة المقبلة. أما محمد باقر قليباف رئيس البرلمان ورئيس الوفد المفوض فقال إن البعض يقول ليتهم أغلقوا مطار مهرباد حتى لا يذهب فريق التفاوض الإيراني إلى سويسرا، مضيفا أنه يقول لهم أنه لولا الذهاب إلى سويسرا لكانت أريقت في كل لحظة دماء أكثر من المسلمين والشيعة في لبنان حسب ما قال. تأتي تصريحات بشكيان وقالباف بعد أن وجه بعض من يحسبون على التيار المحافظ انتقادات للاتفاق مع واشنطن مثل عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني محمد نبويان الذي اعتبر أن الاتفاق الحالي يكرر تجربة الاتفاق النووي لعام 2015 الذي وصفه بالخسارة المحضة. أما النائب أمير حسين ثابتي فرأى أن الاتفاق جرى خلافا لرضا المرشد وأنه يمنح واشنطن بالدبلوماسية ما لم تحصل عليه بالحرب خصوصا في ملف مضيق هرمز. وجه 62 عضوا إذن من مجلس خبراء القيادة وهم يشكلون مجلس القيادة كما قلنا وجهوا رسالة إلى فريق التفاوض يحذرون فيها من تكرار ما سموه التجارب الضارة ويطالبون بالالتزام بخطوط المرشد الحمراء وعدم التنازل عن الحقوق النووية مع الإصرار على القصاص لمقتل المرشد السابق علي خامنئي. دكتور محجوب، إذن في وسط هذه الأحداث والمفاوضات ما مدى فعليا تأثير هذه المواقف المعارضة الداخلية الإيرانية؟
7: محمد، هذا ليس جديدا في المشهد السياسي الداخلي الإيراني، بدأت منذ عام 2003 عندما بدأت أول مفاوضات إيرانية مع دول أوروبا فرنسا وألمانيا وبريطانيا، وهذا الاستقطاب الداخلي هو جزء من المعركة السياسية بين التيارات كانت تسمى في حينها الإصلاحيون والمحافظون ثم انتقلت إلى تيارات داخل التيار المحافظ نفسه. الجديد فيها هذه المرة أنها تأتي بعد حرب شديدة كررت مرتين على إيران، الجديد فيها أيضا أن تأتي بعد اغتيالات واسعة لأركان النظام، وتأتي أيضا في ظل خطاب كان يقول أن كل ما جرى جرى بتأييد مباشر من المرشد، فكيف يخرج هؤلاء ويتحدثون مع شيء قيل أن المرشد قد أعطى الضوء الأخضر به؟ هذا في الحقيقة ملفت للانتباه. هل هو جديد؟ ليس جديدا بالتأكيد،
6: لكن ما هو جديد هو تلويح من الخارج للداخل بتغيير النظام، يعني هذا هو الجديد
7: بالضبط.
6: الآن هل هنالك تعاطي داخلي مع النظام الدولي ومع المطالبات بأن يكون النظام وفق هذه الاختلافات هو نظاما طبيعيا مثل كل الأنظمة بعيدا عن هذه التعقيدات؟
7: المفترض في ظل تهديد النظام أن يكون النظام أكثر وحدة وأن يكون الخطاب السياسي فيه بعد نجاته من التهديد الخارجي أكثر انسجاما، لكن واضح تماما محمد أن هناك جملة من القضايا يجب النظر لها. أولا، موضوع العلاقة مع أمريكا موضوع شائك في السياسة الداخلية الإيرانية وموضوع معقد جدا، وينقسم عليها الإيرانيون ويكسبون مواقف سياسية وينجحون في الانتخابات بناء على هذا الموقف. المسألة الثانية، مسألة الصراع بين فكرة العودة إلى الدولة وفكرة الاستنهاض ما يسمى بخطاب الثورة، هذا أيضا يستحضر بشكل كبير جدا. الأمر الثالث وهو أيضا أن إيران تستشعر الآن بأن هذه اللحظة يجب أن تكون لها اليد العليا في كل شيء، وهذا الحقيقة الانقسام ينبغي أن لا يكون موجودا، والملفت للانتباه أن يكون موجودا وأن تضطر الحكومة وتقول أن الأمور على عكس ذلك. هذا عمليا نحن في مثل بقول الملك لا يقول أنا الملك، إذا كان هناك وحدة في القرار لماذا يخرج وزير الخارجية ويقول هناك وحدة في القرار؟
6: طيب، لماذا سألت السؤال السابق عن النظام الإيراني وموقفه من المحيط ومن الأنظمة السياسية في العالم المتعارف عليها؟ لأن المرشد كان له موقف من مذكرة التفاهم، المرشد الذي الكل ينتظر أن تأتي الموافقة منه أظهر موقفا من مذكرة التفاهم وعلق الأمر على الرئيس، على رئيس بوشكيان، وحملها مسؤولية تحقيق مطالب إيران. لكن فعليا في هذا النظام هل هنالك دور للرئيس في ملف حساس؟
7: المفترض وفق التاريخ أن هذه القضايا المفصلية لا يذهب لها إلا النظام كله. عندما ذهبوا الاتفاق 2015 ذهبت المؤسسة الأمنية والعسكرية والسياسية، والآن المفترض أنهم ذهبوا بشكل كبير. الحديث على أن المرشد قد أعطى للرئيس وقال له اذهب فإن جئت بشيء جيد فللجميع وإن جئت بشيء سيء فأنت المسؤول. هذا في حد ذاته نوع من رمي كما يقال رمي الرئيس تحت الباص كما يقال بالمثل العامي، بمعنى آخر

0: يحملوا كل المسؤولية. المفترض أن هذه القرارات وفق النظام السياسي المرشد هو المسؤول عن قرار السلم والحرب والمعاداة وكل شيء. محاولة نثر هذا الأمر على أكثر المسؤول يعني أن هناك إشكالا كبيرا حول
1: الرئيس
0: مصير
1: بالمناسبة
0: أزمة.
1: الرئيس بالمناسبة الذي لم يعمل وفق ما جاء ولا حتى وفق ما انتخب على أساسه، جاء فقامت الحرب فتعطل برنامجه.
0: هذا غير محظوظ. أولا جاء بعد اغتيال الرئيس، جاء في ظروف اقتصادية سيئة، جاء في ظروف حربين متتاليتين، وأكثر ما ينتقدوا عليه محمد أنه كان بدأ منصبه السياسي كوزير صحة في عهد محمد خاتم الإصلاحي. الآن يهاجمونهم على أنه شخص تابع للتيار الإصلاحي الذي يعتقد بأنه ليس تيارا جيدا ولا يخدم الدولة الإيرانية والنظام السياسي الإيراني.
1: لكنه لا يستطيع فرض رؤية إصلاحية في هذا الوقت.
0: بالتأكيد هو موقف الرجل مع النظام، الرجل 5 مرات وهو في مجلس الشورى، ليس شخصية اعتيادية في النظام السياسي، لكن محاولة انتقاده بهذا الشكل تعكس الحقيقة حالة من تصفية الحسابات. بالمناسبة تصفية الحسابات السياسية في الإيرانية تحدث عادة في الظروف العصيبة، الحروب، الأزمات الاقتصادية، المقاطعة، الحظر. دعني أذكر أهم عقوبات فرضت على إيران عندما سيطر المحافظون، وهنا نتحدث عن محمود أحمد نجاد في عام 2005. كل حزم العقوبات 5 الأساسية التي فرضت على إيران تحديات اقتصادية كبيرة فرضت في عهد المحافظين الذين هم اليوم ينتقدون العلاقة مع الولايات المتحدة.
1: شكرا جزيلا لك دكتور محجوب زويري. انتهينا من هذه الفقرة التحليلية مشاهدينا، نعود بكم لاستكمال التغطية من غرفة الأخبار.
2: ومن غرفة الأخبار نحييكم من جديد مشاهدينا في كل مكان. تمام 4 صباحا بتوقيت مكة المكرمة، ساعة جديدة نتابع فيها التطورات في مضيق هرمز، إضافة إلى الأوضاع بعد التوقيع على الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. في أحدث المستجدات نقلت وول ستريت جورنال عن مسؤولين قولهم إن الرئيس الأمريكي أبلغ مساعديه أنه لا يمانع تجاوز الموعد النهائي المحدد في 18 أغسطس لتوصل الاتفاق النووي مع طهران. في تصريحات لفوكس نيوز قال جاي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي إن لدى واشنطن خيارات كثيرة إن لم تفض المفاوضات إلى حل دبلوماسي ناجح. في مقابلة مع التلفزيون الإيراني قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن ضبط الملاحة في مضيق هرمز حق لإيران وإنها لن تتخلى عنه بأي شكل. وأضاف قاليباف أن الإعفاءات النفطية ستمدد كل 2 شهر حتى يتم رفع العقوبات بشكل كامل بعد الاتفاق النهائي. من جهتها قالت الخارجية الإيرانية إن وفدا إيرانيا سيبحث مع الجانب القطري في الدوحة اليوم الأربعاء بنود مذكرة التفاهم، لا سيما الإفراج عن الأموال المجمدة. من جانبها قالت الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني بحث مع ويتكوف وكوشنر في الدوحة آخر تطورات المحادثات بين واشنطن وطهران ووقف إطلاق النار بلبنان. وأضافت أن رئيس الوزراء وزير الخارجية أكد استمرار قطر في جهود الوساطة وصولا لحل شامل يعزز أمن المنطقة، مؤكدة أن ويتكوف وكوشنر أكد التزام واشنطن بالمسار التفاوضي وبدعم الجهود الهادفة للتوصل إلى اتفاق شامل. في الملف اللبناني نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر قولها إنه تم تأجيل بدء تنفيذ اتفاق المناطق التجريبية في لبنان لحين التوصل إلى اتفاق على آلية رقابة مشتركة بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن الجيش الإسرائيلي لن يخرج من لبنان ما دام حزب الله مسلحا ويهدد إسرائيل. من جهته بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال لقائه قائد الجيش رودولف هيكل مهام الجيش خلال المرحلة المقبلة في ضوء نتائج مفاوضات واشنطن واتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه. من واشنطن ينضم إلينا مراسل الجزيرة محمد الأحمد. مرحبا محمد، معك نضع المشهد الأمريكية المتعلقة بمذكرة التفاهم والمحادثات الجارية في الدوحة على ضوء أبرز التصريحات.
3: أبرز التصريحات في الحقيقة جاءت من نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس الذي أجرى سلسلة مقابلات على مدار هذا اليوم، أكد فيها جملة من القضايا

0: الحساسية، أولا بأن الإدارة الأمريكية إدارة الرئيس دونالد ترامب تنهج وفق تعبيره سياسة أو مبدأ العصا والجزرة، حيث شدد أن الولايات المتحدة في موقع قوي بغض النظر عن نتائج المسار التفاوضي. أوضح كذلك أن إيران لم تستهدف أي سفن خلال الأسبوعين الماضيين، وهو حقيقة تصريح لافت لأنه يتناقض مع ما كان ترامب نفسه قد قال قبل أيام، وأيضا مع تسريبات أمريكية كانت قد أشارت إلى أن الحرس الثوري الإيراني يقف وراء الهجمات الأخيرة على سفن تجارية بمضيق هرمز. فانس شدد كذلك وبالمقابل أن تدفق النفط عبر مضيق هرمز مستمر، كما شدد في نفس الوقت على أن الرئيس دونالد ترامب أوضح بشكل لا لبس فيه أن الولايات المتحدة سترد إذا أقدمت إيران على مهاجمة حركة السفن. فانس أشار إلى أن واشنطن تختبر عبر المفاوضات مدى جدية إيران، حيث أوضح أن نجاح هذا المسار قد يقود وفق تعبيره إلى تحول جذري ودائم في سلوك طهران، يشمل تخليها نهائيا عن أي طموح لامتلاك سلاح نووي ووقف تمويل الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة، بما يفتح الباب بحسبه أمام عودة طهران إلى الاقتصاد العالمي. لكنه شدد في المقابل على أن فشل المفاوضات لن يعني تراجع الموقف الأمريكي، لأن البرنامج النووي الإيراني بحسب فانس لا يزال مدمرا وقدراتها العسكرية محطمة. اعتبر أن واشنطن تمتلك كل الأوراق وأن المهمة الجوهرية تحققت، وهو ضمان أن لا تمتلك إيران سلاحا نوويا. كما أضاف أن إدارة ترامب لا تكتفي بما تقوله طهران، بل ستراقب ما تفعله، وبأن ترامب طلب أيضا مواصلة المسار التفاوضي مع إبقاء خيارات مطروحة على الطاولة إذا لم يفضي هذا المسار إلى حل دبلوماسي ناجع محمد. لكن في الحقيقة بالنسبة لمفاوضات الدوحة، مسؤول أمريكي كان قد أكد للجزيرة في وقت سابق بأن هذا المسار التفاوضي مستمر، حيث توجه كل من ستيف ويتكوف وجارد كوشنر إلى الدوحة لعقد سلسلة لقاءات هناك مع مسؤولين قطريين بما فيهم رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، وأيضا مع وسطاء آخرين وفق ما ذكر هذا المسؤول الأمريكي، وذلك في إطار مناقشة مذكرة التفاهم الموقعة بين واشنطن وطهران. أوضح هذا المسؤول أن هذه الاجتماعات ستقتصر على الوسطاء، الاجتماعات رفيعة المستوى هنا، يعني ستيف ويتكوف وجارد كوشنر، بمعنى أنها لن تشمل أي لقاءات مباشرة مع الوفد الإيراني. لكن بالمقابل أشار إلى أن الولايات المتحدة وإيران ستشاركان كل على حدة في اجتماعات منفصلة في محادثات تقنية مع وسطاء من قطر وباكستان يوم الأربعاء في إطار استكمال المسار التفاوضي وبحث مذكرة التفاهم. وفق الموقف الأمريكي، المباحثات تركز في هذه المرحلة على تنفيذ مذكرة التفاهم، وفي مقدمتها مسألة ضمان بقاء مضيق هرمز مفتوحا أمام الملاحة من دون أي عوائق. ولكن أيضا هناك تشديد أمريكي على أن واشنطن لن تسمح بإغلاق المضيق أو بفرض رسوم من جانب إيران، وبأنها سترد كذلك بقوة على أي تحرك عسكري إيراني يهدد حرية الملاحة، وفق ما نقل عن وزير الخارجية ماركو روبيو خلال إحاطة مع قادة الكونغرس يوم أمس. رغم أن المسؤول الأمريكي لم يحسم إذا كانت محادثات الدوحة المحادثات الفنية ستتطرق بشكل مباشر إلى الملف النووي، لكن تسريبات في تقارير أمريكية أشارت إلى أن جدول الأعمال يشمل المسألة النووية وقضايا أخرى، من بينها أمن الملاحة في مضيق هرمز، ملف العقوبات والأصول الإيرانية المجمدة، فضلا عن الأمن الإقليمي. محمد،
1: شكرا جزيلا لك محمد الأحمد، مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن. من طهران، مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. من نيوجيرسي، دكتور جابرييل سوما عضو المجلس الاستشاري للحملة الانتخابية لرئيس ترامب سابقا. ومن عمان، الدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. مرحبا بكم دكتور جابرييل. ما الدور والمهمة المحددة لكل من ويتكوف وكوشنر وهما يزوران الدوحة؟
2: أولا شكرا للاستضافة وتحياتي لك وللمشاهدين الكرام. كما تعلم، كوشنر وويتكوف هما مندوبان من قبل الرئيس الأمريكي، يريدان أو الرئيس يريد يطلب منهما أن يكون هناك هدنة لمدة 60 يوم في المضيق، إبقاء المضيق مفتوحا خلال هذه الفترة بدون انقطاع، وأن يتم المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران.
1: طيب، هذا معروف ومتفق عليه من المفروض في مذكرة التفاهم التي وقعت. ما الذي أوكل إليهما تحديدا لمناقشته أو إيصاله للطرف الإيراني عندما قدما خلال هذه الفترة، فترة وجيزة منذ التوقيع على المذكرة للمضي قدما في تحقيق ما أشرت إليه؟
2: الرئيس ترامب يريد أن يكون هناك اتفاق مع إيران، وهو يرمي إلى ذلك من خلال المفاوضات. لا يريد بأن يكون هناك تصادم عسكري مع إيران، لأن ذلك يعقد الأمور، والشعب الأمريكي لا يرضى بأن يكون هناك حربا في الوقت الحاضر. لا أعتقد بأن إيران أيضا تريد حرب في الوقت الحاضر مع الولايات المتحدة. لذلك يسعى الطرفان على الوصول إلى يعني حل دبلوماسي لهذه المشكلة. هناك خلاف حول الرسوم مثلا، إيران تريد فرض رسوم، الولايات المتحدة أو ترامب يرفض ذلك. بالإمكان الوصول إلى حل حول هذه المسألة. فيما يتعلق بمسألة وجود الجيش الأمريكي في المنطقة، إيران تريد من الولايات المتحدة سحب قواتها العسكرية، الولايات المتحدة ترفض هذا المطلب الإيراني، ولن تسمح لإيران بأن توقف الملاحة البحرية في المنطقة. فإذا الطرفان عندهم مصالح اقتصادية وأمنية في إبقاء المضيق مفتوحا أمام التجارة العالمية.
1: أستاذ مختار، إلى أي مدى الوفد الإيراني الذي سيلتقي مسؤولين قطريين اليوم الأربعاء في الدوحة مستعد لمناقشة هذه النقاط؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم والمشاهدين الكرام. في الحقيقة الإيراني لديه يعني جدول أعمال واضح، يعني من يمثل الوفد الإيراني هو المسؤول عن متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم قانونيا وتقنيا، وهناك واضحة إيران، يعني هناك هذا الوقت سيتابع البنود التي لن تنفذها الولايات المتحدة في مذكرة التفاهم، وتقريبا يعني معظم البنود الرئيسية لن يتم تنفيذها من جانب الولايات المتحدة، ونحن ما زلنا في بداية الطريق. فلذلك يعني إيران ترى عندما نحن ما زلنا في بداية الطريق، هناك الآن لا حديث عن المفاوضات 60 يوما من أجل التوصل إلى اتفاق حول برنامج إيران النووي. وهناك يعني هذه البنود واضحة، سواء فيما يخص رفع التجميد عن الأموال الإيرانية المجمدة، يعني هذا سيكون أعتقد الموضوع الرئيسي، وكذلك يعني فيما يخص عدم تنفيذ الولايات المتحدة تعهداتها وفق البند الأول لإنهاء الحرب في جميع الجبهات، وكذلك عرقلت الولايات المتحدة لموضوع البند الخامس الذي يعني هو كان من المفترض أن تقوم إيران بتهديد مسارات آمنة، ولكن أقحمت أمريكا خلال الأيام الأخيرة نفسها في هذا الموضوع. فلذلك يعني هناك أمام لدى الجانب الإيراني جدول أعمال واضح، وهو سيتابع هذا الجدول الأعمال عبر يعني الوسيط القطري.
1: دكتور حسن، كيف يمكن وصف ما تحتضنه الدوحة في إطار كل هذه الحالة التي أشار إليها ضيفانا؟
4: يعني محمد، بعد أن وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود بمعنى التنفيذ مذكرة التفاهم، الاتهامات المتبادلة أن كل طرف يخترق هذه المذكرة أدى إلى وجود حالة من الستيلميت، بمعنى حالة من الجمود. من هنا تأتي قناة الدوحة في غاية الأهمية. الدوحة وسيط معروف موثوق من قبل الطرفين، له خبرة في هذا المجال، والهدف الأساسي الذي سيقوم به الوسيط القطري هو تذليل العقبات، فتح قنوات الحوار. بتقديري الحوار سيكون غير مباشر، ولكن قد يحدث أيضا لقاء مباشر، لأنه في نهاية المطاف إن لم يكن هناك حديث مباشر ربما يكون من صعوبة التوصل إلى اتفاق. الآن الكل يقارب هذه المحطة بأولويات مختلفة، يعني ما تريد إيران مختلف تماما عن ما تريده الولايات المتحدة الأمريكية، لكن بالمفاوضات هناك مقايضات، بمعنى كل طرف يحصل على شيء لكن يقدم مقابله شيء آخر. هذا ربما ما سيقوم به الوسيط القطري، هو التوقف عند ماذا تريد إيران، ماذا تحتاج إيران، لكن ليس ماذا تريد. إيران تريد كل شيء في العالم، والولايات المتحدة الأمريكية تريد كل شيء في العالم، لكن لا يحتاجان ما يريدان. من هنا ربما يقوم الوسيط القطري بخبرته في التفاهم مع إيران ومع الولايات المتحدة الأمريكية، ما يمكن أن يقدم كل طرف للطرف الآخر بما يحتاجه، ليس بما يريده. هناك فرق ما بين ما يحتاجه المرء وما يريده. خبرة قطر ستساعد في هذا المجال، لكن الموقف القطري أو الوسيط القطري ما يقوم به لن يكون كافيا إن لم يكن هناك توجه حقيقي لدى الطرفين لتنفيذ بنود المذكرة. إن كانت هذه المذكرة هي عبارة عن شراء الوقت ومماطلة من قبل الطرفين توطئة لشيء آخر لا نعرف عنه، هذا شيء مختلف تماما، لن ينجح لا الوسيط القطري ولا غير القطري. لكن إذا كانت المشكلة هي في غياب الثقة وفي التوجس، أو أي كل طرف يتوجس من الآخر، أنا بتقديري أن في جعبة قطر الكثير ما تقدمه.
1: دكتور حسن، لم تأتي هذه المذكرة إلا بعد صولات وجولات من المحادثات، الوسيط الباكستاني، دخول الوسيط القطري، اجتماعات، محاولات إقناع للطرفين. تابعنا ربما بدقة الكثير من الكواليس التي اعترتها قبل الوصول إلى التوقيع عليها من قبل الطرفين. ما الذي حدث يتم الوصول إلى كل هذه الحالة من الالتباس والتشكيك بعد فترة وجيزة فقط من التوقيع عليها؟
4: أنا بتقديري أن الطرفين عندما وقعا الاتفاقية أدركا، وكان هناك إدراك متبادل، بأن ثمن عدم الاتفاق هو أعلى من ثمن الاتفاق، فبالتالي تم التوصل إلى هذه الصيغة. كانت صعبة جداً، وجرى عليها التعديل والتعديل المضاد لأسابيع، وأنت تعرف ذلك في مسار
1: صحيح. ولكن في نهاية المطاف كل طرف وقع ولم يوقع يعني بي بي بي بالقوة، لم يكن هناك شخص يعني يفرض عليه أن يوقع. يعني كيف يفهم أن يتنصل طرف من تنفيذ ما توعد به للطرف الآخر؟ والحديث هنا سيان عن إيران وأمريكا.
4: أعتقد هي مشكلة ما يقال بالإنجليزي سيمانتكس، مشكلة لغة، الصياغة هي ملتبسة في بعض الفقرات، البند الخامس ملتبس جدا. إيران فهمت أن الولايات المتحدة تعترف بسيادة إيران على كل المضيق.
1: نعم. يعني حتى فقط اسمح لي على المقاطعة، يعني حتى لتجاوز هذه النقطة، تبعنا كيف كتبت المذكرة بالإنجليزية وبالفارسية أيضا، يعني لتجاوز ربما إمكانية أن يتم تفسير البنود بطرق مختلفة.
4: بكل تأكيد محمد، أنا قرأت النص باللغة الإنجليزية وقرأته باللغة العربية، أنا لا أعرف الفارسية، لا أعرف إن كان النص مختلفا بالفارسي، لكن سأفترض التطابق. الآن التفسير، هي المسألة مسألة تفسير. إيران تفسر البند الخامس والبند الأول بشكل مختلف عن الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية في البند الأول تعتقد بأنها نفذت تعهداتها، وقف الحرب على الجبهة الأمريكية الإيرانية، وأيضا هي تقوم بما تقوم فيه الآن للتوصل إلى اتفاق بين الحكومة اللبنانية صاحبة السيادة وبين إسرائيل. حزب الله ليس طرفا في هذا الاتفاق، حزب الله هو تابع لإيران، هكذا يفهم إسرائيليا وهكذا يفهم لبنانيا وأمريكيا، هذا التوصيف من الوضع. لكن في مشكلة لبنانية داخلية وفي مشكلة إسرائيلية، إسرائيل ليست طرفا في المذكرة بالمناسبة، هي دولة نعم صاحبة سيادة، دولة احتلال، لكنها صاحبة سيادة، عضو في الأمم المتحدة، هي ليست طرفا في هذا الاتفاق، فبالتالي هي ليست ملتزمة قانونيا بهذه المذكرة إلا بقدر ارتباطها وعلاقاتها ومصالحها مع الولايات المتحدة الأمريكية. الآن قدرة ترامب على فرض رؤاه على نتنياهو، أنا أعتقد هذا يصطدم أيضا بوضع سياسي داخلي في إسرائيل، لأن وضع نتنياهو بما أنه خرج الخاسر الاستراتيجي الأكبر من هذه الحرب، هو يريد أن لا يقدم كل شيء حتى لترامب. إيران تصر على هذه النقطة، الربط، إسرائيل تريد الفصل، الحكومة اللبنانية والرئاسة اللبنانية يريدان الفصل بين المسارات. في هذه إشكالية، هل يمكن حلها بكبسة زر؟ طبعا لا. هل يمكن حلها كما تريد إيران باليوم التالي؟ هذا طبعا يتعذر نتيجة للتعقيد الموقف اللبناني. هذا البند الأول فيه إشكالية، هل يمكن التجاوز عن هذا الموضوع؟ أنا بتقديري نعم، يعني بمعنى أنه في نسبة من النجاح قد لا تكون 100%، لكن يجب التجاوز هذه النقطة والدخول في البنود المهمة جدا، سواء لإيران، هنا نتحدث عن الحوافز الاقتصادية، رفع الحظر عن الأموال المجمدة، وأيضا البدء في البحث المشروع النووي، لأنه لا يمكن الولايات المتحدة الأمريكية أن توقع على اتفاق لا يشمل الملف النووي، ولا يمكن هذا الاتفاق أن يكون أسوأ من اتفاق أوباما، وإلا لماذا شن ترامب هذه الحرب وارتكب كل ما ارتكبه في الفترة الأخيرة، وهو الذي انسحب من اتفاق عام 2015، انسحب في مايو عام 2018، لأنه كان يقول بأن أوباما كافأ إيران، هو يريد أن يعيد بمعنى تعديل المسار. بالتالي إذا الإيراني لم يقدم في الملف النووي ما يبرر لترامب بأنه انتصر في هذا الملف، انتصر حتى على أوباما، أنا بتقديري سنصل إلى مأزق جديد، وهذا يؤدي إلى سيناريو الانجراف وربما عودة الحرب مرة ثانية، بمعنى قد تتدحرج الأمور إلى صدمات عسكرية دموية لا يحتاجها الأطراف الآن. بالتالي أخي محمد، مرة ثانية، نعم توصل إلى هذه الاتفاقية، لكن الصياغة وظروف التطبيق أنا بتقديري فرضت نفسها على المشهد برمته.
1: أستاذ مختار حداد، البند الأول كيف تفهمه إيران؟ ما الذي ترى إيران بأنها حصلت عليه ويجب على الولايات المتحدة أن تطبقه دون أي رجعة في ذلك؟
3: الأول واضح، هو روح مذكرة التفاهم وأساس مذكرة التفاهم. ما هو اسم مذكرة التفاهم؟ مذكرة التفاهم من أجل إنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة في جميع الجبهات، وليس وقت حرب أو وقت مؤقت لإطلاق النار. وهناك يعني عندما يتم وقف الحرب في جميع الجبهات، ليس فقط على الجبهة الإيرانية، بل هناك ذكر اسم لبنان 3 مرات. أولا هذا ليست مشكلة إيران، لأنه في نفس الوقت أمريكا تريد أن ترعى اتفاقا بين سفيرين، يعني بين السفيرة اللبنانية وسفير الصهيون، هذا من ناحية. يعني الولايات المتحدة قطعت تعهدا، وحتى في الليلة الأخيرة عبر الوسطاء أعطت تعهدا بأن يعني تجبر إسرائيل بأن يبدأ هذا الكيان الخروج من جنوب لبنان. وهذه معلومات يعني واقعية، وليست مثلا نقول مثلا تكهنات. والنقطة الأخيرة أو الأخرى، هناك يعني معروف الكيان الصهيوني ونتنياهو هم وكلاء الولايات المتحدة في المنطقة، لا يمكن أحد يصدق بأنه نتنياهو لا يستمع لتصريحات الرئيس الأمريكي أساسا، يعني أصلا لا يستطيع أن لا يعني أن يقف بوجه الرئيس الأمريكي، وحقيقة لا يمكن أصلا تصديق ذلك. أنا أتذكر يعني في اليوم قبل حرب ال 12 يوما، عندما نتنياهو كان في البيت الأبيض وترامب أعلن عن مفاوضات مع إيران، وقالوا أن تغيرت ملامح نتنياهو وارتجف والكثير من هذه المواصفات، في الوقت الذي هم كانوا قد خططوا لخطة الهجوم على إيران. ونعرف يعني تلك المفاوضات، وحتى المفاوضات قبل 28 فبراير، كانت فقط من أجل التغطية للقيام بالحرب ضد إيران. فلذلك يعني هناك أمريكا لديها القدرة أن تمنع نتنياهو، ونتنياهو الذي يتلقى كل هذه المساعدات العسكرية من الولايات المتحدة، المساعدات المادية، التغطية الأمنية، وأساس الولايات المتحدة أصلا من أجل إسرائيل دخلت في هذه الحرب وشنت كل هذه يعني العمليات العسكرية. فلذلك
1: طيب، ولكن
3: هي تستطيع أن تسيطر.
1: ولكن ثمة من يقول بأن إيران تود أن تكون هناك عصا سحرية في نهاية المطاف. الولايات المتحدة ربما التزمت وضغطت على نتنياهو، والدليل حتى هذه اللحظات ثمة هدنة، صحيح هي هشة ولكن هي مستمرة لوقف العمليات الإسرائيلية في لبنان.
3: واضحة، هناك إيران لا تقبل بأن مثلا يكون حرية لإسرائيل باستمرار العمليات، هذه نقطة. من ناحية أخرى يعني إيران ترى بأنه يجب أن تخرج إسرائيل من الأراضي اللبنانية، نحن نعرف حقيقة.
1: هذا كان
3: يعني
1: موجود في البند الأول أم هي تفاهمات إضافية أضيفت هكذا بين الأطراف؟ فهم موضوع الانسحاب، إلى أي مدى إيران ركزت عليه بالفعل عندما وقعت على الاتفاقية أو مذكرة التفاهم؟
3: يعني انهاء الحرب في جميع الجبهات، يعني انهاء جميع الاعمال الحربيه، الاعمال الحربيه ضمنها خروج من الاراضي التي يتم احتلالها.
1: يعني
3: وكذلك هناك يوجد تفاهم ايراني امريكي، يوجد
1: كاننا نعود الى موضوع تباين التفسيرات. يعني اذا كانت انهاء الحرب فقد يقول الطرف الامريكي انهينا الحرب، ولكن موضوع الاحتلال قد يكون مختلفا. انا هنا لا ادافع عن اي طرف بين قوسين.
3: لا لا لا، هذا ليس يعني مجرد تباين، لا، هذا تفاهم تم التوصل إليه. يعني في آخر ليلة تتذكرون يعني قبل ساعات إسرائيل هاجمت الضاحية الجنوبية، إيران استعدت للقيام بهجمات حتى أعدت المنصات. يعني كن حتى تتذكرون تم إعلان النوتام في أجواء غرب إيران للاستعداد من أجل إطلاق الصواريخ. هناك عبر الوسطاء أمريكا أعطت تعهداً، يعني قدم تعهدا، الرئيس الامريكي قدم تعهدا، هذا تفاهم موجود بالفعل، يعني الوسطاء لديهم علم يعني بهذا الامر. يعني بانه يتم اجبار اسرائيل من الخروج من جنوب لبنان في مقابل ان ايران توقف الهجوم الصاروخي الكبير الذي كانت قد اعدته يعني للهجوم ضد الكيان الصهيوني.
1: دكتور جابرييل، الولايات المتحده تنصلت لايران بما تعهدت به، خاصه فيما يتعلق بلبنان؟
2: لا شك بأن هناك نفوذ إيراني إقليمي ليس فقط في لبنان، في مناطق أخرى مثل الحوثيين في اليمن، مثل فصائل المقاومة في العراق. كل هذه الأمور يعني هي موضوع بحث جدي من قبل الرئيس ترامب، يريد تخفيض أو تقليص حتى إزالة النفوذ الإيراني من هذه المناطق. أيضا إيران تعمل على إنتاج السلاح النووي، والرئيس ترامب منذ البداية قال بأنه لن يسمح لإيران بأن تنتج القنبلة النووية، ولكن إيران ما زالت تخصب اليورانيوم إلى درجات عالية، وصلت إلى تخصيب بمعدل 60%. هذا يعني أنها قد تصل إلى 90%، وبذلك تنتج السلاح النووي في غضون أسابيع قليلة. الرئيس ترامب يرفض هذا الأمر ويطلب من إيران وقف التخصيب بالكامل. كذلك فيما يتعلق بمضيق هرمز،
1: طيب قبل أن نتوسع في هذه الملفات أو مضيق هرمز تحديدا، بالنسبة للبنان وإنهاء الحرب في كل الجبهات، ترامب تعهد بوقف العمليات العسكرية هناك، وتعهد للوسطاء بأن تخرج إسرائيل من المناطق التي احتلتها في جنوب لبنان، وذلك منعا لرد إيراني وضرب إسرائيل بعد أن استهدفت إسرائيل الضاحية الجنوبية لبيروت ساعات قبل التوقيع على مذكرة التفاهم. وبالتالي لماذا ترامب لم يلتزم بما تعهد به؟
2: ترامب يعتقد بأنه على إيران أن توقف أو تضغط على حزب الله بوقف عملياته العسكرية في جنوب لبنان. يبدو بأنه حزب الله يتردد في ذلك.
1: ولكن إلى حد الآن يبدو حزب الله متمسكا بوقف إطلاق النار.
2: وهناك فئات من قبل حزب الله ترفض الاتفاق الذي وقع مؤخرا، لأنه يعتبرون بأن الحرب ما زالت قائمة بين حزب الله وإسرائيل، وأن هذا الاتفاق يضر بهذا المسار العسكري. لذلك تجد معارضة من قبل فئات في داخل حزب الله لهذه الاتفاقية. ولكن في جميع الأحوال الولايات المتحدة تريد تقليص النفوذ الإيراني في المنطقة بالكامل. إيران لها نفوذ في، كما ذكرت لك، في لبنان، في اليمن، وكذلك في العراق من خلال فصائل المقاومة. كذلك إيران تعمل على إنتاج التخصيب اليورانيوم إلى درجات عالية، وهذا ما ترفضه الولايات المتحدة.
1: عملت.
2: أما فيما يتعلق،
1: هل حاليا تقوم بذلك؟
2: نعم، البرنامج النووي الإيراني ما زال يعمل في إيران، والولايات المتحدة تطلب من إيران بأن ترسل خبراء دوليين للكشف عن هذه المناطق ومعرفة إلى أي مدى وصل تخصيب اليورانيوم في إيران. يعتقد الرئيس ترامب بأن إيران وصلت

0: يعد بصفته الأولية، وإنما أصبح يسميه هو بالغبار النووي، يقول أنه مدفون مثل هو معروف تحت المنشآت التي تم استهدافها أمريكيا. دكتور حسن، عندما تنقل وول ستريت جورنال بأن ترامب لا يمانع أن يتم تجاوز موعد 18 أغسطس للتوصل إلى اتفاق نووي مع طهران، كيف يمكن فهم هذا في إطار كل هذه التحولات وكل هذا الجمود في الدخول أصلا في مفاوضات فنية وتقنية؟
1: أنا في ظني أن المذكرة ذاتها هي تنص على أنه يمكن تمديد هذه المفاوضات، فبالتالي هذا الموعد ليس موعدا مقدسا، يعني بمعنى أنه إن حل هذا الموعد دون التوصل إلى اتفاق نهائي وشامل ستعود الحرب أو سينتهي هذا الاتفاق. هذا نوع من المرونة يبديها الرئيس ترامب، لأنه يفهم بأنه الظروف صعبة جدا، وأن البدء في تنفيذ بنود هذه المذكرة ليس مسألة تلقائية كما تريده إيران أو كما يريدها أي طرف، هي مسألة ربما تتعرض للانتكاسات الأبس أند داونز، يعني هناك تقلبات في هذه البنود في الظروف نفسها. وهناك أيضا يدرك ترامب بأنه هناك يعني كما يقول الفيل في الغرفة، هناك الموقف الإسرائيلي الضاغط على ترامب داخليا والضاغط على كل الملف اللبناني. إسرائيل لها تنظر إلى لبنان ليست كورقة، إسرائيل بالنسبة لها لبنان هي مسألة، الجنوب اللبناني مسألة أمن قومي، مسألة في غاية الأهمية في السياسة الإسرائيلية الداخلية. وأنا شخصيا في التحليل لا أشتري أن إسرائيل هي وكيل للولايات المتحدة، بالعكس إسرائيل هي مستقلة وتستغل الولايات المتحدة لتقوم بمهام يريدها الكيان الإسرائيلي، لكن ليست وكيلا بمعنى ينفذ ما تقول له الولايات المتحدة. وفي أكثر من مرة على مدار 70-80 سنة إسرائيل تتمرد على الولايات المتحدة لأنها تعتقد أن مشروعها الصهيوني مختلف تماما عن أهداف الولايات المتحدة في المنطقة. لكن بعيدا عن هذا الموقف، أنا أعتقد الملف اللبناني ملف شائك، وهو يدرك الرئيس ترامب أنه ربما يحتاج إلى بعض الوقت، من هنا هو يسرع في المسار اللبناني من أجل التوصل إلى تهدئة واتفاق بين الحكومة اللبنانية وإسرائيل، حتى يقول لإيران لا يوجد انتهاك لوقف إطلاق النار، لا يوجد حرب. موضوع انسحاب أخي محمد غير منصوص عليه في المذكرة، يعني هذا التفاهم الذي يتحدث عنه الأستاذ مختار، هذا ما يقوله الإعلام الإيراني بالمناسبة، يعني لا لا لا يؤكده الموقف الأمريكي، لكن هذا في سياق التضخيم والاستهلاك المحلي، لكن المذكرة واضحة تماما، وقف الحرب على جميع الجبهات لا سيما جبهة لبنان، لا يتحدث عن انسحاب، لكن هذا لا يعني بأن إسرائيل يجب أن تبقى، إسرائيل هي دولة محتلة وتوسعية، هذا موضوع مختلف يناقش في سياق آخر. من هنا بفهمي أن حديث الرئيس عن إمكانية تجاوز 18 يوليو هو حديث بتقديري حكيم، بمعنى ينم عن فهم بأن المسائل تتعقد وتزداد تعقيدا والغموض يكتنف بعض البنود، فبالتالي هذا يحتاج إلى الكثير من الوقت حتى تبدأ اللجان الفنية العمل، وحتى ربما يتم التغلب ولو جزئيا على موضوع فجوة الثقة بين الطرفين.
0: أشرت إلى التعقيد في الكثير من البنود، ولكن يبدو أنه ما حرك هذه الجولة من المحادثات في الدوحة أو الاجتماعات غير المباشرة حتى اللحظة هو موضوع البند الخامس المتعلق بمضيق هرمز. أي آفاق للوسيط القطري للوصول إلى منطقة وسطى، إلى تفسير موحد بين الطرفين؟
1: محمد، أنا هنا في سياق التحليل أتحدث عن ثلاث نقاط. أولا، لا يحق الولايات المتحدة الأمريكية وإيران تحديد المسارات في مضيق هرمز، هذا مضيق دولي يربط بين مسطحين مائيين دوليين، هناك دول مشاطئ أخرى غير إيران لها الحق في المضيق، لها الحق في فتح المسارات، هي نقطة. النقطة الثانية أن هناك دول الخليج أيضا لا يمكن القبول بأن تتحول إلى رهينة لخلافات أمريكية إيرانية فيما يتعلق بالمضيق، هذا اقتصاد دول، هناك قطاع النفط والغاز يتضرر كثيرا ويعطل كل مشاريع التنمية في هذه المنطقة، لا يمكن أن يكون رهينة لتجذبات أمريكا وإيران في موضوع لا إيران ولا الولايات المتحدة يمتلكان الحق في القانون الدولي أن يعطل عنه. النقطة الأخرى، أيضا أن هناك بيان صدر من دول الخليج مع ماركو روبيو يتحدثون عن حرية الملاحة، بمعنى أن على إيران أن تفهم جيدا أنه لا يمكن لها أن تستخدم هذه الورقة إلى ما لا

0: نهاية من أجل تحقيق أي هدف تريد أن تحققه، سواء رفع الحصار البحري، الحرب على الجبهة اللبنانية، رفع الأموال المتجمدة الحاضر عنها، كل شيء بهذا المفتاح تريد أن تفتح كل شيء، هذا ربما يكون مبالغ فيه. هذا الأمر يفهمه الآن الوسيط القطري، يفهمه جيدا، هو ربما يتماهى معه، أنا لا أعرف بالضبط الموقف القطري، لكن الموقف الخليجي
1: شكرا.
0: المشترك المعلن هو أن المضيق يجب أن يكون مفتوحا للجميع من دون إعاقات، ولا يحق لدولة أن تهيمن عليه.
1: شكرا جزيلا لك دكتور حسن ولضيفي الكريمين. مع دخول مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن حيز التنفيذ، بدأت الحياة تنبض من جديد في مدن جنوبي إيران. عمر هواش مراسل الجزيرة زار مدينة بندر عباس المطلة على مضيق هرمز وتفقد أحوال الناس هناك.
2: هنا بازار بندر عباس القديم، حيث فتحت أبوابه بعد أن أغلقت في زمن الحرب، لكن على الرغم من انتهاء الحرب ورفع الحصار البحري عن الموانئ، لا تزال حركة السوق ضعيفة، وذلك بسبب ارتفاع الأسعار وشدة الحرارة. اليوم يحاول التجار التقاط أنفاسهم.
3: نأمل أن تنتعش الأسواق في أعقاب مذكرة التفاهم، غير أن ذلك لم يتحقق حتى الآن، فالأسعار لا تزال مرتفعة، لا سيما أن الأقمشة كانت تصلنا من سلطنة عمان، وهو ما توقف منذ اندلاع الحرب.
2: وعلى عكس البازار القديم، بدأت أسواق السمك تنتعش في ميناء بندر عباس منذ انتهاء الحرب، فالصيادون الذين توقفوا عن خوض غمار المياه الخليجية وبحر عمان خشية نيران الحرب، باتوا اليوم قادرين على العودة إلى البحر دون خوف. هنا في سوق السمك قرب الميناء تتكدس الأسماك الطازجة كما لم تكن منذ شهور، وأصوات الباعة تعلو من جديد.
4: باتت حركة السوق أفضل مما كانت عليه إبان الحرب، وعدنا إلى الصيد من جديد. الأسعار منخفضة حاليا نظرا لعدم استئناف صادرات الأسماك حتى الآن.
2: بعيدا عن تصريحات المسؤولين وبيانات السياسة، يبدو أثر وقف الحرب هنا أكثر وضوحا. أطفال يسبحون غير آبهين بالسفن التي تنتظر دورها لعبور مضيق هرمز. هذا الساحل كان مؤخراً مشهداً للتوتر والترقب، لكنه اليوم يستعيد جزءاً من حياته، وأهالي بندر عباس يأملون أن يطول هدوء البحر. عمر هواش، الجزيرة، بندر عباس، جنوبية إيران.
1: بعد أيام على إعلان الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، تعمقت الانقسامات السياسية في لبنان بشأن كيفية مقاربة مضمونه. في هذا السياق التقى الرئيس اللبناني جوزيف عون قائد الجيش العماد رودولف هيكل، وبحث معه مهام القوى الأمنية في ضوء اتفاق الإطار. وبينما شدد عون على دور المؤسسة العسكرية في بسط سلطة الدولة وضبط الحدود، قال عضو كتلة حزب الله البرلمانية حسين الحاج حسن، قال إن الاتفاق الذي أبرمته السلطة مرفوض، وقال إنه لم يمر.
5: حراك على مستوى الاجتماعات الأمنية في القصر الرئاسي بعد أيام على توقيع الاتفاق بين لبنان وإسرائيل. اجتماعات تعبد الطريق أمام الشروع في تنفيذ الاتفاق، وتشدد على تعزيز التعاون اللبناني الأمريكي لتنفيذ الملحق الأمني واطلاع الجيش اللبناني بدور رئيسي فيه. ذلك أن لبنان الرسمي ممثلاً برئيسي الجمهورية والحكومة وطيف من الأحزاب السياسية يرى أنه لا سبيل لتجاوز الواقع الحالي إلا عبر مخرجات مفاوضات واشنطن.
6: وأفضل الممكن بالنسبة للدولة اللبنانية لأن تحققه أقله أن تنتزع إقراراً إسرائيلياً بالانسحاب أو إعادة الانتشار ولو كان على مراحل ومن ضمن مناطق تجريبية. أعتقد أن هناك مسؤولية كبيرة على الولايات المتحدة الأمريكية أن تلزم إسرائيل، وهي الجهة الوحيدة، هي الجهة الضامنة، وهي الجهة الوحيدة التي تستطيع أن تجبر إسرائيل على الانسحاب.
5: في المقابل تسعت رقعة المعترضين على الاتفاق بعد الملاحظات التي أبداها الزعيم الدرزي وليد جنبلاط وعدد من الأحزاب من ضمنها الجماعة الإسلامية. وبينما نبهت جهات حقوقية من بعض البنود الواردة في الاتفاق، شدد حزب الله وحليفه رئيس

0: البرلمان على موقفهما الرافض لاتفاق يرى كلاهما أنه يمنح إسرائيل ما عجزت عن تحقيقه في الحرب.
1: هذا الاتفاق كرس الاعتداء الاحتلال الإسرائيلي، هذا الاتفاق جعل المشكلة هي المقاومة وليس الوجود الإسرائيلي على الأرض اللبنانية، هذا الاتفاق نزع من لبنان حقه السيادي بالاقتصاص من الإسرائيلي بما مضى بالمعنى القانوني والسياسي.
0: هي واحدة من أكثر اللحظات تعقيداً التي يعيشها لبنان، ومعها ترتفع الأصوات محذرة من فتنة قد تنجم عن الصدع الحاصل بين مختلف المكونات اللبنانية.
2: وبينما تسير البلاد على خيط رفيع على وقع انقسام سياسي، تتكثف الأسئلة حول مسار الاتفاق الإطاري وكيفية تطبيق ملحقه الأمني، كل ذلك وسط احتدام للجدل السياسي وفرز بين قوى مؤيدة ومعارضة للاتفاق، وفي ظل ترقب لما قد تفضي إليه الاتصالات الداخلية والخارجية في رسم ملامح المرحلة المقبلة. كارمن جخدر، الجزيرة، بيروت.
3: نبقى في الملف اللبناني وفي موضوع ذي صلة، إذ عرض نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني طارق متري في لقائه بجنيف مع المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، عرض تداعيات الهجمات الإسرائيلية على لبنان. يذكر أن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان كانت قد أوفدت فريقا للتقييم إلى لبنان، وذلك من أجل توثيق آثار الهجمات على المدنيين وأيضا على البنية التحتية. تلك الخطوة تترافق مع جدل يدور في لبنان بشأن فرص لبنان فعليا في الملاحقة القانونية لإسرائيل، خصوصا في ضوء ما تضمنه الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، وتحديدا فيما يتعلق بالبند 13 من ذلك الاتفاق.
4: من الجو تبدو بعض قرى الجنوب اللبناني كأنها خرجت من الجغرافيا. أحياء كاملة محيت وجسور دمرت وطرقات قطعت. لكن السؤال القابع في الأذهان لا يتعلق بما جرى فقط، بل بما إذا كان الجناة سيعاقبون يوما. ففي الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل يبرز بند يثير نقاشا قانونيا وسياسيا هذه الأيام. فالبند 13 من الاتفاق يقول: يتعهد لبنان وإسرائيل باتخاذ إجراءات بحسن نية تعكس نواياهما الإيجابية، بما في ذلك وقف جميع الأعمال العدائية أو الضارة في المحافل السياسية أو القانونية الدولية. لغة تبدو لغير المتأمل مشغولة بتثبيت التهدئة، لكن كثيرا من الحقوقيين والسياسيين يرونها بابا لتساؤل آخر: هل يمتد وقف الأعمال العدائية إلى وقف ملاحقة جرائم الحرب كذلك؟ أم الحكومة فتعاملت مع الاتفاق من زاوية مختلفة، قائلة إنها تحاول استكمال الانسحاب الإسرائيلي وبسط سلطتها على أراضيها، وذلك ليتولى الجيش مسؤولية الأمن في الجنوب؟ لكن أكثر الاعتراضات لم تأتي من القوى السياسية، بل من الأوساط القانونية والحقوقية، حيث ظهرت تحذيرات من أن أي تفسير يمنع لبنان من مواصلة المسارات القضائية الدولية قد يقوض حق الدولة وحقوق الضحايا في الوصول إلى العدالة. وهكذا ينتقل النقاش من السياسة إلى القانون. فإذا كان البند قد يحد من الملاحقات الدولية، فما الأفعال التي يخشى حقوقيون أن تضحى خارج المساءلة؟ ثمة ثلاث فئات أساسية. الفئة الأولى تدمير البلدات. هناك بلدات دمرت ومنازل نسفت وأحياء أزيلت ومساحات واسعة حولها جيش الاحتلال إلى أطلال. نظام روما الأساسي ينص في المادة الثامنة منه على أن التدمير الواسع للممتلكات متى ما لم تبرره ضرورة عسكرية جريمة من جرائم الحرب. الفئة الثانية الجسور والمنشآت المدنية. لم يقتصر الدمار على المنازل، بل استهدف جيش الاحتلال جسورا وطرقا ومنشآت خدمية. وفي القانون الدولي الإنساني تتمتع الأعيان المدنية بالحماية. ولهذا يغدو السؤال القانوني هو: هل كانت تلك المنشآت تهديدا عسكريا فعليا؟ أم أن تدميرها تجاوز ما تسمح به قواعد الضرورة العسكرية؟ الفئة الثالثة التهجير. أكثر من مليون لبناني هجروا من منازلهم في هذه الحرب. نزوح بهذا الحجم لا يغير الخريطة

0: السكانية فقط، بل يطرح أسئلة قانونية أيضا. فنظام روما يجرم الترحيل أو النقل القسري للسكان المدنيين كرها أو نتيجة أفعال قهرية. الفئة الرابعة، استهداف المدنيين. القانون الدولي لا يحاسب على عدد الضحايا فقط، بل على طبيعة الأهداف كذلك. فالمدنيون والمسعفون والصحفيون والأعيان المدنية تتمتع كلها بحماية خاصة. وأي هجوم متعمد عليهم إذا ثبتت أركانه القانونية جريمة حرب وفق نظام روما الأساسي. تنتهي المعارك عادة عندما تصمت المدافع. أما القانون الإنساني فقد تبدأ معاركه الحقيقية بعد ذلك. ولذا لم يعد الجدل في لبنان يدور حول ما إذا كانت الحرب قد انتهت، بل حول إذا ما كان البند 13 قد يرسم أيضا مسارات أخرى للظلم أو العدل بعد ذلك.
1: ننتقل الآن إلى محمود مراد الذي سيصحبنا في فقرة سياق الحدث التي تتناول انعكاس مواقف الأطراف اللبنانية من اتفاق الإطار الموقع مع إسرائيل برعاية أمريكية على السياق الداخلي اللبناني وسط زخم سياسي محلي وإقليمي في كثير من الاتجاهات.
2: أهلا بكم مشاهدينا الكرام في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه ونشرحه ونضعه في إطاره وسياقه، وفيها نناقش الليلة اتجاهات السجال السياسي في لبنان على خلفية اتفاق الإطار الموقع بين لبنان وإسرائيل في واشنطن. فبينما تتجه الأنظار إلى جنوب لبنان ومدى تنفيذ آليات تطبيق الاتفاق ولا سيما المناطق التجريبية، يبدو اتفاق الإطار في قلب سجال داخلي متوتر ضمن طبقة سياسية يخيم عليها الاستقطاب بين رافضي الاتفاق ممن يعدونه تفريطا مفضلين المسار التفاوضي الإيراني، ومن يدعمون الاتفاق ويعتبرونه إطارا واقعيا كفيلا بتحرير الأراضي اللبنانية، ومن يقرون بنواقص الاتفاق لكن يعدونه انعكاسا للتوازنات الحالية، خصوصا بعد تسارع التصريحات واللقاءات للقيادات السياسية اللبنانية بمختلف ألوانها خلال الساعات الأخيرة. فما هي مآلات هذا السجال وما احتمالات انتقاله إلى المؤسسة السياسية والدستورية؟ وهل نحن أمام إعادة لتشكل توازنات وتحالفات جديدة بناء على المواقف من هذا الاتفاق؟ وما دلالة التحذير المتكرر من الفتنة؟ لاعبون رئيسيون في هذا الملف، ولكل منهم موقفه وخطته وتصريحاته التي صدرت خلال الساعات الأخيرة وقد جاءت على لسان الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل وحزب الله. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهؤلاء اللاعبين، أهمها ما قاله الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال استقباله قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل، من أنه ناقش المهمات المرتقبة للجيش اللبناني في المرحلة المقبلة على ضوء نتائج المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية وما نتج عنها من اتفاق الإطار لإنهاء الحرب على لبنان. الرئيس اللبناني أشاد بالدور الذي يقوم به الجيش لبسط سلطة الدولة وحفظ الأمن والاستقرار في لبنان وضبط الحدود وحماية السلم الأهلي. أما رئيس مجلس النواب نبيه بري فقد وصف في أحدث مقابلاته الصحفية اتفاق واشنطن بأنه إملاءات، وقال إنه أسوأ من اتفاق 17 من آيار عام 1983، مشددا في الوقت نفسه على عدم الانجرار إلى أي تحركات في الشارع أو ردود فعل قد تستغل لإدخال لبنان في دوامة من الفوضى والاقتتال الداخلي. رأى بري أيضا أن الفرصة الواقعية الوحيدة المتاحة أمام لبنان اليوم لانتزاع حقوقه وإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل تكمن في المسار التفاوضي الأمريكي الإيراني. وبعد اجتماعه مع الرئيس نبيه بري قال النائب جبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر إنه اتفق مع رئيس البرلمان على أمرين أساسيين، هما رفض ما سماها الفتنة وحماية المؤسسة العسكرية بوصفها رمز الوحدة الوطنية وعدم المساس بها. باسيل أضاف أن الوحدة الوطنية وحماية الجيش تشكلان مدخلا لحماية لبنان وصون سيادته وترسيخ الدولة مركزا وحيدا للشرعية، بحيث يكون القرار والسلاح محصورين فيها. أما حزب الله فقال على لسان النائب حسين الحاج حسن رئيس تكتل نواب علبك الهرمل إن الاتفاق الذي أبرمته السلطة اللبنانية عار ولن يمر حسب تعبيره، وأضاف أن اتفاق الإطار وضع

0: شروطا غير قابلة للتحقق، أولها نزع السلاح، مضيفا أنه لا أحد قادر على فعل ذلك وأن حزب الله لن يسلم السلاح. إذن تصريحات لبنانية داخلية متسارعة قد تنعكس على رسم ملامح المرحلة المقبلة بشأن اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل. لكن ما هي تجارب البلدين السابقة في صياغة وتطبيق الاتفاقات بينهما؟ هذه الاتفاقات السابقة نتابعها مع الزميل عبد القادر أعراضة في هذا العرض التفاعلي. عبد القادر.
1: نعم محمود، يمكن أن نضع هذا السجال الدائر في سياق زمني باستحضار هذه الاتفاقات، وسأبدأ من المادة 52 من الدستور اللبناني التي تشير بأن رئيس الجمهورية يتولى المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وإبرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة. اللافت في جزء آخر في هذه المادة أن المعاهدات التي تنطوي على شروط تتعلق بمالية الدولة والمعاهدات التي لا يجوز فسخها لا يمكن إبرامها إلا بعد موافقة مجلس النواب. لكن ماذا عن الاتفاقات المختلفة؟ لدينا هدنة عام 1949 التي كانت برعاية الأمم المتحدة، كانت اعتبر تعد اتفاقا عسكريا لوقف الأعمال القتالية، وتعد أول وثيقة مباشرة رسمية بين لبنان وإسرائيل محمود. ولم يقدم لبنان هذه الاتفاقية كمعاهدة سلام أو اعتراف سياسي متبادل. في أيار 1983، وهو الاتفاق المشهور بعد الاجتياح الإسرائيلي للبنان، كان الاتفاق على إنهاء حالة الحرب وانسحاب القوات الإسرائيلية، أيضا ترتيبات أمنية في ذلك الوقت. هذا الاتفاق أقره محمود مجلس النواب اللبناني، وذلك باعتبار أنه يتضمن اعتبارات سيادية طويلة وأمنية. لكن هذا الاتفاق انهار سياسيا تحت ضغط داخلي، وألغته الحكومة عام 1984 والبرلمان لاحقا. لدينا أيضا في اتفاق مدريد أو مسار مدريد ومشاركة لبنان في مؤتمر مدريد، كانت هناك مفاوضات مباشرة لبنانية إسرائيلية في واشنطن، لكن تعثرت المفاوضات وتوقفت دون نتائج. عام 96 لدينا تفاهم نيسان عام 96 بعد عملية عناقيد الغضب الإسرائيلية في لبنان، وكان هناك بوساطة أمريكية فرنسية ومشاركة سوريا تفاهم، لكن تفاهم أمني مكتوب لإدارة الاشتباك. لعل اللافت هو الاتفاق البحري محمود عام 2022 بين إسرائيل ولبنان. السلطة اللبنانية اعتبرته بأنه اتفاق تقني لترسيم الحدود البحرية. ثبت هذا الاتفاق ترتيبات مرتبطة باستثمار الغاز خصوصا ما يتعلق بقانا، ولكن كانت هناك مفاوضات غير مباشرة. واللافت محمود أن الطرفين أودع رسائل منفصلة لدى الولايات المتحدة والأمم المتحدة، والجدل على أن هذا الاتفاق مس حدودا وحقوقا سيادية وموارد طبيعية، مما يستدعي رأي المؤسسات. ما قبل الاتفاق الأخير هو ترتيبات ما بعد حرب 2024، اعتبر اتفاق لوقف الأعمال العدائية، لكن محمود تعثر التنفيذ وتم احتلال نقاط داخل أراضي لبنان على غرار النقاط الخمس. آخر اتفاق هو هذا الاتفاق، اتفاق الإطار في واشنطن في يونيو 26، هو اتفاق إطار ثلاثي بين الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل، يتحدث عن تمكين الجيش اللبناني من السيطرة، عن عودة إسرائيل إلى حدودها ولكن عندما تزول التهديدات، تضمن أيضا فكرة مناطق تجريبية. إذن محمود نحن أمام مجموعة من الاتفاقات، الجدل الدائم حولها حول ماذا يجنيه لبنان من هذه الاتفاقات، ماذا تجنيه إسرائيل، وأيضا دور ورأي المؤسسات المختلفة في لبنان.
0: شكرا لك عبد القادر. إذن هذه التطورات والأحداث اللبنانية بمختلف أبعادها المحلية وتداعياتها الإقليمية والدولية، نناقش تفاصيلها مع الكاتب اللبناني والمحلل السياسي السيد أمين قموريا. لكن قبل النقاش مع الكاتب والمحلل السياسي أمين قمورية، دعونا نستعرض الأولويات وأوراق القوة لدى كل طرف، السلطة وحزب الله، خلال المرحلة المقبلة حسب تطورات المشهد السياسي في لبنان. السلطة في لبنان لديها نقاط قوة تتمثل في تناغم السلطة التنفيذية، خصوصا العلاقة بين رئيسي الجمهورية والحكومة، وتكتسب شرعية دولية وعربية وأوروبية، لكنها تسعى إلى حصر السلاح بيد الدولة وحدها، وكذلك صلاحية اتخاذ قرار الحرب والسلم. أما حزب الله فلديه نقاط قوة تتمثل في اتخاذ القرار الميداني في جنوب لبنان والدعم الإيراني على مختلف المستويات. سيد أمين قمورية، بعد مرور أيام على توقيع اتفاق الإطار، هل تتشكل ملامح خارطة سياسية جديدة للقوى في داخل لبنان؟
2: تحياتي. في الواقع شكل الانقسام والخلافات تغير، يعني في البداية كان هناك الخلاف حول سلاح حزب الله، يعني مسألة قرار السلم والحرب. هذا الخلاف طبعا بين حزب الله وبين الدولة اللبنانية ممثلة برئيس الجمهورية والحكومة.

0: اللبنانية. فيما بعد حدث انقسام آخر يتعلق في المفاوضات بين من يريد مفاوضات مباشرة الحكومة ورئيس الجمهورية ومن لا يريد مفاوضات غير مباشرة، تحديدا انضمام رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى موقف حزب الله في هذا الإطار. اليوم بعد هذه الوثيقة أعتقد أن أمورا كثيرة تغيرت بالمواقف، يعني ثمت ملاحظات من قوى أساسية في البلد حول هذا الموضوع، ربما تختلف مع حزب الله في موضوع السلاح، في موضوع القرار والحرب والسلم، لكنها ترى في هذه الوثيقة مثلا بالسيادة اللبنانية، يعني قوى أساسية لا يمكن تجاهلها أو عدم أخذها بالاعتبار، وحتى ولو كانت مختلفة مع حزب الله، مثل حزب التقدم الاشتراكي بزعامة وليد جملاط، مثل التيار الوطني الحر بزعامة جبران باتيل، أحزاب يسارية قتال شعبية. يمكن أن هذا الانقسام لا يكون له التأثير الكبير في الحكومة، حيث الغالبية ربما لمصلحة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، لكن في الميدان وهو الأساس، يعني هو المحك في هذا الموضوع، الدولة اللبنانية لا تملك القدرة على ضبط الميدان. من يملك القدرة على ضبط الميدان هو حزب الله. حزب الله حتى الآن ملتزم بوقف إطلاق النار، لكنه ليس ملتزم باتفاق الإطار، ويرفض هذا الاتفاق اللبناني الإسرائيلي. هو التزم بوقف إطلاق النار تبعا لاتفاق وقف إطلاق النار الإيراني الأمريكي، يعني ما يحدث في جنيف وما يحدث في إسلام أباد. وبالتالي عندما تتغير الأمور على المستوى الإقليمي الدولي، ربما تتغير الأمور في لبنان. يعني إذا لم ينجح الاتفاق الكبير على الإقليمي والدولي، ربما نشهد خرق من حزب الله لهذا الاتفاق، لا سيما أن الجانب الإسرائيلي لم يتوقف لحظة في تنفيذ خروقاته. المسألة الأساسية في هذا الاتفاق هو شروطه الصعبة. مسألة بسيطة، أصعب هذه الشروط أن إسرائيل ترفض تنفيذ إعادة الانتشار، يعني لا يوجد انسحاب، يوجد إعادة انتشار قبل نزع سلاح حزب الله. حزب الله لا يقبل بتسليم سلاحه قبل أن يكون هناك انسحابا إسرائيليا كامل، وهنا مكمن القصة، وبالتالي صعوبة تنفيذ مثل هذا القرار على الأقل في المدى المنظور وعلى ما نرى.
1: هذا هو السؤال سيد أمين. الرئيس نبيه بري لابد أن له أسبابه التي من خلالها انطلق للتحذير من الفتنة مرارا وتكرارا، وهو ليس الوحيد الذي حذر من الفتنة. ما دلالة هذا التحذير المتكرر؟
0: طبعا، لأن هذا من شأن هكذا اتفاق أن يثير مشكلة كبيرة. يعني البعض يتحدث عن اتفاق يدفع باتجاه نزع سلاح حزب الله بالقوة. باعتقادي هذه واحدة من أصعب المسائل. يعني الجانب الإسرائيلي، الجانب الأمريكي يريد أن يلقي هذه المسؤولية على الجانب اللبناني، وبطبيعة الحال الجانب اللبناني يخشى تماما هذا الموضوع. يعني ما يحكى عن اتفاقات سرية، ما يحكى عن وثائق ملحقة بهذا الموضوع، عن تنسيق لبناني إسرائيلي. طبعا حتى هذه اللحظة من المؤكد جدا جدا أن لا الجيش اللبناني يريد الذهاب إلى فتنة داخلية أو يقبل بالانجرار إلى معركة داخلية، وأعتقد حتى حزب الله يرفض أيضا حتى هذه اللحظة الدخول في مواجهة مع الجيش اللبناني. لكن أي وضع للطرفين في مواجهة بعضهما البعض من شأنه أن يقود البلاد إلى مشكلة. لكن باعتقادي حتى هذه اللحظة لا تزال الأمور تحت السيطرة، بمعنى أن هناك نوع من المساكنة المشحونة بالتوتر بين الطرفين، وليس بالضرورة أن تذهب إلى مشكلة عميقة.
1: ابقى معي سيد أمين. بناء على التصريحات من اللاعبين الرئيسيين والمعطيات الميدانية، رصدنا مع ضيفنا سيناريوهات ومحاور اهتمام رئيسية وتحديات ستفرض نفسها في المرحلة القادمة على الأطراف السياسية اللبنانية. حوار داخلي لبناني يؤدي إلى تفاهمات جديدة تحمي الاستقرار الداخلي وبقاء السجال على الصعيد السياسي دون أي اضطراب أمني. أما المسار الآخر فهو حل إقليمي دولي للأزمة اللبنانية، يفرض صيغة حل ويفرض كذلك استقرارا مثل ما حدث مرات عدة في تاريخ لبنان السياسي المعاصر. أرجع إليك سيد أمين قمورية، المتتبع لمسارات الاتفاقات وتاريخ الاتفاقات السياسية اللبنانية الإسرائيلية كما عرضه زميلنا عبد القادر عرض، يرى أن هناك إخفاقات أكثر من النجاحات خلال هذا المسار الطويل والمعقد والشائك. هل يكتب لاتفاق الإطار الحالي صحيح. مع كل هذه الألغام المزروعة فيه هل يكتب له النجاح في تقديرك؟
0: طبعا أنا باعتقادي الاتفاق الوحيد الذي نجح إلى حد كبير هو اتفاق الهدنة عام 43، وهذا للأسف لم نراه في هذه الوثيقة. يعني طبيعي اليوم هناك أفريقاء وتحديدا حزب الله يربط أن أي حل يجب أن يكون ضمن الإطار الكبير، الإطار الإيراني الأمريكي، لكن الخشية لدى البعض أنه إذا نجح هذا الإطار في فرض بالقوة على إسرائيل أو إجبار إسرائيل على الانسحاب أن يتحول القرار في لبنان وفي الدولة اللبنانية تحديدا، ينقل مصدر القرار من قصر بعبدة إلى الضاحية الجنوبية، وباعتقادي هذا الأمر غير مقبول من جزء كبير من اللبنانيين وغير مقبول من جزء كبير من العواصم الدولية وتحديدا واشنطن وبطبيعة الحال بعض العرب. لذلك الحل الآخر هو الحل الداخلي المفقود حتى هذه اللحظة. نستطيع أن نفاوض إسرائيل لكننا للأسف لا نستطيع أن نفاوض بعضنا البعض ونتفق على صيغة جماعية من شأنها أن تخفف الداخلية وربما ما تقودنا إلى مواجهة أصعب المخاطر التي نشهدها.
1: الكاتب والمحلل السياسي أمين قموريا كان معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك. بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. نعود الآن إلى غرفة الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة للتطورات في مضيق هرمز والأوضاع بعد التوقيع على الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. وفي أحدث المستجدات، نقلت وول ستريت جورنال عن مسؤولين قولهم إن الرئيس الأمريكي أبلغ مساعديه أنه لا يمانع تجاوز الموعد النهائي المحدد في 18 أغسطس للتوصل لاتفاق نووي مع طهران. وفي تصريحات لفوكس نيوز، قال جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي إن لدى واشنطن خيارات كثيرة إن لم تفضي المفاوضات إلى حل دبلوماسي ناجح. وفي مقابلة مع التلفزيون الإيراني، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن ضبط الملاحة في مضيق هرمز حق لإيران وإنها لن تتخلى عنه بأي شكل. وأضاف قاليباف أن الإعفاءات النفطية ستمدد كل شهرين حتى يتم رفع العقوبات بشكل كامل بعد الاتفاق النهائي. من جهتها، قالت الخارجية الإيرانية إن وفدا إيرانيا سيبحث مع الجانب القطري في الدوحة اليوم الأربعاء بنود مذكرة التفاهم، لا سيما الإفراج عن الأموال المجمدة. من جانبها، قالت الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني بحث مع ويتكوف وكوشنر في الدوحة آخر تطورات المحادثات بين واشنطن وطهران ووقف إطلاق النار بلبنان. وأضافت أن رئيس الوزراء وزير الخارجية أكد استمرار قطر في جهود الوساطة وصولا لحل شامل يعزز أمن المنطقة، مؤكدة أن ويتكوف وكوشنر أكدا التزام واشنطن بالمسار التفاوضي ودعم الجهود الهادفة للتوصل إلى اتفاق شامل. في الملف اللبناني، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر قولها إنه تم تأجيل بدء تنفيذ اتفاق المناطق التجريبية في لبنان لحين التوصل إلى اتفاق على آلية رقابة مشتركة بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن الجيش الإسرائيلي لن يخرج من لبنان ما دام حزب الله مسلحا ويهدد إسرائيل. من جهته، بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال لقائه قائد الجيش رودولف هيكل مهام الجيش خلال المرحلة المقبلة في ضوء نتائج مفاوضات واشنطن واتفاق الإطار الذي تم التوصل إليها. حول آخر المواقف الأمريكية، ينضم إلينا من واشنطن مراسلنا محمد الأحمد. محمد، مرحبا بك. كانت هناك تصريحات لافتة لجي دي فانس في الساعات الماضية وبدت متناقضة نوعا ما مع ما ذكره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يتعلق بالتطورات في مضيق هرمز.
3: أما نائب الرئيس الأمريكي جيري فانس أدلى بسلسلة تصريحات لوسائل إعلام أمريكية، أكد فيها جملة من القضايا. أولا، بأن الإدارة تتعامل مع إيران وفق مبدأ العصا والجزر، حيث اعتبر أن الولايات المتحدة في موقع قوي بغض النظر عن مآلات المفاوضات. أشار إلى أن تدفق النفط عبر مضيق هرمز مستمر وبأن إيران لم تستهدف أي سفن خلال الأسبوعين الماضيين، وهي رواية حقيقة تتعارض مع تصريحات سابقة للرئيس ترامب، وكذلك مع تسريبات أمريكية نسبت

0: الهجمات التي وقعت الأسبوع الماضي على سفن تجارية في مضيق هرمز إلى الحرس الثوري الإيراني. في الوقت نفسه شدد فانس على أن واشنطن سترد على أي هجوم يستهدف الملاحة، مؤكدا أن المفاوضات تهدف إلى اختبار مدى جدية إيران وأن نجاحها قد يقود إلى تخلي طهران نهائيا عن طموحاتها النووية ووقف أنشطتها المزعزعة للاستقرار، بما يتيح عودة طهران إلى الاقتصاد العالمي. أما إذا فشلت فيؤكد فانس أن ذلك لن يغير الموقف الأمريكي، لأن البرنامج النووي الإيراني بحسب تعبيره دمر، والقدرات العسكرية الإيرانية تضررت بشدة، فيما تبقي إدارة ترامب جميع الخيارات مطروحة على الطاولة إذا لم ينجح المسار الدبلوماسي. وهو ما أكده أيضا تقرير لافت للوول ستريت جورنال، نقل عن مسؤولين أمريكيين بأن الرئيس دونالد ترامب بحث هذه المسألة، العودة إلى العمليات العسكرية الشاملة ضد إيران، لكنه في الوقت الحالي يفضل المسار الدبلوماسي وإعطاء هذا المسار فرصة إذا كان سيحقق نفس الهدف في الواقع. بالنسبة لمسار المفاوضات في أحدث جولاتها في العاصمة القطرية الدوحة، نائب الرئيس الأمريكي كان قد أكد أن هذه المحادثات الفنية المرتقبة في العاصمة القطرية تستند إلى ما أنجز في المسار التفاوضي في سويسرا، شدد على أن واشنطن لا تزال تتمسك بهدف التوصل إلى اتفاق مع إيران، لكنه شدد على أن ذلك لن يكون ممكنا إلا إذا قدمت طهران التزامات دائمة يمكن التحقق منها، مدعومة بعمليات تفتيش تضمن تفكيك برنامج إيران النووي بشكل كامل. كما أوضح أيضا أن الإدارة ما زالت تمتلك خيارين، إما المضي في اتفاق يغير سلوك إيران أو الاكتفاء بما وصفها تثبيت المكاسب التي تحققت خلال الحملة العسكرية ضد إيران، مع إبقاء جميع الخيارات بما فيها القوة مطروحة إذا اقتضت الضرورة وإذا كانت ستحقق هدفا استراتيجيا. فيما يتعلق بمضيق هرمز، قال فانس إن حركة ناقلات النفط عادت إلى مستويات ما قبل الحرب، بل تجاوزتها كما أشار في بعض الأحيان، وهو ما ساهم في تراجع أسعار النفط، وهي مسألة يحتفل بها الرئيس دونالد ترامب. وآخر ذلك كان اليوم في منشور عندما أشار في إعلانه عن مؤتمر للحزب الجمهوري تحضيرا للانتخابات التجديد النصفي في دالاس بتكساس في سبتمبر المقبل، أشار إلى إنجازات داخلية من بينها تراجع أسعار النفط بالتوازي مع العمل على تفكيك القدرات النووية لإيران. الرئيس دونالد ترامب سعى أيضا إلى استثمار مذكرة التفاهم كما قال فانس لإعادة تنشيط أسواق الطاقة وإعادة ملء المخزونات العالمية في إقرار لافت، لكنه شدد على أن ذلك لا يعني تقديم تنازلات لإيران. أكد أن واشنطن ودول الخليج ترفض أي محاولة لفرض رسوم على الملاحة في المضيق، الذي شدد فانس على أنه سيبقى مفتوحا بالرغم من التصريحات الإيرانية التي قال إنها تندرج في إطار الاستهلاك الداخلي، وبأن مستقبل العلاقة مع طهران سيبقى مرهونا بمدى التزامها بتعهداتها. أيضا بالنسبة لمباحثات الدوحة، مسؤول أمريكي رفيع كان قد أكد للجزيرة أن ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيعقدان بالفعل لقاءات مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري وعدد من الوسطاء الآخرين يوم الثلاثاء، وهذه الاجتماعات تمت في الواقع في إطار بحث آليات تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين واشنطن وطهران. المسؤول أوضح كذلك أن هناك اجتماعات فنية مرتقبة ستكون منفصلة يوم الأربعاء في الدوحة بين الوفد الأمريكي وأيضا وسطاء من قطر وباكستان في إطار استكمال المسار التفاوضي. مراد،
1: شكرا جزيلا لك محمد الأحمد مراسلنا، كنت معنا من واشنطن. ولتعمق أكثر حول مسار هذه المفاوضات هنا في الدوحة، ينضم إلينا من طهران الدكتور حسين الغيران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، كما ينضم إلينا من واشنطن سيد محمد المنشاوي الكاتب الصحفي المختص بالشأن الأمريكي. بداية دكتور حسين، ما هي أولويات إيران في مباحثات الدوحة؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك والأستاذ محمد وكذلك المشاهدين الكرام. واضح أن ما بين إيران وأمريكا هناك مذكرة تفاهم. أولوية إيران هي تنفيذ مذكرة التفاهم الآن في هذه المرحلة، وتنفيذ مذكرة التفاهم تستوجب خطوات متبادلة. أساس المذكرة هو قائم على الخطوات المتبادلة بين الطرفين. لحد الآن إيران تقول أن أمريكا نفذت جزء مما كان يجب عليها، وهناك أجزاء لم تنفذها لحد الآن، ومن ضمن ما لم يتم تنفيذه هو استكمال وقف اطلاق النار الكامل وانسحاب الكيان الصهيوني من لبنان. وكذلك إيران تقول أنها أوفت بفتح مضيق هرمز، يعني الآن مراسل الجزيرة في واشنطن قال أن الرئيس الأمريكي قال أن المضيق فتح وأن الوضع ليس عاد إلى ما كان عليه بل زاد عن ذلك. هذا يعكس التزام إيران في موضوع فتح مضيق هرمز. في المقابل هناك أيضا موضوع الأموال المجمدة الإيرانية. صحيح أن خطر أبلغت إيران أن هناك قرار برفع التجميد عن 6 مليار دولار، ورغم أن هذا هو أقل بكثير مما كانت تتوقعه إيران، يعني إيران كانت تقول 14 مليار دولار وليس 6 في المرحلة الأولى، ولكن لحد الآن يعني حتى هذا لم ينفذ على أرض الواقع. هناك بحاجة إلى آليات، إلى الكثير من الأمور الأخرى. من هنا إيران تقول أن هناك نوع من المماطلة الأمريكية في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وهناك ضرورة للتسريع بتنفيذ ما كان يجب على أمريكا أن تقوم به. نعم. وهذا قطعا أنه سيؤدي إلى تراكم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه وإيجاد حالة من الثقة بين الطرفين التي تفتقد إليها إيران بشكل كامل لحد الآن. من هنا موضوع الالتزام بالمذكرة لا زال يشكل أولوية بالنسبة لإيران، وتطالب أمريكا إنه بالالتزام في الكثير من المواد. يعني سيد قاليباف ذكر 5 من المواد 14 أن أمريكا لم تلتزم لحد الآن وهناك ضرورة بالالتزام بها.
1: سيد محمد المنشاوي، ما الذي سيفاوض عليه الأمريكيون في الدوحة؟
3: تحية طيبة لك مراد والدكتور حسين والمشاهدين. أعتقد أن النقطة الأكثر أهمية للمفاوض الأمريكي هي التأكيد على إيران أن حرية الملاحة حرية الملاحة في مضيق هرمز في الاتجاهين لا تشترط أن يكون هناك إشراف إيراني على السفن المارة أو تصريحات أو رسوم يتلقاها الإيرانيون مقابل مرور هذه السفن، ولا أن تحدد إيران بمفردها مسارات محددة للسفن تسيطر من خلالها على حرية الملاحة في المضيق. الولايات المتحدة ستريد التأكيد على أن الوضع في مضيق هرمز يجب أن يعود كما كان عليه الحال يوم 27 فبراير الماضي، أي قبل اندلاع القتال، وأن إيران لا يجب أن تستفيد بأي صورة من الصور من موقعها الجغرافي ومما حدث في هذه الحرب التي امتدت لأشهر طويلة في مضيق هرمز. مضيق هرمز يجب أن يعود كما كان عليه الوضع. هذه هي النقطة الأهم التي جاء كوشنر و ويتكوف من أجلها من الولايات المتحدة إلى قطر لمقابلة الوسطاء وربما المسؤولين الإيرانيون اليوم الثلاثاء. فهذه النقطة الأهم. النقاط الأخرى هي نقاط فنية مهمة جدا، لكن هي أعتقد أكثر سهولة رغم التعقيدات الكثيرة بها طبعا، لكن هناك إرث تفاوضي كبير في الإدارة الأمريكية سواء في وزارة الخارجية أو في وزارة الخزانة أو في أجهزة الاستخبارات فيما يتعلق بقضايا العقوبات على إيران، رفع الحظر عن الأرصدة المجمدة داخل البنوك الغربية.
1: لكن سيد مشاوي، ألا تعتقد أن هذه المرة الأمور اختلفت، خاصة وأن إيران تمارس ضغطا بورقة جديدة لم تستخدمها من قبل، وهي ورقة مضيق هرمز التي تؤلم أمريكا وتؤلم العالم أجمع؟
3: نعم، وهذا هو الهدف من وجود مسؤولين رافعين قريبين بشدة من الرئيس ترامب مثل صهر وكوشنر وصديقه الأقرب ويتكوف. هم هناك وهناك هم هناك لهذه النقطة تحديداً، النقاط الفنية الأخرى مثل العقوبات وما يتعلق بتحويل الأموال وغيره، هذه نقاط فنية لا يستطيعون الخوض فيها. هناك فرق فنية على مستويات مختلفة من وزارة الخزانة والخارجية لهذه النقاط. لكن النقطة الأهم التي سافر من أجلها ويتكوف وكوشنر لمدة تزيد عن 13 ساعة من واشنطن إلى الدوحة هي مصير مضيق هرمز، هي أن الولايات المتحدة لديها من الإمكانيات ما تعتقد أنه يمكن من خلاله منع إيران من السيطرة العملية على المضيق، في حين أن إيران ترى بالعكس أنها مسيطرة على المضيق وأنه هذا هو الوضع الجديد الذي سيستمر بعد المفاوضات التي ستستمر لمدة شهرين 60 يوما. وأعتقد أن الوقت ربما يكون في صالح إيران، لأنه بعد 60 يوما لن يستطيع الرئيس ترامب في نظري أن يجدد القتال على إيران إذا ما فشلت المفاوضات أو عرقلت المفاوضات أو استدعت تمديد الوقت. الانتخابات التمهيدية في الكونغرس في نوفمبر ستكون اقتربت، وسيكون من الصعب جدا على الإدارة الأمريكية المخاطرة بمعارضة العدوان وما يتبعه ذلك تلقائيا من ارتفاع أسعار النفط والمحروقات والمواد الغذائية، وهذا يؤثر بشدة على مصير الرئيس ترامب والحزب الجمهوري في نوفمبر الموقع.
1: دكتور حسين رويران، ما مدى قوة المفاوض الإيراني في هذه المحادثات في الدوحة؟ وما هي الأوراق التي سيلعب عليه؟
2: يعني واضح أن إيران تمتلك أوراق قوة، وكما تفضلت يعني على رأسها موضوع مضيق هرمز. لا يمكن تجاهل الجغرافيا، لا يمكن يعني تجاهل أن سيطرة إيران على المضيق هي حقيقة. أمريكا أرادت أن يعني تختطف المضيق من يد إيران، وحاولت تحت مسميات إنه مشروع الحرية وإلى، ولم تستطع. هذه حقيقة عسكرية وسياسية. من هنا موقف المفاوض الإيراني هو موقف صلب، وهناك مذكرة وخارطة الطريق للتفاوض مع الطرف الأمريكي. من هنا في تصوري أن صحيح أمريكا تناور، تحاول أن تخلق مكتسبات يعني جديدة لها، وفي نفس الوقت تسوف في تنفيذ بعض الالتزامات، ولكن في النهاية مع وجود مضيق هرمز كورقة ضاغطة على الطرف الأمريكي ليس أمامها إلا القبول بتنفيذ هذه الورقة. يعني رأينا في موضوع التفاوض، يعني تفضلت أنه موقع إيران التفاوضي، يعني ترامب كذب للمرة الألف أن إيران اتصلت به وقالت أن يرسل وفدا تفاوضيا إلى الدوحة، وبعد ذلك قالت إيران لم تتصل به ولن تذهب إلى الدوحة، وأمريكا اضطرت أن تغير يعني العنوان من لقاء بين وفد أمريكي وإيراني إلى لقاء الوسطاء. وهذا هو يعكس أن إيران لا تستجي المفاوضات، إيران تدخل المفاوضات بقوة. هناك إنجاز وهو صمود إيران لمدة 40 يوم، هذا الإنجاز العسكري لا يمكن تجاهله في أي قرار مستقبلي. إيران بحكم الواقع هي تمتلك ورقة مضيق هرمز، وإيران تتفاوض من خلال ما تمتلكه مع الطرف الأمريكي لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
1: طيب سيد المنشاوي، ويتكوف وكوشنر أكدا التزام واشنطن بالمسار التفاوضي، ما هي الرسالة التي أراد إيصالها، أو ما الذي أراداه دحضه في المقابل؟
3: أعتقد الوسيطان الأمريكان يريد، الممثلان الأمريكان يريدان التأكيد على أن إيران لن تسيطر على مضيق هرمز، وأن تكون هناك رسالة واضحة من الرئيس ترامب على لسان أقرب أصدقائه وأكثر أقرب أقاربه سهر وكوشنر للطرف الإيراني والوسطاء أن هذه نقطة لن تتنازل فيها واشنطن. ذكر الدكتور حسين أن بالفعل الجغرافيا موجودة وأن إيران ستسيطر على المضيق، هذا واقع نعم، لكنه لا يمكن أن يسمح لإيران أم من الولايات المتحدة أن تفرض رسوم أو تتحكم في قارة الملاحة، بمعنى من يمر ومن لا يمر. إيران تستطيع قارة الملاحة بالفعل بأقل أدوات تطور.

0: نعم سيد المنشاوي، هذا الموقف الأمريكي، هذا الموقف الأمريكي واضح وناقشناه كثيرا، لكن بالنسبة تهمنا هنا الصيغة الدبلوماسية المستخدمة من قبل الولايات المتحدة والتناقض الذي تلعب عليه. من جهة جي دي فانس كان تحدث عن أن لدى الولايات المتحدة خيارات كثيرة لم تفضي أو لم ينجح المسار الدبلوماسي. في المقابل ويتكوف وكوشنر يؤكدان أن الولايات المتحدة ماضية في المسار التفاوضي ومصرة عليه.
1: بالطبع هذا يعني شيء تلقائي في العملية الدبلوماسية، أن يعني يكون هناك توزيع أدوار وأن يكون هناك من يقدم العصا ومن يقدم الجزرة. الإدارة الأمريكية تلعب هذه اللعبة التقليدية مع الجانب الإيراني الذي لديه خبرة كبيرة في التفاوض مع الولايات المتحدة. من هنا نجد هذه الأصوات، الرجل الثاني في النظام الأمريكي يذكر إيران أن هناك بديل دائما على مدى التفاوض والبديل العسكري، في حين أن هناك مقربون من الرئيس ترامب الآن في الدوحة يؤكدون أن المسار الدبلوماسي هو الذي تختاره الولايات المتحدة. لكن أعتقد أن النقاط الـ14 التي ذكرت في مذكرة التفاهم أصابت وأحدثت هزة كبيرة في واشنطن. الإدارة الأمريكية عبرت عن رضاها عن هذه المذكرة في الأيام الأولى، لكن بعد رد فعل الكونغرس، رد فعل الدوائر الموالية لإسرائيل وهي ما زالت قوية رغم كل التراجع في قواتها، اهتز البيت الأبيض واهتز موقف الرئيس ترامب. حتى الأسئلة الصحفية التي وجهت لترامب كانت تشير إلى انتصار إيران في هذه الجولة التفاوضية وفي هذه مذكرة التفاهم، وأنها حتى صحيفة وول ستريت جورنال المقربة من البيت الأبيض ذكرت أنها بمثابة انتصار كبير وليس استسلام إيراني كما ذكر ترامب. فأعتقد أن كل هذه الضغوط في الدوائر الأمريكية النافذة على البيت الأبيض دفعت الرئيس ترامب إلى التشدد مع الجانب الإيراني وأن يتم قراءة هذه المواد الـ14 بصورة مختلفة، خاصة المواد الخلافية التي كانت لغتها غير واضحة وغامضة مثل المادة الخامسة التي تراها إيران بمثابة سيطرة فعلية على المضيق، وتراها واشنطن أن إيران تؤمن المرور الآمن لكل السفن في المضيق دون السيطرة عليه. فأعتقد أن هذا هو الوضع المبهم الذي أثار كثير من اللغط والذي دفع إلى المواجهات العسكرية السريعة التي حدثت خلال الأسبوع الماضي وما تبعه من مسار دبلوماسي إعادة إحياء المسار الدبلوماسي كي يتم إنقاذ هذه المذكرة.
0: دكتور حسين رويران، المتحدث باسم وزارة الخارجية إيرانية إسماعيل بقائي كان حذر الدول الأوروبية خاصة فرنسا والمملكة المتحدة من المشاركة في عمليات إزالة الألغام من مضيق هرمز، وقال إن ذلك لن يؤدي عمليا وفعليا إلا إلى تعقيد الوضع. وبالتالي ما الذي أو لماذا تدافع إيران بهذه الشراسة على حقها مثل ما تقول في إدارة مضيق هرمز والإدارة بكل كان إزالة الألغام أو حتى إدارة مسارات السفن؟
2: يعني أولا إيران تقول أنها ليست بحاجة إلى مساعدة فرنسية بريطانية لنزع الألغام، هي تقوم بذلك وبدأت هذا المسار وهي ملتزمة بما نصت عليه مذكرة التفاهم. الموضوع الآخر يعني إيران ترفض أن يكون موضوع نزع الألغام أنه وسيلة لإيجاد موطئ قدم لأي قوة استعمارية. يعني واضح هذه القواعد الأمريكية المنتشرة في المنطقة متى جاءت يعني وصلت إلى الذروة عندما قام صدام حسين باحتلال الكويت، وبعدها جاءت وعشعشت أمريكا في المنطقة بهذا الشكل المستشري. إيران ترفض يعني المساعدة لأنها أولا تستطيع أن تقوم بعملية نزع الألغام، ثانيا ترفض أن تأتي هذه القوى في المنطقة بسفنها وقواتها.
0: إذن دكتور هل تشكك إيران في نوايا هذه الدول؟
2: نعم إيران تشكك، يعني إيران تقول أن بريطانيا وفرنسا هي قوات استعمارية واضحة. صحيح أن العهد الاستعماري الأوروبي يعني أصبح أقل وأمريكا تصدرت المشهد الإمبريالي على المستوى العالمي، ولكن إيران تقول يجب عدم إعطاء أي مبرر لوجود قوات أجنبية في المنطقة، وضمن إطار هذه السياسة إيران ترفض أي مساعدة فرنسية بريطانية في موضوع نزع الألغام في مضيق هرمز.
0: شكرا جزيلا لك دكتور حسين رويران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، كنت معنا من طهران، والشكر كذلك للسيد محمد المنشاوي الكاتب الصحفي المختص بالشأن الأمريكي كان معنا من واشنطن. مع دخول مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن حيز التنفيذ، بدأت الحياة تنبض من جديد في مدن جنوبي إيران. مراسلنا عمر هواش زار مدينة بندر عباس المطل على مضيق هرمز، حيث تفقد أحوال الناس ورصد جوانب التعافي من أثار الحرب وأعد التقرير التالي.
3: هنا بازار بندر عباس القديم حيث فتحت أبوابه بعد أن أغلقت في زمن الحرب، لكن على الرغم من انتهاء الحرب ورفع الحصار البحري عن الموانئ لا تزال حركة السوق ضعيفة، وذلك بسبب ارتفاع الأسعار وشدة الحرارة. اليوم يحاول التجار التقاط أنفاسهم.
4: نأمل أن تنتعش الأسواق في أعقاب مذكرة التفاهم، غير أن ذلك لم يتحقق حتى الآن، فالأسعار لا تزال مرتفعة، لا سيما أن الأقمشة كانت تصلنا من سلطنة عمان، وهو ما توقف منذ اندلاع الحرب.
3: وعلى عكس البازار القديم، بدأت أسواق السمك تنتعش في ميناء بندر عباس منذ انتهاء الحرب، فالصيادون الذين توقفوا عن خوض غمار المياه الخليجية وبحر عمان خشية نيران الحرب باتوا اليوم قادرين على العودة إلى البحر دون خوف. هنا في سوق السمك قرب الميناء تتكدس الأسماك الطازجة كما لم تكن منذ شهور، وأصوات الباعة تعلو من جديد.
5: باتت حركة السوق أفضل مما كانت عليه إبان الحرب، وعدنا إلى الصيد من جديد. الأسعار منخفضة حاليا نظرا لعدم استئناف صادرات الأسماك حتى الآن.
3: بعيدا عن تصريحات المسؤولين وبيانات السياسة، يبدو أثر وقف الحرب هنا أكثر وضوحا. أطفال يسبحون غير آبهين بالسفن التي تنتظر دورها لعبور مضيق هرمز. هذا الساحل كان مؤخراً مشهداً للتوتر والترقب، لكنه اليوم يستعيد جزءاً من حياته، وأهالي بندر عباس يأملون أن يطول هدوء البحر. عمر هواش، الجزيرة، بندر عباس، جنوبية إيران.
0: بعد أيام على إعلان الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، تعمقت الانقسامات السياسية في لبنان بشأن كيفية مقاربة مضمون. وفي هذا السياق التقى الرئيس اللبناني جوزيف عون قائد الجيش العماد رودولف هيكل، وبحث معه مهام القوى الأمنية في ضوء اتفاق الإطار. وبينما شدد عون على دور المؤسسة العسكرية في بسط سلطة الدولة وضبط الحدود، قال عضو كتلة حزب الله البرلمانية حسين الحاج حسن إن الاتفاق الذي أبرمته السلطة مرفوض ولن يمر.
6: حراك على مستوى الاجتماعات الأمنية في القصر الرئاسي بعد أيام على توقيع الاتفاق بين لبنان وإسرائيل. اجتماعات تعبد الطريق أمام الشروع في تنفيذ الاتفاق، وتشدد على تعزيز التعاون اللبناني الأمريكي لتنفيذ الملحق الأمني واطلاع الجيش اللبناني بدور رئيسي فيه. ذلك أن لبنان الرسمي ممثلاً برئيسي الجمهورية والحكومة وطيف من الأحزاب السياسية يرى أنه لا سبيل لتجاوز الواقع الحالي إلا عبر مخرجات مفاوضات واشنطن.
7: وأفضل الممكن بالنسبة للدولة اللبنانية لأن تحققه أقله أن تنتزع إقرارا إسرائيليا بالانسحاب أو إعادة الانتشار ولو كان على مراحل ومن ضمن مناطق تجريبية. أعتقد أن هناك مسؤولية كبيرة على الولايات المتحدة الأمريكية أن تلزم إسرائيل، وهي الجهة الوحيدة، هي الجهة الضامنة، وهي الجهة الوحيدة التي تستطيع أن تجبر إسرائيل على الانسحاب.
6: في المقابل تسعت رقعة المعترضين على الاتفاق بعد الملاحظات التي أبداها الزعيم الدرزي وليد جنبلاط وعدد من الأحزاب من ضمنها الجماعة الإسلامية. وبينما نبهت جهات حقوقية من بعض البنود الواردة في الاتفاق، شدد حزب الله وحليفه رئيس البرلمان على موقفهما الرافض لاتفاق يرى كلاهما أنه يمنح إسرائيل ما عجزت عن تحقيقه في الحرب.
8: هذا الاتفاق كرس الاعتداء الاحتلال الإسرائيلي، هذا الاتفاق جعل المشكلة هي المقاومة وليس الوجود الإسرائيلي على الأرض اللبنانية، هذا الاتفاق نزع من لبنان حقه السيادي بالاقتصاص من الإسرائيلي بما مضى بالمعنى القانوني والسياسي.
6: هي واحدة من أكثر اللحظات

0: خيط رفيع على وقع انقسام سياسي. تتكثف الأسئلة حول مسار الاتفاق الإطاري وكيفية تطبيق ملحقه الأمني، كل ذلك وسط احتدام للجدل السياسي وفرز بين قوى مؤيدة ومعارضة للاتفاق، وفي ظل ترقب لما قد تفضي إليه الاتصالات الداخلية والخارجية في رسم ملامح المرحلة المقبلة. كارمن جوخدار، الجزيرة، بيروت.
1: لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت سيد طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي، ومن واشنطن سيد باولو فون شيراخ وهو رئيس معهد السياسات العالمية. مرحبا بكما. أبدأ معك سيد طارق ترشيشي، في ظل الانقسامات التي أحدثها هذا الاتفاق الإطاري، ما مدى صعوبة وتأزم الوضع في لبنان الآن؟
2: صباح الخير أستاذ مراد، لك وللمشاهدين ولضيفك الأمريكي. يعني في الحقيقة الوضع في لبنان يعني محتقن سياسيا، وخصوصا مع استمرار الخروقات الإسرائيلية، وازداد احتقانا في ظل الحديث الإسرائيلي اليوم عن تأجيل المناطق المباشرة في موضوع المناطق النموذجية، مع العلم أن هذه المناطق التي تتحدث عنها إسرائيل خصوصا منطقتين المقرر الانسحاب منهما اللي هما عفرون وزوطة الغربية ليستا محتلتين. إسرائيل يعني توحي أنها تقوم بشيء أو ستقوم بشيء وهي لا تملكه، إذا جاز التعبير. يعني هي ليست محتلة لهذه المناطق لتنسحب منها أصلا. يعني فهذا الوضع الإسرائيلي، هذا الموقف الإسرائيلي ينعكس على الداخل زيادة الخلاف الداخلي حول جدوى الاتفاق الذي تم توقيعه من عدمها. فبل أن هذا الموقف الإسرائيلي قد يكون الغاية منه تأجيج هذا الخلاف الداخلي في لبنان عبر إحراج السلطة بأن ذهبت إلى اتفاق حتى الآن لم ينفذ منه أي شيء، وأن الموقف الإسرائيلي الذي المتلاحق أو المواقف الإسرائيلية المتلاحقة تشير إلى أنها لا تعير هذا الاتفاق أهمية، بدليل أنها تسعى إلى تكريس احتلالها للمناطق التي سيطرت عليها وترمي مزيد من الشروط مثل اشتراط تجريد سلاح حزب الله حتى تنسحب من الأراضي اللبنانية، علما أن في الاتفاق ليس هناك من أي نص يلزمها بموعد زمني لهذا الانسحاب حتى ولو بالتدريج. نعم. فلذلك الوضع الداخلي في تقديري ما ماض إلى مزيد من التأزم، اللهم إلا إذا يعني انطلقت مبادرات ما من جهات ما. واليوم بتقديري الخطوة القطرية التي تمثلت بالمحادثات اللي أجراها رئيس الحكومة القطرية مع الموفدين الأمريكيين ويتكوف وكوشنر حول موضوع وقف اطلاق النار في لبنان، أعتقد أن هذا الموقف يؤسس باتجاه إقناع الإدارة الأمريكية بأن وقف اطلاق النار في لبنان مسألة أساسية قبل الشروع في أي خطوات، حتى مسألة أساسية للبدء بتنفيذ الاتفاق الذي حصل في واشنطن.
1: نعم سيد طارق، دعني أنتقل بهذه الفكرة إلى ضيفنا في واشنطن. نعم. سيد باولو فون شيراخ، سيد باولو، كيف تراقب واشنطن تطبيق هذا الاتفاق الذي تم التوقيع عليه في واشنطن الجمعة الماضية؟
3: شكرا جزيلا لكم على استضافتي، وأطيب التحيات لكل من يتابع البرنامج وللضيف المتواجد معنا أيضا. بحسب تقديري فإن الوضع كما يلي: إذا أردنا من الإسرائيليين

0: الإيرانيين أن يتخذوا أي خطوات ذات معنى من أجل الانسحاب من المناطق الواسعة التي يحتلونها في جنوب لبنان، فهم يطالبون في الواقع وبشكل كامل، يطالبون بنزع سلاح حزب الله بشكل كامل ومطلق. هذا هو الوضع. وبالنسبة للحكومة اللبنانية والقوات المسلحة اللبنانية، إذا لم تتمكن أو لم تمتلك الرغبة في نزع سلاح حزب الله، فإن هذا الاتفاق برمته لا يساوي الكثير. صحيح أن الاتفاق قد يعني التوصل إلى وقف لإطلاق النار، لكن وقف إطلاق النار لا يمثل حلا نهائيا. ما هو عدد اتفاقيات وقف إطلاق النار التي تم التوصل إليها في هذه الحرب؟ والضيف الموقر من لبنان يعرف عدد هذه الاتفاقيات، ولكن بعد كل اتفاق تتم العودة إلى القتال. إذن إسرائيل لن تنسحب حتى نزع سلاح حزب الله، هذه النقطة واضحة جدا بالنسبة لي. هذه الاتفاقية تم توقيعها هنا في واشنطن من خلال المساعي الحميدة للوزير روبيو، لكنها لا تساوي الكثير إلا في حال نزع سلاح حزب الله. وبحسب تقديراتنا فإن حزب الله يتلقى مليار دولار سنويا من إيران. هذا ما تشير إليه تقديراتنا. الرقم الفعلي قد يكون أكبر أم أصغر، ولديه قوة من 25 ألف مقاتل، 30 ألف احتياطي، بالإضافة إلى 20 ألف صاروخ تقريبا. وأنا أود من القوات المسلحة اللبنانية أن تذهب إلى مناطق سيطرة الحزب وأن تطلب منه تسليم سلاحه. وأود طبعا أو أتمنى أن يوافق قادة الحزب على تسليم السلاح، لكنهم لن يوافقوا على ذلك أبدا، والجميع يعرف ذلك الأمر. وبالتالي للأسف فإن قيمة الاتفاقية ما زالت متواضعة جدا.
1: سيد باولو، في ظل الانقسام الحاصل في لبنان بشأن هذا الاتفاق، هناك من يرفضه، هناك من يشكك فيه، هل تحسب الولايات المتحدة حساب للوضع الداخلي والانقسامات الحاصلة حاليا عندما تطالب الجيش اللبناني بهذه المهمة؟ وهل هي مقتنعة أن الجيش بالفعل قادر على نزع سلاح حزب الله؟
0: على الأرجح ليست الإدارة الأمريكية مقتنعة بذلك، ولكن عليها أن تبين على الأقل أنها تحاول أن تفعل شيئا. على فكرة لدينا مساران هنا، طبعا لدينا المسار الإسرائيلي اللبناني وهو مهم، لكن المسار الأهم كما نعرف جميعا هو المسار الأمريكي الإيراني. ونحن نعرف أن الإيرانيين في أكثر من مناسبة قالوا بوضوح تام إنه لكي يستمر الاتفاق بينهم وبين الولايات المتحدة، فهم يريدون أن يتأكدوا من شمل لبنان في ذلك الاتفاق. الولايات المتحدة وافقت على ذلك، والأسبوع الماضي كما تعلمون وزير الخارجية روبيو المسؤول الأول للدبلوماسية الأمريكية قال لا مشكلة، أحضر ممثلي الحكومة اللبنانية والحكومة الإسرائيلية وتمكن من التوصل إلى اتفاق. لكنني متخوف من أن هذا الاتفاق يفتقر إلى الجدية، لأنه يفترض الكثير من الأمور التي قد لا تتحقق، وبالتالي قد يكون من الكافي في خضم هذه الظروف الهشة أن نتوصل إلى وقف فعلي لإطلاق النار. هذا قد يكون ممكنا. أتحدث عن وقف فعلي لإطلاق النار يتوقف حزب الله بموجبه عن إطلاق الصواريخ، وتتوقف إسرائيل عن قصف مواقع داخل لبنان بما في ذلك في العاصمة بيروت. طبعا هذه الغارات التي تسبب أضرارا كبيرة وإصابات بين المدنيين، وبالتالي فأنا أشعر بقلق بالغ إزاء قدرة هذه الاتفاقية على الاستمرار، وذلك لأنني بكل صراحة لا أرى أي سيناريو يوافق حزب الله فيه على التخلي عن سلاحه، أو يوافق على السماح للقوات المسلحة اللبنانية بأن تنزع سلاحه. القوات المسلحة اللبنانية لا تملك أسلحة تضاهي أسلحة حزب الله، وهي بالتالي لن تدخل في معركة مع الحزب. لهذا السبب فنحن حاليا في حالة جمود.
1: سيد طارق ترشيشي، استمعت لما ذكره سيد باولو من مطالبات أمريكية للجانب اللبناني بالوفاء بالتزاماته في هذا الاتفاق الذي وقع عليه، وبالتالي كيف سينعكس كل ذلك، كل هذه الضغوط الخارجية على الدولة اللبنانية؟ هي ضغوط داخلية وضغوط تقابلها ضغوط خارجية والتزامات بهذا الاتفاق.
2: أستاذ مراد، الضيف من الولايات المتحدة الأمريكية يقول تحدث عن اتفاقات وقف اطلاق النار. حصل اتفاق وقف اطلاق نار واحد في العام 2024، وبناء على اتفاق هذا الاتفاق التزمت به الدولة اللبنانية وحزب الله، ولم تلتزم به إسرائيل ولا للحظة، بل على العكس استمرت في تدمير البلدات والقرى الجنوبية والمدن الجنوبية. وهذا لا أقوله كلام، كل قنوات التلفزيونية في العالم صورت مشاهد التفجير الإسرائيلي للقرى والبلدات الجنوبية. إسرائيل هي التي لم توقف وقف اطلاق النار. أنا عندما قلت الوصول إلى وقف اطلاق النار، وقف اطلاق النار طبيعي يكون عند التوصل إلى اتفاق بين دولتين متحاربتين أو بين فريقين متحاربين. وقف اطلاق النار هو الأساس للذهاب إلى صوغ اتفاق بينهما، اتفاق إنهاء حالة الحرب. ثم أن يعني دائما يعني المطلوب من لبنان سواء كدولة أو كقوى سياسية أو غيره، أن هي دائما أن تقدم. إسرائيل ماذا قدمت حتى الآن؟ وينم عن أنها فعلا راغبة في إنهاء حالة الحرب. إسرائيل رغم اتفاق واشنطن، رغم الاتفاق الأمريكي الإيراني والذي فيه بند واضح بوقف اطلاق النار في لبنان، لم تلتزمه إسرائيل، التزمه حزب الله ولم تلزمه إسرائيل. ثم جاء اتفاق واشنطن بين لبنان وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة الأمريكية، هذا الاتفاق أيضا لم تلتزمه إسرائيل بموضوع وقف اطلاق النار، لم توقف وقف اطلاق النار إسرائيل، وتذهب وتتحدث عن موضوع اشتراط نزع سلاح الله. وهلك كل العالم بات يعرف أن هذا الملف حساس جدا في لبنان، لا يمكن أن يعالج إلا في إطار استراتيجية أمن وطني تضعها الدولة والحكومة اللبنانية في برنامجها المعلن والذي نالت ثقة مجلس النواب وتحكم لبنان على أساسه، تقول أنها تريد إقامة استراتيجية الأمن الوطني التي تعالج موضوع سلاح حزب الله وغير حزب الله، واتخذت قرار بحصرية السلاح بيد الدولة. حتى الآن إسرائيل لم توقف إطلاق النار. الولايات المتحدة الأمريكية اتفقت مع إيران على إنهاء حالة الحرب سواء على مستوى الجبهة الأمريكية الإيرانية أو على مستوى دول المنطقة، اتفقت ووافقت على، تعهدت أن تعمل على وقف إطلاق النار في لبنان. ثم كان الاتفاق في واشنطن بين برعاية الولايات المتحدة الأمريكية والدولة اللبنانية وإسرائيل، كذلك تقرر أن تكون هناك لجنة ثلاثية هناك في سويسرا، تم الاتفاق على لجنة ثلاثية إيرانية لبنانية أمريكية للإشراف على وقف اطلاق النار. وفي واشنطن
1: وهذا ما ترفضه، وهذا ما ترفضه إسرائيل.
2: حتى الآن إسرائيل لم تأخذ بأي دعوة إلى وقف اطلاق النار ولا بأي قرار. فلذلك يعني أتمنى على الضيف الأمريكي أن ينظر أكثر بعمق ويتفحص الأحداث الجارية.
1: وهذه نقطة سيد طارق، هذه نقطة غاية في أهمية، دعني أنقلها إلى سيد باولو. سيد باولو، مثل ما أشار سيد طارق قبل قليل، كان هناك اتفاق في سويسرا على لجنة لوقف التصعيد، ثلاثية إيرانية أمريكية لبنانية، لكن الإسرائيليون يتحدثون الآن عن وقف العمل بالمناطق التجريبية والانسحاب من المواقع التجريبية التي لا يتواجدون فيها، لحين التوصل إلى اتفاق على آلية رقابة مشتركة بين الجيشين الإسرائيلي واللبناني. ما الذي يمكن أن نفهمه من هذا التناقض في هذين المسارين، الإسرائيلي والمسار التفاوضي الأمريكي الإيراني بشأن لبنان؟ طبعا
0: في الواقع هذا تناقض بالفعل، وبالتالي هذا يجعل من الوضع الحالي وضعا بالغ التعقيد. ولكن بدلا من الخوض في تفاصيل الانتهاكات والغارات الإسرائيلية هنا و ضربات الصواريخ والمسيرات التي يشنها حزب الله، طبعا يمكننا أن نتناقش في هذا الوضع بالغ التعقيد، ويمكن أن نوجه أصابع الاتهام للطرف الذي بادر والطرف الذي رد، ويمكن طبعا أن نغرق في التفاصيل، ويمكن أن نتحدث عن هذه المواضيع لساعات ولساعات، لكن واقع الحال هو أنه في لبنان هناك جيش غير رسمي غير حكومي يكرس نفسه لتدمير إسرائيل، ويتلقى تمويلا بقيمة مليارات الدولارات سنويا من إيران منذ عشرات السنين. هذا واقع الحال. أنا أعرف أن هذه الحقيقة ربما غير مريحة، ولكن السلطات اللبنانية والحكومة اللبنانية سمحت لجيش غير رسمي، لجيش غير نظامي ليس جزءا من الدولة اللبنانية الرسمية، بأن يعمل بشكل مستقل، لأنه يمتلك صلاحياته الخاصة وأسلحته الخاصة وأمواله الخاصة، وهو يفعل ما يحلو له. هذه هي المشكلة الحقيقية هنا. أنا طبعا لا أبرئ إسرائيل هنا، على فكرة إسرائيل فعلت الكثير من الأمور غير المقبولة على عدة مستويات، وهناك مأساة حقيقية يعيشها المدنيون اللبنانيون الذين تحولوا إلى نازحين داخل بلادهم لأنهم هربوا من الغارات الإسرائيلية والقصف الإسرائيلي، ونحن جميعا نرى ذلك ونلوم إسرائيل على ذلك. أنا لا أبرئ أحدا هنا، ولكن ما أحاول أن أقوله هو أن هناك مشكلة فعلية في لبنان تطرق إليها الضيف الموقر من بيروت. صحيح أن هناك استراتيجية أمن قومي، وهذه الاستراتيجية ضرورية. أي دولة ستسمح لميليشيا أن تعمل على أراضيها بشكل مستقل عن السلطة؟
1: سيد باولو، الصورة واضحة، مضطرون توقفنا نظرا لذلك الوقت. سيد باولو فون شيراخ، رئيس معهد السياسات العالمية، كنت معنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك. وشكرا لسيد طارق ترشيشي، الكاتب والمحلل السياسي، كان معنا من بيروت. عرض نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني طارق متري في لقائه بجنيف مع المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تشورك عرض تداعيات الهجمات الإسرائيلية على لبنان. ويذكر أن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أوفدت فريق تقييم إلى لبنان لتوثيق أثر الهجمات على المدنيين والبنية التحتية. تترافق هذه الخطوة مع جدل يدور في لبنان بشأن فرص لبنان فعليا في الملاحقة القانونية لإسرائيل، خصوصا في ضوء ما تضمنه الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، وتحديدا البند 13 من الاتفاق.
3: من الجو تبدو بعض قرى الجنوب اللبناني كأنها خرجت من الجغرافيا. أحياء كاملة محيت، وجسور دمرت، وطرقات قطعت. لكن السؤال القابع في الأذهان لا يتعلق بما جرى فقط، بل بما إذا كان الجناة سيعاقبون يوما. ففي الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل يبرز بند يثير نقاشا قانونيا وسياسيا هذه الأيام. فالبند 13 من الاتفاق يقول: يتعهد لبنان وإسرائيل باتخاذ إجراءات بحسن نية تعكس نواياهما الإيجابية، بما في ذلك وقف جميع الأعمال العدائية أو الضارة في المحافل السياسية أو القانونية الدولية. لغة تبدو لغير المتأمل مشغولة بتثبيت التهدئة، لكن كثيرا من الحقوقيين والسياسيين يرونها بابا لتساؤل آخر: هل يمتد وقف الأعمال العدائية إلى وقف ملاحقة جرائم الحرب كذلك؟ أما الحكومة فتعاملت مع الاتفاق من زاوية مختلفة، قائلة إنها تحاول استكمال الانسحاب الإسرائيلي وبسط سلطتها على أراضيها، وذلك ليتولى الجيش مسؤولية الأمن في الجنوب. لكن أكثر الاعتراضات لم تأتي من القوى السياسية، بل من الأوساط القانونية والحقوقية، حيث ظهرت تحذيرات من أن أي تفسير يمنع لبنان من مواصلة المسارات القضائية الدولية قد يقوض حق الدولة وحقوق الضحايا في الوصول إلى العدالة. وهكذا ينتقل النقاش من السياسة إلى القانون. فإذا كان البند قد يحد من الملاحقات الدولية، فما الأفعال التي يخشى حقوقيون أن تضحى خارج المساءلة؟ ثمة ثلاث فئات أساسية. الفئة الأولى: تدمير البلدات. هناك بلدات دمرت، ومنازل نسفت، وأحياء أزيلت، ومساحات واسعة حولها جيش الاحتلال إلى أطلال. نظام روما الأساسي ينص في المادة الثامنة منه على أن التدمير الواسع للممتلكات متى ما لم تبرره ضرورة عسكرية جريمة من جرائم الحرب. الفئة الثانية: الجسور والمنشآت المدنية. لم يقتصر الدمار على المنازل، بل استهدف جيش الاحتلال جسورا وطرقا ومنشآت خدمية. وفي القانون الدولي الإنساني تتمتع الأعيان المدنية بالحماية. ولهذا يغدو السؤال القانوني، هو هل كانت تلك المنشآت تهديدا عسكريا فعليا، أم أن تدميرها تجاوز ما تسمح به قواعد الضرورة العسكرية؟ الفئة الثالثة، التهجير. أكثر من 1,000,000 لبناني هجروا من منازلهم في هذه الحرب. نزوح بهذا الحجم لا يغير الخريطة السكانية فقط، بل يطرح أسئلة قانونية أيضا. فنظام روما يجرم الترحيل أو النقل القسري للسكان المدنيين كرها أو نتيجة أفعال قهرية. الفئة الرابعة، استهداف المدنيين. القانون الدولي لا يحاسب على عدد الضحايا فقط، بل على طبيعة الأهداف كذلك. فالمدنيون والمسعفون والصحفيون والأعيان المدنية تتمتع كلها بحماية خاصة. وأي هجوم متعمد عليهم إذا ثبتت أركانه القانونية جريمة حرب وفق نظام روما الأساسي. تنتهي المعارك عادة عندما تصمت المدافع. أما القانون الإنساني فقد تبدأ معاركه الحقيقية بعد ذلك. ولذا لم يعد الجدل في لبنان يدور حول ما إذا كانت الحرب قد انتهت، بل حول إذا ما كان البند 13 قد يرسم أيضا مسارات أخرى للظلم أو العدل بعد ذلك.
4: إذا مشاهدينا، هذا ما يتعلق بالملف اللبناني، وهو أحد من الملفات الخلافية في مذكرة التفاهم لوقف الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، والذي تحول إلى عقدة حقيقية لتنفيذ هذه الاتفاقية أو هذا الاتفاق بشكل عام وهذه المفاوضات. وحول هذا الموضوع ننتقل إلى الزميل محمد حمدان والفقرة التحليلية الخاصة بتطورات إيران وقراءة في الوضع السياسي الداخلي في البلاد.
5: مرحبا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة التحليلية التي نسلط الضوء فيها على آليات العمل وصنع القرار في النظام السياسي الإيراني، خصوصا بعد تصريحات المتحدث باسم الخارجية الإيرانية الثلاثاء بأن جميع أركان النظام الإيراني يشاركون في اتخاذ القرارات المتعلقة بالسلم والحرب والمفاوضات الراهنة مع الولايات المتحدة. نرحب في هذه الفقرة بضيفنا دكتور محجوب الزويري. إذن تصريحات الرئيس الإيراني مسعود بشكيان التي قال فيها إن النظام الإيراني نجح في تجاوز المواجهة العسكرية والحفاظ على بقائه السياسي، قال إن السؤال الذي يفرض نفسه اليوم إذن يتعلق بقدرته على إدارة تداعيات ما بعد الحرب في ظل اقتصاد مثقل بالأزمات وبنية سياسية تشهد تحولات لافتة مع ضغط في انتظار النتائج التي قد يؤول إليها مسار المفاوضات، مفاوضات 60 يوما. هذه الأوضاع إذن الإيرانية بمختلف أبعادها الداخلية وتأثيراتها الإقليمية والدولية نناقش تفاصيلها في الاستوديو مع ضيفنا دكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. إذا في وقت تشهد فيه المفاوضات مع الأمريكيين شدا وجذبا وتوترات مستمرة تلوح في الداخل الإيراني، هنالك تساؤلات ومواقف تطرح أسئلة تتراوح بين انتقاد مسار التفاوض أو الفريق المفاوض أو تساؤل عن أولويات اليوم التالي في إيران. وفيما اعتبر ردا على هذه الأصوات قال الرئيس الإيراني مسعود بشكيان إن بعض التيارات في الداخل والخارج تسعى للإضرار بالوحدة الوطنية وعرقلة تنفيذ الاتفاقيات الأخيرة الرامية إلى إنهاء الحرب، وشدد على ضرورة الحفاظ على التماسك الداخلي في المرحلة المقبلة. أما محمد باقر قاليباف رئيس البرلمان ورئيس الوفد المفاوض فقال إن البعض يقول ليتهم أغلقوا مطار مهرباد حتى لا يذهب فريق التفاوض الإيراني إلى سويسرا، مضيفا أنه يقول لهم أنه لولا الذهاب إلى سويسرا لكانت أريقت في كل لحظة دماء أكثر من المسلمين والشيعة في لبنان حسب ما قال. تأتي تصريحات بشكيان وقاليباف بعد أن وجه بعض من يحسبون على التيار المحافظ انتقادات للاتفاق مع واشنطن مثل عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني محمد نبويان الذي اعتبر أن الاتفاق الحالي يكرر تجربة الاتفاق النووي لعام 2015 الذي وصفه بالخسارة المحضة. أما النائب أمير حسين ثابتي فرأى أن الاتفاق جرى خلافا لرضا المرشد وأنه يمنح واشنطن بالدبلوماسية ما لم تحصل عليه بالحرب خصوصا في ملف مضيق هرمز. وجه 62 عضوا إذن من مجلس خبراء القيادة وهم يشكلون مجلس القيادة كما قلنا وجهوا رسالة إلى فريق التفاوض يحذرون فيها من تكرار ما سموه التجارب الضارة ويطالبون بالالتزام بخطوط المرشد الحمراء وعدم التنازل عن الحقوق النووية مع الإصرار على القصاص لمقتل المرشد السابق علي خامنئي. دكتور محجوب، إذن في وسط هذه الأحداث والمفاوضات ما مدى فعليا تأثير هذه المواقف المعارضة الداخلية الإيرانية؟
6: محمد، هذا ليس جديدا في المشهد السياسي الداخلي الإيراني، بدأت منذ عام 2003 عندما بدأت أول مفاوضات إيرانية مع دول أوروبا، فرنسا وألمانيا وبريطانيا، وهذا الاستقطاب الداخلي هو جزء من المعركة السياسية بين التيارات كانت تسمى في حينها الإصلاحيون والمحافظون، ثم انتقلت إلى تيارات داخل التيار المحافظ نفسه. الجديد فيها هذه المرة أنها تأتي بعد حرب شديدة كررت مرتين على إيران، الجديد فيها أيضا أن تأتي بعد اغتيالات واسعة لأركان النظام، وتأتي أيضا في ظل خطاب كان يقول أن كل ما جرى جرى بتأييد مباشر من المرشد، فكيف يخرج هؤلاء ويتحدثون مع شيء قيل أن المرشد قد أعطى الضوء الأخضر به؟ هذا في الحقيقة ملفت للانتباه. هل هو جديد؟ ليس جديدا بالتأكيد،
5: لكن ما هو جديد هو تلويح من الخارج للداخل بتغيير النظام، يعني هذا هو الجديد
6: بالضبط.
5: الآن هل هنالك تعاطي داخلي مع النظام الدولي ومع المطالبات بأن يكون النظام وفق هذه الاختلافات هو نظاما طبيعيا مثل كل الأنظمة بعيدا عن هذه التعقيدات؟
6: المفترض في ظل تهديد النظام أن يكون النظام أكثر وحدة، وأن يكون الخطاب السياسي فيه بعد نجاته من التهديد الخارجي أكثر انسجاما، لكن واضح تماما محمد أن هناك جملة من القضايا يجب النظر لها. أولا، موضوع العلاقة مع أمريكا موضوع شائك في السياسة الداخلية الإيرانية وموضوع معقد جدا، وينقسم عليها الإيرانيون ويكسبون مواقف سياسية وينجحون في الانتخابات بناء على هذا الموقف. المسألة الثانية، مسألة الصراع بين فكرة العودة إلى الدولة وفكرة الاستنهاض ما يسمى بخطاب الثورة، هذا أيضا يستحضر بشكل كبير جدا. الأمر الثالث، وهو أيضا أن إيران تستشعر الآن بأن هذه اللحظة يجب أن تكون لها اليد العليا في كل شيء، وهذا الحقيقة الانقسام ينبغي أن لا يكون موجودا، والملفت للانتباه أن يكون موجودا وأن تضطر الحكومة وتقول أن الأمور على عكس ذلك. هذا عمليا نحن في مثل بقول الملك لا يقول أنا الملك، إذا كان هناك وحدة في القرار لماذا يخرج وزير الخارجية ويقول هناك وحدة في القرار؟
5: طيب، لماذا سألت السؤال السابق عن النظام الإيراني وموقفه من المحيط ومن الأنظمة السياسية في العالم المتعارف عليها؟ لأن المرشد كان له موقف من مذكرة التفاهم، المرشد الذي الكل ينتظر أن تأتي الموافقة منه أظهر موقفا من مذكرة التفاهم وعلق الأمر على الرئيس، على رئيس بوشكيان، وحملها مسؤولية تحقيق مطالب إيران. لكن فعليا في هذا النظام هل هنالك دور للرئيس في ملف حساس؟
6: المفترض وفق التاريخ أن هذه القضايا المفصلية لا يذهب لها إلا النظام كله. عندما ذهبوا الاتفاق 2015 ذهبت المؤسسة الأمنية والعسكرية والسياسية، والآن المفترض أنهم ذهبوا بشكل كبير. الحديث على أن المرشد قد أعطى للرئيس وقال له اذهب، فإن جئت بشيء جيد فللجميع وإن جئت بشيء سيء فأنت المسؤول، هذا في حد ذاته نوع من رمي كما يقال رمي الرئيس تحت الباص كما يقال بالمثل العامي، بمعنى آخر تحميله كل المسؤولية. المفترض أن هذه القرارات وفق النظام السياسي المرشد هو المسؤول عن قرار السلم والحرب والمعاداة وكل شيء. محاولة نثر هذا الأمر على أكثر المسؤول يعني أن هناك إشكالا كبيرا حول
5: الرئيس
6: مصير الأزمة.
5: الرئيس بالمناسبة الذي لم يعمل وفق ما جاء ولا حتى وفق ما انتخب على أساسه، جاء فقامت الحرب فتعطل برنامجه.
6: هذا غير محظوظ، أولا جاء بعد اغتيال رئيس، جاء في ظروف اقتصادية سيئة، جاء في ظروف حربين متتاليتين، و أكثر ما ينتقدوا عليه محمد أنه كان بدأ منصبه السياسي كوزير صحة في عهد محمد خاتم الإصلاحي، الآن يهاجمونهم على أنه شخص تابع للتيار الإصلاحي الذي يعتقد بأنه ليس تيارا جيدا ولا يخدم الدولة الإيرانية والنظام السياسي الإيراني،
5: لكنه لا يستطيع

0: وفرض رؤية إصلاحية في هذا الوقت.
1: بالتأكيد هو موقف الرجل مع النظام، الرجل خمس مرات وهو في مجلس الشورى ليس شخصية اعتيادية في النظام السياسي، لكن محاولة انتقاده بهذا الشكل تعكس الحقيقة حالة من تصفية الحسابات. بالمناسبة تصفية الحسابات السياسية في الإيرانية تحدث عادة في الظروف العصيبة، الحروب، الأزمات الاقتصادية، المقاطعة، الحظر. دعني أذكر أهم عقوبات فرضت على إيران عندما سيطر المحافظون، وهنا نتحدث عن محمود أحمد نجاد في عام 2005. كل حزم العقوبات الخمس الأساسية التي فرضت على إيران تحديات اقتصادية كبيرة فرضت في عهد المحافظين الذين هم اليوم ينتقدون العلاقة مع الولايات المتحدة.
0: شكرا جزيلا لك دكتور محجوب زويري. انتهينا من هذه الفقرة التحليلية مشاهدينا، نعود بكم لاستكمال التغطية من غرفة الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله، من الجزيرة أحييكم وأصحابكم من جديد في هذه الساعة الجديدة ضمن تغطيتنا المستمرة للتطورات في مضيق هرمز والأوضاع بعد التوقيع على الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. في أحدث المسجدات ما نقلته وول ستريت جورنال عن مسؤولين قولهم إن الرئيس الأمريكي أبلغ مساعديه أنه لا يمانع تجاوز الموعد النهائي المحدد في 18 من أغسطس لتوصل الاتفاق النووي مع طهران. وفي تصريحات لفوكس نيوز قال جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي إن لدى واشنطن خيارات كثيرة إن لم تفض المفاوضات إلى حل دبلوماسي ناجح. في مقابلة مع التلفزيون الإيراني قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالبا إن ضبط الملاحة في مضيق هرمز حق لإيران، إنها لن تتخلى عنه بأي شكل. وأضاف قالباف أن الإعفاءات النفطية ستمدد كل شهرين حتى يتم رفع العقوبات بشكل كامل بعد الاتفاق النهائي. من جهتها قالت الخارجية الإيرانية إن وفدا إيرانيا سيبحث مع الجانب القطري في الدوحة اليوم الأربعاء بنود مذاكرة التفاهم، لا سيما الإفراج عن الأموال المجمدة. من جانبها قالت الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن العرثاني بحث مع ويتكوف وكوشنر في الدوحة آخر تطورات المحادثات بين واشنطن وطهران، إضافة إلى وقف إطلاق النار بلبنان. وأضاف أن ويتكوف وكوشنر أكدا التزام واشنطن بالمسار التفاوضي وبدعم الجهود الهادفة للتوصل إلى اتفاق شامل. فيما يتعلق بالملف اللبناني، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر قولها إنه تم تأجيل بدء تنفيذ اتفاق المناطق التجريبية في لبنان، وذلك لحين التوصل إلى اتفاق على آلية رقابة مشتركة بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي. هذا وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن الجيش الإسرائيلي لن يخرج من لبنان ما دام حزب الله مسلحا ويهدد إسرائيل. من جهته بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال لقائه قائد الجيش رودولف هيكل مهم الجيش خلال المرحلة المقبلة، وذلك في ضوء نتائج مفاوضات واشنطن واتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه. مشاهدينا نتابع كل هذه المعطيات بمزيد من التحديثات مع مراسل الجزيرة محمد الأحمد الذي ينضم إلينا من واشنطن. محمد، التفاصيل الأحدث القادمة من واشنطن.
3: نعم محمد، في التفاصيل الأحدث القادمة من واشنطن حقيقة هو ذلك التقرير اللافت لصحيفة وول ستريت جورنال التي كشفت نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن ترامب بحث خلال الأيام الأخيرة مع وزير الدفاع بيت هيكسيث ورئيس هيئة الأركان المشتركة دان كين خيار استئناف الضربات العسكرية الشاملة ضد إيران أو ما وصفه بعض المسؤولين باستكمال المهمة، لكن ترامب حسم في الوقت الراهن موقفه لصالح مواصلة المسار الدبلوماسي انطلاقا من قناعة بأن العودة إلى الحرب الشاملة قد تقوض فرص التوصل إلى اتفاق دبلوماسي ينهي البرنامج النووي الإيراني، وهو نفس الهدف الذي يمكن تحقيقه بالوسائل العسكرية. لذلك ترامب يختار هذا المسار الدبلوماسي على الأقل لحد الآن بهدف تحقيق ذات الهدف. التقرير أيضا أشار إلى أن ترامب أبدى استعداده لتمديد المهلة المحددة للتوصل إلى اتفاق بعد 18 من أغسطس لمنح المفاوضات مزيدا من الوقت، ولكن مع الإبقاء على سياسة الرد عبر ضربات محدودة إذا خرقت إيران مذكرة التفاهم. صحيفة أيضا نقلت عن مسؤول في البيت الأبيض أن ترامب لا يزال يفضل الحل الدبلوماسي، ودعا طهران إلى اغتنام الفرصة والتحدي.

0: اللي بالحكمة وإبرام اتفاق جيد مع الولايات المتحدة. في الأثناء، الاستعدادات للجولة الفنية المرتقبة من المحادثات الأمريكية الإيرانية في الدوحة متواصلة، والتي أكد نائب الرئيس جيدي فانس في سلسلة تصريحات أنها ستبنى على ما تحقق خلال المسار التفاوضي في سويسرا، حيث ألمح إلى أن المقاربة الأمريكية تستند على مبدأ العصا والجزر، حيث أكد أن الولايات المتحدة في موقع وصفه بالقوي بغض النظر عن ما ستؤول إليه هذه المفاوضات. فانس شدد على أن إدارة ترامب لا تزال تسعى إلى اتفاق مع إيران، لكنه أوضح أن ذلك يبقى مشروطا بتقديم طهران التزامات وصفها بالدائمة والقابلة للتحقق، بما في ذلك آلية تفتيش تضمن تفكيك برنامج إيران النووي بشكل كامل. فانس أضاف كذلك أن واشنطن ما تزال تتحرك ضمن مسارين، إما التوصل إلى اتفاق يغير سلوك إيران بصورة مستدامة ويفضي إلى اتفاق يلبي الشروط الأمريكية، أو الاكتفاء بتثبيت المكاسب التي تحققت خلال الحملة العسكرية، والتي أشار فانس خلال مقابلته الأخيرة مع فوكس نيوز إلى أنها دمرت القدرات النووية الإيرانية، منعت إيران من امتلاك سلاح نووي، وأيضا دمرت القدرات العسكرية التقليدية لإيران، لكن أيضا مع إبقاء جميع الخيارات مطروحة إذا دعت الحاجة أو إذا فشل المسار الدبلوماسي في إبرام اتفاق نهائي. بالنسبة لملف هرمز، اعتبر فانس أن عودة حركة الملاحة في المضيق إلى مستويات ما قبل الحرب تمت، بل حتى تجاوزت في بعض الأحيان تلك المستويات، وهو ما ساهم في تهدئة أسواق الطاقة وخفض أسعار النفط، حيث أكد أن إدارة ترامب تسعى في الوقت نفسه لاستثمار مذكرة التفاهم الموقعة مع الجانب الإيراني لتعزيز استقرار الأسواق وإعادة ملء المخزونات العالمية. شدد أيضا في أكثر من مناسبة على رفض واشنطن وكذلك دول الخليج فرض أي رسوم على الملاحة في مضيق هرمز، واعتبر أن التهديدات الإيرانية في هذا الشأن تندرج في إطار الخطاب الموجه للاستهلاك الداخلي. محمد،
1: في هذا الإطار أيضا، ما الذي علم محمد عن المهام المنوطة بكل من ويتكوف وكوشنر اللذين يزوران الدوحة؟
0: في الحقيقة بالنسبة للمهام لحد الآن بشكل رسمي لا توجد أي معطيات تشير إلى جدول الأعمال بالنسبة لمهمة كل من ويتكوف وجاريد كوشنر في الدوحة، لكن مسؤول أمريكي كان قد أشار في وقت سابق هذا اليوم أن ويتكوف وكذلك المستشار جاريد كوشنر سيعقدان لقاءات مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري وعدد من الوسطاء يوم الثلاثاء، وهي لقاءات تمت وصفتها الإدارة الأمريكية بأنها اجتماعات رفيعة المستوى في إطار بحث آليات تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين واشنطن وطهران. بالمقابل هناك اجتماعات مرتقبة ستتم يوم الأربعاء بين كل من الولايات المتحدة وإيران بشكل منفصل، محادثات تقنية مع الوسطاء من كل من قطر وباكستان في إطار استكمال المسار التفاوضي. الموقف الأمريكي يرتكز من خلال هذه المباحثات على مسألتين أساسيتين، أولا بحث جميع بنود مذكرة التفاهم، لكن مع التركيز على مسألة مضيق هرمز في ضوء التصعيد الأخير من حيث ضمان بقاء مضيق هرمز مفتوحا أمام الملاحة من دون أي عوائق، وأيضا وسائل إعلام أمريكية في الوقت الذي لم يحسم فيه المسؤول الأمريكي الذي تحدث للجزيرة إن كانت المحادثات الفنية ستتطرق إلى الملف النووي، لكن تسريبات وتقارير أمريكية كانت أشارت إلى أن جدول الأعمال سيشمل المسألة النووية وقضايا أخرى من بينها أمن الملاحة في مضيق هرمز وملف العقوبات والأصول الإيرانية المجمدة، فضلا عن مواصلة المسائل المتعلقة بالأمن الإقليمي، لكن من دون التأكيد إلى أن ذلك سيشمل لبنان. في هذا السياق كانت هناك تقارير أمريكية تشير إلى أن نيك ستيوارت وهو مسؤول في الخارجية مكلف ببحث المسائل التقنية في مع إيران هو من سيقود هذه المحادثات الفنية عن الجانب الأمريكي، ولكن كما قلت رسميا لا توجد معطيات تفصيلية حول القضايا التي سيتم بحثها، وإن كان كل المؤشرات محمد تدل على أن

0: هذه المحادثات ستركز على المسائل المتعلقة ببنود مذكرة التفاهم. وكما قال فانس، الجانب الإيراني يصفها بالمحادثات التقنية، بالنسبة لواشنطن هي محادثات تتعلق بالاتفاق مع إيران بكل جوانبه، سواء كنا نتحدث عن مسألة مضيق هرمز، مسألة المسألة النووية، ولا سيما جزئية الآلية التخلص من مخزونات إيران من اليورانيوم، وكذلك القضايا التي بلا شك سيطرحها الجانب الإيراني والمتمثلة في المقام الأول بمسألة تخفيف العقوبات ورفع الحظر عن الأموال الإيرانية المجمدة. محمد،
1: شكرا جزيلا. محمد الأحمد، مراسل الجزيرة من واشنطن، كنت معنا. مع دخول مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن حيز التنفيذ، بدأت الحياة تنبض من جديد في مدن جنوبي إيران. وراسل الجزيرة عمر هواش زار مدينة بندر عباس المطلة على مضيق هرمز، حيث تفقد أحوال الناس ورصد جوانب التعافي من أثار الحرب.
2: هنا بازار بندر عباس القديم، حيث فتحت أبوابه بعد أن أغلقت في زمن الحرب. لكن على الرغم من انتهاء الحرب ورفع الحصار البحري عن الموانئ، لا تزال حركة السوق ضعيفة، وذلك بسبب ارتفاع الأسعار وشدة الحرارة. اليوم يحاول التجار التقاط أنفاسهم.
3: نأمل أن تنتعش الأسواق في أعقاب مذكرة التفاهم، غير أن ذلك لم يتحقق حتى الآن، فالأسعار لا تزال مرتفعة، لا سيما أن الأقمشة كانت تصلنا من سلطنة عمان، وهو ما توقف منذ اندلاع الحرب.
2: وعلى عكس البازار القديم، بدأت أسواق السمك تنتعش في ميناء بندر عباس منذ انتهاء الحرب، فالصيادون الذين توقفوا عن خوض غمار المياه الخليجية وبحر عمان خشية نيران الحرب، باتوا اليوم قادرين على العودة إلى البحر دون خوف. هنا في سوق السمك قرب الميناء تتكدس الأسماك الطازجة كما لم تكن منذ شهور، وأصوات الباعة تعلو من جديد.
4: باتت حركة السوق أفضل مما كانت عليه إبان الحرب، وعدنا إلى الصيد من جديد. الأسعار منخفضة حاليا نظرا لعدم استئناف صادرات الأسماك حتى الآن.
2: بعيدا عن تصريحات المسؤولين وبيانات السياسة، يبدو أثر وقف الحرب هنا أكثر وضوحا. أطفال يسبحون غير آبهين بالسفن التي تنتظر دورها لعبور مضيق هرمز. هذا الساحل كان مؤخرا مشهدا للتوتر والترقب، لكنه اليوم يستعيد جزءا من حياته، وأهالي بندر عباس يأملون أن يطول هدوء البحر. عمر هواش، الجزيرة، بندر عباس، جنوبية إيران.
1: من طهران الدكتور حسين نروي، ورانا الباحث المختص في القضايا الإقليمية، ومن واشنطن ماركو مسعد الباحث في العلاقات الدولية بمجلس الشرق الأوسط للسياسات. مرحبا بكما سيد ماركو. تنقل وول ستريت جورنال بأن ترامب اجتمع مع بيت هيكسيث وزير الحرب ومع رئيس الأركان لبحث ودراسة إمكانية العودة لحرب شاملة مع إيران. كيف يفهم هذا الاجتماع بحسب السياقات المعروفة حاليا المتعلقة بمذكرات التفاهم ومدى تطبيقها ورضا الطرفين عنها؟
5: أولا تحياتي لحضرتك وشكرا على الدعوة الكريمة. في اعتقادي الحديث عن العمليات العودة للعمليات العسكرية أو العودة لاستخدام القوة العسكرية من وجهة نظر دونالد ترامب، في اعتقادي هذا خيار ليس مفضل بالنسبة له، لأنه مكلف سياسيا واقتصاديا وعسكريا. ولو كان دونالد ترامب يريد العودة للعمل العسكري لكان قاعد قبل يعني دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، أو حتى على الأقل الفترة التي سبقت التوقيع على مذكرة التفاهم. ولكن دونالد ترامب كان لا يريد أن يدخل فيها هذه الحرب مجددا، لأنه كان يرى بأن المفاوضات هي الطريقة الأقل تكلفة بالنسبة له للوصول إلى أهدافه. ولكن مع الوصول الآن مع توقيع مذكرة التفاهم، ومع دعنا نقول عدم تسهيل الأمور من وجهة نظر الأمريكية، من أن الطرف الإيراني يستخدم ورقة مضيق هرمز يوميا ولا يريد الحديث عن ملفات أخرى حتى يتسنى له الوصول إلى أكبر قدر من المكاسب، يتحدث دونالد ترامب، تتحدث الإدارة الأمريكية بأن هناك دعنا نقول الخيارات الأخرى التي لدى الرئيس دونالد ترامب. ولكن في اعتقادي العودة العمل العسكري، يكون قرار سياسي يعلمه دونالد ترامب بأن يكون لديه تبعات عكسية في الداخل الأمريكي، خاصة مع هذا التوقيت بالتحديد قبل الانتخابات النصفية. الآن دونالد ترامب يحاول أن يضغط أصلا على شركات النفط حتى تقلل الأسعار النفط في الداخل الأمريكي حتى يقلل الخسائر التي حدثت بسبب الحرب مع إيران. وفي اعتقادي الآن العودة للعمل العسكري أو هذه الأخبار المتواردة من خلال وسائل الإعلام فاعتقادي هدفها الضغط على الطرف الإيراني، وإلا إذا كان دونالد ترامب لكان يعود للعمل العسكري كان عاد، أو على الأقل لم يكن يقوم بتوقيع على مذكرة تفاهم، أو على الأقل لم يرسل هذه الوفود الأمريكية سواء من سويسرا أو من الولايات المتحدة الأمريكية إلى الدوحة للدخول في مشاورات، مع علمه علم اليقين بأن النظام الإيراني ما زال مسيطر أو ما زال يريد السيطرة وإثبات هذه السيطرة بأنه على مضيق هرمز ولا يريد التخلي عنها في أي وقت قريب.
1: دكتور حسين، هل لدى إيران أي هواجس عندما يتم التطرق لموضوع كهذا، دراسة إمكانية العودة إلى حرب شاملة؟
6: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. يعني في تصوري أن خيار الحرب استهلك بدرجة كبيرة جدا، كان أمام أمريكا 40 يوم وهي لم تستطع أن تحقق أهدافها، وهذا ما يمنع عودة الحرب كما كان سابقا. كيف تنظر إيران إلى هذا التصريح في أمريكا؟ هذا تهويل يعني، وواضح أن أمريكا تستعمل هكذا أدوات في هذه المسألة، رغم أن إيران قطعا يعني لا تسقط هكذا خيارات، وهي تبقى يدها على الزناد، تبقي يدها على الزناد باعتبار أن يعني الغدر هي من عادة الأمريكان، إنه والسنة الماضية أثبتت ذلك لإيران بشكل جلي أن أمريكا ذهبت إلى الحرب في حين أن إيران كانت على طاولة التفاوض. من هنا موضوع العسكري أنا في تصوري هو موضوع يستعمل للضغط وليس للتنفيذ على أرض الواقع، لأن هناك استعصاء، هناك استعصاء عسكري واضح، ولكن بالنهاية الدبلوماسية الآن تعمل عملها، وأمريكا تشعر بأنها بحاجة إلى ضغوط أخرى لدفع العملية السياسية بالاتجاه الذي تراه مناسبا. وإيران نفس الشيء، إيران من خلال الأوراق التي تمتلكها، من خلال صمودها لمدة 40 يوم، وهذا له قيمة استراتيجية كبيرة، وموضوع ورقة مضيق هرمز، تستعمل كل الأوراق ضمن إطار النهج التفاوضي الجاري بين الطرفين.
1: في إطار هذا النهج أستاذ ماركو، ما هي مهام كوشنر وويتكوف في الدوحة؟
5: الحديث عن الوفد الامريكي الموجود الان في الدوحه، فاعتقادي الحديث عن يعني دفع مذكره التفاهم الى الامام وعدم الحديث فقط عن ورقه مضيق هرمز، وان كان هناك مطالب ايرانيه او على الاقل تغيير في المطالب الايرانيه برفع التجميد عن الاموال الايرانيه، لا يمكن ان يربط ذلك رفع الاموال الايرانيه المجمده عن بمضيق هرمز. فاعتقادي المطلب الامريكي واضح، ان كانت ايران تريد رفع التجميد عن الاموال الايرانيه فيجب عليها ان تقدم ويصل مع الولايات المتحدة الأمريكية إلى اتفاق شامل وكامل بكل تأكيد يتضمن هذا الملف النووي الإيراني. ولكن الحديث عن أن ربط ورقة مضيق هرمز بسواء كان هناك فرض قيود أو رسوم بالاعتبارات بيئية أو يعني فرض مسار معين لاعتبارات أمنية كما يقول النظام يوميا، فهذا مرفوض تماما أمريكيا. وإن كان الحديث فقط عن الأموال الإيرانية المجمدة أو على الأقل بالنسبة للطرف الأمريكي إن كان هو هذا السبب الرئيسي لمماطلة الجانب الإيراني، فلا بأس من دعنا نقول رفع التجميد عن 6 مليارات دولار، وهذا ما تم الحديث عنه، ولكن في مقابل دعنا نقول الوصول إلى اتفاق شامل وكامل، وهذا ما لا يمكن الحديث عنه في هذه الأجواء. يعني الجانب الأمريكي الآن وصل إليه هذا الشك بأن الجانب الإيراني يتفاوض بحسن نية وبالفعل يريد الوصول إلى اتفاق بنسبة 100% في هذه الفترة، فترة 60 يوما. وفي اعتقادي يعني مع الوصول هذا الإحساس أو الشعور بالنسبة للطرف الأمريكي الآن يتم البحث عن بدائل أخرى، ولكن في اعتقادي البدائل الاخرى لن تعطي لدونالد ترامب ما يريده، خاصه في الملف النووي الايراني. في اعتقادي دونالد ترامب يريد ان يضغط بشكل كبير على الجانب الايراني حتى يتسنى له، يعني نحن نقول التخلي عن ورقه مضيق هرمز الان، ثم الحديث عن الملفات العالقه، سواء كان بكل تاكيد اولها هو الملف النووي الايراني. ولكن من الواضح بان النظام الايراني ما دام مسيطر او لا يريد التنازل عن ورقه مضيق هرمز الا بعد الوصول الى اكبر قدر من المكاسب، وهذا هو العائق الان. يعني هذا هو العائق بان ايران لا تريد العوده الى ما قبل 28 فبراير، ولكن الولايات المتحده تقول يعني حريه الملاحه في مضيق هرمز يجب ان تكون مكفوله، وان الدول المتشاطئه اصلا توافقها الراي في ذلك بعدم يعني فرض رسوم، سواء كان الاعتبارات بيئيه او اي اعتبارات اخرى، ويجب ان تكون حريه الملاحه يعني لا يوجد لها شرط او قيود من قبل الطرف الايراني، وان كان هناك اي طيب اعتبارات ولكن او اي مخاوف.
1: ولكن فيما يتعلق بالمهمه استاذ ماركو، هل ويتكوف وكوشنر اتيا للدوحه من اجل التفاوض على بعض النقاط، أو من أجل توضيح وجهات النظر، أو محاولة الضغط أكثر على الجانب الإيراني؟ ما هي صلاحيات ويتكوف وكوشنر المعطاة لهما؟
5: في اعتقادي الهدف الرئيسي لهذه المهمة هو محاولة فهم الموقف الإيراني، لأن من الواضح أن الموقف الإيراني تغير، ومن الواضح أن الفهم الإيراني مذكرة التفاهم أيضا كان مختلفا عن الفهم الأمريكي. ففي اعتقادي زيارة الوفد الأمريكي الآن، وحتى لو لم يجلس مباشرة مع الوفد الإيراني، هو محاولة لوضع النقاط مع الحروف. وكما قال جي دي بانس، إن كان هناك أي اعتراض إيراني لمذكرة التفاهم فيجب عليهم أن يتواصلوا معنا بشكل مباشر. فاعتقادي الهدف الرئيسي هو محاولة التواصل سواء مباشر أو غير مباشر لمحاولة وضع الفهم الإيراني والفهم الأمريكي لمذكرة التفاهم على سطر واحد، حتى يتمكن الطرفين من المضي قدما في تحقيق مذكرة التفاهم. دون الوصول إلى ذلك فاعتقادي يكون صعب تحقيق مذكرة التفاهم فاعتقادي في خلال الفترة المتبقية.
1: دكتور حسيني، إلى أي مدى الوفد الإيراني الذي سيجتمع مع مسؤولين قطريين اليوم الأربعاء بحسب ما أوردته الخارجية الإيرانية مستعد لأن يضع مذكرة التفاهم هذه على سطر واحد مع الجانب الأمريكي كما وصف الأستاذ ماركو؟
6: يعني هناك نوعان من التفاوض الآن، تفاوض سياسي على أعلى المستويات وتفاوض فني. ما هو مطروح الآن هو التفاوض الفني. الوفد الإيراني الذي ذهب إلى الدوحة هو وفد فني وليس سياسي. يعني صحيح أن الرئيس ترامب يعني كذب وللمرة الألف أن إيران طلبت منه إرسال وفد سياسي إلى الدوحة، وأرسل ويتكوف وكوشنر، وإيران نفت ذلك، قالت لم نطلب من أمريكا أولا، ثانيا ليست هناك دعوة من الدولة الوسيطة وهي قطر لحضور أي اجتماع في الدوحة. من هنا يعني واضح أن هناك تغيير في الخطاب الأمريكي الذي قال أن الوفد يريد أن يلتقي بالوفد الإيراني وبطلب من إيران كما يعني قال أو ادعى، إنه ولكن الآن هو يلتقي بالوسطاء وليس بالطرف الإيراني. في تصوري أن إيران الآن يعني بشكل أو بآخر هناك موقف إيراني من عدم التزام أمريكا ببعض البنود، منها موضوع وقف إطلاق النار في لبنان، منها عدم الإفراج عن 14 مليار دولار من الأموال المجمدة الإيرانية. نعم قطر أعلنت أن هناك تنسيق أو ضوء أخضر أمريكي للإفراج عن 6 مليارات دولار، في حين ما كان المتوقع إيرانيا هو 14 مليار وليس 6 مليارات. على أي حال
1: الحديث كان عن 12 مليار، لا؟
6: 12 أو 14، نعم صحيح الكلام صحيح. من هنا في تصوري أن رغم أن ليس هناك لقاءات سياسية بين الوفدين، ولكن في تصوري أن هذه الأمور هي في الاتجاه الصحيح لتنفيذ مذكرة التفاهم.
1: ولكن دكتور حسين،
6: على مستوى الخبراء،
1: نعم الجانب الفني، جانب الخبراء، ربما نضعه جانبا، قد يكون ربما مرحلة مستقبلية. صحيح كان يجب أن تكون في هذه الأثناء الاجتماعات تعقد بصفة دورية بحسب مذكرة التفاهم، ولكن ذلك لم يحدث بسبب الأمور والتحديات التي نحن نناقشها الآن. ولكن لماذا إيران عندما تجد بأن الطرف الأمريكي كما تقول لم يلتزم بما وقع عليه في مذكرة التفاهم، لماذا لا تبعث بوفد سياسي يلتقي بصفة مباشرة وغير مباشرة مع وفد سياسي أمريكي لتوضيح وجهات النظر هذه؟ لماذا ترفض إيران أن تدخل في هذا الزخم من أجل توضيح الرؤى؟
6: يعني الآن موقف إيران، أولا هناك تواصل يكاد يكون يومي مع الوسيط القطري والباكستاني والعماني أيضا، من هنا هناك يعني استمرار لعملية التواصل، ولكن في بعض الأحيان هناك موقف سياسي. عدم اللقاء المباشر هو موقف اعتراض تجاه ما تقوم به أمريكا. يعني إيران تقول أن أمريكا من خلال مهاجمة بعض الجزر الإيرانية عسكريا هي نقضت وقف إطلاق النار وموضوع إنهاء الحرب. يعني البند الأول هو إنهاء الحرب، في حين أن أمريكا ليس فقط قامت بعدوان عسكري، لا بل تناقش هي أساسا استئناف العمليات العسكرية في أمريكا وتعلن عن ذلك، في حين أن البند الأول يقول ليس فقط إنهاء الحرب، الامتناع عن أي تهديد للطرف الآخر سياسيا وعسكريا، في حين أن أمريكا لا زالت يعني تضرب بعرض الحائط كل هذه الأمور. سيد ترامب يعني بين يوم ويوم هو يهدد يعربد، يعني وهذه كلها تجعل الطرف الإيراني يعني ينزل بمستوى التفاوض من المباشر إلى غير المباشر وعن طريق الوسطاء.
1: الأستاذ ماركو، إذا رتبناها بالأولوية، ما الذي تريد واشنطن من إيران أن تنفذه وتقول بأن إيران لم تلتزم به؟
5: الولايات المتحدة الأمريكية كانت دخلت إلى مذكرة التفاهم لوضع يعني لحل المشاكل العالقة. دعنا نتحدث بأن المشاكل العالقة، يعني نعم كان هناك مشاكل غير مضيق هرمز، ولكن تم إضافة ورقة مضيق هرمز بعد الحرب. الآن الطرف الأمريكي يقول نحن يعني الولايات المتحدة الأمريكية كسرت الحصار البحري على الموانئ الإيرانية مقابل فتح المضيق من قبل إيران دون عوائق ودون قيود. إن تمت هذه النقطة فيمكن التخطي إلى النقاط المختلفة الأخرى، سواء كان الملف النووي الإيراني مقابل الأموال، ثم الحديث عن العلاقات الإيرانية الخليجية، والحديث عن إن كان هناك ملفات أخرى سواء ملف الصواريخ البالستية أو ملف الميليشيات، هذا يتم الحديث عنه هنا وهناك ولكن ليس بشكل صريح في مذكرة التفاهم. حتى الآن الجانب الأمريكي يطلب من الجانب الإيراني دعنا نقفز إلى المربع 2 و3، المربع 1 خلاص تم الانتهاء منه، أو على الأقل تم تقديم تنازل أمريكي مقابل التنازل الإيراني ثم الموضوع انتهى. يتحدث الآن الجانب الأمريكي على ملف النووي الإيراني مقابل الأموال الإيرانية المجمدة، ولكن من الواضح بأننا ما زلنا أمام في المربع رقم 1 وهو ورقة مضيق هرمز.
1: طيب مضيق هرمز تحديدا، ترى الولايات المتحدة بأن إيران غير ملتزمة بما تعهدت به، يعني لم تفتح المضيق، مع أن جي دي فانس قبل ساعتين أو 3 من الآن، لا شك أنك تابعت تصريحاته لفوكس نيوز في هذا الإطار، يقول بأن السفن تمر في مضيق هرمز وهناك تدفق للنفط إلى دول العالم، ويقول بأن إيران لم تهاجم ولا سفينة. هذا ما قاله جي دي فانس قبل قليل.
5: نعم هذا ما قاله جي دي فانس، ولكن هذا تصريح سياسي بكل تأكيد لتهدئة الأسواق ولتهدئة الداخل الأمريكي، أو على الأقل لمخاطبة الداخل الأمريكي بأن كل شيء على ما يرام وأن الأمور تسير وفقا للخطة. ولكن هذا التصريح السياسي لا ينفي ما قامت به إيران على سبيل المثال خلال الأيام الماضية من استهداف سفينة تجارية، ثم بعدها بأقل من 24 ساعة استهداف ناقلة نفط، وما يحدث من الحديث عن أن إيران تريد فرض رسوم سواء كان مع الجانب العماني أو فرض مسار آمن لأنها تقلق على تخاف على سلامة وحرية الملاحة. فهذا التصرف الإيراني بكل تأكيد لا ينفي ما قاله جودي بنس، أو ما قاله جودي بنس لا يتعارض مع أن حقيقة أن إيران لا تفتح المضيق بشكل كبير. الإيران بكل تأكيد نعم هي تفتح المضيق الآن على وسائل الإعلام، ولكن على أرض الواقع تقول نحن نريد تثبيت أمر واقع، وهو أن إيران هي من تسيطر على المضيق، هي من تتحكم في السفن المرة سواء بالدخول أو بالخروج، ويجب على كل السفن وعلى كل الشركات أن تأخذ الإذن من النظام الإيراني. ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك بأن إيران فقط تتحكم بالمضيق ولكن لم تفتحه بشكل كامل، هي فقط تقول ذلك أمام وسائل الإعلام. وكما قال الرئيس دونالد ترامب في يوم من الأيام خلال المفاوضات بأن النظام الإيراني

0: حتى بعد هذه او بعد التوقيع على مذكره التفاهم، وهذا امر مرفوض امريكيا. لماذا؟ لانه قالوا ان تم فتح الحصار امام كسر الحصار على الموانئ الايرانيه، ولكن حتى ذلك الحين لكي نتحدث عن الفرق الفنيه والطرق الفنيه سواء للتخلص من اليورانيوم على التخصيب وما شابه ذلك، فاعتقادي هذه خطوات متاخره للغايه. نحن نتحدث على البيزك او الاساسيات، لا يوجد هناك دعنا نقول موافقه سياسيه من الطرف الامريكي ولا موافقه سياسيه من النظام الايراني على مذكره التفاهم، وهذا ما يصعب الأمور. وفي اعتقادي هذا هو الهدف الأساسي للوفد الأمريكي للذهاب للدوحة، ليس فقط للحديث عن أموال الإيرانية ولا الحديث عن ماذا يحدث في مضيق هرمز، ولكن الحديث عن ماذا يريد الإيرانيين مقابل ماذا يريد الأمريكيين. وإن كان هناك يعني دعنا نقول استعداد سياسي لتعديل مذكرة التفاهم، أو على الأقل هناك رؤى أمريكية إيرانية تتماشى مع بعضها البعض، هذا أمر يعتبر نجاح بالنسبة للدبلوماسية يمكن البناء عليه. يعني غير ذلك فاعتقادي يعني يكون مضيعة للوقت سواء كان للجانب الأمريكي ولا الإيراني ولا حتى الوسيط القطري.
1: طيب دكتور حسين، فيما يتعلق بمضيق هرمز يبدو أنها هي النقطة التي ترى فيها الولايات المتحدة تجسيدا لعدم الالتزام الإيراني بما تم التفاهم عليه وفق المذكرة، وبالتالي كل ما لم تلتزم به الولايات المتحدة هو بسبب عدم التزام إيران بتلك النقطة. هل بالفعل إيران تريد السيطرة المطلقة على مضيق هرمز؟
2: يعني واضح مذكرة التفاهم تتكلم عن أن تقوم إيران بفتح المضيق لمدة 60 يوما، وإيران قامت بذلك. أنت ذكرت الآن أنه ما قاله مراسل الجزيرة في واشنطن أن حركة الملاحة في المضيق هي أكثر مما كانت قبل الحرب، هذا تصريح فانس نائب الرئيس. من هنا إيران فتحت المضيق، وإيران تقوم بنزع الألغام في نفس الوقت. الآن ما يطرح أن إيران ماذا تريد مستقبلا أن تفعل مع المضيق، هل تريد فرض رسوم أو لا، هل هذه مواضيع يعني هي خارج إطار موضوع مذكرة التفاهم. مذكرة التفاهم تتكلم عن 60 يوم وإيران ملتزمة بها. إيران تتباحث مع عمان، هذا موضوع آخر يعني. والمواضيع المستقبلية، طرح المواضيع المستقبلية أن أمريكا ترى أن إيران لا زالت تريد بعد الاتفاق أن تفرض أمر واقع، يعني هذا الكلام يتكلم ويتكهن عن المستقبل، قراءة نيات، وهذا غير مقبول. إيران تقول نص المذكرة تتكلم عن فتح المضيق، تم فتح المضيق. إزالة الألغام، تقوم إيران بإزالة الألغام. من هنا هناك التزام إيراني بهذا الموضوع، وفي المقابل إيران تريد التزام أمريكي بالأمور الأخرى التي يجب أن تقوم بها. أن تطرح أمور خارج إطار مذكرة التفاهم هذا أمر غير مقبول.
1: أبقى معك دكتور حسين في توسعة ربما لما يحدث وسيحدث هنا في الدوحة من اجتماعات ولقاءات. أشار الأستاذ ماركو إلى إمكانية التعديل أو توضيح أو تفسير بعض تلك البنود الملتبسة في مذكرة التفاهم، هل إيران مستعدة لذلك؟
2: يعني طبيعي مذكرة التفاهم هي خارطة الطريق، ليس هناك من اتفاق بتفاصيله بين الطرفين، ومن الطبيعي أن يكون هناك تبادل للرؤى حول تطبيق الاتفاق على أرض الواقع. من هنا طرح يعني وجهات النظر وطرح مقترحات لتنفيذ المذكرة على أرض الواقع في تصوري أمر طبيعي جدا، سواء كان من الطرف الإيراني أو من الطرف الأمريكي.
1: هذا يتعلق بكل البنود أم فقط بالبنود المتعلقة بالبرنامج النووي إلى غير ذلك؟ يعني هل كل بند في تلك المذكرة يحتاج إلى تفسير وآلية إلى غير ذلك؟
2: نعم، هو طبيعي بحاجة إلى آليات مختلفة. يعني أحد أسباب أن الوفد، وفد الطرفين، هو وفد سياسي ووفد يعني فني،

0: أنت على هذه الخلفية يعني عندما تقول أنه على سبيل الافتراض الإفراج عن 6 مليار دولار، يعني الوفد الفني يأتي ويناقش أنه هذه كيفية استعمالها، أنه استلامها وإلى آخره، أنه الوفد الفني هو مسؤول عن التنفيذ، ولكن القرار يبقى عند المستوى السياسي الذي يدير المفاوضات. إيران لحد الآن يعني تقول أن تنفيذ كل البنود هو مطلوب من دون استثناء. صحيح هناك يعني توالي في العملية، وأن الموضوع النووي هو أصبح الملف المتأخر في هذا الإطار، ولكن حتى الملف النووي الآن ضمن إطار اللجان الفنية هناك نقاش حوله، وإيران تقول أن نقاش كل هذه الملفات أمر طبيعي، ولكن على أساس أن تكون الالتزامات الأولى قد نفذت من الطرف الآخر.
1: سيد ماركو، في دقيقة واحدة، ما الأمال التي تعقدها واشنطن على محادثات أو اجتماعات الدوحة؟
2: الأمال في اعتقادي أنها توفق ما بين الرؤى الأمريكية والرؤى الإيرانية وفقا لمذكرة التفاهم، ودعنا نقول أن الحديث عن أن الجانب الإيراني لم يفتح مضيق هرمز أو يفتحه، فاعتقادي جاء ذلك عن طريق تصريحات مسؤول إيراني اليوم بأن إن وافقت سلطنة عمان على فرض الرسوم أو لم توافق سوف نقوم بذلك، فهذا معناه بأن النظام الإيراني يحاول أن يستخدم ورقة المضيق حتى آخر لحظة للوصول أكبر قدر من المكاسب، وهذا هو العائق الوحيد. نحن نتحدث اليوم لمرور حوالي أسبوع أو أكثر من توقيع مذكرة التفاهم، ولم نتراوح ما بين الحديث عن ورقة المضيق هرمز فقط، وليس هناك أي حديث آخر عن ملفات أخرى.
1: شكرا أستاذ ماركو، شكرا موصول للدكتور حسين ريوران. بعد أيام على إعلان الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، تعمقت الانقسامات السياسية في لبنان بشأن كيفية مقاربة مضمونه. في هذا السياق التقى الرئيس اللبناني جوزيف عون قائد الجيش العماد رودولف هيكل، وبحث معه مهام القوى الأمنية في ضوء اتفاق الإطار. وبينما شدد عون على دور المؤسسة العسكرية في بسط سلطة الدولة وضبط الحدود، قال عضو كتلة حزب الله البرلمانية حسين الحاج حسن إن الاتفاق الذي أبرمته السلطة مرفوض، وقال إنه لن يمر.
3: حراك على مستوى الاجتماعات الأمنية في القصر الرئاسي بعد أيام على توقيع الاتفاق بين لبنان وإسرائيل. اجتماعات تعبد الطريق أمام الشروع في تنفيذ الاتفاق، وتشدد على تعزيز التعاون اللبناني الأمريكي لتنفيذ الملحق الأمني واطلاع الجيش اللبناني بدور رئيسي فيه. ذلك أن لبنان الرسمي ممثلاً برئيسي الجمهورية والحكومة وطيف من الأحزاب السياسية يرى أنه لا سبيل لتجاوز الواقع الحالي إلا عبر مخرجات مفاوضات واشنطن.
4: هو أفضل الممكن بالنسبة للدولة اللبنانية لأن تحقق، وأقله أن تنتزع إقرارا إسرائيليا بالانسحاب أو إعادة الانتشار ولو كان على مراحل ومن ضمن مناطق تجريبية. أعتقد أن هناك مسؤولية كبيرة على الولايات المتحدة الأمريكية أن تلزم إسرائيل، وهي الجهة الوحيدة، هي الجهة الضامنة، وهي الجهة الوحيدة التي تستطيع أن تجبر إسرائيل على الانسحاب.
3: في المقابل تسعت رقعة المعترضين على الاتفاق بعد الملاحظات التي أبداها الزعيم الدرزي وليد جنبلاط وعدد من الأحزاب من ضمنها الجماعة الإسلامية. وبينما نبهت جهات حقوقية من بعض البنود الواردة في الاتفاق، شدد حزب الله وحليفه رئيس البرلمان على موقفهما الرافض لاتفاق يرى كلاهما أنه يمنح إسرائيل ما عجزت عن تحقيقه في الحرب.
5: هذا الاتفاق كرس الاحتلال الإسرائيلي، هذا الاتفاق جعل المشكلة هي المقاومة وليس الوجود الإسرائيلي على الأرض اللبنانية، هذا الاتفاق نزع من لبنان حقه السيادي بالاقتصاص من الإسرائيلي بما مضى بالمعنى القانوني والسياسي.
3: هي واحدة من أكثر اللحظات تعقيداً التي يعيشها لبنان، ومعها ترتفع الأصوات محذرة من فتنة قد تنجم عن الصدع الحاصل بين مختلف المكونات اللبنانية.
6: وبينما تسير البلاد على خيط رفيع على وقع انقسام سياسي، تتكثف الأسئلة حول مسار الاتفاق الإطاري وكيفية تطبيق ملحقه الأمني. كل

0: ذلك وسط احتدام للجدل السياسي وفرز بين قوى مؤيدة ومعارضة للاتفاق، وفي ظل ترقب لما قد تفضي إليه الاتصالات الداخلية والخارجية في رسم ملامح المرحلة المقبلة. كارمن جوخدار، الجزيرة، بيروت.
1: الآن إلى محمود مراد وفقرة سياق الحدث التي تتناول انعكاس مواقف الأطراف اللبنانية من اتفاق الإطار الموقع مع إسرائيل برعاية أمريكية على السياق الداخلي اللبناني، وذلك وسط زخم سياسي محلي وإقليمي.
2: أهلا بكم مشاهدينا الكرام في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه ونشرحه ونضعه في إطاره وسياقه، وفيها نناقش الليلة اتجاهات السجال السياسي في لبنان على خلفية اتفاق الإطار الموقع بين لبنان وإسرائيل في واشنطن. فبينما تتجه الأنظار إلى جنوب لبنان ومدى تنفيذ آليات تطبيق الاتفاق ولا سيما المناطق التجريبية، يبدو اتفاق الإطار في قلب سجال داخلي متوتر ضمن طبقة سياسية يخيم عليها الاستقطاب بين رافضي الاتفاق ممن يعدونه تفريطا مفضلين المسار التفاوضي الإيراني، ومن يدعمون الاتفاق ويعتبرونه إطارا واقعيا كفيلا بتحرير الأراضي اللبنانية، ومن يقرون بنواقص الاتفاق لكن يعدونه انعكاسا للتوازنات الحالية، خصوصا بعد تسارع التصريحات واللقاءات للقيادات السياسية اللبنانية بمختلف ألوانها خلال الساعات الأخيرة. فما هي مآلات هذا السجال وما احتمالات انتقاله إلى المؤسسة السياسية والدستورية؟ وهل نحن أمام إعادة لتشكل توازنات وتحالفات جديدة بناء على المواقف من هذا الاتفاق؟ وما دلالة التحذير المتكرر من الفتنة؟ لاعبون رئيسيون في هذا الملف، ولكل منهم موقفه وخطته وتصريحاته التي صدرت خلال الساعات الأخيرة وقد جاءت على لسان الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل وحزب الله. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهؤلاء اللاعبين، أهمها ما قاله الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال استقباله قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل من أنه ناقش المهمات المرتقبة للجيش اللبناني في المرحلة المقبلة على ضوء نتائج المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية وما نتج عنها من اتفاق الإطار لإنهاء الحرب على لبنان. الرئيس اللبناني أشاد بالدور الذي يقوم به الجيش لبسط سلطة الدولة وحفظ الأمن والاستقرار في لبنان وضبط الحدود وحماية السلم الأهلي. أما رئيس مجلس النواب نبيه بري فقد وصف في أحدث مقابلاته الصحفية اتفاق واشنطن بأنه إملاءات، وقال إنه أسوأ من اتفاق 17 من آيار عام 1983، مشددا في الوقت نفسه على عدم الانجرار إلى أي تحركات في الشارع أو ردود فعل قد تستغل لإدخال لبنان في دوامة من الفوضى والاقتتال الداخلي. رأى بري أيضا أن الفرصة الواقعية الوحيدة المتاحة أمام لبنان اليوم لانتزاع حقوقه وإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل تكمن في المسار التفاوضي الأمريكي الإيراني. وبعد اجتماعه مع الرئيس نبيه بري قال النائب جبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر إنه اتفق مع رئيس البرلمان على أمرين أساسيين، هما رفض ما سماها الفتنة وحماية المؤسسة العسكرية بوصفها رمز الوحدة الوطنية وعدم المساس بها. باسيل أضاف أن الوحدة الوطنية وحماية الجيش تشكلان مدخلا لحماية لبنان وصون سيادته وترسيخ الدولة مركزا وحيدا للشرعية، بحيث يكون القرار والسلاح محصورين فيها. أما حزب الله فقال على لسان النائب حسين الحاج حسن رئيس تكتل نواب علبك الهرمل إن الاتفاق الذي أبرمته السلطة اللبنانية عار ولن يمر حسب تعبيره، وأضاف أن اتفاق الإطار وضع شروطا غير قابلة للتحقق أولها نزع السلاح، مضيفا أنه لا أحد قادر على فعل ذلك وأن حزب الله لن يسلم السلاح. إذن تصريحات لبنانية داخلية متسارعة قد تنعكس على رسم ملامح المرحلة المقبلة بشأن اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل. لكن ما هي تجارب البلدين السابقة في صياغة وتطبيق الاتفاقات بينهما. هذه الاتفاقات السابقة نتابعها مع الزميل عبد القادر أعراضة في هذا العرض التفاعلي. عبد القادر.
3: نعم محمود، يمكن أن نضع هذا السجال الدائر في سياق زمني باستحضار هذه الاتفاقات، وسأبدأ من المادة 52 من الدستور اللبناني التي تشير بأن رئيس الجمهورية يتولى المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وإبرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة. اللافت في جزء آخر في هذه المادة أن المعاهدات التي تنطوي على شروط تتعلق بمالية الدولة والمعاهدات التي لا يجوز فسخها لا يمكن إبرامها إلا بعد موافقة مجلس النواب. لكن مدى عن الاتفاقات المختلفة، لدينا هدنة عام 1949 التي كانت برعاية الأمم المتحدة، كانت اعتبر تعد اتفاقا عسكريا لوقف الأعمال القتالية، وتعد أول وثيقة مباشرة رسمية بين لبنان وإسرائيل محمود. ولم يقدم لبنان هذه الاتفاقية كمعاهدة سلام أو اعتراف سياسي متبادل. في أيار 1983، وهو الاتفاق المشهور بعد الاجتياح الإسرائيلي للبنان، كان الاتفاق على إنهاء حالة الحرب وانسحاب القوات الإسرائيلية، أيضا ترتيبات أمنية في ذلك الوقت. هذا الاتفاق أقره محمود مجلس النواب اللبناني، وذلك باعتبار أنه يتضمن اعتبارات سيادية طويلة وأمنية. لكن هذا الاتفاق انهار سياسيا تحت ضغط داخلي، وألغته الحكومة عام 1984 والبرلمان لاحقا. لدينا أيضا في اتفاق مدريد أو مسار مدريد ومشاركة لبنان في مؤتمر مدريد، كانت هناك مفاوضات مباشرة لبنانية إسرائيلية في واشنطن، لكن تعثرت المفاوضات وتوقفت دون نتائج. عام 96 لدينا تفاهم نيسان عام 96 بعد عملية عناقيد الغضب الإسرائيلية في لبنان، وكان هناك بوساطة أمريكية فرنسية ومشاركة سوريا تفاهم، لكن تفاهم أمني مكتوب لإدارة الاشتباك. لعل اللافت هو الاتفاق البحري محمود عام 2022 بين إسرائيل ولبنان. السلطة اللبنانية اعتبرته بأنه اتفاق تقني لترسيم الحدود البحرية. ثبت هذا الاتفاق ترتيبات مرتبطة باستثمار الغاز خصوصا ما يتعلق بقانا، ولكن كانت هناك مفاوضات غير مباشرة. واللافت محمود أن الطرفين أودع رسائل منفصلة لدى الولايات المتحدة والأمم المتحدة، والجدل على أن هذا الاتفاق مس حدودا وحقوقا سيادية وموارد طبيعية، مما يستدعي رأي المؤسسات. ما قبل الاتفاق الأخير هو ترتيبات ما بعد حرب 2024، اعتبر اتفاق لوقف الأعمال العدائية، لكن محمود تعثر التنفيذ وتم احتلال نقاط داخل أراضي لبنان على غرار النقاط الخمس. آخر اتفاق هو هذا الاتفاق، اتفاق الإطار في واشنطن في يونيو 26، هو اتفاق إطار ثلاثي بين الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل، يتحدث عن تمكين الجيش اللبناني من السيطرة، عن عودة إسرائيل إلى حدودها ولكن عندما تزول التهديدات، تضمن أيضا فكرة مناطق تجريبية. إذن محمود، نحن أمام مجموعة من الاتفاقات الجدل الدائم حولها حول ماذا يجنيه لبنان من هذه الاتفاقات، ماذا تجنيه إسرائيل، وأيضا دور ورأي المؤسسات المختلفة في لبنان.
2: شكرا لك عبد القادر. إذن هذه التطورات والأحداث اللبنانية بمختلف أبعادها المحلية وتداعياتها الإقليمية والدولية، نناقش تفاصيلها مع الكاتب اللبناني والمحلل السياسي السيد أمين قموري. لكن قبل النقاش مع الكاتب والمحلل السياسي أمين قموري، دعونا نستعرض الأولويات وأوراق القوة لدى كل طرف، السلطة وحزب الله، خلال المرحلة المقبلة حسب تطورات المشهد السياسي في لبنان. السلطة في لبنان لديها نقاط قوة تتمثل في تناغم السلطة التنفيذية، خصوصا العلاقة بين رئيسي الجمهورية والحكومة، وتكتسب شرعية دولية وعربية وأوروبية، لكنها تسعى إلى حصر السلاح بيد الدولة وحدها، وكذلك صلاحية اتخاذ قرار الحرب والسلم. أما حزب الله فلديه نقاط قوة تتمثل في اتخاذ القرار الميداني في جنوب لبنان والدعم الإيراني على مختلف المستويات. سيد أمين قموري، بعد مرور أيام على توقيع اتفاق الإطار، هل تتشكل ملامح خارطة سياسية جديدة للقوى في داخل لبنان؟
4: تحياتي. في الواقع شكل الانقسام والخلافات تغير، يعني في البداية كان هناك الخلاف حول سلاح حزب الله، يعني مسألة قرار السلم والحرب. هذا الخلاف طبعا بين حزب الله وبين الدولة اللبنانية ممثلة برئيس الجمهورية والحكومة اللبنانية. فيما بعد حدث انقسام آخر يتعلق في المفاوضات بين من يريد مفاوضات مباشرة الحكومة ورئيس الجمهورية، ومن لا يريد مفاوضات غير مباشرة تحديدا انضمام رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى موقف حزب الله في هذا الإطار. اليوم بعد هذه الوثيقة أعتقد أن أمورا كثيرة تغيرت بالمواقف، يعني ثمت ملاحظات من قوى أساسية في البلد حول هذا الموضوع، ربما تختلف مع حزب الله في موضوع السلاح، في موضوع القرار والحرب والسلم، لكنها ترى في هذه الوثيقة مثلا بالسيادة اللبنانية، يعني قوى أساسية لا يمكن تجاهلها أو عدم أخذها بالاعتبار، وحتى ولو كانت مختلفة مع حزب الله، مثل حزب التقدم الاشتراكي بزعامة وليد جملاط، مثل التيار الوطني الحر بزعامة جبران باتيل، أحزاب يسارية قتال شعبية. يمكن أن هذا الانقسام لا يكون له التأثير الكبير في الحكومة، حيث الغالبية ربما لمصلحة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، لكن في الميدان وهو الأساس، يعني هو المحك في هذا الموضوع، الدولة اللبنانية لا تملك القدرة على ضبط الميدان. من يملك القدرة على ضبط الميدان هو حزب الله. حزب الله حتى الآن ملتزم بوقف اطلاق النار، لكنه ليس ملتزم باتفاق الإطار، ويرفض هذا الاتفاق اللبناني الإسرائيلي. هو التزم بوقف اطلاق النار تبعا لاتفاق وقف اطلاق النار الإيراني الأمريكي، يعني ما يحدث في جنيف وما يحدث في إسلام أباد. وبالتالي عندما تتغير الأمور على المستوى الإقليمي الدولي، ربما تتغير الأمور في لبنان. يعني إذا لم ينجح الاتفاق الكبير على الإقليمي والدولي، ربما نشهد خرق من حزب الله لهذا الاتفاق، لا سيما أن الجانب الإسرائيلي لم يتوقف لحظة في تنفيذ خروقاته. المسألة الأساسية في هذا الاتفاق هو شروطه الصعبة. مسألة بسيطة، أصعب هذه الشروط أن إسرائيل ترفض تنفيذ إعادة الانتشار، يعني لا يوجد انسحاب، يوجد إعادة الانتشار قبل نزع سلاح حزب الله. حزب الله لا يقبل بتسليم سلاحه قبل أن يكون هناك انسحابا إسرائيليا كامل، وهنا مكمن القصة، وبالتالي صعوبة تنفيذ مثل هذا القرار على الأقل في المدى المنظور وعلى ما نرى.
2: ماذا هذا هو السؤال سيد أمين. الرئيس نبيه بري لابد أن له أسبابه التي من خلالها انطلق للتحذير من الفتنة مرارا وتكرارا، وهو ليس الوحيد الذي حذر من الفتنة. ما دلالة هذا التحذير المتكرر؟
4: طبعا لأن هذا من شأن هكذا اتفاق أن يثير مشكلة كبيرة. يعني البعض يتحدث عن اتفاق يدفع باتجاه نزع سلاح حزب الله بالقوة. باعتقادي هذه واحدة من أصعب المسائل. يعني الجانب الإسرائيلي، الجانب الأمريكي يريد أن يلقي هذه المسؤولية على الجانب اللبناني، وبطبيعة الحال الجانب اللبناني يخشى تماما هذا الموضوع. يعني ما يحكى عن اتفاقات سرية، ما يحكى عن وثائق ملحقة بهذا الموضوع، عن تنسيق لبناني إسرائيلي. طبعا حتى هذه اللحظة من المؤكد جدا جدا أن لا الجيش اللبناني يريد الذهاب إلى فتنة داخلية أو يقبل بالانجرار إلى معركة داخلية، وأعتقد حتى حزب الله يرفض أيضا حتى هذه اللحظة الدخول في مواجهة مع الجيش اللبناني. لكن أي وضع للطرفين في مواجهة بعضهما البعض من شأنه أن يقود البلاد إلى مشكلة. لكن باعتقادي حتى هذه اللحظة لا تزال الأمور تحت السيطرة، بمعنى أن هناك نوع من المساكنة المشحونة بالتوتر بين الطرفين، وليس بالضرورة أن تذهب إلى مشكلة عميقة.
2: ابقى معي سيد أمين. بناء على التصريحات من اللاعبين الرئيسيين والمعطيات الميدانية، رصدنا مع ضيفنا سيناريوهات ومحاور اهتمام رئيسية وتحديات ستفرض نفسها في المرحلة القادمة على الأطراف السياسية اللبنانية. حوار داخلي لبناني يؤدي إلى تفاهمات جديدة تحمي الاستقرار الداخلي وبقاء السجال على الصعيد السياسي دون أي اضطراب أمني. أما المسار الآخر فهو حل إقليمي دولي للأزمة اللبنانية، يفرض صيغة حل ويفرض كذلك استقرارا مثلما حدث مرات عدة في تاريخ لبنان السياسي المعاصر. أرجع إليك سيد أمين قموريا، المتتبع لمسارات الاتفاقات وتاريخ الاتفاقات السياسية اللبنانية الإسرائيلية كما عرضه زميلنا عبد القادر عرضه، يرى أن هناك إخفاقات أكثر من النجاحات خلال هذا المسار الطويل والمعقد والشائك. هل يكتب لاتفاق الإطار الحالي صحيح، مع كل هذه الألغام المزروعة فيه، هل يكتب له النجاح في تقديرك؟
4: طبعا أنا باعتقادي الاتفاق الوحيد الذي نجح إلى حد كبير هو اتفاق الهدنة عام 43، وهذا للأسف لم نراه في هذه الوثيقة. يعني طبيعي اليوم هناك أفريقاء وتحديدا حزب الله يربط أن أي حل يجب أن يكون ضمن الإطار الكبير، الإطار الإيراني الأمريكي، لكن الخشية لدى البعض أنه إذا نجح هذا الإطار في فرض بالقوة على إسرائيل أو إجبار إسرائيل على الانسحاب، أن يتحول القرار في لبنان وفي الدولة اللبنانية تحديداً، ينقل مصدر القرار من قصر بعبدة إلى الضاحية الجنوبية. وباعتقادي هذا الأمر غير مقبول من جزء كبير من اللبنانيين، وغير مقبول من جزء كبير من العواصم الدولية وتحديدا واشنطن، وبطبيعة الحال بعض العرب. لذلك الحل الآخر هو الحل الداخلي المفقود حتى هذه اللحظة. نستطيع أن نفاوض إسرائيل، لكننا للأسف لا نستطيع أن نفاوض بعضنا البعض ونتفق على صيغة جماعية من شأنها أن تخفف
2: التوترات
4: الداخلية، وربما ما تقودنا إلى مواجهة أصعب المخاطر التي نشهدها.
2: الكاتب والمحلل السياسي أمين قموريا كان معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك. بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. نعود الآن إلى غرفة الأخبار.
1: عرض نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني طارق متري في لقائه بجنيف مع المفوض سامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك عرض تداعيات الهجمات الإسرائيلية على لبنان. يذكر أن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أوفدت فريق تقييم إلى لبنان لتوثيق أثار الهجمات على المدنيين والبنية التحتية.
5: من الجو تبدو بعض قرى الجنوب اللبناني كأنها خرجت من الجغرافيا. أحياء كاملة محيت وجسور دمرت وطرقات قطعت، لكن السؤال القابع في الأذهان لا يتعلق بما جرى فقط، بل بما إذا كان الجنات سيعاقبون يوما. ففي الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل يبرز بند يثير نقاشا قانونيا وسياسيا هذه الأيام. فالبند 13 من الاتفاق يقول: يتعهد لبنان وإسرائيل باتخاذ إجراءات بحسن نية تعكس نواياهما الإيجابية، بما في ذلك وقف جميع الأعمال العدائية أو الضارة في المحافل السياسية أو القانونية الدولية. لغة تبدو لغير المتأمل مشغولة بتثبيت التهدئة، لكن كثيرا من الحقوقيين والسياسيين يرونها بابا لتساؤل آخر: هل يمتد وقف الأعمال العدائية إلى وقف ملاحقة جرائم الحرب كذلك؟ أما الحكومة فتعاملت مع الاتفاق من زاوية مختلفة، قائلة إنها تحاول استكمال الانسحاب الإسرائيلي وبسط سلطتها على أراضيها، وذلك ليتولى الجيش مسؤولية الأمن في الجنوب. لكن أكثر الاعتراضات لم تأتي من القوى السياسية، بل من الأوساط القانونية والحقوقية، حيث ظهرت تحذيرات من أن أي تفسير يمنع لبنان من مواصلة المسارات القضائية الدولية قد يقوض حق الدولة وحقوق الضحايا في الوصول إلى العدالة. وهكذا ينتقل النقاش من السياسة إلى القانون. فإذا كان البند قد يحد من الملاحقات الدولية، فما الأفعال التي يخشى حقوقيون أن تضحى خارج المساءلة؟ ثمة ثلاث فئات أساسية. الفئة الأولى تدمير البلدات. هناك بلدات دمرت ومنازل نسفت وأحياء أزيلت ومساحات واسعة حولها جيش الاحتلال إلى أطلال. نظام روما الأساسي ينص في المادة 8 منه على أن التدمير الواسع للممتلكات متى ما لم تبرره ضرورة عسكرية جريمة من جرائم الحرب. الفئة الثانية الجسور والمنشآت المدنية. لم يقتصر الدمار على المنازل، بل استهدف جيش الاحتلال جسورا وطرقا ومنشآت خدمية. وفي القانون الدولي الإنساني تتمتع الأعيان المدنية بالحماية. ولهذا يغدو السؤال القانوني هو: هل كانت تلك المنشآت تهديدا عسكريا فعليا، أم أن تدميرها تجاوز ما تسمح به قواعد الضرورة العسكرية؟ الفئة الثالثة التهجير. أكثر من مليون لبناني هجروا من منازلهم في هذه الحرب. نزوح بهذا الحجم لا يغير الخريطة السكانية فقط، بل يطرح أسئلة قانونية أيضا. فنظام روما يجرم الترحيل أو النقل القسري للسكان المدنيين كرها أو نتيجة أفعال قهرية. الفئة الرابعة استهداف المدنيين. القانون الدولي لا يحاسب على عدد الضحايا فقط، بل على طبيعة الأهداف كذلك. فالمدنيون والمسعفون والصحفيون والأعيان المدنية تتمتع كلها بحماية خاصة. وأي هجوم متعمد عليهم إذا ثبتت أركانه القانونية جريمة حرب وفق نظام روما الأساسي. تنتهي المعارك عادة عندما تصمت المدافع. أما القانون الإنساني فقد تبدأ معاركه الحقيقية بعد ذلك. ولذا لم يعد الجدل في لبنان يدور حول ما إذا كانت الحرب قد انتهت، بل حول إذا ما كان البند 13 قد يرسم أيضا مسارات أخرى للظلم أو العدل بعد ذلك.
6: السلام عليكم ورحمة الله. 7 صباحا بتوقيت مكة المكرمة، مرحبا بكم مشاهدينا على هذه التغطية المستمرة للتطورات في مضيق هرمز والأوضاع بعد التوقيع على الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. وفي أحدث المستجدات، نقلت وول ستريت جورنال عن مسؤولين قولهم إن الرئيس الأمريكي أبلغ مساعديه أنه لا يمانع تجاوز الموعد النهائي المحدد في 18 من أغسطس للتوصل لاتفاق نووي مع طهران. وفي تصريحات لفوكس نيوز قال جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي إن لدى واشنطن خيارات كثيرة، وإن إن لم تفضي المفاوضات إلى حل دبلوماسي ناجح. وفي مقابلة مع التلفزيون الإيراني، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن ضبط الملاحة في مضيق هرمز حق لإيران وإنها لن تتخلى عنه بأي شكل من الأشكال. هذا وأضاف قاليباف أن الإعفاءات النفطية ستمدد كل شهرين حتى يتم رفع العقوبات بشكل كامل بعد الاتفاق النهائي. من جهتها، قالت الخارجية الإيرانية إن وفدا إيرانيا سيبحث مع الجانب القطري في الدوحة اليوم الأربعاء بنود مذكرات التفاهم، لا سيما الإفراج عن الأموال المجمدة. من جانبها، قالت الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بحث مع ويتكوف وكوشنر في الدوحة آخر تطورات المحادثات بين واشنطن وطهران ووقف إطلاق النار بلبنان. وأضافت أن ويتكوف وكوشنر أكدا التزام واشنطن بالمسار التفاوضي ودعم الجهود الهادفة للتوصل إلى اتفاق شامل. وفي الملف اللبناني، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر قولها إنه تم تأجيل بدء تنفيذ اتفاق المناطق التجريبية في لبنان لحين التوصل إلى اتفاق على آلية رقابة مشتركة بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن الجيش الإسرائيلي لن يخرج من لبنان ما دام حزب الله مسلحا ويهدد إسرائيل. من جهته، بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال لقائه قائد الجيش رودولف هيكل مهام الجيش خلال المرحلة المقبلة في ضوء نتائج مفاوضات واشنطن واتفاق الإطار الذي تم التوصل إليها. ينضم إلينا من واشنطن مراسلنا مراد هاشم للوقوف على آخر المواقف والتصريحات الأمريكية. مراد، مرحبا بك. ماذا في آخر المواقف الأمريكية بشأن التطورات في المنطقة، خاصة ما يتعلق بالملف الإيراني؟
7: مرحبا مراد. المشترك في هذه المواقف بشكل لافت هو عودة لغة التهديد الصادرة هنا من واشنطن، كما نلمس في التقرير الحصري الذي نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية قبل ساعات، والذي كشفت فيه عن نقلا عن مصادر ومسؤولين أمريكيين أن الرئيس ترامب بحث خلال الأيام أو عقد خلال الأيام القليلة الماضية اجتماعات لبحث الخيارات فيما يتعلق أو لكسر الجمود في الحالة التفاوضية الراهنة مع إيران، وأن وزير الحرب بيت هيكسيث ورئيس هيئة الأركان دان كين قدم للرئيس خيارات عسكرية للقيام بضربة عسكرية واسعة وشاملة لاستكمال المهمة. وهو تعبير يشير إلى أن العسكريين الأمريكيين كانوا يطالبون ببضعة أسابيع إضافية للانتهاء من بنك الأهداف قبل قبول الرئيس ترامب وقف إطلاق النار، لكن الرئيس قبل وقف إطلاق النار في 7 أبريل كما هو معروف. الرئيس ترامب مع ذلك اختار ووجه بإعطاء خيار فرصة أكبر للخيار الدبلوماسي، وذلك أخذا في الاعتبار عدة مسائل، بينها أن ضربة عسكرية واسعة كهذه من شأنها أن تظهر أن اتفاق مذكرة التفاهم قد فشل، وأن هذا سوف يناقض ما سوقت إليه الإدارة خلال الأيام الماضية وخلال الأسبوع الماضي بشأن النجاح في إبرام اتفاق مع إيران، وأيضا خشية الرئيس ترامب من أن تؤدي عملية عسكرية واسعة إلى إجهاض فرص التوصل إلى اتفاق نهائي مع إيران. ولذلك الرئيس ترامب وجه بإعطاء فرصة أكبر للدبلوماسية، بل وأنه لم يبدي ممانعة من تمديد فترة الستين يوما المشار إليها في المذكرة، أي أنه بإمكان هذه المفاوضات الجارية وفي الواقع على ما تزال على مستويات دنيا فيما يتعلق باللجان الفنية إلى ما بعد 18 من أغسطس المقبل. كانت أيضا هذه الصحيفة أشارت إلى أن الرئيس ترامب فيما يتعلق بالتوتر الذي حدث خلال الأيام الماضية وتبادل الضربات مع إيران اختار أن يتم الأمر على ذات النحو، من أنه في حال خالفت إيران مذكرة التفاهم أو أنها هددت الملاحة في مضيق هرمز فإن التعامل مع هذه الانتهاكات لن يكون بعملية عسكرية واسعة، ولكنه اختار توجيه ضربات محددة كما حدث تماما خلال يومي الجمعة والسبت الماضيين. يأتي هذا في وقت قال فيه الرئيس ترامب في منشور من أنه يعمل على إنهاء البرنامج النووي أو الطموحات النووية الإيرانية، وهي مهمة تجنبها كثير من الرؤساء، وهي إشارة تحمل الكثير من الدلالات بطبيعة الحال، يفهم منها المفاوضات وقد يفهم منها أيضا خيارات أخرى. نائبه جيدي فانس وفي سلسلة تصريحات لافتة لأكثر من وسيلة قال إنه ليس على يقين، أننا لسنا على يقين أي الإدارة فيما ستفعله إيران فيما يتعلق بالمفاوضات، أي أن هناك حالة من الغموض والضبابية، لكنه قال إن الرئيس ترامب وجه الفريق التفاوضي بالعمل على التفاوض حول بنود مذكرة التفاهم، وأن واشنطن تفهم أن أي اتفاق مع إيران بموجب هذه المذكرة سوف يعني عدم امتلاك إيران لسلاح نووي، وأيضا آلية تحقق وتثبت حقيقية ودائمة، وكذلك فتح مضيق هرمز دون أي قيود ودون أي رسوم، وكذلك عدم زعزعة استقرار المنطقة. قال إن هذه الأمور ثابتة وراسخة في أي اتفاق سوف يتم التوصل إليه مع إيران، وأن المبدأ التفاوضي الذي يتم اتباعه هو مبدأ العصا والجزرة، أي إغراءات مقابل بطبيعة الحال خيارات عسكرية. هو ترك أيضا الباب مفتوحا فيما يتعلق بهذه الخيارات حينما قال إن الولايات المتحدة تكسب في كل السيناريوهات إن فيما يتعلق بمضي المسار الدبلوماسي كما ينبغي أو في حال انتكاسة هذا المسار. مراد،
6: شكرا جزيلا لك مراد هاشم مراسلنا، كنت معنا من واشنطن. لمناقشة أبعاد الموضوع خاصة ما يتعلق بمباحثات الدوحة بوجود الطرف الإيراني وكذلك الطرف الأمريكي لكن بطريقة غير مباشرة، ينضم إلينا من طهران الدكتور حسين رويران وهو الباحث المختص في القضايا الإقليمية، ومن واشنطن سيد باتريك مارا وهو الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن. سيد باتريك مارا، بالنسبة للجانب الأمريكي كيف ينظر إلى مباحثات الدوحة وما أهميتها؟
8: Well, as with any engagement with Qatar, with Doha,
9: تماما مثل أي انخراط مع دولة قطر والدوحة فيما يتعلق بحرب إيران، وأي انخراط مع إيران بحد ذاتها في هذا النزاع، فإن أي اجتماع يعد اجتماعاً مهماً. وكما لاحظنا هنا فإن ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر متواجدان في الدوحة، وقد التقيا بمعالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وعلى الأرجح هناك بالحد الأدنى تبادل للرسائل مع الجانب الإيراني. إن مذكرة التفاهم ما زالت على قيد الحياة، وهذه قد تكون النقطة المشرقة هنا، ولكن للأسف يبدو أننا ما زلنا عالقين في مرحلة التنفيذ قبل الانتقال إلى المفاوضات النووية، وهي المرحلة الأهم بالنسبة للجانب الأمريكي. الإدارة الأمريكية ترى أنه لا يجب أن تسيطر إيران على مضيق هرمز، الإدارة الأمريكية ترفض تدخل أي أطراف ثالثة في المضيق، وإلى حين تخلي إيران عن ورقة مضيق هرمز ستبقى هذه مشكلة للإدارة الأمريكية. الإدارة الأمريكية تعتبر المضيق كممر بحري دولي يجب أن يبقى مفتوحا وآمنا من دون فرض أي رسوم. في الأيام والأسابيع الماضية اقترح الجانب الإيراني الدخول في ترتيبات معينة مع سلطنة عمان وفرض رسوم أو تكاليف معينة، ولكن الدبلوماسيين الأمريكيين والرئيس الأمريكي مصرون على عدم فرض أي رسوم، ومعظم دول العالم تتفق مع الولايات المتحدة في هذا الشأن وفي القول إن المضيق هو ممر بحري دولي. ولكن أود أن أقول إن وجود الدبلوماسيين الأمريكيين في الدوحة يمثل تطورا مهما، وأي انخراط لا سيما في هذه المرحلة هو أيضا ذات أهمية كبيرة.
6: دكتور حسين، سيد باتريك مارا يقول إن هذه المباحثات في الدوحة دليل على أن مذكرة التفاهم لا زالت على قيد الحياة، هل تشطره الرأي؟
10: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك والضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. نعم، في تصوري أن مذكرة التفاهم رغم الانتكاسات أنه لا زالت على قيد الحياة، ولا زالت هناك أمور تنفذ على أرض الواقع على أساس هذه المذكرة، ولكن هناك يعني أيضا أنه انتكاسات واضحة، أنه النهاية البند الأول هو يشير إلى إنهاء حالة الحرب بشكل كامل وعدم التهديد. أمريكا ذهبت إلى الحرب وقصف بعض الجزر الإيرانية، والتهديد لا زال مستمرا على لسان الرئيس ترامب أنه منذ وقف إطلاق النار لحد الآن، وهذا هو يعني يعتبر عدم احترام لهذه المذكرة. على أي حال، أنا في تصوري أن المذكرة صحيح مثلا في موضوع مضيق هرمز وهو الذي يتصدر المشهد الآن، يعني ما هو مطلوب من إيران هو أن تفتح مضيق هرمز للملاحة الدولية، وكذلك أن تقوم بإزالة الألغام. إيران فتحت المضيق، هناك اعتراف ل نائب الرئيس فانس يقول أن الملاحة أصبحت حتى أكثر من قبل مرحلة الحرب، وهذا يعكس أن هناك التزام إيراني.
6: لكن دكتور، الأمريكيون يرفضون فرض رسوم أو فرض إيران رسوم عبور أو رسوم خدمات أو إتاوات أو سميها ما شئت، وربما هذه هي النقطة الخلافية الآن بين إيران وبين الجانب الأمريكي فيما يتعلق بمضيق هرمز.
10: يعني بيت القصيد هو هنا، ما هو مطلوب من خلال مذكرة التفاهم ينفذ على أرض الواقع. هل الآن يعني هناك رسوم؟ لا، ليست هناك رسوم. هناك التزام إيراني لستين يوم أنه ألا تكون هناك رسوم. نعم، هناك التزام إيراني أنه قراءة النيات مستقبلا أن إيران تريد أن تقوم بكذا أو لا تريد، هل تريد أن تتفق مع عمان أو لا تريد، هذا ليس موضوع المذكرة. وفي تصوري أن أمريكا تحشر نفسها في أمور الآن هي أساساً غير موجودة في المذكرة. المشكلة هنا، إيران تقول بصريح العبارة ليس هناك من رسوم تفرض على العبور، لا الآن ولا مستقبلاً. قد تكون هناك خدمات بيئية، انه وهذا موضوع اخر يجب الاتفاق عليه مع الطرف العماني وباقي الدول المتشاطئة في المنطقة هذا موضوع آخر. من هنا يعني طرح بعض الأمور من الطرف الأمريكي هو يعني مزايدة في أمور هي غير موجودة في المذكرة وفي تصوري تعرقل يعني تنفيذ المذكرة على أرض الواقع.
6: سيد باتريك مارا عندما تقول إن الجانب الأمريكي سيعود أو سيمضي في التفاوض والعودة إلى الموضوع التقني والمفاوضات التقنية وما إلى ذلك بعد أن تتخلى إيران عن ورقة مضيق هرمز، ما الذي تقصده بذلك؟

0: ما أقصده هو أن الولايات المتحدة ولفترة من الزمن بدت مصرة على انتهاج المقاربة الدبلوماسية مع إيران. الرئيس ترامب لديه عدد من الخيارات المطروحة على الطاولة اليوم، وعدد هذه الخيارات أكبر من الخيارات المتاحة لإيران. ما زال لدينا الجيش الأقوى في العالم، والرئيس ترامب لا يريد استئناف الحرب مع إيران، وبالتالي فهو يعتبر المسار الدبلوماسي كمسار العمل الأفضل مع إيران. وبالتالي ما سأقوله هو التالي: حين يتم فتح المضيق بشكل رسمي، وعلى فكرة مع توقيع مذكرة التفاهم قبل أسبوع أو أكثر بقليل، كان هناك تقارير تشير إلى أن عملية نزع الألغام سوف تستغرق حتى شهر يوليو. إذن هذه الألغام التي زرعتها إيران يجب إزالتها، وإزالتها سوف تتطلب بعض الوقت. إذن موضوع فتح المضيق مرهون بإزالة هذه الألغام، ومرهون أيضا بهجمات المسيرات الإيرانية. قد يكون هناك ألغام ما زالت في المضيق ولسنا متأكدين مما إذا كانت إيران قد أزالت كل هذه الألغام. بالإضافة إلى ذلك، ربما إيران لا تمتلك القدرات المطلوبة إذا أرادت مثلا أن تطلب من سفينة الانتقال من مسار إلى آخر في المضيق. لابد أن هناك وسائل غير استهداف هذه السفن بالمسيرات أو الصواريخ، ولابد من إجراء محادثة مع الجانب الإيراني في هذا الصدد، لأن هذه الوسيلة ليست الوسيلة المثالية لإعادة السفن إلى المسار الصحيح في حال انحرفت عن مسارها. بالإضافة إلى ذلك، لابد من التحدث عن استهداف دول الخليج بالصواريخ والمسيرات. هذه الأمور يجب أن تتوقف أيضا، وهذا ما قلناه في أكثر من مناسبة.
1: لكن سيد باتريك، سيد باتريك مارا، لو سمحت لي، هناك الرئيس الأمريكي شدد، ومسؤولون أمريكيون آخرون شددوا على رفضهم لفرض إيران رسوم عبور، ما يعتبرونها رسوم عبور، وبالتالي إلى أي مدى يشكل هذا عقدة في هذا الملف، ملف مضيق هرمز؟
0: في الواقع هذا الأمر يمثل مشكلة كبيرة جدا، وإذا عدنا إلى ما قاله الوزير روبيو، لا أعرف إذا ما كان هناك دولة واحدة في العالم تدعم فرض رسوم على العبور من قبل إيران، ولا أعرف لماذا ما زال الجانب الإيراني يردد هذه الأمور. طبعا بالنسبة لإيران فالأوضاع مختلفة. بالنسبة للولايات المتحدة، سواء كانت مطالبنا قصوى أم لا، فنحن طبعا نسمع فقط تصاريح رئيس البلاد. أما في إيران فنحن نسمع تصاريح من مختلف الفصائل. لدينا تصاريح مثلا من السياسيين ومن الحرس الثوري، وحتى هذه اللحظة من غير الواضح أي جانب في إيران يدعم فرض رسوم على هذا المضيق الذي يعد ممرا بحريا دوليا. إذن هم يواصلون التطرق إلى هذا الموضوع بين الحين والآخر آخر، ولا أفهم سبب ذلك، ولكن لا شك أنه من الأفضل أن نلجأ إلى المسار الدبلوماسي ومسار الانخراط بدلا من العودة إلى الحرب.
1: وحول هذا المسار الدبلوماسي أعود إلى الدكتور حسين رويران. بما أن الوفد الإيراني موجود في الدوحة لمناقشة هذا الموضوع، ما الذي سيركز عليه الإيرانيون هذه المرة؟
2: أنا أولاً في موضوع التفاوض هناك مستويان، مستوى سياسي ومستوى فني. في المستوى الفني السياسي عادة يعني رؤساء الوفود تحضر وتأخذ قرارات، في حين أن المستوى الفني هو لا تعنيه السياسة، هو يقوم بتنفيذ القرارات السياسية على أرض الواقع. الآن ما هو مطروح في الدوحة هو أن تكون هناك مباحثات فنية، هناك لجنة إيرانية فنية هناك، وهناك لجنة فنية أمريكية أيضا، والطرفان طبيعي أن يقوما بمناقشة الأمور، خاصة أنه في الجانب المصرفي موضوع الإفراج عن 6 مليارات دولار وكيفية الاستفادة منها من الطرف الإيراني، إنه وتعميم السيادة الإيرانية على هذه الأموال الإيرانية. في الموضوع السياسي ليس هناك أي اجتماع، إنه قد تكون هناك نقل لبعض الرسائل عبر الوسطاء من خلال هذه الزيارة، ولكن ليس هناك لقاء بين الطرف السياسي الإيراني والأمريكي في هذه المرحلة، رغم أن الرئيس الأمريكي يعني قال أن إيران طلبت لقاء، وهو يرسل ويتكوف وكوشنر للقاء الإيرانيين. إيران نفت ذلك جملة وتفصيلا، قالت أن هذا كذب وأن إيران لم تطلب، وأن الطرف الوسيط وهو الدوحة لم أساسا ترسل دعوة للطرف الإيراني لحضور أي اجتماع.
1: وهذا ما أكده الجانب السياسي القطري كذلك، من أن هذه المحادثات لن تكون بطريقة مباشرة لكن عن طريق الوسيط القطري. طيب، إذن التركيز سيكون على الأموال المجمدة، وبالتالي سيد باتريك مارا، هل واشنطن مستعدة للإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة حتى قبل التوصل إلى اتفاق شامل نهائي؟
0: أنا في الواقع سوف أتفاجأ أقله بعض الشيء إذا حصل ذلك. طبعا نحن ما زلنا نواجه بعض المشاكل في المضيق، وموضوع المضيق كان من البنود التي يتعين على إيران الالتزام بها، وهذا الالتزام لم يتبلور حتى هذه اللحظة. وفيما يتعلق بالأموال المجمدة، حتى لو كنا نتحدث عن مبلغ 6 مليار دولار وهو جزء بسيط من هذه الأموال المجمدة، فهناك في الواقع الكثير من الصقور في الإدارة الأمريكية الذين أعربوا عن قلقهم أن إيران سوف تستخدم هذه الأموال لإعادة التسلح ولرفض الحرس الثوري بالأموال، وبالتالي فهذا جانب خطير يتعلق بموضوع الأموال المجمدة ويثير قلق الكثيرين في الإدارة الأمريكية. ولكن أنا سأتفاجأ بشكل كبير في حال تم الإفراج عن هذه الأصول المجمدة من دون أي إجراءات عملية من الجانب الإيراني، لا سيما وأن مسؤولي الإدارة الأمريكية قالوا أن عملية الإفراج ستكون مرتبطة بالأداء. وحتى لو قيل أن الولايات المتحدة ستفرج عن جزء من هذه الأموال مقابل فتح المضيق، ولكن قبل بضعة أيام الجانب الإيراني أطلق مسيرات على سفن تجارية، وبعد ذلك أطلق عددا من الصواريخ والمسيرات باتجاه دولتين خليجيتين. وبالتالي من غير واضح برأيي ما الذي قد يدفع الولايات المتحدة للإفراج عن هذه الأموال كليا أو جزئيا من دون أي خطوات عملية إيرانية. بالإضافة إلى ذلك، فالرئيس ترامب قال عبر منصة تروث سوشيال أنه سوف يرسل فول الصويا والذرة إلى إيران، وهذا طبعا يتماشى مع المخاوف الأمريكية من أن الإيرانيين سوف يأخذون هذه الأموال ويوظفونها لإعادة التسلح. وربما الرئيس ترامب كان يوجه رسالة للشعب الأمريكي مفادها أن هذه الأموال ستستخدم لتزويد الشعب الإيراني بالطعام، لا سيما وأن 45% تقريبا من الشعب الإيراني تعيش في حالة من الفقر بحسب التقديرات الاقتصادية. هذا ما قصده الرئيس ترامب حين قال أن هذه الأموال حين يتم الإفراج عنها ستستخدم لمساعدة المدنيين.
1: دكتور حسين، ما رأي الإيرانيين في هذا الموضوع بشأن توجيه هذه الأموال إلى المنتجات الزراعية الأمريكية مثل ما سبق وأشار الرئيس الأمريكي؟ هل هذه الفكرة مقبولة إيرانية؟
2: طبيعي لا، يعني هذا الكلام سخيف إلى أبعد الحدود. هذه أموال إيرانية، وأمريكا تفاوض الحكومة الإيرانية تسليم هذه الأموال. يعني هذا الكلام الأمريكي أنه يجب أن هذا تصل إلى الشعب الإيراني وليس إلى الحكومة الإيرانية، يعني هذا الكلام لا أدري كيف يستقيم. أنه أن يطالب الرئيس الأمريكي بشراء فول الصويا أو الذرة من أمريكا، ما دخل هذا الموضوع أين في مذكرة تفاهم هكذا أمور؟ يعني إيران إذا كانت هناك أسعار أمريكا تنافسية يمكن أن تشتري، نعم يعني، ولكن أن يفرض عليها؟ طبيعي لا،

0: انه ان تقول امريكا انه اذا سلمت هذه الاموال يمكن ان تستعمل في الجانب العسكري. كل دول العالم من دون استثناء ميزانياتها مبنيه على جانب عسكري للدفاع عن نفسها. ما شان امريكا في ان ايران تتعامل مع اموالها؟ ما شان امريكا؟ من سمح لامريكا ان تقوم بذلك؟ لا، هذا الكلام غير مقبول بتاتا، هذا الكلام استفزازي الى بعد الحدود. هو يعني الضيف يقول انا ساستغرب اذا تم الافراج، انا اقول له ساستغرب اذا لم تقم امريكا بذلك وتستمر ايران في الاتفاق. هذا غير مقبول، هذا جزء من الاتفاق ان يكون هناك الافراج عن اموال ايرانيه مجمده انه في بعد تطبيق بضيق هرمز. بضيق هرمز هناك جانبان تم الاتفاق عليهما، وهو فتح المضيق ونزع الالغام، وايران قامت بذلك وتقوم بنزع الالغام الان. من هنا الموضوع يجب ان تقوم امريكا بما يجب عليها والا تتفلسف على ايران كيف تتصرف في اموالها.
1: سيد باتريك مارا، الاموال ايرانيه ومجمدة مثل ما يقول دكتور إيران، وهذه أموالها وحقها ومن حقها أن تتصرف فيها. لكن ليس هنا الإشكالية، الإشكالية من الذي يعرقل الانتقال من إدارة الأزمة إلى حلها؟ هل هي واشنطن أم طهران باعتقادك؟
2: في الواقع إذا راجعنا أحداث الأسبوع الماضي نكتشف أن إيران أطلقت عددا من المسيرات على سفن تجارية، بالإضافة إلى ذلك استهدفت دولتين خليجيتين على الأقل، والجانب الإيراني هو الجانب الذي ينتهك مذكرة التفاهم. والولايات المتحدة أو القيادة الوسطى ردت على هذه الانتهاكات بطريقة دفاعية حين استهدفت عددا من مخازن الصواريخ والمسيرات، بالإضافة إلى عدد من مواقع الرادارات الساحلية. وبالتالي من غير الواضح ما هو السبب الذي قد يدفع الولايات المتحدة للإفراج عن الأموال المجمدة الإيرانية من دون اتخاذ أي خطوات من قبل الجانب الإيراني. هذا المضيق، طبعا الأمر يعتمد على الجهة التي نسألها، لكن المضيق ليس مفتوحا بشكل كامل. هناك عدد من السفن التي تعبر، لكن الوضع لم يعد إلى ما كان عليه قبل بداية الحرب، وإيران لم تتخذ أي إجراءات عملية قد تدفع بالولايات المتحدة للإفراج حتى عن جزء من الأموال المجمدة. الجانب الأمريكي قال منذ البداية إن الإفراج عن الأموال المجمدة ورفع العقوبات سيكون مرتبطا بالأداء، ولكن من الصعب للغاية أن يتم الإفراج عن الأموال المجمدة أو أن يتم رفع العقوبات حين لا نرى أي أداء المطلوب من قبل الجانب الإيراني.
1: دكتور رويران، في ظل ما سمعته من سيد باتريك مارا ومن خلال متابعتك ومعرفتك بالسياسة الإيرانية، هل ما زال التفاوض مع الأمريكيين خيارا استراتيجيا أم مجرد إدارة أزمة؟
0: يعني أنا أستغرب أنه كيف يمكن أن يقوم شخص بتزوير الواقع، يقول أن إيران ضربت يعني دول عربية وأمريكا جاءت وضرب. أمريكا ضربت الجزر الإيرانية وإيران ردت على القواعد الأمريكية في البحرين والكويت. يعني الذي بدأ هو أمريكا وليست إيران. لا يمكن، يعني هذا التقدم والتأخر هو مهم جدا. هو يقول المضيق لم يعد إلى سابق عهده. إذا لماذا يقول فانس قبل ساعتين أن حركة في المضيق أكثر مما كان قبل الحرب؟ هل أصدقك أنت أم أصدق رئيس نائب رئيس الجمهورية في أمريكا؟ أو أن رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية في أمريكا يكذب وأنت تصدق؟ يعني هذا الكلام يجب أن نتكلم بنوع من المصداقية. أنه من
1: دكتور حسين، الكلام موجه للسيد باتريك مارا أكيد وليس لي أنا.
0: يعني السيد باتريك مارا هو يصدق ونائب الرئيس يكذب، هذا معناه؟
1: لكن

0: بالنهايه
1: لكن في ظل التصريحات السياسيين الامريكيين والمسؤولين الامريكيين، اعود الى سؤالي دكتور، هل تعتبر طهران التفاوض مع الامريكيين خيارا استراتيجيا ام مجرد اداره للازمه؟ في اقل من دقيقه لو سمحت.
0: يعني ايران قالت منذ اكثر من عقدين حل

0: نظام جديد تتعامل معه. من هنا لا زالت إيران وفية لمبادئها وتقول أن الحل هو السياسي، بعيدا عن هذه العنتريات العسكرية والتهديد والموضوعات الأخرى. إذا كانت أمريكا صادقة في ذلك، أتصور أن الطريق سالكة لحل الموضوع والخلاف ضمن إطار مذكرة التفاهم.
1: شكرا جزيلا لك دكتور حسين روران، الباحث المختص في القضايا الإقليمية، كنت معنا من طهران. والشكر كذلك للسيد باتريك مارا، رئيس سابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن، حدثنا من واشنطن. مع دخول مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن حيز تنفيذي، بدأت الحياة تنبض من جديد في مدن جنوبي إيران. مراسلنا عمر هواش زار مدينة بندر عباس المطلة على مضيق هرمز، حيث تفقد أحوال الناس ورصد جوانب التعافي من أثار الحرب، وأعد التقرير التالي.
2: هنا بازار بندر عباس القديم، حيث فتحت أبوابه بعد أن أغلقت في زمن الحرب. لكن على الرغم من انتهاء الحرب ورفع الحصار البحري عن الموانئ، لا تزال حركة السوق ضعيفة، وذلك بسبب ارتفاع الأسعار وشدة الحرارة. اليوم يحاول التجار التقاط أنفاسهم.
3: نأمل أن تنتعش الأسواق في أعقاب مذكرة التفاهم، غير أن ذلك لم يتحقق حتى الآن، فالأسعار لا تزال مرتفعة، لا سيما أن الأقمشة كانت تصلنا من سلطنة عمان، وهو ما توقف منذ اندلاع الحرب.
2: وعلى عكس البازار القديم، بدأت أسواق السمك تنتعش في ميناء بندر عباس منذ انتهاء الحرب، فالصيادون الذين توقفوا عن خوض غمار المياه الخليجية وبحر عمان خشية نيران الحرب، باتوا اليوم قادرين على العودة إلى البحر دون خوف. هنا في سوق السمك قرب الميناء تتكدس الأسماك الطازجة كما لم تكن منذ شهور، وأصوات الباعة تعلو من جديد.
4: باتت حركة السوق أفضل مما كانت عليه إبان الحرب، وعدنا إلى الصيد من جديد. الأسعار منخفضة حاليا نظرا لعدم استئناف صادرات الأسماك حتى الآن.
2: بعيدا عن تصريحات المسؤولين وبيانات السياسة، يبدو أثر وقف الحرب هنا أكثر وضوحا. أطفال يسبحون غير آبهين بالسفن التي تنتظر دورها لعبور مضيق هرمز. هذا الساحل كان مؤخراً مشهداً للتوتر والترقب، لكنه اليوم يستعيد جزءاً من حياته، وأهالي بندر عباس يأملون أن يطول هدوء البحر. عمر هواش، الجزيرة، بندر عباس، جنوبية إيران.
1: بعد أيام على إعلان الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، تعمقت الانقسامات السياسية في لبنان بشأن كيفية مقاربة مضمونه. وفي هذا السياق التقى الرئيس اللبناني جوزيف عون قائد الجيش العماد رودولف هيكل، وبحث معه مهام القوى الأمنية في ضوء اتفاق الإطار. وبينما شدد عون على دور المؤسسة العسكرية في بسط سلطة الدولة وضبط الحدود، قال عضو كتلة حزب الله البرلمانية حسين الحاج حسن إن الاتفاق الذي أبرمته السلطة مرفوض ولن يمر.
5: حراك على مستوى الاجتماعات الأمنية في القصر الرئاسي بعد أيام على توقيع الاتفاق بين لبنان وإسرائيل. اجتماعات تعبد الطريق أمام الشروع في تنفيذ الاتفاق، وتشدد على تعزيز التعاون اللبناني الأمريكي لتنفيذ الملحق الأمني واطلاع الجيش اللبناني بدور رئيسي فيه. ذلك أن لبنان الرسمي ممثلا برئيسي الجمهورية والحكومة وطيف من الأحزاب السياسية يرى أنه لا سبيل لتجاوز الواقع الحالي إلا عبر مخرجات مفاوضات واشنطن.
6: وأفضل الممكن بالنسبة للدولة اللبنانية لأن تحققه أقله أن تنتزع إقرارا إسرائيليا بالانسحاب أو إعادة الانتشار ولو كان على مراحل ومن ضمن مناطق تجريبية. أعتقد أن هناك مسؤولية كبيرة على الولايات المتحدة الأمريكية أن تلزم إسرائيل، وهي الجهة الوحيدة، هي الجهة الضامنة، وهي الجهة الوحيدة التي تستطيع أن تجبر إسرائيل على الانسحاب.
5: في المقابل تسعت رقعة المعترضين على الاتفاق بعد الملاحظات التي أبداها الزعيم الدرزي وليد جنبلاط وعدد من الأحزاب من ضمنها الجماعة الإسلامية. وبينما نبهت جهات حقوقية

0: من بعض البنود الواردة في الاتفاق، شدد حزب الله وحليفه رئيس البرلمان على موقفهما الرافض لاتفاق يرى كلاهما أنه يمنح إسرائيل ما عجزت عن تحقيقه في الحرب.
1: هذا الاتفاق كرس الاحتلال الإسرائيلي، هذا الاتفاق جعل المشكلة هي المقاومة وليس الوجود الإسرائيلي على الأرض اللبنانية، هذا الاتفاق نزع من لبنان حقه السيادي بالاقتصاص من الإسرائيلي بما مضى بالمعنى القانوني والسياسي.
0: هي واحدة من أكثر اللحظات تعقيدا التي يعيشها لبنان، ومعها ترتفع الأصوات محذرة من فتنة قد تنجم عن الصدع الحاصل بين مختلف المكونات اللبنانية.
2: وبينما تسير البلاد على خيط رفيع على وقع انقسام سياسي، تتكثف الأسئلة حول مسار الاتفاق الإطاري وكيفية تطبيق ملحقه الأمني، كل ذلك وسط احتدام للجدل السياسي وفرز بين قوى مؤيدة ومعارضة للاتفاق، وفي ظل ترقب لما قد تفضي إليه الاتصالات الداخلية والخارجية في رسم ملامح المرحلة المقبلة. كارمن جخدر، الجزيرة، بيروت.
3: والآن إلى الزميل محمود مراد وفقرة سياق الحداثة التي تتناول انعكاس مواقف الأطراف اللبنانية من اتفاق الإطار الموقع مع إسرائيل برعاية أمريكية على السياق الداخلي اللبناني وسط زخم سياسي محلي وإقليمي في كثير من الاتجاهات.
4: أهلا بكم مشاهدينا الكرام في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه ونشرحه ونضعه في إطاره وسياقه، وفيها نناقش الليلة اتجاهات السجال السياسي في لبنان على خلفية اتفاق الإطار الموقع بين لبنان وإسرائيل في واشنطن. فبينما تتجه الأنظار إلى جنوب لبنان ومدى تنفيذ آليات تطبيق الاتفاق ولا سيما المناطق التجريبية، يبدو اتفاق الإطار في قلب سجال داخلي متوتر ضمن طبقة سياسية يخيم عليها الاستقطاب بين رافضي الاتفاق ممن يعدونه تفريطا مفضلين المسار التفاوضي الإيراني، ومن يدعمون الاتفاق ويعتبرونه إطارا واقعيا كفيلا بتحرير الأراضي اللبنانية، ومن يقرون بنواقص الاتفاق لكن يعدونه انعكاسا للتوازنات الحالية، خصوصا بعد تسارع التصريحات واللقاءات للقيادات السياسية اللبنانية بمختلف ألوانها خلال الساعات الأخيرة. فما هي مآلات هذا السجال وما احتمالات انتقاله إلى المؤسسة السياسية والدستورية؟ وهل نحن أمام إعادة لتشكل توازنات وتحالفات جديدة بناء على المواقف من هذا الاتفاق؟ وما دلالة التحذير المتكرر من الفتنة؟ لاعبون رئيسيون في هذا الملف، ولكل منهم موقفه وخطته وتصريحاته التي صدرت خلال الساعات الأخيرة وقد جاءت على لسان الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل وحزب الله. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهؤلاء اللاعبين، أهمها ما قاله الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال استقباله قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل، من أنه ناقش المهمات المرتقبة للجيش اللبناني في المرحلة المقبلة على ضوء نتائج المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية وما نتج عنها من اتفاق الإطار لإنهاء الحرب على لبنان. الرئيس اللبناني أشاد بالدور الذي يقوم به الجيش لبسط سلطة الدولة وحفظ الأمن والاستقرار في لبنان وضبط الحدود وحماية السلم الأهلي. أما رئيس مجلس النواب نبيه بري فقد وصف في أحدث مقابلاته الصحفية اتفاق واشنطن بأنه إملاءات، وقال إنه أسوأ من اتفاق 17 من آيار عام 1983، مشددا في الوقت نفسه على عدم الانجرار إلى أي تحركات في الشارع أو ردود فعل قد تستغل لإدخال لبنان في دوامة من الفوضى والاقتتال الداخلي. رأى بري أيضا أن الفرصة الواقعية الوحيدة المتاحة أمام لبنان اليوم لانتزاع حقوقه وإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل تكمن في المسار التفاوضي الأمريكي الإيراني. وبعد اجتماعه مع الرئيس نبيه بري قال النائب جبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر إنه اتفق مع رئيس البرلمان على أمرين أساسيين، هما رفض ما سماها الفتنة وحماية المؤسسة العسكرية بوصفها رمز الوحدة الوطنية وعدم المساس بها. باسيل أضاف أن الوحدة الوطنية وحماية الجيش تشكلان مدخلا لحماية لبنان وصون سيادته وترسيخ الدولة مركزا وحيدا للشرعية، بحيث يكون القرار

0: السلاح محصورين فيها. أما حزب الله فقال على لسان النائب حسين الحاج حسن رئيس تكتل نواب علبك الهرمل إن الاتفاق الذي أبرمته السلطة اللبنانية عار ولن يمر حسب تعبيره، وأضاف أن اتفاق الإطار وضع شروطا غير قابلة للتحقق أولها نزع السلاح، مضيفا أنه لا أحد قادر على فعل ذلك وأن حزب الله لن يسلم السلاح. إذن تصريحات لبنانية داخلية متسارعة قد تنعكس على رسم ملامح المرحلة المقبلة بشأن اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، لكن ما هي تجارب البلدين السابقة في صياغة وتطبيق الاتفاقات بينهما؟ هذه الاتفاقات السابقة نتابعها مع الزميل عبد القادر أعراضة في هذا العرض التفاعلي. عبد القادر.
1: نعم محمود، يمكن أن نضع هذا السجال الدائر في سياق زمني باستحضار هذه الاتفاقات، وسأبدأ من المادة 52 من الدستور اللبناني التي تشير بأن رئيس الجمهورية يتولى المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وإبرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة. اللافت في جزء آخر في هذه المادة أن المعاهدات التي تنطوي على شروط تتعلق بمالية الدولة والمعاهدات التي لا يجوز فسخها لا يمكن إبرامها إلا بعد موافقة مجلس النواب. لكن ماذا عن الاتفاقات المختلفة؟ لدينا هدنة عام 1949 التي كانت برعاية الأمم المتحدة، كانت تعد اتفاقا عسكريا لوقف الأعمال القتالية، وتعد أول وثيقة مباشرة رسمية بين لبنان وإسرائيل محمود. ولم يقدم لبنان هذه الاتفاقية كمعاهدة سلام أو اعتراف سياسي متبادل. في أيار 1983 وهو الاتفاق المشهور بعد الاجتياح الإسرائيلي للبنان، كان الاتفاق على إنهاء حالة الحرب وانسحاب القوات الإسرائيلية، أيضا ترتيبات أمنية في ذلك الوقت. هذا الاتفاق أقره محمود مجلس النواب اللبناني، وذلك باعتبار أنه يتضمن اعتبارات سيادية طويلة وأمنية. لكن هذا الاتفاق انهار سياسيا تحت ضغط داخلي وألغته الحكومة عام 1984 والبرلمان لاحقا. لدينا أيضا في اتفاق مدريد أو مسار مدريد ومشاركة لبنان في مؤتمر مدريد، كانت هناك مفاوضات مباشرة لبنانية إسرائيلية في واشنطن، لكن تعثرت المفاوضات وتوقفت دون نتائج. عام 96 لدينا تفاهم نيسان عام 96 بعد عملية عناقيد الغضب الإسرائيلية في لبنان، وكان هناك بوساطة أمريكية فرنسية ومشاركة سوريا تفاهم، لكن تفاهم أمني مكتوب لإدارة الاشتباك. لعل اللافت هو الاتفاق البحري محمود عام 2022 بين إسرائيل ولبنان. السلطة اللبنانية اعتبرته بأنه اتفاق تقني لترسيم الحدود البحرية. ثبت هذا الاتفاق ترتيبات مرتبطة باستثمار الغاز خصوصا ما يتعلق بقانا، ولكن كانت هناك مفاوضات غير مباشرة. واللافت محمود أن الطرفين أودع رسائل منفصلة لدى الولايات المتحدة والأمم المتحدة، والجدل على أن هذا الاتفاق مس حدودا وحقوقا سيادية وموارد طبيعية، مما يستدعي رأي المؤسسات. ما قبل الاتفاق الأخير هو ترتيبات ما بعد حرب 2024، اعتبر اتفاق لوقف الأعمال العدائية، لكن محمود تعثر التنفيذ وتم احتلال نقاط داخل أراضي لبنان على غرار النقاط الخمس. آخر اتفاق هو هذا الاتفاق، اتفاق الإطار في واشنطن في يونيو 26، هو اتفاق إطار ثلاثي بين الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل، يتحدث عن تمكين الجيش اللبناني من السيطرة، عن عودة إسرائيل إلى حدودها ولكن عندما تزول التهديدات، تضمن أيضا فكرة مناطق تجريبية. إذن محمود نحن أمام مجموعة من الاتفاقات، الجدل الدائم حولها حول ماذا يجنيه لبنان من هذه الاتفاقات، ماذا تجنيه إسرائيل، وأيضا دور ورأي المؤسسات المختلفة في لبنان.
0: شكرا لك عبد القادر. إذن هذه التطورات والأحداث اللبنانية بمختلف أبعادها المحلية وتداعياتها الإقليمية والدولية، نناقش تفاصيلها مع الكاتب اللبناني والمحلل السياسي السيد أمين قموريه. لكن قبل النقاش مع الكاتب والمحلل السياسي أمين قموريه، دعونا نستعرض الأولويات وأوراق القوة لدى كل طرف، السلطة وحزب الله، خلال المرحلة المقبلة حسب تطورات المشهد السياسي في لبنان. السلطة في لبنان لديها نقاط قوة تتمثل في تناغم السلطة التنفيذية، خصوصا العلاقة بين رئيسي الجمهورية والحكومة، وتكتسب شرعية دولية وعربية وأوروبية، لكنها تسعى إلى حصر السلاح بيد الدولة وحدها، وكذلك صلاحية اتخاذ قرار الحرب والسلم. أما حزب الله فلديه نقاط قوة تتمثل في اتخاذ القرار الميداني في جنوب لبنان والدعم الإيراني على مختلف المستويات. سيد أمين قموريه، بعد مرور أيام على توقيع اتفاق الإطار، هل تتشكل ملامح خارطة سياسية جديدة للقوى في داخل لبنان؟

0: تحياتي. في الواقع شكل الانقسام والخلافات تغير، يعني في البداية كان هناك الخلاف حول سلاح حزب الله، يعني مسألة قرار السلم والحرب. هذا الخلاف طبعا بين حزب الله وبين الدولة اللبنانية ممثلة برئيس الجمهورية والحكومة اللبنانية. فيما بعد حدث انقسام آخر يتعلق في المفاوضات بين من يريد مفاوضات مباشرة الحكومة ورئيس الجمهورية ومن لا يريد مفاوضات غير مباشرة، تحديدا انضمام رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى موقف حزب الله في هذا الإطار. اليوم بعد هذه الوثيقة أعتقد أن أمورا كثيرة تغيرت بالمواقف، يعني ثمت ملاحظات من قوى أساسية في البلد حول هذا الموضوع، ربما تختلف مع حزب الله في موضوع السلاح، في موضوع القرار والحرب والسلم، لكنها ترى في هذه الوثيقة مثلا بالسيادة اللبنانية، يعني قوى أساسية لا يمكن تجاهلها أو عدم أخذها بالاعتبار، وحتى ولو كانت مختلفة مع حزب الله، مثل حزب التقدم الاشتراكي بزعامة وليد جملاط، مثل التيار الوطني الحر بزعامة جبران باتيل، أحزاب يسارية قتال شعبية. يمكن أن هذا الانقسام لا يكون له التأثير الكبير في الحكومة، حيث الغالبية ربما لمصلحة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، لكن في الميدان وهو الأساس، يعني هو المحك في هذا الموضوع، الدولة اللبنانية لا تملك القدرة على ضبط الميدان. من يملك القدرة على ضبط الميدان هو حزب الله. حزب الله حتى الآن ملتزم بوقف اطلاق النار، لكنه ليس ملتزم باتفاق الإطار، ويرفض هذا الاتفاق اللبناني الإسرائيلي. هو التزم بوقف اطلاق النار تبعا لاتفاق وقف اطلاق النار الإيراني الأمريكي، يعني ما يحدث في جنيف وما يحدث في إسلام أباد. وبالتالي عندما تتغير الأمور على المستوى الإقليمي الدولي، ربما تتغير الأمور في لبنان. يعني إذا لم ينجح الاتفاق الكبير على الإقليمي والدولي، ربما نشهد خرق من حزب الله لهذا الاتفاق، لا سيما أن الجانب الإسرائيلي لم يتوقف لحظة في تنفيذ خروقاته. المسألة الأساسية في هذا الاتفاق هو شروطه الصعبة. مسألة بسيطة، أصعب هذه الشروط أن إسرائيل ترفض تنفيذ إعادة الانتشار، يعني لا يوجد انسحاب، يوجد إعادة الانتشار قبل نزع سلاح حزب الله. حزب الله لا يقبل بتسليم سلاحه قبل أن يكون هناك انسحابا إسرائيليا كامل، وهنا مكمن القصة، وبالتالي صعوبة تنفيذ مثل هذا القرار على الأقل في المدى المنظور وعلى ما نرى.
1: هذا هو السؤال سيد أمين. الرئيس نبيه بري لابد أن له أسبابه التي من خلالها انطلق للتحذير من الفتنة مرارا وتكرارا، وهو ليس الوحيد الذي حذر من الفتنة. ما دلالة هذا التحذير المتكرر؟
0: طبعا لأن هذا من شأن هكذا اتفاق أن يثير مشكلة كبيرة. يعني البعض يتحدث عن اتفاق يدفع باتجاه نزع سلاح حزب الله بالقوة. باعتقادي هذه واحدة من أصعب المسائل. يعني الجانب الإسرائيلي، الجانب الأمريكي يريد أن يلقي هذه المسؤولية على الجانب اللبناني، وبطبيعة الحال الجانب اللبناني يخشى تماما هذا الموضوع. يعني ما يحكى عن اتفاقات سرية، ما يحكى عن وثائق ملحقة بهذا الموضوع، عن تنسيق لبناني إسرائيلي. طبعا حتى هذه اللحظة من المؤكد جدا جدا أن لا الجيش اللبناني يريد الذهاب إلى فتنة داخلية أو يقبل بالانجرار إلى معركة داخلية، وأعتقد حتى حزب الله يرفض أيضا حتى هذه اللحظة الدخول في مواجهة مع الجيش اللبناني. لكن أي وضع للطرفين في مواجهة بعضهما البعض من شأنه أن يقود البلاد إلى مشكلة. لكن باعتقادي حتى هذه اللحظة لا تزال الأمور تحت السيطرة، بمعنى أن هناك نوع من المساكنة المشحونة بالتوتر بين الطرفين، وليس بالضرورة أن تذهب إلى مشكلة عميقة.
1: ابقى معي سيد أمين. بناء على التصريحات من اللاعبين الرئيسيين والمعطيات الميدانية، رصدنا مع ضيفنا سيناريوهات ومحاور اهتمام رئيسية وتحديات ستفرض نفسها في المرحلة القادمة على الأطراف السياسية اللبنانية. حوار داخلي لبناني يؤدي إلى تفاهمات جديدة تحمي الاستقرار الداخلي وبقاء السجال على الصعيد السياسي دون أي اضطراب أمني. أما المسار الآخر فهو حل إقليمي دولي للأزمة اللبنانية، يفرض صيغة حل ويفرض كذلك استقرارا مثل ما حدث مرات عدة في تاريخ لبنان السياسي المعاصر. أرجع إليك سيد أمين قموريه. المتتبع لمسارات الاتفاقات وتاريخ الاتفاقات السياسية اللبنانية الإسرائيلية كما عرضه زميلنا عبد القادر عرضه يرى أن هناك إخفاقات أكثر من النجاحات خلال هذا المسار الطويل والمعقد والشائك. هل يكتب لاتفاق الإطار الحالي صحيح. مع كل هذه الألغام المزروعة فيه هل يكتب له النجاح في تقديرك؟
0: طبعا أنا باعتقادي الاتفاق الوحيد الذي نجح إلى حد كبير هو اتفاق الهدنة عام 49 وهذا للأسف لم نراه في هذه الوثيقة. يعني طبيعي اليوم هناك أفريقاء وتحديدا حزب الله يربط أن أي حل يجب أن يكون ضمن الإطار الكبير الإطار الإيراني الأمريكي، لكن الخشية لدى البعض أنه إذا نجح هذا الإطار في فرض بالقوة على إسرائيل أو إجبار إسرائيل على الانسحاب أن يتحول القرار في لبنان وفي الدولة اللبنانية تحديدا ينقل مصدر القرار من قصر بعبدة إلى الضاحية الجنوبية، وباعتقادي هذا الأمر غير مقبول من جزء كبير من اللبنانيين وغير مقبول من جزء كبير من العواصم الدولية وتحديدا واشنطن وبطبيعة الحال بعض العرب. لذلك الحل الآخر هو الحل الداخلي المفقود حتى هذه اللحظة. نستطيع أن نفاوض إسرائيل لكننا للأسف لا نستطيع أن نفاوض بعضنا البعض ونتفق على صيغة جماعية من شأنها أن تخفف الداخلية وربما ما تقودنا إلى مواجهة أصعب المخاطر التي نشهدها.
1: الكاتب والمحلل السياسي أمين قموريا كان معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك. بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. نعود الآن إلى غرفة الأخبار.
2: عرض نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني طارق متري في لقائه بجنيف مع المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك عرض تداعيات الهجمات الإسرائيلية على لبنان. يذكر أن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أوفدت فريق تقييم إلى لبنان لتوثيق آثار الهجمات على المدنيين والبنية التحتية.
3: من الجو تبدو بعض قرى الجنوب اللبناني كأنها خرجت من الجغرافيا. أحياء كاملة محيت وجسور دمرت وطرقات قطعت. لكن السؤال القابع في الأذهان لا يتعلق بما جرى فقط بل بما إذا كان الجنات سيعاقبون يوما. ففي الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل يبرز بند يثير نقاشا قانونيا وسياسيا هذه الأيام. فالبند 13 من الاتفاق يقول يتعهد لبنان وإسرائيل باتخاذ إجراءات بحسن نية تعكس نواياهما الإيجابية بما في ذلك وقف جميع الأعمال العدائية أو الضارة في المحافل السياسية أو القانونية الدولية. لغة تبدو لغير المتأمل مشغولة بتثبيت التهدئة، لكن كثيرا من الحقوقيين والسياسيين يرونها بابا لتساؤل آخر. هل يمتد وقف الأعمال العدائية إلى وقف ملاحقة جرائم الحرب كذلك؟ أما الحكومة فتعاملت مع الاتفاق من زاوية مختلفة قائلة إنها تحاول استكمال الانسحاب الإسرائيلي وبسط سلطتها على أراضيها وذلك ليتولى الجيش مسؤولية الأمن في الجنوب. لكن أكثر الاعتراضات لم تأتي من القوى السياسية بل من الأوساط القانونية والحقوقية، حيث ظهرت تحذيرات من أن أي تفسير يمنع لبنان من مواصلة المسارات القضائية الدولية قد يقوض حق الدولة وحقوق الضحايا في الوصول إلى العدالة. وهكذا ينتقل النقاش من السياسة إلى القانون. فإذا كان البند قد يحد من الملاحقات الدولية فما الأفعال التي يخشى حقوقيون أن تضحى خارج المساءلة؟ ثمة ثلاث فئات أساسية. الفئة الأولى تدمير البلدات. هناك بلدات دمرت ومنازل نسفت وأحياء أزيلت ومساحات واسعة حولها جيش الاحتلال إلى أطلال. نظام روما الأساسي ينص في المادة الثامنة منه على أن التدمير الواسع للممتلكات متى ما لم تبرره ضرورة عسكرية جريمة من جرائم الحرب. الفئة الثانية الجسور والمنشآت المدنية. لم يقتصر الدمار على المنازل بل استهدف جيش الاحتلال جسورا وطرقا ومنشآت خدمية، وفي القانون الدولي الإنساني تتمتع الأعيان المدنية بالحماية. ولهذا يغدو السؤال القانوني هو هل كانت تلك المنشآت تهديدا عسكريا فعليا أم أن تدميرها تجاوز ما تسمح به قواعد الضرورة العسكرية. الفئة الثالثة التهجير. أكثر من مليون لبناني هجروا من منازلهم في هذه الحرب، نزوح بهذا الحجم لا يغير الخريطة السكانية فقط، بل يطرح أسئلة قانونية أيضا. فنظام روما يجرم الترحيل أو النقل القسري للسكان المدنيين كرها أو نتيجة أفعال قهرية. الفئة الرابعة، استهداف المدنيين. القانون الدولي لا يحاسب على عدد الضحايا فقط، بل على طبيعة الأهداف كذلك. فالمدنيون والمسعفون والصحفيون والأعيان المدنية تتمتع كلها بحماية خاصة. وأي هجوم متعمد عليهم إذا ثبتت أركانه القانونية جريمة حرب وفق نظام روما الأساسي. تنتهي المعارك عادة عندما تصمت المدافع. أما القانون الإنساني فقد تبدأ معاركه الحقيقية بعد ذلك. ولذا لم يعد الجدل في لبنان يدور حول ما إذا كانت الحرب قد انتهت، بل حول إذا ما كان البند 13 قد يرسم أيضا مسارات أخرى للظلم أو العدل بعد ذلك.
2: قال الرئيس الصيني شي جين بينغ إنه يجب أن تعمل بيجين على تسريع بناء الجيش الصيني ليصبح عالمي المستوى لحماية المصالح والسيادة الصينية، وأكد في كلمته خلال الاحتفال بمرور 105 سنوات على تأسيس الحزب الشيوعي الصيني تمسك بلاده بمبدأ الصين الواحدة، معتبرا أن حل قضية تايوان مهمة تاريخية بالنسبة للحزب. تنضم إلينا من بيجين مديرة مكتب الجزيرة شيماء جوئي. شيماء، مرحبا بك. إذن الرئيس شي جين بينغ يتحدث عن تحديث الجيش الصيني، وبالتالي ما هي الرسالة التي أراد توجيهها خاصة في ظل التوترات الأخيرة مع تايوان؟
4: هي رسالة مهمة جدا مراد في هذا اليوم الوطني المهم في وجدان الصينيين حكومة وشعبا، كلمة كانت مطولة من الرئيس الصيني، والرسالة يبدو أنها موجهة لملف تايوان بالأساس الذي أخذ حيزا هاما من خطاب الرئيس. خطاب مطول صباح هذا اليوم في قاعة الشعب الكبرى بالعاصمة بيجين بحضور عدد واسع من القيادات في الحكومة والحزب الصيني، حزب الشيوعي الصيني حكم. وطبعا الرئيس الصيني شي جين بينغ هو الأمين العام للحزب الشيوعي. الكلمة يمكن تقسيمها إلى ثلاث مستويات أساسية. المستوى الأول تحدث فيه الرئيس شي عن ما حققه الحزب خلال قرن وخمسة أعوام من العمل الدؤوب، كما قال، من محاولات جاهدة لتطوير الصين على مستويات مختلفة، سياسيا دبلوماسيا اقتصاديا تجاريا واجتماعيا. ثم تحدث عن تسريع وتيرة تطوير الجيش الصيني، قال بأن هنالك حاجة ماسة لتعزيز تطوير الجيش ليرتقي إلى مستوى عالمي حتى يكون قادرا على حماية سيادة الصين، مصالح الصين التنموية والوطنية. ثم دخل فيما يسمى بالملف السيادي الأول بالنسبة للصين، وهنا نتحدث عن المستوى الثاني من هذا الخطاب عندما تطرق إلى قضية تايوان. الرئيس شي جين بينغ أكد على أن قضية تايوان هي مهمة، كما قال، مهمة بالنسبة للحزب الشيوعي الصيني الحاكم، بمعنى أن عبارة الحكومة الصينية بالقول بأن توحيد جانبي المضيق، أي إعادة جزيرة تايوان إلى البر الرئيسي للصين كما تقول بيجين، هي مهمة تاريخية بالنسبة للحزب الشيوعي الصيني دأب عليها على مدار العقود الماضية، ويبدو أنها باتت مهمة ملحة يجب أن تتم خلال السنوات المقبلة. الرئيس الصيني أيضا تحدث بإسهاب حقيقة عن عام 2050 تحديدا، قال بأنه بحلول منتصف هذا القرن ستكون الصين قد أتمت وأنجزت هدفها في إنشاء دولة شاملة.
2: شكرا شيماء، شكرا جزيلا لك شيماء جوئي، مراسلتنا، كنت معنا من بيجين. وصلنا إلى رأس الساعة، مرحبا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة للتطورات بعد التوقيع على مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية، وللتطورات في مضيق هرمز، والأوضاع بعد التوقيع على الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. وفي أحدث المستجدات، قالت الخارجية الإيرانية إن وفدا إيرانيا سيبحث مع الجانب القطري في الدوحة اليوم الأربعاء بنود مذكرة التفاهم، لا سيما الإفراج عن الأموال المجمدة. وفي مقابلة مع التلفزيون الإيراني قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن ضبط الملاحة في مضيق هرمز حق لإيران وإنها لن تتخلى عنه بأي شكل من الأشكال. من جانبها قالت الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني بحث مع ويتكوف وكوشنر في الدوحة آخر تطورات المحادثات بين واشنطن وطهران ووقف إطلاق النار بلبنان. وأضافت أن ويتكوف وكوشنر أكدا التزام واشنطن بالمسار التفاوضي ودعم الجهود الهادفة للتوصل إلى اتفاق شامل. هذا ونقلت وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن ترامب أبلغ مساعديه أنه لا يمانع تجاوز الموعد النهائي المحدد في 18 من أغسطس لتوصل لاتفاق نووي مع طهران. وفي تصريحات لفوكس نيوز قال جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي إن لدى واشنطن خيارات كثيرة إن لم تفضي المفاوضات إلى حل دبلوماسي ناجح. وفي الملف اللبناني نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر قولها إنه تم تأجيل بدء تنفيذ اتفاق المناطق التجريبية في لبنان لحين التوصل إلى اتفاق على آلية رقابة مشتركة بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن الجيش الإسرائيلي لن يخرج من لبنان ما دام حزب الله مسلحا ويهدد إسرائيل. من جهته بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال لقائه قائد الجيش رودولف هيكل مهام الجيش خلال المرحلة المقبلة في ضوء نتائج مفاوضات واشنطن واتفاق الإطار الذي تم التوصل إليها. تنضم إلينا شبكة مراسلين هنا في الأستوديو إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين، ومن طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، كما ينضم إلينا من واشنطن مراسلنا مراد هاشم، ومن بيروت مراسلنا أدهم أبو الحسن. مرحبا بكم جميعا. أبدأ مع عمر هواش في طهران. عمر، ما الذي يقال وما المأمول في إيران بشأن مباحثات الدوحة اليوم؟
5: نعم، بحسب ما صرح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي فإن الملف الأساسي الذي سوف يناقش اليوم في الدوحة هو ملف الأموال الإيرانية المجمدة والإفراج عن جزء منها. تعرف محمد أنه أو تعرف مراد عفوا أنه خلال أحد أهم البنود الاقتصادية في مذكرة التفاهم فقد نصت على أن إيران سوف تحصل على جزء من أموالها المجمدة بمجرد التوقيع على مذكرة التفاهم. مضت عدة أيام على التوقيع لكن طهران حتى اليوم لم تحصل على أي مبلغ من هذه الأموال، لذلك الآن يتوجه الوفد الإيراني المفاوض يترأسه نائب وزير الخارجية الإيرانية للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب أبادي للبحث في هذا الملف. لكن لماذا قطر؟ نعرف أن قطر هي إحدى الوسطاء الأساسيين إضافة إلى باكستان في المفاوضات بين طهران وواشنطن. فضلا عن ذلك فإن لدى قطر مبلغ 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة موجودة في إحدى الحسابات القطرية هناك، وهذه المبالغ قدمت أو جاءت من كوريا الجنوبية عام 2023 ضمن صفقة كانت إيرانية أمريكية لتبادل السجناء والإفراج عن جزء من الأموال، لكن في ذلك التوقيت أمريكا نقلت الأموال من كوريا إلى الدوحة لكنها لم تمنعت عن نقلها إلى الجانب الإيراني في جزء من الضغوط على طهران في ذلك التوقيت. لذلك الآن الإيرانيون يتوجهون إلى الدوحة لأجل الإفراج عن جزء من هذه الأموال. وكان نائب وزير الخارجية كاظم غريب أبادي قال قبل أيام إنه تم التوصل إلى تفاهم بين طهران والدوحة في وقت سابق بشأن هذا الملف. و المتحدث باسم الخارجية أيضا يوم أمس قال إن إيران وقطر قد حققتا العديد من التقدم في هذا الشأن وأنه يؤمل أن يتم الإفراج عن هذه الأموال خلال محادثات هذا اليوم. وبالتالي المباحثات في الدوحة هي مباحثات إيرانية قطرية وليست مباحثات إيرانية أمريكية. الإيرانيون يؤكدون على أكثر من مستوى أنه لن يكون هناك أي لقاء ولا على أي مستوى ولا على أي مفاوضات بين الجانبين الوفدين الإيراني والأمريكي في الدوحة. لكن في الحقيقة مراد هذا لا يمنع أن تقوم قطر كدولة وسيطة بتبادل الرسائل بين الوفدين، كون أن الوفد الإيراني كاظم غريب عبادي يترأسه موجود في الدوحة، على الجانب الأمريكي أيضا بتكون

0: وكيفا كوشنر موجودان في الدوحة على رأس الوفد الأمريكي. لكن لماذا يتمنع الإيرانيون عن لقاء الأمريكيين؟ يمكن القول أن إيران لا تريد أن تجتمع مع الأمريكيين قبل أن تتأكد من تنفيذ كامل بنود مذكرة التفاهم بين الطرفين.
1: عمر، بشأن الأموال الإيرانية المجمدة، كان الحديث قبلا عن 12 مليار و 14 مليار دولار، لكن ما يجري الحديث عنه الآن في هذه المباحثات هو 6 مليارات دولار فقط، وبالتالي ما قول الإيرانيين في هذه النقطة وهذه المبالغ تحديدا؟
0: نعم، كانت أنباء غير رسمية في الحقيقة ترد عبر وسائل إعلام إيرانية ومصادر مطلعة. بين الحين والآخر كان هناك تضارب في الأنباء، لكن آخر ما يصرح به الإيرانيون هو أنهم سيحصلون طيلة 60 يوم من مذكرة التفاهم، 60 يوم من التفاوض، على 12 مليار دولار. الجزء الأول يأملون أن يحصلون عليه خلال الأيام المقبلة عبر التفاوض مع قطر، لكن هذا لا يعني أنهم لن يحصلوا على البقية. البقية تقول طهران إنها ستحصل عليها خلال 60 يوما ليصل المبلغ إلى 12 مليار دولار. لكن كل المبلغ، هناك أيضا تضارب في الأنباء، هناك من يتحدث عن أنه 24 مليار دولار، هناك من يقول أنه 100 مليار دولار. كل المبالغ الإيرانية سوف تحصل عليها إيران عند التوصل للاتفاق النهائي، وعندما يتم حل الملفات العالقة في مجال الملف النووي وملف العقوبات الأمريكية على طهران. لكن طيلة 60 يوما إيران ستحصل على 12 مليار دولار، 6 مليارات دولار تأمل أن تحصل عليها في المرحلة الأولى وستة أخرى في المرحلة الثانية. لكن كل هذا الأمر وفق ما يأتي من تصريحات إيرانية وأمريكية، فيبدو أن الإيرانيين لن يحصلوا عليه كمبالغ نقدية، إنما عن طريق خط ائتماني تحصل عليه طهران، يمكنها أن تشتري منه السلع الأساسية والأدوية، بحسب اتفاق أيضا عام 2023 بين الإيرانيين والأمريكيين. لم يحقق في ذلك التوقيت تقدما بسبب استمرار الضغوط وعدم التوصل اتفاق في ذلك الوقت. لكن هنا ملاحظة أخيرة مراد، أن الإيرانيين يؤكدون أنهم ليسوا مضطرين لشراء السلع والمنتجات الزراعية الأمريكية كما يصرح الأمريكيون دائما. تقول طهران إن من حقها التحديد والإعلان عن السلع التي تحتاجها وفق ما يحدد تحديدا البنك المركزي الإيراني.
1: شكرا جزيلا لك عمر هواش، مرسلنا كنت معنا من طهران. ننتقل الى مراد هاشم في واشنطن. مراد، يبدو ان الوقت يمضي في غير صالح الرئيس الامريكي والحزب الجمهوري، وهذا من خلال التصريحات الاخيره للرئيس والمتعلقه بان بتوقعه لتاجيل الحسم في موضوع الملف النووي الايراني.
2: مراد، الإدارة الأمريكية تظهر عكس ذلك في التصريحات وحديث، والحديث الذي نقلته وول ستريت جورنال بهذا الشأن، من أن الرئيس ترامب يبدي مرونة بشأن إمكانية تمديد المفاوضات إلى ما بعد انتهاء فترة 60 يوما المحددة في مذكرة التفاهم، أي بعد 18 من أغسطس، ومن قبيل إبداء المرونة من أجل إتاحة المجال للتوصل إلى اتفاق نهائي. إذا نظرنا إلى حديث وتصريحات جيدي فانس نائب الرئيس لأكثر من وسيلة، فإنه يشير وبطبيعة الحال يفهم أيضا أن هذا الخطاب أيضا موجه لحسابات انتخابية، من أن الولايات المتحدة في موقف رابح في كل الأحوال. إذا مضى هذا المسار التفاوضي إلى نجاح وتم إبرام اتفاق نهائي، وكذلك إذا وصل إلى طريق مسدود وفشل هذا المسار، فإن الولايات المتحدة أيضا رابحة، لأنها دمرت البرنامج النووي وأنها لن تسمح بإعادة بنائه، ودمرت قدرات إيران العسكرية، وأنها في وضع أقوى بكثير من الجانب الإيراني، ولديها خيارات التصرف كما سيقرر الرئيس دونالد ترامب. وإن مضى هذا الخيار الدبلوماسي بشكل ناجح وتم إبرام اتفاق، فإن هذا الاتفاق سيعني أن مضيق هرمز سيكون مفتوحا دون رسوم ودون أي قيود، وأن إيران سوف تتخلى عن طموحاتها النووية، أي اللا سلاح نووي، وأنه سيعتمد آلية تثبت وتحقق طويلة المدى ودائمة وحقيقية، وأن إيران سوف تتخلى عن سلوكها المزعزع للاستقرار في المنطقة كما قال. مقابل ذلك فإنها

0: ستدمج في اقتصاد العالم واقتصاد المنطقة، إذ أنه قال إن المعيار هنا هو معيار العصا والجزرة في هذه المفاوضات. قال إنه لا ينبغي أخذ ما تقوله إيران من وأن ما تقوله جزء منه للاستهلاك المحلي، لكنه قال ينبغي النظر إلى أفعالها.
1: نعم
0: وهو
1: مراد،
0: لذلك شدد. نعم نعم
1: مراد، إذا سمحت لي، فيما يتعلق بتصريحات ترامب المتعلقة بأنه لا يمانع تمديد تاريخ التاريخ الذي كان حدد سابقا للتوصل إلى اتفاق نهائي مع الإيرانيين، إلى أي مدى يرتبط هنا بحسابات الحسابات الداخلية الأمريكية، خاصة ما يتعلق بالاستحقاقات الانتخابية في الخريف القادم؟
0: بالتأكيد جميع خطوات الرئيس دونالد ترامب في هذه المرحلة ترتبط بحسابات انتخابية، ولذلك جاءت هذه المرونة فيما يتعلق بإبرام اتفاق مذكرة التفاهم. ما تكشفه صحيفة وول ستريت جورنال في تقرير حصري قبل ساعات نشر وتناقلته الآن وسائل إعلام أمريكية عديدة نقلا عن الصحيفة، من أن الرئيس ترامب عقد خلال الأيام الماضية سلسلة اجتماعات لبحث خيارات كسر الجمود مع إيران، وأن القادة العسكريين وزير الحرب ورئيس هيئة الأركان طرحوا خيارات عديدة بينها استئناف ضربات عسكرية واسعة، لكن الرئيس ترامب اختار ألا يفعل ذلك واختار المسار الدبلوماسي لأسباب عديدة، بينها أن ذلك سوف يظهر أن الاتفاق بشأن مذكرة التفاهم قد فشل على عكس ما تم التسويق له، وأن هذا سيقوض فرص التوصل إلى اتفاق نهائي مع إيران وبالتالي منعها من إعادة تطوير برنامجها النووي، وأنه اختار القيام بضربات محدودة إذا خالفت إيران مذكرة التفاهم بما في ذلك تهديد الملاحة في مضيق هرمز. وفي كل الأحوال يأتي هذه الخطوات وهذه الاختيارات من الرئيس ترامب على خلفية حسابات انتخابية بالتأكيد، ولذلك نراه مرارا وتكرارا يؤكد على مسألة الأسعار وأنها ستنخفض، ولذلك جاءت ردوده أيضا كما وصفت بالقوية حينما استهدفت إيران كما تقول واشنطن سفينتين كانتا تمران في مضيق هرمز يومي الخميس والسبت، وهو ذاته قال إن ذلك في منشور أنه إذا تكرر ذلك فإنه قد يعاود العملية العسكرية ليستكملها، وبالتالي هو يتشدد في هذه المسألة أيضا لحسابات انتخابية بالنظر إلى قرب الانتخابات النصفية. مراد،
1: شكرا جزيلا لك مراد هاشم مراسلنا، كنت معنا من واشنطن. ولمناقشة هذا الموضوع والمرجو من هذه المباحثات في الدوحة اليوم ينضم إلينا من واشنطن دكتور ريتشارد وايتس، وهو خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكيستراد. كما ينضم إلينا من طهران الدكتور عباس خميار، وهو الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية. مرحبا بكم. أبدأ معك دكتور خميار، بداية مباحثات الدوحة هل هي مجرد محاولة لإبقاء مذكرة التفاهم على قيد الحياة، أم على العكس من ذلك هي محاولة فعلية لحل مشكلات عالقة أو ملفات عالقة في هذه المذكرة؟
2: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيفك ولكل المشاهدين. يعني هذا يرجع إلى يعني رؤية الجانبين. الإيرانيون كانوا وما زالوا يؤكدون، خاصة بعد مفاوضات إسلام آباد، يؤكدون بأن يجب الأمور تكون وتحل جذريا، وليس حتى كانت طهران ترفض إطلاق النار وتريد حل شامل وللأبد، وتكون هناك ضمانة أمريكية لعدم الرجوع إلى الحرب. هذه النقطة الأساسية، ولذلك طهران تتفاوض على الثوابت، وأتت الأمور لتأخذ هذا الوقت الطويل لكي ترسي هذه الثوابت وتكون هناك مفاوضات جذرية. لكن الطرف الأمريكي هو يغير في كل مرة الأهداف، يغير في كل مرة رؤوس النقاط الأساسية لهذه المفاوضات، وكما تفضل يعني مراسلكم وبدقة أكد بأن هذه المفاوضات الأمريكية التي تريدها أمريكا هي تأتي في

0: قياس الأزمات الأمريكية، سواء الداخل سواء الموضوع الانتخابي وأمور أخرى تتعلق بالسياسة الأمريكية والوضع المستقبلي للرئيس ترامب ولفريقه. هنا تتبين الإشكالية، ومن هذا المنطلق نشاهد هناك تعثر في هذه المفاوضات، لأن وضع السوق، المعارضة الأمريكية، الرأي العام يتغير بين حين وآخر، وهذا التغيير هو يؤثر بشكل كبير على سياسة الرئيس ترامب، ومن ثم يتخذ قرارات جديدة ويربك المفاوض الإيراني ويربك المنطقة برمتها. لذلك هذا فرق كبير، وطالما الأمور تسير في هذا الاتجاه أنا أتصور بأن الوضع لن يكون، لا يحسد عليه، وأتصور نحن نصل إلى طريق مسدود آجلا أو عاجلا.
1: طيب دكتور ريتشارد وايتس، ما هي أجندة الوفد الأمريكي المفاوض في مباحثات الدوحة؟
2: It has several goals.
3: في حقيقة الأمر لديهم عدة أهداف. الهدف الفوري هو حل التفسيرات المختلفة، وما الذي يجب أن يتم السماح، وما الذي يجب والذي معناه حرية المرور البحري عبر مضيق هرمز، وكيف النظام الإشعارات، وكيف ما هي الطرق المعتمدة. بالتالي مسألة تنسيق الأمور هناك، هذه أعتقد هي الأولوية الأكثر إلحاحا. هنالك أيضا رغبة لأخذ بنظر الاعتبار مسألة تخفيف العقوبات وإطلاق الأصول، وأيضا مسألة التأكيد على إحراز تقدم ملحوظ على أولويات الرئيس ترامب التي في الموضوع النووي، والتي لم نرى فيها أي تطور أو تقدم منذ توقيع اتفاقية أو مذكرة التفاهم. بالتالي أعتقد أن هذه هي الأولويات للوفد المفاوض.
1: طيب دكتور ريتشارد، هل أصبح ملف هرمز أولوية تتقدم على الملف النووي؟
2: In terms of time,
3: فيما يتعلق بالتوقيت، نعم، فيما يتعلق بالأولوية أو التراتبية أو أهميتها للبيت الأبيض، كلا. الموضوع النووي هو الموضوع الأكثر أهمية للبيت الأبيض، لكن لحد الآن وفي وضع مضيق هرمز، ولأنه أصبح منطقة للصراع، فغالبا هو الحال. واشنطن هو تركز اهتمامها على هذا الأمر. الولايات المتحدة ستستاء إذا ما كانت هذه المواضيع، قد مثلا مضيق هرمز أو موضوع لبنان أو أمور أخرى، تتداخل مع التقدم الذي يؤمل أن يحرز في القضية النووية.
1: دكتور عباس خميار، لماذا تحول كل تفصيل فيما يتعلق بهذه الاتفاقية أو اتفاقية التفاهم بشأن وقف الحرب أو مذكرة التفاهم، لماذا أصبح كل تفصيل عقدة تهدد بنسف هذه المذكرة وتقدم المفاوضات؟
0: نعم، سؤال مهم للغاية، أشكرك على هذا السؤال. يعني هناك هواجس إيرانية، هذه الهواجس تبقى في الذهنية الإيرانية على الصعيد الرسمي وعلى الصعيد الشعبي. وهذه إحدى هذه الهواجس، سؤال: هل تخلت الولايات المتحدة الأمريكية عن الأهداف التي رسمتها بداية وقبل الهجوم على إيران والاعتداء على إيران؟ إذا تخلت عن تلك الأهداف، فاستطاعت طهران أن تجبرها عن تخلي عن تلك الأهداف وتحشرها في زاوية مضيق هرمز وتتفاوض عليها في هذا الممر. إذن ما هي، لماذا تكرار هذه التهديدات بين حين وآخر؟ استهداف البنى التحتية، القضاء على إيران، استهداف الحضارة الإيرانية. إذن

0: يبدو أن هناك ما زالت تلك الأهداف هي في الذهنية الأمريكية تتبلور، ولكنها لن تنفذ بسبب عدم القدرة والخسائر التي منيت بها واشنطن. لذلك هذه الهواجس هي في نفس الوقت ستؤثر بشكل كبير على مذكرة التفاهم، وتعتبر واشنطن بأنها غير صادقة وهي تماطل وتعطي النموذج بما يتعلق ب إرجاع الأصول المحتجزة الإيرانية. ما سمعناه من مقابلة مطولة ليلة أمس من السيد قاليباف المفاوض ومسؤول المفاوضين الإيرانيين هو يأتي في هذا السياق. ذلك يجب أن تعرف إيران وأن تبدد هواجسها من طرف واشنطن، وعند ذلك نستطيع أن نكرس مذكرة التفاهم وأن نحدد هذه الأهداف وهذه البنود مرحليا. عند ذلك خطوة أمام خطوة وتنفيذ أمام تنفيذ، عند ذلك نحن سنصل إلى نتيجة، ومن هذه النتيجة نستطيع أن نصل إلى المفاوضات الأساسية المرتقبة إذا ما حلت هذه المذكرة.
1: دكتور ريتشارد، ما الرسالة التي تحملها واشنطن إلى طهران عبر الوساطة القطرية هذه المرة؟
2: الرسالة مفادها أن الولايات المتحدة منفتحة لإحراز تقدم حول القضايا الفنية ومستعدة لتقديم تنازلات مقابل تنازلات إيرانية حول العديد من القضايا، لكنها تريد أن ترى تقدما أكبر فيما يتعلق بال مذكرة أو أجزاء من مذكرة التفاهم الغير الواضحة والتي تؤدي إلى اختلافات في تفسيرات بنودها، وأن يكون هنالك عمل بتفاصيل أكبر على مستوى اللجان الفنية من أجل حل كل هذه القضايا وبعد ذلك نقله إلى مستوى الخبراء. والفشل في تحقيق ذلك أعتقد أنه سينتج إلى المزيد من سوء الفهم وقد يؤدي إلى الصراع. بالتالي أعتقد أن هذه هي الفكرة، الولايات المتحدة تريد أن تنتقل إلى النقاشات الفنية، والولايات المتحدة كانت تأمل أن يكون هنالك انخراط أكبر من القيادات، لكن هذا الأمر لم يحصل لحد الآن. بالتالي هنالك عمل عن طريق جهد الوساطة القطرية أيضا.
1: هل تخشى إذن الولايات المتحدة من أن يؤدي استمرار هذه الخلافات حول تنفيذ بنود مذكرة التفاهم إلى انهيار هذا الاتفاق مع الإيرانيين؟
2: هذا أحد بواعث القلق، لكن هنالك باعث قلق ربما يصبح أكثر أهمية. هنالك خوف من أن الإيرانيين يحاولون أن يغرقوا الجميع في الخلافات لكي يتم تشتيت الانتباه عن القضية النووية. هنالك قضايا جانبية مثل خطوط الملاحة، لبنان، العقوبات. كما قلت أن أولوية الرئيس ترامب وهو الموضوع النووي، وهو ما يريد هو أن يتم التعامل معه، وأيضا لكي يكون هنالك تفادي لانهيار مذكرة التفاهم.
1: دكتور خميار، ما هي المؤشرات التي يمكن من خلالها القول إن محادثات الدوحة قد نجحت أو حققت ما كانت تصبو إليه أم لم يحصل ذلك؟
0: الحقيقة هناك تفاؤل وابتكار، هناك تشاؤم، وهذا يرجع إلى الطرف الآخر. كما تفضل ضيفك، إذا كانت حقيقة الأمريكيون يريدون

0: حلا نهائيا إذا ليخطو الخطوات الأولى. وهذه واضحة، يعني النقطة الأهم هذه الأموال الإيرانية التي هي تعتبر من جانب إيراني جس نبض للأمريكيين، هل هم صادقون أم لا. هذه الأموال اللي هي من عام 2023 وصلت إلى الدوحة ضمن مفاوضات آنذاك، وكانت كان يعني من المقرر أن تنقل إلى إيران، لكن هذا لن يحدث. وهذا رجعنا إلى المربع الأول بعد 3 أعوام. هناك شكوك كبيرة لدى الإيرانيين، لأنه هذا التماطل الذي تشاهده طهران، هذا التماطل هو تجربة تاريخية وليست لأول مرة. وتفسير الغير سليم لهذه البنود هو ربما يعطي شكوكا إضافية لطهران عندما يتحدثون عن ضرورة شراء
1: طيب دكتور،
0: القمح
1: دكتور هل دكتور انت
0: لتسخينهم
1: اشرت قبل قليل، توقعت انا قبل قليل ان هذه المباحثات قد تصل الى طريق مسدود، لماذا باختصار شديد لو سمحت في 30 ثانية؟
0: نعم، لأنه إيران من أول منذ البداية قررت خطوة أمام خطوة وتنفيذ أمام تنفيذ. عندما لم تكن هناك خطوة إيجابية، وكما قلت وهذا يتعلق ب كتجربة وكاختبار موضوع المالي، فمن الطبيعي أن لن تخطى خطوة في المقابل. إذا كانوا جادين ليخطوا هذه الخطوة وحتى تقوم إيران بخطوة ثانية، إيران لا تريد أن تكرر ما قامت بها مع الأمريكيين في مفاوضات عمان، وبعد ذلك استخدم المسار
1: نعم.
0: السلمي كخديعة، ولا تريد تكرر الأمر في جنيف. لذلك هي سارت على قاعدة خطوة مقابل خطوة.
1: شكرا جزيلا لك دكتور عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، كنت معنا من طهران. وشكرا كذلك للدكتور ريتشارد وايت وهو خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكي ستراد، كان معنا من واشنطن. بعد أيام على إعلان الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، تعمقت الانقسامات السياسية في لبنان بشأن كيفية مقاربة مضمونه. وفي هذا السياق التقى الرئيس اللبناني جوزيف عون قائد الجيش العماد رودولف هيكل وبحث معه مهام القوى الأمنية في ضوء اتفاق الإطار. وبينما شدد عون على دور المؤسسة العسكرية في بسط سلطة الدولة وضبط الحدود، قال عضو كتلة حزب الله البرلمانية حسين الحاج إن الاتفاق الذي أبرمته السلطة مرفوض ولن يمر.
2: حراك على مستوى الاجتماعات الأمنية في القصر الرئاسي بعد أيام على توقيع الاتفاق بين لبنان وإسرائيل. اجتماعات تعبد الطريق أمام الشروع في تنفيذ الاتفاق وتشدد على تعزيز التعاون اللبناني الأمريكي لتنفيذ الملحق الأمني واطلاع الجيش اللبناني بدور رئيسي فيه. ذلك أن لبنان الرسمي ممثلا برئيسي الجمهورية والحكومة وطيف من الأحزاب السياسية يرى أنه لا سبيل لتجاوز الواقع الحالي إلا عبر مخرجات مفاوضات واشنطن.
3: وأفضل الممكن بالنسبة للدولة اللبنانية لأن تحققه أقله أن تنتزع إقرارا إسرائيليا بالانسحاب أو إعادة الانتشار ولو كان على مراحل ومن ضمن مناطق تجريبية. أعتقد أن هناك مسؤولية كبيرة على الولايات المتحدة الأمريكية أن تلزم إسرائيل، وهي الجهة الوحيدة، هي الجهة الضامنة وهي الجهة الوحيدة التي تستطيع أن تجبر إسرائيل على الانسحاب.
2: في المقابل تسعت رقعة المعترضين على الاتفاق بعد الملاحظات التي أبداها الزعيم الدرزي وليد جنبلاط وعدد من الأحزاب من ضمنها الجماعة الإسلامية. وبينما نبهت جهات حقوقية من بعض البنود الواردة في الاتفاق، شدد حزب الله وحليفه رئيس البرلمان على موقفهما الرافض لاتفاق يرى كلاهما أنه يمنح إسرائيل ما عجزت عن تحقيقه في الحرب.
4: هذا الاتفاق كرس الاعتداء الاحتلال الإسرائيلي، هذا الاتفاق جعل المشكلة هي المقاومة وليس الوجود الإسرائيلي على الأرض اللبنانية، هذا الاتفاق نزع من لبنان حقه السيادي بالاقتصاص من الإسرائيلي بما مضى بالمعنى القانوني والسياسي.
2: هي واحدة من أكثر اللحظات تعقيدا التي يعيشها لبنان، ومعها ترتفع

0: الداخلية والخارجية في رسم ملامح المرحلة المقبلة. كارمن جخدر، الجزيرة، بيروت.
1: ينضم إلينا من بيروت مراسل الجزيرة أدهم أبو الحسام، وكذلك هنا في الأستوديو إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. مرحبا بكما. أبدأ معك أدهم، بالنسبة لهذا الاتفاق الإطاري يبدو أنه أدخل لبنان في أزمة سياسية مستعصية، كيف تبدو الصورة هناك؟
2: بالفعل مراد، يعني ما زال اتفاق الإطار محط سجال بين مختلف القوى السياسية في ظل الانقسام الداخلي الذي تشهده لبنان ما بين مؤيد ومعارض لهذا الاتفاق. الحكومة اللبنانية، لبنان الرسمي، وطيف واسع من الأحزاب السياسية ما زال يدافع عن هذا الاتفاق ويراه بأنه الطريق الأقصر والأقل كلفة لتحقيق الأهداف الوطنية التي ترسخت وتكرست بحسب لبنان الرسمي بإنهاء الحرب وانسحاب الاحتلال، عودة النازحين واستعادة الأسرى، والحديث أيضا عن إعادة الإعمار ضمن الثوابت الوطنية التي لطالما تحدث عنها الرئيس عون. فيما يرى حزب الله وأيضا نبيه بري رئيس البرلمان إضافة إلى الجماعة الإسلامية وحركة أمل يرفضون تماما هذا الاتفاق، يقولون أنه غير متوازن. حركة أمل قالت أنه غير متوازن وغير مقبول، إضافة إلى حديث حزب الله وأيضا اتهام السلطة بشرعنة بقاء الاحتلال لسنوات وربما ضم أراضي إلى الاحتلال الإسرائيلي على حد تعبير أمينه العام نعيم قاسم، وبأن يعني السلطة والحكومة قدمت للاحتلال ما لم يستطع أن يحصل عليه عن طريق الحرب. في يعني خضم هذا الانقسام الداخلي وأيضا التباين في المواقف، كان هناك عدة لقاءات في القصر الرئاسي على المستوى الخارجي والمستوى الداخلي. يوم أمس التقى الرئيس عون بقائد الجيش هيكل، بحثا مهام القوى الأمنية في ضوء اتفاق الإطار، وأيضا الرئيس عون شدد على دور الجيش المؤسسة العسكرية ببسط سلطة الدولة وأيضا ضبط الحدود، وقال عون أن ما يتعرض له الجيش من حملات تشكيك وافتراء لن يؤثر على أدائه الملتزم بقرارات السلطة السياسية. الآن مراد، يعني حالة من الترقب وأيضا حالة من الضبابية في المشهد. الشارع هنا في بيروت ينتظر آلية أو إجابة على فيما يخص جزئية المناطق التجريبية، إضافة إلى آلية تطبيق الملحق الأمني الذي لم يعلن نصه هنا في بيروت حتى الآن. هذا الملحق الأمني الذي توصلت إليه الأطراف الجانبين اللبناني والإسرائيلي برعاية أمريكية في 26 من الشهر الجاري. الحديث كان هنا عن زوتر الغربية إضافة إلى فرون. فريق الجزيرة رصد أيضا في جولة ميدانية قبل أيام أن الجيش الإسرائيلي لم يكن له تواجد في هذه المناطق، بينه كان يتحدث عن انسحاب له ليتيح للجيش اللبناني الانتشار. يوم أمس التصريحات الإسرائيلية ربما يعني هي أيضا ما أزمت الموقف وربطت انسحابها من تلك المناطق التجريبية التي هي غير متواجدة بها أصلا بنزع سلاح حزب الله قبل أي يعني بدء بمناطق تجريبية. حزب الله كان له أيضا تصريحات سابقة فيما يخص نزع السلاح بأنه لن يسمح لأحد بنزع سلاحه، واتهم أيضا الحكومة حين ذاك بربط الانسحاب لقوات الاحتلال الإسرائيلي بنزع سلاح المقاومة بأنه تجاوز كافة الخطوط الحمر ولن يسمح لهذا الاتفاق بأن يمر مجددا. كل الأطراف يعني حذرت من أيضا خلال الأيام الماضية حذرت من الفتنة في ظل هذا الانقسام الداخلي الذي تشهده لبنان.
1: شكرا جزيلا لك أدهم أبو الحسام مراسلنا، كنت معنا من بيروت. إلياس، هيئة البث الإسرائيلية تحدثت عن تأجيل الانسحاب من جنوب لبنان وربطت ذلك بتشكيل لجنة مشتركة بين الجيشين الإسرائيلي واللبناني، يبدو أن هذا طرح جديد يعني لم نسمع عنه.
3: هو الحديث مراد بداية عن الانسحاب من المناطق التجريبية وليس عن جنوب لبنان
1: بالكامل،
3: وواضح بأن كانت هنالك جداول زمنية، لكن التقديرات في الجيش الإسرائيلي يبدو أنها تغيرت وتبدلت من حيث التقديرات للانسحاب، بحيث أن ربما تخالف التقديرات الأولية للجداول الزمنية التي وضعت، والسبب في ذلك كما تقول هيئة البث نقلا عن مصدر أمني هو أن

0: إسرائيل تريد أن تتأكد من أن هنالك اتفاق واضح المعالم بينها وبين لبنان بشأن آلية تنسيق الإشراف على وقف إطلاق النار والإشراف على هذه المناطق التجريبية، وبالتالي إسرائيل تريد لهذه الآلية أن تعمل وفق آلية عمل مشتركة بين الجيشين الإسرائيلي واللبناني، حتى لو كانت عن بعد وضمن غرف افتراضية وبإشراف أمريكي، لكن إسرائيل تريد أن يكون هنالك اتصال إن لم يكن وجها لوجه لكن مباشر مع الجيش اللبناني، رغم أن الجيش اللبناني أعلن معارضته لذلك. يبدو أن الأمور تغيرت تبدلت لا نعرف
1: ثمر ذلك قريبا. هل نفهم من نزعة إسرائيل لتشكيل هذه اللجنة إلى خلق مسار موازي أو لنقل هيكل بديل عن لجنة فض التصعيد التي تم الاتفاق عليها في سويسرا، وهي ثلاثية بين الولايات المتحدة إيران ولبنان،
0: وهي غير مقبولة إطلاقا على إسرائيل، كما أن آلية العمل التي تشكلت بعد توقيع اتفاق نوفمبر من عام 2024 هي غير مقبولة على إسرائيل. إسرائيل تريد أن يكون هنالك تنسيق مباشر مع الجيش اللبناني بإشراف أمريكي، ولا تريد لأحد أن يتدخل في آلية التنسيق، وسنأتي على ذلك بالتفصيل. وتريد لهذه الآلية أن تكون فعالة من وجهة نظرها، بحيث أنها لا تتطرق فقط إلى الإشراف على مسألة وقف إطلاق النار، بل أن يكون لها دور في مسألة في غاية الأهمية بالنسبة لإسرائيل، وهي تجريد حزب الله من السلاح. إسرائيل تريد أيضا للولايات المتحدة الأمريكية أن تختار أسماء الشخصيات اللبنانية الذين سيكونون في هذه الآلية، كي لا يكون هنالك أي اشتباه ربما بالاتصال مع عناصر لحزب الله أو قيادات في حزب الله، وبالتالي نقل مواد سرية عن عمل هذه الآلية. وبالتالي إسرائيل تقول بأنه لن يكون هنالك انسحاب حتى من هذه المناطق التجريبية ما لم تكن هنالك آلية واضحة المعالم من حيث عملها، وأن تكون فاعلة في طريقة عمل الجيش اللبناني بشكل فوري وسريع للتعامل مع هذه القضايا. هذا الأمر يتقاطع أيضا مراد مع مواقف كانت أعلنت عنها إسرائيل عبر وسائل إعلام إسرائيلية في اليومين الماضيين، تؤكد بأن إسرائيل ترفض أي دور للأمم المتحدة أو لقوة دولية عسكرية في جنوب لبنان للإشراف على وقف إطلاق النار وعلى الاتفاق الجديد. كانت هنالك كما يبدو محاولات من جانب فرنسا وإيطاليا بأن تشارك ضمن قوة دولية بعد انتهاء ولاية قوة اليونيفيل تحت إشراف أو تحت سقف الأمم المتحدة. إسرائيل رفضت ذلك وقالت بأن قوة اليونيفيل ساهمت حتى من وجهة نظرها في تعاظم قوة حزب الله، في تغاضي قوة اليونيفيل عن ما قام به حزب الله من تعزيز وجوده العسكري في جنوب لبنان.
1: إلياس، كذلك كان هناك تطور لافت وجولة نتنياهو في جنوب لبنان وتصريحات نارية ضد حزب الله وإيران. ما الذي يمكن نفهمه من هذه الزيارة تحديدا؟
0: الزيارة لها عدة
1: أو الجولة
0: الجولة بالفعل هي جولة تفقدية، والجولة لها أهداف عدة، أهداف تحمل رسائل للبنان لإسرائيل، وطبعا بطبيعة الحال ضمن الحملة الانتخابية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يحب أن يتصور إلى جانب القادة العسكريين وإلى جانب الجنود في الميدان، وهذا بطبيعة الحال يخدم إلى حد كبير حملته الانتخابية كرئيس للوزراء موجود في الميدان وموجود في جنوب لبنان. لكن هذه الجولة التفقدية موجودة، أرادها نتنياهو أن تكون من جنوب لبنان، وذلك لكي يقول أمرين: أن إسرائيل لن تنسحب من هذه المنطقة، والأمر الثاني الذي جاء في رسالته بأن إسرائيل ماضية نحو سلام مع الدولة اللبنانية.
1: شكرا جزيلا لك إلياس كرام مراسلنا في فلسطين. عرض نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني طارق متري في لقائه بجنيف مع المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك عرض تداعيات الهجمات الإسرائيلية على لبنان. يذكر أن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أوفدت فريق تقييم إلى لبنان لتوثيق أثار الهجمات على المدنيين والبنية التحتية، وتترافق هذه الخطوة مع جدل يدور في لبنان بشأن فرص لبنان فعليا في الملاحقة القانونية لإسرائيل.
2: من الجو تبدو بعض قرى الجنوب اللبناني كأنها خرجت من الجغرافيا، أحياء كاملة محيت وجسور دمرت وطرقات قطعت، لكن السؤال القابع في الأذهان لا يتعلق بما جرى فقط، بل بما إذا كان الجنات سيعاقبون يوماً.

0: ففي الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل يبرز بند يثير نقاشا قانونيا وسياسيا هذه الأيام. فالبند 13 من الاتفاق يقول: يتعهد لبنان وإسرائيل باتخاذ إجراءات بحسن نية تعكس نواياهما الإيجابية، بما في ذلك وقف جميع الأعمال العدائية أو الضارة في المحافل السياسية أو القانونية الدولية. لغة تبدو لغير المتأمل مشغولة بتثبيت التهدئة، لكن كثيرا من الحقوقيين والسياسيين يرونها بابا لتساؤل آخر: هل يمتد وقف الأعمال العدائية إلى وقف ملاحقة جرائم الحرب كذلك؟ أما الحكومة فتعاملت مع الاتفاق من زاوية مختلفة، قائلة إنها تحاول استكمال الانسحاب الإسرائيلي وبسط سلطتها على أراضيها، وذلك ليتولى الجيش مسؤولية الأمن في الجنوب. لكن أكثر الاعتراضات لم تأتي من القوى السياسية، بل من الأوساط القانونية والحقوقية، حيث ظهرت تحذيرات من أن أي تفسير يمنع لبنان من مواصلة المسارات القضائية الدولية قد يقوض حق الدولة وحقوق الضحايا في الوصول إلى العدالة. وهكذا ينتقل النقاش من السياسة إلى القانون. فإذا كان البند قد يحد من الملاحقات الدولية، فما الأفعال التي يخشى حقوقيون أن تضحى خارج المساءلة؟ ثمة ثلاث فئات أساسية. الفئة الأولى: تدمير البلدات. هناك بلدات دمرت، ومنازل نسفت، وأحياء أزيلت، ومساحات واسعة حولها جيش الاحتلال إلى أطلال. نظام روما الأساسي ينص في المادة الثامنة منه على أن التدمير الواسع للممتلكات متى ما لم تبرره ضرورة عسكرية جريمة من جرائم الحرب. الفئة الثانية: الجسور والمنشآت المدنية. لم يقتصر الدمار على المنازل، بل استهدف جيش الاحتلال جسوراً وطرقاً ومنشآت خدمية. وفي القانون الدولي الإنساني تتمتع الأعيان المدنية بالحماية. ولهذا يغدو السؤال القانوني هو: هل كانت تلك المنشآت تهديداً عسكرياً فعليا؟ أم أن تدميرها تجاوز ما تسمح به قواعد الضرورة العسكرية؟ الفئة الثالثة: التهجير. أكثر من مليون لبناني هجروا من منازلهم في هذه الحرب. نزوح بهذا الحجم لا يغير الخريطة السكانية فقط، بل يطرح أسئلة قانونية أيضا. فنظام روما يجرم الترحيل أو النقل القسري للسكان المدنيين كرها أو نتيجة أفعال قهرية. الفئة الرابعة: استهداف المدنيين. القانون الدولي لا يحاسب على عدد الضحايا فقط، بل على طبيعة الأهداف كذلك. فالمدنيون والمسعفون والصحفيون والأعيان المدنية تتمتع كلها بحماية خاصة، وأي هجوم متعمد عليهم إذا ثبتت أركانه القانونية جريمة حرب وفق نظام روما الأساسي. تنتهي المعارك عادة عندما تصمت المدافع. أما القانون الإنساني فقد تبدأ معاركه الحقيقية بعد ذلك. ولذا لم يعد الجدل في لبنان يدور حول ما إذا كانت الحرب قد انتهت، بل حول إذا ما كان البند 13 قد يرسم أيضا مسارات أخرى للظلم أو العدل بعد ذلك.
1: والآن إلى زميل محمود مراد وفقرة سياق الحدث التي تتناول انعكاس مواقف الأطراف اللبنانية مع اتفاق الإطار الموقع مع إسرائيل برعاية أمريكية على السياق الداخلي اللبناني.
2: أهلا بكم مشاهدينا الكرام في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه ونشرحه ونضعه في إطاره وسياقه، وفيها نناقش الليلة اتجاهات السجال السياسي في لبنان على خلفية اتفاق الإطار الموقع بين لبنان وإسرائيل في واشنطن. فبينما تتجه الأنظار إلى جنوب لبنان ومدى تنفيذ آليات تطبيق الاتفاق ولا سيما المناطق التجريبية، يبدو اتفاق الإطار في قلب سجال داخلي متوتر ضمن طبقة سياسية يخيم عليها الاستقطاب بين رافضي الاتفاق ممن يعدونه تفريطا مفضلين المسار التفاوضي الإيراني، ومن يدعمون الاتفاق ويعتبرونه إطارا واقعيا كفيلا بتحرير الأراضي اللبنانية، ومن يقرون بنواقص الاتفاق لكن يعدونه انعكاسا للتوازنات الحالية، خصوصا بعد تسارع التصريحات واللقاءات للقيادات السياسية اللبنانية بمختلف ألوانها خلال الساعات الأخيرة. فما هي مآلات هذا السجال وما احتمالات انتقاله إلى المؤسسة السياسية والدستورية؟ وهل نحن أمام إعادة لتشكل توازنات وتحالفات جديدة بناء

0: على المواقف من هذا الاتفاق وما دلالة التحذير المتكرر من الفتنة؟ لاعبون رئيسيون في هذا الملف، ولكل منهم موقفه وخطته وتصريحاته التي صدرت خلال الساعات الأخيرة، وقد جاءت على لسان الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل وحزب الله. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهؤلاء اللاعبين، أهمها ما قاله الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال استقباله قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل، من أنه ناقش المهمات المرتقبة للجيش اللبناني في المرحلة المقبلة على ضوء نتائج المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية وما نتج عنها من اتفاق الإطار لإنهاء الحرب على لبنان. الرئيس اللبناني أشاد بالدور الذي يقوم به الجيش لبسط سلطة الدولة وحفظ الأمن والاستقرار في لبنان وضبط الحدود وحماية السلم الأهلي. أما رئيس مجلس النواب نبيه بري فقد وصف في أحدث مقابلاته الصحفية اتفاق واشنطن بأنه إملاءات، وقال إنه أسوأ من اتفاق 17 من آيار عام 1983، مشددا في الوقت نفسه على عدم الانجرار إلى أي تحركات في الشارع أو ردود فعل قد تستغل لإدخال لبنان في دوامة من الفوضى والاقتتال الداخلي. رأى بري أيضا أن الفرصة الواقعية الوحيدة المتاحة أمام لبنان اليوم لانتزاع حقوقه وإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل تكمن في المسار التفاوضي الأمريكي الإيراني. وبعد اجتماعه مع الرئيس نبيه بري قال النائب جبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر إنه اتفق مع رئيس البرلمان على أمرين أساسيين، هما رفض ما سماها الفتنة وحماية المؤسسة العسكرية بوصفها رمز الوحدة الوطنية وعدم المساس بها. باسيل أضاف أن الوحدة الوطنية وحماية الجيش تشكلان مدخلا لحماية لبنان وصون سيادته وترسيخ الدولة مركزا وحيدا للشرعية، بحيث يكون القرار والسلاح محصورين فيها. أما حزب الله فقال على لسان النائب حسين الحاج حسن رئيس تكتل نواب علبك الهرمل إن الاتفاق الذي أبرمته السلطة اللبنانية عار ولن يمر حسب تعبيره، وأضاف أن اتفاق الإطار وضع شروطا غير قابلة للتحقق، أولها نزع السلاح، مضيفا أنه لا أحد قادر على فعل ذلك وأن حزب الله لن يسلم السلاح. إذن تصريحات لبنانية داخلية متسارعة قد تنعكس على رسم ملامح المرحلة المقبلة بشأن اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل. لكن ما هي تجارب البلدين السابقة في صياغة وتطبيق الاتفاقات بينهما؟ هذه الاتفاقات السابقة نتابعها مع الزميل عبد القادر أعراضة في هذا العرض التفاعلي. عبد القادر.
1: نعم محمود، يمكن أن نضع هذا السجال الدائر في سياق زمني باستحضار هذه الاتفاقات، وسأبدأ من المادة 52 من الدستور اللبناني التي تشير بأن رئيس الجمهورية يتولى المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وإبرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة. اللافت في جزء آخر في هذه المادة أن المعاهدات التي تنطوي على شروط تتعلق بمالية الدولة والمعاهدات التي لا يجوز فسخها لا يمكن إبرامها إلا بعد موافقة مجلس النواب. لكن مدى عن الاتفاقات المختلفة، لدينا هدنة عام 1949 التي كانت برعاية الأمم المتحدة، كانت تعد اتفاقا عسكريا لوقف الأعمال القتالية وتعد أول وثيقة مباشرة رسمية بين لبنان وإسرائيل محمود. ولم يقدم لبنان هذه الاتفاقية كمعاهدة سلام أو اعتراف سياسي متبادل. في أيار 1983 وهو الاتفاق المشهور بعد الاجتياح الإسرائيلي للبنان، كان الاتفاق على إنهاء حالة الحرب وانسحاب القوات الإسرائيلية، أيضا ترتيبات أمنية في ذلك الوقت. هذا الاتفاق أقره محمود مجلس النواب اللبناني، وذلك باعتبار أنه يتضمن اعتبارات سيادية طويلة وأمنية. لكن هذا الاتفاق انهار سياسيا تحت ضغط داخلي وألغته الحكومة عام 1984 والبرلمان لاحقا. لدينا أيضا في اتفاق مدريد أو مسار مدريد ومشاركة لبنان في مؤتمر مدريد، كانت هناك مفاوضات مباشرة لبنانية إسرائيلية في واشنطن، لكن تعثرت المفاوضات وتوقفت دون نتائج. عام 96 لدينا تفاهم نيسان عام 96 بعد عملية عناقيد الغضب الإسرائيلية في لبنان، وكان هناك بوساطة أمريكية فرنسية ومشاركة سوريا تفاهم، لكن تفاهم أمني مكتوب لإدارة الاشتباك. لعل اللافت هو الاتفاق البحري محمود عام 2022 بين إسرائيل ولبنان. السلطة اللبنانية اعتبرته بأنه اتفاق تقني لترسيم الحدود البحرية. ثبت هذا الاتفاق ترتيبات مرتبطة باستثمار الغاز خصوصا ما يتعلق بقانا، ولكن كانت هناك مفاوضات غير مباشرة. واللافت محمود أن الطرفين أودع رسائل منفصلة لدى الولايات المتحدة والأمم المتحدة، والجدل على أن هذا الاتفاق مس حدودا وحقوقا سيادية وموارد طبيعية مما يستدعي رأي المؤسسات. ما قبل الاتفاق الأخير هو ترتيبات ما بعد حرب 2024، اعتبر اتفاق لوقف الأعمال العدائية، لكن محمود تعثر التنفيذ وتم احتلال نقاط داخل أراضي لبنان على غرار النقاط الخمس. آخر اتفاق هو هذا الاتفاق، اتفاق الإطار في واشنطن في يونيو 26، هو اتفاق إطار ثلاثي بين الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل، يتحدث عن تمكين الجيش اللبناني من السيطرة، عن عودة إسرائيل إلى حدودها ولكن عندما تزول التهديدات، تضمن أيضا فكرة مناطق تجريبية. إذن محمود، نحن أمام مجموعة من الاتفاقات الجدل الدائم حولها حول ماذا يجنيه لبنان من هذه الاتفاقات، ماذا تجنيه إسرائيل، وأيضا دور ورأي المؤسسات المختلفة في لبنان.
0: شكرا لك عبد القادر. إذن هذه التطورات والأحداث اللبنانية بمختلف أبعادها المحلية وتداعياتها الإقليمية والدولية، نناقش تفاصيلها مع الكاتب اللبناني والمحلل السياسي السيد أمين قموريا. لكن قبل النقاش مع الكاتب والمحلل السياسي أمين قمورية، دعونا نستعرض الأولويات وأوراق القوة لدى كل طرف، السلطة وحزب الله، خلال المرحلة المقبلة حسب تطورات المشهد السياسي في لبنان. السلطة في لبنان لديها نقاط قوة تتمثل في تناغم السلطة التنفيذية، خصوصا العلاقة بين رئيسي الجمهورية والحكومة، وتكتسب شرعية دولية وعربية وأوروبية، لكنها تسعى إلى حصر السلاح بيد الدولة وحدها، وكذلك صلاحية اتخاذ قرار الحرب والسلم. أما حزب الله فلديه نقاط قوة تتمثل في اتخاذ القرار الميداني في جنوب لبنان والدعم الإيراني على مختلف المستويات. سيد أمين قمورية، بعد مرور أيام على توقيع اتفاق الإطار، هل تتشكل ملامح خارطة سياسية جديدة للقوى في داخل لبنان؟
2: تحياتي. في الواقع شكل الانقسام والخلافات تغير، يعني في البداية كان هناك الخلاف حول سلاح حزب الله، يعني مسألة قرار السلم والحرب. هذا الخلاف طبعا بين حزب الله وبين الدولة اللبنانية ممثلة برئيس الجمهورية والحكومة اللبنانية. فيما بعد حدث انقسام آخر يتعلق في المفاوضات بين من يريد مفاوضات مباشرة، الحكومة ورئيس الجمهورية، ومن لا يريد مفاوضات غير مباشرة، تحديدا انضمام رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى موقف حزب الله في هذا الإطار. اليوم بعد هذه الوثيقة أعتقد أن أمورا كثيرة تغيرت بالمواقف، يعني ثمت ملاحظات من قوى أساسية في البلد حول هذا الموضوع، ربما تختلف مع حزب الله في موضوع السلاح، في موضوع القرار والحرب والسلم، لكنها ترى في هذه الوثيقة مثلا بالسيادة اللبنانية، يعني قوى أساسية لا يمكن تجاهلها أو عدم أخذها بالاعتبار، وحتى ولو كانت مختلفة مع حزب الله، مثل حزب التقدم الاشتراكي بزعامة وليد جملاط، مثل التيار الوطني الحر بزعامة جبران باتيل، أحزاب يسارية قتال شعبية. يمكن أن هذا الانقسام لا يكون له التأثير الكبير في الحكومة، حيث الغالبية ربما لمصلحة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، لكن في الميدان وهو الأساس، يعني هو المحك في هذا الموضوع، الدولة اللبنانية لا تملك القدرة على ضبط الميدان. من يملك القدرة على ضبط الميدان هو حزب الله. حزب الله حتى الآن ملتزم بوقف اطلاق النار، لكنه ليس ملتزم باتفاق الإطار، ويرفض هذا الاتفاق اللبناني الإسرائيلي. هو التزم بوقف اطلاق النار تبعا لاتفاق وقف اطلاق النار الإيراني الأمريكي، يعني ما يحدث في جنيف وما يحدث في إسلام أباد. وبالتالي عندما تتغير الأمور على المستوى الإقليمي الدولي، ربما تتغير الأمور في لبنان. يعني إذا لم ينجح الاتفاق الكبير على الإقليمي والدولي، ربما نشهد خرق من حزب الله لهذا الاتفاق، لا سيما أن الجانب الإسرائيلي لم يتوقف لحظة في تنفيذ خروقاته. المسألة الأساسية في هذا الاتفاق هو شروطه الصعبة. مسألة بسيطة، أصعب هذه الشروط أن إسرائيل ترفض تنفيذ إعادة الانتشار، يعني لا يوجد انسحاب، يوجد إعادة انتشار قبل نزع سلاح حزب الله. حزب الله لا يقبل بتسليم سلاحه قبل أن يكون هناك انسحابا إسرائيليا كامل، وهنا مكمن القصة، وبالتالي صعوبة تنفيذ مثل هذا القرار على الأقل في المدى المنظور وعلى ما نرى.
0: هذا هو السؤال سيد أمين. الرئيس نبيه بري لابد

0: أن له أسبابه التي من خلالها انطلق للتحذير من الفتنة مرارا وتكرارا، وهو ليس الوحيد الذي حذر من الفتنة. ما دلالة هذا التحذير المتكرر؟
1: طبعا لأن هذا من شأن هكذا اتفاق أن يثير مشكلة كبيرة. يعني البعض يتحدث عن اتفاق يدفع باتجاه نزع سلاح حزب الله بالقوة. باعتقادي هذه واحدة من أصعب المسائل. يعني الجانب الإسرائيلي الجانب الأمريكي يريد أن يلقي هذه المسؤولية على الجانب اللبناني، وبطبيعة الحال الجانب اللبناني يخشى تماما هذا الموضوع. يعني ما يضحك عن اتفاقات سرية، ما يحكى عن وثائق ملحقة بهذا الموضوع، عن تنسيق لبناني إسرائيلي. طبعا حتى هذه اللحظة من المؤكد جدا جدا أن لا الجيش اللبناني يريد الذهاب إلى فتنة داخلية أو يقبل بالانجرار إلى معركة داخلية. وأعتقد حتى حزب الله يرفض أيضا حتى هذه اللحظة الدخول في مواجهة مع الجيش اللبناني. لكن أي وضع للطرفين في مواجهة بعضهما البعض من شأنه أن يقود البلاد إلى مشكلة. لكن باعتقادي حتى هذه اللحظة لا تزال الأمور تحت السيطرة، بمعنى أن هناك نوع من المساكنة المشحونة بالتوتر بين الطرفين، وليس بالضرورة أن تذهب إلى مشكلة عميقة.
0: ابقى معي سيد أمين. بناء على التصريحات من اللاعبين الرئيسيين والمعطيات الميدانية، رصدنا مع ضيفنا سيناريوهات ومحاور اهتمام رئيسية وتحديات ستفرض نفسها في المرحلة القادمة على الأطراف السياسية اللبنانية. حوار داخلي لبناني يؤدي إلى تفاهمات جديدة تحمي الاستقرار الداخلي وبقاء السجال على الصعيد السياسي دون أي اضطراب أمني. أما المسار الآخر فهو حل إقليمي دولي للأزمة اللبنانية، يفرض صيغة حل ويفرض كذلك استقرارا مثلما حدث مرات عدة في تاريخ لبنان السياسي المعاصر. أرجع إليك سيد أمين قموريا، المتتبع لمسارات الاتفاقات وتاريخ الاتفاقات السياسية اللبنانية الإسرائيلية كما عرضه زميلنا عبد القادر عرضه، يرى أن هناك إخفاقات أكثر من النجاحات خلال هذا المسار الطويل والمعقد والشائك. هل يكتب لاتفاق الإطار الحالي صحيح، مع كل هذه الألغام المزروعة فيه، هل يكتب له النجاح في تقديرك؟
1: طبعا أنا باعتقادي الاتفاق الوحيد الذي نجح إلى حد كبير هو اتفاق الهدنة عام 49، وهذا للأسف لم نراه في هذه الوثيقة. يعني طبيعي اليوم هناك أفريقاء وتحديدا حزب الله يربط أن أي حل يجب أن يكون ضمن الإطار الكبير، الإطار الإيراني الأمريكي. لكن الخشية لدى البعض أنه إذا نجح هذا الإطار في فرض بالقوة على إسرائيل أو إجبار إسرائيل على الانسحاب، أن يتحول القرار في لبنان وفي الدولة اللبنانية تحديدا، ينقل مصدر القرار من قصر بعبدة إلى الضاحية الجنوبية. وباعتقادي هذا الأمر غير مقبول من جزء كبير من اللبنانيين، وغير مقبول من جزء كبير من العواصم الدولية وتحديدا واشنطن، وبطبيعة الحال بعض العرب. لذلك الحل الآخر هو الحل الداخلي المفقود حتى هذه اللحظة. نستطيع أن نفاوض إسرائيل، لكننا للأسف لا نستطيع أن نفاوض بعضنا البعض ونتفق على صيغة جماعية من شأنها أن تخفف
0: التوترات
1: الداخلية، وربما ما تقودنا إلى مواجهة أصعب المخاطر التي نشهدها.
0: الكاتب والمحلل السياسي أمين قموريا كان معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك. بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. نعود الآن إلى غرفة الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدين إلى هذه التغطية المستمرة للتطورات بعد التوقيع على مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية، وللتطورات في مضيق هرمز والأوضاع بعد التوقيع على الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. في أحدث المستجدات، قالت الخارجية الإيرانية إن وفدا إيرانيا سيبحث مع الجانب القطري في الدوحة اليوم بنود مذكرة التفاهم، لا سيما الإفراج عن الأموال المجمدة. بدوره قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف، قال إن ضبط الملاحة في مضيق هرمز حق لإيران وإنها لن تتخلى عنه بأي شكل. من جانبها قالت الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني بحث مع ويتكوف وكوشنر في الدوحة آخر تطورات المحادثات بين واشنطن وطهران ووقف إطلاق النار في لبنان. أضافت أن ويتكوف وكوشنر أكدا التزام واشنطن بالمسار التفاوضي ودعم الجهود الهادفة للتوصل إلى اتفاق شامل. هذا ونقلت وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن ترامب أبلغ مساعديه أنه لا يمانع تجاوز الموعد النهائي المحدد في 18 من أغسطس للتوصل لاتفاق نووي مع طهران. في تصريحات لفوكس نيوز قال جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي إن لدى واشنطن خيارات كثيرة إن لم تفضي المفاوضات إلى حل دبلوماسي ناجح. أما في الملف النوبل اللبناني فقد نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر قولها إنه تم تأجيل بدء تنفيذ اتفاق المناطق التجريبية في لبنان لحين التوصل إلى اتفاق على آلية رقابة مشتركة بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن الجيش الإسرائيلي لن يخرج من لبنان ما دام حزب الله مسلحا ويهدد إسرائيل. من جهته بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال لقائه قائد الجيش رودولف هيكل بحث مهام الجيش خلال المرحلة المقبلة في ضوء نتائج مفاوضات واشنطن واتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه. إذن هذه المستجدات نرصدها بمزيد من المتابعة مع مراسلينا من طهران. ينضم إلينا عمر هواش ومن واشنطن مراد هاشم. أهلا بكما. نبدأ معك مراد بآخر ما استجد من واشنطن وتحديدا لعلنا نبدأ بمسألة المفاوضات أو المحادثات المرتقبة اليوم هنا في الدوحة.
3: مرحبا محمد. وهذه المحادثات وفقا لشبكة CNN نقلا عن مسؤول أمريكي ستجري الأربعاء في الدوحة أيضا، أي ستتواصل على مستوى الفرق الفنية، فريق أمريكي وفريق إيراني سيلتقيان بشكل منفصل بالوسطاء القطريين والباكستانيين كما تقول الشبكة. شبكة أو قناة فوكس نيوز نقلت في ذات السياق عن مسؤول أمريكي رفيع قوله إن مباحثات ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس ترامب وجيريد كوشنر مستشار الرئيس ترامب في الدوحة كانت إيجابية ومثمرة للغاية يوم الثلاثاء، وأن أيضا الاجتماعات التي جرت على مستوى الفرق الفنية يوم الثلاثاء كانت أيضا مثمرة وأنها حققت بعض التقدم، وتوقع هذا المسؤول استمرار هذا التقدم دون إيضاح مزيد من التفاصيل. ولكن أيضا وسائل الإعلام الأمريكية نقلت بيان الخارجية القطرية الذي أشار إلى تصريحات رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني التي أكد فيها التزام قطر بمواصلة جهود الوساطة من أجل تنفيذ مذكرة التفاهم بمختلف مستوياتها، وكذلك التزام الولايات المتحدة كما أكد ويتكوف وكوشنر بمواصلة المفاوضات حول مذكرة التفاهم. كانت أيضا شبكة CNN أشارت إلى أن من ضمن ما قد يناقش في الدوحة مقترح عماني غير نهائي يتعلق بمضيق هرمز وطريقة إدارة مضيق هرمز، ومن أن هذه النقاشات قد تجري أيضا في الدوحة لا يعلم الكثير من التفاصيل بهذا الشأن، ولكن أشارت إلى أن عمان لا تتمسك بفرض أي رسوم، ولكن ورد ضمن المقترح نقاشات حول رسوم خدمات، وإن أشار إلى أن عمان لا تتمسك بهذا ولكن ضمن النقاشات والخيارات. ونقل عن آنا كيلي المتحدثة باسم البيت الأبيض تأكيدها أن الرئيس ترامب يرفض فرض أي رسوم فيما يتعلق بهذا الأمر. محمد،
2: أريد أن أعود معك مراد إلى ما ذكر من حديث جادي فانس بمسألة أن هناك خيارات لدى واشنطن يمكن أن تلجأ لها في حال لم ينجح المسار التفاوضي. هل عادت واشنطن إلى لغة التهديد؟
3: جي دي فانس ذاته ينأى بنفسه عن الحديث صراحة عن التلويح بالخيار العسكري بشكل صريح، وهو حينما يلمح إلى هذه المسألة يتحدث دائما عن أن الرئيس ترامب لديه خيارات أخرى كثيرة. لكنه في تصريحات عديدة لأكثر من وسيلة على مدى ساعات الثلاثاء أشار إلى أن توجيهات الرئيس ترامب واضحة بشأن المضي قدما بالتفاوض حول مذكرة التفاهم.

0: دعا إلى عدم التركيز على ما تقوله طهران، لأن جزء مما تقوله هو جزء هو للاستهلاك المحلي كما قال، ولكن قال ينبغي التركيز على ما تقوم به إيران أي أفعالها. قال إن الإدارة أي الإدارة الأمريكية ليست على يقين مما ستفعله إيران بشأن مسار المفاوضات، لكنه قال إن الولايات المتحدة في كل الأحوال في وضع رابح إذا أدى المسار التفاوضي إلى اتفاق نهائي، فإن الولايات المتحدة ستكون رابح وكذلك إيران كما قال، لأنها ستدمج في الاقتصاد العالمي. لكنه قال أنه في هذه الحالة فإن أي اتفاق سيعني فتح مضيق هرمز دون رسوم وقيود، وكذلك التخلي عن الطموحات النووية وآلية رقابة دائمة وحقيقية. وإن لم ينجح أو فشل المسار التفاوضي فإن الولايات المتحدة دمرت البرنامج النووي وكذلك قدرات إيران العسكرية، وستبقى في موقع قوة ولديها خيارات كثيرة أو لدى الرئيس ترامب خيارات كثيرة.
1: محمد، أخيرا مراد، أريد أن أعود معك أيضا إلى نقطة. قاليباف كان يشير إلى تلك البنود في مذكرة التفاهم التي هي بحاجة إلى أن تنفذ ثم ينتقل للنقاش للمسائل الأخرى مثل النووي. الأمريكيون تحديدا في هذه الجزئية ما هو موقفهم؟
0: الأمريكيون كما يفهم من التصريحات بطبيعة الحال لا يخوضون في التفاصيل ولا يصرحون بشكل أساسي علنا لوسائل الإعلام، ولكن بعض ما يرد أو الجزء الأغلب منه نقلا عن مسؤولين أمريكيين دون تسميتهم، فإن البرنامج النووي يناقش وإن ليس على مستوى القضايا المعقدة، وأن ما يثير حفيظة واشنطن حاليا هو رفض إيران الدخول في نقاشات القضايا المعقدة فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم على سبيل المثال، فيما يتعلق بالأموال التي تقول إيران أو الأموال المجمدة والأرصدة التي تقول إيران إنه سيتم مناقشتها. نقلت صحيفة واشنطن بوست قبل ساعات عن مسؤول أمريكي قوله إن الولايات المتحدة لم تسلم إيران بعد أي أموال أو أرصدة، وأنها لم تفرج على عن أي أموال إلا مقابل خطوات من جانب إيران فيما يتعلق بالتزاماتها. محمد،
1: شكرا جزيلا لك مراسلنا من واشنطن مراد هاشم. نتحول الآن إلى طهران مع عمر حواش. أهلا بك عمر. لعلي أبدأ معك بمحاولة فهم للموقف الإيراني عندما يتحدثون عن أنه لن يتم التخلي عن حق إيران في إدارة الملاحة في المضيق، هذا ما كان يقوله قاليباف.
2: نعم صحيح محمد، هذا الحق الذي يتحدث عنه الإيرانيون هو لمدة 60 يوما بحسب ما جاء في مذكرة التفاهم البند رقم 5 في مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها في 18 من الشهر الماضي مع واشنطن. تقول إن إيران هي المسؤولة عن تأمين الملاحة لمدة 60 يوما في المضيق، وأنها لن تحصل على رسوم مقابل ذلك طيلة هذه الفترة، وأنها سوف يكون لديها ترتيبات بشأن مستقبل المضيق بعد 60 يوما مع التوصل إلى الاتفاق النهائي. لذلك يقول الإيرانيين أن الآن هي مرحلة مؤقتة يتمسكون بإدارة المضيق وفق هذا البند، ويؤكدون أيضا في الوقت نفسه أن مستقبل المضيق أيضا ستكون لديهم إدارة في المضيق، لكن بالتشارك والمشاركة والتشاور مع سلطنة عمان ودول المنطقة. لكن لماذا تصر طهران على ذلك محمد؟ طهران تخشى أن تكون هناك محاولة لإعادة تأهيل بعض القواعد الأمريكية التي تقول إيران إنها دمرت جزءا كبيرا منها في المنطقة، وتخشى أن يتم استخدامها مستقبلا، وحتى جلب السلاح الأمريكي إلى المنطقة مرة أخرى واستخدامه ضد أي حرب محتملة ضد إيران في المستقبل. هذا ما تخشاه إيران في هذه المرحلة، لذلك تتمسك أولا بما جاء في بند المذكرة بأنها هي المسؤولة عن تأمين الملاحة، وهذا الأمر أيضا تفسره إيران على خلاف ما تفسره واشنطن بأنه يضمن لها رسم المسارات التي يمكن للسفن التجارية فقط العبور منها. لذلك رأينا كيف أن الإيرانيين رفضوا المسار العماني الذي تم فتحه خلال الأيام الماضية، حتى ولو كان بتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية، وكان هناك حوار صريح يمكن القول بين سلطنة عمان والجانب الإيراني في مسقط قبل أيام.

0: حيث أن كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية زار سلطنة عمان، أجرى هناك مشاورات ضمن الاجتماع الأول للجنة هرمز المشتركة بين البلدين، وقال إنه أبلغ العمانيين بأن طهران ترفض فتح مسارات وصفها بالموازية للمسارات الإيرانية، وقال إنها سوف تتصدى لأي سفينة تحاول العبور من مسارات غير إيرانية، حتى وأنه قال إن إيران هي فقط المسؤولة عن نزع الألغام في مضيق هرمز، وهذا أيضا للعلم قد جاء في مذكرة التفاهم بأن إيران هي من ستعمل على نزع الألغام خلال الفترة المقبلة، وشهدنا كيف أن إيران رفضت العرض الفرنسي لأجل المشاركة مع سلطنة عمان في نزع الألغام. لذلك طهران تتمسك بهذه الورقة وتصفها بأنها ورقة استراتيجية،
1: ولكن من المهم التأكيد على أنها
0: كثير من القوة خلال الحرب الماضية.
1: نعم عمر، الحديث الإيراني حتى نكون متأكدين من المعلومة هو فقط خلال فترة التفاوض وصولا إلى الاتفاق النهائي وليس أبد الدهر.
0: هي تتمسك بإدارة المضيق لوحدها بدون أي مشاركة أخرى طيلة 60 يوما، لكن بعد التوصل إلى اتفاق النهائي تقول إنها سوف تتشاور وتصل إلى ترتيبات معينة مع سلطنة عمان من دون أي تدخلات أجنبية. تقول إن أمريكا لن يكون لديها دور في المضيق، وأن إدارته بعد 60 يوما ستكون بين إيران وعمان، وبالتشاور أيضا مع دول المنطقة بالدرجة الأولى في المنطقة الخليجية.
1: عمر هواش مراسلنا من طهران، شكرا جزيلا لك. هذه التفاصيل مشاهدينا نأخذها إلى مساحة النقاش، ونرحب بضيوفنا من طهران. ينضم إلينا دكتور عباس خاميار، الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، ومن واشنطن أدولفو فرانكو المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري. أبدأ معك سيد عباس بما تحدثت عنه الخارجية الإيرانية من أنها تريد من وفدها اليوم أن يتفاوض حول مسألة الإفراج عن الأموال المجمدة، هل هي الأولوية في هذه المحادثات بتقديرك إيرانيا؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيفك ولكل المشاهدين. هي ربما تعتبر الخطوة الأولى للورود بالمفاوضات الأساسية، وهذا يعتبر جس نبض، لأنه الأمريكيون دائما يتوقفون عند هذا البند دائما عندما لاسترجاع الأموال الإيرانية والأرصدة الإيرانية التي تعتبرها طهران بأنها مسروقة الحقيقة. هذا ما نسمعه في الشارع الإيراني. لكن إذا كانت واشنطن لها حسن نية أن تبدأ بتنفيذ هذا البند، ومن ثم على هذا الأساس سترى موقفا إيجابيا من الطرف الآخر ومن هذه السياسة، أي الخطوة مقابل الخطوة، نستطيع أن ندخل في صلب المفاوضات التي تريدها طهران، والتي تعتبر هي من الثوابت الإيرانية، أي سلام دائم وليس وقف إطلاق النار مؤقت.
1: طيب ما الذي ستقدمه إيران بالمقابل لتثبت حسن نيتها؟
2: هذا تريد الولايات المتحدة الأمريكية. الأمريكيون كانوا يريدون استهداف النظام والقضاء عليه وتقسيم وتجزئة إيران، والآن إيران حشرتهم في المضيق. الآن ماذا تريد الولايات المتحدة الأمريكية؟ هل تريد الموضوع الأساس التي تتحدث عنه بما يتعلق بالملف النووي؟ نعم، الإيرانيون يقدمون كل شيء في هذا المجال، بمعنى يقدمون يطمئنون الطرف الآخر بأن هذا المشروع ليس مشروعا عسكريا، وهذا مشروع سلمي، وكانت تقولها طهران منذ البداية. الفتوى التاريخية للإمام الخامنئي تؤكد على هذا المسار. الكاميرات المتواجدة بالمئات في هذه المنشآت التي كانت متواجدة كانت ترصد كل حركة في هذه المنشآت، وكانت تؤكد بسلمية هذا المشروع. إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية حقا تريد الطمأنة، فالإيرانيون أعطوها هذه الطمأنة في عام 2015 عندما قبلوا حتى نسبة التخصيب 3.67.
1: نعم
2: إذا ماذا تريد الولايات المتحدة الأمريكية؟
1: نعم

0: هناك طبعا تعتبر هذه الأمور هي ذرائع للهجوم على إيران، ذرائع للقضاء على النظام، وذرائع، وهذا ما سمعناه عدة مرات في الأيام الأولى من الاستهداف والاعتداءات على
1: طيب،
0: إيران من
1: وصلت الفكرة دكتور
0: إسرائيل ومن
1: عباس. نعم، أريد أن أشرك ضيفنا من واشنطن هنا في هذا النقاش سيد أدولفو فرانكو. الإيرانيون يقولون أنتم من ضربتمونا مرتين، بالتالي أنتم المطالبون بإثبات حسن النية ونحن من يحدد الشروط، كيف تعلق؟
2: لا نرى. مساء الخير، شكرا على الدعوة. لا نرى الأمر بهذه الطريقة، بل نراه بطريقة مختلفة. نرى أن إيران ليس عندها بحرية، ليس عندها قوة جوية، والاقتصاد في حالة مروعة، وهم الخاسرون في هذا السيناريو، ونحن إذن من يحدد الشروط. ولكنك طرحت السؤال المناسب والضيف لم يجب عليه. قلت ما هي النوايا الحسنة لدى إيران، أو ما هو دليل حسن النية، وذكر الضيف التعهد بالالتزام بنسبة 3.67 من تخصيب اليورانيوم، ولكنهم خصبوا أكثر من ذلك. لقد رفعنا الحصار البحري، وقد سمحنا لإيران ببيع النفط، وإذا وفينا بتعهداتنا في إطار الاتفاق، ولكنهم لم يفتحوا مضيق هرمز. وإذا أنت محق في طرح السؤال، لقد برهنا أننا جاهزين لإعادة الاستقرار من خلال رفع الحصار، وهم فعلوا عكس ذلك. هم قالوا إنهم الآن يتحكمون بالممر المائي الدولي، ونواياهم إذن واضحة جدا، ليس عندهم أي اهتمام باستقرار السوق، سوق النفط العالمية. يريدون أن يكون العالم رهينة، ويريدون تخويف أو إحراج العرب، وهم يريدون أن يؤجلوا ويؤخروا أي مفاوضات. ولكنك محق في طرحك السؤال، ماذا ستفعلون؟ وليس هناك أي إجابة. هم يقولون نوافق على عدم تخصيب اليورانيوم، ولكن الكاميرات، وهنا كاميرات، ونحن هنا لا نتحدث عن الكاميرات، نتحدث عن المفتشين في الميدان الذين لم يسمح لهم بالدخول. ومجددا نبدأ بالعمل خطوة تلو الأخرى. هم لم يفوا بأي من تعهداتهم، ونحن وفينا بتعهداتنا ورفعنا الحصار. نائب الرئيس فانس أوضح أننا لن نرفع العقوبات، ونحن ننتظر الأفعال وليس الأقوال.
1: دكتور عباس، وأنت دبلوماسي إيراني سابق، بتقديرك في ظل تعنت الطرفين وراء شروطهما، كيف يمكن لمسار التفاوض باتجاه اتفاق نهائي أن يسير قدما؟
0: نعم، أول اسمح لي لملاحظة على ما تفضل به ضيفك. كلامه ليس دقيقا، لا أريد أن أستخدم مصطلح آخر، ولكن كلامه ليس دقيقا أبدا. إذا قضيتم على إيران وعلى القوة الجوية وعلى القوة البحرية وعلى الاقتصاد الإيراني، إذن لماذا تتفاوضون مع هذا العنصر الضعيف بين قوسين؟ لماذا تؤكدون وتفاوضون وتنقلون أهدافكم من القضاء على النظام وعلى القيادة الإيرانية وتحشرون في هذا المضيق؟ هذا سؤال كبير. النقطة الثانية، لم تكن الكاميرات وحدها هي التي ترصد حركة المنشآت، كان أكثر من 130 مفتشا متواجدا، حتى البعض كانوا لهم جذور إسرائيلية، ولكن كانوا يأتون بجوازات أمريكية، وهذا لن يحصل في تاريخ الوكالة الدولية للطاقة النووية بهذا الكم الهائل المتواجدون.
1: طيب، حتى لا يدركنا الوقت دكتور عباس، أريد أن أذهب مباشرة إلى السؤال، كيف يمكن لهذا المسار أن يمضي قدما، التفاهمات ما بين الطرفين في ظل تعنت كل منهما وراء شروطه؟
0: الهواجس الإيرانية يجب أن ترفع. هناك هواجس إيرانية، هناك الإيرانيون لدغوا عدة مرات، وما حدث في جنيف وفي

0: عمان كان في هذا السياق. أمريكا والرئيس ونتنياهو ورئيس الوزراء نتنياهو أكد بأنه هو كان قد استخدم طاولة المفاوضات والمسار السلمي كخديعة، وهو اتفق مع الرئيس ترامب أن يضرب إيران في تاريخ محدد. هذه ادعاءات واضحة واعترافات صريحة، لذلك هذه الهواجس أن ترفع. ترفع هذه الهواجس بخطوات واضحة أمريكية فيما يتعلق بتنفيذ يعني مذكرة التفاهم، والنقطة الأولى في هذه المذكرة هي ما جاء في البند الأول. لذلك أنا أتصور هذه الخطوات
1: وصلت
0: هي
1: الفكرة دكتور
0: ربما
1: حق.
0: تستطيع تطمئن الجانب الإيراني للمواصلة ورفع الهواجس.
1: سيد فرانكو، يبدو أننا ندور في حلقة مفرغة، ولكن لابد من طرح السؤال. هذه البنود إذا لم تكن الولايات المتحدة تريد أن تلتزم بها أو تلزم بها حلفائها، فلما وقعت منذ الأساس على مذكرة التفاهم؟
2: الإجابة على السؤال هي أن الرئيس ترامب لطالما فضل الدبلوماسية. كنا في محادثات مع إيران قبل بدء الصراع، وكانت إيران آنذاك تقول لدينا حق تطوير القنبلة النووية، وقالوا ذلك مؤخرا، والضيف على خطأ. لا، لست متأكدا مما يقوله، هو لا يحدد بدقة ما تريده إيران، فإيران لا تريد تطبيق مذكرة التفاهم هذه. الهدف لم يكن أن نغير النظام، بل كان أن ندفع به إلى المفاوضات. وتصريحي صحيح، ويعرف العالم أجمع أن بحريتهم تم القضاء عليها وأنهم ضعفاء، وليس هناك مفتشين في إيران اليوم. وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران انتهكت الاتفاق وأنها تخفي وتغش. لماذا وقعنا على مذكرة التفاهم إذن؟ سؤال محق. الجانبان همهما وقف إطلاق نار مؤقت، وهذا ما هي الحال عليه، ليس أكثر ولا أقل. وبالواقع مع مذكرة التفاهم شهدنا الأعمال العدائية هذا الأسبوع، ويزداد الوضوح عند الجانبين أن التقدم سيكون صعبا جدا.
1: شكرا لك ضيفنا من واشنطن أدولفو فرانكو، المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري، وكذلك لضيفنا من طهران الدكتور عباس خاميار، الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية. إلى تطورات الملف اللبناني، في ضوء حديث إسرائيلي عن تأجيل بدء تنفيذ اتفاق المناطق التجريبية في جنوب لبنان لحين التوصل إلى اتفاق على آلية رقابة مشتركة بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي. نرحب معنا هنا في الاستوديو بإلياس كرام، مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. أهلا بك إلياس. ومن بيروت ينضم إلينا أدهم أبو الحسام. نبدأ معك إلياس بقراءة للموقف الإسرائيلي. ما الذي لم اتخذوا هذا القرار اليوم، مسألة المناطق التجريبية والتراجع عنها؟
3: لم يتراجعوا عنها، ولكن واضح بأن هنالك جداول زمنية مختلفة عما قدر له أولا، أن يبدأ بتنفيذ عمليا المرحلة الأولى من إعادة الانتشار أو المناطق التجريبية. وهذا جاء بعد نقاشات كما يبدو في الجيش الإسرائيلي أجلت بموجبها مسألة الانسحاب، وإلى حين الاتفاق على آلية التنسيق المشتركة التي ستكون بين الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي. بمعنى أن هذا الأمر لم يعد محددا بجدول زمني حتى متى ستبدأ عملية الانسحاب، وهي مرهونة بالاتفاق على آلية التنسيق المشترك بين الجيشين الإسرائيلي واللبناني. إسرائيل تريد تنسيقا مشتركا بين الطرفين بإشراف أمريكي بدون أي جهة أخرى.
1: ما جرى في واشنطن والملحق الأمني حتى ليس كافيا لتكون الأمور
3: واحدة. هو اتفاق على اتفاق الآن، وحتى ربما المرء ينسى على أي شيء اتفقوا فيه نهاية الأمر. لذلك الآن بعد مذكرة التفاهم هنالك حاجة كما يبدو للخوض في تفاصيل أو في نقاشات أو في مفاوضات حول آلية التنسيق الجديدة التي تريدها إسرائيل. إسرائيل غير راضية عن آلية التنسيق التي تمت بعد توقيع الاتفاق في نوفمبر، اتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر من عام 2024، وأعلنت رفضها لآلية التنسيق التي أعلن عنها في أعقاب مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، والتي بموجبها ستكون قطر وإيران وباكستان إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية ولبنان ضمن هذه الآلية. إسرائيل رفضتها كليا وقالت أنه لن تقبل بوجود إيران وقطر في مثل هذه الآلية. هي تريد آلية مشتركة فقط بين الجيشين الإسرائيلي واللبناني في إطار خطة عمل أو غرفة عمل افتراضية، بمعنى حتى لو لم يلتقي الطرفان وجها إلى وجه هنالك غرفة عمليات ربما افتراضية تشرف عليها الولايات المتحدة الأمريكية. والأهم من ذلك محمد أن إسرائيل تريد لآلية التنسيق هذه أن تختلف مهمتها عن مهمة الآلية السابقة، بمعنى أن لا تقتصر فقط على الإشراف على وقف إطلاق النار وفيما إذا كانت هنالك خروق لوقف إطلاق النار، بل أن تعمل بشكل عملي وفعلي على الأرض في مسألة مهمة بالنسبة لإسرائيل وهي تجريد حزب الله من سلاحه.
1: هنا نقطة مهمة إلياس، وفقا للتفاهمات التي جرت وما أعلنه الإسرائيليون أو ما سربوه، هل يقرأ مما اتفق عليه على أن العمليات الإسرائيلية باتت مقوننة فيما ما سيرد به حزب الله سيعد خرقا؟
3: واضح بأن الجيش الإسرائيلي وأيضا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزير الدفاع حددوا الآلية لهذا الأمر، لأن أي خرق من جانب حزب الله سوف يرد عليه بالقوة النارية، وهذا ما أوضحه بالأمس رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في جولة تفقدية لقوات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان، عندما قال للضباط والجنود الذين كانوا في معيته بأن هنالك قرار واضح وصريح بالعمل ضد أي تهديد يتشكل عليهم، وبمعنى أن حق الرد قائم من ناحية. وهو أشار أيضا كما أشار وزير الدفاع في الأيام السابقة من أن إسرائيل سوف تواصل العمل عسكريا في حدود المنطقة الأمنية التي تعمل فيها، وإن اقتضى الأمر أبعد من ذلك لمنع تشكيل أي خطر على الجنود من ناحية أو على البلدات الإسرائيلية. هنالك أكثر من تلميع على أن إسرائيل تسعى إلى عملية عسكرية ما في موقعين في غاية الحساسية، الأول في قلعة شقيف حيث تقول إسرائيل بأن هنالك شبكة أنفاق كبيرة تريد أن تدمرها، وهي سعت إلى تدميرها قبل وقف إطلاق النار لكن الإدارة الأمريكية جمدت ذلك، وهي ما زالت تتحدث عن هذه العملية. وأيضا في مرتفعات علي الطار حيث تقول بأن هنالك نحو 40 مسلحا من حزب الله ما زالوا محاصرين في الأنفاق. ووزير الدفاع الإسرائيلي أول أمس قال بأن إسرائيل اقترحت على الجيش اللبناني أن يبدأ بالعمل ضد هذه المجموعة التابعة للمقاومة اللبنانية، وأن تبدأ العملية التجريبية تحديدا من هذه المنطقة من مرتفعات علي الطاهر، لكن الجيش اللبناني رفض ذلك. لذلك هنا آلية العمل المشترك في مسألة مذكرة التفاهم والوقوف على تنفيذ بنودها هي أمر هام بالنسبة لإسرائيل. وبالمناسبة إسرائيل ترفض أيضا لأي قوة دولية أن تشرف على هذا الاتفاق، لأن كانت هنالك مساعي ربما فرنسية أو إيطالية تحت مظلة الأمم المتحدة تسعى إلى أن تبقي قوة قوامها 5000 جندي للإشراف على هذا الاتفاق بعد انتهاء ولاية قوة اليونيفيل في نهاية هذا العام، وإسرائيل أعلنت رفضها كليا وأعلنت أنها سوف تعمل على إفشالها حتى في أروقة الأمم المتحدة.
1: شكرا جزيلا لك إلياس كرم مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. الآن نتحول إلى بيروت مع أدهم أبو الحسام ونرصد حتى اللحظة معك سواء الواقع الميداني أدهم أو كذلك الأصداء والتفاعلات للاتفاق الإطاري.
4: نعم محمد، في الواقع يعني حالة من الترقب في ظل الانقسام الداخلي وتباين الآراء والمواقف إزاء اتفاق الإطار. حتى الآن ما زال يعني محط سجال بين مختلف القوى السياسية في بيروت، ما بين مؤيد ومعارض، الحكومة اللبنانية إضافة إلى طيف واسع من الأحزاب، ولبنان الرسمي ما زال يدافع عن هذا الاتفاق ويراه بأنه الطريق الأقصر وأيضا الأقل كلفة لتحقيق الأهداف الوطنية اللبنانية التي تحدث عنها الرئيس عون، التي تتركز على الثوابت اللبنانية الأساسية من إنهاء الحرب، انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي، عودة النازحين واستعادة الأسرى، والحديث أيضا عن إعادة الإعمار. فيما يرى جانب آخر أيضا نتحدث عن حزب الله، رئيس البرلمان نبيه بري، حركة أمل، الجماعة الإسلامية وأيضا عدد من الأحزاب يرفضون رفض تام اتفاق الإطار. حزب الله يعني لطالما أكد رفضه لهذا الاتفاق، واتهم الحكومة بأن الحكومة أعطت الاحتلال أو منحته ما لم يستطع تحقيقه من خلال الحرب، وأنها شرعنت بقاء الاحتلال ربما لسنوات طويلة وربما تمنح له أراضي. أيضا الحديث خلال الساعات الماضية واليومين الماضيين كله كل الأطراف حذرت من الفتنة، وما تم وما وصفته مثلا حركة أمل بأنه مشاريع للعدوان الإسرائيلي لترسيخ

0: عن أسئلة غابت من جانب لبنان الرسمي. بات الشارع هنا ينتظر الأجوبة وينظر إليها، خصوصا فيما يتعلق بالملحق الأمني لإطار الاتفاق الذي لم يعلن عنه حتى هذه اللحظة. الأطراف توصلت في 26 من الشهر الجاري إلى اتفاق الإطار وأيضا ملحق أمني. هناك نقاط خلافية، الشارع هنا في بيروت ما زال ينتظر أجوبة حول المناطق التجريبية، حول انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي، خصوصا في حالة اللغط التي أثيرت خلال الأيام الماضية فيما يخص زوطرة الغربية وفرون، التي لم يتواجد بهما الجانب الإسرائيلي والاحتلال الإسرائيلي بالأساس، ويقول بأنه سينسحب لتسهيل انتشار الجيش اللبناني. ويوم أمس كان هناك تصريحات الجانب الإسرائيلي بأنه أوقف هذه العملية بانتظار نزع سلاح حزب الله بشكل كامل والاتفاق على آلية تنسيق بين الجانبين. هذه الجزئية التي كانت محط نقاش وخلاف في اليوم الثاني من جولة المفاوضات الخامسة في 24 من الشهر الجاري، الاحتلال الإسرائيلي طرح بأن تكون آلية التنسيق مباشرة ما بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي، وهو ما رفضه الجانب اللبناني بشكل كامل، وقال بأن آلية التنسيق يجب أن تكون غير مباشرة عن طريق طرف ثالث، ربما شيء شبيه بلجنة الميكانيزم. وأيضا النقاط الخلافية التي تحدثنا عنها محمد بما يخص المناطق التجريبية التي ربطها الاحتلال الإسرائيلي بنزع سلاح حزب الله. حزب الله كان له تصريحات سابقة بأنه لن ينتزع سلاح المقاومة ولن يسمح لأحد بسلب حق المقاومة بالدفاع عن شعبها وأرضها، وبأن هذا الاتفاق لن يمر.
1: شكرا لك أدهم أبو الحسام مراسلنا من بيروت. وبعد أيام على إعلان الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، تعمقت الانقسامات السياسية في لبنان بشأن كيفية مقاربة أو مقاربة مضمونه. وفي هذا السياق التقى الرئيس اللبناني جوزيف عون قائد الجيش العماد رودولف هيكل، وبحث معه مهام القوى الأمنية في ضوء اتفاق الإطار. بينما شدد عون على دور المؤسسة العسكرية في بسط سلطة الدولة وضبط الحدود، قال عضو كتلة حزب الله البرلمانية حسين الحاج، قال إن الاتفاق الذي أبرمته السلطة مرفوض ولن يمر.
2: حراك على مستوى الاجتماعات الأمنية في القصر الرئاسي بعد أيام على توقيع الاتفاق بين لبنان وإسرائيل. اجتماعات تعبد الطريق أمام الشروع في تنفيذ الاتفاق، وتشدد على تعزيز التعاون اللبناني الأمريكي لتنفيذ الملحق الأمني واطلاع الجيش اللبناني بدور رئيسي فيه. ذلك أن لبنان الرسمي ممثلاً برئيسي الجمهورية والحكومة وطيف من الأحزاب السياسية يرى أنه لا سبيل لتجاوز الواقع الحالي إلا عبر مخرجات مفاوضات واشنطن.
3: وأفضل الممكن بالنسبة للدولة اللبنانية لأن تحقق أقله أن تنتزع إقرارا إسرائيليا بالانسحاب أو إعادة الانتشار ولو كان على مراحل ومن ضمن مناطق تجريبية. أعتقد أن هناك مسؤولية كبيرة على الولايات المتحدة الأمريكية أن تلزم إسرائيل، وهي الجهة الوحيدة، هي الجهة الضامنة، وهي الجهة الوحيدة التي تستطيع أن تجبر إسرائيل على الانسحاب.
2: في المقابل تسعت رقعة المعترضين على الاتفاق بعد الملاحظات التي أبداها الزعيم الدرزي وليد جنبلاط وعدد من الأحزاب من ضمنها الجماعة الإسلامية. وبينما نبهت جهات حقوقية من بعض البنود الواردة في الاتفاق، شدد حزب الله وحليفه رئيس البرلمان على موقفهما الرافض لاتفاق يرى كلاهما أنه يمنح إسرائيل ما عجزت عن تحقيقه في الحرب.
4: هذا الاتفاق كرس الاعتداء الاحتلال الإسرائيلي، هذا الاتفاق جعل المشكلة هي المقاومة وليس الوجود الإسرائيلي على الأرض اللبنانية، هذا الاتفاق نزع من لبنان حقه السيادي بالاقتصاص من الإسرائيلي بما مضى بالمعنى القانوني والسياسي.
2: هي واحدة من أكثر اللحظات تعقيدا التي يعيشها لبنان، ومعها ترتفع الأصوات محذرة من فتنة قد تنجم عن الصدع الحاصل بين مختلف المكونات اللبنانية.
5: وبينما تسير البلاد على خيط رفيع على وقع انقسام سياسي، تتكثف الأسئلة حول مسار الاتفاق الإطاري وكيفية تطبيق ملحقه الأمني، كل ذلك وسط احتدام للجدل السياسي وفرز بين قوى مؤيدة ومعارضة للاتفاق، وفي ظل ترقب لما قد تفضي إليه الاتصالات الداخلية والخارجية في رسم ملامح المرحلة المقبلة. كارمن جخدر، الجزيرة، بيروت.
1: هذه التفاصيل

0: أيضا نأخذها لمساحة النقاش مع ضيوفنا. ينضم إلينا من جبل لبنان الدكتور فادي الأحمر الأكاديمي والباحث السياسي، ومن بيروت خليل نصر الله الكاتب والمحلل السياسي. لعلي أبدأ معك السيد خليل بالسؤال عن السؤال المطروح الذي كان يتناوله التقرير قبل قليل، وهو مسألة مصير الاتفاق السياسي في ظل كل هذا الجدل حوله، إلى أين بتقديرك؟
1: شكرا جزيلا لك وتحية لضيفك. بطبيعة الحال كون هناك نظرة واسعة وتتسع هذه النظرة وهي الأقرب إلى الواقع بأن الاتفاق يحقق مصلحة إسرائيلية ولا يحقق مصلحة لبنانية، فإن الأمور أعتقد من الجهة اللبنانية هناك شيء من التخبط إن صح التعبير. هذا الاتفاق صعب تنفيذه من الجهة اللبنانية لأن ما تريده إسرائيل صعب تنفيذه في لبنان، أقل فيما يتعلق بموضوع أن إسرائيل تريد من الجيش اللبناني أن يتحرك هو ضد حزب الله، وهذا الأمر معروف داخل لبنان بأن الجيش لن يتحرك في أي خطوة مهما حتى لو تم في تكليفه رسميا بها. طبعا نتيجة هناك انقسام سياسي كما هو واضح، هذه الخطوة تتجاوز مسألة الاستقرار في لبنان لأنه التركيبة اللبنانية لا تسمح بهذا الأمر. والمسألة الثانية أيضا التي لا يجب أن نسقطها من حساباتنا دائما أن إسرائيل تحتل أرض لبنانية، وهذا بحد ذاته يدفع المقاومة إلى المزيد من التمسك بسلاحها، لأنه بالضمن الاتفاق كان واضح جدا ربط مسألة السلاح بكل شيء. يعني تنفيذا أو إذا أردنا أن نطابق الوقائع من الجهة الإسرائيلية مع هذا الأمر، نرى أن إسرائيل عادت لتتحدث بذات اللغة، تجمد ما سمته مناطق تجريبية بالأمس، وتربط هذا الأمر بنزع سلاح حزب الله أو آلية تضمن بأن الجيش اللبناني سيتحرك ضد حزب الله. إذا من كل الجوانب هذا الاتفاق بشكله بمضمونه والذي يحقق مصلحة إسرائيلية اصطدم بالواقع اللبناني الذي كنا نتحدث عنه. والمسألة الثانية أيضا زاد من حجم المطالب الإسرائيلية، وهو الاتفاق اللي سمح لبنيامين نتنياهو بالأمس أن يزور جنوب لبنان، باعتبار أنه طوال المرحلة الماضية كان يتجنب هذا الأمر خشية كما يقال بالبعد الأمني من محلقات حزب الله، وبالتالي أصبحت الجرأة الإسرائيلية أكبر. هذا الأمر بالنسبة للفريق الذي يرفض هذا الاتفاق يعزز من موقفه في الداخل اللبناني في البعد الشعبي.
0: طيب دكتور فادي، إن لم نسلم بنظرية أن هذا الاتفاق الإطاري هو مصلحة إسرائيلية بحتة، فما هي المصلحة اللبنانية التي يمكن للسلطة أن تبررها ذهابها للاتفاق من أجله؟
2: تحية لك وللضيف والمشاهدين. سيدي، مصلحة لبنان بدأت ما قبل هذا الاتفاق أو تسعى لها لتحقيق ما قبل هذا الاتفاق الإطاري وستكمل بعدها. مصلحة لبنان اليوم هي في قيام الدولة، ولكن قيام الدولة في ظل ميليشيا مسلحة. هذا مسار طويل كقديم، أقول يعني حتى أعيده أنا إلى العام 2001 عندما قال المرة الأولى البطرك الماروني في سؤال وجه له وكان في زيارة إلى المكسيك، قال هؤلاء مقاومة اليوم انسحبت إسرائيل في العام 2000 كان يقصد، وبالتالي هم عليهم أن يعودوا إلى الدولة بهذا المعنى. أيضا في العام 2006 بدأت نقاشات حوارات قادها للمفارقة قادها الرئيس البرلمان نبيه بري أيضا ولم تفضي إلى شيء. هذا حزب يعني أدين باغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، أدين باغتيالات، متهم باغتيالات 12 شخصية سياسية أيضا بين 2006 و2008. يعني هذا حزب أيضا قمع الانتفاضة الشعبية في العام 2019 التي كانت تطالب ليس بنزع سلاح إنما بالإصلاح. فبالتالي هناك مسار لبناني لقيام دولة، وبالتالي لقيام الدولة يجب إنهاء حالة الميليشيا التي هي دولة داخل الدولة. بالتالي
0: نعم،
2: هذا المسار تكمله الدولة من خلال اليوم هذا الاتفاق الذي فرض عليها. أقول نعم، أستعين كلمة رئيس الجمهورية، هو أفضل الممكن، هذا فرض عليها، لم تكن الدولة مخيرة بالذهاب إلى عند لديها خيار آخر، فرض عليها بسبب الحرب التي شنها الحزب اليوم لإسناد إيران.
0: طيب السؤال الذي يطرح هنا، فرض عليها من الحرب التي كان الحزب شريكا فيها، أم فرض عليها بإملاءات إسرائيلية وأمريكية، وهذا ما يقوله المعارضون لهذا الاتفاق؟
2: سيدي، مبادرة الحوار مع إسرائيل والمفاوضة مع إسرائيل طرحها رئيس الجمهورية ما قبل حرب إسناد إيران للخروج من أزمة للمساعدة أو للخروج من أزمة هذه الحرب، لأنه اليوم ميزان القوى العسكري لصالح إسرائيل، بالتالي لا يمكنك مواجهتها عسكريا، يجب الذهاب إلى سلاح آخر هو الدبلوماسية.

0: هذا كان منطلق مبادرة الرئيس، وبالتالي لا، لم يفرض عليها المفاوضات اليوم، لم يفرض عليها هذا من قبل، ولكن الواقع فرض اليوم أن نستعجل الاتفاق لوقف إطلاق النار. لذلك الرئيس لم يعارض وقف إطلاق النار الذي أتى من إسلام أباد، ولكن هو وشكره وقال شكرا للمساعدة، ولكن هو لا يريد ربط مسار لبنان بمسار إسلام أباد، لأن مسار لبنان كما ذكرت أنا منذ قليل هو قديم، هو ما قبل إسلام أباد، ما قبل الحروب على إيران أو جولات الحروب على إيران، وهو منفصل بالتالي عن مسار إيران، وخاصة أن مسار إيران يبدو أنه معقد جدا ولن يؤتي أكله قريبا، وبالتالي تحاول السلطة الحكومة من خلال هذه الاتفاقات، من خلال هذه المفاوضات، وقف النزف، وقف الدمار، وقف الانحدار أكثر فأكثر، وعزل لبنان عن ذاك المسار، وبالتالي تحقيق مسألة نزع سلاح حزب الله هو ليس مطلب إسرائيلي، هو مطلب لبناني بالأساس كما ذكرت سيدي، هو مطلب لبناني، وكان هناك عدة جولات مفاوضات داخلية قادها بالبداية الرئيس
1: نعم،
0: بري ومن ثم رؤساء الجمهوريات.
1: إذا ذكرت سيد خليل مسألة أن المسار الإيراني الأمريكي سيكون طويلا ولن يتحقق للبنان مصلحة منه عاجلا، فالسؤال الذي يطرح هنا من وجهة النظر المعارضة ربما للاتفاق، كيف يمكن لذلك الاتفاق أن يحقق مصلحة عاجلة للبنان؟ هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى تطرح مسألة الفتنة التي يريد الكل وأدها. كيف يمكن اليوم تدارك ما وصل إليه النقاش السياسي في لبنان بدرء هذه الفتنة؟
2: أول شيء لدي نقطتين. المسألة الأولى أنه من بعد عام 2000 بقي العدوان الإسرائيلي مفتوحا على لبنان، إسرائيل كانت تعتدي بشكل يومي، والمسألة الثانية أيضا أن المقاومة بقيت مشرعة ضمن الحكومات، يعني إذا أردنا أن نأخذ البعد اللبناني، لأن المقاومة ليست مرتبطة فقط بأرض محتلة، على ما كان هناك أرض محتلة في شبعة ونقاط أخرى والغجر وأماكن كثيرة، وإسرائيل تحتفظ بالأسرى، هذه لا يجب اسقاطها، وبالتالي الحكومات اللي المتعاقبه من عام 2000 الى ما قبل هذه الحكومه كانت تشرع عمل المقاومه وللدفاع عن لبنان، وهذا الامر واضح جدا، وكل الذين نسمعهم اليوم يتحدثون عن الدوله وانه المقاومه كانت للدوله، هم كانوا شركاء لحزب الله ويقرون هذه الامر، يعني كان حزب الله شركاء لحكومات، وهذه نقطه مهمه جدا يجب دائما ان نوضحها، انه لا، المساله ليست لم تكن مساله عبثية. فيما يتعلق بهذا بسؤال حضرتك، لو كان هذا الاتفاق يؤمن الانسحاب، كان واضح نص الانسحاب، لو كان هذا الاتفاق يؤمن تحرير الأسرى، عودة المهجرين، لا يوجد أي شيء فيما يتعلق بهؤلاء بالجنوبيين، بالحد الأدنى كان الفريق الذي يرفض قد أحرج، وبالتالي كل غياب كل هذه المسائل زاد من عملية أو من هواجس فريق المقاومة في لبنان، آخرون أيضا بعضهم حتى مع حصرية السلاح لكن يرفض هذا الاتفاق أو ما سمي اتفاق بكل الأحوال. في الموضوع البعد الإيراني والبعد اللي له علاقة بإسلام أباد، لنقل الإيراني الأمريكي، صحيح نحن استمعنا بالأمس إلى ما قاله الإيرانيون، هم يصرون على تنفيذ البند المتعلق في لبنان كجزء من أي تفاهمات نهائية مع الولايات المتحدة الأمريكية، بل أكثر من ذلك لن يكون هناك انتقال كما هم يعبرون الى البدء بالمفاوضات المرتبطه بالنووي ومرتبطه بمساله العقوبات، لانهما مساران مترابطان في المرحله الثانيه قبل تنفيذ البنود 1 و4 و5 و10 و11، هم يصرون على ايضا البند 13 ومشمل لكل هذا، شامل لكل هذه الامور، وبالتالي لو اخذت الامور هناك وقت، أنا أعتقد بأنه هذا الأمر سينسحب أيضا على لبنان بطبيعة الحال، يعني حتى في ظل عملية التفاوض كون هناك تفاهمات معينة مرتبطة بمسألة الانسحاب، هذا الأمر يعرفه الجميع في لبنان، لذلك عندما أتت هذه الخطوة بقرار أمريكي، من معروف صار عند الأمريكي من هو الفريق الذي يسير في هذه النقطة، فهمت إيرانيا على أنها محاولة الالتفاف على مذكرة التفاهم. هذه نقطة جوهرية ومهمة جدا، شئنا أم أبينا، بغض النظر من مع ومن ضد، لكن نحن أمام اشتباك في كل المنطقة، لنقل أنه اشتباك بين محورين، وبالتالي عملية فصل المسارات هي مسألة صعبة، يعني هناك محاولة نعم وما زالت مستمرة لفصل موضوع لبنان عن مواجهة المنطقة، لكن هذا الأمر صعب جدا، إضافة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية

0: إدارة ترامب وخلال مرحلة التفاوض في المرحلة الماضية، وعندما أبقت جبهة لبنان مفتوحة كانت تستخدمها للضغط على إيران وليس العكس كما
1: وصلت
0: تحاول بعض
1: الفكرة
0: الماكينات الإعلامية تصوير.
1: سيد خليل. أخيرا دكتور فادي، على افتراض أن هذا الاتفاق بنته أو ذهبت به الحكومة اللبنانية لتحقيق تفاهمات مع الإسرائيليين ولبناء الدولة، السؤال الذي يطرح هنا، هل بناء الدولة جاء وفقا لخطة طويلة الأمد أم مجرد نريد إنجاز هذا الملف اليوم مع إسرائيل ومع حزب الله؟
2: لا سيدي، بناء الدولة فعليا في لبنان كما ذكرت يعني هو مسار طويل وهو مطلب قديم لغالبية من اللبنانيين، ولكن هناك يعني شيء يعترض بناء هذه الدولة منذ خروج الجيش السوري في نيسان 2005 هو سلاح الحزب، وكما ذكرت المسار. اليوم يذكر ضيفك انه هذا السلاح مشرع من خلال بيانات الحكومة حكومات اللبنانية، هذا كان تحت ضغط السلاح الذي استعمل في 7 ايار 2008 واستعمل ايضا في ليلة القمصان السود، يعني هناك في واحد من ايام الثلاثاء في العام 2011 اتفاق رئيس حكومة وبالتالي تخطي الدستور. وبالتالي لا، اليوم بناء الدولة هو قديم، ومسألة يعني انا استعجب حتى الساعة، يعني بعد مسار طويل وانهيار في اقتصادي والى ما هنالك، لا يزال هناك
1: شكرا.
2: طرف وايضا تبدل اقليمي كبير، هذه الفكرة فقط يريد ربط لبنان بإيران التي قصفت بالأمس قطر والسعودية والإمارات، ويريد استكمال عزل لبنان عن البيئة العربية، ليس فقط عدم منع قيام دولة في لبنان، ولكن عزله أكثر فأكثر عن البيئة العربية. كيف ذلك وإلى
1: انتهى
2: أين وإلى متى؟
1: الوقت المخصص لهذا النقاش. شكرا لضيفينا من بيروت خليل نصر الله ومن جبل لبنان الدكتور فادي الأحمر. أوفدت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فريق تقييم إلى لبنان لتوثيق آثار الهجمات على المدنيين والبنية التحتية، وتترافق هذه الخطوة مع جدل يدور في لبنان بشأن فرص لبنان فعليا في الملاحقة القانونية لإسرائيل، خصوصا في ضوء ما تضمنه الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل وتحديدا البند 13 من الاتفاق.
3: من الجو تبدو بعض قرى الجنوب اللبناني كأنها خرجت من الجغرافيا، أحياء كاملة محيت وجسور دمرت وطرقات قطعت، لكن السؤال القابع في الأذهان لا يتعلق بما جرى فقط، بل بما إذا كان الجناة سيعاقبون يوما. ففي الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل يبرز بند يثير نقاشا قانونيا وسياسيا هذه الأيام. فالبند 13 من الاتفاق يقول: يتعهد لبنان وإسرائيل باتخاذ إجراءات بحسن نية تعكس نواياهما الإيجابية، بما في ذلك وقف جميع الأعمال العدائية أو الضارة في المحافل السياسية أو القانونية الدولية. لغة تبدو لغير المتأمل مشغولة بتثبيت التهدئة، لكن كثيرا من الحقوقيين والسياسيين يرونها بابا لتساؤل آخر: هل يمتد وقف الأعمال العدائية إلى وقف ملاحقة جرائم الحرب كذلك؟ أما الحكومة فتعاملت مع الاتفاق من زاوية مختلفة، قائلة إنها تحاول استكمال الانسحاب الإسرائيلي وبسط سلطتها على أراضيها، وذلك ليتولى الجيش مسؤولية الأمن في الجنوب. لكن أكثر الاعتراضات لم تأتي من القوى السياسية، بل من الأوساط القانونية والحقوقية، حيث ظهرت تحذيرات من أن أي تفسير يمنع لبنان من مواصلة المسارات القضائية الدولية قد يقوض حق الدولة وحقوق الضحايا في الوصول إلى العدالة. وهكذا ينتقل النقاش من السياسة إلى القانون، فإذا كان البند قد يحد من الملاحقات الدولية، فما الأفعال التي يخشى حقوقيون أن تضحى خارج المساءلة؟ ثمة ثلاث فئات أساسية. الفئة الأولى تدمير البلدات. هناك بلدات دمرت ومنازل نسفت وأحياء أزيلت ومساحات واسعة حولها جيش الاحتلال إلى أطلال. نظام روما الأساسي ينص في المادة الثامنة منه على أن التدمير الواسع للممتلكات متى ما لم تبرره ضرورة عسكرية جريمة من جرائم الحرب. الفئة الثانية الجسور والمنشآت المدنية. لم يقتصر الدمار على المنازل، بل استهدف جيش الاحتلال جسورا وطرقا ومنشآت خدمية. وفي القانون الدولي الإنساني تتمتع الأعيان المدنية بالحماية. ولهذا يغدو السؤال القانوني هو: هل كانت تلك المنشآت تهديدا عسكريا فعليا؟ أم أن تدميرها تجاوز ما تسمح به قواعد الضرورة العسكرية؟

0: الفئة الثالثة التهجير. أكثر من 1,000,000 لبناني هجروا من منازلهم في هذه الحرب. نزوح بهذا الحجم لا يغير الخريطة السكانية فقط، بل يطرح أسئلة قانونية أيضا. فنظام روما يجرم الترحيل أو النقل القسري للسكان المدنيين كرها أو نتيجة أفعال قهرية. الفئة الرابعة استهداف المدنيين. القانون الدولي لا يحاسب على عدد الضحايا فقط، بل على طبيعة الأهداف كذلك. فالمدنيون والمسعفون والصحفيون والأعيان المدنية تتمتع كلها بحماية خاصة. وأي هجوم متعمد عليهم إذا ثبتت أركانه القانونية جريمة حرب وفق نظام روما الأساسي. تنتهي المعارك عادة عندما تصمت المدافع. أما القانون الإنساني فقد تبدأ معاركه الحقيقية بعد ذلك. ولذا لم يعد الجدل في لبنان يدور حول ما إذا كانت الحرب قد انتهت، بل حول إذا ما كان البند 13 قد يرسم أيضا مسارات أخرى للظلم أو العدل بعد ذلك.
1: إلى تطورات الملف الروسي الأوكراني، حيث أعلن الرئيس الأوكراني استهداف مصفات يوفا النفطية، إحدى أكبر مصافي النفط في روسيا، للمرة الثانية. وكانت القوات الجوية الأوكرانية أعلنت إسقاط صاروخ موجه و130 مسيرة روسية استهدفت مناطق عدة في البلاد الليلة الماضية. في المقابل أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 179 مسيرة أوكرانية فوق مناطق عدة من البلاد، بينها البحر الأسود وبحر أزوف. لأن نتابع هذه التفاصيل مع مراسلينا من إقليم كراسندار مدير مكتب الجزيرة زاور شوج، ومن ديمبرو مراسل الجزيرة عمر الحاج. أهلا بكما. نبدأ معك زاور شوج بالوضع الميداني، وإن كان هناك أي تفاصيل حيال هذا الأمر.
2: نعم، صباح الخير. القوات الروسية في آخر بيان أصدرته تتحدث عن توجيه ضربات قوية لمنشآت البنية التحتية التي كما تقول الوزارة في بيانها تستخدمها القوات الأوكرانية في حربها، وبالدرجة الأولى هي تستهدف منشآت الطاقة، محطات الوقود التي يتزود بها أيضا السكان هناك. أيضا بحسب المعلومات الروسية أزمة كبيرة للوقود في أوكرانيا، إضافة إلى التقدم في محوري سومي وأيضا محور دونيسك. وبحسب وزارة الدفاع تبدو بلدة كونستانتينيفكا وهي إحدى البلدات أو المدن الرئيسية الآن التي تعد من المناطق التي تحاول روسيا منذ أشهر السيطرة عليها، باتت بشكل أو بآخر تحت سيطرة القوات الروسية، لتفتح المجال برأي وزارة الدفاع الروسية للوصول إلى مدينة كراماتورسك عاصمة الإقليم الخاضعة لسيطرة الأوكرانيين، أو على الأقل حيث تتواجد الآن القوى الأوكرانية وإدارة العمليات الرئيسية هناك. ولكن هنا في الوضع في روسيا، نعم، المسيرات الدفاعات الجوية أصبح مشهدا يوميا، خاصة هنا في جنوب غرب روسيا بالقرب من الحدود الأوكرانية، من قرب من القرب في إقليم كراسندار. بشكل يومي هناك هجمات بالمسيرات، الدفاعات الجوية تسقط معظم هذه المسيرات، ونحن شاهدنا كثير من هذه المواجهات في الأيام الأخيرة، إضافة طبعا إلى استمرار أوكرانيا باستهداف منصات أو منشآت النفط ومصافي النفط بالدرجة الأولى. بحسب ما لاحظنا تقريبا معظم المنصات أو المصافي النفط التي عبرنا منها من جانبها ومن خلالها كانت إما متضررة جزئيا أو متوقفة تماما عن العمل، وهذا طبعا ينعكس بشكل مباشر على تأمين الوقود في هذه المنطقة الحيوية الرئيسية، إن كان من الناحية الصناعية، إن كان من هي يسمونها خبز روسيا يأتي من هذه المنطقة، إضافة إلى أنها أهم منطقة سياحية في هذا الموسم الآن الذي يبدو شبه ميت، إضافة إلى أنها تحتوي أو تضم أحد أهم موانئ روسيا على البحر الأسود، وأقصد هنا ميناء نوفوروسيسك. بشكل متواصل نسمع هدير الطائرات المقاتلة الروسية التي تتوجه إلى أوكرانيا على مدار تقريبا الساعة، هناك عشرات الطائرات التي تحلق تقلع وتهبط تهبط. طبعا لا نستطيع تحديد الأماكن بدقة لأسباب أمنية مرتبطة بقوانين روسيا في هذا الشأن، ولكن بدون شك هذه المواجهة الآن أصبحت قريبة جدا من إقليم كراسندار، هذا الإقليم الكبير الذي يغطي تقريبا مساحات واسعة من جنوب غرب روسيا. مراد،
1: نعم، شكرا جزيلا لك زاور شوج مدير مكتب الجزيرة. في كنت معنا من إقليم كراسنودار، والآن نتحول إلى خاركيف مع مراسل الجزيرة هناك عمر الحاج. أهلا بك عمر، ماذا في تفاصيل الوضع الميداني؟
3: تفاصيل الوضع الميداني تشي بأن التصعيد والتصعيد المتبادل سينعكس واقعا على المنشآت الخدمية وعلى رأسها محطات الوقود سواء منها الحكومية أو الخاصة. قبل دقائق فقط قيادة الأركان الأوكرانية تحدثت عن الاستهداف المنظم لهذه المحطات، هذه المرة في مدينة دنيبرو حيث استهدفت 5 محطات في هذه الليلة وتحديدا في الساعات الأولى لفجر اليوم، أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخرين. يوم أمس في مقاطعة خاركيف حيث نحن الآن هناك استهداف لثماني محطات لتزويد الوقود، والإحصاءات تتحدث عن أكثر من 150 محطة استهدفت في كل من خاركيف أو المناطق التي ما تزال خاضعة لسيطرة أوكرانيا في إقليم دونباس، وكذلك زاباريجيا وبولتافا ودنيبرو وخيرسون. أيضا هيئة الطوارئ الأوكرانية تحدث عن مقتل شخصين باستهداف مباشر لحافلة أوكرانية تقل مدنيين في مقاطعة خيرسون عبر مسيرة انتحارية روسية. ولكن الخبر الأبرز الآن هو الإعلان الذي جاء على لسان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن استهداف للمرة الثانية لمصفاة أوفا النفطية، واحدة كما قال من أكبر مصافي النفطية في روسيا، بل وكذلك مسؤولة عن الصناعات النفطية وصناعات الوقود في البلاد والواقعة على بعد 1500 كيلومتر من الحدود الروسية. هذا بالإضافة إلى استهداف مجمع صناعي عسكري في منطقة بيزنا، كذلك الأمر في روسيا والواقعة على بعد 600 كيلومتر من الحدود الأوكرانية الروسية، والمسؤول كما قال عن تصنيع مكونات الصواريخ والأسلحة. أشار زيلينسكي إلى أن هذه الاستهدافات البعيدة المدى هي ابتداء استهدافات مبررة وقانونية ردا على الاستهداف الروسي لكل المنشآت التحتية هنا في أوكرانيا، وأيضا ردا على الإطالة أو تعمد إطالة أمد الحرب من قبل القوات الروسية وتحديدا من قبل القيادة الروسية. قال أن هذه هي الوسيلة الأمثل للضغط على روسيا وتشكيل ضغط حتى على المستوى الداخلي يدفع بروسيا إلى الجلوس على طاولة المفاوضات بشكل مباشر، وأنها مستمرة في تنفيذ هذه الهجمات. أشير فقط إلى أن أوفا البعيدة 550 كيلومتر عن الحدود الأوكرانية تستهدف للمرة الثانية خلال أسبوع، والقوات الأوكرانية تتحدث عن إصابات مباشرة أخرجت كثيرا من قطاعاتها عن الخدمة.
1: شكرا جزيلا لك مراسل قناة الجزيرة من خاركيف عمر الحاج. إذن مشاهدينا، تغطيتنا مستمرة معكم للتطورات بعد التوقيع على مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية، وللتطورات في مضيق هرمز، والأوضاع بعد التوقيع على الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. في أحدث المستجدات، قالت الخارجية الإيرانية إن وفدا إيرانيا سيبحث مع الجانب القطري في الدوحة اليوم بنود مذكرة التفاهم، لا سيما الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. من جانبها، قالت الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني بحث مع ويتكوف وكوشنر في الدوحة آخر تطورات المحادثات بين واشنطن وطهران ووقف إطلاق النار في لبنان. أضافت أن ويتكوف وكوشنر أكد التزام واشنطن بالمسار التفاوضي ودعم الجهود الهادفة للتوصل إلى اتفاق شامل. هذا ونقلت وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن ترامب أبلغ مساعديه أنه لا يمانع تجاوز الموعد النهائي المحدد في 18 من أغسطس للتوصل لاتفاق نووي مع طهران. بدوره قال جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي إن لدى واشنطن خيارات كثيرة إن لم تفضي المحادثات إلى حل دبلوماسي ناجح. في الأثناء، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن ضبط الملاحة في مضيق هرمز حق لإيران وإنها لن تتخلى عنه بأي شكل. في الملف اللبناني، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر قولها إنه تم تأجيل بدء تنفيذ اتفاق المناطق التجريبية في لبنان لحين التوصل إلى اتفاق على آلية رقابة مشتركة بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن الجيش الإسرائيلي لن يخرج من لبنان ما دام حزب الله مسلحا ويهدد إسرائيل. هذه التطورات نرصدها بمزيد من المتابعة مع مراسلنا من طهران، انضم إلينا عمر هواش، ومن واشنطن مراد هاشم. أهلا بكما. نبدأ معك مراد بآخر ما استجد من واشنطن حيال جولة المفاوضات المرتقبة اليوم هنا في الدوحة.
4: نعم محمد، هناك ترقب ليوم ثاني من المفاوضات على مستوى اللجان والفرق الفنية، كما يقول مسؤول أمريكي لشبكة CNN من أن هذه الاجتماعات ستتواصل على مستوى الفرق الفنية في العاصمة القطرية الدوحة اليوم الأربعاء أيضا، وذلك بشكل منفصل، أي لقاءات من الجانبين الأمريكي والإيراني بشكل منفصل مع الوسطاء القطريين والباكستانيين كما قال. وكان مسؤول رفيع صرح لشبكة فوكس نيوز من أن لقاءات الثلاثاء كانت جيدة ومثمرة، قال إن لقاء ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس ترامب وجيريد كوشنر مستشار الرئيس ترامب برئيس الوزراء وزير الخارجية القطري كان أيضا مثمرا وإيجابيا، وكذلك اللقاءات على المستوى الفرق الفنية قال إنها حققت تقدم. لا يخوض المسؤولون الأمريكيون في تفاصيل بطبيعة الحال، ولكن يفهم أن القضايا التي تناقش على مستوى الفرق الفنية تتعلق بالبرنامج النووي، وإن لم تخوض بعد في المسائل الأكثر تعقيدا كما يفهم، مثل قضية تخصيب كيفية التخلص من كميات اليورانيوم عالية التخصيب في إيران، لكن قضايا أخرى تناقش مثل فرق التفتيش الدولية للمواقع الإيرانية أو المواقع النووية في إيران وقضايا أخرى محمد.
1: لكن الإيرانيون ما زالوا يتحدثون عن أنهم يريدون نقاش بنود المذكرة، لاسيما تلك المتعلقة مثلا بالإفراج عن الأرصدة والأموال المجمدة. ما هو الموقف الأمريكي حيال ذلك؟
4: نعم، مسؤول صحيفة نيويورك بوست الصادرة في نيويورك وهي مقربة من إدارة الرئيس ترامب قال هذا المسؤول بهذا الشأن إن الولايات المتحدة لم تسلم بعد أي أموال أو أرصدة مجمدة لإيران، وأنها لن تفعل وستفعل فقط في مقابل خطوات من إيران فيما يتعلق بالتزاماتها بموجب مذكرة التفاهم، وأنه في حال تم ذلك فإن عملية الإفراج عن هذه الأموال ستكون تدريجية أي على دفعات، وأنها ستكون لأغراض إنسانية كما هو متفق عليه سابقا. بطبيعة الحال هناك خلاف حول تفسير المادة 11 المتعلقة بهذا البند، كان مسؤول أمريكي رفيع شرح هذا البند بشكل مفصل وكيف تفهمه الولايات المتحدة. تفهمه إيران على أنه إفراج فوري، أنه من ضمن الخطوات الفورية التي يتعين تنفيذها، وقف إطلاق النار، فتح المضيق، رفع الحصار، طيب، إصدار إعفاءات على النفط، هذه خطوات فورية. ولكن نعم، ما تفهمه واشنطن أن الإفراج عن الأرصدة ليس ضمن الخطوات الفورية محمد،
1: ليس ببعيد عما نتحدث عنه وما سيتفاوض فيه الطرفان، هو مسألة لبنان. مراد، إسرائيل اليوم تحدثت عن أنباء بوصول قائد القيادة المركزية الأمريكية للبنان من أجل مسألة التنسيق ما بين لبنان وإسرائيل، خصوصا مسألة المناطق التجريبية. هل هناك أي تأكيد أمريكي حيال ذلك؟
4: كلا، لم يصدر عن الجانب الأمريكي أي شيء يتعلق بتأجيل تنفيذ المناطق التجريبية، ولكن كان موقع القيادة المركزية أشار أو أصدر منشورات وصور كذلك للأدميرال براد كوبر وهو يلتقي بالرئيس اللبناني وكذلك بمسؤولين في إسرائيل، وجاء ضمن هذا المنشور أن المهمة هي التنسيق فيما يتعلق بتنفيذ اتفاق الإطار الثلاثي، ومعروف أن للولايات المتحدة دور، بل ودور أساسي فيما يتعلق بتنفيذ هذا الاتفاق والإشراف عليه، وكذلك دور ميداني فيما يتعلق بنشر أو المساهمة بجنود أمريكيين من أجل القيام بعملية التحقق والمراقبة للتنفيذ في الجانبين في الجانبين اللبناني والإسرائيلي كذلك. محمد،
1: شكرا جزيلا لك مراد هاشم مراسلنا من واشنطن. الآن نتحول إلى طهران، نرصد من هناك مع عمر حواش الأجندة الإيرانية التي يريدون التفاوض عليها هنا اليوم في الدوحة.
5: نعم محمد، الأجندة الإيرانية واضحة وفق ما ذكر المتحدث اسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، الذي قال إن إيران سوف تذهب إلى الدوحة هذا اليوم، سوف تتفاوض مع المسؤولين القطريين حول ملفين اثنين. الأول هو الأموال الإيرانية المجمدة، ونعرف أنه وفق البند رقم 11 يقول الإيرانيون إن الولايات المتحدة الأمريكية ينبغي أن تفرج عن 6 مليارات دولار في البداية، ثم مع التوصل لاتفاق نهائي 6 مليارات دولار أخرى. هذا الأمر صرح به يوم أمس أيضا رئيس البرلمان محمد باقر قالباف، وهو رئيس الوفد الإيراني المفاوض. واختيار الدوحة أساسا هو لأن هناك مبلغ 6 مليارات دولار موجودة في الدوحة مجمدة منذ عام 2023. هذه الأموال نقلت من كوريا الجنوبية إلى الدوحة في ذلك العام بحسب اتفاق لتبادل السجناء مع الولايات المتحدة الأمريكية، لكن الأموال بقيت في طهران ولم تنقل، فقيت في الدوحة ولم تنقل إلى طهران منذ ذلك الحين. والآن الإيرانيون يقولون، والكلام للمتحدث اسم الخارجية إسماعيل بقائي، أنه تم التوصل إلى تفاهم مع الدوحة بهذا الشأن، وأنه تم التوصل أيضا إلى ترتيبات وتمهيدات جيدة في هذا الشأن، وأعرب عن أمل طهران أن يتم الإفراج عن هذه الأموال خلال المباحثات التي تبدأ هذا اليوم في العاصمة القطرية الدوحة. الملف الثاني الذي يقول الإيرانيين إنه على أجندتهم هو ملف لبنان. تقول طهران إن الولايات المتحدة الأمريكية لم تلتزم حتى هذه اللحظة بالملف اللبناني، ولم تضغط على إسرائيل لأجل وقف عملياتها العسكرية في الجنوب اللبناني. ولو أن الإيرانيين على لسان قالباف أيضا يقول إن العمليات الإسرائيلية في جنوب لبنان قد خفت، لكن طهران تطالب بإنهائها بالكامل وانسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان. وتضيف أيضا على لسان المتحدث اسم الخارجية الإيرانية أن هناك لجنة لفض النزاع في لبنان قد تشكلت بناء على مفاوضات سويسرا، وأن هذه اللجنة مكونة من إيران وأمريكا ولبنان مع الوسيطين القطري واللبناني. هذه اللجنة لم تعقد أي اجتماع حتى اللحظة، تطالب طهران بعقد اجتماع لها والبدء بتنظيم جدول زمني لأجل انسحاب الإسرائيلي من الجنوب اللبناني. لذلك هذان الملفان وفق ما تقول الخارجية هما مطروحان على الأجندة الإيرانية في الدوحة، مع التأكيد على أنه لن يكون هناك أي لقاء على أي مستوى مع الوفد الأمريكي. وأكدت طهران أنها علمت بوجود الوفد الأمريكي في الدوحة من وسائل الإعلام، وهي لم تكن بصدد لقاء أو تنظيم أي اجتماع مع الأمريكيين، لكن هذا لا يمنع محمد، ولكن بأنه بما أن الوفدين موجودان في قطر يمكن أن يتم تبادل الرسائل بينهما عبر الوسيط القطري.
1: بادئ الأمر ومنذ يومين عندما بدأت ترشح الأخبار عمر حواش حيال أجندة هذا التفاوض، كان هناك ملف رئيسي مطروح هو المضيق.
5: المضيق لم يكن مطروح في الحقيقة محمد، المضيق طرح مع الجانب العماني. كان هناك مفاوضات مع سلطنة عمان جرت قبل يومين على مستوى وزراء الخارجية، الذي رشح عن أن مضيق هرمز هو على أجندة الإيرانيين في الدوحة. أعتقد أنه كان على أو عبر مصادر أمريكية وسائل إعلام أمريكية، وهذا الأمر هنا لم يؤكده الإيرانيون. الملف الأساسي مع الدوحة هو الملف المتعلق بالأموال المجمدة، إضافة إلى الملف اللبناني ملف مضيق هرمز وفق مذكرة التفاهم يدرس مع سلطنة عمان. البند رقم 5 واضح في مذكرة التفاهم بأن إيران هي من توفر الملاحة وتنزع الألغام وتنهي العمليات العسكرية من جانبها في مضيق هرمز، وتبدأ بعد 60 يوماً أي مع التوصل الاتفاق النهائي بإيجاد ترتيبات مع سلطنة عمان. إيران بدأت بالتشاور مع سلطنة عمان لأجل هذه الترتيبات بشكل مبكر، اجتماع للجنة هرمز المشتركة العمانية الإيرانية قد انعقد قبل يومين، وتم التباحث بشأن مستقبل المضيق بين الطرفين. وقال كاظم غريب أباد الذي ترأس الاجتماع أنه انبثقت لجنة عن هذا الاجتماع وأنها سوف تعقد

0: أعتقد جلسة خلال أسبوع على الأقل تقدير.
1: شكرا جزيلا لك عمر هواش مراسلنا من طهران. كيف أثرت الحرب على إيران وكيف تعاد صياغة المعادلات اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا في البلاد؟ أسئلة كبرى تطرح في الداخل الإيراني. في التقرير التالي قراءة في المشهد الاجتماعي والسياسي في إيران بعد ما خلفته الحرب وقرار خوض مسار المفاوضات والتحولات التي تشهدها المنطقة.
2: هذه إيران وهذه إيران أيضا، كثيرة هي الوجوه بقدر اتساع جغرافيا البلاد وعمق تاريخها، وكثيرة هي التباينات. زمن الحرب ليس كزمن السلم، وحدت الحرب الناس، أما الآن عادت الأسئلة عما يريده الجميع. لم تعد إيران دولة الصوت الواحد. في جنوب طهران هنا يشرب الناس الشاي، يتحدثون عما يريدون وما لا يريدون. هنا يحضر الاقتصاد كأساس.
3: على رأس الأولويات يجب أن يسود مبدأ تقديم مسؤولين خدمات للناس في كل أنحاء البلاد، وأن يتعاون الناس فيما بينهم.
4: على الحكومة الاستفادة من آراء الناس والخبراء، وعندها ستحل المشكلات تدريجيا.
2: هنا يشرب الناس القهوة، ولشكل المكان وموقعه أثر على موضوعاتهم. هنا تحضر مطالب الحريات الاجتماعية.
5: أمور كثيرة كانت حلما أصبحت أفضل. الاقتصاد أسوأ لكن تحسنت الجوانب الاجتماعية.
6: يمكن القول إننا مقارنة بما كنا عليه قبل 20 عاما أصبحنا أكثر مطالبة بحقوقنا.
7: هذا يعود لأسباب منها وصولنا للإعلام، فالإنترنت أصبح أسهل. هذه الحرية ليست بمستوى الطموح لكنها مرضية.
2: المطالب كثيرة وغيرت الحرب موقف الكثيرين، لكن لا نستطيع القول أن كل الناس يتعاملون بأريحية مع قول كل ما يريدون.
8: ما كان ممنوعا أو محظورا لم يعد كذلك، ما كان نادرا بات سائدا أو أخذ حجمه الطبيعي. تخرج التصريحات واضحة، على الجميع قبول الاختلاف، اختلاف لا يقتصر على المجتمع وحرياته والاقتصاد، بل في خارطة السياسة أيضا.
2: لم تعد إيران دولة الصوت الواحد. أحد أهم القرارات المصيرية في البلاد بإنهاء الحرب والدخول في الاتفاق خرج متعسرا. لم يكن التوافق سهلا. لعقود كانت الخلافات في منظومة الحكم تقطع بكلمة فصل. لم يكن الأمر كذلك هذه المرة.
9: لو أن أي دولة تعرضت لهذا الحجم من اغتيال قادتها لانهارت، لكنكم ترون أن دولتنا تواصل مهامها، ولذلك من المحتمل أن أجواء الحرب وانشغال القوات العسكرية وإعادة الإعمار كل ذلك لم يسمح بظهور الوحدة بصورة أوضح.
2: إذن هو وضع جديد ليس واضحا بعد. قتلت الحرب المرشد الإيراني السابق ومعه عدد كبير من هيكل النظام، وجاء مرشد جديد ومعه هيكل جديد، وربما حذفت معادلات ووضعت أخرى.
10: شئت أم أبيت فإن الجمهورية الإسلامية تغيرت بالكامل. قتل المرشد الذي كان في السلطة المطلقة أكثر من 30 عاما ومعه مئات الجنرالات. هناك أدوات جديدة اكتسبتها، ولا أقصد فقط مضيق هرمز أو الصواريخ التي أثبتت قدراتها، وإنما التغيرات التي طرأت على قناعات الناس حتى المعارضين. الجمهورية ستكون مضطرة لإبداء مرونة تجاه مطالب الشعب اقتصاديا وسياسيا وحتى أسلوب الدعاية الدينية. قد يكون ذلك تكتيكيا، لكنني أعتقد أن هذه المرة ستكون استراتيجية.
2: في ظل التغيرات وترقب الاستقرار تحضر أسئلة كبرى. هل ستعيد إيران تعريف ذاتها داخليا وخارجيا؟ هل ستخرج من مساحة الثورة إلى مساحة الدولة بعد قرابة 5 عقود؟ مساحة يكون فيها المجتمع والاقتصاد محددين للحركة أكثر من غيرهما، وتستبدل فيها أوراق النفوذ بأخرى. عدنان بوريني، الجزيرة، طهران.
1: هذه التفاصيل والمستجدات ننقلها لمساحة النقاش ونرحب معنا

0: هنا في الاستوديو بالدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، ومعنا كذلك سيرجيو دي لابينيا نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، ومن عمان ينضم إلينا الدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. أهلا بكم جميعا ضيوفنا. لعلنا نذهب معك دكتور صدقيان ابتداء في قراءة للموقف الإيراني. الحديث من قبل إسماعيل بقائي أخيرا جاء عن أن الأجندة الإيرانية في هذه المحادثات هنا في الدوحة هي مسألتان: الأموال المجمدة ولبنان. إذن أين تتموضع إيران في هذا التفاوض؟
1: تحية لك محمد وإلى ضيفك وضيوفك الدكتور حسن والمشاهدين. أنا أعتقد بأن مفاوضات اليوم هي تأتي في مرحلة حساسة جدا وخطيرة أيضا ومهمة بالنسبة إلى تنفيذ مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والإيراني مسعود بزشكيان. وبالتالي عقد هذا الاجتماع في الدوحة تحديدا وليس في جنيف له الكثير من الدلالات، لأن الوسيط القطري عندما انخرط بشكل مهم جدا في الوقت المناسب الآن أيضا يشعر حسب تقديري بأن الأمور لا تسير على ما يراد لها. وبالتالي دعوة الجانبين الإيراني والأمريكي لهذه الاجتماع لاجتماع اللجان الفنية واجتماع اليوم الأربعاء مهم جدا لسبب بسيط، لأن الإيرانيون يعتقدون بأن بيان مذكرة التفاهم لم يلتزم بها الجانب الأمريكي، خصوصا فيما يتعلق بالفقرة الأولى وهي التي تنص على إنهاء الحرب في كل المنطقة، وليس هدنة أو توقف أو وقف إطلاق النار وإنما إنهاء الحرب. والقضية المتعلقة أيضا بالفقرة الأولى والتي أيضا ذكرت في المادة في الفقرة الخامسة في الفقرة الحادية عشر هي يعني تنص على ضرورة إلغاء الحظر عن الأرصدة الإيرانية المجمدة فور التوقيع على هذه المذكرة. تم التوقيع لكن بقيت الحرب في لبنان. يوم أمس كان هناك قصف إسرائيلي لجنوب لبنان، لم تتوقف الحرب، والأرصدة الإيرانية المجمدة لحد الآن كما قال الدكتور ماجد الأنصاري المتحدث باسم الخارجية القطرية يوم أمس بأنه لم يتم تسليم أي مبلغ لإيران، وأن تسليم الأرصدة أو رفع الحظر عن الأرصدة كما قال الدكتور الأنصاري يتوقف على مسار المفاوضات وأثناء المفاوضات وما تحققه المفاوضات. بمعنى
0: إذن بات مشروع
1: بات مشروطا على خلاف ما مذكور في الفقرة الأولى بأنه يجب إلغاء الحظر عن الأرصدة الإيرانية المجمدة فور التوقيع، وهذه نقطة مهمة. أنا أعتقد بأن الإيرانيين دخلوا للمفاوضات لأجل
0: إلغاء هذه النقطة، ولكن نريد أن ننوه الآن بهذا الخبر العاجل الذي ننقله عن الخارجية الإيرانية بأن أو سنعود إلى هذا الأمر، ولكن نحن نتابع هذه الصور الآن لإطلاق نار على شخص في اللد حاول طعن شرطي إسرائيلي، وهذا الخبر ننقله عن القناة 12 الإسرائيلية. إذن هذه الصور نتابعها الآن وننقل عن القناة 12 الإسرائيلية بأن هناك إطلاق نار جرى على شخص في اللد حاول طعن شرطي إسرائيلي. يعني الصورة التي نتابعها هي ربما لثانيتين أو ثلاث ثوان، ولكن من المهم الإشارة إلى هذا الخبر العاجل. ونعود إلى ما كنا نتحدث به مع الدكتور صدقيان. أتوجه بالسؤال إليك سيد سيرجيو، ما زلنا نراوح مكاننا، هناك بنود في المذكرة عليكم أن تنفذوها، الأمريكيون يقولون أنتم لم تلتزموا بمسألة المضيق، ما الجديد الذي يمكن أن تقدمه المفاوضات اليوم؟
2: صباح الخير، يسرني أن أكون معكم، وصباح الخير للمشاهدين وللدكتور صدقيان. بداية، الولايات المتحدة قد أشارت منذ البداية أن هذه النقطة الأولى هي وقف إطلاق النار وليست نهاية للحرب. ومن أجل أن يكون هنالك وقف إطلاق النار يجب أن يكون هنالك وقف للنار. في حالة لبنان فإن حزب الله يجب أن يتوقف عن إطلاق النار وكذلك إسرائيل. بالنسبة للخليج فإن إيران تقوم بمهاجمة السفن التجارية التي لا، وهذا الأمر لا يساعد حقيقة في الالتزام بمسألة وقف إطلاق النار. إذا ما كان هنالك، لم يكن هنالك وقف إطلاق النار، من الصعب الانتقال إلى النقاط الأخرى. إيران تريد إطلاق الأصول المجمدة وتريد أيضا رفع العقوبات وأن يكون لديها إمكانية للوصول والاستفادة من الأمور الأخرى التي تأتي مع هذه، مع هذا البند. إذا ما نظرتم إلى إحدى النقاط الأساسية التي يكون فيها مسألة حساب لإعادة البناء، وهذا إيران بإمكان أن يكون لديها إمكانية الوصول إليه، لكن علينا أن نصل ونمر بمسألة وقف الأعمال العدائية، وهذا لم يحصل. إذا ما استمر هذا الأمر وكان هنالك صعوبة في عقد الاجتماعات الفنية في قطر وجرى الأمر عبر الوسطاء، لكنه أعتقد أنه آمل أنه سيدفع بالمفاوضات نحو الاتجاه الصحيح. آمل أنه بمرور الوقت يكون هنالك إيقاف للأعمال العدائية ونصل إلى النقاط الأخرى في مذكرة التفاهم.
0: يبدو سيد سيرجيو كل من الطرفين يرتب بنود المذكرة بما يخدم ربما رؤيته. ذكر الدكتور صدقيان قبل قليل النقطة 11، ولديك نسخة من المذكرة يمكن أن تطلع عليها. مسألة الأصول المجمدة، بمجرد تنفيذ هذه المذكرة للتفاهم يجب أن تتاح هذه الأموال. ما الذي يعيقها من الجانب الأمريكي؟ هل يستخدمونها للابتزاز؟
2: ليس هنالك أي ابتزاز. مذكرة التفاهم هي تمثل إطار عمل، إطار العمل يؤسس للنقاط التي يجب التفاوض حولها. بالتالي هذه هي نقطة البداية، هذه هي النية للعملية برمتها. نحن لم نتفاوض، نحن سنقوم بالتفاوض. هذه النقاط التي سيتم تغطيتها في المفاوضات، لكن الأمر يتطلب أخذا وعطاء من كلا الطرفين. وطالما أن هنالك عدم رغبة من جهة إيران، وخاصة فيما يتعلق بفتح مضيق هرمز وهي نقطة خلاف واضحة، لا يمكنهم أخذ العالم رهينة لأنهم يريدون أن يسيطروا على الأمر في هذا الممر المائي الدولي، وهذا يناقض اتفاق الأمم المتحدة وقانون البحار، إذ يقول أن هذه النقاط وهذه الممرات تعتبر ممرات دولية ولا يمكن السيطرة عليها. الإيرانيون يريدون جبهة منها، وهذا أمر غير مقبول. يجب أن يكون هنالك توضيح لهذه النقاط وحلها، وبعد ذلك انتقال إلى نقاط أخرى، وبعد ذلك يمكننا الحديث عن الموضوع النووي. وهذه هي نقطة البدء الأساسية لهذه المفاوضات في المقام الأول.
0: طيب الآن ننتقل معكم مشاهدينا من جديد، نعود إلى ذلك الخبر الذي تابعناه قبل قليل. وسائل الإعلام الإسرائيلية نقلت بمقتل منفذ محاولة الطعن في اللد برصاص قوات الشرطة، وينضم إلينا هنا في الاستوديو إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. نستوضح منك مزيدا من التفاصيل حول هذا الخبر إلياس.
3: نعم، المعلومات ما زالت طبعا أولية، لكن الحديث كما يبدو وفق التقديرات على أن شابا فلسطينيا كما يبدو من الضفة الغربية المحتلة دخل إلى إسرائيل بدون تصريح وحاول طعن مجموعة من أفراد الشرطة في مدينة اللد، لكن أحد أفراد الشرطة تمكن منه وأطلق باتجاهه وابلا من الرصاص، الأمر الذي أدى إلى استشهاده وفق مصادر إسرائيلية. نشير هنا إلى أن قوات من الشرطة كما يبدو في الصورة، قوات كبيرة وصلت إلى المكان وهي تجري التحقيقات. طبيعة الحال الأهمية القصوى الآن هي لمعرفة هويته وتحديدها ومن أين جاء وكيف جاء إلى موقع العملية. هذه هي أهم ما يقوم به أفراد الشرطة في اللحظات الأولى، يتأكدون فيما إذا كان شخص آخر كان معه وأوصله إلى مكان العملية أم لا. بطبيعة الحال الشرطة الإسرائيلية والمخابرات الآن تعمل من خلال كاميرات الفيديو والمعلومات الاستخبارية الإدارية على اقتفاء ما قد يكون أحد شخص آخر قد يكون عاونه أو قاده إلى هذا المكان. الأمر الثاني الذي ربما يجري التحقيق فيه هو المسار الذي سلكه حتى وصل إلى موقع العملية. هل هو أحد العمال الفلسطينيين الذين يدخلون عادة ويتسللون عبر السياج الأمني في الضفة الغربية المحتلة إلى داخل إسرائيل بغرض العمل؟ هل تمكن من الوصول إلى إسرائيل عبر إحدى الثغرات؟ هم يحاولون دائما معرفة المسار الذي يسلكه.

0: وهم منفذو العمليات في داخل إسرائيل.
1: أعلن إلياس هو بانتظار أن تأتي مزيد من المعلومات حيال هذه العملية. نرسم سياقا إن صح التعبير لمثل هذا النوع من العمليات، وإن كان له وتيرة معينة في الداخل الإسرائيلي.
0: نعم، نحن رأينا على مدى شهور الحرب حقيقة محمد أن الفلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة قاموا بعدة عمليات في داخل إسرائيل، بل وكان هنالك أيضا من المواطنين العرب الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية الذين نفذوا عمليات إطلاق نار ونفذوا عمليات دهس وغيرها من العمليات التي استهدفت في كثير من الأحيان أفراد أمن إسرائيليين سواء شرطة أو جنود، بالإضافة إلى عمليات أخرى كانت تستهدف الإسرائيليين أنفسهم في داخل المدن الإسرائيلية. عشرات العمليات التي كانت في وسط إسرائيل في جنوبها تحديدا، لكن معظمها حدث في منطقة تل أبيب الكبرى، ودائما الشكوك تتجه نحو من ينفذ هذه العملية. هل هي عملية فردية بمعنى أن فرد قرر أن يقوم بعملية الطعن أو إطلاق النار دون أن يكون من خلفه أي تنظيم يقف من ورائه؟ وهذه هي الحالة ربما الأصعب على أجهزة الأمن الإسرائيلية لإحباطها قبل حدوثها، بمعنى أنه لا تكون لدى الأجهزة الأمنية وتحديدا المخابرات أي أرضية أو معلومات استباقية عن نية هذا الشخص تحديدا بتنفيذ العملية، لأنه يكون يخطط
1: غير مرتبط
0: يخطط وينفذ وحده ولا يكون مرتبط بالضرورة بتنظيم من التنظيمات الفلسطينية. هذا الأمر يصعب على أجهزة الأمن الإسرائيلية اقتفاء أثره وإحباط العملية قبل حدوثها، وكما يبدو في هذه الحالة هذا هو ما حصل. لكن عندما تحصل هذه العملية عادة ما تقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي بأولا تشخيص المنفذ، معرفة هويته من أين جاء، وأيضا قوات الاحتلال الإسرائيلي تسارع إلى دهم منزله في إحدى المدن أو القرى الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، تعتقل أفراد العائلة، تحاول أن تصل إلى معلومات من داخل المنزل قد تقودها إلى الأسباب التي دفعته إلى التنفيذ. طيب، وفيما إذا كان هنالك ربما تنظيم أيضا كان يقف من ورائه ولم تعرف به المخابرات الإسرائيلية.
1: بالحديث عن الشق الآخر، السيناريو الآخر، ونحن الآن نناقش ونحلل مثل هذا المشهد إلياس، هل يمكن القول أن هناك حراكا منظما ما زال حراكا منظما مقاوما بطبيعة الحال ما زال موجودا ويمارس في الداخل الإسرائيلي؟
0: بطبيعة الحال في الضفة الغربية المحتلة أنت ترى محمد أنه في كل يوم هنالك عمليات للتصعيد من جانب المستوطنين ومن جانب جنود الاحتلال الإسرائيلي في كل عملية مصادرة الأراضي وبناء المستوطنات والبؤر الاستيطانية، وتمكين قوات الاحتلال الإسرائيلي أيضا للمستوطنين بالاعتداء على الفلسطينيين وممتلكاتهم وحرق سياراتهم وحرق منازلهم وفي كثير من الأحيان أيضا قتل الفلسطينيين بدم بارد وأمام أعين الجنود الإسرائيليين. ورأينا أكثر من حالة التي وثقت بالفيديو وليست أمرا غريبا. فهناك حالة من الاحتقان بطبيعة الحال في داخل المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة إزاء هذه التصرفات من جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، مسألة مصادرة الأراضي، السيطرة الأمنية وتقييد حركة الناس، وكذلك مسألة الإغلاق ومنع الفلسطينيين من الدخول إلى إسرائيل بهدف العمل. كما تعرف بأنه منذ 7 أكتوبر لا توجد تراخيص عمل تمنح للفلسطينيين، وإن تمنح فهي تمنح لقلة منهم. فهنالك كثير من الفلسطينيين أيضا يحاولون استغلال ثغرات موجودة على جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية المحتلة من أجل التسلل بغرض العمل.
1: ربما هذا
0: وفي كثير من الأحيان يتسلل أفراد ربما تكون في نيتهم تنفيذ عمليات مثل هذا النوع في استهداف قوى الأمن الإسرائيلية أو تنفيذ عمليات في قلب المدن الإسرائيلية، وبالتالي لا يمكن للمخابرات الإسرائيلية حصرها أو محاولة إحباطها واحتوائها قبل وقوعها، لأنها في كثير من الأحيان هي عمليات منفردة يخططها وينفذها شخص في مكان وفي زمان يختاره هو دون بالضرورة أن يكون هنالك تنظيمات فلسطينية معينة تتبناها. لكن بعد حدوث العملية أحيانا ما تخرج التنظيمات الفلسطينية المقاومة، حماس، الجهاد الإسلامي، تتبنى مثل هذه العملية أو تشجعها أو تدحها على

أقل تقدير، هذا من وجهة نظرهم بطبيعة الحال. لذلك كما أشرنا الآن التحقيقات تنصب في هذه المسألة تحديدا، من هو الشخص، من أين جاء، هل كان له معاونين، من أي ثغرة في الجدار الأمني إن حصلت تسلل، وهنالك حاجة لمعرفة ذلك ربما لسدها أو لتعزيز الحراسة الأمنية عليها. وكذلك في كثير من الأحيان عندما

0: أشخاص أو شخص ربما يكون قد قاد هذا المنفذ منفذ العملية إلى هذا الموقع بالتحديد أقله، سواء كان على معرفة أو دون معرفة. لكن بطبيعة الحال المخابرات الإسرائيلية دائما ما تحاول أن تصل إلى هذه الجهة أيضا للتحقيق معها ومعرفة إذا كانت مرتبطة بشكل أو بآخر مع منفذ العملية أم أنها كانت محض صدفة أنه أقله إلى هذا المكان دون أن يدري أنه كان يخطط لتنفيذ هذه العملية. إذن هذه واحدة محمد من عشرات العمليات المماثلة التي شهدتها المدن الإسرائيلية على مدى سني الحرب الماضية. كانت هنالك محاولات دهس وطعن وحتى إطلاق نار كانت تستهدف جنودا وأفراد للشرطة الإسرائيلية في محطات للحافلات، في محطات للوقود، في كثير من الأماكن العامة. وبطبيعة الحال أوقعت أيضا عشرات القتلى الإسرائيليين في مثل هذه العمليات.
1: سنكون بطبيعة الحال معك في المتابعة إلياس كرم مراسل قناة الجزيرة في فلسطين، شكرا جزيلا لك. كنا نتابع هذا الخبر العاجل الذي نقلته وسائل إعلام إسرائيلية أفاد بمقتل منفذ محاولة طعن في اللد برصاص قوات الشرطة الإسرائيلية. طيب بطبيعة الحال يبدو أننا ما زلنا في المتابعة إلياس لهذا الخبر، وكان هناك حديث من قبل القناة 12 الإسرائيلية أفادت بإطلاق نار على شخص في اللد حاول طعن شرطي إسرائيلي. أريد أن أتابع معك إلياس إن كان هناك أي مستجدات حيال هذا الخبر. آخر ما تابعناه كان عبر القناة 12 الإسرائيلية وكذلك لمراسل القناة 14 الإسرائيلية الذي تحدث بأنه وأكد وفاة منفذ محاولة الطعن، قال أنه يعتقد أنه عربي وغير مقيم في إسرائيل.
0: نعم، هي التقديرات بأنه جاء من الضفة الغربية المحتلة، لكن التحقيق ما زال جاريا وهو في أولها بطبيعة الحال، ولم يصدر حتى الآن بيانا رسميا عن الشرطة يؤكد الهوية. لكن ما يتأكد عبر وسائل الإعلام الإسرائيلية على الأقل بأنه قتل برصاص الشرطة الإسرائيلية. ونحن نرى أن هنالك مجموعة كبيرة من أفراد الشرطة من وحدة اليسام بالعبرية وهي فرقة الجوالة التابعة للشرطة الإسرائيلية، يبدو أن هذه الفرقة أو هذه المجموعة كانت تقوم بنشاط أمني ما في مدينة اللد وهوجمت من قبل المنفذ. الآن ليس واضحا أيضا بعد حتى الآن، لأن الشرطة الإسرائيلية لم تصدر بعد بيانا وتجزم فيه فيما إذا كانت عملية الطعن أو محاولة الطعن كانت على خلفية قومية أم خلفية جنائية، هذا لم يستبعد بعد ولم يؤكد أيضا من جانب الشرطة الإسرائيلية بشكل جازم في بيان. ولكن حتى الآن وسائل الإعلام الإسرائيلية على الأقل تتعامل معها مع العملية وكأنها عملية على خلفية قومية وليست جنائية، بمعنى أن هذا هو ما يتعزز كافتراض على الأقل في التحقيق الأولي لدى أجهزة الأمن الإسرائيلية.
1: إلياس كرام، سنبقى في المتابعة بطبيعة الحال، وهذا آخر ما تابعناه وننقله الآن على الشاشة إذاعة الجيش الإسرائيلي عن الشرطة الإسرائيلية. أطلقنا النار على شخص حاول طعن أحد عناصرنا دون وقوع إصابات في صفوف قواتنا. نعود إلى ما كنا نتحدث به قبل هذا الخبر من فلسطين، وذلك النقاش الذي كنا نخوضه هنا مع ضيوفنا دكتور صدقيان والسيد سيرجيو. وكذلك الآن أتوجه بالسؤال إلى الدكتور حسن البراري ضيفنا من عمان، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. والسؤال الذي يطرح في ظل تراشق الاتهامات إن صح التعبير ما بين الجانبين الإيراني والأمريكي في ظل هذه المحادثات اليوم، كيف يمكن رأب الصدع وتقليص الهوة ما بين الطرفين بتقديرك؟
2: أخي محمد شكرا لك. يعني هنا يأتي دور الوسيط القطري. يعني الدوحة تقدم القناة والأرضية لإجراء حوارات غير مباشرة طبعا كما نفهم من الجانب الإيراني، وقطر يعني ربما لها ميزة خاصة لأن الطرفين يثقان بقطر لعلاقاتها المتينة مع الدولتين وأيضا لنزاهتها في الانتخاب في الوساطة. يعني هذا موثق تاريخيا ومعروف عند كل الجهات. هذه القناة توفر لهم الأرضية لأن كل طرف يرفع من سقف المطالب، وبالتالي يعني إذا ما تخندق كل طرف حول مطالبه فإن هذا سيؤدي إلى فشل. لكن أنا أعتقد أن الأمور هي أعمق من ذلك بكثير.

0: المتحدة الآن تريد إنقاذ المذكرة ومنع الانهيار، لأنه انهيار المذكرة يعني العودة إلى الحرب، يعني العودة إلى العمليات العسكرية. وإيران تعتقد بأن الولايات المتحدة لم تفي بالتزاماتها. من هنا نفهم تصريحات مرتفعة السقوف من قبل محمد باقر قليباف رئيس البرلمان الإيراني، الذي يصر على مطالبه في ملفين أساسيين، وهما الأموال المجمدة وفقا للبند 11 من المذكرة، وأيضا يقول بأن البند رقم 1 لم يتم تنفيذه، وبالتالي يطالب بانسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان، ويطالب أيضا بأن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بإجبار إسرائيل على ذلك. هذه قضية فيها رفع للسقوف، لأنه المذكرة التفاهم مصاغة بطريقة يمكن تفسيرها أو يمكن اللعب بالتفسير من كل طرف، في لعبة سيمانتكس، لعبة ألفاظ. لذلك في ظل هذا التخندق بين الطرفين اللفظي الإعلامي بمعنى المعلن، يأتي الدور القطري، قناة خلفية الآن يمكن لها أن تذلل هذه العقبات، وربما تخاطب كل طرف بما يمكن أن يحققه. يعني لا يمكن لأي طرف أن يحقق كل ما يريد، حتى لو كانت مذكرة التفاهم تنص على ذلك. هناك وقائع على الأرض، هناك صعوبة ومشهد معقد في لبنان، هناك مشهد معقد في مضيق هرمز، وأيضا الأموال المجمدة، حتى البند 11 الذي يتحدث عن الإفراج عنها، الحديث عن عند التنفيذ، هل هو عند بدء التنفيذ فورا أو بعد الاكتمال من تنفيذ أنا بالنسبة لي كقارئ مستقل لا أستطيع أن أجزم بهذا، لأن الصياغة فيها شوية غموض. من هنا يأتي أنا بتقدير دور الوساطة في تدليل العقبات وفي تقريب وجهات النظر وفي تذكير الجانبين، من الأفضل الحفاظ على هذه المذكرة بدلا من الدفع إلى انهيارها.
1: طيب، السؤال الذي يطرح هنا سيد سيرجيو، يضع الدكتور حسن إن صح التعبير الدور القادم على الوسطاء بأن يقربوا وجهات النظر، ولكن ألا يفترض بأن يكون هناك إن صح التعبير تراجع أيضا خطوة إلى الوراء من قبل كلا الطرفين؟ هل يمكن أن نشهد ذلك في مسائل معينة من قبل الجانب الأمريكي؟
2: بالتأكيد هذا هو غرض المفاوضات، نحتاج أن نصل إلى مرحلة يتمكن فيها الطرفان من التوصل إلى اتفاق. هذه الاتفاقات لن تحصل إلى أن نحصل ونجيب على أسئلة أساسية. السؤال الأساسي هنا هو مسألة فتح مضيق هرمز بدون رسوم، وهذا الأمر يؤثر على اقتصاد العالم ولديه تأثير كبير على دول الخليج والعراق وأيضا إيران. بالتالي هذا الأمر يجب أن يكون نقطة التركيز على كيفية انتقالنا إلى المفاوضات الأساسية وبعض الأمور والمطالبات التي وضعها الإيرانيون، مثلا إطلاق وتحرير الأصول وتخفيف العقوبات، وقمنا وكانوا مقدرين على بيع النفط أيضا إلى الأسواق العالمية، بالتالي هم يستطيعون العودة إلى وضع يستطيعون فيه الحصول على عوائد عن طريق السماح للسفن الأخرى بالذهاب إلى الخليج والقدرة على أن تمر بدون أي رسوم أو أي إزعاجات أو مثلا إطلاق النار التي قام بها الإيرانيون على السفن التجارية. كل هذه الأمور يمكن تذليلها، كل هذه العقبات يمكن تذليلها، وأنا أعتقد أن المفاوضات والنقاشات الفنية في قطر بإمكانها أن تحقق ذلك.
1: شكرا لكم ضيوفنا من الاستوديو، سيرجيو دي لابينيا نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، وكنت معنا كذلك الدكتور محمد صالح صدقيان، شكرا جزيلا لك. ونشكر ضيفنا من عمان الدكتور حسن البراري. إذن مشاهدينا الكرام، ما زلنا معكم في المتابعة لتطورات الملف اللبناني في ضوء حديث إسرائيلي عن تأجيل بدء تنفيذ اتفاق المناطق التجريبية في جنوب لبنان لحين التوصل إلى اتفاق على آلية رقابة مشتركة بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي. الآن من بلدة جوية في قضاء صور تنضم إلينا مراسلة الجزيرة كاترين حنا. أهلا بك كاترين، نرصد معك ابتداء الوضع الميداني هناك.
3: هنا في جوية حيث نقف كان موقعا ومركزا للدفاع المدني، تحديدا للهيئة الصحية الإسلامية التابعة للدفاع المدني اللبناني. وهذه البلدة التي تقع في قضاء صور يبدو أن عددا كبيرا من الأهالي عادوا إليها، ولكن سنرصد الآن بالكاميرا الأشغال التي ما زالت فرق السلطات المحلية هنا وفرق الدفاع المدني تقوم بها من أجل البحث عن مزيد من الشهداء.

0: ما زالوا تحت أنقاض هذا الموقع على الرغم من أن الغارة الإسرائيلية حصلت هنا في شهر نيسان الماضي يوم الأربعاء الأسود في تلك الدقائق القليلة التي نفذت فيها المقاتلات الإسرائيلية نحو 100 غارة على مناطق مختلفة من لبنان من بينها هذا الموقع في بلدة جوية. يومها هنا في هذا المكان سقط شهداء من المسعفين من الهيئة الصحية إضافة إلى 49 جثمانا كانت موجودة في مركز الدفاع المدني في هذه البلدة وكانوا في برادات هذا المركز تمهيدا لنقلهم في وقت لاحق إلى لدفنهم في أرضهم وفي قراهم، ولكن 49 جثمانا تناثرت أشلاء في هذا المكان وهؤلاء يتم البحث عنهم في هذه الأثناء. في الأيام الماضية وفدنا قبل قليل من مجلس بلدية هذه البلدة بأنه تم العثور فعليا على أشلاء بعض الجثامين، ولكن ما زال هناك جثامين أخرى متناثرة تحت هذه الأنقاض التي نرصدها بالكاميرا الآن بعدسة الزميل جبران مفطوم. أكثر من 20,000 نسمة تضمها هذه البلدة، ولكنها تعرضت لغارات عنيفة طوال الأشهر الماضية ما أدى إلى إخلائها بشكل كامل. حاليا أفدنا بأن أكثر من 60% من سكانها عادوا خلال الأيام الماضية بعد وقف إطلاق النار، ولكن ما زالت هناك تحديات كثيرة تعترض معيشتهم وحياتهم لا سيما على مستوى شبكة الكهرباء وشبكة المياه والاتصالات التي تضررت بشكل كبير لأنها استهدفت بشكل مباشر بأكثر من غارة إسرائيلية. هذا المشهد الذي نرصده الآن في جوية هو نفسه في بلدات أخرى مجاورة هنا في قضاء سور، حيث فعليا بدأ الأهالي بالعودة وسط التحديات نفسها التي نرصدها في كل مكان، يعني البنى التحتية، الدمار، وأيضا الخدمات الأساسية التي ليست متوفرة والتي تعمل السلطات المحلية على تأمينها بالحد الأدنى من أجل تمكين العائلات من العودة والبقاء والصمود في هذه القرى والبلدات هنا. ولكن يبقى الحذر سيد الموقف، لا سيما وأنه كما أشرت قبل قليل في مقدمة هذا الخبر لازالت الأمور غامضة بالنسبة لعملية وقف إطلاق النار وتنفيذ الاتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل وتأجيل إسرائيل للبدء بتنفيذ هذا الاتفاق كان مؤشرا سلبيا بالنسبة لأهالي البلدات الجنوبية لأنهم يرون أن الأمور قد تعود للتفاقم في أي لحظة. لذلك الحذر لا يزال سيد الموقف في هذه البلدات بانتظار مزيد من المؤشرات الإيجابية في الأيام المقبلة قد تعود بهم بشكل كامل ودائم إلى بلداتهم في جنوب لبنان.
1: شكرا جزيلا مراسلة الجزيرة كاترين حنا، كنت معنا من بلدة جوية في قضاء سور. في تطورات حرب روسيا على أوكرانيا، أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي استهداف مصفاة أوفا نفطية في روسيا للمرة الثانية على التوالي، وقال إن استهداف إحدى أكبر المصافي النفطية في موسكو جاء ردا على إطالة روسيا أمد الحرب. كما أكد زيلينسكي بأنه تم استهداف المجمع الصناعي الروسي في بينزا وهو واحد من أكبر المجمعات العسكرية الروسية. في الأثناء أعلن الحاكم العسكري لمقاطعة زابوروجيا مقتل شخصين وإصابة 15 آخرين في هجوم روسي على المقاطعة جنوب شرقي أوكرانيا. أفادت السلطات المحلية بأن روضة أطفال من بين المباني التي تعرضت للقصف. هذه التفاصيل نرصدها بمزيد من المتابعة مع مراسلينا من خاركيف، ينضم إلينا عمر الحاج، ومن إقليم كراسندودار مدير مكتب الجزيرة زاور شوج. أهلا بكما. نبدأ معك زاور برصد الأوضاع الميدانية وإن كان هناك أي تفاصيل.
2: نعم، بحسب آخر بيانات وزارة الدفاع الروسية فإن روسيا أيضا تكثف ضرباتها على منشآت البنية التحتية التي تقول موسكو إن أوكرانيا تستخدمها لدعم أو لتقديم الدعم اللوجستي والعسكري للقوات الأوكرانية، إضافة للاستهداف منشآت الطاقة، محطات الوقود، وأيضا توجه ضربات للقوات الأوكرانية في محيط مدينتي كونستانتينوفكا وسومي، حيث تقول وزارة الدفاع الروسية أنها تقوم بعمليات قتالية متطورة جدا، وأنها أصبحت تسيطر بشكل أو بآخر على أجزاء واسعة من مدينة كونستانتينوفكا الاستراتيجية في إطار مساعيها للسيطرة بشكل كامل على مقاطعة دونيتسك. أما فيما يتعلق في هنا في جنوب غرب روسيا، نحن في مناطق قريبة من القرم، قريبة من الحدود الأوكرانية. هنا مشهد المسيرات والمضادات الجوية والطيران الذي يحلق ويتجه لقصف أوكرانيا هو أصبح مشهدا اعتياديا، إضافة إلى مشهد طوابير السيارات على محطات البنزين نظرا تضرر قسم كبير من مصافي النفط هنا في جنوب روسيا في هذه المنطقة الحيوية كما ذكرت، إضافة إلى أن قسم كبير الآن من النفط يتوجه، الوقود يتوجه إلى أوكرانيا. تحاول روسيا تأمين شبه جزيرة القرم بالدرجة الأولى. نحن كنا في شبه جزيرة القرم ورصدنا تفاصيل المشهد هناك في هذا التقرير الذي ندعوكم لمشاهدته سوية. هكذا تبدو ليالي القرم، وحين يسدل الليل ستاره تشتعل السماء. لا تكاد تتوقف الدفاعات الجوية الروسية طوال الليل وفي محطات نهارية كثيرة عن التصدي لمئات المسيرات والصواريخ الأوكرانية. زادت أوكرانيا في الأسابيع الأخيرة وتيرة هجماتها على القرم في مسعى لا تخفيه كييف لعزل شبه الجزيرة وإطباق الحصار عليها. تتركز الهجمات الأوكرانية الأخيرة على البنية التحتية للطاقة والمواصلات والكهرباء وعلى طرق الإمداد البرية. الضربات شلت فعليا حركة صهاريج الوقود والشاحنات التي تستخدم طريق الإمداد الرئيسي المعروفة بأوتوستراد نوفروسيا، ويربط القرم عبر شريط بري ضيق بمناطق سيطرة روسيا في دونيتسك وزاباروجيا وخيرسون. ضربات تسببت في أزمة وقود حادة في شبه الجزيرة.
3: نقص الوقود يرفع تكلفة نقل البضائع وتعطل الحركة، والسكان يشعرون بذلك بشكل مباشر، فهم يواجهون صعوبة في شراء الوقود وارتفاع أسعار السلع، كما أن جزءا كبيرا من اقتصاد القرم يعتمد على الموسم السياحي. محاولات أوكرانيا استهداف البنية التحتية للنقل التي تربط القرم بالمناطق الروسية الأخرى تزيد القلق، ومن الواضح أن أوكرانيا تحاول عزل القرم وربما تحسين موقعها العسكري في هذا الاتجاه.
2: تعاني مناطق القرم إلى جانب فقدان الوقود من انقطاعات متكررة وطويلة للكهرباء بسبب استهداف أوكرانيا محطات الطاقة الكهربائية الرئيسية في شبه الجزيرة، ما يزيد العبء على قطاع الخدمات والأعمال وحتى المواصلات العامة، حيث يعمل كثير من حافلات النقل الداخلي بالكهرباء. ويبقى ضمان إمداد القوات المسلحة الروسية والقواعد العسكرية الكثيرة في القرم التحدي الاستراتيجي الرئيسي لروسيا في الإقليم لإفشال محاولات حصار شبه الجزيرة وأي عمليات إنزال أوكرانية محتملة على شواطئها.
4: لقد كنا ندرك دائما أن القرم هدف مهم بسبب موقعها، إذ لا يربطها بالبر الرئيسي سوى برزخ ضيق، بالإضافة إلى جسر القرم الذي استهدف بشكل متكرر. لذلك ينشأ انطباع بوجود بعض الهشاشة، لكن جميع التدابير اتخذت لتقليل ذلك، وليس هناك أي فرصة لأن تخسر روسيا سيطرتها على القرم.
2: من جديد تعود شبه جزيرة القرم إلى قلب الحدث. منها بدأت عام 2014 فعلياً الخطوات الأولى نحو الحرب في أوكرانيا، منطقة لطالما حملت رمزية خاصة لكل من سيطر عليها. لتظل التساؤلات الكبرى عن قدرة روسيا في ظل الظروف الحالية على الاحتفاظ بزمام المبادرة في منطقة تشكل في وجدانها التاريخي رمز المجد العسكري الروسي. زاور شوج، الجزيرة، شبه جزيرة القرم.
1: نعود معكم مشاهدينا لمتابعة المشهد من خاركيف مع عمر الحاج، ونرصد معك مشهد التصعيد والتصعيد المتبادل. عمر،
5: لعلنا محمد أبدأ بالأخبار العاجلة التي تتحدث نقلا عن الاستخبارات

0: العسكرية الأوكرانية SBO التي أشارت إلى استهداف جرى قبل قليل لمرابض الطائرات في وقاعدة ساكي العسكرية الكبيرة في شبه جزيرة القرم. وفقا لهذه الأخبار التي تحدث عن استهداف مباشر لمرابض الطائرات الخاصة بالمقاتلات الروسية المتطورة سو 30 وسو 30 SM في تلك المنطقة. هذا لعله ليس الاستهداف الأول للقواعد العسكرية هناك في القرم، ولكن الحديث الآن الذي بدأ عن تفاصيل للمناطق التي تستهدف، للأسلحة التي تستهدفها أو تضربها هذه الوحدات التي غالبا ما تكون وحدة ألفا في جهاز الاستخبارات إضافة إلى القوات البحرية الأوكرانية. هذا يأتي بعد ساعات ربما أو أقل من الحدث الأكبر الآن في أوكرانيا، وهو استهداف مصفاة نفط أوفا داخل الأراضي الروسية في عمق الأراضي الروسية على بعد أكثر من 1500 كيلومتر داخل روسيا، إضافة إلى المنشآت العسكرية الكبيرة في بنزا. القوات الأوكرانية الآن بدأت تتحدث عن تفاصيل أن هذه القاعدة أو هذا المجمع العسكري فيه قواعد للتدريب على الطيران، إضافة إلى قواعد للتحكم بالمسيرات وأيضا مصانع خاصة بصناعة قطع الطائرات وكذلك مكونات الصواريخ والأسلحة الأخرى. هذا ربما القديم الجديد محمد في يوميات أوكرانيا عن استهداف في العمق الروسي. وكما تحدث الزميل زاور قبل قليل في تقريره أن المبادرة الآن لم تعد حكرا على الروس، خاصة وأن أوكرانيا يستهدفون ضربات مباشرة تضيق على معاشي الروس.
1: شكرا جزيلا عمر الحاج مراسلنا من خاركيف. تطلق إندونيسيا اليوم فئة جديدة من الديزل الحيوي الهجين من مزيج زيت النخيل والديزل الأحفوري، وهو توجه عززته أزمة مضيق هرمز خلال الشهور الماضية وشعور دول آسيان بما يهدد أمن الطاقة لديها.
2: في محطة الوقود هذه بجزيرة سومطرة مولود جديد، إنه فئة جديدة من الديزل الحيوي الهجين الذي يمزج بين الزيوت النباتية والديزل النفطي وبسعر مدعوم من ميزانية الحكومة الإندونيسية. وقد عجل في تطوير هذا المنتوج أزمة مضيق هرمز خلال الأشهر الماضية، حيث ارتفعت أسعار المحروقات وتنامى معها شعور دول جنوب شرق آسيا بأن الطاقة باتت خاصرتها الرخوة.
3: سيستمر استخدام الوقود الهجين B50 بغض النظر عن تطورات مضيق هرمز بهدف تحقيق استقلاليتنا في توفير الديزل. نتطلع بإيجابية إلى اتفاق السلام، لكننا لا نزال مضطرين إلى توقع كل الاحتمالات. توجيهات الرئيس واضحة لبدء تنفيذ استخدام الوقود الهجين لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة.
2: انطلقت البحوث والتجارب الإندونيسية الساعية لخلط زيت النخيل بالديزل النفطي عام 91، ومنذ نحو عقدين بدأ إنتاج فئة أولى لا تتجاوز فيها نسبة الزيت النباتي 10%، حتى وصل المكون النباتي اليوم في كل لتر وبعد عقدين إلى 50%. يشارك في إنتاج الديزل الحيوي نحو 30 مصنعاً من القطاع الخاص بالشراكة مع شركة نفطية حكومية بهدف تقليل الاعتماد على النفط المستورد. لكن استهلاك الوقود الهجين أظهر إشكالات فنية كما يؤكد أصحاب الشاحنات والسيارات، مشيرين إلى الفارق في المسافة التي يقطعها كل لتر مقارنة بالديزل النفطي المعروف، كما أنه يضطرهم إلى تغيير بعض قطع المحركات بوتيرة أسرع بسبب ترسبات الديزل الحيوي حسب شهادات بعضهم. ويعمل باحثون على إيجاد حلول لهذه الإشكالات الفنية.
4: نطور مكونات مضافة حيوية من الزيوت العطرية، واختبرنا هذا المزيج في خليط الوقود. أثبتت الاختبارات انخفاضا فعليا في نسبة الرطوبة بعد استخدام المكونات المضافة الحيوية تلك، والتي تقلل من محتوى الجسيمات المسببة للترسبات، إضافة إلى انخفاض الانبعاثات.
2: وصول إندونيسيا إلى خليط من الزيت النباتي والديزل الأحفوري بنسب نباتية عالية يعود إلى أنها أكبر منتج ومصدر لزيت النخيل في العالم. هذه بعض مزارع زيت النخيل في إقليم رياو وسط جزيرة سومطرة. الذي

0: يعد أكثر أقاليم إندونيسيا إنتاجاً لزيت النخيل، ويحتضن ما نسبته 21% من نحو 17 مليون هكتار مزروعة بزيت النخيل. وتسعى إندونيسيا إلى زيادة إنتاج مزارعها لكفاية ما يحتاجه إنتاج الديزل الحيوي.
1: لزيادة نسبة الديزل الحيوي من 40 إلى 50% تحتاج إندونيسيا لنحو 3 ملايين طن إضافي من زيت النخيل الخام سنوياً. نواجه التحدي في رفع إنتاجية المزارع، ونحن مهتمون بهذا الأمر خصوصاً في إقليم رياو، لأن مزارعيه يديرون أكبر نسبة من المزارع التي توفر ثمارها نحو 60% من احتياجات مصانعنا.
0: ومع بدء إندونيسيا رفع نسبة المكون النباتي في الديزل الحيوي، تشهد أسعار زيت النخيل في الأسواق العالمية ارتفاعاً آخر. وهذا الارتفاع ليس جديداً، إذ سجلت موجات ارتفاع سابقة خلال السنوات الماضية بسبب حرب أوكرانيا، ثم بسبب أزمة مضيق هرمز. فعالمياً تسهم مزارع إندونيسيا بنحو 60% من إنتاج زيت النخيل في العالم، ولذلك فإن الدول ذات الكثافة السكانية التي تستورد معظم ما تصدره إندونيسيا من زيت النخيل تراقب تكثيف إنتاج الوقود الحيوي. وتواجه إندونيسيا تحدياً ومعادلة معقدة في الحفاظ على توفير زيت النخيل لأسواقها العالمية التي تجلب عملة صعبة هي مورد حيوي للشركات الزراعية ولأكثر من 2 مليون مزارع، إلى جانب حاجة سوقها المحلية مقابل توفير ما يحتاجه إنتاج الديزل الحيوي.
2: مسيرة بحث وتجارب وإنتاج على مدى 35 عاماً أوصلت إندونيسيا إلى صناعة وقود حيوي يمزج بين الديزل الأحفوري وزيت النخيل بنسب متساوية، لكن من تحديات ذلك أنه يظل مرتبطاً بإنتاج زيت النخيل وأسعاره وعلاقة ذلك بالأمن الغذائي محلياً وفي أسواقه العالمية. صهيب جاسم، الجزيرة، إقليم رياو، في جزيرة سومطرة الإندونيسية.
3: رأس الساعة، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة للتطورات بعد التوقيع على مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية، وللتطورات في مضيق هرمز، والأوضاع بعد التوقيع على الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. وفي أحدث المستجدات، قالت الخارجية الإيرانية إن وفدا إيرانيا سيبحث مع الجانب القطري في الدوحة اليوم بنود مذكرة التفاهم، لا سيما الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. من جانبها، قالت الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني بحث مع ويتكوف وكوشنر في الدوحة آخر تطورات المحادثات بين واشنطن وطهران ووقف إطلاق النار بلبنان. وأضافت أن ويتكوف وكوشنر أكدا التزام واشنطن بالمسار التفاوضي ودعم الجهود الهادفة للتوصل إلى اتفاق شامل. هذا ونقلت وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن ترامب أبلغ مساعديه أنه لا يمانع تجاوز الموعد النهائي المحدد في 18 من أغسطس للتوصل لاتفاق نووي مع طهران. بدوره، قال جودي فانس نائب الرئيس الأمريكي إن لدى واشنطن خيارات كثيرة إن لم تفضي المفاوضات إلى حل دبلوماسي ناجح. في الأثناء، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن ضبط الملاحة في مضيق هرمز حق لإيران وإنها لن تتخلى عنه بأي شكل. وفي الملف اللبناني، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر قولها إنه تم تأجيل بدء تنفيذ اتفاق المناطق التجريبية في لبنان لحين التوصل إلى اتفاق على آلية رقابة مشتركة بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن الجيش الإسرائيلي لن يخرج من لبنان ما دام حزب الله مسلحا ويهدد إسرائيل. والآن إلى مراسلين من طهران، ينضم إلينا مراسل الجزيرة عمر هواش، ومن واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم. أهلا ومرحبا بكما. نبدأ معك عمر. إذن نائب وزير الخارجية الإيراني في الدوحة واجتماعات فنية منفصلة للوفود، ما الذي ستناقشه طهران؟
4: نعم، صحيح منى، نائب وزير الخارجية كاظم غريب أبادي، وهو نائبه للشؤون القانونية والدولية، وهو الذي يترأس الوفد الإيراني على

0: مستوى الخبراء لأجل المفاوضات، مفاوضات الحل النهائي. تقول الخارجية أنه يصل اليوم إلى الدوحة وفي جعبته بندين اثنين يريد أن يناقشهما مع الجانب القطري. البند الأول هو المتعلق بالأموال الإيرانية المجمدة، والبند الثاني المتعلق بالملف اللبناني. فيما يخص الأموال الإيرانية المجمدة، تعرفين منى أنه تم التوقيع على مذكرة تفاهم في 18 من الشهر الماضي، وقد مضى نحو أسبوعين على ذلك، لكن طهران حتى اللحظة لم تحصل على أي من أموالها المجمدة، لذلك تحرص على تفعيل هذا البند والحصول على الأموال. لكن لماذا قطر؟ نقول أن قطر تضم 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة.
1: اسمح لي ننوه لهذا الخبر العاجل نقلا عن التلفزيون الإيراني جنوح سفينة أجنبية في مضيق هرمز خلال سلوكها مسارا مخالفا للمسار المحدد من قبل إيران. إذن التلفزيون الإيراني ينقل جنوح سفينة أجنبية في مضيق هرمز خلال سلوكها مسارا مخالفا للمسار المحدد من قبل إيران. ونعود إليك عمر هواش لتكمل ما كنت تتحدث عنه فيما يتعلق بالوفد الإيراني في الدوحة والنقاط التي جاء لمناقشتها حتى يكون هنالك أو تتوفر معلومات حول هذا الخبر الذي نقله التلفزيون الإيراني. تفضل.
0: نعم، هذا الخبر بداية نقله تلفزيون رسمي قبل قليل عن مصادره في مضيق هرمز. هي سفينة أجنبية، سفينة حاويات، يقول إنها كانت تعبر من المسارات التي لم تحددها إيران، ويبدو أن الإشارة إلى المسار العماني وليس المسار الإيراني. الإيرانيون يؤكدون أن المسار الذي هم حددوه المحاذي لجزيرة لارك هو المسار المناسب أمنيا وحتى جغرافيا لأجل مرور السفن، هو المعبر أو الممر المناسب عمقا، لأن عمق المياه على الجانب الإيراني هي أكبر مقارنة بالممرات الأخرى كما تقول طهران، وهي المناسبة لعبور السفن. وهذه تأتي ضمن دعوات إيران لأجل أن تسلك السفن المسارات الإيرانية وليس المسارات الأخرى، وكانت طهران حملت السفن أي تداعيات في حال لم تسلك المسار الإيراني. فيما يخص الوفد الإيراني إلى الدوحة اليوم، كنا نتحدث عن أنه سوف يناقش الأموال المجمدة والملف اللبناني. الأموال المجمدة هناك في قطر 6 مليارات دولار مجمدة في قطر منذ عام 2023 عندما كان هناك صفقة أمريكية إيرانية لتبادل السجناء، ونقلت الأموال من كوريا الجنوبية إلى قطر. كانت قطر هي الوسيط في ذلك التوقيت في هذه الصفقة، لكن بفعل استمرار الضغوط الأمريكية والعقوبات على طهران بقيت هذه الأموال في الدوحة. الآن الإيرانيون يريدون الحصول على هذه الأموال، وتقول الخارجية الإيرانية على لسان المتحدث باسمها أن تم التوصل لتفاهم خلال الفترة الماضية مع قطر لأجل الحصول على هذه الأموال، وإيران تتطلع إلى الحصول على 12 مليار دولار خلال فترة 60 يوما. هذه الأموال جزء منها في قطر والجزء الآخر تأمل طهران أن تحصل عليه من دول أخرى. الملف الآخر هو الملف اللبناني، هو ملف أساسي في مذكرة التفاهم. يوم أمس قال رئيس البرلمان محمد باقر قالباف، وهو رئيس الوفد الإيراني المفاوض، بأن الملف اللبناني لم تلتزم به طهران إلى حد بعيد. صحيح أن الأعمال الإسرائيلية في الجنوب قد خفت وفق ما ذكر قالباف، لكن هناك لجنة تم تشكيلها مؤلفة من إيران وأمريكا ولبنان وقطر الوسيط والوسيط الباكستاني. هذه اللجنة لم تعقد أي اجتماع منذ مفاوضات سويسرا. تطالب طهران بعقد اجتماع لهذه اللجنة وأن يكون هناك جدول واضح لأجل تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب اللبناني. الإيرانيون لا يطالبون فقط بإنهاء العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان، بل أيضا يطالبون بالانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان. لذلك يمكن القول إن طهران تسعى في هذه المرحلة إلى التأكيد على تنفيذ هذين البندين، الأول الذي يخص لبنان والبند الخاص بالأموال المجمدة، وتناقش ذلك في قطر مع التأكيد على أنها لن تلتقي أي وفد أمريكي أو ممثلين عن واشنطن في قطر. لكن هذا لا يعني أنه قد يكون هناك تبادل رسائل بين الطرفين عبر الوسيط القطري.
1: عمر، أيضا ضمن تصريحات رئيس البرلمان الإيراني قاليباف بالأمس كان قد تحدث وقال نتابع بمشاركة الوسيطين القطري والباكستاني تنفيذ البند 13 من مذكرة التفاهم مع أمريكا بشأن مفاوضات التوصل لاتفاق النهائي. هل سيطرح هذا البند خلال مناقشات الدوحة أم أن الأمر منوط بالبنود التي جاءت إيران بداية لمناقشتها، وما إن أحدث التقدم فإن الأمر لربما سيذهب باتجاه البند 13؟
0: نعم منى، إذا تأملنا في مذكرة التفاهم علينا أن نعرف أولا البند 13 ما هو، ويعتبر أحد أهم البنود. البند 13 يقول أن إيران وأمريكا سوف تتجهان إلى خوض مفاوضات حول الحل النهائي بعد توقيع مذكرة التفاهم وتطبيق البنود رقم 1 و4 و5 و10 و11. حتى الآن تم توقيع المذكرة صحيح، لكن هناك بنود تحققت وبنود لم تتحقق. البند رقم 1 هو الخاص بالأعمال العسكرية بين الطرفين، قد توقفت. أيضا يشمل أيضا لبنان، هذا البند كما ذكرت قبل قليل لدى طهران ملاحظات عليه، وهذا سوف يناقش في الدوحة. البند رقم 4 خاص بالحصار البحري عن الموانئ الإيرانية، الحصار قد رفع والإيرانيين يؤكدون أن سفنهم باتت قادرة على الوصول إلى الموانئ ومغادرتها بحرية. البند رقم 5 الخاص بمضيق هرمز، هذا البند يتم تطبيقه مع بعض الملاحظات بين الطرفين لاحظناها خلال الأيام الماضية والخلاف في تفسير هذا البند. البند رقم 10 الخاص برفع العقوبات بشكل مؤقت، هذا البند أيضا تم، ورئيس البرلمان قد قال يوم أمس إن إيران باتت قادرة على تصدير النفط بحرية وتمكنت من تصدير 40 مليون برميل منذ التوقيع على مذكرة التفاهم. يبقى البند رقم 11 الخاص بالأموال المجمدة، وهو أيضا سوف يناقش في العاصمة القطرية الدوحة هذا اليوم.
1: جزيل الشكر لك عمر هواش مراسل الجزيرة، كنت معنا من طهران إلى واشنطن. ينضم إلينا من هناك مراد هاشم. مراد، ستيف ويتكوف وجيرد كوشنر في الدوحة، ما الذي سيناقشانه؟
2: مرحبا منى. نعم، مسؤول أمريكي قال للجزيرة إن ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس وجيرد كوشنر مستشار الرئيس سوف يناقشان في العاصمة القطرية الدوحة بنود مذكرة التفاهم دون أن يخوض في تفاصيل. لكن كان موقع أكسيوس حينما أعلن عن هذه الزيارة وكان الأول الذي يعلن عنها أشار إلى أن من ضمن أجندة هذه الزيارة بحث الخلافات المتعلقة بالبند 5 من مذكرة التفاهم، أي تسوية النزاع بين واشنطن وطهران فيما يتعلق بمضيق هرمز وتفسير هذه المذكرة. كان مسؤول لشبكة، مسؤول رفيع كما وصفته شبكة فوكس نيوز، قال إن مباحثات ويتكوف وكوشنر في الدوحة الثلاثاء كانت مثمرة وإيجابية، كما أشار أيضا إلى أنه بالتوازي مع هذه المباحثات كانت هناك مباحثات على مستوى الفرق الفنية منفصلة صحيح، ولكنها أيضا حققت تقدم. هذه المباحثات على مستوى الفرق الفنية سوف تتواصل اليوم الأربعاء أيضا، ويفهم أمريكيا أن في الأجندة.
1: نعم، اسمح لي بموازاة ذلك أيضا، يعني وول ستريت جورنال كانت قد نقلت عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس ترامب يدرس خيار الحرب الشاملة، وأيضا نقلت بأن الاكتفاء بالدبلوماسية في الفترة الراهنة أيضا مطروح على الطاولة من قبل الرئيس ترامب. لو تقربنا أكثر مما يرشح من تصريحات في هذا الإطار.
2: نعم، وتسريب مثل هذه المعلومات يفهم منه أنها أيضا رسالة، ولا سيما في هذا التوقيت. الرئيس ترامب كما تشير الصحيفة في هذا التقرير الحصري والذي تنقله عنها الآن أكثر من وسيلة إعلام أمريكية، تشير إلى أنه عقد اجتماعات خلال الأيام الماضية لبحث خيارات إنهاء الجمود مع إيران أو كسر الجمود مع إيران، وأن القادة العسكريين وزير الحرب وقائد القيادة المركزية أو رئيس هيئة الأركان بالأحرى قدموا خططا لعملية عسكرية موسعة ضد إيران لاستكمال المهمة، لكن الرئيس ترامب اختار إعطاء الدبلوماسية فرصة وأنه أيضا اختار القيام بضربات محدودة إذا انتهكت إيران بنود المذكرة بما في ذلك ما يتعلق بمضيق هرمز، على النحو الذي تم خلال الأيام الماضية تحديدا يومي الجمعة والسبت الماضيين، لكنه فضل الخيار الدبلوماسي. وكذلك نظرا لاعتبار أن القيام بعملية عسكرية واسعة سوف تكون له نتائج، بينها إظهار أن هذا الاتفاق التفاهم الذي تم أو مذكرة التفاهم الذي تم التوصل إليه على أنه فشل.

0: كانت الإدارة سوقت له بشكل كبير، أيضا قد يقوض فرص التوصل إلى اتفاق نهائي مع إيران فيما يتعلق بكبح طموحاتها النووية كما ترى واشنطن. منى،
1: جزيل الشكر لك مراد هاشم مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن. كيف أثرت الحرب على إيران وكيف تعاد صياغة المعادلات اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا في البلاد؟ أسئلة كبرى تطرح في الداخل الإيراني. في التقرير التالي قراءة في المشهد الاجتماعي والسياسي في إيران بعد ما خلفته الحرب وقرار خوض مسار المفاوضات والتحولات التي تشهدها المنطقة.
2: هذه إيران، وهذه إيران أيضا. كثيرة هي الوجوه بقدر اتساع جغرافيا البلاد وعمق تاريخها، وكثيرة هي التباينات. زمن الحرب ليس كزمن السلم، وحادت الحرب الناس، أما الآن عادت الأسئلة عما يريده الجميع. لم تعد إيران دولة الصوت الواحد. في جنوب طهران هنا يشرب الناس الشاي، يتحدثون عما يريدون وما لا يريدون. هنا يحضر الاقتصاد كأساس.
3: على رأس الأولويات يجب أن يسود مبدأ تقديم مسؤولين خدمات للناس في كل أنحاء البلاد، وأن يتعاون الناس فيما بينهم.
4: على الحكومة الاستفادة من آراء الناس والخبراء، وعندها ستحل المشكلات تدريجيا.
2: هنا يشرب الناس القهوة، ولشكل المكان وموقعه أثر على موضوعاتهم. هنا تحضر مطالب الحريات الاجتماعية.
5: أمور كثيرة كانت حلما أصبحت أفضل. الاقتصاد أسوأ لكن تحسنت الجوانب الاجتماعية.
6: يمكن القول إننا مقارنة بما كنا عليه قبل 20 عاما أصبحنا أكثر مطالبة بحقوقنا.
7: هذا يعود لأسباب منها وصولنا للإعلام، فالإنترنت أصبح أسهل. هذه الحرية ليست بمستوى الطموح لكنها مرضية.
2: المطالب كثيرة وغيرت الحرب موقف الكثيرين، لكن لا نستطيع القول أن كل الناس يتعاملون بأريحية مع قول كل ما يريدون.
8: ما كان ممنوعا أو محظورا لم يعد كذلك، ما كان نادرا بات سائدا أو أخذ حجمه الطبيعي. تخرج التصريحات واضحة، على الجميع قبول الاختلاف، اختلاف لا يقتصر على المجتمع وحرياته والاقتصاد، بل في خارطة السياسة أيضا.
2: لم تعد إيران دولة الصوت الواحد. أحد أهم القرارات المصيرية في البلاد بإنهاء الحرب والدخول في الاتفاق خرج متعسرا. لم يكن التوافق سهلا. لعقود كانت الخلافات في منظومة الحكم تقطع بكلمة فصل. لم يكن الأمر كذلك هذه المرة.
9: لو أن أي دولة تعرضت لهذا الحجم من اغتيال قادتها لانهارت، لكنكم ترون أن دولتنا تواصل مهامها، ولذلك من المحتمل أن أجواء الحرب وانشغال القوات العسكرية وإعادة الإعمار، كل ذلك لم يسمح بظهور الوحدة بصورة أوضح.
2: إذن هو وضع جديد ليس واضحا بعد. قتلت الحرب المرشد الإيراني السابق ومعه عدد كبير من هيكل النظام، وجاء مرشد جديد ومعه هيكل جديد، وربما حذفت معادلات ووضعت أخرى.
10: شئت أم أبيت فإن الجمهورية الإسلامية تغيرت بالكامل. قتل المرشد الذي كان في السلطة المطلقة أكثر من 30 عاما، ومعه مئات الجنرالات. هناك أدوات جديدة اكتسبتها، ولا أقصد فقط مضيق هرمز أو الصواريخ التي أثبتت قدراتها، وإنما التغيرات التي طرأت على قناعات الناس حتى المعارضين. الجمهورية ستكون مضطرة لإبداء مرونة تجاه مطالب الشعب اقتصاديا وسياسيا وحتى أسلوب الدعاية الدينية. قد يكون ذلك تكتيكيا، لكنني أعتقد أن هذه المرة ستكون استراتيجية.
2: في ظل التغيرات وترقب الاستقرار تحضر أسئلة كبرى. هل ستعيد إيران تعريف ذاتها داخليا وخارجيا؟ هل ستخرج من مساحة الثورة إلى مساحة الدولة بعد قرابة 5 عقود؟ مساحة يكون فيها المجتمع والاقتصاد محددين للحركة أكثر من غيرهما، وتستبدل فيها أوراق النفوذ بأخرى.

0: عدنان بوريني، الجزيرة، طهران.
1: وإلى النقاش معنا هنا في الاستوديو دكتور محمد صلاح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، ومعنا في الاستوديو أيضا سيرجيو تيلابينا نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق. أهلا ومرحبا بكما سيد صدقيان. أبدأ معك، الإيرانيون رفضوا الذهاب إلى سويسرا، سيجتمعون في قطر مع القطريين لمناقشة الأموال المجمدة ولبنان، بينما الوفد الأمريكي موجود ليناقش موضوع ملف هرمز. إلى أي مدى هذه معادلة من شأنها بالفعل أن تخرج بنتيجة؟
2: أنا أعتقد بأن المسارين، يعني التصورين أو الهدفين للإيراني والأمريكي، هم يؤديان إلى نتيجة واحدة وهي استمرار المفاوضات والتأثير على فتح مضيق هرمز بشكل كامل. الإيرانيون طبعا هناك دلالة سياسية معينة هنا، هو أن عندما كان يذهب أو يأتي ويتكوف مع كوشنير إلى أي مكان، فمن الجانب الإيراني يكون وزير الخارجية عباس عراقجي، الآن أمام
1: نائب وزير الخارجية.
2: نائب وزير الخارجية، هذه دلالة معينة، يعني خفض المستوى الذي جاء إلى إيران. النقطة الثانية، الإيرانيون الآن لديهم مهم جدا الفقرة الأولى من بيان من مذكرة التفاهم. هذه الفقرة تنص على إنهاء الحرب في كل المنطقة ومنها لبنان، وقضية رفع الحظر عن الأرصدة الإيرانية المجمدة. وزارة الخارجية الإيرانية قالت اليوم بشكل واضح بأن هدف مفاوضات اللجان الفنية في الدوحة هو التركيز على آلية رفع الحظر عن الأرصدة الإيرانية المجمدة. أنا أعتقد بأنه إذا تم اختراق لهذا الوضع الراكد حاليا وتم رفع الحظر عن الأرصدة الإيرانية المجمدة، يبدو لي بأن الأمور سوف تتقدم أكثر، ولربما ننتهي من هذه الفقرة، خصوصا إذا أيضا ما وافق الجانب الأمريكي على إنهاء الحرب في لبنان. أعتقد بأن الأمور تسير باتجاه صحيح، لكن الخوف أن لا يتم رفع الحصار أو رفع الحظر عن الأرصدة، هذا سوف يعقد الأمر كثيرا. هناك مطالبات من الجانب الإيراني من أوساط كثيرة إلى توقف المفاوضات.
1: قاليباف كان يطالب أو يقول ذلك، أنه إذا لم يتم تحقيق يعني تقدم في هذا الإطار لربما توقف المفاوضات. لكن وقف المفاوضات سيفضي إلى ماذا سيد صدقيان؟
2: وقف المفاوضات سيفضي إلى غرق مضيق هرمز تماما. وإذا كان الفتح المضيق قد خفض أسعار النفط من $100 إلى 60 أو 70 دولار، أنا أعتقد هذه المرة سوف يرفع أسعار النفط إلى $120.
1: لكن هذا يعني طريق مفتوح للحرب،
2: وأنا أعتقد ذلك. أنه بعد مرحلة أول مرحلة إيقاف المفاوضات، اثنين غلق المضيق، والثالث نحن متوجهين للحرب، اللهم إلا إذا. طبعا هذا أنا استقيه من ما قاله المتحدث في وزارة الخارجية القطرية الدكتور الأنصاري يوم أمس، وبالتالي هو نقل واقع موجود، ويبدو لي أيضا هو أراد أن يرسل رسالة إلى الجانبين
1: فيما يتعلق بالأموال المجمدة تقصد.
2: بالضبط. نعم. وأن الأموال لم تنقل. نعم. والأموال الجانب الأمريكي لا زال يتحفظ عليها، بالتالي أنا أعتقد بأن هذا اليوم مهم جدا. إذا تم خرق وتم تليين الموقف الأمريكي برفع الحظر عن الأموال المجمدة وتمكن إيران، هذا مهم، تمكن إيران من الاستفادة من هذه الأموال بالشكل الذي يريدوه، لا بالشكل الذي يريده الرئيس ترامب، ندفع لكم أنه اشتروا منا أرز وفويا ومعرف إيش وهذه الأمور. نعم. أبدا، الإيرانيون يريدون التصرف بأموالهم كما يشاءون.
1: سنأتي على ذلك. سيد تيلابينا، هل من الممكن أن تفرج إدارة ترامب على أصول إيران المجمدة أو جزء منها، كما تخلي حل حالات العقد المتصلة بين بنود المذكرة، يعني أن تقدم الولايات المتحدة لفعل ذلك كخطوة أولى، خاصة أن إيران كانت تقول طيلة الوقت أنها تحتاج إلى خطوات بناء ثقة بعد أن قصفت طاولة المفاوضات مرتين وبدأت الولايات المتحدة حرب عليها، هل هذا وارد؟
3: First of all, good morning.
4: في البداية صباح الخير، يسرني أن أكون معكم ومع الضيف والجمهور. بالتأكيد هناك احتمال الإفراج عن الأموال، وهناك احتمال رفع العقوبات،

0: ولكن ذلك يعتمد على عدم إطلاق إيران النار على السفن التجارية التي تعبر المضيق، ويعني ذلك أنه على إيران أن تفتح المضيق للملاحة الحرة من دون فرض رسوم مثل ما جاء في البند الرابع من مذكرة التفاهم. هناك أخذ ورد كبير ينبغي أن يتم. مذكرة التفاهم هي إطار ينبغي التفاوض على كل بنوده، وهذا ما يجري الآن في قطر مع اللجان الفنية التي تعمل على هذه التفاصيل. المستوى مستوى المشاركة وغيرها هي أمور تفاصيل في نهاية المطاف. ما يهم هو أن يوافق الجانبان على البنود، أكانت جلسة فنية أو غيرها فهي التفاصيل. ما لم نرى أن إيران منطقية أكثر بحيث لا تفرض رسوم وتفتح المضيق، لن نتمكن من الوصول إلى مرحلة يتم فيها الإفراج عن الأصول. وهنا تجدر الإشارة إلى أن هناك خيار العودة إلى القوة العسكرية دائما، هذا ليس الخيار المفضل. الرئيس ترامب كان واضحا دائما يفضل المفاوضات، ولكن الخيارات كلها مطروحة.
1: تقول سيدي لبينا أن تكون إيران منطقية أكثر، والرئيس ترامب كان دائما يقول السلوك الجيد لإيران على حد تعبيره مقابل التعهدات. هذه دائرة تدور طيلة الوقت، على أحد ما أن يضع حد لهذه الدائرة. السؤال مرة أخرى، هل إدارة ترامب مستعدة للإفراج عن الأموال المجمدة مقابل فتح هرمز وبالتالي ضبط أسعار الوقود وعدم الوصول إلى ما آل الأمر إليه قبل التوقيع على المذكرة فيما يتعلق بالأسواق والكساد الذي كان قد حذر منه الرئيس ترامب؟
0: يتحدث الجميع عن التأثير الاقتصادي، ولكن في نهاية المطاف لا يمكن لبلد أن يتعامل مع نقطة اختناق بموجب معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار التي تنص على نقاط الاختناق، هي ممرات مائية دولية ومناطق ينبغي ضمان حرية الملاحة فيها. لا يمكن أن تفعل دول أخرى مثل ما يحصل في مضيق هرمز، لا يمكن أن يطبق ذلك مثلا في باب المندب. ما لم يعالج ذلك برأيي لن تتقدم الأمور، وسيكون من المفيد لإيران التقدم لأنها ستحصل على الأموال، ستتمكن من مواصلة بيع نفطها في الأسواق العالمية الآن لأنها غير قادرة على وقف استهداف السفن. توقف هذا البيع، ونتيجة إغلاق المضيق نحن في مرحلة علينا فيها أن نتفاوض.
1: جزيل الشكر لكما ضيوفنا في الاستوديو، السيد سيرجيو دي لابينا نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، ودكتور صالح صدقي محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، شكرا جزيلا لكما. إلى تطورات الملف اللبناني، في ضوء حديث إسرائيلي عن تأجيل بدء تنفيذ اتفاق المناطق التجريبية في جنوب لبنان لحين التوصل إلى اتفاق على آلية رقابة مشتركة بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي. من بلدة جوية في قضاء صور تنضم إلينا مراسلة الجزيرة كاترين حنا. كاترين أهلا ومرحبا بك، بداية نرصد معك المشهد في بلدة جوية، وهي إحدى البلدات التي تعرضت لهجوم ولدمار قضاء مدينة صور، وأيضا نرصد معك محاولات الأهالي للعودة لهذه البلدة.
2: صحيح منى، على الرغم من هشاشة الوضع الأمني في جنوب لبنان وكل الخروقات الإسرائيلية، ولكن تستمر عودة الأهالي لاسيما في بلدات كجوية التي تبعد عن الحدود هنا في قضاء صور. هذه البلدة عاد تقريبا أكثر من نصف أبنائها خلال الأيام الماضية بعد وقف إطلاق النار. نرصد معا بداية الحركة هنا وأيضا الدمار، لأن هؤلاء صحيح أنهم عادوا ولكن الوضع في بلدتهم ليس طبيعيا، وهناك دمار كبير. تعرضت جوية منى لأكثر من 50 غارة إسرائيلية من المقاتلات الحربية، هذا عدا عن الغارات الأخرى التي نفذتها المسيرات باتجاه سيارات ودراجات نارية على طرقات هذه البلدة، وسقط هنا عدد كبير من الشهداء. وفي نشرة سابقة كنا أمام مركز الهيئة الصحية الإسلامية التابعة للدفاع المدني التي استهدفت بشكل مباشر. هناك لا تزال الأشغال مستمرة حتى هذه اللحظة بحثا عن أشلاء شهداء ما زالوا تحت أنقاض مركز الدفاع المدني. إذن الوضع صعب جدا، لسيما وأن ما نراه هنا هو ركام عدد من المباني، 4 مبان استهدفت بست غارات متتالية بما يصفه هنا سكان هذه البلدة بالحزام الناري باتجاه هذا الموقع الذي كان يضم مباني تابعة لشركة كهرباء لبنان. وفعليا هذا ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن هذه البلدة، وحتى هذه اللحظة أفدنا من مجلس البلدية بأن شبكة الكهرباء لا تزال معطلة، هناك أعمال إصلاحات تجري بهدف تأمين الكهرباء عبر المولدات وليس عبر شبكة كهرباء الرسمية. أيضا كان تضم هذه المباني مكاتب تجارية وصيدليات وكل ما له علاقة بالخدمات المدنية، وعلى الرغم من ذلك استهدفت بهذا العدد الكبير من الغارات. وطبعا أرجاء البلدة يمكن أن نجد فيها ما يشبه ما نرصده الآن بالكاميرا مباشرة من دمار طال أكثر من 150 وحدة سكنية لم تعد صالحة للسكن، وربما هذا ما يعني يفسر عدم عودة كل الأهالي لأن مساكنهم لم تعد موجودة أصلا، أو أنها لم تعد صالحة للسكن لأنها باتت آيلة للسقوط نتيجة تضررها بشكل كامل بهذا العدد الكبير من الغارات الإسرائيلية. طبعا كل البلدات المجاورة التي مررنا بها ونحن في طريقنا من مدينة صور إلى بلدة جوية كان المشهد فيها مشابها، دمار كبير وبنى تحتية أيضا متعطلة ومتضررة بشكل كبير أيضا، ولكن على الرغم من ذلك قررت مئات العائلات العودة لأنها قررت الاستفادة من وقف إطلاق النار، ولأنهم أيضا تعبوا من عمليات النزوح المتكررة التي عاشوها وعانوا منها على مدى الأشهر الماضية عندما كانت يعني يتم الاتفاق على وقف إطلاق النار ومن ثم تصدر طلبات إخلاء وتتعرض بلداتهم من جديد للغارات والقصف الإسرائيلي.
1: سياسيا كاترين، لبنان يقف أمام تحديين في أعقاب مخرجات إطار الاتفاق، التحدي الداخلي والتحدي المتعلق أيضا بكيفية التطبيق. مزيد من التفاصيل.
2: صحيح منى، منذ اليوم الأول لتوقيع اتفاق الإطار في واشنطن لم يحصل أي تقدم على مستوى تطبيق هذا الاتفاق من ناحية إسرائيل بشكل خاص التي بقيت تغير وتقصف وتخرق وقف إطلاق النار، وبقيت تعلن بأنها لا تنوي الانسحاب من جنوب لبنان إلا بعد نزع سلاح حزب الله. وعلى الأرض الواقع فعليا هي لم تنسحب حتى مما سمته بالمناطق التجريبية في الجنوب، ولم تتح للجيش اللبناني إعادة الانتشار في تلك المناطق. ولكن طبعا نعلم أنه في الأيام الماضية حصلت هناك الكثير من التحركات على المستوى السياسي والأمني، لقاءات بين قائد الجيش والرئيس اللبناني، زيارة قائد القيادة المركزية الأمريكية، وتم البحث في آلية تنفيذ هذا الاتفاق بشكل مباشر. لذلك الآن هناك تطلعات كثيرة فيما يتعلق ببدء تنفيذ هذا الاتفاق على الرغم من إعلان إسرائيل تأجيل هذا الأمر. وأختم فقط بأنه على المستوى السياسي أيضا تتسع دائرة المعترضين على هذا الاتفاق، والانقسام يتزايد يوما بعد يوم حيال ما يمكن أن تحمله الأيام المقبلة بالنسبة للبنان.
1: جزيل الشكر لك كاترين حنا مراسلة الجزيرة، كنت معنا من جوية قضاء صور. وينضم إلينا هنا في الاستوديو مراسل الجزيرة إلياس كرام، مراسل الجزيرة في فلسطين. إلياس أهلا ومرحبا بك. إذن الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التجريبية بات مرهون بآلية الرقابة، هذا غير منصوص عليه في إطار الاتفاق، لكن ما هي الرؤية الإسرائيلية؟
3: إسرائيل تحاول أن تخلق أزمات وأن تناقش وتفاوض على اتفاقيات على اتفاقيات وعلى مذكرة التفاهم ذاتها، ولذلك ما أعلنته القناة هيئة البث الإسرائيلية بالأمس نقلا عن مصدر أمني هو يأتي بعد تقييمات وتقديرات أمنية أجراها الجيش الإسرائيلي خلص إليها في النهاية إلى القول بأن تطبيق المرحلة الانتقالية أو المناطق التجارية التجريبية لن يسري وفق ما جدول إليه مسبقا أو بشكل أولي، وأن ذلك سوف يشهد تأجيلا. والتأجيل مناط في مسألة تشكيل آلية التنسيق المشتركة التي تريدها إسرائيل أن تكون مشتركة بين الجيشين الإسرائيلي واللبناني وبإشراف أمريكي، ذلك أن إسرائيل تعارض الآلية التي عرضت بعد مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران والتي فيها قطر وباكستان وإيران إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية ولبنان، وقالت بأن هذا الأمر

0: الأمريكية وفق هيئة البث الإسرائيلية هي التي ستفحص الأسماء من الجانب اللبناني من سيتولون مهام الإشراف ضمن هذه الآلية لكي لا يكونوا مرتبطين بشكل أو بآخر مع حزب الله ولكي لا تتسرب أي معلومات سرية. تريد لهذه الآلية أن تكون فعالة أيضا منى بحيث أنها لا تشمل فقط عمليا تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، إنما العمل فعليا على تجريد حزب الله من سلاحه وفق الرؤية الإسرائيلية للاتفاق.
1: جزيل شكر لك الياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين، شكرا لك. ومعنا من جبل لبنان بشارة شربل الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، وينضم إلينا من بيروت علي حيدر المحلل السياسي. أهلا ومرحبا بكم سيد بشارة. أبدأ معك، يعني آخر التطورات تقول أو تنقل هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أنه تم تأجيل بدء تنفيذ اتفاق المناطق التجريبية في لبنان لحين التوصل إلى اتفاق على آلية رقابة مشتركة. هذا الأمر غير منصوص عليه في يعني إطار الاتفاق بين البلدين، كيف ينظر لبنان إلى ذلك؟
2: تحياتي لحضرتك وللمشاهدين ولضيفك الكريم. بالطبع هذه الآلية منصوص عليها في الملحق الذي ضمن مواضيع تقنية تتعلق بالآلية المراقبة التي يريدها الطرفان الموقعان على اتفاق واشنطن. طبعا إسرائيل تحاول دائما الاستفادة من الوقت والعرقلة، لكن الراعي الأمريكي للاتفاق أكد أمس بأن المسائل تسير بطريقة جيدة ولو أن هناك بعض البطء. الآلية التي تريدها إسرائيل هي آلية طبيعية باعتبار أن أي انسحاب من طرف الإسرائيلي ليحل محله الجيش اللبناني يتطلب تنسيقا، لكن التنسيق الذي يريده اللبنانيون والجيش اللبناني هو برعاية أمريكية مباشرة، وهذا الذي سيحصل. طبعا التأخير لن يمنع التنفيذ، هذا ما يؤكده الأمريكيون وتؤكده مصادر رئاسة الجمهورية في لبنان. الصعوبات معروفة لكن النية موجودة للذهاب في هذا الاتفاق حتى ولو كان هناك معارضة شديدة وواسعة ومعروفة المصدر والأهداف لهذا الاتفاق.
1: سيد علي حيدر، كيف يقرأ ويستقبل حزب الله تصريح نتنياهو حينما يقول لبنان يعترف بإسرائيل وإسرائيل تعترف بلبنان ونقول لإيران وحزب الله اخرجوا من هنا؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيفك والمشاهدين الكرام. الواقع ما جرى ليس اعترافا من لبنان، هو اعتراف من الرئيس الجمهورية الذي لا يملك هذه الصلاحية، لأن اعترافا كهذا يتطلب يعني تمرير الموضوع عبر المؤسسات الدستورية في الحكومة وفي مجلس النواب في هذا المجال. وكان واضحا منذ في الأيام السابقة منذ ما بعد اتفاق الإطار أن أكثر القوى السياسية في لبنان تعارض هذا الاتفاق الظالم بحق لبنان والذي يشكل بذاته اعتداء على لبنان. يعني هناك بعض القضايا يجب أن نلتفت إليها. صحيح أنني لست مختصا بالقانون الدولي، ولكن من خلال الاطلاع الحثيث يمكن الخلاصة إلى أن بعض القضايا لا تملك السلطة صلاحية التنازل عنها. يعني مثلا هناك بعض المبادئ الآمرة في القانون الدولي لا تسمح للسلطة بأن تقايد الاحتلال بشروط داخلية تنتزع بموجبها الاحتلال شروطا تتعلق بالساحة الداخلية اللبنانية، وإنما هناك واجب على الاحتلال أن ينسحب دون قيد أو شرط. أيضا لا يحق لها التخلي عن مقاضاة الجرائم العدو السابقة واللاحقة وفقا للبند 13. المشكلة بأن المسار الذي الخيار الذي انتهجته الدولة أو السلطة من الطبيعي أن يؤدي إلى هكذا نتيجة، والتي هي في الواقع فقط مثل المعركة من الصراع من معركة لبنانية إسرائيلية إلى معركة لبنانية، وتبرعت السلطة للقيام بهذا الدور للأسف.
1: وعند هذه النقطة سيد علي، وانت تقول السلطة تبرعت، لكن يرى كثيرون في تحديدا في لبنان أيضا أن إسرائيل في ظل هذا الاتفاق يعني تدفع باتجاه فتنة داخلية، وهذه التصريحات التي يعني يصرح بها نتنياهو ووزير دفاعه كاتس تنصب في هذا الإطار. إسرائيل أن تكون تحاول أن تكون حتى فاعل في إعادة صياغة وتشكيل السياسة في لبنان، هذا ما يراه

0: مراقبون. ومن هنا برأيك ماذا من الممكن أن يفعل حزب الله، أو هل لديه خطة ليقطع الطريق على إسرائيل كي لا يكون هنالك فتنة داخلية في لبنان؟
1: ما تريده إسرائيل هي أكثر من فتنة، هي فتنة ونزع وتجريد لبنان من عناصر القوة وتقييده في الدفاع عن نفسه وغير ذلك من الأهداف. حزب الله يعمل على مواجهة هذه الأهداف كلها يعني في هذا الإطار، ولكن فيما يتعلق بهذا المجال إسرائيل تعلن أيضا بأنها بعدما عجزت عن على لسان رئيس الأركان وقائد المنطقة الشمالية أن هذه الحرب لن يستطيعوا في ضوئها تفكيك سلاح حزب الله، لذلك كان من الطبيعي أن تنتقل المعركة إلى الداخل اللبناني، وهو ما عبر ضمنا أيال زمير رئيس الأركان بالقول أن عملية تفكيك حزب الله ليست مسألة عسكرية إسرائيلية فقط، وإنما هي مسألة سياسية خطة طويلة يعني ما يتم تطبيقه الآن، لانطلاقا من أنهم يعلمون بأن حزب الله نقطة ضعفه هو في جرب إلى فتنة داخلية، وحزب الله أداؤه سابقا ولاحقا هو محاولة قطع الطريق على هذه الفتنة، مع علمه بأن بعض الآخرين الذين يدفعون قد يدفعون باتجاهها سيلقون في كل الأحوال المسؤولية على حزب الله. لماذا؟ نعم. لأنه قرر أن يدافع عن شعبه وأهله.
0: بما تبقى من وقت سيد بشارة شربل، المعارضة لهذا الاتفاق حاليا في لبنان يعني تتجاوز حركة أمل وحزب الله، كيف ينظر إلى ذلك؟ ألا يعكس هذا انقساما إلى ما هو أبعد من طائفي؟
2: سيدتي دعونا نوضح أن كل المعارضين لهذا الاتفاق، رغم الملاحظات على هذا الاتفاق الذي جرنا إليه تدخل حزب الله وحروبه والحروب التي أطلقها والتي هزم فيها، كل المعارضين لهذا الاتفاق هم جماعة المنظومة البعثية السورية الخمينية التي حكمت لبنان 40 عاما، وخلال 40 عاما تسببت بدمار الدولة وجعلت الدهماء يتحكمون بكل مفاصل الدولة، دمرت الحياة الدستورية البرلمانية، وتسببت بمجموعة من الحروب، ناهيك عن انفجار مرفأ بيروت الذي تسبب به نترات الأمونيوم وكل الأعمال العنفية التي قامت بها هذه المنظومة. هذه
0: جزيل
2: المنظومة
0: شكر، أدركنا الآن أن هناك دولة. سيد بشارة شربل، وأيضا شكرا جزيلا لك، وشكر أيضا موصول للسيد علي حيدر. وننوه لهذا الخبر العاجل مشاهدينا مصدر مطلع لرويترز، محادثات فنية غير مباشرة بين واشنطن وطهران جارية في الدوحة بوساطة قطر وباكستان. إذن مصدر مطلع لرويترز، محادثات فنية غير مباشرة بين واشنطن وطهران جارية الآن بالدوحة بوساطة قطر وباكستان. وأيضا مصدر مطلع لرويترز، كوشنر وويتكوف التقيا رئيس وزراء قطر أمس لوضع الأسس لمحادثات اليوم الفنية دون حضور الجلسات. هذا فيما يتعلق بآخر التطورات في الدوحة التي تستضيف اليوم مفاوضات غير مباشرة. ننتقل إلى الفقرة العسكرية مع محمد علونة حول تأجيل إسرائيل تنفيذ اتفاق المناطق التجريبية في جنوب لبنان. إليك محمد.
3: شكرا، مرحبا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة التي نسلط الضوء فيها على التطورات في جنوب لبنان على خلفية ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر بشأن تأجيل بدء تنفيذ اتفاق المناطق التجريبية في لبنان لحين التوصل إلى اتفاق على آلية رقابة مشتركة بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي. مستجدات نحللها بطبيعة الحال مع ضيفينا أو مع ضيفنا هنا في الاستوديو العميد المتقاعد خليل الجميل الخبير العسكري والاستراتيجي، وكذلك معنا الزميل محمود الزيبق على الشاشة التفاعلية. نبدأ معك محمود، ماذا لديك؟
4: شكرا محمد، ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. إذا نتوجه مباشرة لنعرف هذه المناطق التجريبية التي يتم الحديث عنها، أعلنت بداية على أنها القوات الإسرائيلية ستنسحب منها، تبين أن القوات الإسرائيلية غير موجودة فيها، والآن يعلن إلغاء العمل بهذه المناطق التجريبية. مباشرة إلى هذه المناطق حتى نفهم جغرافيتها، طبعا نحن هنا في جنوب لبنان في قضاء النبطية وفي قضاء أيضا بنت جبيل بعض المناطق هنا، فإذا نتحدث عن 3 مناطق هنا، نتحدث عن الغندورية، عن فرون، وعن زوتر الغربية. شمال وجنوب الليطاني كما تلاحظون هذا اللون الأزرق هو نهر الليطاني. طبعا هذه المناطق 3 اختارتها إسرائيل لتقول إنها مناطق تجريبية تنسحب منها على أن يسيطر عليها الجيش اللبناني ويفرض سيطرة

0: خططه فيها بحيث لا يكون لحزب الله وجود فيها كمنطقة تجريبية للاتفاق الإطاري. طبعا تبين في وقت لاحق وكان مراسل الجزيرة زميلنا مازن إبراهيم في فرون هنا في هذه المدينة وقال إن القوات الإسرائيلية أصلا لم تدخل إلى هذه المناطق، لكن من أين يأتي سوء الفهم هذا؟ آخر خريطة أصدرتها إسرائيل لما تسميها المنطقة الأمنية العازلة التي تفرضها هنا في جنوب لبنان وسعت فيها عدة مناطق لم تكن قد وصلت إليها وكانت تسابق الزمن للوصول إليها في جنوب لبنان والسيطرة عليها قبل توقيع مذكرة التفاهم ما بين طهران وواشنطن. بعض هذه المناطق هنا في الجنوب، في بعض المناطق هنا التي وسعتها، وبعضها هنا مثل مرتفعات علي الطاهر التي حاولت كثيرا الوصول إليها، وبعضها هنا مثل الغندورية و أفرون وأيضا زوطر الغربية. نتابعها هنا، ربما تظهر هذه الخريطة بشكل أوضح. تلاحظون زوطر الغربية وأفرون على أطراف هذه المنطقة العازلة التي قالت إسرائيل إنها ستكون منطقة عمليات الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان ويحظر التقدم إليها، وبالتالي هي تتحدث إسرائيل عن مناطق تريدها ستكون أو ربما ستسيطر عليها أو تحاول السيطرة عليها لكن لم تسيطر عليها أصلا. الآن ما الجديد؟ هذه المناطق التجريبية تقول إسرائيل إنها أوقفت تسليمها للجيش اللبناني لأنها تريد للآلية الرقابية التي سيتم إنشائها أن يكون لها رقابة مسبقة على عمليات نزع سلاح حزب الله وليس فقط على سيطرة الجيش اللبناني على هذه المناطق التجريبية. سنعود إلى محمد لتحليل هذا المشهد أيضا مع العميد الجميل.
1: شكرا لك محمود. بطبيعة الحال هذه التفاصيل العميد الجميل بحاجة إلى مزيد من التحليل. نتحدث اليوم عن تأجيل بدء تنفيذ مسألة المناطق التجريبية، هي ابتداء كما كان يتحدث محمود الغندورية، فرون وزوطر الغربي. كيف هو الوضع ابتداء في هذه المناطق؟
2: في المناطق إذا أردنا أن نشرح على الخريطة، في هذه المنطقة، هذه المنطقة التي تقع في قضاء بنت جبيل، هذه المنطقة لم يدخل إليها الإسرائيلي.
1: فرون والغندورية.
2: الغندورية وفرون ليس موجودا فيها. حاول الدخول إلى الغندورية ثم تصدى له عناصر حزب الله فعاد إلى المنطقة هذه، والآن هو غير موجود لا في فرون ولا في الغندورية. في منطقة زوطر الغربية وصل إلى زوطر، قام بحرق المنازل وهو يتمركز على تلة بين زوطر الشرقية وزوطر الغربية، ولكنه غير موجود في زوطر الغربية والأماكن كلها.
1: مسيطر بالنار من الجو.
2: مسيطر بالنار على هذه القرية لأنها تقع في منخفض أقل من زوطر الشرقية.
1: عمليا عميد جميل، إذا لم يكن الإسرائيلي هو الموجود في فرون في الغندورية وعلى الأرض في زوطر الغربية، فمن الموجود؟ حزب الله؟ الجيش اللبناني؟ من؟
2: في فرون وفي الغندورية الآن موجود الجيش اللبناني واليونيفل، قوات اليونيفل. هلا الذي يحصل ان الجيش يواكب الان الوزارات التي تقوم باعاده التاهيل في هذه المنطقه، وهو متواجد في داخل القريه مع اليونيفيل ويقوم بتفجير ذخائر غير منفجره تشكل خطرا على الاهالي. مقاتلي حزب الله اعتقد انهم ما زالوا موجودين في هذه المنطقه ولكنهم لا يظهرون امام الجيش اللبناني بانتظار القرار الذي سيصدر. في منطقه زوطر الغربيه هنا لا وجود للجيش اللبناني ولا وجود لعناصر حزب الله.
1: سيطرة جوية إسرائيلية فقط
2: إسرائيل مسيطرة عليها بالنار ولا يوجد أهالي في هذه
1: السؤال المنطقة. الذي يطرح هنا، أعلن الإسرائيلي تأجيل بدء تطبيق المناطق التجريبية، ولكن عمليا على الأرض وسياسيا كذلك، ما الذي دفع الإسرائيلي بتقديرك لهذا القرار؟
2: لنكون واضحين، الجيش اللبناني موجود مثلا، موجود هنا في شوكين وموجود هنا في منطقة الكفر رمان والنبطية. الجيش الإسرائيلي يتمركز، هذا هو الخط الجيش الإسرائيلي على هذا الليطاني وادي الحجير إلى آخره. الجيش اللبناني موجود في فرون وموجود على أطراف زوطر الغربي. الذي يؤخر الموضوع ليس الجيش اللبناني، خاصة أن آلية الجديدة التي أنشئت MCG4L من أجل لبنان، الرئيسها الآلية المراقبة، رئيسها الجنرال جوزيف كليرفيلد، ما هو رئيس الميكانيزم وموجود في لبنان. يعني لا حاجة لآلية جديدة، الجيش موجود والآلية موجودة.
1: عمليا ومن ناحية تنسيقية، الإسرائيليون يتحدثون عن أنهم يريدون تطبيق آلية بإشراف أمريكي، ولكن أنت تقول أن الآلية موجودة.
2: نعم، الآلية موجودة والجيش اللبناني جاهز، المماطلة من الطرف الإسرائيلي فقط.
1: لماذا بتقول؟
2: أنا أعتقد أن الإسرائيليين يماطلون بانتظار أي اتفاق سيجري بين أمريكا والولايات المتحدة، ممكن بين إيران والولايات المتحدة، ولكن هم يماطلون دائما بهذه الطريقة. إذا كان هناك 64 قرية محتلة وقريتان غير محتلتان إنما مسيطر عليهم كما يقول بالنار، فكم نلزمنا من الوقت لكي ننتهي من موضوع الاحتلال؟
1: نتحدث بطبيعة الحال عن القرى الموجودة على باقي المنطقة.
2: نعم في الخط خارج هذا الخط، يعني القرى الموجودة في منطقة شمال الليطاني والخط الأصفر في جنوب الليطاني، يعني أنا أتكلم عن هذه المنطقة العازلة هنا، يعني منطقة فرون هي خارج، والغندورية هنا خارج، هي خارج هذه المنطقة كما يتبين، وهنا زوتر كذلك في الخارج.
1: طيب السؤال الذي يطرح نفسه اليوم، هذه المناطق التجريبية بانتظار أن تسلم إلى الجيش اللبناني وتكون هناك هذه الآلية التي يماطل بها الإسرائيليون، هل يعود النازحون أم أن الأمر ممنوع عليهم حتى اللحظة عملياتيا من الجيش الإسرائيلي؟
2: نعم الذي يحصل أن الأهالي عادوا، بعضهم عاد إلى منطقة فرون ومنطقة الغندورية، عادوا إليها، هذه المنطقة عاد الأهالي إليها، الغندورية وفرون، ولكن في منطقة زوتر الغربية، المشكلة في زوتر الغربية هنا أن زوتر الغربية الوصول إليها هو يتم عبر ثلاث قرى، ثلاث محاور، المحور الرئيسي الذي يأتي من كفر النبطية عبر زوتر الشرقية لا يمكن للأهالي الوصول إلى هنا لأنها محتلة، من منطقة ميفا شوكين المحور الثاني الطريق الثانية لا يمكن الوصول إليها لأنه مسيطر عليها بالتلة بين زوتر الشرقية وزوتر الغربية، بقى محور واحد من قاقعية الجسر، وهذا المحور بعيد ولكنه كذلك مسيطر عليه بالنار، والأراضي هنا محروقة ومدمرة، إذا عاد الأهالي لن يجدوا شيئا.
1: نعم شكرا جزيلا العميد المتقاعد خليل الجميل الخبير العسكري والاستراتيجي، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا وصلنا معكم إلى نهاية هذه الفقرة، عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
3: وفي تطورات حرب روسيا على أوكرانيا، أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي استهداف مصفات أوفا النفطية في روسيا للمرة الثانية على التوالي، وأضاف زيلينسكي أن القصف استهدف أيضا المجمع الصناعي الروسي في بينزا وهو واحد من أكبر المجمعات العسكرية الروسية. في غضون ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 179 مسيرة أوكرانية فوق مناطق عدة من البلاد بينها البحر الأسود وبحر أزوف. في المقابل أعلنت قيادة الأركان الأوكرانية أن القوات الروسية استهدفت مناطق أوكرانية ب 130 مسيرة وصاروخا باليستيا، ووثقت هيئة الطوارئ الأوكرانية مقتل شخصين في خيرسون وإصابة آخرين في خاركيف وزاباروجيا ودنيبرو. وتنضم إلينا من موسكو مراسلة الجزيرة رانيا دريدي، ومعنا من خاركيف مراسل الجزيرة عمر الحاج، أهلا ومرحبا بكما رانيا. نبدأ معك إذن، ما الذي خلفه القصف الأوكراني على مصفات أوفا في موسكو؟
4: بداية منى، حتى هذه اللحظة السلطات الروسية لم تؤكد هذا الاستهداف، ولكنها بالفعل تحدثت لا سيما وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط نحو 180 مسيرة خلال الليلة الماضية استهدفت عدد من المناطق الروسية، إضافة إلى ذلك تحدث حكام عدد من المناطق، على سبيل المثال حاكم مقاطعة كورس أفاد بإسقاط نحو 140 مسيرة، حاكم مقاطعة بيلغراد تحدث عن مقتل مدني وإصابة 14 آخرين بجروح، عمدة موسكو تحدث عن إسقاط 6 مسيرات باتجاه العاصمة موسكو، ولكن حتى هذه اللحظة رسميا لم تتحدث السلطات الروسية عن استهداف للمصفاة، ولكن بشكل عام هنا يعني في الآونة الأخيرة يعني شهدت روسيا استهدافات متكررة للبنية التحتية للطاقة، مصافي تكرار النفط، يعني ما تسبب بأزمة وقود في مختلف المدن الروسية لا سيما في شبه جزيرة القرم. أما فيما يتعلق بالتطورات الميدانية، وزارة الدفاع الروسية تتحدث وتؤكد عن تقدم القوات المسلحة الروسية على طول خط الجبهة، لا سيما المعارك الأكثر ضراوة تجري حاليا في مقاطعة دنيس في مدينة كراسني ليمان وأيضا كونستانتينوفكا. حاليا تتقدم القوات الروسية في هذه المناطق بحسب وزارة الدفاع الروسية، وتستمر بالتقدم واستهداف القوات الأوكرانية التي تتكبد خسائر فادحة بحسب تصريحات وزارة الدفاع. إضافة إلى ذلك يلفت الانتباه هنا ما صدر عن عسكريين روس يعملون حاليا في الجبهة. قوات الجنوب تتحدث عن قصف مستمر للقوات الأوكرانية لمسارات إجلاء المدنيين، لا سيما في منطقة مدينة كونستانتينوفكا، حيث يتم بحسب تصريحات العسكريين الروس استهداف المواقع المدنية أكثر من استهداف مواقع العسكريين الروس.
3: جزيل الشكر لك رانيا دريدي، مراسلة الجزيرة، كنت معنا من موسكو. إلى خاركيف عمر الحاج. إذن قتلى في خرسون جراء استهداف روسي طال عدد من المناطق بالمسيرات والصواريخ الباليستية، مزيد من التفاصيل.
5: هذا صحيح، منا في خاركيف، في زاباريجيا، وكذلك الأمر في ميكولايف وأيضا في دنيبرو، استهدافات روسية على مناطق، تحديدا إلى على محطات الوقود، ربما عملا بالرد بالمثل على استهداف القوات الأوكرانية لمنشآت البنية التحتية وخاصة للوقود. والحديث عن ذلك أكثر، عن الضربات البعيدة المدى التي كانت تنفذها أوكرانيا خلال الفترة الماضية، فإن هيئة الأركان الأوكرانية قد نشرت بيانا قبل قليل عما سمته جردة حساب لآخر لعملياتها طوال شهر حزيران المنصرم. تحدثت عن ضربات مباشرة في 11 مصفات للنفط كبرى في روسيا، عن استهداف 8 مخازن استراتيجية للوقود، عن 7 قواعد عسكرية وأيضا تجمعات صناعية عسكرية روسية، إضافة إلى محطة دوبنا للاتصالات الفضائية وعمليات الاستطلاع والتنصت، كلها هذه تم استهدافها في خلال الشهر المنصرم. وتحدثت أيضا عن الجغرافيا إذ قالت أن هذه العمليات امتدت من سواحل القرم جنوبا حتى كروستودار في الشمال الروسي، وكذلك مناطق غربي سيبيريا، وأن الأهداف تجاوز مداها 2000 كيلومتر بين كل هذه المناطق. الرئيس الأوكراني كما هي العادة كان يتحدث بفخر عن هذه العمليات ويقول إنها السبيل الأوحد على روسيا، والتي أشار إلى نجاعة هذه التقنية، هذه الخطة الاستراتيجية الجديدة، إذ أنها حدت من النشاط العسكري الروسي على الأرض وفاقمت من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها روسيا وفقا للرواية الأوكرانية.
3: جزيل شكر لك عمر الحاج، مراسل الجزيرة، كنت معنا من خاركيف. تتعرض شبه جزيرة القرم في الأسابيع الأخيرة لهجمات أوكرانية مكثفة بالمسيرات والصواريخ تستهدف طرق الإمداد الرئيسية ومنشآت الطاقة، ما تسبب في فقدان الوقود وتعقيد إمداد القوات الروسية في شبه الجزيرة. في التقرير التالي يرصد مراسل الجزيرة زاور شاوج تطورات الأوضاع في شبه الجزيرة وتعقيدات المشهد هناك.
6: هكذا تبدو ليالي القرم، وحين يسدل الليل ستاره تشتعل السماء. لا تكاد تتوقف الدفاعات الجوية الروسية طوال الليل وفي محطات نهارية كثيرة عن التصدي لمئات المسيرات والصواريخ الأوكرانية. زادت أوكرانيا في الأسابيع الأخيرة وتيرة هجماتها على القرم في مسعى لا تخفيه كييف لعزل شبه الجزيرة وإطباق الحصار عليها. تتركز الهجمات الأوكرانية الأخيرة على البنية التحتية للطاقة والمواصلات والكهرباء وعلى طرق الإمداد البرية. الضربات شلت فعليا حركة صهاريج الوقود والشاحنات التي تستخدم طريق الإمداد الرئيسي المعروفة بأوتوستراد نوفروسيا، ويربط القرم عبر شريط بري ضيق بمناطق سيطرة روسيا في دونيتسك وزاباروجيا وخرسون. ضربات تسببت في أزمة وقود حادة في شبه الجزيرة.
7: نقص الوقود يرفع تكلفة نقل البضائع وتعطل الحركة، والسكان يشعرون بذلك بشكل مباشر، فهم يواجهون صعوبة في شراء الوقود وارتفاع أسعار السلع، كما أن جزءا كبيرا من اقتصاد القرم يعتمد على الموسم السياحي. محاولات أوكرانيا استهداف البنية التحتية للنقل التي تربط القرم بالمناطق الروسية الأخرى تزيد القلق، ومن الواضح أن أوكرانيا تحاول عزل القرم وربما تحسين موقعها العسكري في هذا الاتجاه.
6: تعاني مناطق القرم إلى جانب فقدان الوقود من انقطاعات متكررة وطويلة للكهرباء بسبب استهداف أوكرانيا محطات الطاقة الكهربائية الرئيسية في شبه الجزيرة، ما يزيد العبء على قطاع الخدمات والأعمال.

0: وحتى المواصلات العامة، حيث يعمل كثير من حافلات النقل الداخلي بالكهرباء. ويبقى ضمان إمداد القوات المسلحة الروسية والقواعد العسكرية الكثيرة في القرم التحدي الاستراتيجي الرئيسي لروسيا في الإقليم لإفشال محاولات حصار شبه الجزيرة وأي عمليات إنزال أوكرانية محتملة على شواطئها.
1: لقد كنا ندرك دائما أن القرم هدف مهم بسبب موقعها، إذ لا يربطها بالبر الرئيسي سوى برزخ ضيق، بالإضافة إلى جسر القرم الذي استهدف بشكل متكرر. لذلك ينشأ انطباع بوجود بعض الهشاشة، لكن جميع التدابير اتخذت لتقليل ذلك، وليس هناك أي فرصة لأن تخسر روسيا سيطرتها على القرم.
0: من جديد تعود شبه جزيرة القرم إلى قلب الحدث. منها بدأت عام 2014 فعلياً الخطوات الأولى نحو الحرب في أوكرانيا، منطقة لطالما حملت رمزية خاصة لكل من سيطر عليها. لتظل التساؤلات الكبرى عن قدرة روسيا في ظل الظروف الحالية على الاحتفاظ بزمام المبادرة في منطقة تشكل في وجدانها التاريخي رمز المجد العسكري الروسي. زاور شوج، الجزيرة، شبه جزيرة القرم.
2: وفي قطاع غزة، شيع فلسطينيون جثامين 3 أشخاص بينهم طفل استشهدوا في غارة إسرائيلية مساء أمس على مدينة خان يونس جنوبي القطاع. وصعدت قوات الاحتلال من هجماتها الجوية على مناطق خارج سيطرتها في قطاع غزة منذ مطلع الأسبوع الجاري، ما أدى لاستشهاد 21 فلسطينيا بينهم أطفال، إلى جانب تصاعد وتيرة عمليات النسف والتدمير في مناطق سيطرتها شرق القطاع. رأس الساعة مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة للتطورات بعد التوقيع على مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية، ولتطورات في مضيق هرمز والأوضاع بعد التوقيع على الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. وفي أحدث المستجدات، قال مصدر مطلع لرويترز إن محادثات فنية غير مباشرة بين واشنطن وطهران جارية في الدوحة بواسطة قطر وباكستان. وأضاف المصدر أن المبعوثين الأمريكيين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف التقيا رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني أمس لوضع الأسس لمحادثات اليوم الفنية دون حضور الجلسات. وكانت الخارجية القطرية قالت إن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني بحث مع ويتكوف وكوشنر في الدوحة آخر تطورات المحادثات بين واشنطن وطهران ووقف إطلاق النار في لبنان. وأضافت أن ويتكوف وكوشنر أكدا التزام واشنطن بالمسار التفاوضي ودعم الجهود الهادفة للتوصل إلى اتفاق شامل. بدورها قالت الخارجية الإيرانية إن وفدا إيرانيا سيبحث مع الجانب القطري في الدوحة اليوم بنود مذكرة التفاهم، لا سيما الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. وفي الملف اللبناني، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر قولها إنه تم تأجيل بدء تنفيذ اتفاق المناطق التجريبية في لبنان لحين التوصل إلى اتفاق على آلية رقابة مشتركة بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن الجيش الإسرائيلي لن يخرج من لبنان ما دام حزب الله مسلحا ويهدد إسرائيل. وإلى مراسلين من طهران، ينضم إلينا مراسل الجزيرة عمر هواج، ومن واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم. أهلا بكما عمر. نرصد معك التصريحات الإيرانية التي سبقت هذه المحادثات الفنية التي تجري اليوم في الدوحة، وما هو المنشود إيرانيا؟
3: نعم منى، إيران تقول إنها لن تجري أي اجتماع تفاوضي مع الولايات المتحدة الأمريكية في الدوحة. هذا ما ذكره يوم الاثنين المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي. وبالتالي يقول الإيرانيون إن الهدف من الزيارة ليس لقاء الأمريكيين، لكن على الرغم من ذلك هذا لا يمنع بطبيعة الحال، بما أن الوفدين الإيراني والأمريكي متواجدان في الدوحة، قد يدفع الوسيط القطري إلى تبادل الرسائل بين الطرفين. الإيرانيون يقولون أن الهدف الأساسي من هذه المباحثات في قطر هي الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة بحسب البند رقم 11 من مذكرة التفاهم.

0: اليوم نعرف أن المذكرة تم التوقيع عليها في 18 من الشهر الماضي، مضى نحو أسبوعين على ذلك. إيران لم تحصل على أي دولار من أموالها المجمدة، وتحديدا في قطر، لأن قطر تضم 6 مليارات دولار موجودة هناك منذ عام 2023، كان جزءا من صفقة تبادل للسجناء بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، ونقلت تلك الأموال من كوريا الجنوبية إلى قطر وبقيت هناك بفعل استمرار العقوبات الأمريكية على طهران. لذلك الإيرانيون يقولون الآن، والكلام يوم أمس لرئيس البرلمان محمد باقر قالباف رئيس الوفد الإيراني المفاوض، بأن إيران في هذه المرحلة تريد بداية الحصول على 6 مليارات دولار من أموالها المجمدة، وأنها سوف تحصل على 6 أخرى خلال 60 يوما من فترة التفاوض قبل الوصول إلى الاتفاق النهائي. لكن هل ستحصل إيران على هذه الأموال نقدا؟ يعتقد إلى حد كبير أنه سيكون هناك خط ائتماني تحصل إيران فيه على الأموال عن طريق شرائها فقط للسلع الأساسية والأدوية. يقول الإيرانيون إنه لا يوجد إلزام لأجل شراء منتجات زراعية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وأن إيران حرة في التصرف بأموالها، لكن تبقى محدودية شراء السلع الأساسية والأدوية. الملف الآخر الذي يقول الإيرانيين إنهم سوف يناقشوه في قطر، والكلام يوم أمس للمتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي، هو الملف اللبناني. تقول طهران إن البند الأول من مذكرة التفاهم ينص على إنهاء الأعمال العسكرية بين الطرفين وعلى كافة الجبهات، لا سيما جبهة لبنان. محمد باقر قالباف أيضا يوم أمس قال إن الهجمات الإسرائيلية في لبنان صحيح قد خفت، لكن إيران تطالب بانسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان، ويقول إن مفاوضات سويسرا قد أفضت إلى تشكيل لجنة مراقبة النزاع في لبنان، ومكونة من كل من إيران وأمريكا ولبنان، إضافة للوسيطين القطري والباكستاني. هذه اللجنة لم تعقد أي اجتماع حتى اللحظة، تطالب طهران بعقد اجتماع لها. والمتحدث باسم الخارجية أيضا قال إن إيران تريد أن يكون هناك جدول زمني واضح لأجل انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان. لذلك الآن إيران تركز على هذين الأمرين، الملف اللبناني والأموال المجمدة. وفي حال تم حل هذين الملفين في الحقيقة، منى، يمكن القول إن الإيرانيين قد يتجهون بعد ذلك إلى لقاء الأمريكيين والبدء بخوض مفاوضات الحل النهائي، لأن البند رقم 13 يقول إن مفاوضات الحل النهائي سوف تبدأ بعد التوقيع على المذكرة وتنفيذ البنود الخاصة بالعقوبات، الأموال، هرمز، والتعهدات الإيرانية والأمريكية من قبل الطرفين، لا سيما أيضا في لبنان.
1: جزيل الشكر لك عمر هواش مراسل الجزيرة، كنت معنا من طهران إلى واشنطن. مراد هاشم، ترامب قرر الاكتفاء بالمحادثات الدبلوماسية في الوقت الراهن، لكنه أيضا يدرس العودة لحرب شاملة مع إيران مع هيجسيث ورئيس الأركان الأمريكي. هذا ما نقلته وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين، نرصد معك مزيد من التفاصيل.
2: بالفعل منى، وهو يبقي هذا الخيار قائما، لكنه يفضل المسار الدبلوماسي في هذه المرحلة، أعطاه الأولوية ووجه بإعطاء هذا المسار الأولوية هو أكثر من ذلك وأبعد من ذلك. قال إنه كما تنقل وول ستريت جورنال بطبيعة الحال عن مصادر مطلعة، قال إنه لا يمانع بتمديد فترة 60 يوما المحددة للمفاوضات من أجل التوصل لاتفاق نهائي في مذكرة التفاهم، أي أنه من بالإمكان أن تستمر هذه المفاوضات حتى ما بعد تاريخ 18 من أغسطس. إذن هي إشارة مرونة وإشارة لأولوية لدى الرئيس دونالد ترامب، مع الاحتفاظ بأوراق الضغط والقوة، إذ أنه يفضل القيام بضربات محدودة على النحو الذي تم خلال الأيام القليلة الماضية في حال خرقت أو انتهكت إيران بنود مذكرة التفاهم، ولا سيما فيما يتعلق بمضيق هرمز. كان المسؤولون العسكريون أيضا وزير الحرب ورئيس هيئة الأركان عرضوا خلال اجتماعات كما تقول الصحيفة جرت خلال الأيام الماضية أمام الرئيس ترامب خيارات، بما في ذلك القيام بعملية عسكرية واسعة لاستكمال المهمة كما ذكر، وذلك لكسر حالة الجمود مع إيران. لكن الرئيس ترامب أجل ذلك واختار هذا المسار، وهو ما أيضا ما أكده جي دي فانس نائبه من أنهم يتلقون أي فريق التفاوض الأمريكي توجيهات من الرئيس ترامب بالمضي قدما في المفاوضات المتعلقة بمذكرة التفاهم. وإن كانت الإدارة ليست على يقين بشأن ما ستفعله إيران، لكنه قال إن الولايات المتحدة في جميع الأحوال في الحالتين، في حال نجح المسار التفاوضي وفي حال فشل هذا المسار، فإنها في وضع جيد وفي وضع رابح كما قال. بطبيعة الحال قال نحن نفضل النجاح في المسار التفاوضي، وأشار إلى معايير هذا النجاح حينما قال اتفاق نهائي يؤدي إلى فتح مضيق هرمز دون رسوم ودون أي قيود. أيضا إيران تتخلى عن طموحاتها فيما يتعلق بامتلاك سلاح نووي كما قال، وآلية تثبت وتحقق. أيضا إيران منخرطة بشكل جيد في المنطقة دون زعزعة للاستقرار. وفي المقابل فإن الولايات المتحدة ستدعم اندماجها وانخراطها في الاقتصاد، في اقتصاد المنطقة وفي الاقتصاد العالمي، لكنه قال إذا لم يتحقق ذلك فإن الولايات المتحدة أيضا في وضع جيد وفي وضع قوة وجميع الخيارات والأوراق بيدها. قال إن البرنامج النووي دمر وكذلك قدرات إيران العسكرية، وأن الرئيس ترامب سيبقى لديه الخيارات التي يريد ويختار فيما يتعلق بالتعامل مع إيران.
1: جزيل الشكر لك مراد هاشم مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن. والآن مشاهدينا هنا إلى الاستوديو نرحب بالدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، وأيضا بالسيد سيرجيو تيلابينا نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق. أهلا ومرحبا بكم جميعا. سيد صدقيان، في إجابتك السابقة قلت اليوم يوم مهم جدا في ما من الممكن أن يتوصل إليه كل طرف، وعلى الرغم من أن يعني الأطراف تأتي لأهداف مختلفة. السؤال، هل يصلح اليوم ما أفسدته الخلافات على طول هذا المسار، خاصة وأن هذه الخلافات لم تصلح لا في مسار إسلام أباد ولا سويسرا وهي مستمرة؟
3: منى، أنا أعتقد بأن الأمر يعني مفاوضات اليوم وهي مهمة مرتبط بثلاثة أطراف: الطرف القطري وهو الوسيط والذي أنقذ هذه المفاوضات في عدة مراحل، والجانب الإيراني والجانب الأمريكي. الجانب القطري كان عليه وأحس بمسؤولية لدعوة الجانبين الإيراني والأمريكي للاجتماع في دبي في الدوحة بدلا من جنيف، وبالتالي شعر بأن يجب أن نتوصل إلى أو يتوصل الجانبين إلى حل. أن تبقى الأمور بهذا الشكل لا يخدم المفاوضات، لا يخدم مسار المفاوضات، وبالتالي لا نصل لا إلى فتح كامل لمضيق هرمز ولا نصل إلى حل الملف النووي،
1: خاصة أن التلويح بالحرب والمناوشات موجودة.
3: بالضبط، يعني هذه موجودة على الأرض. وبالتالي يعني أعتقد الآن هذا الجانب القطري، يبقى الجانبان الإيراني والأمريكي. الجانب الإيراني فعلا هو مستعد للانخراط بأي خطوة إيجابية تستطيع أن تكسر هذا الجمود أو حالة الجمود والتوصل إلى مسار يستطيع أن يصل إلى آخر 30 يوم وآخر 60 يوم من أجل إعادة المضيق إلى ما كان عليه في 27 من فبراير الماضي، وأن يصل مع الملف النهائي الملف النووي إلى ما يمكن أن يعني يحل قضية كمية اليورانيوم مرتفعة التخصيب وينهي حالة العقوبات على إيران. هذا هو الهدف لدى الجانبين. الآن هذا موقف الإيراني هكذا. الموقف الأمريكي يبدو لي ليس لأنه الجانب الآخر من إيران، لكنه الموقف الأمريكي وحتى بإقرار الوسطاء أن الموقف الأمريكي لا يريد تنفيذ ما وقع عليه الرئيس ترامب، والحبر الذي وقع عليه ترامب لم يجف، يعني لا نتحدث عن أسبوعين. الفقرة الأولى من هذا من مذكرة التفاهم لم تطبق. النقطة الرئيسية في هذه الفقرة هو إنهاء الحرب وإزالة الحظر. إذا تم تنفيذ هذا الأمر وتم إقناع الجانب الأمريكي ب إنهاء الحرب في لبنان وفي إيران وإزالة الحظر عن الأرصدة الإيرانية المجمدة، أنا أعتقد بأن الأمور سوف تسير بشكل طبيعي. لكن المشكلة، وأنا خائف أيضا ويدي على قلبي، أن لا يتم التوصل إلى قرار لإزالة الحظر عن الأرصدة الإيرانية المجمدة وإنهاء الحرب بشكل كامل في إيران وفي لبنان.
1: طب حتى نصل إلى هذا، بما أنه يشكل أيضا مخاوف حتى لديك سيد صدقيان، تقول أن الجانب الإيراني مستعد للانخراط بخطوات إيجابية تكسر حالة الجمود، وعليه إيران تقول في المقابل أنها لن تذهب باتجاه جولة مفاوضات ثانية مع الجانب الأمريكي حتى تلتزم الولايات المتحدة بتعهداتها. هل هذه معادلة صماء غير قابلة للنقاش؟ لأنه حتى نصل إلى هذا أو نسير بالتسلسل الذي ذكرته قبل قليل والذي يبدو سهلا، القول سهل فعليا، التطبيق صعب.
3: هذا سؤال مهم، والكثير من شعوبنا وحكوماتنا وأنظمتنا السياسية في المنطقة يتنظر إلى بهذه الزاوية، لكني أعتقد أن إيران لم تدخل في مفاوضات مع الجانب الأمريكي لا في العام 2015 ولا العام الماضي 2025 ولا العام الحالي 2026، لم تدخل في أي مفاوضات إلا من أجل إلغاء العقوبات عن إيران. هذه المشكلة، إيران لا تريد أن تحل مشاكل الولايات المتحدة في مضيق هرمز أو غيره، تريد أن تزيل العقوبات، يزيل الحظر عن الأرصدة الإيرانية المجمدة وتعود الأمور إلى ما كانت عليه سابقا. وأمامنا مذكرة تفاهم صيغت بشكل جيد ووقع عليها الرئيسان دونالد ترامب ومسعود بزشكيان، ونستطيع أن نسير بهذا الأمر.
1: نعم سيد ديلابينا، يعني وول ستريت جورنال تنقل عن مسؤولين أمريكيين قولهم أن ترامب أبلغ مساعديه أنه لا يمانع تجاوز الموعد النهائي المحدد في 18 من أغسطس للتوصل لاتفاق نووي مع طهران. رأيك ماذا يقول ذلك عن رغبات وتوقعات الرئيس ترامب من العملية التفاوضية التي تجري اليوم؟
4: رئيس ترامب يفضل المفاوضات، قال هذا الأمر في مقالة نشرت في الوول ستريت جورنال، وقال يريد أن يعطي المفاوضون والمفاوضات فرصة. الرغبة بالنسبة لنا أن نكون قادرين على أن نعمل على النقاط، نقاط مذكرة التفاهم. لكي نستطيع ذلك يجب أن يكون هنالك تنازلات وأن يكون هنالك أخذ وعطاء. إلى أن نتمكن من الوصول إلى تلك النقطة سيكون من الصعب الاستمرار في المفاوضات، لكن مع ذلك هنالك رغبة جيدة من قبل الولايات المتحدة للانخراط في تلك المفاوضات، لأن هذا هو الخيار الأفضل مقارنة بالخيار العسكري. يبدو وكأن نقاط الاختلاف هو أن النقطة الأولى حول مسألة وقف إطلاق النار، والتي يسمونها ويقولون أنها نهاية الحرب. لا يمكن أن يكون هنالك وقف إطلاق النار عندما يكون هنالك إطلاق نار من الطرفين، وكان ما رأينا في لبنان لا يكون هنالك وقف إطلاق النار عندما يطلق الإيرانيون النار على السفن التجارية. بالتالي علينا أن نوقف الطرفين، وعند حصول ذلك سيكون هنالك فسحة للتحدث عن مسألة إطلاق الأصول المتجمدة وأيضا رفع العقوبات، وإمكان إيران أن تستمر ببيع نفطها للأسواق المفتوحة. إلى أن نصل إلى تلك المرحلة نحن في تأزم، وأعتقد أن بإمكاننا أن نعبر هذا التأزم، وهنالك رغبة من كلا الطرفين للقيام بذلك، لأنه قبل أن نصل إلى تلك المنطقة يجب أن يكون هنالك فتح للمضيق بدون رسوم، وبعد ذلك بإمكاننا أن نصل إلى مرحلة المفاوضات حول القضية النووية.
1: من الواضح سيد ديلابينا أننا لا نزال في مرحلة الاختلاف في تأويل بنود مذكرة التفاهم، وعليها أسأل، يعني الأطراف سيكون بينها اليوم شيء من تبادل الرسائل، لن تجلس مع بعضها البعض، لكن بالأمس كان هنالك إعلان من قبل الخارجية الإيرانية عن أنه عن خط ساخن ما بين الخارجية الإيرانية وأيضا الولايات المتحدة. إلى أي مدى برأيك هذا الخط الساخن من شأنه أن يقرب ويخفف هذا العبء على الوسطاء ويعني يجعل أو يحل مسألة تأويل البنود؟ هل هذا الدواء مناسب لهذا الداء برأيك؟ أو هذا الداء يتناسب مع الدواء المطروح؟
4: أعتقد أنه خطوة إيجابية إذا ما تمكننا من تأسيس وإيجاد ربما خط ساخن بين القيادة المركزية والحرس الثوري. أعتقد أن هذا الأمر قد يسمح للطرفين بأن يكونا منخرطين في الأحاديث والنقاشات العسكرية للتعامل مع القضايا قبل خروجها عن السيطرة. هذا إجراء يؤدي إلى بناء الثقة، وأعتقد أنه خطوة مهمة في التأسيس للمفاوضات.
1: سيد صدقيان، ماذا يعني أن تعلن الخارجية الإيرانية عن وجود خط ساخن بينها وبين جهات في إدارة الرئيس ترامب، والوفود لا تجلس مع بعضها بالدوحة؟ يعني لماذا يتواصلون هناك ولا يجلسون هنا؟
3: هذه مفارقة صحيح. لكن عندما أعلن فانس بأن هناك خط ساخن، يبدو بأن هذا الخط الساخن كان موجود على الورق لكن ليس في الميدان. وبالتالي بعد ذلك قال فانس أو شخصية أخرى في الإدارة الأمريكية أن هذا الخط الساخن أصبح سالكا منذ يوم السبت، لكن يبدو لحد الآن أيضا لا يوجد لهذا الخط. يعني الإيرانيون لم يؤكدوا هذا الخط، لكنهم يعني يتمنون أن يكون هذا الخط حتى يقلل حالة الاحتكاك في مضيق هرمز. الآن أنا قرأت بأن سيد رئيس مجلس الوزراء في قطر محمد بن عبد الرحمن التقى كوشنير وويتكوف وتحدث معهم عن إمكانية إنهاء الحرب في لبنان. أنا أعتقد بأن هذه النقطة الأولى المختلف عليها حاليا، والنقطة الثانية هي قضية رفع الحظر عن الأرصدة الإيرانية المجمدة. يبدو لي بأن السيد عبد الرحمن يعني يبدو لي هو واقف بشكل جيد، وأنا يعني مؤمن بحكمته وتفاصيل حله لهذا الأمر. ربما أنا أدعو له بالخير أنه يستطيع أن يروض الجانب الأمريكي لينفذ مذكرة التفاهم التي وقع عليها الرئيس دونالد ترامب.
1: يعني انتقلت إلى نقطة كنت أنوي أن أذهب إليها دكتور صدقيان، كل موضوع حتى الخط الساخن واللجنة التي من شأنها أن تراقب المشهد في لبنان انبثقا عن مسار سويسرا، لم ينفذ أي منهما. يعني الخط الساخن ليس جديدا فعليا، هو انبثق عن مسار سويسرا. الآن إيران كيف تنظر إلى هذا الملف فيما يتعلق في لبنان، خاصة وأن هذه اللجنة لم تعقد اجتماع، لم يتم الحديث عن مسار أو حتى فترة زمنية للانسحاب؟
3: هي المشكلة. هذه الأسباب هي التي دعت الوسيط القطري إلى دعوة الجانبين الإيراني والأمريكي لقطر لمعالجة هذه الأمور. إذا ما تقدمت الأمور في هذه المفاوضات التي تجرى اليوم في الدوحة، أن يعتقد بقية الأمور سوف تكون سهلة، بما في ذلك الخط الساخن الذي سوف يكون بين طهران وواشنطن.
1: سيد ديلابينا، بما تبقى من وقت نسألك عن ملف لبنان. الولايات المتحدة منخرطة بمسار سويسرا وأيضا في مسار لبنان، واشنطن كوسيط. أين تقف الولايات المتحدة من مسألة لبنان؟
5: Well, I think that this is a very complicated.
4: أعتقد أن هذا موقف في غاية التعقيد، وهنالك مذكرة التفاهم لديها فيها 14 نقطة. من الواضح أن الوضع في لبنان هي إحدى نقاط الاختلاف، هو الشيء يجب العمل عليه. الولايات المتحدة لديها مصالح قومية، والمصالح القومية تأتي أولا. عندما تتماشى وتلتقي مع المصالح الإسرائيلية فهذا المصالح الإسرائيلية، لكنها قد من الواضح أن الولايات المتحدة تريد أن ترى نهاية للأعمال العدائية على كل الأطراف، ولبنان جزء من هذا الوضع. وهنالك تحرك نحو التفاوض من نحو وقف من إطلاق النار بين إسرائيل والحكومة اللبنانية. الطريقة الوحيدة التي يمكن تحقيق ذلك إذا ما قام حزب الله بالتوقف عن إطلاق النار على إسرائيل، وإسرائيل تقوم بالمثل أيضا.
1: جزيل شكر لك سيد سيرجيو ديلابينا، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، والشكر موصول أيضا لدكتور محمد صالح صدقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. كيف أثرت الحرب على إيران، وكيف تعاد صياغة المعادلات اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا في البلاد؟ أسئلة كبرى تطرح في الداخل الإيراني. في التقرير التالي قراءة في المشهد الاجتماعي والسياسي في إيران بعد ما خلفته الحرب، وقرار خوض مسار المفاوضات والتحولات التي تشهدها المنطقة.
6: هذه إيران وهذه إيران أيضا. كثيرة هي الوجوه بقدر اتساع جغرافيا البلاد وعمق تاريخها، وكثيرة هي التباينات. زمن الحرب ليس كزمن السلم، وحدت الحرب الناس، أما الآن عادت الأسئلة عما يريده الجميع. لم تعد إيران دولة الصوت الواحد.

0: في جنوب طهران هنا يشرب الناس الشاي، يتحدثون عما يريدون وما لا يريدون. هنا يحضر الاقتصاد كأساس.
1: على رأس الأولويات يجب أن يسود مبدأ تقديم مسؤولين خدمات للناس في كل أنحاء البلاد، وأن يتعاون الناس فيما بينهم.
2: على الحكومة الاستفادة من آراء الناس والخبراء، وعندها ستحل المشكلات تدريجيا.
0: هنا يشرب الناس القهوة، ولشكل المكان وموقعه أثر على موضوعاتهم. هنا تحضر مطالب الحريات الاجتماعية.
3: أمور كثيرة كانت حلما أصبحت أفضل. الاقتصاد أسوأ لكن تحسنت الجوانب الاجتماعية.
4: يمكن القول إننا مقارنة بما كنا عليه قبل 20 عاما أصبحنا أكثر مطالبة بحقوقنا.
5: هذا يعود لأسباب منها وصولنا للإعلام، فالإنترنت أصبح أسهل. هذه الحرية ليست بمستوى الطموح لكنها مرضية.
0: المطالب كثيرة وغيرت الحرب موقف الكثيرين، لكن لا نستطيع القول إن كل الناس يتعاملون بأريحية مع قول كل ما يريدون.
6: ما كان ممنوعا أو محظورا لم يعد كذلك. ما كان نادرا بات سائدا أو أخذ حجمه الطبيعي. تخرج التصريحات واضحة، على الجميع قبول الاختلاف. اختلاف لا يقتصر على المجتمع وحرياته والاقتصاد، بل في خارطة السياسة أيضا.
0: لم تعد إيران دولة الصوت الواحد. أحد أهم القرارات المصيرية في البلاد بإنهاء الحرب والدخول في الاتفاق خرج متعسرا. لم يكن التوافق سهلا. لعقود كانت الخلافات في منظومة الحكم تقطع بكلمة فصل. لم يكن الأمر كذلك هذه المرة.
7: لو أن أي دولة تعرضت لهذا الحجم من اغتيال قادتها لانهارت، لكنكم ترون أن دولتنا تواصل مهامها، ولذلك من المحتمل أن أجواء الحرب وانشغال القوات العسكرية وإعادة الإعمار، كل ذلك لم يسمح بظهور الوحدة بصورة أوضح.
0: إذن هو وضع جديد ليس واضحا بعد. قتلت الحرب المرشد الإيراني السابق ومعه عدد كبير من هيكل النظام، وجاء مرشد جديد ومعه هيكل جديد، وربما حذفت معادلات ووضعت أخرى.
8: شئت أم أبيت فإن الجمهورية الإسلامية تغيرت بالكامل. قتل المرشد الذي كان في السلطة المطلقة أكثر من 30 عاما، ومعه مئات الجنرالات. هناك أدوات جديدة اكتسبتها، ولا أقصد فقط مضيق هرمز أو الصواريخ التي أثبتت قدراتها، وإنما التغيرات التي طرأت على قناعات الناس حتى المعارضين. الجمهورية ستكون مضطرة لإبداء مرونة تجاه مطالب الشعب اقتصاديا وسياسيا وحتى أسلوب الدعاية الدينية. قد يكون ذلك تكتيكيا، لكنني أعتقد أن هذه المرة ستكون استراتيجية.
0: في ظل التغيرات وترقب الاستقرار تحضر أسئلة كبرى. هل ستعيد إيران تعريف ذاتها داخليا وخارجيا؟ هل ستخرج من مساحة الثورة إلى مساحة الدولة بعد قرابة 5 عقود؟ مساحة يكون فيها المجتمع والاقتصاد محددين للحركة أكثر من غيرهما، وتستبدل فيها أوراق النفوذ بأخرى. عدنان بورين، الجزيرة، طهران.
9: إلى تطورات الملف اللبناني في ضوء حديث إسرائيلي عن تأجيل بدء تنفيذ اتفاق المناطق التجريبية في جنوب لبنان لحين التوصل إلى اتفاق على آلية رقابة مشتركة بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي. ومعنا في الاستوديو إلياس كرام، مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. إلياس، أهلا ومرحبا بك. الآن لدينا مصطلح جديد، القطاع الآمن في جنوب لبنان، يقول نتنياهو، وكنت قد ذكرت سابقا بأن هنالك اتفاق على اتفاق فيما يتعلق بعدم الانسحاب الآن كما تقول إسرائيل من المناطق التجريبية حتى يتم الاتفاق على آلية رقابة.
10: وإسرائيل تريد كما يبدو الاستمرار في عملية التفاوض إلى أكبر قدر ممكن من الوقت، والتفاوض على كل بند وبند من مذكرة التفاهم وتأويلها وتفسيرها والوصول إلى تفاهمات واتفاقات بشأنها. وهذا كما يبدو ما يعيق أو يؤجل عمليا بدء الانسحاب من المناطق التجريبية. كانت هناك تقديرات لجدول زمني معين، لكن

0: تحذيرات الجيش الإسرائيلي الأخيرة وفق ما قالته هيئة البث الإسرائيلية أجل عملية الانسحاب إلى حين التوافق على آلية العمل الجديدة. والواضح بأن إسرائيل تعترض على آلية العمل التي أقرت في اتفاق نوفمبر من عام 2024، وتعارض بشكل واضح وصريح الآلية التي عرضت في مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، والتي نصت على أن تشمل الآلية كل من قطر وإيران وباكستان والولايات المتحدة الأمريكية ولبنان، وهي تقول أنها لن تقبل أي وجود لإيران وقطر في إطار هذه الآلية، وتريد لهذه الآلية أيضا منى أن تكون فعالة ليس فقط في مسألة التبليغ عن خروقات وقف إطلاق النار، بل أن تكون فعالة في إطار تجريد حزب الله من صراعه، وهو هدف أعلى بالنسبة لإسرائيل. لذلك هنالك رغبة إسرائيلية أن يكون هنالك غرفة افتراضية للعمل المشترك بين الجيشين الإسرائيلي واللبناني، بمعنى أنه ليس بالضرورة أن يلتقيا وجها إلى وجه، لكن أن تكون هنالك غرفة عمليات مشتركة بإشراف أمريكي. وإسرائيل تشترط البدء في عملية تنفيذ الانسحاب وإعادة الانتشار من المناطق التجريبية بأن يبدي الجيش اللبناني القدرة على التنفيذ وعلى العمل ضمن هذه الآلية الجديدة. وإسرائيل هذا الأمر يتقاطع مع رفض إسرائيلي لأي وجود دولي أيضا في آلية الإشراف. كانت هنالك كما يبدو فكرة من جانب فرنسا وإيطاليا لكي تكون هنالك قوة دولية قوامها 5000 جندي تشرف على الاتفاق بعد انتهاء ولاية قوة اليونيفيل نهاية هذا العام، ولكن يبدو أن إسرائيل ترفضها جملة وتفصيلا وتعمل على عرقلتها أيضا في أروقة الأمم
1: المتحدة. طالما أنها تشكل حل فعليا فإسرائيل ترفض على عرقلتها. إلياس، أيضا هنالك ما يحتاج إلى شرح إلياس وتبيان فيما يتعلق بما قاله نتنياهو بالأمس عندما كان في جولة في جنوب لبنان. قال لن نغادر جنوب لبنان حتى يزول الخطر، وما دام حزب الله المسلح موجودا ويهددنا فسنبقى هنا. ما قبل وقف إطلاق النار كان نتنياهو موجود في جنوب لبنان، الجيش الإسرائيلي موجود، ضباط الجيش الإسرائيلي يطالبون إما بالانسحاب وإما بالتحرر من قيود المستوى السياسي. الآن سنبقى هنا، ما هو رصيدها الفعلي؟
0: ورصيدها الفعلي مذكرة التفاهم، وربما أيضا الاتفاق السري أو الملحق السري الذي تفسره إسرائيل على أنه إقرار من جانب الدولة اللبنانية ومن جانب الولايات المتحدة الأمريكية التي رعت مذكرة التفاهم ببقاء الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان، أي بمعنى آخر بقاء الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان. أهمية هذه الجولة هي أن نتنياهو أراد لهذه الرسائل أن تصدر وهو موجود على الأراضي اللبنانية، ليقول أن إسرائيل باقية هنا في إطار هذا الحزام الأمني لتحقيق غايتين: تجريد حزب الله، وأنه لن يكون هنالك أي انسحاب من جنوب لبنان دون تجريد حزب الله من سلاحه. والنقطة الثانية هي التصويب نحو الهدف الأعلى بالنسبة لإسرائيل، وهو التوصل إلى اتفاق سلام شامل مع لبنان، وهذا ما كرره قبل قليل في خطاب بمناسبة الذكرى السنوية لحرب لبنان الثانية. وطبعا هنالك الهدف الانتخابي، نتنياهو يذهب إلى لبنان يريد أن يتصور، يحب أن يصور نفسه بين الجنود وبين القادة العسكريين في الميدان ليقول بأنه هو حامي حما إسرائيل ولولاه لكانت إسرائيل في خطر. وهذه تأتي أيضا ضمن الحملة الانتخابية التي يحاول أن يروج لها ولسياسة حكومته في إطارها أيضا. منى،
1: ليس فقط نتنياهو إلياس، وإنما أيضا وزير الدفاع الإسرائيلي الذي يقول علينا ألا ننتظر حتى يصل الخطر إلى عتبة الدار ونحن نقاتل لتغيير الواقع. هذا فيما يتعلق بالجانب الإسرائيلي. ننتقل الآن إلى نافذة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت يقدمها الزميل زين العابدين توفيق. إليك زين العابدين.
2: شكرا منى. وعلى مدى الأيام الأربعة الماضية منذ توقيع الاتفاق تأتي هذه التصريحات من الجانب الإسرائيلي لتؤكد أن الإسرائيليين باقون في جنوب لبنان وأنه لا انسحاب قبل نزع سلاح حزب الله. تكررت هذه الرسائل أكثر من مرة، واليوم كما جاء قبل قليل تأجيل الانسحاب من تنفيذ موضوع المناطق الآمنة لحين الوصول لآلية للمراقبة، مع العلم بأن الجزيرة بعدسة الزميل مازن إبراهيم كانت قد وثقت أن المناطق التي ذكرها الجانب الإسرائيلي لم تكن محتلة أصلا، فرون لم تكن محتلة، دخلتها الجزيرة. في مقابل هذه الصورة التي تأتي من إسرائيل وتوصف التفسير

الإسرائيلي للاتفاق الإطاري الذي وقع في 26 من هذا الشهر في واشنطن في مقابل هذه الصورة التي تقدمها إسرائيل سواء رسميا أو تسريبات إعلامية تنقل صحف لبنانية وتصريحات قريبة من المؤيدين لمسار واشنطن وقريبة من السلطة تنقل اطمئنانا متزايدا هنا في لبنان الرسمي إزاء الالتزام

0: اطمئنان وفق هذه الصحف ووفق التصريحات التي تصدر ممن زاروا القصر الرئاسي والتقوا بالرئيس جوزيف عون، زادت بعد مكالمة الرئيس اللبناني مع الرئيس الأمريكي وبعد زيارة قائد المنطقة الوسطى الأمريكية براد كوبر الأدميرال براد كوبر للبنان أول أمس. نرصد في هذه النافذة إذن مختلف المواقف والتطورات في لبنان، لكن وجب التنويه قبل ذلك أنه حتى هذه اللحظة لا انتشار للجيش اللبناني في ما يسمى بالمناطق الأمنة أو النموذجية، ولا نشر من جانب السلطة السياسية في لبنان لمحتوى الملحق الأمني الخاص باتفاق الإطار. نبدأ برصد الواقع مع كاترين حنا من بلدة جوية في قضاء صور جنوبية لبنان. كاترين.
1: زين العابدين، في موازاة التعثر كما ذكرت وتأجيل تطبيق اتفاق إطلاق النار، يستمر بعض الأهالي بالعودة إلى بلدات بعيدة عن الحدود كما هو الحال هنا في بلدة جوية. اسمح لي قبل الدخول في مسألة تعثر تطبيق الاتفاق أن أبدأ من هذا المشهد حيث نحن الآن، إذ لا يمكن تجاوزه. هو ما نرصده بالعين المجردة دمار هائل واسع، سنجول بالكاميرا قدر الإمكان لننقل لكم ما نراه في أكثر المواقع دمارا أو من بين أكثر المواقع دمارا هنا في قضاء صور. هذا الموقع كان يضم تجمعا سكانيا، عدد كبير من المباني تعرضت في دقائق قليلة لحزام ناري، شنت المقاتلات الإسرائيلية سلسلة غارات متزامنة على هذا المكان، ما أدى إلى تدمير عدد كبير من المباني السكانية وهو يقع في وسط بلدة جوية. في هذا المكان كانت تقام بشكل أسبوعي فعالية من بينها سوق هذه البلدة، حيث كان يأتي عدد كبير من الأهالي من هنا ومن بلدات مجاورة. كله أصبح الآن ركاما ودمارا، بالإضافة إلى عدد كبير من المحال التجارية أيضا والمؤسسات التي كانت مجاورة لهذا الموقع والتي دمرت بشكل كامل. كل حفرة نراها ونرصدها الآن بالكاميرا هي عبارة عن صاروخ سقط في هذا الموقع. يمكن أن نرى حفرا عدة في أماكن متقاربة جدا، في إشارة إلى أن الغارات كانت تقع بشكل متزامن على نقاط متقاربة جدا، ما أدى إلى كل هذا الدمار في بلدة جوية. بطبيعة الحال هنا في هذا الشارع وهذا الحي لم يعد أحد من الأهالي، إذ لم يعد صالحا للعيش وكل الأماكن مدمرة والمساكن، ولكن في شوارع أخرى وأحياء قريبة هنا في هذه البلدة أيضا رصدنا عودة عدد كبير من العائلات. وفدنا بأن أكثر من 50% من سكان هذه البلدة التي تضم أكثر من 20,000 نسمة عادوا، وهم طبعا من الذين سلمت مساكنهم وبيوتهم من القصف. بالعودة ونحن نشاهد هذا الدمار سنعود إلى تعثر تطبيق اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، مع الكلام الإسرائيلي عن تأجيل الانسحاب من المناطق التجريبية حتى ولو كانت تلك المناطق كما بات معروفا لم تكن محتلة، ولكن نحن أمام تحديات إضافية. يوميا هناك عراقيل تضاف إلى عراقيل أخرى، هناك مساع على المستوى السياسي والأمني من أجل تأمين تطبيق هذا الاتفاق بأسرع وقت ممكن، والآن مسألة الآلية الرقابة على التطبيق أيضا دخلت كعنصرا إضافيا على هذه الأزمة وتحديا إضافيا أيضا، لا سيما وأن لبنان يرفض أن يكون التنسيق مباشرا ما بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي، ويطلب أن يكون الجانب الإسرائيلي الأمريكي هو الطرف الذي بإمكانه أن يؤمن هذه الرقابة والتنسيق ما بين الطرفين. قد نكون أمام إذن عراقيل إضافية في الأيام المقبلة ستؤخر بطبيعة الحال عملية الانسحاب الإسرائيلي وأيضا عملية انتشار الجيش اللبناني. هذا ما كان موضع نقاش كما نعلم زين طوال الأيام الماضية بين المسؤولين، لسيما مع قيادة الجيش ومع الرئاسة اللبنانية، ولكن على ما يبدو هناك الكثير من الانتقادات انتظار من أجل الدخول في خطوات تنفيذية فعلية على أرض الواقع، لا سيما مع ربط هذا الأمر بشروط قد تكون تعجيزية بمعنى تطبيقها بوقت معين، وأبرزها تجريد حزب الله من سلاحه في كل لبنان، مع كل ما يعترض هذا المسار من تحديات، منها ما هو داخلي ومنها ما هو إقليمي، ربطا بالعراقيل.

0: أيضا التي باتت تعترض طريق الاتفاق الإيراني الأمريكي.
1: شكرا جزيلا لك كاترين حنا من جوية في قضايا صور، ونناقش هذا التعثر والموقف الرسمي اللبناني مع ضيفينا في الاستوديو، واصف عواضة الكاتب والمحلل السياسي، ووليد شقير الكاتب والمحلل الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. اهلا بكما. رغم كل هذه التصريحات استاذ وليد التي تصدر من اسرائيل وتبدو محرجة للبنان الرسمي، لكن من يزورون المسؤولين اللبنانيين ويخرجون بتصريحات للصحف اليوم تعكس اطمئنانا متزايدا رسميا للموقف الامريكي، ما سببه؟
2: السبب هو ان الرهان اللبناني بالدرجه الاولى كان على انه نتيجه اختلال ميزان القوى، نتيجه ان قرار الحرب لم يكن بيد الدوله اللبنانيه بل كان قرارا ايرانيا مع حزب الله. نتيجه كل ذلك وهذه الدوله التي تحاول ان تبني نفسها من جديد الضعيفه تراهن، وضعت رهانها الاساسي على واشنطن. هي الجهه الوحيده القادره على ان تضغط على اسرائيل. وبناء لذلك تم التوصل الى اتفاق الاطار، يعني تحت سقف هذه القناعه تم التوصل الى اتفاق الاطار الذي عليه انتقادات كثيره حتى من بعض الاطراف التي تؤيد خيار التفاوض المباشر الذي سلكه رئيس الجمهوريه والحكومه اللبنانيه. بالتالي الرهان الان بعد اتفاق الاطار هو على ان تحسن واشنطن من بعض البنود وتحاول ان يعني تنقذ او تعطي لبنان من التأخير الذي سيسعى إليه الجانب الإسرائيلي سواء في الانسحاب أو في تسليم مناطق التجريبية للجيش اللبناني. هذا من جهة. من جهة ثانية هناك رهان ربما على أن الأمريكيين رغم معارضة لبنان لأن يبحث، يعني لأن يكون هو ورقة في إطار التفاوض الأمريكي الإيراني، رهان على أن يسعى الأمريكيون إلى تليين موقف حزب الله من يعني مسألة السلاح وتواجده في بعض القرى التي يمكن أن ينسحب منها الجيش الإسرائيلي، بحيث تطلب واشنطن من الجانب الإيراني أن يسعى لدى الحزب لتسهيل هذه المهمة وبالتالي انسحاب حزب الله من هذه المناطق.
1: من البدائل التي ذكرت في هذا الشأن أستاذ واصف عواضة هو أن ينسحب الإسرائيليون من قلعة شقيق في مقابل انسحاب حزب الله من تلة علي الطاهر، هل هذا وارد؟
3: يعني أريد أن أبدأ من حيث انتهى الزميل وليد، وأن الرهانات كل الرهانات السابقة على الإدارة الأمريكية بيننا وبين إسرائيل أثبتت فشلها، كل التجارب الماضية. وفي الحقيقة المؤسف أستاذ زين أن التاريخ يعيد نفسه في لبنان دائما. كنت قبل قليل أطلع على عنوان لجريدة السفير في 1 تشرين الأول أكتوبر 1982، العنوان الرئيسي يقول إسرائيل تربط الانسحاب من جنوب لبنان بإنهاء المقاومة. نحن نعيش اليوم نفس التجربة، عشناها في 17 أيار. ربطت إسرائيل مناحم بيجن، ربط الانسحاب الإسرائيلي أو تطبيق الاتفاق بانسحاب الجيش السوري، اليوم يربط الانسحاب الإسرائيلي بإنهاء سلاح المقاومة أو بتجريد حزب الله من سلاحه، وهذا لن يحصل طالما هنالك احتلال إسرائيلي. ليس هنالك مقاومة في الدنيا تسلم سلاحها والأرض محتلة. فلذلك أقول أن التجارب، أن التاريخ يعيد نفسه، ولكن هذا التاريخ علمنا ألا نراهن كثيرا على هذه
1: الأمور. تسليم السلاح هو ليس سابقا للانسحاب الإسرائيلي، هو خطوة مقابل خطوة، وحزب الله وافق على ذلك في جنوب الليطاني في اتفاق نوفمبر 2024.
3: من الذي يضمن ذلك أستاذ زين؟ اليوم نسمع نتنياهو ماذا يقول، ونسمع بالأمس كان في جنوب لبنان، ونسمع كاتس ماذا يقول، لا انسحاب قبل تجريد حزب الله من سلاحه.
1: نعم، ما يقول نهائي.
3: نعم نعم، الانسحاب النهائي والانسحاب حتى التدريجي، حتى الخطوة التي اتخذت في المرحلة الأخيرة بجهة موضوع فرون وموضوع زوتر الغربية اللتين لم تكن محتلتين أصلا، يعني لم تنفذ حتى الآن. لذلك هنالك مماطلة، مماطلة إلى متى؟ ربما بانتظار التسوية الكبرى في المنطقة.
1: والتسوية الكبرى يزداد مداها الزمني، يعني هنالك حديث الآن عن تمديد 60 يوما لأكثر من ذلك، حديث من ترامب. هنالك زيارة أيضا لرئيس الجمهورية جوزيف عون إلى واشنطن، ولقاء الرئيس ترامب في الشهر المقبل. أستاذ وليد، هل يمكن أن يحدث شيء على صعيد تنفيذ هذا الاتفاق قبل هذه الزيارة؟
2: طبعا هناك محاولات، زيارة براد كوبر قبل يوم أو يومين هدفت إلى بدء وضع الآلية لتنفيذ هذه الانسحابات الموعودة وفق اتفاق الإطار. طبعا ليس هناك وضوح حتى الآن بشأن هذه الآلية، لأن الجانب الأمريكي هو الأساسي فيما سمي الفيريفيكيشن الانسحاب حزب الله من المنطقة التي يدخل إليها تنسحب منها إسرائيل ويدخل إليها الجيش.
1: لكن واضح أن الأمريكيين يعتبرون أيضا من التصريحات والتسريبات هنا وهناك أن الأمريكيين يعتبرون أن الانسحاب الإسرائيلي حدث بالفعل، أن هاتين المنطقتين هما منطقتان انسحب منهما الإسرائيليون، والآن واجب الجيش اللبناني أن يدخل إليهما يتأكد من عدم وجود حزب الله.
2: هو محاولة براد كوبر هو لوضع آلية تنطبق على كافة المناطق لاحقا. وهنا النقاش ما زال قائما، خصوصا أن يعني على الأقل نشر ذلك بأن هناك محاولات أوروبية مثلا للعودة إلى لعب دور كبديل لوجود اليونيفيل ربما تحت المظلة الأمريكية. والفرنسيون والإيطاليون والإسبان والألمان التي هي أربع دول أوروبية أساسية في قوات اليونيفيل أبدوا استعداد للبقاء بعد انتهاء مهمة اليونيفيل في آخر هذه السنة من أجل المساهمة في عملية انسحاب إسرائيل وحصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية في الجنوب. طبعا هذا بروسيس، هذه عملية قد تبطئ وقد تسرع وفقا للتسوية الكبرى في المنطقة التي أو وفقا للمعادلة التي سترسو عليها مواقع النفوذ الإقليمي. نحن ما نشهده الآن وهنا بالاختلاف مع 82 و يعني 17 كل و 2006 هو وجود قرار دولي ب يعني تطبيع الوضع اللبناني مع الوضع الجنوبي، بمعنى ان هناك قرار في المنطقة ككل بإنهاء دور ما يسمى النون ستيت اكترز، اللاعبون غير الحكوميين المسلحين. فهذا هذا موضوع مهم بالنسبة للمجتمع الدولي. اذا كان لبنان يراهن على ضغوط على اسرائيل من قبل المجتمع الدولي كي تنسحب، فهذا العامل الجديد الذي يخلق عملية سياسية داخلية وعملية سياسية دولية من أجل تطبيع الوضع في لبنان، مش تطبيع مع إسرائيل، تطبيع الوضع في لبنان، فيعني الوضع مختلف تماما. طيب، نظرا إلى أهمية ذلك
1: فيما يتعلق بمسألة السلاح، التصريحات الإيرانية والمسار الإيراني الأمريكي أدى إلى وقف إطلاق النار.
3: نعم.
1: لكن لم يتطرق لمسألة نزع السلاح ولم يتطرق لمسألة الانسحاب الإسرائيلي سواء تدريجي أو كامل. تحدث بمبدأ عمومي عن وحدة لبنان وسيادتها على أراضيه، وهو ما وصل إليه اتفاق الإطار في واشنطن كذلك. الآن مع الاضطرابات التي تظهر ما بين الفينة والأخرى في هرمز، إلى أي مدى حزب الله مستعد لأن يكون مسألة لبنان جزء من المفاوضات الإيرانية وورقة من الأوراق الإيرانية؟
3: أريد أن أوضح نقطة هون مهمة جدا. حزب الله ليس عنده مشكلة في الانسحاب أو في الإخلاء من جنوب الليطاني، ولكن أن يربط أي انسحاب إسرائيلي بأي منطقة خارج جنوب الليطاني، يعني شمال الليطاني، يعني تنسحب إسرائيل من بنت جبيل مقابل تجريد سلاح حزب الله في الهرمل مثلا، هذه مسألة لن تحصل أبدا. لذلك أقول
1: حتى
3: أن المسألة
1: بضغط إيراني،
3: حتى
1: يعني إذا تواصل الإيرانيون والأمريكيون إلى تفاهمات كبرى، يعني سيطلب من حزب الله أن يتجاوب مع هذه التفاهمات.
3: حزب الله مطمئن
1: أو أن يكون وحيدا.
3: نعم، حزب الله مطمئن
1: الدول الكبرى تفعل هذا،
3: إن الإيرانيين لن يصلوا إلى هذا المدى، ربما يساعد. إذا انسحبت إسرائيل من جنوب لبنان، نعم الإيرانيون سوف يساعدون على حل المشكلة الداخلية من خلال حوار وطني تقوم به الدولة اللبنانية مع كل الفرقاء للبحث في استراتيجية الدفاع الوطني. يعني اليوم المطلوب من حزب الله أن يسلم سلاحه وأن يلغي نفسه نهائيا، وهذا لن تقبل به إيران مطلقا يعني. ولذلك تربط إيران بين المسارين، وأنا أعتقد أنه لا يمكن بعد الآن الفصل بين المسارين اللبناني والإيراني على الرغم من كل أو في المنطقة بشكل عام، لأنه إذا كان لابد من حلول فلتكن هذه الحلول شاملة وكاملة، تشمل إسرائيل وتشمل الأمريكان وتشمل الإيرانيين وتشمل لبنان أيضا، وإلا لن يكون هنالك حلول دائمة في هذا المجال.
1: وعدم الخروج للشارع وعدم محاولة إسقاط الاتفاق مرتبط، حزب الله ينتظر ما ستؤول إليه مفاوضات واشنطن.
3: هذه مسألة مختلفة تماما، لأنها تعني الساحة اللبنانية الداخلية، وهذا ما يعمل عليه الرئيس نبيه بري وحزب الله لعدم الوصول إلى الفتنة.
1: أشكرك شكرا جزيلا للأستاذ واصف عواضة الكاتب والمحلل السياسي، وكذلك شكرا للأستاذ وليد شقير الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لكما. طبعا كما بدأنا هذه النافذة بما عارضته كاترين عن الدمار الذي خلفه القصف الإسرائيلي للمدن، هذا يشكل أزمة للعودة، كل من يريد أن يعود فيجد لا شيء في انتظاره، كما نوضح في هذا التقرير للزميل أدهم أبو الحسن.
4: نجا بيت بلال من السقوط، لكن حيه لم ينجو من الدمار. كان الحي يعج بالحياة قبل أن تفرق الحرب أهله بين نازح وشهيد. من النزوح يتردد بلال على منزله مع كل وقف لإطلاق النار. الركام هنا فاتورة لم تسدد بعد، وفي كل غرفة حياة مؤجلة. لم يبق شيء في المنزل على صورته الأولى، فالعودة إليه كما يقول بلال لم تعد خيارا، بل هي كلفة يعجز عن تحملها.
5: لمتى ممكن تقدر تتحمل هذا الوضع؟
6: والله ما حدا عارف لأنت، يعني ما حدا بيحدد. هذا مختصر الموضوع على وقف الحرب، ولا ما نضلنا هيك. قبل الحرب ما في كشف، بعد الحرب ممكن يكشفوا وممكن يعوضونا لحتى نصلح، نقدر نصلح ونسكن بالبيت.
4: مئات المحال التجارية هدمت وتضررت بفعل الحرب، وبما تفرضه كلفة النزوح والمعيشة من أولويات على النازحين، لجأوا إلى إعادة بناء أعمالهم قبل بناء منازلهم، وبعضهم يراهنون على استئناف أعمالهم لتمويل ترميم منازلهم. وما بين محل يرمم وبيت ينتظر، يحدد البحث عن الرزق أولويات العودة إلى الضاحية.
7: صرنا 3 أشهر قاعدين لأنه ما عندنا مدخول تاني إلا كان هيدي المصلحة نحن عم نشتغل فيها، فمضطرين إنه نحن نبلش قبل ما يجي حدا يسألنا شو الضرر عندكم، فمضطرين لأنه عنا عيال وعنا ناس مسؤولة منا كمان، فمضطرين إنه كنا نبلش.
4: ثلاثة أشهر دون عمل كانت كافية حتى يدرك حسين أن انتظار التعويض ليس خيارا. استدان مبلغا من المال للترميم وعاد من جديد، وجل ما يتمناه أن تنتهي الحرب وألا يتجرع مرة

0: حرارتها مرة أخرى.
1: بدنا نشتغل، بدنا نعيش يعني، بدنا ناكل، بدنا نسترزق. مثل ما بتعرفوا انتم الوضع على الكل يعني، والحمد لله بأقل تكلفة يعني فتحنا وبعدنا مستمرين على هذا الشيء يعني.
0: وإلى أن تنتهي الحرب ويتضح المشهد كاملا، يبقى الانتظار عنوان المرحلة لآلاف اللبنانيين.
2: لا تزال عودة آلاف العائلات مرهونة بما هو أكثر من وقف لإطلاق النار، فبين بيوت تنتظر من يرممها وعائلات تنتظر من يساعدها في نزوحها، تبقى الحرب حاضرة في تفاصيل الحياة وإن غابت عن الميدان. أدهم أبو الحسام، الجزيرة، الضاحية الجنوبية لبيروت.
3: وهذا كل ما لدينا في هذه النفذة من بيروت لهذه الساعة. نعود إلى غرفة الأخبار في الدوحة في أمان الله.
4: تطلق أندونيسيا اليوم فئة جديدة من الديزل الحيوي الهجين من مزيج زيت النخيل والديزل الأحفوري، وهو توجه عززته أزمة مضيق هرمز خلال الشهور الماضية وشعور دول آسيان بما يهدد أمن الطاقة لديها.
5: في محطة الوقود هذه بجزيرة سومطرة مولود جديد، إنه فئة جديدة من الديزل الحيوي الهجين الذي يمزج بين الزيوت النباتية والديزل النفطي وبسعر مدعوم من ميزانية الحكومة الإندونيسية. وقد عجل في تطوير هذا المنتوج أزمة مضيق هرمز خلال الأشهر الماضية، حيث ارتفعت أسعار المحروقات وتنامى معها شعور دول جنوب شرق آسيا بأن الطاقة باتت خاصرتها الرخوة.
6: سيستمر استخدام الوقود الهجين B50 بغض النظر عن تطورات مضيق هرمز بهدف تحقيق استقلاليتنا في توفير الديزل. نتطلع بإيجابية إلى اتفاق السلام، لكننا لا نزال مضطرين إلى توقع كل الاحتمالات. توجيهات الرئيس واضحة لبدء تنفيذ استخدام الوقود الهجين لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة.
5: انطلقت البحوث والتجارب الإندونيسية الساعية لخلط زيت النخيل بالديزل النفطي عام 91، ومنذ نحو عقدين بدأ إنتاج فئة أولى لا تتجاوز فيها نسبة الزيت النباتي 10%، حتى وصل المكون النباتي اليوم في كل لتر وبعد عقدين إلى 50%. يشارك في إنتاج الديزل الحيوي نحو 30 مصنعاً من القطاع الخاص بالشراكة مع شركة نفطية حكومية بهدف تقليل الاعتماد على النفط المستورد. لكن استهلاك الوقود الهجين أظهر إشكالات فنية كما يؤكد أصحاب الشاحنات والسيارات، مشيرين إلى الفارق في المسافة التي يقطعها كل لتر مقارنة بالديزل النفطي المعروف، كما أنه يضطرهم إلى تغيير بعض قطع المحركات بوتيرة أسرع بسبب ترسبات الديزل الحيوي حسب شهادات بعضهم. ويعمل باحثون على إيجاد حلول لهذه الإشكالات الفنية.
7: نطور مكونات مضافة حيوية من الزيوت العطرية، واختبرنا هذا المزيج في خليط الوقود. أثبتت الاختبارات انخفاضا فعليا في نسبة الرطوبة بعد استخدام المكونات المضافة الحيوية تلك، والتي تقلل من محتوى الجسيمات المسببة للترسبات، إضافة إلى انخفاض الانبعاثات.
5: وصول إندونيسيا إلى خليط من الزيت النباتي والديزل الأحفوري بنسب نباتية عالية يعود إلى أنها أكبر منتج ومصدر لزيت النخيل في العالم. هذه بعض مزارع زيت النخيل في إقليم رياو وسط جزيرة سومطرة، الذي يعد أكثر أقاليم إندونيسيا إنتاجاً لزيت النخيل، ويحتضن ما نسبته 21% من نحو 17 مليون هكتار مزروعة بزيت النخيل. وتسعى إندونيسيا إلى زيادة إنتاج مزارعها لكفاية ما يحتاجه إنتاج الديزل الحيوي.
8: لزيادة نسبة الديزل الحيوي من 40 إلى 50% تحتاج إندونيسيا لنحو 3 ملايين طن إضافي من زيت النخيل الخام سنوياً. نواجه التحدي في رفع إنتاجية المزارع، ونحن مهتمون بهذا الأمر خصوصاً في إقليم رياو، لأن مزارعيه يديرون أكبر نسبة من المزارع التي توفر ثمارها نحو 60% من احتياجات مصانعنا.
5: ومع بدء إندونيسيا رفع نسبة المكون النباتي في الديزل الحيوي، تشهد أسعار زيت النخيل في الأسواق العالمية

0: الدنيا ارتفاعا آخر، وهذا الارتفاع ليس جديدا، إذ سجلت موجات ارتفاع سابقة خلال السنوات الماضية بسبب حرب أوكرانيا، ثم بسبب أزمة مضيق هرمز. فعالميا تسهم مزارع إندونيسيا بنحو 60% من إنتاج زيت النخيل في العالم، ولذلك فإن الدول ذات الكثافة السكانية التي تستورد معظم ما تصدره إندونيسيا من زيت النخيل تراقب تكثيف إنتاج الوقود الحيوي. وتواجه إندونيسيا تحديا ومعادلة معقدة في الحفاظ على توفير زيت النخيل لأسواقها العالمية التي تجلب عملة صعبة هي مورد حيوي للشركات الزراعية ولأكثر من 2 مليون مزارع، إلى جانب حاجة سوقها المحلية مقابل توفير ما يحتاجه إنتاج الديزل الحيوي.
1: مسيرة بحث وتجارب وإنتاج على مدى 35 عاما أوصلت إندونيسيا إلى صناعة وقود حيوي يمزج بين الديزل الأحفوري وزيت النخيل بنسب متساوية، لكن من تحديات ذلك أنه يظل مرتبطا بإنتاج زيت النخيل وأسعاره وعلاقة ذلك بالأمن الغذائي محليا وفي أسواقه العالمية. صهيب جاسم، الجزيرة، إقليم رياو، في جزيرة سومطرة الإندونيسية.
2: رأس الساعة مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة للتطورات بعد التوقيع على مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية وللتطورات في مضيق هرمز والأوضاع بعد التوقيع على الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. وفي أحدث المستجدات، قال مصدر مطلع لرويترز إن محادثات فنية غير مباشرة بين واشنطن وطهران جارية في الدوحة بوساطة قطر وباكستان. وأضاف المصدر أن المبعوثين الأمريكي جاريد كوشنر وستيف ويتكوف التقيا رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني أمس لوضع الأسس لمحادثات اليوم الفنية دون حضور الجلسات. وكانت الخارجية القطرية قالت إن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني بحث مع ويتكوف وكوشنر في الدوحة آخر تطورات المحادثات بين واشنطن وطهران ووقف إطلاق النار بلبنان. وأضافت أن ويتكوف وكوشنر أكدا التزام واشنطن بالمسار التفاوضي ودعم الجهود الهادفة للتوصل إلى اتفاق شامل. بدورها قالت الخارجية الإيرانية إن وفدا إيرانيا سيبحث مع الجانب القطري في الدوحة اليوم بنود مذكرة التفاهم، لا سيما الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. وفي الشأن اللبناني، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إيران حاولت فرض انسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان، مؤكداً أن ذلك لن يحصل. وأضاف نتنياهو أن حكومته ستبذل قصارى جهدها للتوصل إلى اتفاق سلام مع لبنان. معنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم. أبدأ معك عمر، وما الذي رشح من طهران أو ما الذي تترقبه طهران من محادثات الدوحة؟
3: نعم روى، آخر تصريح كان على لسان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي مساء يوم أمس بأن الوفد الإيراني سوف يبحث هذا اليوم القضايا المتعلقة بالأموال الإيرانية المجمدة بشكل رئيسي مع الجانب القطري وليس مع الجانب الأمريكي. تؤكد طهران أنه لن يكون هناك أي مستويات تفاوضية ولا على أي مستوى أي جلسات تفاوضية على أي مستوى مع الأمريكيين. وكان كاظم غريب أبادي رئيس الوفد إلى الدوحة قال قبل يومين بأن إيران علمت بوجود الأمريكيين في الدوحة تزامنا مع وجودهم اليوم من وسائل الإعلام، وبالتالي تؤكد طهران أولا أنه لا جدول للقاء الأمريكيين، لكن هذا بطبيعة الحال لا يمنع أن يقوم الوسيط القطري بتبادل الرسائل بين طهران وواشنطن طالما أن الوفدين متواجدين في العاصمة القطرية الدوحة. الأمر الثاني هو تركيز الإيرانيين بالدرجة الأولى على الأموال المجمدة. نعرف أن واشنطن وطهران وقعتا على مذكرة التفاهم في 18 من الشهر الماضي، مضى نحو أسبوعين على ذلك. طهران لم تحصل على أي من أموالها المجمدة بحسب ما جاء في البند رقم 11 من مذكرة التفاهم. رئيس البرلمان محمد باقر قالباف قال يوم أمس أن إيران تطمح خلال فترة 60 يوما الحصول على 12 مليار دولار من أصل 24 مليار. الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان كان قال سابقا إنه في الدرجة الأولى المرحلة الأولى يمكن لإيران الحصول على 6 مليارات. هناك 6 مليارات موجودة فعليا في قطر منذ عام 2023، كان جزءا من صفقة تبادل السجناء بين طهران وواشنطن. جاءت هذه الأموال من كوريا الجنوبية إلى الدوحة وبقيت هناك بفعل ممارسة الضغوط الأمريكية على طهران. لذلك الإيرانيون الآن يؤكدون أنهم يسعون للحصول على هذه الأموال. وكان المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي أيضا قال إن طهران توصلت إلى تفاهم مع دولة قطر بشأن هذه الأموال، وقال إن الجانبين توصلا أيضا إلى ما وصفها بالقرارات التمهيدية التي قد تمهد إلى الإفراج عن هذه الأموال، معربا عن أمله بأن تسير الأمور على نحو جيد في العاصمة القطرية الدوحة. اليوم المفاوضات من المقرر أن تبدأ، لا يوجد حتى هذه اللحظة أي إعلان إيراني اليوم بشأن بدء هذه المفاوضات، لكن منتظر كما كانت التصريحات الإيرانية خلال أمس والأيام الماضية أن هذه المفاوضات اليومية في الدوحة مع الجانب القطري وليس مع الجانب الأمريكي.
2: ماذا عن الملف اللبناني؟
3: نعم صحيح روعة، الملف اللبناني أيضا حاضر، هذا ما أكده يوم أمس المتحدث باسم الخارجية. صحيح أن ملف الأموال هو الملف الرئيسي، لكن أيضا الملف اللبناني قال إسماعيل بقائي أنه سوف يتم أيضا نقاشه مع الجانب القطري. ورئيس البرلمان محمد باقر قالباف خلال لقائه يوم أمس على التلفزيون الإيراني قال إنه من المقرر أن تعقد أو تشكل لجنة رباعية تضم كل من إيران وأمريكا ولبنان والوسيطين القطري والباكستاني بشأن الملف اللبناني. ذكر قالباف بأن هناك التزام أمريكي لأجل انسحاب واشنطن أو انسحاب الجيش الإسرائيلي من الجنوب اللبناني. قال إن أمريكا تبدو ملتزمة بهذا الأمر لكن ليس إلى حد كبير، لأننا نشهد كيف أن العمليات العسكرية تشتعل بين الفينة والأخرى في الجنوب اللبناني. ويقول خاليباف إن إيران تطالب بانسحاب إسرائيلي من لبنان. والمتحدث باسم الخارجية الإيرانية أيضا طالب بأن تعقد هذه اللجنة قريبا اجتماعها الأول، وأن يكون هناك جدول زمني واضح وصريح لأجل تنفيذ عملية الانسحاب الإسرائيلية من جنوب لبنان. لذلك هذا الأمر هو أيضا ملف ملح، لأن البند الأول من مذكرة التفاهم ينص على إنهاء العمليات العسكرية في كافة الجبهات لا سيما لبنان. وطالما أكد الإيرانيون أنهم لن يتجهوا إلى مفاوضات الحل النهائي قبل تنفيذ البنود الرئيسية في مذكرة التفاهم، البند رقم 1 العمليات العسكرية في إيران في لبنان هذا لم يتم تنفيذه بشكل كامل، البند الخاص بالأموال المجمدة لم يتم تنفيذه بشكل كامل. لذلك الآن التركيز على هذين البندين، علما أن بنود أخرى مثل الحصار البحري، العقوبات عن النفط قد شهد إيرانيا التزاما واضحا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بهذه الالتزامات.
2: شكرا جزيلا لك عمر هواش مراسل الجزيرة من طهران. مراد هاشم مراسل الجزيرة في واشنطن، كيف تترقب واشنطن المحادثات اليوم في الدوحة؟
4: مرحبا روعة. نعم هناك اهتمام بهذه المحادثات، وقبل قليل نشرت شبكة CNN على موقعها على الإنترنت من أن نقلا عن مصدر دبلوماسي مطلع من أن مسؤولين أمريكيين وإيرانيين يجرون محادثات فنية غير مباشرة، وذلك عبر الوسطاء القطريين والباكستانيين كما قالت. وأشارت إلى أن هذه المحادثات الفنية تجري على مستوى أدنى، ولا يشارك فيها مبعوث الرئيس ستيف ويتكوف ومستشاره جيريد كوشنر، لكنها قالت إن ويتكوف وكوشنر كانا التقيا يوم أمس رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري من أجل وضع أسس هذه المحادثات الفنية. وكانت شبكة فوكس نيوز نقلت عن مسؤول أمريكي رفيع قوله إن لقاء ويتكوف وكوشنر برئيس الوزراء وزير الخارجية القطري في الدوحة كان ناجحا ومثمرا، وأن المفاوضات التي جرت بين فرق فنية غير مباشرة يوم أمس أيضا حققت تقدما. كان نائب الرئيس جيدي فانس في هذا الإطار قال أيضا أن هذه المحادثات سوف تستمر الأربعاء على المستوى الفني. هو أبدى استغرابه من نفي إيران وجود مفاوضات، قال إنهم ينفون وجود مفاوضات لكنهم يعترفون بوجود مفاوضات على المستوى الفني، وقال إن أمر كهذا أمر مربك ومحير. كان مسؤول أمريكي قال للجزيرة إن ويتكوف وكوشنر سيبحثان في الدوحة بنود مذكرة التفاهم، ويفهم مما يتحدث عنه المسؤولون الأمريكيون لوسائل الإعلام من أن ملفات تتعلق بالبرنامج النووي، وكذلك ما يتعلق بمضيق هرمز، وأيضا ما يتعلق بالأموال والأرصدة الإيرانية المجمدة ضمن هذه المحادثات روعة.
2: ماذا عن تصريحات الرئيس الأمريكي أو تسريبات وول ستريت جورنال بأنه لا يمانع تمديد المفاوضات إلى ما بعد 18 من شهر آب أغسطس، أي ما بعد 60 يوما؟ وماذا عن تصريحات جي دي فانس فيما يخص المفاوضات؟
4: نعم، بالفعل في تقرير حصري نشرت وول ستريت جورنال تقريرا تنقلته وسائل إعلام أمريكية أخرى أيضا تشير إلى أن الرئيس ترامب في خلال اجتماعات جرت خلال الأيام الماضية بحث خيارات تتعلق بكسر الجمود مع إيران كما ذكر، وأن وزير الحرب ورئيس هيئة الأركان وضع خيارات من بينها شن عملية عسكرية واسعة على إيران من أجل استكمال المهمة، لكن الرئيس ترامب اختار المضي قدما والاستمرار في المسار الدبلوماسي وإعطاء هذا المسار الأولوية، وأنه في هذا السياق قال إنه لا يمانع بتمديد فترة 60 يوما المحددة في مذكرة التفاهم من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي مع إيران إلى ما بعد 18 من أغسطس، أي إلى ما بعد 60 يوما، إشارة مرونة من الرئيس دونالد ترامب الذي مع ذلك اختار أن يلجأ إلى خيار شن ضربات عسكرية محدودة في حال قامت إيران بانتهاك مذكرة التفاهم، بنود مذكرة التفاهم بما في ذلك ما يتعلق بمضيق هرمز، على النحو الذي تم خلال الأيام الماضية حينما هاجمت إيران كما تقول واشنطن سفن تجارية كانت تعبر هذا المضيق روعة.
2: نعم، شكرا جزيلا لك مراد هاشم مراسل الجزيرة من واشنطن. تنضم إلينا من الدوحة مراسلة الجزيرة سارة رشيد. سارة، ما آخر ما نعرفه عن المحادثات الجارية بين الطرفين الإيراني والأمريكي بوساطة قطرية وباكستانية في الدوحة؟
5: نعم، دعيني روعة بداية أتحدث عن لقاء رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، حيث بحث الجانبان تطورات الأوضاع الإقليمية وعدد من الملفات المشتركة. أكدت الخارجية القطرية أن ويتكوف وكوشنر أعربا عن تقدير واشنطن للدور الذي تؤديه قطر إلى جانب باكستان في تيسير هذه المحادثات ومسارها بين الولايات المتحدة وإيران. وشدد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري على استمرار جهود قطر في هذه الوساطة والعمل للوصول إلى حل شامل يعزز أمن المنطقة ويمنع أي تصعيد جديد محتمل في المستقبل. ركزت المباحثات على متابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم خلال فترة 60 يوما واستمرار الاجتماعات الفنية بين الأطراف غير مباشرة تمهيدا لأي جولات سياسية لاحقة. من أبرز الأولويات ضمان استمرار التهدئة، منع أي تصعيد عسكري، وتأمين حرية الملاحة في مضيق هرمز باعتبار أحد أهم الممرات البحرية. تناولت المباحثات كذلك تطورات الملف اللبناني بما في ذلك وقف إطلاق النار باعتباره أحد الملفات الإقليمية التي تتابعها الدوحة مع الشركاء الدوليين. فيما يختص بالملف الإيراني، من المنتظر من الوفد الإيراني أن يجري أيضا لقاءات فنية في الدوحة، لكن الخارجية القطرية أكدت أنه لا يوجد أي اجتماعات مباشرة رفيعة المستوى بين الوفدين الأمريكي والإيراني في هذه المرحلة، وأن التواصل يتم عبر الوسطاء والاجتماعات الفنية. بالنسبة للأموال الإيرانية المجمدة، أيضا تشير تصريحات إيرانية إلى أن أحد أبرز الملفات التي سيكون أحد أبرز الملفات التي سيطرحها الوفد الإيراني هو متابعة الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة باعتباره ملفا سياسيا مهما. إذن الهدف من المرحلة الحالية بحسب الخارجية القطرية تتركز على الحفاظ على وقف التصعيد وتنفيذ الالتزامات المتفق عليها خلال مهلة 60 يوما، تمهيدا للانتقال إلى مرحلة أوسع من التفاهمات إذا أحرزت هذه الملفات تقدما وهذه المباحثات الفنية أبرزت تقدما أكثر.
2: شكرا جزيلا لك سارة رشيد مراسلة الجزيرة من الدوحة. لنقاش هذا الملف معنا في الاستوديو الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، ومعنا سيرجيو ديلا بينيا نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، والدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، ومعنا أيضا العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي. أبدأ معك دكتور محجوب الزويري، أين نقف اليوم؟ بعد أسبوعين تقريبا من التوقيع على مذكرة التفاهم، بعد مشاحنات، وبعد اليوم يعني محادثات فنية تعود في الدوحة هذه المرة.
6: روعا مشهد التسخين السياسي الذي شهدناه حتى اليوم كان مرتبط بثلاث قضايا أساسية. بدأ فعليا عندما تمت المكالمة الهاتفية بين نائب الرئيس الأمريكي والرئيس اللبناني، حينها أدركت إيران أن ورقة لبنان سحبت من يديها وذهب إلى المسار الإسرائيلي اللبناني المباشر. ثم تبع ذلك موضوع المسار العماني، وانتقلنا إلى هذا التسخير المتصاعد بين الطرفين. هنالك مسألات واضحة إيران تدافع عنها وتريد أن تمنحها بالكامل، وهي تدويل قضية المضيق بأي حال من الأحوال، وكأنها تقول أنه حتى اتفاق السيادة مع العماني الموقع عام 1974 الآن معطل بسبب حالة الحرب، المضيق في حالة حرب، وليس مسموحا أن يكون في مسار ولا قرار حول المضيق إلا لإيران. ثانيا هي تريد أن تمنع أيضا حتى موضوع نزع الألغام إلا عن طريقها. وهذا يقودني روعة إلى استنتاج مهم، أن إيران غير معنية بالكامل على تغيير وضع المضيق، بمعنى آخر نزع الألغام وجعل المسار فيه طبيعيا، حتى تحصل على جملة من القضايا، ولو استمر ذلك حتى إلى ما بعد 60 يوما. إيران لن تغير وضع المضيق بشكل بأي حال من الأحوال، وستبقى مستمرة في استخدام ما تسميه المسارات الآمنة عن طريقها. المسألة الأخرى بسريعا روعة، وهي أن المفاوضات الفنية التي تعقد اليوم في الدوحة هي استكمال لما كان في الأسبوعين الماضيين بشكل صامت. الآن المطلوب الحقيقة هو تفاوت حالة التصعيد الكلام الموجود، والذهاب إلى نوع من الاتفاقات التفكيكية لنزع فتيل التوتر الموجود.
2: دكتور محمد صالح صدقيان، إذا كانت إيران لن تتخلى عن مضيق هرمز، فعليا ما الذي تريده في المقابل؟ على رأسها طبعا الأموال المجمدة، ولكن ماذا أيضا؟ ما هو المسار التفاوضي الإيراني الآن وقد سحبت منها ورقة لبنان؟
7: روعة مشهدية المفاوضات حاليا هي بدأت منذ لنقل من هذه النقطة، نقطة التوقيع على مذكرة التفاهم بين الرئيسين الإيراني مسعود بزشكيان ودونالد ترامب. من المفترض عندما تم التوقيع على هذه أن يتم التنفيذ، والتنفيذ في أول يعني بعد التوقيع مباشرة يجب أن تنفذ النقاط المهمة، وهو الفقرة الأولى. الفقرة الأولى الآن نحن أكثر من أسبوعين لم يتم تنفيذ الفقرة الأولى من الجانب الأمريكي، على الرغم من أن الجانب الإيراني نفذ ما عليه في الفقرة الأولى. كيف نفذ ما عليه؟ هو أن فتح المضيق لكل السفن التي تريد أن تعبر بالنفط، وفعلا عبرت ناقلات النفط ذهابا وإيابا، وتم وصول النفط إلى أوروبا، إلى جنوب شرق آسيا، إلى الهند والصين، وصل النفط، وتأثرت أسواق النفط بهذه الخطوة الإيرانية التي نفذتها، وبالتالي انخفض النفط من $100 إلى 60-70 دولار للبرميل الواحد. ماذا فعلت الولايات المتحدة؟ لا شيء. يجب كان عليها الفقرة الأولى تقول فتح المضيق يأتي من خلال في اليوم الثاني أن تنهي حالة الحرب في المنطقة بما في ذلك لبنان ورفع الحظر عن الأرصدة الإيرانية المجمدة. ما سمع أولا لبنان لم تنهي الحرب ولم تساهم الولايات المتحدة بذلك، بل على العكس من ذلك هناك معلومات تقول بأن الولايات المتحدة هي التي تدفع نتنياهو بقصف ما لم يتم قصفه من قبل، الآن يتم قصفه بأسلحة أمريكية يتم قصف وضرب لبنان. الأرصدة الإيرانية المجمدة كما قال الدكتور ماجد الأنصار المتحدث باسم الخارجية القطرية قال بأنه لحد الآن لم تستفد إيران من أي مبلغ من الأرصدة الإيرانية المجمدة، وما اتفق عليه 12 مليار دولار أن يفرج عنهما في اليوم الثاني من توقيع على المذكرة هذا لم يصل إلى إيران، وإلا ما يصل في استمرار التنفيذ والتطبيق. يعني إيران لماذا دخلت المفاوضات؟ دخلت حتى تحل مشكلة الولايات المتحدة أو تحل مشكلة ترامب الذي يريد أن يخلص بجلده ويخرج من جلده الذي تسبب في غلق المضيق والحرب وارتفاع أسعار النفط. إيران لا تريد ذلك، إيران تريد رفع الحظر عن الأرصدة الإيرانية المجمدة، غلق المضيق. الآن المضيق غير مغلق، لهم لا يأخذون لا رسوم ولا أي شيء، لكن الولايات المتحدة يجب عليها بما وقع عليه الرئيس ترامب، وإن كنا نعلم يعني الإيرانيون كحكومة وشعب ونخب سياسية كانت تعلم بأن الرئيس ترامب ليس ذلك الرجل الذي ينفذ على ما يوقع عليه، وإنما يتحرك ربما يوقع على شيء لكن يمكن أن يأتيه أي مخلوق في الأرض سواء نتنياهو أو غير نتنياهو يغير رأيه حتى لو وقع على ذلك.
2: ولكن يعني قاليباف قال أن هناك التزام أمريكي وفق مذكرة التفاهم بوقف الحرب على لبنان وضمان سيادته. سيد سيرجيو ديلا بينيا، لماذا تتباطأ الولايات المتحدة بالإفراج عن الأموال المجمدة الإيرانية؟
8: الأمر بسيط. أولا يجب هناك أن يكون هناك وقف إطلاق نار، لم توقف إيران إطلاق النار، لم تطلبوا من حزب الله أن يوقف استهداف إسرائيل وبالتالي إسرائيل ترد على حزب الله، كما أن الإيرانيين استهدفوا سفينتين تجاريتين. لا يمكن للإيرانيين أن يستهدفوا السفن التجارية المدنية، هذا يخلق الظروف التي لن يصبح سمح فيها بالإفراج عن الأصول. الإيرانيون يأخذون المضيق رهينة ولا ندفع أي رسوم مثلما تفرض المافيات، وعلينا أن نعود إلى المفاوضات. لهذا السبب تتواجد الوفود هنا في قطر من أجل المناقشة، مناقشة حول هذه المصاعب. عندما تم التوقيع على مذكرة التفاهم ظن البعض أن المسائل ستحل تلقائيا، ولكن البند 13 يذكر أنه بعد وقف إطلاق النار وبعد الإفراج عن الأصول يمكن عندها للأطراف أن يوقعوا على المستند ويجري العمل خطوة تلو الأخرى. إنها عملية يجب أن تمضي قدما. المفاوضات الفنية إن كانت ستؤدي إلى مفاوضات أعلى مستوى فهذا ممتاز، ولكن هناك إطار تم وضعه من خلال المذكرة ينبغي العمل عليه، وهناك أخذ ورد. إذا أوقفت إيران إطلاق النيران سيكون هناك احتمال أكبر برفع العقوبات بإفراج عن الأموال وأن يكون للإيرانيين حرية بيع نفطهم في الأسواق العالمية بحيث يستفيد الجميع، ولكن لن نسمح بأن نكون رهينة. وكما قال وأشار الرئيس ترامب بوضوح، هناك دائما خيار العودة إلى القوة العسكرية وجميعنا نفضل ألا يحصل ذلك، ففي نهاية كل ذلك سيكون علينا العودة إلى المفاوضات.
2: العقيد نضال أبو زيد، التلفزيون الإيراني أعلن قبل قليل جنوح سفينة أجنبية في مضيق هرمز خلال سلوكها مسارا مخالفا للمسارات المحددة من قبل إيران، كيف يمكن لهذا الخبر أن يعقد المشهد؟
9: أولا روعة، عملية الجنوح تتم في مناطق تكون مناطق ضحلة. إذا نظرنا إلى طبوغرافيا
7: مضيق هرمز المنطقة أو ما يعرف عسكريا بالمنطقة الغاطسة الأعلى، هي المنطقة التي تأتي في المسار الجنوبي بالقرب من مسندم، بالقرب من الممر العماني. بالتالي هذه المنطقة من 65 إلى 110 متر عمقها. المنطقة العمانية، المنطقة الإيرانية من 35 إلى 60 متر، وهي منطقة غير مفضلة للسفن الكبيرة بسبب الضحالة المائية فيها. بالتالي سلوك أي ممر خاطئ نتيجة خطأ بشري من قبل البحارة الموجودين على السفينة يؤدي إلى أن تكون السفينة جانحة. هذا تقريبا بالمجمل ما حدث. الآن الموقع جنوح هذه السفينة يبدو أنه ملامس للممر الإيراني بسبب الأسباب التي ذكرتها قبل قليل، أبرزها ضحالة المياه في تلك المنطقة. الأمر الآخر أن هذه السفينة تحتاج إلى ما يعرف بعملية التعويم الآن. يجب أن يتم تعويمها أو أنه سيبقى الممر الإيراني مغلق. عملية التعويم، إيران لا تملك القدرات العسكرية على القيام بعملية التعويم، لأن عملية التعويم تحتاج إلى ما يعرف بالكراكات، وهي عبارة عن مهمات ومعدات خاصة لتعويم السفن، تحتاج إلى ما يعرف بالوسائد الهوائية، وهذا كله غير متوفر.
2: من يملك هذه الوسائل الآن في مضيق هرمز؟
7: من يملك هذه الوسائل هو تحالف الراغبين الموجود بالقرب من
2: بريطانيا وفرنسا.
7: بريطانيا وفرنسا. بالتالي أعتقد أن إيران ستحتاج إلى بريطانيا وفرنسا للقيام بعملية التعويم لهذه السفينة. الأمر الآخر ومهم ويتعلق بموضوع الألغام، إيران يوم أمس بخبر عاجل على لسان ناطقة تعهدت بإزالة الألغام من مضيق هرمز، لكن إيران عسكريا لا تستطيع إزالة الألغام، ليس لأنها لا تريد بل لأنها لا تملك. إزالة الألغام تحتاج إلى كاسحات ألغام، تحتاج إلى ما يعرف بعملية الكنس المائي، ثم تحتاج إلى عمليات، إلى مدمرات من نوع إفنجار الأمريكية للقيام بعمل، لأن سفن كسح الألغام المائي يكون البدن فيها غير معدني حتى تتجنب عملية مغناطة أو البصمة المغناطيسية للألغام. لذلك إيران لا تملك القدرات، وتحتاج أيضا، وهنا يعيدنا إلى ما تحدثنا به قبل قليل، تحتاج أيضا إلى القدرات الدولية الفرنسية والبريطانية.
2: يعني الدكتور محجوب زويري، هذه المعلومات التقنية رغم رفض إيران لتدويل مضيق هرمز، هي تحتاج فعليا لكل هذه الدول، كيف يعقد المشهد الآن بالنسبة لإيران؟
6: كثير من التعقيد روعة. ودعيني هنا الحقيقة أربط بين مسألتين مهمتين تفعلهما إيران وتفعلهما إسرائيل، وهما عمليا يعقدان مشهد بالكامل حول الأزمة برمتها. الطرفان الإسرائيلي والإيراني يتبعان سياسة الأمر الواقع. إيران تفرض الأمر الواقع في المضيق بكل جزئياته، وحتى فكرة الألغام، نحن ما من دليل علمي عندنا حتى الآن، ولا عسكري ولا حتى صور عن حجم الألغام الموجودة في المضيق. وهناك تقرير صدر من أحد الجهات الأمنية في أوروبا أن الألغام قد لا تكون حقيقة، أو قد تكون محدودة في مناطق تعرفها إيران ضمن قدراتها التكنولوجية. إن صدق هذا الأمر، معنى ذلك أن إيران أحدثت رعبا واستطاعت أن تحقق كل ما فعلت ذلك. المسألة أنه إيران وإسرائيل يتبعان سياسة واضحة، وهي قضية الأمر الواقع. إسرائيل فرضت الأمر الواقع في جنوب لبنان، ولا يمكن أن يتحقق شيء في لبنان لأن إسرائيل محتلة لأجزاء من لبنان بما في ذلك مناطق شمال الليطاني. سؤال: لماذا لا تقوم الولايات المتحدة بإجبار إسرائيل على الانسحاب إلى الحدود الدولية المعترف بها؟ حينها يصبح لدينا واقع جديد، هذا الواقع يمكن أن يشكل مسارا تفاوضيا فيه احترام للدولة اللبنانية واستقلاليتها، وحينها كل من يخالف هذا السلوك ذينها يعني يحاصر سياسيا وداخليا ويحاسب على ذلك. بدل أن يقال أنه لا يمكن إحراز تقدم في لبنان ولا يمكن إحراز تقدم في المضيق، لا يمكن إحراز تقدم، لأنه إيران الورقة الأولى والأساسية والقنبلة النووية والهيدروجينية وكل القنابل هي المضيق. حتى ملف اللبناني هو رقم 2 بالنسبة لها. وبالتالي ما من للأسف الدور الولايات المتحدة سلبي جدا، منصاع للولايات لإسرائيل. والأمر الأخطر أنه هذا الانصياع يؤثر على المنطقة هنا في المضيق، لأن إيران لا تنصاع إلى أي من التزاماتها بالشكل المطلوب، لأنها ترمي بذريعة أنه ما من تقدم على مسار النقطة رقم 1. ومن هنا الحقيقة روعة، نحن أمام منعطف سيء في المفاوضات وفي كل المسار التسوية، وهو أن الدور الأمريكي لا يكتفي بالمشاهدة، بل أيضا يلعب دورا سلبيا في عدم القيام بما لديه من قدرة على الضغوط على الطرف الأساسي هنا وهو إسرائيل.
2: دكتور محمد صالح صدقيان، ماذا عن الانقسامات داخل إيران؟ أين تقف إيران اليوم داخليا على قلب رجل واحد فيما يخص المفاوضات، وأين تنقسم؟
7: الوضع الداخلي الإيراني فيما يخص المفاوضات ونتائج المفاوضات مع الولايات المتحدة لا يحسد عليه، لأن هناك ضغوط كثيرة على الحكومة الإيرانية وعلى المفاوض الإيراني. ماذا حصلتم؟ هم يسألوه دائما، وهم بالأساس الوسط الآخر هو معارض لأي مفاوضات مع الولايات المتحدة، ويعني لتجارب عديدة في الذاكرة الإيرانية أن الولايات المتحدة تشعر بحالة الهيمنة والتسلط على الشعوب وهي لم تلت

0: التزم بمفاد كل القرارات والمواثيق والمعاهدات التي وقعتها سواء كان مع إيران أو مع غير إيران. وبالتالي يقولون له الآن أنتم دخلتوا هذه المفاوضات، ماذا جنيتم؟ أنتم تدافعون عن إسرائيل وتدافعون عن الولايات المتحدة، لأن المضيق الذي أغلق فتحتموه من أجل أن يذهب النفط إلى السوق العالمية، ورئيس ترامب يرتاح من هذا الضغط الشديد من المجتمع الدولي لغلق مضيق هرمز. الآن ماذا حصل؟ لم تحصلوا شيء. وبالتالي هناك الكثير من الدعوات أقرأها وأسمعها وأشاهدها وألمسها أيضا، هناك يدعو الحكومة الإيرانية بإلحاح إلى وقف المفاوضات. وعندما نسألهم نقول لهم ما هو الخيار؟ يقولون الخيار نغلق المضيق مرة أخرى. هذا المضيق ليس نحن نغلقه، يغلق بأيدينا، لكن ترامب هو الذي أغلق المضيق عندما هاجم إيران، وعندما اغتال المرشد الأعلى، وعندما تدخل هذه الحشود العسكرية الموجودة في محيط المضيق. وبالتالي وهذا التجاذب لا زال جارياً. ولذلك أنا أعتقد روعة، إذا مفاوضات اليوم لم تستطع من إنهاء تنفيذ الفقرة الأولى، أنا أعتقد بأن الأمور تسير بغير هدف المفاوضات.
1: سيد سيرجيو ديلا بينيو، هل تعتقد أننا اليوم في مفاوضات المحادثات الجارية في الدوحة قد نصل إلى على الأقل الالتزام بالبند الأول من مذكرة التفاهم من الجانبين؟
2: Well, I think that you have to look at
3: أعتقد أنه علينا أن ننظر من الجانبين. المادة الأولى مادة صعبة، لأنه في كل مرة يكون فيها صراع ويتقاتل الطرفان فتكون المسألة أكثر صعوبة. ينبغي أن يكون هناك وقف إطلاق نار يصل إلى الحد الأدنى حيث تكون الأمور مقبولة بالنسبة للجانبين. متى وصلنا إلى تلك النقطة ننتقل إلى الجزء الذي يحدد أنه لا يمكن للإيرانيين إطلاق النار على السفن التجارية المدنية، هذا غير مقبول ولن يسمح به أبدا، وستستخدم الولايات المتحدة الأمريكية القوة في حال كان ذلك ضروريا. إن وصلنا إلى هذه النقطة فنعم يمكن للمفاوضات أن تستمر، وأعتقد أننا قادرين على تحقيق ذلك بمجرد وجود الوفدين هنا. حتى ولو لم كانت المحادثات مباشرة فقد يحرز التقدم ونصل إلى لقاء مباشر، وإن فشلت المفاوضات هناك دائما خيار القوى العسكرية.
1: العقيد نضال أبو زيد، هناك خبر آخر على المقلب الآخر في البحر الأحمر. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تقول إن قوارب صغيرة على متنها مسلحون اقتربت من سفينة قبالة بالحاف في اليمن، ماذا يعني ذلك؟
4: يعني لا أعتقد أن هذا الموضوع منفصل عما يحدث في مضيق هرمز. أعتقد أن هناك أدوات إيرانية حركت هذه المجموعات، سيما أن هناك تاريخ سابق لإيران في هذه المنطقة الجغرافية أو المائية الجغرافية، وكانت إيران مشرفة على مثل هذا النوع من العمليات. أعتقد أنها عملية تندرج في إطار العمليات الإزعاجية من باب التلويح بالقوة وليس استخدام القوة. فيما يتعلق بموضوع الألغام وهو موضوع عسكري بعيدا عن السياسة، هناك مصادر عدة وقد ذكرت على الجزيرة أكثر من مرة وفصلناها على الخرائط، مثل الـ ISW وGlobal Firepower تشير إلى وجود الألغام في مضيق هرمز. بالتالي الحرس الثوري زرع الألغام، ولكن هذه الألغام تحولت إلى ما يعرف بالألغام التائهة، أي بمعنى لم يعد يعرف الحرس الثوري أين هذه الألغام. لذلك أنا قلت أن إيران لا تريد، ليس لأنها لا تريد إزالة الألغام، لا، ولكن لأنها لا تملك إزالة.
1: شكرا جزيلا لكم ضيوفنا الكرام. كيف أثرت الحرب على إيران وكيف تعاد صياغة المعادلات اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا في البلاد؟ أسئلة كبرى تطرح في الداخل الإيراني في التقرير التالي، قراءة في المشهد الاجتماعي والسياسي في إيران بعدما خلفته الحرب وقرار خوض مسار المفاوضات والتحولات التي تشهدها المنطقة.
5: هذه إيران وهذه إيران أيضا، كثيرة هي الوجوه بقدر اتساع جغرافيا البلاد وعمق تاريخها، وكثيرة هي التباينات. زمن الحرب ليس كزمن السلم، وحادت الحرب الناس، أما الآن عادت الأسئلة عما يريده الجميع. لم تعد إيران دولة الصوت الواحد. في جنوب طهران هنا يشرب الناس الشاي، يتحدثون عما يريدون وما لا يريدون. هنا

0: يحضر الاقتصاد كأساس.
1: على رأس الأولويات يجب أن يسود مبدأ تقديم مسؤولين خدمات للناس في كل أنحاء البلاد، وأن يتعاون الناس فيما بينهم.
2: على الحكومة الاستفادة من آراء الناس والخبراء، وعندها ستحل المشكلات تدريجياً.
0: هنا يشرب الناس القهوة.

0: حلما أصبحت أفضل. الاقتصاد أسوأ لكن تحسنت الجوانب الاجتماعية.
1: يمكن القول إننا مقارنة بما كنا عليه قبل 20 عاما أصبحنا أكثر مطالبة بحقوقنا.
2: هذا يعود لأسباب منها وصولنا للإعلام، فالإنترنت أصبح أسهل. هذه الحرية ليست بمستوى الطموح لكنها مرضية.
3: المطالب كثيرة وغيرت الحرب موقف الكثيرين، لكن لا نستطيع القول إن كل الناس يتعاملون بأريحية مع قول كل ما يريدون.
4: ما كان ممنوعا أو محظورا لم يعد كذلك، ما كان نادرا بات سائدا أو أخذ حجمه الطبيعي. تخرج التصريحات واضحة على الجميع قبول الاختلاف، اختلاف لا يقتصر على المجتمع وحرياته والاقتصاد، بل في خارطة السياسة أيضا.
3: لم تعد إيران دولة الصوت الواحد. أحد أهم القرارات المصيرية في البلاد بإنهاء الحرب والدخول في الاتفاق خرج متعسرا. لم يكن التوافق سهلا. لعقود كانت الخلافات في منظومة الحكم تقطع بكلمة فصل. لم يكن الأمر كذلك هذه المرة.
5: لو أن أي دولة تعرضت لهذا الحجم من اغتيال قادتها لانهارت، لكنكم ترون أن دولتنا تواصل مهامها، ولذلك من المحتمل أن أجواء الحرب وانشغال القوات العسكرية وإعادة الإعمار كل ذلك لم يسمح بظهور الوحدة بصورة أوضح.
3: إذن هو وضع جديد ليس واضحا بعد. قتلت الحرب المرشد الإيراني السابق ومعه عدد كبير من هيكل النظام، وجاء مرشد جديد ومعه هيكل جديد، وربما حذفت معادلات ووضعت أخرى.
6: شئت أم أبيت فإن الجمهورية الإسلامية تغيرت بالكامل. قتل المرشد الذي كان في السلطة المطلقة أكثر من 30 عاما ومعه مئات الجنرالات. هناك أدوات جديدة اكتسبتها، ولا أقصد فقط مضيق هرمز أو الصواريخ التي أثبتت قدراتها، وإنما التغيرات التي طرأت على قناعات الناس حتى المعارضين. الجمهورية ستكون مضطرة لإبداء مرونة تجاه مطالب الشعب اقتصاديا وسياسيا وحتى أسلوب الدعاية الدينية. قد يكون ذلك تكتيكيا، لكنني أعتقد أن هذه المرة ستكون استراتيجية.
3: في ظل التغيرات وترقب الاستقرار تحضر أسئلة كبرى. هل ستعيد إيران تعريف ذاتها داخليا وخارجيا؟ هل ستخرج من مساحة الثورة إلى مساحة الدولة بعد قرابة 5 عقود؟ مساحة يكون فيها المجتمع والاقتصاد محددين للحركة أكثر من غيرهما، وتستبدل فيها أوراق النفوذ بأخرى. عدنان بورين، الجزيرة، طهران.
7: إلى تطورات الملف اللبناني في ضوء حديث إسرائيلي عن تأجيل بدء تنفيذ اتفاق المناطق التجريبية في جنوب لبنان لحين التوصل إلى اتفاق على آلية رقابة مشتركة بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي. تنضم إلينا من بيروت مراسلة الجزيرة كارمن جوخدار، ومعنا في الاستوديو الياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. وأبدأ معك كارمن، ما آخر المواقف اللبنانية في ظل هذه التصريحات الإسرائيلية؟
8: روعة عنوان المناطق التجريبية قبل أن يقرر وقبل أن يتم توقيع الاتفاق الإطاري في واشنطن برعاية أمريكية بين لبنان وإسرائيل كان مثار سجال، ونذكر أنه تم التمديد ليوم رابع في التفاوض بين الطرفين للتوصل إلى آلية مرتبطة بالمناطق التجريبية. ولم يذكر في لبنان أي من المناطق، كان ما تم الحديث عنه إسرائيليا لناحية فرون أو زوتر الغربية، ولكن لبنان حتى هذه اللحظة لم يتمحص ويفسر ما جرى في واشنطن، لم ينشر الملحق الأمني الذي ما زال حتى هذه اللحظة مثار سجال على المستوى اللبناني. ولكن ما نعرفه هو يأتي من تصريحات وسائل الإعلام الإسرائيلية، وهذه نقطة تثير سجالا على المستوى الرسمي على المستوى اللبناني وتضاعف من الصدع بين الأطراف اللبنانيين. اليوم لم يجري تطبيق هذه الجزئية. لماذا نقول ذلك؟ لأننا بعدسة الجزيرة رصد الزملاء بلدة فرون الواقعة في قضاء بنت جبيل والتي لم تسيطر عليها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي المدماك الأساسي للمناطق التجريبية كان انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي واستلام الجيش اللبناني لزمام المبادرة فيها. كذلك زوطر الغربية لم تسيطر عليها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأضيفت بلدة الغندوري لاحقا، وأيضا هذه البلدة التي

0: جرى في تخومها قتال محتدم بين قوات الاحتلال الإسرائيلي ومقاتلي حزب الله خلال الأشهر الماضية لم تسيطر عليها قوات الاحتلال. هذه جزئية. جزئية أخرى بالإجرائية، الجانب الإجرائي لهذا الاتفاق، كان هناك أيضا سجال حتى خلال المفاوضات حول الآلية، آلية التنسيق بين الجيش اللبناني وبين قوات الاحتلال الإسرائيلي في المرحلة المقبلة. الجيش كان يقول إنه لا يريد أن يتم تواصل مباشر، يكون هناك منسق أمني بين الطرفين، وكانت هناك مساعي للتعامل مع هذه الجزئية. حين تم الإعلان عن التوقيع لم نتبين كيف سيتم التواصل، خاصة أننا خلال 15 شهرا التي سبقت جولة المواجهات في عام 2026 كانت لجنة الميكانيزم، لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية، هي من تطلع بهذا الدور، وكانت مؤلفة بالإضافة إلى لبنان، إسرائيل، قوات اليونيفيل، وأيضا فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية. هناك جزئية أخرى مرتبطة بالصدع الذي أشرت إليه، هو يتعمق يوما بعد يوم، والمستوى الرسمي اللبناني كان من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة يصران على أن هذا هو المخرج الوحيد، بينما حزب الله وطيف آخر من الأحزاب السياسية، كان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق ولي جنبلاط، الجماعة الإسلامية، بالأمس كان هناك لقاء بين نبيه بري وجبران باسيل، المروحة تتسع للمعترضين على هذا الاتفاق. وبطبيعة الحال حزب الله كيف سيتعامل مع الجزئية المرتبطة بانسحاب إسرائيل، الذي يقول ويقول في الاتفاق إعادة انتشار لإسرائيل مرتبطة بتسليم سلاح حزب الله في كل لبنان. نعرف أننا أيضا خلال الفترة الماضية الجيش اللبناني كان قد عمل في منطقة جنوب الليطاني وتحدث عن عقبات جمة، وكان من المفترض أن ينتقل إلى شمال الليطاني.
1: شكرا جزيلا لك كارمن جوخدار مراسلة الجزيرة من بيروت. الياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين، ما آخر ما تقوله إسرائيل؟
2: نعم، روى أولا نتنياهو ووزير دفاعه كاتس يحاولان أن يصوبا الهدف من وراء مذكرة التفاهم التي وقعت بين إسرائيل ولبنان يوم الجمعة الماضي، وهنالك هدفان مركزيان يشددان عليهما في كل مقابلة وفي كل تصريح. الأول أن إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان طالما أن حزب الله ما زال مسلحا، أي أن مسألة تجريد حزب الله من سلاحه هي شرط أساسي لانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان. وكاتس اليوم أكد على هذه النقطة وقال بأنه لن تكون هنالك أي انسحابات من المناطق الأمنية لا في سوريا ولا في غزة ولا في لبنان طالما تقتضت الضرورة ذلك، ولن تكون هنالك جداول زمنية تحدد هذا الانسحاب، بمعنى أن هذا الأمر مفتوحا بدون جداول زمنية أو سقف زمني محدد. النقطة الثانية والتي لا تقل أهمية بالنسبة لإسرائيل بطبيعة الحال في تصويب مذكرة التفاهم نحو هدفه الأسمى من وجهة النظر الإسرائيلية، وهو التوصل إلى اتفاق سلام شامل مع الدولة اللبنانية. هذا ما أكد عليه نتنياهو بالأمس في جولة تفقدية من جنوب لبنان من الأراضي المحتلة، وقال بأن الدولة اللبنانية تعترف بسيادة إسرائيل وإسرائيل تعترف بسيادة لبنان، وأن الدولتين تسعيان لتحقيق السلام والأمن والازدهار لكلا الشعبين. وعاد نتنياهو اليوم أيضا في مراسيم الذكرى السنوية لحرب لبنان الثانية، وأكد على هذه النقطة عندما قال بأن إسرائيل تسعى وتفعل كل شيء من أجل تحقيق السلام مع لبنان،
1: اتفاق سلام ولكن بدون الانسحاب.
2: حتى الآن بدون الانسحاب. بطبيعة الحال إسرائيل تشترط أن كل انسحاب من جنوب لبنان يجب أن يكون بعد تجريد حزب الله من سلاحه. وحتى أن وزير الدفاع كاتس في الأيام الأخيرة قال بأن الانسحاب من المناطق التجريبية سيكون هذا آخر انسحاب تقوم به إسرائيل، ولن يكون بعده أي انسحاب آخر إلا بعد تجريد حزب الله من السلاح، وهو يتحدث عن بقاء إسرائيل إلى المدى البعيد في جنوب لبنان. الحديث هنا ليس عن أسبوعين أو شهرين أو أشهر، إنما ربما عن سنوات، هكذا وفق الرؤية الإسرائيلية، لأن
1: يعني
2: إسرائيل تأخذ بعين الاعتبار
1: ليست مرتبطة فقط بالانتخابات وأنهم يريدون البقاء في لبنان كورقة للانتخابات، وإنما هي استراتيجية وأمنية لإسرائيل.
2: هي طبعا استراتيجية وأمنية لإسرائيل أبعد، لأنهم أيضا عندما يتحدثون في هذه النقطة يشملون أيضا موضوع غزة، ويشملون أيضا المناطق التي احتلتها إسرائيل في جنوب سوريا بعد سقوط نظام الأسد. وهذا الصباح وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهن أشار وقال أنه قبل شهرين كانت إسرائيل تحتل 53% من مساحة قطاع غزة، وقبل شهر احتلت 60%، والآن هي تشارف على احتلال 70%، وأن الهدف هو احتلال قطاع غزة بالكامل، احتلال 100% من مساحة قطاع غزة. هذا ما تحاول إسرائيل تصويبه. لذلك كانت هنالك

0: أهمية أيضا لجولة نتنياهو في جنوب لبنان بالأمس من حيث اختيار المكان واختيار الزمان بعد التوقيع على مذكرة التفاهم، لتكون الرسائل التي خرجت من هذه الجولة موجهة إلى لبنان وموجهة إلى داخل إسرائيل. وبطبيعة الحال الحملة الانتخابية تخيم على مثل هذه الجولات في المناطق التي يقوم بها نتنياهو. نتنياهو يحب أن يظهر بين الجنود وبين القادة الميدانيين ويستغل ذلك في حملته الانتخابية، رغم أن هنالك كثير من الإسرائيليين تحديدا في المعارضة يعترضون ويحتجون على هذا الاستغلال من وجهة نظرهم للجيش الإسرائيلي وللجنود الإسرائيليين في الحملة الانتخابية. لكن هذا يخدم مصلحة نتنياهو الانتخابية دون أدنى شك، بأن يصور نفسه بأنه حامي حمى إسرائيل، وأنه لولاه ولولا حكومته لكانت إسرائيل تواجه خطرا وجوديا، كما يحاول أن يصوره في قضية التعامل مع إيران ومع الأسلحة النووية. بالأمس هو تحدث على أنه هو من أنقذ إسرائيل من امتلاك إيران أسلحة نووية كانت تشكل خطرا على وجود إسرائيل. وهذا الصباح رأينا أن المعارضة الإسرائيلية انتقدته بشدة على هذا الأمر، عندما قالت بأنه هو يحاول أن يخلق واقعا غير موجود، على اعتبار أن إيران لم تكن حقيقة تمتلك سلاحا نوويا كما يحاول نتنياهو أن يصور. لكن في كل هذه المعمعة أيضا روى علينا أن ننتبه إلى تهديدات تتواتر في الساعات الأخيرة من نتنياهو ومن كاتس على وجه الخصوص. هم يعتقدون بأن حزب الله الذي يرفض مذكرة التفاهم قد يصعد ميدانيا، وإسرائيل قد تصعد ميدانيا، وأن هذا قد يجر أيضا ردود فعل عسكرية من جانب إيران. لذلك كاتس ونتنياهو يقولان: وجهنا ضربتين لإيران ونحن على استعداد لتوجيه ضربة ثالثة إذا اقتضى الأمر ذلك. لذلك هم يأخذون بعين الاعتبار بأن مسألة التصعيد في لبنان قد تنعكس أيضا بالضرورة على الساحة الإيرانية، سواء فيما إذا اتخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارا باستئناف الحرب وبالتالي إسرائيل أوتوماتيكيا ستدخل على خط المواجهة مع إيران، أو سواء جرى تصعيد على الساحة اللبنانية وردت إيران بإطلاق الصواريخ على إسرائيل، فإسرائيل كما يقول كاتس متأهبة ومستعدة، وثمة توجيهات للجيش الإسرائيلي للاستعداد لعملية عسكرية ثالثة إذا اقتضى الأمر ذلك في إيران أيضا.
1: شكرا جزيلا لك إلياس كرام، مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. بعد إعلان وقف إطلاق النار الأخير في لبنان، شهدت الضاحية الجنوبية لبيروت عودة خجولة للأهالي، فبين بيوت متضررة وتكلفة ترميم تثقل كاهل أصحابها، باتت العودة بالنسبة إلى كثيرين قرارا تحكمه القدرة المالية أو انتظار التعويض وإعادة الإعمار.
2: نجا بيت بلال من السقوط، لكن حيه لم ينجو من الدمار. كان الحي يعج بالحياة قبل أن تفرق الحرب أهله بين نازح وشهيد. من النزوح يتردد بلال على منزله مع كل وقف لإطلاق النار. الركام هنا فاتورة لم تسدد بعد، وفي كل غرفة حياة مؤجلة. لم يبق شيء في المنزل على صورته الأولى، فالعودة إليه كما يقول بلال لم تعد خيارا، بل هي كلفة يعجز عن تحملها.
3: لمتى ممكن تقدر تتحمل هذا الوضع؟
4: والله ما حدا عارف لأنت، يعني ما حدا بيحدد. هذا مقتصر الموضوع على وقف الحرب، ولا ما نضلنا هيك. قبل الحرب ما في كشف، بعد الحرب ممكن يكشفوا وممكن يعوضونا لحتى نصلح، نقدر نصلح ونسكن بالبيت.
2: مئات المحال التجارية هدمت وتضررت بفعل الحرب، وبما تفرضه كلفة النزوح والمعيشة من أولويات على النازحين، لجأوا إلى إعادة بناء أعمالهم قبل بناء منازلهم، وبعضهم يراهنون على استئناف أعمالهم لتمويل ترميم منازلهم. وما بين محل يرمم وبيت ينتظر، يحدد البحث عن الرزق أولويات العودة إلى الضاحية.
5: صرنا 3 أشهر قاعدين لأنه ما عندنا مدخول تاني إلا كان هيدي المصلحة نحن عم نشتغل فيها، فمضطرين إنه نحن نبلش قبل ما يجي حدا يسألنا شو الضرر عندكم، فمضطرين لأنه عنا عيال وعنا ناس مسؤولة منا كمان، فمضطرين إنه كنا نبلش.
2: 3 أشهر دون عمل كانت كافية حتى يدرك حسين أن انتظار التعويض ليس خيارا. استدان مبلغا من المال للترميم وعاد من جديد، وجل ما يتمناه أن تنتهي الحرب وألا يتجرع مرارة

0: مرة أخرى.
1: بدنا نشتغل، بدنا نعيش يعني، بدنا نأكل، بدنا نسترزق مثل ما بتعرفوا أنتوا الوضع على الكل يعني، والحمد لله بأقل تكلفة يعني فتحنا وبعدنا مستمرين على هذا الشيء يعني.
0: وإلى أن تنتهي الحرب ويتضح المشهد كاملا، يبقى الانتظار عنوان المرحلة لآلاف اللبنانيين.
2: لا تزال عودة آلاف العائلات مرهونة بما هو أكثر من وقف لإطلاق النار، فبين بيوت تنتظر من يرممها وعائلات تنتظر من يساعدها في نزوحها، تبقى الحرب حاضرة في تفاصيل الحياة وإن غابت عن الميدان. أدهم أبو الحسام، الجزيرة، الضاحية الجنوبية لبيروت.
3: في تطورات حرب روسيا على أوكرانيا، أعلن الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي استهداف مصفاة أوفا النفطية في روسيا للمرة الثانية على التوالي، وقال إن استهداف إحدى أكبر المصافي النفطية في موسكو جاء ردا على إطالة روسيا أمد الحرب. كما أكد زيلينسكي استهداف المجمع الصناعي الروسي في بينزا، وهو واحد من أكبر المجمعات العسكرية الروسية. في غضون ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 179 مسيرة أوكرانية فوق مناطق عدة من البلاد بينها البحر الأسود وبحر أزوف. وفي المقابل، أعلنت قيادة الأركان الأوكرانية أن القوات الروسية استهدفت مناطق أوكرانية ب 130 مسيرة وصاروخا باليستيا. وثقت هيئة الطوارئ الأوكرانية مقتل شخصين في خيرسون وإصابة آخرين في خاركيف وزابوروجيا ودنيبرو. الآن إلى هذه النافذة عن أسواق النفط العالمية. في ظل ترقب المتداولين لما ستصير عنه المحادثات الأمريكية الإيرانية وتأثيرها المحتمل في مسار أسعار الخام، تقدمها الزميلة منى العمري. إليك منى.
4: شكرا روعة، أهلا بكم في هذه النافذة الخاصة التي نتابع فيها تطورات أسواق النفط العالمية مع انحسار المخاوف من نقص الإمدادات وترقب نتائج محادثات واشنطن وطهران، وللتعمق في قراءة آخر المستجدات وانعكاساتها على الأسواق ينضم إلينا هنا في الاستوديو الخبير في شؤون النفط والطاقة عامر الشوبكي. وقبل بدء النقاش نتابع أسعار النفط، حيث تتجه أنظار المستثمرين صوب اجتماع إيراني أمريكي اليوم في الدوحة، ويستقر خام برنت قرب أدنى مستوى سجله قبل الحرب عند مستوى 72 دولارا للبرميل. مجددا نرحب بضيفنا في الاستوديو عامر الشوبكي الخبير في شؤون النفط والطاقة. أهلا ومرحبا بك سيد عامر. بداية نسأل، في ظل حالة عدم اليقين بالنسبة للأسعار، ما المتوقع اليوم أو إلى أي مدى من الممكن أن تؤثر اجتماعات الدوحة على الأسعار الآجلة؟
5: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. منى، بالفعل هنالك نقص في اليقين في الأسواق، لكن هنالك ابتعاد من السيناريو الأخطر. هنالك الآن الحديث عن بقاء المضيق مفتوح، ممرات تسمح بمرور عدد من السفن، فتح جزئي للمضيق بدل السيناريو الشلل الكامل الذي كان في الماضي. نتحدث عن خسارة تقريبا 21% على أسعار النفط فقط في الشهر الماضي. نتحدث عن أسعار أو محو للمكاسب التي جرت على أسعار النفط في فترة علاوة الخوف في الثلاث أشهر الماضية. أيضا أعتقد بأن المحادثات في الدوحة والتي ستناقش ملفات ثقيلة أهمها مضيق هرمز وحرية حركة المرور الآمن المستدام بدون رسوم في هذا الممر، هذا قد يلقى، طبعا هذا الأهم للجانب الأمريكي، لكنه قد يلقى معارضة من الجانب الإيراني. الملف الأهم من الجانب الإيراني هو بالتأكيد الأرصدة المجمدة، والذي قد يلقى أيضا معارضة بتقييد من الجانب الأمريكي من ناحية أخرى. بالمجمل هنالك محادثات غير مباشرة تجري في الدوحة، وهذا أعتقد بأنه يطمئن الأسواق بأنه لا يوجد صدام أو تبادل ضربات كما حدث في نهاية الأسبوع الماضي.
4: طيب، في ظل هذا ما السيناريوهات المحتملة بالنسبة للأسعار؟ ما مدى الانخفاض والارتفاع، سواء يعني نجحت هذه المفاوضات أو أحرزت تقدما أو تعثرت؟
5: بالتأكيد مع نجاح المفاوضات سنرى انخفاض آخر على الأسعار، ربما يكسر حاجز 70 دولار انخفاضا، لكن إذا ما تعثرت لن نرى هنالك قفزة كما حدث في الماضي. كما ذكرت لك كان تسعير الشلل للمضيق، الآن هذا التسعير اختفى تقريبا، ويوجد مخاطر ربما عرقلة، والعرقلة تعني مرور لكن ليس مرور كامل. لذلك إذا

0: كان هنالك صعود سنراه بنسب دولارات بسيطة 4 إلى 5 دولارات أو ربما أقل.
1: هذا يجعلنا نسأل سيد عامر، إلى أي مدى باتت أسعار النفط رهينة للواقع الجيوسياسي أكثر منه لموضوع العرض والطلب في أسعار النفط؟
0: صحيح منى، بالتأكيد أساسيات السوق هي التي تحكم في النهاية العرض والطلب، لكن أصبحت الجيوسياسي أيضا تحرك العرض وتحرك الطلب، أيضا تحرك الطلب من حيث يعني توقعات أسعار مرتفعة، علاوة حرب تؤثر على أسعار الفائدة وبالتالي على النمو الاقتصادي العالمي الذي يحرك الطلب، والمعروض بالأسواق يتحرك بالتأكيد نتيجة السفن التي تمر عبر المضيق. لذلك العيون الآن تتجه على الدوحة من ناحية في تفسير يعني مصير ومستقبل المضيق في المستقبل وحركة مرور السفن، وأيضا العين الأخرى ترقب السفن وعددها الذي يمر في الاتجاهين سواء ممتلئة إلى الخارج أو فارغة إلى الداخل لتعيد الإنتاج كما كان في الحقول والمصافي.
1: ما وصفته هو حالة ترقب فعليا، ولكن كيف تؤثر هذه الحالة على قرارات المستثمرين في سوق الطاقة؟
0: بالتأكيد هناك استثمارات لا يمكن تأخيرها، مثل ما يغذي أو يساعد على مواجهة ظروف محتملة في المستقبل. بناء المخازن الآن مثلا من هذه الاستثمارات ومن مشاعر المنتجين، لكن أعتقد بأن هنالك أيضا ما زالت حالة عدم يقين. بالنهاية حتى لو كانت يعني عدم اليقين وارد وبقوة، إلا أنه بالنهاية يصب لصالح ضرورة أمن التزود بالطاقة العالمي، وهذا بالتأكيد يحتاج استثمارات وضرورات. هذا نلحظه من الزيادة الكبيرة التي جرت على إنتاج النفط الأمريكي، وصل إلى 13,800,000 برميل، هذه الأعلى تاريخيا.
1: فيما يتعلق بالإمدادات ومسألة مضيق هرمز التي لم تحل هذه حتى اللحظة، هل موضوع الإمدادات هو الأكثر تأثيرا على الأسعار أم أن موضوع الطلب أيضا يعني يقلق المراقبين في سوق الطاقة؟
0: كفي ميزان بالتأكيد، والجهتين متأثرات من الآن. نتحدث عن طلب عالمي ينخفض بالتوقعات تقريبا أكثر من 1,000,000 برميل انكماشا، طبعا هذا حسب وكالة الطاقة الدولية. هنالك أوبك تقول عكس ذلك، تقول أن هنالك نمو في الطلب، لكن أيضا هنالك طلب الصين الذي انخفض وبدأ يؤثر على الأسعار بشكل كبير، وصل إلى قرابة 7,000,000 برميل مؤخرا من 11,500,000 برميل كانت في العام الماضي. أيضا هنالك المعروض بالأسواق بالتأكيد أي عرض إضافي من الولايات المتحدة، دول خارج المنطقة، أو نقص في المعروض من هذه المنطقة، من منطقة الخليج العربي، بالتأكيد يؤثر على كفتي الميزان ويحدد في النهاية السعر المباع للمستهلك عدا علاوة الخوف.
1: سيد عامر، في ضوء المعطيات الحالية وكل ما ذكرته، كيف تتوقع مسار أسعار النفط في النصف الثاني من العام؟
0: توقعات كثيرة، مثلا هنالك البنوك والمؤسسات المالية تتوقع 75 دولار في الربعين القادمين، لكن أتوقع أقل من هذه الأسعار مع يعني هدوء الأزمة، عودة مرور السفن بشكل أسرع مما توقعه الكثيرين، عودة الإنتاج أيضا، وكذلك الطلب العالمي المنخفض. لذلك نتوقع أسعار أقل من 70، ربما نراها أقل من 65 دولار حتى نهاية العام.
1: مقارنة بالعام الماضي ماذا تقول هذه الأسعار؟
0: ربما نفس مستوى العام الماضي، أيضا العام الماضي كان يوجد خسائر على أسعار النفط، لكن أتوقع أنه سيكون نفس معدل العام الماضي، هذا بخلاف ما قاله صندوق النقد الدولي الذي يتوقع 24% إضافة على معدل العام الحالي. طبعا
1: الصيف هو موسم ملء الخزانات فيما يتعلق بالغاز، ما المتوقع الآن في ظل حالة عدم الاستقرار أيضا؟
0: مشكلة كبيرة، الغاز طبعا أمر مختلف، لم يعني تتم معالجة جميع سلاسل الإمداد الخاصة بالغاز، لذلك المشكلة كبيرة. هنالك ما زال تنافس كبير في الأسواق على الغاز الطبيعي، آسيا تنافس الشحنات الأوروبية، داخل آسيا تنافس ما بين مشترين كبار الهند وباكستان والصين واليابان، أوروبا تعاني من مخزونات أقل من مستوياتها المعتادة في هذا العام، تقريبا 47%، المفروض 65%، هي تحتاج أن ترفعها إلى 90% خلال الثلاث شهور القادمة، وأعتقد أن هذا صعب عليها. لذلك أمام أوروبا شتاء قاسي ربما مع نقص المخزونات.
1: طب ماذا عن مخزونات النفط الاستراتيجية التي كانت قد استخدمت في ظل الأزمة السابقة؟
0: الاستخدامات لم تكن بالأرقام المطروحة سواء من دول منظمة

0: منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الـ OECD أو حتى من الولايات المتحدة. هنالك بالفعل الآن المخزونات الأمريكية هي الأقل منذ 4 عقود، استجرت بشكل كامل ليس فقط في هذه الأزمة، أيضا في عهد بايدن في أزمة الحرب الروسية الأوكرانية. ولذلك أعتقد مع إنتاج كبير ربما يتم تأخير ملء إعادة ملء هذه المخزونات حتى تنخفض الأسعار. المخزونات الأمريكية التجارية المتوقع أن تنخفض مرة أخرى هذا الأسبوع، هذا التوقع، وأعتقد بأنه هذا بسبب أن ما زالت الأسواق تعاني من نقص في المعروض،
1: تتأثر وتؤثر بالأسعار بطبيعة الحال. جزيل الشكر لك سيد عامر الشبكي الخبير في شؤون النفط والطاقة. نهاية هذه الفقرة مشاهدينا، عودة إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية.
2: أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة لتطورات ما بعد التوقيع على مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية وللتطورات في مضيق هرمز والأوضاع بعد التوقيع على الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. وفي أحدث المستجدات، قال مصدر مطلع لرويترز إن محادثات فنية غير مباشرة بين واشنطن وطهران جارية في الدوحة بوساطة قطر وباكستان. أضاف المصدر أن المبعوثين الأمريكيين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف التقيا رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني أمس لوضع الأسس لمحادثات اليوم الفنية دون حضور الجلسات. وكانت الخارجية القطرية قالت إن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني بحث مع ويتكوف وكوشنر في الدوحة آخر تطورات المحادثات بين واشنطن وطهران ووقف إطلاق النار في لبنان. وأضافت أن ويتكوف وكوشنر أكدا التزام واشنطن بالمسار التفاوضي ودعم الجهود الهادفة للتوصل إلى اتفاق شامل. بدورها قالت الخارجية الإيرانية أن وفدا إيرانيا سيبحث مع الجانب القطري في الدوحة اليوم بنود مذكرة التفاهم، لا سيما الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. في هذه الأثناء قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن مذكرة التفاهم واضحة ومتاحة للجميع وتلزم الرئيس الأمريكي بلجم حلفائه في تل أبيب. وأضاف عرقجي في رده على تهديدات وزير الدفاع الإسرائيلي لإسرائيل كاتس أن أي تهديد يستهدف الشعب الإيراني وقيادته سيقابل برد فوري وحاسم. وكان كاتس قد قال إن إسرائيل ستضرب إيران مرة ثالثة إذا اقتضى الأمر. وفي الشأن اللبناني قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إيران حاولت فرض انسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان مؤكدا أن ذلك لن يحصل. وأضاف نتنياهو أن حكومته ستبذل قصارى جهدها للتوصل إلى اتفاق سلام مع لبنان. معنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، ومن واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم. والبداية معك عمر هواش وآخر المواقف الإيرانية.
3: نعم روعة، قبل قليل ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية بأن كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية التقى هذا اليوم بالشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني رئيس الوزراء قطر وزير الخارجية في إطار المباحثات التي جرت هذا اليوم. وقالت وكالة الأنباء الإيرانية أن كاظم غريب أبادي كان برفقة وفد من وزارة الخارجية إضافة إلى نائب وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية فضلا عن وزير الزراعة الإيراني. كل هؤلاء كانوا في الوفد الإيراني والتقوا مع رئيس وزراء قطر وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. وإذا تمعنا في هذا الوفد، أسماء هذا الوفد، يمكن القول إنه يضم وفد سياسي اقتصادي. يقول أو تقول وكالة الأنباء الإيرانية بأنه تم بحث عدة قضايا لا سيما الملف اللبناني والقضايا التي تعوق دون تنفيذ بعض بنود مذكرة التفاهم. وأضافت الوكالة بأن كاظم غريب أبادي صرح للصحفيين بأنه تم تشكيل فرق للمجموعات التي سوف تعمل على خوض المفاوضات لأجل الحل النهائي، لكن بانتظار تحديد الموعد والزمان والمكان المناسبين لأجل البدء بمفاوضات الحل النهائي. إذا نتحدث الآن عبر خبر أوردته قبل قليل وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية لقاء بين الوفد الإيراني ورئيس وزراء قطر وزير الخارجية، وأن القضايا التي نوقشت هي قضايا تخص الملف اللبناني، فضلا كما نعرف أن الملف الأموال المجمدة هو ملف أساسي. كذلك ذكرت الوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أنه بعد إجراء المفاوضات واللقاء مع رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية كان قد عقد أيضا اجتماع على مستوى الخبراء ضم كلا من إيران وباكستان وقطر، وبالتالي نتحدث عن جهود حثيثة اليوم في قطر على مستوى ملفين أساسيين وفق ما لدينا من تصريحات سابقة لوزارة الخارجية، وفق ما ذكرت أيضا قبل قليل وزارة أو وكالة الأنباء الإيرانية بأن ملف الأموال الإيرانية المجمدة كان اليوم على طاولة النقاش الإيراني القطري الباكستاني، لأن الوسيط الباكستاني أيضا يبدو أنه موجود وفق ما ذكرت الوكالة، إضافة إلى ملف لبنان. نعرف أن الأموال الإيرانية المجمدة إيران لم تحصل عليها حتى اللحظة، على الرغم من أنه كان هناك توقيع للمذكرة ومضى عليه نحو أسبوعين، الإيرانيون يقولون، والكلام كان يوم أمس لرئيس البرلمان محمد باقر خالباف رئيس الوفد الإيراني المفاوض، بأن طهران تريد أن تحصل خلال فترة 60 يوما على 12 مليار دولار من أموالها المجمد من أصل 24، إضافة إلى أن الملف اللبناني الإيرانيون يطالبون بعقد لجنة رباعية تضم من كل من إيران وأمريكا ولبنان وقطر وباكستان لأجل جدولة انسحاب إسرائيلي من الجنوب اللبناني وفق ما يصر الإيرانيون وفق مذكرة التفاهم.
2: شكرا جزيلا لك عمر هواش مراسل الجزيرة من طهران. مراد هاشم مراسل الجزيرة من واشنطن، كيف تترقب واشنطن محادثات الدوحة اليوم؟
4: نعم روعة، من الواضح باهتمام كبير، وإن كان هناك شح كبير في المعلومات والتفاصيل التي تكشف عنها واشنطن. هناك حديث عن هذه الجولة الآن في الدوحة، ولكن من دون ذكر الكثير من التفاصيل. شبكة CNN نقلت عن مصدر دبلوماسي مطلع قوله إن مسؤولين من الولايات المتحدة وإيران يجرون في الدوحة اليوم الأربعاء محادثات فنية غير مباشرة عبر الوسطاء القطريين والباكستانيين، وأن هذه المحادثات تجري على مستوى أدنى لا يحضرها ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس ترامب ولا مستشاره جيريد كوشنر، لكنهما أي ستيف ويتكوف وكوشنر عند لقائهما يوم أمس بالشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري وضعا أسس هذه المحادثات الفنية. وكان مسؤول رفيع أمريكي تحدث لشبكة فوكس نيوز من أن هذه المحادثات التي جرت مع رئيس وزراء وزير خارجية قطر كانت مثمرة وجيدة للغاية كما قال. أشار أيضا هذا المسؤول إلى أنه حتى على المستوى الفني الفرق الفنية من الجانبين التي بحثت بشكل غير مباشر وعبر الوسطاء يوم أمس الثلاثاء حققت تقدما. لا يذكر بطبيعة الحال تفاصيل حول ما يبحث على الطاولة تحديدا، ولكن يفهم كما تحدث مسؤول للجزيرة مسؤول أمريكي للجزيرة من أن بنود مذكرة التفاهم ضمن هذه المفاوضات، يفهم أيضا أن جوانب من البرنامج النووي أو قضايا متصلة بالبرنامج النووي، كذلك الأموال والأرصدة الإيرانية المجمدة ومضيق هرمز، ولكن يبقى هناك تطلع من الجانب الأمريكي للبدء ببحث القضايا المعقدة التي تتصل بمسائل تخصيب اليورانيوم واليورانيوم عالي التخصيب أي الكميات المخزنة. كان جيدي بانس نائب الرئيس في تصريحات لأكثر من وسيلة تحدث عن هذا المسار التفاوضي، وقال إن واشنطن ليس لديها يقين بشأن ما ستفعله إيران في هذه المفاوضات، لكنه قال إن فريق التفاوض لديه توجيهات من الرئيس ترامب بالمضي قدما في هذه المفاوضات بشأن مذكرة التفاهم، وأنه في كل الأحوال فإن إيران أمام اختبار. قال نختبر جدية إيران في هذه المفاوضات، وما إذا كانت ستقدم تنازلات قال ينبغي التركيز على ما ستفعله إيران وليس على ما تقوله، لأن جزء مما تقوله هو للاستهلاك المحلي. بطبيعة الحال يتحدث عن المفاوضات وما تقوله إيران بشأن المفاوضات ومضيق هرمز. روعة،
2: شكرا جزيلا لك مراد هاشم مراسل الجزيرة في واشنطن. نناقش هذا الملف من زاوية المواقف الخليجية. معنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، ومعنا الدكتور صالح المطيري رئيس مركز

0: المدار للدراسات السياسية، ومعنا الدكتور إياد الرفاعي الأكاديمي والمحلل السياسي. أبدأ معك دكتور المطيري، اليوم ما هو الدور الذي تلعبه قطر؟
1: ما في شك دور رئيسي ومهم، وما زال يعني كما وصفته أنا بالأمس بأنه قد يبدو أن قطر هي الوحيدة الآن ضمن الوسطاء، طبعا بدفع خليجي بالتأكيد ودور باكستاني، وهذا الزخم لقطر قد تستطيع أن تصل التركيبة أو تصل إلى التركيبة التي ربما يقبلها كل الأطراف، تعرف في حساسية الموقف والتمسك بالتفاصيل الدقيقة بعيدا عن الموضوع، يعني الشكل أصبح أهم كثيرا من الموضوع، وما يصدر من إيران على سبيل المثال بأنهم يحرصوا جدا على ألا يعلنوا عن اجتماع معين أو اجتماعا مباشرا، وفي خطابهم في تكراره بأن ما يتم في الدوحة هو تفاوض مع الوسيط وليس مع الطرف الآخر المناط به يعني توقيع مذكرة تفاهم، وبالتالي هذا الشكل أو هذا النمط يحتاج إلى صبر وحنكة، وأنا أعتقد أن الدوحة لديها من الخبرات المتراكمة ما تستطيع من خلاله لأمرين، الأمر الأول أنها يعني لديها تجارب ناجحة، نفس طويل في الدبلوماسية، الأمر الثاني هي أيضا لديها ربما مفتاح للوصول إلى بعض الأموال الإيرانية المحتجزة مما قد يسهل، أنا لا أعرف هل الأموال الموجودة في بنوك قطرية، الحديث عن 6 مليار وهي أموال إيرانية من كوريا الجنوبية كانت قد تم يعني مقايضتها بتسوية أيضا بوساطة قطرية منذ سنوات، لكن بعد ذلك تم حجزها، هل الأموال هذه تحت يد قطر؟ هل الوسيط القطري بحاجة أيضا إلى موافقة من الولايات المتحدة للإفراج عنها؟ هذه الأمور غائبة حتى اللحظة، لم يصدر شيئا يشي بأنه بالإمكان أن قطر تتصرف بها، لكن أعتقد بأن من تجارب سابقة أن الوسيط القطري ربما ناهيك طبعا عن الحديث الآن عن تفاوضات سياسية وليست فنية تقنية، الجانب التقني يبدو أنه تم تعليقه أو تجميده إلى حين، لكن كل النقاشات الآن هي في الجانب السياسي، وأعتقد أن قطر تستطيع إلى حد بعيد أن تحلحل هذا الموضوع.
0: دكتور إياد الرفاعي، دول الخليج تقف أيضا بجانب الوساطة، كان هناك في قبل مذكرة التفاهم وبعد التوقيع عليها شكر للدور السعودي أيضا، ما هي المصالح الخليجية اليوم على طاولة المفاوضات؟
2: لعل دول الخليج تبدو ويحق لها ذلك لأنها في قلب العاصفة، تبدو الأحرص من كل اللاعبين الموجودين على الطاولة على إنجاح هذه المفاوضات. دول الخليج من مصلحتها المطلقة إنهاء مثل هذه المأساة التي تحدث لدينا في الشرق الأوسط منذ عام 2023. بكل تأكيد أن العمليات التنمية الداخلية في دول الخليج إضافة للموارد المالية يتم تعطيلها بسبب هذه الأزمة التي تدور رحاها في قلب الخليج، فبكل تأكيد أن دول الخليج هي الأحرص من كل اللاعبين الإقليميين والدوليين لإنهاء هذه الأزمة، وحتى الوساطة الباكستانية والسويسرية كانت الدافع الرئيسي لها والمحرك الأساسي لها هو توافق دول الخليج على هؤلاء الوسطاء الدوليين لفك الأزمة ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. وقد صرح رئيس الوزراء الباكستاني ووزير الخارجية الباكستاني كذا مرة بأنه دعم المملكة العربية السعودية لهذه المفاوضات هو المحرك الرئيسي لدولة باكستان وللاعبين الإقليميين والدوليين لإنهاء هذه الأزمة، وهذا يثبت المصداقية العالية لدول الخليج وأن ما تقوله في الغرف المغلقة تقوله أمام عدسات الكاميرات، لأنها في كل بكل تأكيد مصلحتها الوطنية مصلحتها الإقليمية والعالمية تكمن في إنهاء هذا الصراع. لا ننسى أن دول الخليج ذهبت، وهنا أخص المملكة العربية السعودية، لاتفاقية رعتها الصين مع إيران عام 2023. صدق النوايا لدى دول الخليج موجود وهي تتبع الخطوات، يعني زي ما يقولوا بالإنجليزي they talk the talk and walk the walk، مش بس مجرد كلام بدون أفعال حقيقية على أرض الواقع. هذا لا يجب أن يدرس بمعزل عما يدور في سلطنة عمان على سبيل المثال، الاتفاق حول مضيق هرمز، قطر ودبلوماسيتها الفعالة، زيارة وزير الخارجية السعودي التي ستستمر ليومين لدولة الصين، واستقبال الرئيس نائب الرئيس الصيني وتذكير نائب الرئيس الصيني بأهمية ومحورية الدور السعودي في عالم متعدد الأقطاب. هنا فقط أريد أن أضيء نقطة بسيطة ثم أنتهي. للأسف يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية معظم الصفقات التي تنتجها في عهد الرئيس ترامب هي صفقات غير ناضجة، رأينا هذا فيما يخص اتفاق اللي هي الميموراندوم اوف اندرستاندينج، ورأيناه أيضا اليوم فيما يخص الاتفاقية بين إسرائيل ولبنان. اليوم يتحدث

0: الرئيس الإسرائيلي ويتحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بكل صراحة بأن هذه الاتفاقية لن تهمهم كثيرا وأن هدفهم سيبقى البقاء في جنوب لبنان وإنهاء التواجد العسكري لحزب الله في هذه المناطق. لعل هذه اتفاقية مساعدة للدولة اللبنانية لفرض سيادتها والأمر الواقع داخل لبنان، لكن هنا أنا أتحدث عن الإدارة الأمريكية وتوصلها لاتفاقيات في وجهة نظري غير ناضجة وغير ممكنة التطبيق، مما يسمح للأطراف الأخرى للعب مناورات عالية في ظل هذه الاتفاقيات غير الناضجة.
1: دكتور محجوب الزواري، لنقرأ الدور العماني في هذه المعادلة، يعني هي جزء طبعا من مجلس التعاون الخليجي، ولكن أكثر وأكثر يبدو أنها لها دور صمام الأمان لمضيق هرمز.
2: تعرف روعة، عمان الدولة ربما الخليجية التي احتفظت بعلاقات قوية مع إيران حتى في الثمانينيات، وهي السفارة الوحيدة التي كانت تعمل في طهران مع السفارة العراقية حتى خلال الحرب. ما حصل في الأيام الماضية الحقيقة، وما حصل قبله حتى من قصف ميناء الدقم، أظهر أولا أنه الطرفين قادرين على ضبط مستوى التصعيد بينهما. لكن ما فعلته إيران الحقيقة فيما يتعلق بالمسار العماني بكل المعايير هو أمر غير مقبول، لا سياسيا ولا قانونيا. لكن المعطيات اللي أمامنا الآن وهي أن ما تفعله إيران هي محاولة فرض الأمر الواقع فيما يتعلق بالمضيق. وهذا الأمر وهذا الاستراتيجية، بلد مثل عمان يحرص على الأمن الإقليمي ولديه أولوياته الواضحة في عدم الذهاب إلى الخيارات العسكرية، شأنه شأن بقية دول الخليج، ودول الخليج كان يراد لها أن تنخرط في هذه الحرب بمستويات معينة، لكن أعتقد أن الحكمة كانت حاضرة في عدم الاستماع لتلك الأصوات. لذلك عمان الحقيقة دورها مهم جدا، أولا في نزع فتيل الأزمات، بمعنى آخر عندما ثارت الأزمة حول المسار توقفت عمان ولم ترغب في التصعيد، بالتأكيد لديها أدواتها في التعامل مع إيران. يعني لا يمكن الاستهانة بالدولة كيف ستتعامل مع إيران والرد على مثل هذا الإجراء، لكن بالتأكيد سيكون الخيار الأهم بالنسبة لهم وهو العمل على فتح المضيق. ودعيني هنا أذكر على بمسألة أساسية، دول الخليج الحقيقة ترفض ما تحاول أن تحدثه إيران من أمر واقع في الخليج، وما تحاول إسرائيل أن تحدثه من أمر واقع في المنطقة. دول الخليج غير معنية وترفض تماما ما يحاول نتنياهو أن يحدثه في المنطقة من اضطرابات بعد 7 أكتوبر، وتحرص وتضع كل ثقلها بدليل وقف إطلاق النار ووقف الحرب في غزة كان أيضا بحضور قطري وخليجي، والآن نفس المشهد، وهي أيضا ترفض الأمر الواقع الذي تحاول إيران فرضه في المنطقة. لماذا؟ هذه الدول معنية بالأمن بالسلام بالتنمية، وأيضا دول وازنة في المشهد الدولي والإقليمي. هذه الدول استطاعت أن تفرض كلمة معينة فيما يتعلق بأسعار الطاقة، وصحيح أنها تتضرر بدون شك، لكن أيضا العالم يصغي لها بشكل كبير جدا. حتى العالم القوى الصاعدة الآن مثل الصين وغيرها، هذه الدول أصبحت تأخذ بعين الاعتبار أصوات الخليج وما تقوله دول الخليج نظرا لمساراتها السلمية الواقعية في عدم الذهاب إلى مسارات النزاعات والحروب.
1: دكتور صالح،
3: يعني أنا إضافة بسيطة لما ذكر الزملاء أيضا، وأعتقد بأنه من المفروض أن أشير لها، أنه أيضا لم تخضع دول الخليج للإملاءات الأمريكية في الانخراط في ما يسمى بالاتفاقات الإبراهيمية أو المقايضة، وتعرفي حجم الابتزاز الذي مارسته الإدارة الأمريكية تحديدا وبعض الأصوات الجمهورية أو اليمين الجمهوري المتطرف في الضغط على المملكة العربية السعودية تحديدا للانخراط. وأنا أعتقد بأن هذا الصمود التاريخي والأسطوري للمملكة في عدم الانجرار والانخراط، بل وربما أثر حتى على علاقاته الاستراتيجية. كان في فترة سابقة قبل الحرب قد طلب من المملكة العربية مجرد التوقيع على الاتفاقات الإبراهيمية لكي تصبح المملكة الحليف الاستراتيجي الرئيسي في المنطقة، وهذه ميزة أو ميزة تمنحها الولايات المتحدة الأمريكية لبعض الدول خارج الناتو، لكنها رفضت ذلك تمسكا بالحل. وأيضا تم مقايضتها أو عرض مرة أخرى بطريقة غير لائقة تماما، لا إعلاميا ولا سياسيا، وارتقت المملكة العربية السعودية بموقفها وأيضا بخطابها وسياستها ورفضت ذلك صراحة، وأيضا تمسكت بمواقف قاية في الدقة والأهمية، وكان بالإمكان وبسهولة أن تنخرط، رغم أن بعض الدول الخليجية أيضا ربما لديها يعني انخراطا مباشرا أو غير مباشر بمثل هذا الاتفاق، لكن الابتزاز والمساومة أو المقايضة في موقف مبدئي مقابل القضية الفلسطينية، أعتقد هذا موقف مبدئي يسجل لدول الخليج. الأمر الثاني أيضا، من كان يعني يلمز أو يهمز لدول الخليج انها خاضعه تماما للولايه والسيطره وتبع

0: الأمريكية تعرف الآن هناك مراجعات واضحة. أنا أستنتج من خلال الاتفاقيات العسكرية الأمنية مع دول الإقليم ومع دولة مثل روسيا، قبل يومين وقعت دولة قطر اتفاقية أمنية مهمة مع روسيا وكذلك مع أوكرانيا وأيضا مع دول في الإقليم، وأنا أعتقد هذه المراجعات تشي بنوع من يعني الشفافية العالية حتى لا يقال بأن دول المنطقة هي التي تحتضن هذه القواعد وأنها تحت الولاية والسيطرة والتوجيه الأمريكي. هذا أعتقد يناقض تماما ما قامت به من إجراءات، وبالتالي يجب أن تتغير هذه النظرة. أنا أعتقد الوضع صعب لا شك، وأيضا حرج وحساس في مثل هذه المرحلة، لأنه ما تعرضنا له أعتقد هو أيضا حربا وجودية كما تعرضت إيران بالتأكيد إلى مثل هذا الاعتداء.
1: دكتور إياد الرفاعي، إلى يعني إلى أي مدى فعليا غيرت هذه الحرب السياسة الخارجية الخليجية وتحديدا السعودية، أم أنها فعليا فقط رسخت مسارا كان قد بدأ قبل أعوام؟ يعني موضوع عالم متعدد الأقطاب نسمع به خليجيا منذ أعوام.
2: صحيح، بكل تأكيد أن هذه الحرب رسخت لتعددية القطبية، وكذلك لأن دول الخليج وخصوصا المملكة العربية السعودية لا تضع بيضها في سلة واحدة، بل توزع بيضها على جميع السلال. وحتى نخرج من أمريكا وروسيا والصين وندخل لفكرة الأمن الإقليمي، الاتفاق مع باكستان مصر وتركيا وتشكيل الرباعي السعودي الباكستاني المصري التركي، هذا يدلل على مبدأ اللي هو الوكالة الإقليمية، وهذا مبدأ إقليمي شهير أن أهل الإقليم يجب أن يقوموا بأمورهم بنفسهم، ودائما وجود الحلفاء الدوليين أمر ضروري، لكن لا يعني أن كل مآسي الإقليم يتم حلها من قبل وصاية دولية. اليوم نرى أن دول الإقليم تركيا السعودية باكستان مصر قطر معظم دول الخليج ومنها عمان والكويت دول قادرة أن تقوم تجمع مختلف الأطراف، يعني تلعب لاعب كلاعب حكيم في غرفة مليئة بالمتهورين. وهنا لكي تقوم بهذا الدور أنت لا تحتاج فقط مصادر مالية أو ثقل سياسي، تحتاج موثوقية سياسية أن الأطراف الدوليين سواء كانوا شرقيين أو غربيين يثقوا بك ويعلموا بأنك تحرص على مصلحة الجميع وليس فقط مصلحتك الذاتية. إذا لماذا دول الخليج تحرص على مصلحة الجميع؟ نحن تعلمنا أن السياسة أمر أناني ويجب أن كل دولة تحرص على مصلحتها الذاتية. لا، دول الخليج تشكل شريان رئيسي في الاقتصاد السياسي العالمي، والرأسمالية العالمية والبترول ومعظم أسواق العالمية مرتبطة بالانتعاش وبقدرة هذه الدول على تصدير الطاقة. فأذية دول الخليج هي أذية للاقتصاد العالمي، ليس أمريكا أو الصين فقط بل العالم بمجمله، دول أفريقيا دول العالم الثالث. عندما نتحدث عن الاقتصاد العالمي المتلقي يعتقد أننا نتحدث عن الرأسماليين الأغنياء في نيويورك وسويسرا، لا، نحن نتحدث عن مصلحة الشعوب في أفريقيا. اليوم الدول الأفريقية تحتاج للأسمدة، الأسمدة لا تتحرك إذا لم يفتح مضيق هرمز. التجارة العالمية بشكل عام تحتاج لدول الخليج، لذلك دول الخليج هي دول ذات مصداقية عالية، لأن كل الأطراف تعلم بأن دول الخليج تعتمد على الاستقرار في النسق العالمي.
1: دكتور محجوب الزويري، كيف غيرت هذه الحرب العقلية الخليجية تجاه أمنها بداية؟
3: بالتأكيد هذه كانت عبارة عن، هي الحقيقة ليست المرة الأولى، المرة الأولى حصلت في عام 1990 عندما حصل الاجتياح العراقي للكويت، وكانت هذه ما يسمى بالعلامة الفارقة أو الويكب كول لدول الخليج أنه ترتيب الأعداء والأصدقاء، لأنه في ذلك الوقت كان الاعتقاد بأن إيران هي العدو، ثم أصبح واضحا أن هناك تغير في النظرة لفكرة العدو والصديق. لكن الذي حصل منذ ذلك الوقت حتى هذا اليوم هو أن العلاقة مع الولايات المتحدة أخذت مسارا قويا حقيقة في كثير من التحالفات الأمنية. هذه الحرب الحقيقة، وأنا أعتقد أنه حتى قبل هذه الحرب يعني منذ بدء ما يسمى بالحرب على الإرهاب كان في مراجعات كثيرة أن الولايات المتحدة أصبحت حليفا ثقيل الظل، يعني يفرض كثير من شروطه حتى تؤثر على الأمن والاستقرار في المنطقة. لكن مع ذلك تم التأقلم مع هذه، لكن الآن الأمر اختلف تماما. هذا الوجود الأمريكي الآن أصبح عبئا ليس فقط دول الخليج بل على المنطقة كلها. الولايات المتحدة هي غير قادرة أولا على الوفاء بالتزاماتها، هي غير قادرة أو الأمنية والعسكرية غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بالمحافظة على ما يسمى بالأمن الإقليمي في المنطقة، وهي ماضية في تحيزها نحو إسرائيل بشكل لا يعني غير قابل للمراجعة، رغم ما فعلته إسرائيل خلال العامين الماضيات من إبادة جماعية واللي عمليا كل العالم يتحدث عنه. هذه الأمور كلها باعتقادي تدفع دول الخليج فيما أعرفه

0: قاضية فعلا في مراجعات معينة فيما يتعلق بالعلاقة مع الولايات المتحدة. ودعيني أذكر أصلا هذا الكلام جرى حتى خلال لما وقعت إيران والولايات المتحدة أو 5+1 مع إيران الاتفاق النووي في مايو عام 2015 عفوا في حزيران 2015، كان في أيضا عتب خليجي كبير على تجاهل دول الخليج. هذه اللحظة روعة باختصار، هي مراجعة تجري بالتأكيد ستكون صامتة، لكن سيرى آثارها، سترى آثارها بعد ذهاب غبار هذه الحرب، بعد انتهاء هذا الفصل من الصراع بين إيران والولايات المتحدة. مآلاته ستحدد شكل العلاقة القادمة بين دول الخليج والمنطقة والولايات المتحدة.
1: الدكتور صالح المطيري، برأيك ما هي مآلات هذا التجاهل الأمريكي نوعا ما للمصلحة الخليجية، واليوم الحاجة الأمريكية للخليج ليكون فاعلا في المفاوضات؟
2: نعم، أنا لا أستطيع أن أحكم على يعني إدارة الرئيس ترامب، هي إدارة استثنائية في التعامل. طبعا مرت العلاقة الخليجية، الدكتور محجوب والدكتور إياد يعرف بأنه يعني مدا وجزرا مع إدارات مختلفة وصلت إلى حد القطيعة في فترات معينة، سواء كانوا ديمقراطيين أو جمهوريين، كانت اختلافات واسعة وشاسعة وصلت إلى حد يعني التراشق اللفظي، وحتى يعني كانت في أسوأ حالاتها ثم ترجع. فبالتالي أنا بظني أن دول الخليج لا تعول على إدارة بعينها، وإنما تعول على العلاقات مع الولايات المتحدة، مع الأمة الأمريكية كما يقال، مع المصالح المشتركة، وأيضا تتمتع باستقلاليتها. عندما تحدثت يعني في وقت سابق بأن دول الخليج لا تخضع للولاية الأمريكية كاملة، هي تؤمن بأن هناك مصالح مشتركة، وهذه المصالح كما هي مهمة، وتعرف أيضا مساحات تحركها وحدود تحركها وحدود علاقاتها الاستراتيجية والعسكرية والأمنية مع الولايات المتحدة وكذلك الاقتصادية. لذلك لا يعني تعتقدي بأن الوضع أو الضغط الأمريكي على دول المنطقة هو ضغط سياسي أو أمني، لا، هناك أيضا ضغوط اقتصادية وضغوط مهمة حتى في التعامل في الدولارز والبترول والتصدير أو التعامل مع هذه الجهة. الولايات المتحدة تضغط على الدول الخليجية وعلى المملكة العربية السعودية كثيرا في موضوع خفض أسعار البترول، ولم تخضع لذلك، ولذلك تجدي أن المملكة العربية السعودية دولة الكويت متمسكة بأوبك. لكن أنا يهمني قبل ما أنتهي، بالرغم من هذا الظرف الاستثنائي وهذه الحرب التي مستنا، إلا أن مواقف مبدئية لم تتغير. دولة الكويت على سبيل المثال هي الدولة الوحيدة التي طالبت في اجتماع الوكالة الدولية للطاقة النووية قبل 3 أسابيع بفرض التفتيش على إسرائيل دون بقية الدول، بالرغم من هذه يعني الضربات وهذا الاستهداف وهذا التأثير الغير مسبوق للأمن والمنشآت والطاقة. الأمر كذلك بأن أنا أعتقد أن دول الخليج لا تنظر إلى إعلان الترتيبات المقبل كإعلان سياسي، بمعنى الأمن الإقليمي هو إعلانا سياسيا فقط، لا، نريد تعريف، إعادة تعريف مرة أخرى لمفهوم الأمن الذي ذكر الدكتور إياد أو موضوع الأمن، وأن الترتيبات الاقتصادية والتعامل مع الممرات البحرية باعتبارها شريان عالمي. لذلك أنا أظن أن دول الخليج عندما ضربت لم تضرب لأنها ضعيفة، لا، لأنها مؤثرة في الاقتصاد العالمي.
1: دكتور إياد رفاعي، أختم معك بسؤال حول حسن الجوار مع إيران، كيف هو ممكن اليوم بعد الاعتداءات الإيرانية ولكن في ظل خيار العالم المتعدد الأقطاب باختصار؟
3: في الواقع نحن لا نملك أن نغير الجغرافيا، البقاء مع الأمة الإيرانية هو قدر، ونسأل الله أن يكون قدرا حسنا في المستقبل، لكن أعتقد أن الإيرانيون لديهم الكثير من الواجبات لكي يقوموا بها لإعادة بناء العلاقات مع دول الخليج. وأنا هنا لا أتحدث بالضرورة عن العلاقات السياسية، دائما السياسيون مرنون ويتفاهمون بأشكال يعني تبحث عن المصلحة للأمة، لكن الجماهير كيف ستنسى جماهير الخليج وشعوب الخليج ما حدث طوال هذه 6 أشهر؟ هنالك العمل الكبير، يجب أن يقوم الإيرانيين بعمل ثقافي إعلامي إنساني كبير وتواصل جديد مع دول الخليج العربي لكتابة صفحة جديدة في التاريخ، لأن هذه الصفحة سيئة جدا، وأأمل من الإيرانيين ألا يقفل كتابة التاريخ وهذه الصفحة تكون الأخيرة.
1: شكرا جزيلا لك دكتور إياد الرفاعي الأكاديمي والمحلل السياسي، والدكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية، والدكتور محجوب زويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. إلى تطورات الملف اللبناني وفي الشأن اللبناني، حيث قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إيران حاولت فرض انسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان، مؤكدا أن ذلك لن يحصل. وأضاف نتنياهو أن حكومته ستبذل قصارى جهدها للتوصل إلى اتفاق سلام مع لبنان. تنضم إلينا من بيروت مراسلة الجزيرة كارمن جوخدار. كارمن، ضعينا في صورة المشهد السياسي داخليا في لبنان والمنقسم بحدة حول الاتفاق الإطاري بعد هذه التصريحات من الجانب الإسرائيلي.
4: روعة لعلها إحدى أكثر المحطات انقساما في تاريخ لبنان الحديث، وركنها الأساس مرتبط ليس فقط بالاتفاق وبنوده التي يتم نقاشها على مستوى واسع في لبنان، ولكن إلى جوهر الاتفاق والعلاقة مع إسرائيل. نذكر جيدا أنه حتى وفق القوانين اللبنانية فهي تحظر أي تواصل مع إسرائيل، ولبنان كان قد شهد سجالا محتدما في هذا الإطار، بنود مرتبطة بحق لبنان على المستوى القانوني، أيضا كيفية تواصل الجيش اللبناني مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في إطار المناطق التجريبية التي أقرت ضمن هذا الاتفاق الإطاري، وكيفية تنفيذه في إطار الملحق الأمني الذي لم ينشر على المستوى اللبناني. وكل ما نعرفه في لبنان يرشح عن وسائل إعلام إسرائيلية، حتى المناطق التجريبية التي تم الحديث عنها، أكان فرون أو زوتر الغربية، هي مناطق لا تحتلها إسرائيل ولم تدخل إليها، أو دخلت إلى تخوم بلدة زوتر الغربية فقط، ولكنها لا تسيطر عليها، وحتى الجيش اللبناني هو يتواجد فيها. السؤال اليوم هو في كل تفاصيل هذا الاتفاق، ربطا بإعادة الانتشار الإسرائيلي الذي يشترط سحب سلاح حزب الله، كيف سيتعامل حزب الله الذي عبر مرارا وتكرارا عن رفضه الكامل لتسليم سلاحه، حتى أن الأمين العام لحزب الله كان قد قال سابقا إن فهم الحزب لهذه الاتفاقات يأتي في إطار منطقة جنوب الليطاني، وهو يريد أن يعود إلى اتفاق وقف الأعمال العدائية في نوفمبر من العام 2024. كيف سينتشر الجيش اللبناني خاصة في هذه المنطقة التي تسميها قوات الاحتلال الإسرائيلي بمنطقة الدفاع المتقدم، وهي منطقة لبنانية تحتلها إسرائيل، كيفية التنسيق في المرحلة المقبلة وأطر هذا التنسيق. ولكن أيضا على مستوى الصدع اللبناني هناك شرخ حقيقي بين مستوى رسمي يؤيده بطبيعة الحال شريحة من اللبنانيين، وموقف آخر لحزب الله وحركة أمل، وتتسع هذه الرقعة. ولكن هنا لابد من الإشارة إلى الجزء الإقليمي. قليباف يوم أمس أكد على أن إيران مستمرة بتشديد على ضرورة أن تشمل مذكرة التفاهم.
1: سأعود إليك لنتحدث عن أوضاع النازحين أيضا، ولكن معي الآن في الاستوديو الياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. الياس كرام، آخر المواقف الإسرائيلية يعني تنفي الاتفاق الإطاري أو جزءا كبيرا من الاتفاق الإطاري.
5: هي تحاول ربما هذه التصريحات أن تحدد ما تريد إسرائيل تحقيقه في إطار هذه المذكرة، مذكرة التفاهم. ونتنياهو ووزير دفاعه في اليومين الأخيرين يحاولان تصويب ذلك نحو هدفين رئيسيين يشددان عليهما ويتم تكرارهما في كل مناسبة. واليوم عاد نتنياهو وكاتس عليهما أيضا. الأول هو أن إسرائيل باقية في جنوب لبنان حتى نزع سلاح حزب الله، هذا هو الشرط. وإسرائيل ونتنياهو يقول اليوم في مراسم رسمية في الذكرى السنوية لحرب لبنان الثانية بأن بقاء الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان هو باعتراف الدولة اللبنانية، برضا الدولة اللبنانية، وبإقرار الولايات المتحدة الأمريكية أيضا، بمعنى أنه يحاول أن يمنح لوجود الاحتلال الإسرائيلي شرعية، سواء كان ذلك شرعية دولية بطبيعة الحال، سواء كان ذلك من الولايات المتحدة أو حتى من الدولة اللبنانية. والهدف الثاني الذي لا يقل أهمية بالنسبة لإسرائيل روعة هو أن إسرائيل تسعى وتصوب نحو هدف أسمى مستقبلي لا أحد يعرف متى سيتم تحقيقه، هل هو قريب المنال أم بعيد المنال، وهو تحقيق السلام الشامل مع لبنان. ونتنياهو تحدث عن ذلك مرتين في أقل من 24 ساعة. بالأمس تحدث عن ذلك في جولة في جنوب لبنان وتعمد ذلك من هناك، وهو يقول بأن إسرائيل تعترف بلبنان ولبنان يعترف بإسرائيل، وأن الطرفان يسعيان لتحقيق الأمن والازدهار للبنانيين والإسرائيليين على حد سواء، وأنه لن يكون هناك أي دور لإيران ولا لحزب الله في لبنان. نتنياهو يقول اليوم أيضا بأن إيران حاولت أن تفرض انسحابا على إسرائيل. قبل ذلك قال انسحابا بالقوة وأن إيران فشلت في ذلك وأن ذلك لم يتحقق. لذلك نحن نرى روعة بأن هذان الهدفان تصبو إليهما إسرائيل دون حتى جداول زمنية. وهذا ما يقوله كاتس أيضا في هذا الإطار بأن إسرائيل أقامت مناطق أمنية في سوريا وغزة وفي لبنان وأن هذه المناطق الأمنية ستبقى إسرائيل فيها طالما اقتضى الأمر ذلك دون تحديد جداول نعم. زمنية لأي انسحاب منها. هذا ما تحاول إسرائيل أن توضحه في هاتين النقطتين.
1: شكرا جزيلا لك إلياس كرام مراسل الجزيرة في فلسطين. أعود إليك كارمن جوخدار. وسط هذه التأكيدات الإسرائيلية بأنه لا جدول زمني للانسحاب، كيف انعكست على النازحين وأوضاعهم؟

0: رئاسة الحكومة على مستوى الخلية، خلية الطوارئ التي أنشئت عقب هذه المواجهات، تحدثت عن تراجع عدد النازحين في العاصمة بيروت وإزالة الخيام عند واجهة بيروت البحرية وعودة عدد كبير من هؤلاء إلى الجنوب، ولكن تبقى منطقة ما يسمى منطقة الصفراء أو منطقة الدفاع المتقدم التي تحتلها إسرائيل، ولكن من يعودون يواجهون بواقع شديد الصعوبة نظرا لانعدام الخدمات في عدد كبير من البلدات ونظرا للدمار الهائل جراء الغارات الإسرائيلية. ولكن هناك جزء كبير من النازحين لم يستطيعوا العودة، خاصة حين نتحدث عن البلدات الحدودية أو ما يسمى بالشريط الحدودي، فهؤلاء ما زالوا ينتشرون في غالبية الأراضي اللبنانية ويعولون على إمكانية التوصل لاتفاق. ولكن الجميع يدرك في لبنان أن الانسحاب الإسرائيلي دونه عقبات جمة، وأيضا قد يحتاج وقتا طويلا. وهنا نعود أيضا إلى السياق الإقليمي، كنت أشير إلى تصريح قليباف وإلى الاجتماعات التي تجري في الدوحة، خاصة أن هناك تعويلا كما جرى لناحية اتفاق وقف إطلاق النار جراء مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية والضغط العربي الذي جرى في سويسرا. هناك تعويل أيضا من اللبنانيين على ضغط عربي إضافي وعلى ضغوط إقليمية ودولية لتحقيق الانسحاب من جنوب لبنان.
1: شكرا جزيلا لك كارمن جوخدار مراسلة الجزيرة من بيروت. معنا في الاستوديو الدكتور علي أحمد الأكاديمي والباحث السياسي، والدكتور نوفل ضو الأكاديمي والباحث في قضايا الشرق الأوسط. وأبدأ معك دكتور علي أحمد، كيف سيتعامل حزب الله مع مطلب نزع سلاحه مقابل الإصرار الإسرائيلي على أنه لن ينسحب من الجنوب؟
2: حزب الله يتعامل مع كل المسار الذي أتى من المفاوضات المباشرة كأنه لم يكن، هو مسار غير موجود، رؤيته واضحة للحل. هناك مسار إقليمي يمكن التعويل عليه، هذا المسار الإقليمي قدم وقف إطلاق نار حقيقي وجدي وهو مستمر، في هناك آلية عمل خلال 60 يوما يمكن أن تؤدي إلى انسحاب إسرائيلي واضح بناء للمفاوضات التي تحصل في المنطقة. أما المسار الذي حصل بالمفاوضات المباشرة هو مسار لن يؤدي إلى نتيجة، هو كسر السيادة اللبنانية، وهو يعني أي مطلع على تفاصيل الاتفاق يرى كم هي القضايا التي جعلت من السيادة اللبنانية غير موجودة وكانت ورقة أمريكية إسرائيلية بالكامل. أما بموضوع السلاح فحزب الله كان واضحا منذ عام 2006 أن فكرة السلاح هي لأجل حماية لبنان، وإذا أردنا حماية لبنان علينا أن نؤسس لاستراتيجية وطنية متكاملة. هذه الاستراتيجية الوطنية تجمع كل نقاط القوة لأجل الحماية، عدا عن ذلك الطبيعة لا تقبل الفراغ، طالما هناك احتلال طالما هناك مقاومة، وطالما هناك أطماع إسرائيلية وتهديدات إسرائيلية هناك مقاومة. الحل البديل أن نجتمع لإيجاد آلية دفاعية متكاملة، عدا عن ذلك لا يمكن لأحد أن يسلم سلاحه للفراغ وللأطماع الإسرائيلية على أمل أن الإسرائيلي سيقوم بمبادرات إيجابية وقد يكون هناك ضمانات دولية. شهدنا الضمانات الدولية وشهدنا الضمانات الأمريكية خلال 15 شهرا، الضمانات الأمريكية لم تستطع أن تلزم الإسرائيلي بأي نقطة من النقاط، رغم أن السلطة اللبنانية قامت بتقديم أكثر من 35 تنازل وليس 24، يعني التعداد 35 تنازل سيادي على الولايات المتحدة تستطيع إقناع إسرائيل بتقديم ولو خطوة، لكن رغم ذلك رغم كل هذه التنازلات وكل ما حصل لم تستطع الولايات المتحدة أن تقوم بما عليها. لذلك التعويل على أن الأمريكيين ممكن أن يساعدونا أو الضغط الدولي هذا كله لا يقدم ولا يؤخر، القضية في مكان آخر.
1: دكتور نوفل ضو، ما هي خيارات الحكومة اليوم بين رفض حزب الله للمسار للاتفاق الإطاري وبين رفض إسرائيل الانسحاب وفق ما نص عليه الاتفاق الإطاري؟
3: الحكومة ليست في موقع من يحاسب، الحكومة يفترض أن تكون في موقع من يحاسب، وعوض أن يطرح الموضوع من زاوية مسؤولية الحكومة في إخراج إسرائيل من لبنان، علينا أن نطرح السؤال الأساسي في محاسبة من أوصل إسرائيل إلى لبنان ومن أتى بحربه إلى إسرائيل بإسرائيل إلى لبنان. المشكلة أعتقد أنه يعني أصبح ينطبق الفاجر يأكل مال التاجر في لبنان. اليوم عوض أن يكون الشعب اللبناني في صدد محاسبة من تسببوا بهذه الحرب وقالوا بأنه حرب ستدفع باجتياح الجليل وحرب ستدمر ما بعد حيفا وسلاح هو قادر على ردع إسرائيل وسلاح قادر على تدمير تل أبيب، أصبحنا الآن في صدد هذه السياسات أوصلت إلى أن تكون إسرائيل محتلة قسم من لبنان. اليوم عوض أن يعني وإن أصبتم ابتليتم بالمعاصي فاستتروا، عوض أن نستتر في لبنان اليوم نقوم بمحاسبة

0: نواف سلام الذي هو الوحيد عربيا من أدان إسرائيل من موقع المسؤولية في محكمة الجنايات الدولية، محكمة العدل الدولية. نحاسب قائد جيش لبناني هو اليوم في موقع رئاسة جمهورية على ما ارتكبه الآخرون وما تسببوا به، على الرغم من كل نصائحه لهم بأنه ما تقومون به لن يؤدي إلا تدمير لبنان. الحقيقة اليوم أنا أعتقد أنه على اللبنانيين فعلا إذا أرادوا، هناك مشكلة تاريخية اسمها مشكلة إسرائيل بدون أدنى شك، ولكن أيضا أصبحنا في صدد مشكلة تاريخية اسمها ديماغوجية المقاومة التي لم تجلب إلى لبنان منذ العام 2000 إلى اليوم إلا حروب تدميرية وإلا حروب احتلال، على أساس أنه سنة 2000 حررنا لبنان واحتفلنا بعيد المقاومة والتحرير، وإذ نحن بنا بكل 10-15 سنة نتيجة ما يقوم به حزب الله نعود إلى الاحتلال من جديد. وبالتالي أعتقد أنه نحن اليوم في حاجة إلى إعادة نظر شاملة بكل هذه المقاربات. اليوم لا يجوز ربط الواقع اللبناني بأي واقع إقليمي إلا الواقع العربي. يعني اليوم في هناك مشكلة في المنطقة اسمها مشكلة إيرانية عربية لا يجوز أن نتجاوزها بأي شكل من الأشكال. هناك دول عربية استهدفتها إيران، لا يجب في هذه المرحلة أن يكون لبنان إلا جزء من هذه الدول العربية. أي محاولة للحل في لبنان يجب أن يكون من ضمن الحل العربي لرؤية المنطقة، من ضمن المشروع العربي وليس من ضمن المشروع الإيراني.
1: دكتور علي أحمد، يعني تحدثت عن أن حزب الله يراهن على المسار الإقليمي ويعول عليه، ولكن وفق المسار الإقليمي البند الأول وقف الحرب في لبنان، حتى قليباف قال أنه يبدو أن هناك التزاما أمريكيا وفق مذكرة التفاهم بوقف الحرب على لبنان وضمان سيادته. ما الذي يعول عليه أكثر حزب الله من هذا المسار الإقليمي، علما أن الولايات المتحدة بدأ واضحا منذ اليوم الأول أنه أكثر من ذلك لن تقدم وأنها تعول على مسار واشنطن؟
2: إذا لم يكن هناك أكثر من ذلك لن يكون هناك اتفاق. الفارق في هذه اللحظة أن إيران ربطت الاتفاق الذي يحتاجه الأمريكي. يعني إذا نحن بدنا نجي، لا يمكن أن ننظر إلى القضايا بجزئيات. هناك مسار كبير، هناك رؤية كبيرة، هناك حرب كاملة أنتجت آلية للحل،
1: ولكنها أنتجت أيضا لكن داخليا لبنانيا احتلال لمزيد من أراضي الجنوب وعودة الإسرائيلي للجنوب ونزوح أكثر من مليون.
2: مش مختلفين عليها، يعني تحدثنا وأصلا لم يكن هناك، لا يوجد أي مقاومة في الدنيا تمنع الاحتلال من الاحتلال. يعني
1: هذه سردية واضحة. مختلفين عليها، أين مسؤولية حزب الله الوطنية في هذه؟
2: المشكلة أن هناك عدو إسرائيلي هو من قام بالاحتلال، وأن المعادلات الردعية التي كانت هي معادلات ردعية وليست معادلات منعية، وهذا واضح وهذا منطق طبيعي لمن يريد أن يفهم طبيعة الاحتلال. أما المزايدات، لأن الأصل عندهم أنه عند البعض أنه الفكرة بتبرير للاحتلال وإيجاد مبررات للاحتلال، هذا نتيجة عدم فهم ومعرفة لحقيقة الواقع ولحقيقة الصراع. العدو الإسرائيلي عندما لم يذهب إلى حرب من 2006 إلى 2023 نتيجة معادلات الردع، لكن لا يوجد معادلة ردع تمنع الاحتلال.
1: لكن 2023 غيرت المعادلة اليوم.
2: صحيح، انتهت معادلات الردع وذهبنا إلى أن العدو الإسرائيلي غير استراتيجيته وذهب. أمام هذا المشهد المسألة تعود تتغير آليات التعامل معها. المشكلة أن البعض يتمسك ببعض التفاصيل وبعض القضايا وبعض الجزئيات لتبرير فكرة التسليم للإسرائيلي. لا يمكن التسليم الإسرائيلي. أثبتت المقاومة أنه مهما كانت قوة العدو يمكن أن المقاومة أن تحقق نتائج. 2000 نموذج وال2006 نموذج والردع الإسرائيلي الذي حصل، ردع العدو الإسرائيلي من 2006 إلى 2023 نموذج. إذن تضافر القوة وتجميع القوة والإعداد بشكل كامل ومستمر وحقيقي يمكن أن يؤدي إلى ردع العدو. كيف إذا كان هناك تكامل بأكثر من ذلك وعدم التبرير؟ المشكلة بأن الجميع أو كثير من الأشخاص الذين يبررون للعدو احتلاله ويبررون للعدو جرائمه تحت حجة أننا لا نستطيع، لا، التاريخ يظهر أننا استطعنا في كثير من الحالات واستطعنا، وكان رغم قدراتنا التي هي أقل من قدرات العدو استطعنا أن نمنع العدو من أن يذهب بعيدا في كثير من القضايا. طبعا التحولات في المنطقة بعد 7 أكتوبر كان هناك تحول كبير جدا، هذا التحول أدى إلى كثير من القضايا. هل يمكن أن نقف متكتفين يعني ونجعل العدو نعطي الأوراق لعدونا بالكامل ونستسلم؟ لا، الخيارات، هناك من يريد أن يستسلم فليستسلم، أما المقاومة وهناك خيار، هذا الخيار هو شعبي وخيار كبير جدا لا يريد الاستسلام أمام العدو الإسرائيلي.
1: دكتور نوفل ضو، موضوع سلاح حزب الله وموضوع السلاح خارج يد الدولة، يعني منذ اتفاق الطائف ونحن نسمع بهذا الحوار.

0: الوطني، حدثت أحيانا طاولات حوار وطني ولم تفضي بأي مرحلة من مراحل لبنان لنزع سلاح أي فصيل لبناني. وسط هذا التعقيد الإضافي اليوم في المشهد، على ماذا تراهن الحكومة اللبنانية بأنها ستستطيع هذه المرة بحل هذا الملف التاريخي في لبنان؟
1: أولا، الحكومة وحدها لا تستطيع أن تفعل شيئا ما لم تتحول من حكومة إدارة إلى حكومة قيادة، وبالتالي الحكومة اللبنانية لا يجوز لها أن تدير الخلافات بين اللبنانيين. مسؤولية الدولة اللبنانية أن تؤسس لدولة، ولا يمكن التأسيس لدولة في ظل منطق السلاح. أنت تفضلت وقلت إنه هذا منطق الحوار ومنطق للالتفاف على منطق الوارد في اتفاق الطائف لناحية حل الميليشيات خلال 6 أشهر. كل هذه المحاولات جرت للالتفاف على هذا الواقع القانوني والدستوري والميثاقي عمليا، في محاولة لإعادة إنتاج نظام في لبنان يشبه النظام الإيراني، بمعنى نظام بجيشين، الحرس الثوري والجيش النظامي. بلبنان يريدون أن يفعلوا الشيء نفسه، حرس ثوري وجيش نظامي، حشد شعبي وجيش نظامي، حزب الله وجيش نظامي، وأنا أعتقد هذا ما لا يمكن أن تبنى عليه الدولة.
0: شكرا لك الدكتور نوفل ضوء، الأكاديمي والباحث في قضايا الشرق الأوسط، والدكتور علي أحمد، الأكاديمي والباحث السياسي. كيف أثرت الحرب على إيران وكيف تعاد صياغة المعادلات اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا في البلاد؟ أسئلة كبرى تطرح في الداخل الإيراني. في التقرير التالي قراءة في المشهد الاجتماعي والسياسي في إيران بعد ما خلفته الحرب وقرار خوض مسار المفاوضات والتحولات التي تشهدها المنطقة.
2: هذه إيران، وهذه إيران أيضا. كثيرة هي الوجوه بقدر اتساع جغرافيا البلاد وعمق تاريخها، وكثيرة هي التباينات. زمن الحرب ليس كزمن السلم، وحدت الحرب الناس، أما الآن عادت الأسئلة عما يريده الجميع. لم تعد إيران دولة الصوت الواحد. في جنوب طهران، هنا يشرب الناس الشاي، يتحدثون عما يريدون وما لا يريدون. هنا يحضر الاقتصاد كأساس.
3: على رأس الأولويات يجب أن يسود مبدأ تقديم مسؤولين خدمات للناس في كل أنحاء البلاد، وأن يتعاون الناس فيما بينهم.
4: على الحكومة الاستفادة من آراء الناس والخبراء، وعندها ستحل المشكلات تدريجيا.
2: هنا يشرب الناس القهوة، ولشكل المكان وموقعه أثر على موضوعاتهم. هنا تحضر مطالب الحريات الاجتماعية.
5: أمور كثيرة كانت حلما أصبحت أفضل. الاقتصاد أسوأ لكن تحسنت الجوانب الاجتماعية.
6: يمكن القول إننا مقارنة بما كنا عليه قبل 20 عاما أصبحنا أكثر مطالبة بحقوقنا.
7: هذا يعود لأسباب منها وصولنا للإعلام، فالإنترنت أصبح أسهل. هذه الحرية ليست بمستوى الطموح لكنها مرضية.
2: المطالب كثيرة وغيرت الحرب موقف الكثيرين، لكن لا نستطيع القول إن كل الناس يتعاملون بأريحية مع قول كل ما يريدون.
8: ما كان ممنوعا أو محظورا لم يعد كذلك، ما كان نادرا بات سائدا أو أخذ حجمه الطبيعي. تخرج التصريحات واضحة، على الجميع قبول الاختلاف، اختلاف لا يقتصر على المجتمع وحرياته والاقتصاد، بل في خارطة السياسة أيضا.
2: لم تعد إيران دولة الصوت الواحد. أحد أهم القرارات المصيرية في البلاد بإنهاء الحرب والدخول في الاتفاق خرج متعسرا. لم يكن التوافق سهلا. لعقود كانت الخلافات في منظومة الحكم تقطع بكلمة فصل. لم يكن الأمر كذلك هذه المرة.
9: لو أن أي دولة تعرضت لهذا الحجم من اغتيال قادتها لانهارت، لكنكم ترون أن دولتنا تواصل مهامها، ولذلك من المحتمل أن أجواء الحرب وانشغال القوات العسكرية وإعادة الإعمار، كل ذلك لم يسمح بظهور الوحدة بصورة أوضح.
2: إذن هو وضع جديد ليس واضحا بعد. قتلت الحرب المرشد الإيراني السابق ومعه عدد كبير من هيكل النظام، وجاء مرشد جديد ومعه هيكل جديد، وربما حذفت معادلات ووضعت أخرى.
10: شئت أم أبيت فإن الجمهورية الإسلامية تغيرت بالكامل. قتل المرشد الذي كان في السلطة المطلقة أكثر من 30 عاما ومعه مئات الجنرالات. هناك أدوات جديدة اكتسبتها، ولا أقصد فقط مضيق هرمز أو الصواريخ التي أثبتت قدراتها، وإنما التغيرات التي طرأت على قناعات الناس حتى المعارضين. الجمهورية ستكون مضطرة لإبداء مرونة تجاه مطالب الشعب اقتصاديا وسياسيا وحتى أسلوب الدعاية الدينية. قد يكون ذلك تكتيكيا، لكنني أعتقد أن هذه المرة ستكون استراتيجية.
2: في ظل التغيرات وترقب الاستقرار تحضر أسئلة كبرى: هل ستعيد إيران تعريف ذاتها داخليا وخارجيا؟ هل ستخرج من مساحة الثورة إلى مساحة الدولة بعد قرابة 5 عقود؟ مساحة يكون فيها المجتمع والاقتصاد محددين للحركة أكثر من غيرهما، وتستبدل فيها أوراق النفوذ بأخرى. عدنان بورين، الجزيرة، طهران.
0: ومعنا من طهران السيد ما شاء الله شمس الواعظين، رئيس نقابة الصحفيين الإيرانيين. سيد شمس الواعظين، يعني خلال الحرب رأينا أن أغلب الإيرانيين كانوا موحدين خلف القيادة ضد الحرب، واليوم هناك دعوات تعود للإصلاح السياسي، لا بل تتزايد الفئات التي تطالب منها، وكان على رأسها الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان. كيف يلتقط نظام المرشد الجديد هذه الدعوات للإصلاح السياسي اليوم؟
11: أولا شكرا على الاستضافة. أعتقد بأن الحروب، يعني عادة الحروب توحد الناس تحت مظلة الحكم السياسي والحكومة ومصالح الدولة، هذا طبيعي. لكن عندما تنتهي الحروب تنبع وتخرج المطالب، عادة هي المطالب المستعصية التي كانت في زمن المرشد السابق، وتحولت هذه المطالب إلى بعض من الاحتجاجات في الشارع الإيراني لتحقق مطالبها في التنمية السياسية. وعادة علم الاجتماع السياسي يؤكد أن لا تنمية اقتصادية دون التنمية السياسية. التنمية السياسية ما هي؟ التنمية السياسية يعني اشراك الناس في عملية صنع القرار في الهرم السياسي والاجتماعي في البلاد. هذا ما يريده الشعب الإيراني في هذه المرحلة. المراحل السابقة كانت هناك صوت واحد أو حكم واحد أو حكم الفرد الواحد، لكن بعد الحرب، والتي هي يعني الحرب التي تعتقد الكثير من الشرائح المجتمع الإيراني بأن إيران كانت منتصرة فيها، تريد إشراك المجتمع وشرائح المجتمع وخاصة الشريحة الأكثر تقدما والأكثر تفكيرا فيما يتعلق بالعالم الجديد.
0: كيف يمكن أن يحدث ذلك؟ يعني كيف يمكن أن نرى إشراكا لهذه الفئات ضمن القيادة وصناعة القرار السياسي الإيراني؟
11: هذا سؤال وجيه. المؤشر الأول أن تكون هناك مرونة من قبل الحكومة مقابل المجتمع الإيراني والانفتاح على العالم الجديد والحر وكل ما يحمله من حركات حديثة تتعلق بالقضايا الاقتصادية والسياسية. وهناك يبدو أن هناك انفتاح من قبل الحكومة وتحديدا المرشد الجديد. لا نرى أي مؤشرات على ضرب الناس فيما يتعلق بحجابهم النساء، ولا نرى هذه العلائم التي كانت في الماضي لم تكن في هذه المرحلة. هذا المؤشر الأول. لكن الأهم من المؤشر الأول والعلائم الأولى هي إشراك الناس في المؤسسات السياسية. أعتقد بأن الانتخابات المقبلة، إن تكن الانتخابات المحلية أو الانتخابات البرلمانية، هذا مؤشر استراتيجي سيكون. هل ستكون قاعدة الانتخابية والمرشحين والمترشحين، هل ستكون هناك قاعدة واسعة من الناحية الاجتماعية أم لا؟ إذا كانت هكذا، هذا يعني أن صوت الناس والمطالبات الاجتماعية قد وصلت إلى الهرم السياسي والهيكل السياسي في البلاد ليقرر على لإشراك المجتمع الإيراني.
0: ماذا عن
11: هناك
0: أولوية
11: ريضة أعتقد كما نرى؟
0: ماذا عن أولوية إنعاش الاقتصاد الإيراني؟ إلى أي مدى يمكن أن ينخرط النظام الإيراني الجديد في هذا الهدف بنية إشراك المزيد من الأطراف، أو بالعكس كي يكون ورقة لإضعاف الأصوات المطالبة بالإصلاح السياسي؟
11: كما تبين من تقريركم وكان حرفيا بمعنى الكلمة، أعتقد بأن الشرائح المجتمعية الإيرانية في هذه المرحلة تختلف آراؤها عن بعضها البعض. ماذا يعني؟ هذا يعني أن الشرائح الأكثر تقدما ومن ناحية الاقتصادية في حالة رفاهية تقريبا نسبية أو نسبة عالية من الرفاه، هذه تبحث عن موقعها السياسي في الهرم السياسي. هذا يعني أنها تريد التنمية السياسية إلى جانب التنمية الاقتصادية. لكن المجتمع أو الشرائح التي هي متخلفة من الناحية الاقتصادية وبحاجة إلى المساعدات الحكومية، هذه أولويتها في هذه المرحلة الإنعاش الاقتصادي وإشراك، ليس إشراك الشرائح المختلفة بل مساعدة الحكومة لهذه الشرائح لكي تتمكن من التنمية في هذه المرحلة، وهذا مهم جدا.
0: شكرا جزيلا لك سيد ما شاء الله.
11: المهم.
0: نعم. عذرا على المقاطعة لضيق الوقت، شكرا لك السيد ما شاء الله شمس الواعظين رئيس نقابة الصحفيين الإيرانيين. إلى غزة، حيث أفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في غارة من مسيرة إسرائيلية قرب منتزه البلدية وسط مدينة غزة. معنا من مدينة غزة مراسل الجزيرة شادي شامية. شادي، ضعنا في صورة هذا الاستهداف، ما تفاصيله؟
12: بالفعل روعة، غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت مجموعة من الفلسطينيين في منطقة مكتظة بالنازحين في شارع عمر المختار في وسط مدينة غزة، وهذا الاستهداف أسفر عن استشهاد فلسطيني وإصابة عدد آخر بجروح خطيرة نتيجة الاستهداف المباشر للمدنيين خارج مواقع سيطرة قوات الاحتلال، بالإضافة إلى تشييع أيضا 3 شهداء استشهدوا نتيجة غارة إسرائيلية مساء أمس في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، فيما تتواصل عمليات النسف لتدمير ما تبقى من منازل الفلسطينيين في المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي في المناطق الشرقية تحديدا من مدينة خان يونس وأيضا شرقي مدينة غزة حي التفاح، الذي يواصل الجيش الإسرائيلي عملية التقدم نحو المناطق الغربية في إطار توسيع المنطقة الصفراء التي ينشط فيها الجيش الإسرائيلي ويقوم بعملية تدمير منازل الفلسطينيين وإطلاق النار والقصف المدفعي المتواصل على منازل الفلسطينيين والتي تصل أحيانا إلى خارج مواقع سيطرة قوات الاحتلال. الفلسطينيون لا زالوا يواجهون هذه الهجمات الجوية من قبل قوات الاحتلال، ولوحظ في هذا الأسبوع ارتفاع في وتيرة الهجمات الجوية على المدنيين في قطاع غزة، حيث سجلت وزارة الصحة أكثر من 20 شهيدا خلال هذا الأسبوع الذي لم ينتهي بعد، وارتفاع حصيلة الشهداء منذ توقيع اتفاق وقف اطلاق النار في قطاع غزة إلى أكثر من 1050 شهيدا وأكثر من 3000 جريح، وسجلت أيضا الحكومة في غزة أكثر من 3000 خرق إسرائيلي، ولازالت الخرقات الإسرائيلية متواصلة على القطاع في ظل القيود الإسرائيلية المشددة على المعابر والحصار الذي لازالت تفرضه على دخول المساعدات الإنسانية أو المواد الإغاثية العاجلة اللازمة لسكان القطاع الذين لا زالوا ينزحون في خيام في أكثر من موقع في المناطق الغربية من قطاع غزة، عدا النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية والحرج الذي يواجهه الأطباء هنا في مستشفيات قطاع غزة في تقديم الخدمة العلاجية المناسبة لكثير من المرضى والجرحى الذين لا زالوا متواجدين داخل مستشفيات قطاع غزة، ويمنع الاحتلال الإسرائيلي خروجهم عبر معبر رفح ويسمح بخروج عدد قليل جدا من الفلسطينيين سواء المرضى أو الذين يحتاجون إلى الخروج من القطاع. الوضع لا زال على حاله، الوضع مأساوي وكارثي، هناك تحذيرات جدية بكارثة إنسانية وكارثة بيئية مع

0: قرار الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة والتصعيد الذي لا زال متواصل على القطاع، ونسجل في كل يوم شهداء وجرحى.
1: شكرا جزيلا لك شادي شامي مراسل الجزيرة في غزة، تغطية مستمرة مع غنوة إبراهيم.
2: أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة للتطورات بعد التوقيع على مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية، وللتطورات في مضيق هرمز، والأوضاع بعد التوقيع على الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. وفي أحدث المستجدات، قال مصدر مطلع لرويترز إن محادثات فنية غير مباشرة بين واشنطن وطهران جارية في الدوحة بوساطة قطر وباكستان. وأضاف المصدر أن المبعوثين الأمريكيين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف التقيا أمس رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني لوضع الأسس للمحادثات الفنية دون حضور الجلسات. وكانت الخارجية القطرية قالت إن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني بحث مع ويتكوف وكوشنر في الدوحة آخر تطورات المحادثات بين واشنطن وطهران ووقف إطلاق النار بلبنان. وأضافت أن ويتكوف وكوشنر أكدا التزام واشنطن بالمسار التفاوضي ودعم الجهود الهادفة للتوصل إلى اتفاق شامل. في الأثناء قال نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية إن المشاورات لتحديد موعد ومكان المفاوضات تتواصل من جانب الوسطاء، وأضاف أنه إذا تهيأت الظروف المناسبة فستبدأ هذه المفاوضات على مستوى لجان العمل. وفي موقف آخر قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن تلزم الرئيس الأمريكي بلجم حلفائه في تل أبيب، وأن أي تهديد يستهدف الشعب الإيراني وقيادته سيقابل برد فوري وحاسم. هذه المواقف جاءت ردا على تصريحات لوزير الدفاع الإسرائيلي قال فيها أن إسرائيل ستضرب إيران مرة ثالثة إذا اقتضى الأمر. وفي الشأن اللبناني قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إيران حاولت فرض انسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان، مؤكدا أن ذلك لن يحصل. وكذلك أضاف نتنياهو أن حكومته ستبذل قصارى جهدها للتوصل إلى اتفاق سلام مع لبنان. نبدأ إذن بمتابعة الأجواء المحيطة بالمفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، وبهذا الخصوص تنضم إلينا مراسلة الجزيرة سارة رشيد من الدوحة، كذلك من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، ومن واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك سارة، إذن ما يشار إليه هو محادثات فنية غير مباشرة في الدوحة، ما الذي نعرفه أكثر عن الأجواء المحيطة بهذه المفاوضات؟
3: نعم بالفعل غنوة، يمكن القول أن نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية التقى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري. الوفد الإيراني ضم ممثلين من وزارة الخارجية، من البنك المركزي، وكذلك من وزارة الزراعة. وأبرز ما نوقش خلال هذا الاجتماع هو متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم بين الجانبين وبحث التحديات التي تعيق تنفيذ مذكرة التفاهم ومناقشة سبل تسريع تنفيذ المذكرة، خاصة فيما يتعلق بالملف اللبناني، وهو ما صرح به عراقجي كذلك من أن على واشنطن أن تلجم حلفائها في إسرائيل. كما عقد اجتماع ثلاثي في الدوحة ضم إيران وقطر وباكستان لمراجعة مسار تنفيذ مذكرة التفاهم. من المتوقع في محادثات الأربعاء انطلاق الجولة التقنية غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران. الوفدان الأمريكي والإيراني سيجريان هذه المحادثات من غرف منفصلة، وسيتولى الوسطاء القطريون والباكستانيون نقل الرسائل والمقترحات بين الجانبين. كذلك من الملفات الرئيسية التي سيتم مناقشتها هو أمن مضيق هرمز وبحث آليات التهدئة وضمان أمن الملاحة ومناقشة المقترحات المتعلقة برسوم عبور السفن في المضيق. الخارجية الإيرانية أيضا كانت تحدثت عن الأموال الإيرانية المجمدة وأنها ستبحث في الدوحة آليات الإفراج عن هذه الأموال الإيرانية وتخصيص هذه الأموال للاحتياجات الإنسانية والسلع الأساسية في حال التوصل إلى تفاهم بين الأطراف، إلى الإضافة إلى أنه سيتم تشكيل لجان العمل لمتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم والتفاوض حول الاتفاق النهائي. لكن لم تبدأ المفاوضات في هذا الإطار حتى الآن بحسب نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية

0: الذي أضاف أن المشاورات هي لتحديد موعد ومكان المفاوضات وما زالت تتواصل التي ما زالت تتواصل من جانب الوسطاء، وإذا ما تهيأت الظروف المناسبة ستبدأ المفاوضات على مستوى لجان العمل. نعم غنوة،
1: شكرا جزيلا لك من الدوحة مراسلة الجزيرة سارة رشيد. أنتقل لك عمر هواش، وماذا نفهم من هذه التصريحات للمسؤولين الإيرانيين بخصوص المحادثات الفنية هذه وما هو محتمل في المرحلة المقبلة بالنسبة لإيران؟
2: نعم غنوة، نفهم أن الإيرانيين يعقدون اجتماعات مع الوسطاء الباكستاني والقطري في الدوحة، ولا حديث هنا في طهران عن اجتماعات مع الجانب الأمريكي لا بشكل مباشر ولا بشكل غير مباشر، لكن هذا قد لا يعني أنه يمكن أن يكون هناك تبادل للرسائل بين الطرفين عبر الوسيطين الباكستاني والإيراني، كون أن الوفدين الإيراني والأمريكي متواجدان في نفس التوقيت في العاصمة القطرية الدوحة. وفق ما تقول البيانات الإيرانية سواء على مستوى الخارجية أو رئيس البرلمان محمد باقر قالباف، فإن هناك بعض القضايا التي لا تزال عالقة في مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن، على رأسها الأموال المجمدة والملف اللبناني. فيما يخص الأموال المجمدة، يقول رئيس البرلمان محمد باقر قالباف إن إيران تتطلع في المرحلة الأولى إلى الحصول على 12 مليار دولار من أموالها المجمدة، وتصر طهران على أنها لديها الحرية في التصرف بهذه الأموال، بمعنى أنها ليست ملزمة بشراء المنتجات الزراعية الأمريكية كما يتحدث الأمريكيون دائما. ونعرف أن هناك 6 مليارات دولار موجودة في قطر منذ عام 2023، كانت هناك صفقة لتبادل السجناء بين واشنطن وطهران، وكانت هذه الأموال من ضمنها جاءت من كوريا الجنوبية وجمدت في قطر بفعل استمرار الضغوط الأمريكية على طهران. الإيرانيون يطمحون إلى الحصول على هذه الأموال أو جزء منها في المرحلة الأولى، ويؤكدون أن ستكون لديهم الحرية بالتصرف بهذه ويفق ما يشخص البنك المركزي الإيراني. وإذا تمعنا بتركيبة الوفد الإيراني في الدوحة اليوم، يضم ممثلين عن الخارجية، ممثلين عن البنك المركزي، وممثلين عن وزارة الزراعة، لذلك الملف الاقتصادي الأموال المجمدة هي ملف هام بالنسبة للإيرانيين. كذلك الوفد يضم وفد سياسي من الخارجية الإيرانية يترأسه كاظم غريب أبادي، رئيس أو نائب وزير الخارجية للشؤون الدولية. والملف اللبناني أيضا حاضر على طاولة المفاوضات، مثلما يؤكد الإيرانيون. هناك كان تصريح لرئيس البرلمان محمد باقر قالباف يوم أمس بالقول إن هناك التزام أمريكي بهذا البند، لكن لا تزال هناك أعمال عسكرية مستمرة للإسرائيل في الجنوب اللبناني، وطالب بتشكيل اجتماع للجنة التي تضم إيران وأمريكا ولبنان والوسيطين القطري والباكستاني، وتطالب طهران أيضا بأن يكون هناك جدول زمني لأجل الانسحاب الإسرائيلي من لبنان. هناك عوائق مثل ما تقول طهران على هذا المسار، وهذا الأمر اليوم نوقش في الدوحة وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية. لكن قبل أن تحل هذه القضايا، لا يبدو أن الإيرانيين متجهون إلى لقاء الأمريكيين مجددا. يقول كاظم غريب أبادي إن الأمر منوط بتهيئة الظروف، وأنه ينبغي أن يحدد الزمان والمكان المناسبين لأجل عقد الاجتماعات على مستوى لجان العمل التي تشكلت لأجل الخوض في مباحثات الحل النهائي والتوصل إلى الاتفاق الذي ينشده الطرفان. نعم. صحيح أن مذكرة التفاهم بين الطرفين قد حلت العديد من القضايا، منها بعض البنود نفذت، على سبيل المثال الحصار البحري، رفع العقوبات بشكل مؤقت عن النفط، تقول طهران أنها بات قادرة على تصدير النفط، وأنها صدرت منذ رفع الحصار البحري أكثر من 40 مليون برميل، وهذا رقم كبير، هو ضعف الكمية التي كانت تصدرها إيران قبل الحرب. وبالتالي هناك بنود نفذت، هناك ما لم ينفذ، تقول طهران أنها يمكن أن تتجه إلى المفاوضات النهائية عندما يتم تنفيذ كافة البنود في مذكرة التفاهم.
1: شكرا لك من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. أنتقل لك إيهاب، هناك محددات يضعها الرئيس الأمريكي كذلك نائب الرئيس جيدي فانس من خلال تصريحاتهم في مسار المفاوضات مع إيران، ما هي؟
3: نعم بالفعل، وفق الرئيس دونالد ترامب فإن هذه المحددات هو الالتزام الإيراني أولا.

0: بعدم امتلاك سلاح نووي والتخلي بالكامل عن البرنامج النووي، وأن هذه المحادثات الفنية المنعقدة في الدوحة قد تمثل بداية للمسار، هذا المسار الذي يتعلق أولا بمضيق هرمز بالنظر إلى الخلاف الذي حدث خلال الأيام الماضية والضربات المتبادلة بين الجانبين. مسؤولون أمريكيون يؤكدون أن هذه المحادثات غير المباشرة، المحادثات الفنية تنعقد في الدوحة مع الوسطاء القطريين والباكستانيين. مسؤول أمريكي أكد لشبكة فوكس نيوز أن هناك تقدما أحرز بالفعل في هذه المحادثات، وتحدث عن أن حركة الملاحة في مضيق هرمز تسير بشكل طبيعي وتتواصل. وكذلك شبكة أو صحيفة وول ستريت جورنال ذكرت بأن الرئيس دونالد ترامب كان في محادثات مع وزير الحرب بيت هيكثس ورئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة لاستعراض الموقف مع إيران بوجه عام، وكانت هناك محادثات ربما تتحدث حول خيارات عسكرية أمام الرئيس دونالد ترامب في حال قرر استئناف الهجمات الواسعة على إيران، لكنه قرر بدلا من ذلك المسار أو المضي قدما في هذا المسار الدبلوماسي، وقال إن أي هجمات واسعة على إيران قد تقوض هذه الجهود وقد تضر بفرص الولايات المتحدة للوصول إلى اتفاق بتفكيك البرنامج النووي بالكامل. لكن أيضا دونالد ترامب في هذه المحادثات حسبما تقول صحيفة وول ستريت جورنال أعرب عن استعداده ربما أو موافقته المبدئية لتمديد هذه المحادثات لأكثر من شهرين إلى ما بعد 18 أغسطس لإعطاء فرصة لهذه المحادثات لإحراز تقدم الوصول إلى اتفاق نهائي. نائب الرئيس الأمريكي جيري فانس يؤكد أيضا أن الرئيس دونالد ترامب أمامه الخيار بشن ضربات محدودة على إيران إذا ما انتهكت مذكرة التفاهم، ويقول أن الولايات المتحدة في كل الأحوال رابحة إذا ما توصلت إلى اتفاق مع إيران ينهي تمويل إيران للإرهاب في المنطقة على حد قوله، وكذلك تفكيك البرنامج النووي، أو إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بالنظر إلى ما أحرزته الولايات المتحدة بتدمير قدرات الجيش الإيراني وتدمير الاقتصاد الإيراني وأيضا تدمير المواقع النووية على حد قول نائب الرئيس جيدي فانس، ويقول أن الولايات المتحدة رابحة في كل الأحوال. مسؤول أمريكي أيضا تحدث لصحيفة نيويورك بوست بشأن الأموال المجمدة لإيران وتحديدا مبلغ 6 مليارات دولار، وقال أن إيران لن تحصل على هذه الأموال دفعة واحدة، وإنما ستحصل عليها دفعات مقابل الالتزام ببنود مذكرة التفاهم.
1: شكرا لك من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. لمزيد من التحليل ينضم إلينا هنا في الاستوديو السيد سيرجيو ديلابينا نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، كذلك الدكتور محمد صالح صادقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، والدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك إذن سيد سيرجيو، هذه المحددات التي يضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجيدي فانس وإبقاء الأمر حتى الآن إلى الدبلوماسية، رغم أن سيناريو الضربات المحدودة لإيران موضوع على الطاولة، إلى ماذا يشي هذا الخطاب في هذه المرحلة التي تجري فيها مفاوضات تقنية غير مباشرة؟
2: مذكرة التفاهم هي الركيزة للسلام، المفاوضات هي الوسيلة المفضلة لتحقيق السلام، ولكن البديل موجود دائما. في حال فشل المفاوضات نعود إلى العمليات العسكرية، هذا الخيار موجود دائما، وهذا أمر يذكر به الرئيس ترامب دائما. الطريق المفضل هو المفاوضات، إن فشلت فلدينا العمليات العسكرية. نفضل أكثر من أي كان هذا الخيار التفاوضي، لأن حتى إذا مضينا بالعمليات العسكرية سيتوجب علينا العودة إلى المفاوضات. من الأفضل معالجة المسألة الآن وتفادي العمليات العسكرية، وبرأيي هذا ينطبق أيضا على دول الخليج والعراق والمنطقة بأجمعها والعالم، لأن المنتجات التي تخرج من منطقة الخليج مهمة جدا للاقتصاد العالمي، ومن مصلحة الجميع أن نلتزم بالمفاوضات.
1: وبرأيك سيد سيرجيو، أن يلجأ الأطراف إلى مفاوضات غير مباشرة بعد أن كانت مباشرة في سويسرا

0: هل هذا أفضل في المرحلة الراهنة التي فهم فيها الكثير من المغالطات فيما يتعلق بمذاكرة التفاهم وفق ما يعبر الطرفان؟
1: انطلقنا بالمسار الجيد، التقينا في سويسرلاند في سويسرا، وبعد ذلك هجمت إيران سفينتين تجاريتين، أحدهما تنقل النفط والأخرى تنقل السلع. لا يمكن مهاجمة سفن تجارية تعبر في مضيق هرمز. هذا ما شكل عائقا معينا وبرأيي يمكن تخطيه. مجرد عقد المحادثات الفنية هنا في قطر يشكل أمرا جيدا يعيدنا إلى المسار المناسب للعودة إلى المفاوضات وجها لوجه، فهي الأكثر فعالية والتي يمكن أن تؤدي إلى النتائج، ونعود إلى البنود الـ14 لمعالجتها ونصل إلى الاتفاق.
0: دكتور صدقيان، نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية يقول إذا تهيأت الظروف المناسبة فستبدأ بالتالي مفاوضات على مستوى لجان العمل. ما هي الظروف التي تراها إيران مناسبة كي تجلس على طاولة مفاوضات مباشرة مجددا؟
2: غنوة، تعيني أشير إلى ما تم في مفاوضات جنيف عندما كان هناك جيدي فانس، محمد باقر قاليباف كان وزير الخارجية، بيتكوف، وبالإضافة إلى رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن، والباكستاني أيضا. وبالتالي كانت هناك طاولة يعني مؤثرة، وكنا نتأمل أن بعد هذه الطاولة تكون هناك خطوات إيجابية من الجانبين. الإيرانيون يعتمدون على قاعدة بأن إذا الولايات المتحدة خطت خطوة إلى الأمام إيران تخطو خطوتين، وإن تراجعت الولايات المتحدة خطوة إلى الوراء إيران تتراجع خطوتين. كنا نتأمل أن تكون هناك خطوات إيجابية لتنفيذ ما تم الاتفاق الإعلان عنه، وبعد ذلك جاء توقيع الرئيسان دونالد ترامب ومسعود بزشكيان. كنا نتأمل أنه اليوم الثاني سوف تنفذ الفقرات التي يجب أن تنفذ. للأسف الشديد لم تنفذ الفقرة الأولى الرئيسية والتي كانت هي اختبار للنوايا، لحد الآن لم تنفذ.
0: تقصد مضيق هرمز؟
2: مضيق هرمز وإيقاف الحرب ورفع الحظر عن الأرصدة الإيرانية المجمدة. مضيق هرمز فتح، الإيرانيون فتحوا مضيق هرمز وحددوا مسارات وقالوا هذا فتح، والدليل،
0: ولكن ألم يقول
2: والدليل على ذلك غنوة
0: سنقدم الأرصدة المجمدة ليس على شكل أموال وإنما على شكل مواد غذائية وأدوية
2: ذلك.
0: وإلى ما
2: هذا بعد ذلك رئيس ترامب خرج بقاعدة، وإلا لم يتم الحديث عن ذلك. الحديث أنه الأرصدة تكون بيد إيران وهي التي تختار ماذا تشتري، من أين تشتري. هذا ليس
0: وافق الإيرانيون آنذاك
2: أبدا، هذا الرئيس ترامب قال ذلك، أنه أنا أريد أن أبيع الصودا ومعرف الرز أو كذا. الإيرانيون رفضوا منذ البداية. البنك المركزي قال البنك المركزي هو الذي يحدد، ربما يحدد أن يشتري من الولايات المتحدة لكن ليس فقط الغذاء، ليبيعهم مثلا طائرات مدنية أو طائرات أجنبية. لكن أعود إذا سمحتي غنوة أعود للأجواء التي ساعدت هذا الأمر. وبالتالي هذه الخطوة الأولى التي كان ينتظرها الإيرانيون لم تتحقق، وبالتالي حدث ما حدث في الخليج. الآن وصلت الأمور إلى ما وصلت عليه الآن. الشيخ محمد بن عبد الرحمن دعا الجانبين للجلوس على طاولة لإنهاء هذا الاحتكاك، لكن يبدو لحد الآن، يعني نحن نتحدث عن اليوم الأربعاء بعد ظهر الأربعاء، لا ندري لحد الآن كيف سيتصرف الجانب الأمريكي. هل إن المفاوض الأمريكي سيد ويتكوف وكوشنير، هل إنهما قبلا بإلغاء الحظر، تحرير الأصول الإيرانية المجمدة أم لا؟ لكن يعتقد من خلال التاريخ والفترات الماضية بأن كوشنير وويتكوف يجب علينا لا نتوقع منهما أن يتحدثا بشيء أو نتائج حتى يصل صباح الأربعاء في واشنطن، حتى نقرأ ما يكتبه الرئيس ترامب في تغريدته اليومية كالعادة.
0: طيب دكتور سليم، رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري قال إن

0: هذه اللقاءات تأتي لوضع الأسس للمحادثات الفنية دون حضور الجلسات. برأيك الأجواء الراهنة الآن والتعقيدات التي يضعها كل من الأطراف الأمريكيون والإيرانيون ستسهل هذا الطريق؟
1: لا شك أن الوسيط له دور مهم في هذه المرحلة، لأن الخلافات جزء منها يتعلق بالنوايا والإرادات، وجزء آخر بناء على هذه النوايا والإرادات يكون هناك تفسير واجتهادات لمذكرة التفاهم. النقاشات الحالية هي لتوضيح الأمور من أجل الوصول إلى صيغ موحدة حول كيفية تطبيق هذه البنود. القاعدة الأساسية في تطبيق مذكرة التفاهم هي خطوة مقابل خطوة، يعني كان هناك رفع الحظر عن المواد الإيرانية مقابل فتح المضيق. دكتور صدقيان يقول أنه تم فتح المضيق، ولكن أحداث الأسابيع الماضية تدل على أنه تم فتح المضيق بالتوجه الإيراني في كيفية فتح المضيق، بمعنى إبقاء السيطرة على كيفية إدارة هذا المضيق. وتابعنا كيف هناك هذه الإشكالية على المسار من الجهة العمانية. لذلك ليس دقيقا أن نقول أن تم تنفيذ الخطوات من هذه الناحية. في المقابل الولايات المتحدة رفعت الحظر و رفعت أيضا الحظر عن تصدير النفط الإيراني.
0: نعم.
1: الإشكالية الأساسية الآن هي في مضيق هرمز، في الإفراج عن العائدات، لأنه حتى في مذكرة التفاهم تقول.
0: كيف تصف الإشكالية المتعلقة بمضيق هرمز؟
1: هي إشكالية منذ بداية الحرب، يعني
0: الآن
1: هي مستمرة، بمعنى أن إيران رأت فرصة في
0: التفرد،
1: إضافة مضيق هرمز إلى منظومة الردع الإيرانية، بمعنى أنه عندما تحتاج إيران من أجل وضع الضغوط على مستوى المنطقة، على مستوى الإقليم أو مستوى العالم، تكون هذه الإمكانية متاحة. ويجري التصرف الآن انطلاقا من هذا الموضوع.
0: نعم.
1: يعني كيفية الحفاظ على إدارة المضيق ليس بحسب قانون البحار، بمعنى إدارة الملاحة والتنظيم البيئي إلى ما هنالك، ولكن إدارة المضيق بالمعنى الحفاظ على السيادة والحفاظ على السيطرة للمضيق من أجل استخدامه في كما حصل في المراحل الماضية.
0: نعم سيد سيرجيو، بدقيقة ونصف، هل ستقبل إدارة ترامب بهذه الإرادة الإيرانية أو الرؤية الإيرانية لمضيق هرمز؟ يعني الأمور بالنسبة للإيرانيين لن تعود كما كانت سابقا قبل الحرب.
2: الإجابة القصيرة هي لا. إن تبعنا معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار فهي تنص بوضوح على عدم فرض أي رسوم على أي جانب، ولا سيما أنه نقطة اختناق. لم يتغير ذلك ولن يتم القبول بفرض هكذا سابقة من إيران. هناك احتمالات مختلفة من أجل حصول إيران على أموالها، من أجل رفع العقوبات، وحتى من أجل الحصول على صندوق بقيمة 300 مليار التي يحتاجون إليها. وهناك إذن الآفاق والمحتمل احتمالات الكثيرة عندما يصلون إلى مرحلة تحقق الفائدة للجميع. وفكرة أن يفرض السابق من خلال السيطرة على مضيق هرمز فهذه فكرة غير مقبولة.
0: دكتور صدقيان، التلفزيون الإيراني تحدث اليوم عن جنوح سفينة أجنبية في مضيق هرمز خلال سلوكها مسارا مخالفا للمسار المحدد من قبل إيران. يعني هو في بنهاية المطاف مضيق، وهناك الخط الذي حددته إيران والخط الذي تحدده أيضا سلطنة عمان، كونها أيضا هي لها حق إذا ما مشينا مع الرؤية الإيرانية. لذلك يعني اسمح لي هنا، ألا ترى أن إيران تحاول أن تتفرد بالمضيق؟
3: حقيقة هذا الخبر، جنوح السفينة، لم يوضح جنحت ضمن المياه الإيرانية أم جنوب المضيق. وأنا بحثت عن هذا الأمر، كان الأمر غامضا نوعا ما، لكن بأي حال يعني.
0: طب أعطيك عامل أكثر من ذلك. في الأيام السابقة أيضا تبعنا امتعاض إيراني لأن تقوم سلطنة عمان بإعطاء يعني بالتنسيق مع هيئة البحرية الدولية لمرور السفن من خطها، وأيضا التنسيق أيضا مع فرنسا كمبادرة لتنظيف الخط على السواحل العمانية. إيران لم تقبل بذلك، لذلك

0: ألا ترى أن هناك حالة من التفرد الإيراني لمضيق هرمز؟
1: إيران تعتقد بأن الولايات المتحدة تعمل خلاف، يعني تعمل بعيدا عن التنسيق والتعاون مع سلطنة عمان، وتقول بأن الجانب الأمريكي يعمل بعض الخطوات بالتنسيق مع جمعية الملاحة الدولية ولم تستشر من قبل سلطنة عمان. الآن زيارة سلطان عمان إلى باريس، لقائه الرئيس الفرنسي ماكرون، أعتقد بأنه يعني هذه قضايا للساحل اليمني مهمة، وهو يتصرف بما يراه مناسبا، هذا مهم. أما أن تأتي الولايات المتحدة دون أن تنسق مع سلطنة عمان وتعمل بأشياء بعيدا يعني مع جمعية الملاحة الدولية، هذه مياه إقليمية عمانية، كيف تجرأ الولايات المتحدة أن تدخل وترتب موقف في مياه دولية لدولة لم تنسق معها؟ الإيرانيين يقولون بناء على الاتصالات،
0: لذلك تصرف الإيرانيون؟
1: لا، الإيرانيون، التصرف الإيراني شيء آخر. الإيرانيون يعتقدون أيضا بأن الولايات المتحدة يريدون حرق الورقة، ورقة المضيق الموجودة عند الإيرانيين، وبذلك يريدون أن ينزعوا هذه الورقة وتصبح إيران يعني لا تمتلك أي ورقة في هذا المضيق، وعند ذلك هم يتصرفون بالمضيق كما يحلو لهم.
0: انتهى وقتنا، شكرا جزيلا لكم الدكتور محمد صالح صادقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، والدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية، والسيد سيرجيو دي لابينا نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق. الآن إلى مزيد من النقاش بشأن تطورات الأوضاع في مضيق هرمز، نستعرضه في هذه النافذة مع الزميلة روعة.
2: شكرا لك غنوة، أهلا بكم في هذه الفقرة التحليلية التي نسلط الضوء فيها على آخر التطورات بشأن مضيق هرمز، على خلفية إعلان التلفزيون الإيراني عن جنوح سفينة في مضيق هرمز خلال سلوكها مسارا مخالفا للمسار المحدد من قبل إيران. مستجدات نحللها مع ضيفنا في الاستوديو العقيد نضال أبو زيد الخبير والعسكري والاستراتيجي، ومعنا الزميل محمود الزيبق على الشاشة التفاعلية. ونبدأ معك محمود، ما الذي تقوله الخريطة؟
3: شكرا روعة ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. إذن مرة أخرى نعود إلى تصور المشهد الكامل في مضيق هرمز هذا الذي تشاهدون. خلال الأيام الماضية ومنذ إعادة فتح هذا المضيق تبعا لمذكرة التفاهم، وبعد نحو أسبوع من ذلك ظهر مسار جديد، هو المسار الذي أصبح حديث الساعة اليوم، والذي يعرف بالمسار الجنوبي أو المسار العماني. هذا المسار الذي تشاهدونه هنا باللون الأخضر، ويمر تقريبا في مياه عمان الإقليمية وفي منطقة سلطنة عمان من المضيق. طبعا الحرس الثوري الإيراني كان قد حدد هذا المسار الأزرق الذي تشاهدونه هنا فيما مضى مسارا آمنا لحركة السفن حتى قبل إعلان مذكرة التفاهم. أما هذا الذي نراه هنا باللون الأحمر فهو المسار الدولي الطبيعي لحركة السفن في مضيق هرمز. إذن قبل نحو أسبوع هذا المسار العماني بدأ العمل عليه، وخلال فترة استطاع هذا المسار أن يأخذ حركة كبيرة من حركة السفن. سنتابع أولا إحصاءات حركة السفن، ونلاحظ هنا أننا وصلنا من 15 من يونيو حتى تقريبا 24 من يونيو، وصلنا إلى رقم هو الأعلى لحركة عبور السفن في مضيق هرمز، وصل إلى نحو 57 سفينة مغادرة أو داخلة في هذا اليوم. بعدها بدأ التوتر مع اعتراض إيران على هذا المسار الجنوبي العماني. نلاحظ كيف أن السهم نزل ليصل إلى 12 في 28. الآن بفعل المحادثات القائمة في الدوحة عادت حركة المضيق لتعلو أكثر، لكنها لم تعد إلى المعدل الذي وصلنا له في 24، وهو تقريبا نصف الحركة التي كانت قبل الحرب، نتحدث عن نحو 120 سفينة يوميا. أيضا هنا نلاحظ أن مجموع الحركة خلال هذه الفترة من 15 من يونيو وحتى 30 يوم أمس، المسار الدولي هذا شهد نحو 41 حركة، المسار الإيراني 106، الجنوبي 80 رغم قصر عمره، يعني نتحدث عن نحو أسبوع. لكن أيضا وصولا إلى نحو 369، لكن إذا قارنا حركة المسارات ومنذ افتتاح المسار العماني، لاحظوا هنا 23 المسار العماني 8 سفن مقابل 5 للإيراني، ثم وصلنا إلى 22 سفينة عبرت المسار العماني مقابل 6، إلى أن بدأت فترة التوترات. هنا نلاحظ بالعودة من 28 كان

0: عن حجم السفن التي مرت من المضيق كانت أقل، 5 سفن عبرت المسار العماني، 3 في المسار الإيراني، ثم نعود إلى 9 بـ9، ثم الآن اليوم أو يوم أمس 11 سفينة عبرت المسار الإيراني مقابل 5 للمسار العماني، بمعنى أن الضغوط الإيرانية وربما أيضا بعض العمليات العسكرية التي نفذتها إيران وهاجمت فيها بعض السفن أثرت نوعا ما على حركة المسار الجنوبي في عمان. بالعموم هناك يمكن أيضا أن نتحدث أن هذه الفترة بالعموم كانت أيضا جيدة لإيران من ناحية موضوع النفط. خلال هذه الفترة استطاعت إيران تصدير نحو 50 مليون برميل نفط خلال الأسبوعين الماضيين، طبعا وفقا لبيانات هذا معدل يومي يقدر بمليون 1.66 مليون برميل يوميا، ويصل بعوائد من 8 إلى 10 مليارات دولار، دولارات يتوقع أنها ستعود إلى إيران خلال 60 يوما. إذن هذه هي أبرز تفاصيل هذه الحركة، حركة مضيق هرمز حاليا وخاصة عبر المسار الجنوبي العماني. سنعود إلى روعة والعميد لتحليل كل هذا المشهد.
1: شكرا لك محمود. العميد العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي، بداية نقرأ الأرقام التي قرأها لنا محمود الزيبق بين المسار العماني والمسار الإيراني. كيف تقرأ عودة ارتفاع سلوك المسار الإيراني؟
2: نعم روعة، بداية يجب أن نعرف أن البيئة العملياتية في مضيق هرمز فرضت واقع أمني جديد، بمعنى أننا نستطيع أن نقول أن التهديد انخفض لكن المخاطر لا تزال موجودة. بمعنى إذا ما نظرنا إلى الخارطة مباشرة هنا على هذه الخارطة نجد أن المسار اللي باللون الأحمر هذا المسار الإيراني القريب من جزيرة خارك، المسار باللون البرتقالي كما هو يظهر على الخارطة هذا المسار العماني الجديد. هذا المسار ميزاته أنه أعمق أعرض وأقصر من حيث المسافة، مسافته تقريبا 82 كيلومتر، بالتالي هو مفضل للسفن. لكن الجانب الإيراني يدرك مدى أهمية هذا المسار، والأهم نقطة هي المياه المياه العميقة في هذا المسار، أو ما يعرف عسكريا بأن الغاطس في هذا المسار يبلغ تقريبا من 165 إلى 110 متر، وهي مسافة مفضلة للسفن التجارية.
1: عذرا على المقاطعة العقيد نضال أبو زيد، ننتقل إلى كلمة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
3: الطائرة الرئاسية أن تتمتع به، وسوف يتم ركنها إذن بالقرب من التجهيزات الجديدة، وهذا ملائم لدولتنا، نحن فخورون بذلك، الدولة فخورة بذلك. يمكن أن نعرضه أو يمكن أن لا نعرضه، وبرأيي يجب أن نكون فخورين به، سترون حين تصعدون إليه. أما بالنسبة إلى مسار الأمور، بالنسبة إلى نزع القدرات النووية من إيران فهي تتقدم، عقدنا اجتماعا ممتازا، لقد ضربناهم لثلاثة ليالي متتالية بكل قوة لأننا نسير في مسار نزع القدرات النووية، هذا كله يجري على قدم وساق. أما البورصة والأسواق المالية فهي تحقق أرقاما قياسيا، سعر الوقود قد تراجع، وصل إلى 68 دولارا اليوم، هذا أدنى من السعر الذي كان عليه حين بدأت الضربات على إيران، وبالتالي سعر النفط قد تراجع، أيضا الأسعار بالتجزئة تتراجع. وإذا كانت لديكم أسئلة تفضلوا. كم كلفت هذه الطائرة بعد تحديثها؟ لم تكلف كثيرا مقارنة بما لو كانت ستكلفه لو اعتمدنا طريقة مختلفة. هذا هدية من دولة عمل لنا بطريقة ممتازة، هي حليفة لنا، هي دولة قطر في الشرق الأوسط. توجهنا إلى بوينغ وسألناهم من الأفضل، قالوا قطر. لا مثيل لهذه الطائرة. لم نكن مستعدين لبناء طائرة بهذه الكلفة. بوينغ قالت إنها أفضل طائرة 747، وقلت لقطر نريد أن نستخدمها لأن الطائرات الأخرى سوف لن تسلم قبل سنتين، والطائرة عمرها 35 عاما، وقلت لهم أريد أن أستخدمها. إذا أمير دولة قطر الشيخ تميم وهو شخص رائع قال نحن نريد أن نقدم هذه المساهمة، كان هذا لطيفا، وتحقق ذلك خلال 5 أشهر من أجل الارتقاء بها للمعايير الرئاسية وكذلك للمعايير الأمنية، لا شيء يشبهها. السؤال

0: اقتصاد ضخمة. في مجالي الأعمال لقد كانت مسيرتي المهنية ممتازة. هناك سؤال حول تضارب المصالح. فعلا مسيرتي المهنية في مجال الأعمال كانت ناجحة. لقد رأيتم الأموال النقدية وأنتم تغطون الموضوع. أعتقد أنه يسمى الحساب الخفي. ولكنني لا أتحدث إلى من يتولون إدارة الأموال، ولكنها مؤسسات ضخمة هي التي تستثمر. النقاد يقولون أنكم تستفيدون من رئاستكم. أنا أستفيد، الأسواق المالية تستفيد، الجميع يستفيد. هل لديك حساب 401k؟ لقد ارتفعت معدلاته 85%. شكرا حضرة الرئيس، كلنا نستفيد. أنا أستفيد لأنه لدي أموال كثيرة وأموال نقدية كبيرة وزعتها على المؤسسات. لا أعرف كيف تديرها. تستثمر وتشتري في الكثير من السلع. بالنسبة إلى إمكانية العودة إلى الحرب مع إيران، هل أنتم سعداء بالتزام إيران بمذكرة تفاهم؟ لقد ضربناهم ضربات قوية الأسبوع الماضي. نزع القدرات النووية من إيران. منعها من حيازة السلاح النووي. كل ما نقوم به. البلاد لم تشهد نشاطا مثل ما نشهده الآن. نحن نبني الكثير من المصانع. لقد مررنا سنوات أو مرت سنوات بدون أن نبني مصانع سيارات. عدنا إلى بناء مصانع السيارات. 19 تريليون دولار. 19.1 تريليون دولار. وسنستمر بذلك. طالما عمليات البناء مستمرة سوف تتحسن الأوضاع. لهذا أسواق المالية تتحسن، وحين ترتفع المعدلات وتتحسن المؤشرات في الأسواق المالية نخلق المزيد من فرص العمل. نحن نخلق فرص العمل. اليوم عدد العمال والموظفين أعلى هو في أعلى نسبة له عبر التاريخ. لدينا من تايوان أشخاص وشركات تصنع الرقاقات. يبنون لهم المصانع في أريزونا، وقد أعلنوا أنهم سيزيدون الحجم الضعفين. ماذا حققنا؟ ماذا كان قد تحقق من قبل؟ لا شيء. قلت لشركة إنتل، الولايات المتحدة بحاجة إلى، أو قلت لصانعي أو شركات تصنيع الرقاقات، أعطوا 10% من شركاتكم إلى الولايات المتحدة. قالوا لنا موافقون، وقد حضروا ذلك سريعا. وهذه الحصة صارت قرابة 80 مليار دولار. لقد حققت 80 مليار دولار للبلاد، ولكن هل ذكر أحدهم ذلك؟ لا. استمتعوا بهذه الطائرة، استمتعوا بوقتكم. لقد أنشأتم فريق عمل. بالنسبة إلى التصنيفات، Bill Pulte is a very talented guy, but he's just there temporarily until. هذا الشخص هو في منصب مؤقت، وجاي كلي هو يراجع العملية. هو شخص محترم ومعروف. ولكنني طلبت منه أن يقوم بما يريده بالنسبة إلى نزع طابع سري عن المستندات. هو صديق لك. بيل سوف ينزع الطابع السري. قلت له أن يفعل ذلك. بيل موجود لشهر أو شهرين ربما. وجاي سوف يخوض هذا العملية، ولديه إذن جلسة بعد أسبوعين. ماركو، هل تهتمين بالجميع؟ عودوا إلى ماركو. شكرا لكم.
1: إذن تابعنا هذه التصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال إنه عقد اجتماعا ممتازا مع الجانب الإيراني أو إن إدارته عقدت اجتماعا ممتازا مع الجانب الإيراني وإن إدارته ماضية في مسار نزع السلاح النووي الإيراني وأشار إلى أن إيران قطعت شوطا كبيرا بشأن الاتفاق. العقيد نضال أبو زيد أعود معك.

0: لما يجري في مضيق هرمز. كنت تحدثنا عن التوبوغرافيا في هذه المنطقة، وأول يوم كان هناك خبر حول عن من التلفزيون الإيراني عن جنوح سفينة أجنبية من المسار العماني إلى خارج هذا المسار، وهي قالت خارج المسارات التي حددتها إيران.
1: نعم روعة، يعني هذا يبدو أنه الحدث الأبرز الذي وقع خلال الفترة الأخيرة. هذا الحدث وقع وحسب الإعلان الإيراني بالقرب من المسار الإيراني وجنوب جزيرة لارك. بالمناسبة هذه المنطقة من حيث الضحالة هي منطقة مرتفعة قليلا، تبلغ عمق المياه فيها من 35 إلى 60 متر، في حين أن المسار الجنوبي والمسار العماني تبلغ من 65 إلى 110، ما يعني أن المسار العماني مفضل للسفن أكثر من المسار الإيراني
0: الذي وهو أقصر يعني كما يبدو على الخريطة،
1: أقصر وأيضا أعرض، لأن هذا المسار يتم الآن العمل أو يجري الحديث عن العمل على توسيعه ليصل إلى جزر سلامة وجزر تدمر وجزر إلكو، وهي جزر تبعد 17 كيلومتر عن منطقة مسندم. الآن فيما يتعلق بهذا الحادث الذي وقع وهو جنوح هذه السفينة جنوب جزيرة لارك، هذا الجنوح يحتاج إلى معدات عسكرية متطورة، في شيء اسمه كركات يحتاج إلى وسائد هوائية، هذه المعدات المتطورة غير موجودة لدى الجانب الإيراني، ما يعني أن هناك إعاقة وليس إغلاق للمسار الإيراني، ستتم لحين طلب المساعدة من أحد الدول التي تتمكن من ذلك.
0: من يملك حاليا من الدول والسفن المتمركزة في مضيق هرمز، من يملك المعدات لتحريك هذه
1: السفن؟ لا ننسى أن هناك تحالف الراغبين موجود في خليج عمان، وأيضا هناك جزء منه موجود في بحر العرب. هذا تحالف الراغبين الذي تقوده فرنسا وبريطانيا، يضم 14 دولة، أيضا من ضمن هذه الدول بلجيكا، ألمانيا، اليونان مؤخرا دخلت في هذا التحالف، وتملك هذه الدول القدرات على مثل هذا النوع من الحوادث وهي حوادث الجنوح. نعود بالذاكرة لحادثة الجنوح التي حدثت في قناة السويس، احتاجت مصر حينها إلى مساعدة خارجية من فرنسا، لذلك يمكن لفرنسا أن تقدم المساعدة في مثل هذا النوع من العمليات لإخراج هذه السفينة من المناطق الضحلة.
0: قانونيا من يحق له أن يطلب هذه المساعدة وأن ينسقها؟
1: هذه السفينة في المياه الإقليمية الإيرانية، وعندما أقول في المياه الإقليمية الإيرانية، المياه الإقليمية تحتوي أو تحتاج إلى 20 كيلومتر داخل المياه لهذه الدولة، لذلك هذا الحادث على ما يبدو في المياه الإقليمية الإيرانية، لذلك أنا أعتقد أن إيران قد تطلب العون من هذا التحالف من أجل إخلاء هذه السفينة، وإلا سيكون هناك إعاقة على المسار الإيراني.
0: ماذا عن الألغام الإيرانية والتي لم نعد نعرف فعليا أين هي الآن؟
1: روعة، هناك نقطة جديرة بالاهتمام، أن هناك ألغام موجودة في مضيق هرمز، لكن المشكلة في هذه الألغام عسكريا، أي عملية زراعة ألغام سواء بريا أو بحرية، وخاصة في منطقة جغرافية ضيقة مثل هذه المنطقة، نتحدث عن 33 كيلومتر عرض مضيق هرمز، نتحدث عن 169 كيلومتر طول المضيق من جزيرة لارك لغاية قشم، هذه المنطقة التي تحتوي على كتف جغرافي كهذا الشكل بها ألغام، لكن ما الذي حصل في الألغام؟ أن هناك ما يعرف مصطلح الألغام التائهة، الأمواج نقلت الألغام من مكان إلى آخر إن كانت غير مثبتة، يضاف إلى ذلك نتيجة القصف الكثيف لمقرات قيادة البحرية الحرس الثوري مثل بندر عباس ومثل أيضا سرك، يبدو أن الجانب الإيراني فقد خرائط هذه الألغام، لذلك أصبحت الحاجة ملحة للاستعانة بقدرات خارجية.
0: هل يمكن أن تكون هذه الألغام قد انجرفت أو وصلت إلى المسار العماني، ومن هي الجهات التي يمكنها فعليا اكتساح هذه الألغام في مضيق هرمز؟
1: نعم روعة، قبل افتتاح المسار العماني كانت هناك عمليات تنظيف، عمليات كسح، هناك شيء أو مصطلح يعرف بعمليات الكنس المائي، تقوم المدمرات بعملية تنظيف لهذا الممر، وبالتالي الممر العماني بالإجابة على سؤالك تم تنظيفه قبل البدء بافتتاحه أو عبور السفن من خلاله، ولكن الممر العماني المشكلة به أن حجم التهديد منخفض لكن حجم المخاطر مرتفع بسبب المخاطر الإيرانية.
0: شكرا جزيلا لك العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي. نهاية هذه الفقرة، عودة إلى غرفة الأخبار.
2: الآن إلى آخر تطورات الملف اللبناني، حيث قال الرئيس جوزيف عون إن صيغة الإطار التي انبثقت عن مفاوضات واشنطن تحقق منطقة دولة وتحفظ حقوق لبنان قضائيا وميدانيا، وأضاف أن لبنان لم يستسلم ولم يتنازل عن حقوقه، كما نوه بموقف رئيس مجلس النواب في درء الفتنة، مشيرا إلى أن الجميع متفقون على أن الفتنة والمساس بالجيش ممنوعان. للمزيد من التفاصيل تنضم إلينا من مدينة

0: سور جنوب لبنان مراسلة الجزيرة كاترين حنا، ومعنا هنا في الاستوديو الياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. أهلا بكما. أبدأ معك إذن كاترين، وقبل الحديث عن الوضع الإنساني الذي تحاولين الاطلاع عليه كاترين خلال هذا اليوم لمن عادوا مجددا إلى قراهم أو من لم يتمكنوا من العودة، اسمح لي أن نبدأ بسياقات هذه التصريحات لرئيس الجمهورية جوزيف عون وماذا يندرج تحتها.
1: غلما ينظر بكثير من الأهمية إلى هذه المواقف التي أطلقها الرئيس اللبناني قبل قليل، لا سيما وأنها تأتي في ظل انقسام حاد ومواقف كثيرة معترضة على اتفاق الإطار الذي وقع قبل أيام في واشنطن بين لبنان وإسرائيل، لا سيما من حزب الله وحلفائه الذين اعتبروا أن فيه تنازلا عن السيادة وكذلك شرعنة للاحتلال. يأتي هذا الموقف اليوم ليؤكد على لسان الرئيس جوزيف عون بأن خيار المفاوضات هو كان أفضل الممكن، وأنه حقق منطقة الدولة. الإطار الذي انبثق عن هذه المفاوضات كما قال حقق منطقة الدولة وحافظ على حقوق لبنان على المستوى الميداني والقضائي، وأن لبنان لم يستسلم ولم يتنازل عن حقوقه. أيضا فيما يتعلق بالفتنة، أشرت إلى ما قاله الرئيس عون من تنويه بموقف الرئيس نبيه بري رئيس البرلمان اللبناني بما يتعلق بضرورة درء الفتنة، فقال إن لا أحد يريد الفتنة وإن المساس بالسلم الأهلي وكذلك بالجيش اللبناني ممنوعان. أيضا نقطة مهمة جدا في هذا الموقف اليوم تتعلق بالجيش اللبناني وبما هو متداول هنا داخليا بطريقة غير رسمية عن رغبة بإقالة قائد الجيش. رد الرئيس اللبناني اليوم في هذا الموقف على كل ما يتداول في هذا الإطار وأكد أن ما يحكى عن هذه الرغبة بإقالة قائد الجيش العماد رودولف هيكل هو غير صحيح، وأيضا بالنسبة لقادة الأجهزة الأمنية الذين تناط بهم جميعا مسؤولية اليوم بسط سلطة الدولة والحفاظ على الأمن في لبنان. يأتي ذلك في إطار الكثير من حملات الافتراء والتشكيك وفق ما سماها بالأمس أيضا الرئيس عون نفسه حين قال إن هذه الحملات على الجيش اللبناني لن تتأثر ولن يعني تؤثر على أدائه في جنوب لبنان. نعلم أن هناك مهمات كثيرة تناط بالجيش اللبناني في هذه المرحلة، لا سيما فيما يتعلق بتطبيق اتفاق الإطار في جنوب لبنان. كانت هناك مزاعم من قبل الجانب الإسرائيلي من أن هناك عناصر سماهم نتنياهو قبل أيام بالجهاديين داخل المؤسسة العسكرية، وأيضا بالأمس حين أعلن الجانب الإسرائيلي عن تأجيل تطبيق اتفاق الإطار ربط ذلك بوضع معايير يلتزم بها الجيش اللبناني وتسمح له بالتحرك فورا ضد حزب الله. كل هذه المواقف الإسرائيلية المهاجمة للجيش اللبناني رد عليها اليوم الرئيس بهذه التصريحات، ولكن هذا لا يعني أن الانقسام ليس موجودا أو أن هذا الأمر سيبدد كل الهواجس التي عبر عنها أكثر من فريق لبناني، ليس فقط الثنائي الشيعي حزب الله وحركة أمل بشخص الرئيس نبيه بري، وإنما أيضا مروحة واسعة من الأحزاب والأطراف السياسية في لبنان انضموا إلى دائرة المعترضين على هذا الاتفاق.
0: شكرا جزيلا لك من مدينة صور جنوب لبنان مراسلة الجزيرة كاترين حنا. أتابع معك إذن الياس، هناك رؤية مختلفة إسرائيلية للاتفاق الإطاري الذي وقع بين لبنان وإسرائيل في واشنطن. كيف تتبلور هذه الفكرة التي يعني كل يوم نتابع فيها التصريحات نلمس شيء جديد؟
2: صحيح، تفسيرات ربما لمذكرة التفاهم، وكأن مذكرة التفاهم هي اتفاق أولي وإسرائيل تريد أن تفاوض على كل بند فيها وتريد أن تعقد اتفاقا ومفاوضات ومباحثات على كل كبيرة وصغيرة، وكل يوم يتكشف من جديد ربما ما كان ملحقا سريا أو قيل عنه ملحقا سريا عسكريا يتعلق في الجوانب الأمنية لتطبيق هذا الاتفاق، تتكشف حقائق جديدة. اليوم نتنياهو يقول بأن الاتفاق عمليا يقر بحق إسرائيل بهذه الكلمات بالسيطرة على الحزام الأمني حتى تجريد حزب الله من سلاحه. هذا النص الذي يتحدث به نتنياهو ويؤكد فيه على المعادلة التي يريد أن يثبتها في إطار مذكرة

0: التفاهم بأن هنالك إقرار من جانب الدولة اللبنانية بما يسميه حق إسرائيل في البقاء في هذه المنطقة الأمنية، وكأن الدولة اللبنانية تعترف بوجود الاحتلال الإسرائيلي. طبعا نتنياهو لا يسمي ذلك احتلالا، ولكن هذا هو الواقع. هنالك قوة عسكرية محتلة للأراضي اللبنانية، وإسرائيل من وجهة النظر نتنياهو الدولة اللبنانية تقر بهذا الواقع الجديد. ووزير الدفاع الإسرائيلي في هذا السياق يقول
1: الاحتلال واضح الياس. نعم. يعني صحيح. الجميع يعلم، يعني لو توضح لنا هنا ما المقصود إسرائيليا بذلك.
0: نتنياهو يريد أن يخاطب الإسرائيليين في هذه المسألة تحديدا، ويريد أن يبرز بأنه حقق إنجازا من خلال مذكرة التفاهم مع الدولة اللبنانية على هذا الصعيد. لذلك هو اختار ليس اعتباطا أن يذهب إلى جنوب لبنان بالأمس وأن يطلق هذه التصريحات من الأراضي اللبنانية ويقول بأن إسرائيل باقية في هذا الحزام الأمني، وهو يخاطب مجموعة من الجنود والضباط الإسرائيليين، ويريد أن يقول بأن هذا الاتفاق مع لبنان يفصل بين الساحة الإيرانية والساحة اللبنانية، وأكد على ذلك اليوم. وهو يريد أن يوضح أكثر بأن هذه المذكرة مع لبنان هي تأتي تعويضا عن المذكرة السيئة من وجهة النظر الإسرائيلية التي وقعت بين طهران وواشنطن. لذلك هم يتعمدون ذلك رغم أن هذا يحرج الدولة اللبنانية كثيرا من مفهوم أو من منظور المعارضين للاتفاق في داخل لبنان. لكن نتنياهو لا يهمه ذلك، يهمه أنه يخاطب في ذلك المجتمع الإسرائيلي، ويريد أن يروج لهذا الاتفاق على أنه اتفاق جيد من الناحية الأمنية ومن ناحية المصالح الاستراتيجية لإسرائيل. هذا أولا. إذن لا انسحاب من جنوب لبنان بدون تجريد حزب الله من سلاحه، هذا ما تريد إسرائيل تثبيته في إطار هذه المذكرة والقول بأن ذلك باعتراف الدولة اللبنانية وبإقرارها بذلك. النقطة الثانية التي لا تقل أهمية عن ذلك، ونتنياهو يريد أن يرسخها في إطار الحديث عن مذكرة التفاهم، هي أنها تقود من وجهة النظر الإسرائيلية إلى مسار تريد إسرائيل أن تصوب نحوه ربما للمدى البعيد أو ربما القريب لا نعرف، وهو تحقيق السلام الكامل مع الدولة اللبنانية. وهذا ما أكد عليه اليوم نتنياهو مرة أخرى في مراسيم الذكرى السنوية لحرب لبنان الثانية، وأكد عليه بالأمس أيضا من جنوب لبنان عندما قال بأن لبنان يعترف بإسرائيل وإسرائيل تعترف بلبنان، وأن الجانبان ماضيان ويسعيان نحو تحقيق السلام الشامل وتحقيق الأمن والازدهار للإسرائيليين واللبنانيين على حد سواء.
1: شكرا جزيلا لك الياس كرام، مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. لمزيد من النقاش ينضم إلينا من بيروت الكاتب والمحلل السياسي أمين قمورية. أهلا بك معنا سيد أمين. لاحظ معي هذا الخطاب الإسرائيلي بالقول إن لبنان يعترف بالوجود الإسرائيلي في جنوب لبنان حتى نزع سلاح حزب الله. هو يعني يلعب على هذا الوتر، وبالتالي ما هي المقاربة اللبنانية لهذه الجزئية؟
2: من الواضح أن المفاوضات مع إسرائيل ليست بالأمر السهل. يعني نحن اختبرنا هذه المفاوضات عام 82 عندما كانت إسرائيل احتلت ووصلت إلى بيروت، كانت تقول أنها ستنسحب عندما ينسحب الجيش السوري وعندما تنسحب منظمة التحرير. منظمة التحرير انسحبت فورا والجيش السوري انتقل إلى البقاع، وما ذلك بقيت إسرائيل في الأراضي اللبنانية تحتلها حتى عام 2000 ولم تخرج إلا تحت ضربات المقاومة. هذا هو التعامل مع إسرائيل بهذه الطريقة. طبيعي اليوم نسمع الجانب الإسرائيلي يضع شروطا فيما يتعلق بالحكومة اللبنانية، يريد من الواضح حزاما أمنيا. اليوم الاتفاق ينص على انسحاب من مناطق تجريبية. اليوم أيضا نسمع من الإسرائيلي أنه لن يقدم على تنفيذ المناطق التجريبية قبل الاتفاق مع الحكومة اللبنانية في شأن الرقابة المشتركة. ماذا تعني الرقابة المشتركة؟ يعني التنسيق الأمني بين الطرفين، ومعني المشاركة في التوصل إلى الهدف الأساسي. وما هو هذا الهدف الأساسي؟ هو نزع سلاح حزب الله بالقوة، الأمر الذي لم يستطع أن يفعله الإسرائيلي، يطلب من الجيش اللبناني أن يقوم به. لذلك باعتقادي أن الطريقة التي تصيغ بها إسرائيل هذا الاتفاق من الصعب تطبيقه الآن إلا إذا كان هناك قرار أمريكي ملزم، وحتى الآن لم نرى بوادر مثل هذا القرار.
1: وسيد أمين، الرئيس جوزيف عون صاغ

0: المسألة بطريقة مختلفة عندما قال إن لبنان لم يستسلم ولم يتنازل عن حقوقه. ما هي الرسائل التي يوجهها من هذه المحددات؟
1: طبعا يعني اليوم كان هناك حملة كبيرة على هذا الاتفاق، حتى من أفرقاء وقوى سياسية ليست مؤيدة لا لحزب الله ولا لسياسات حزب الله وتؤيد خطر السلاح. هي نظرت إلى هذه الصيغة المقدمة ورفض يعني ووضعت عليها ملاحظات قاسية، واتهمت الحكومة أيضا واتهم الرئاسة أيضا بأن هذا النص الذي قدم هو نص كتبه الإسرائيلي والأمريكي وهو بمثابة السلام. هو يدافع عن ما قامت به الحكومة اللبنانية وما قام به الوفد اللبناني في هذا الإطار، ويؤكد أن الدولة اللبنانية لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن تتنازل عن حقوقها، لا في القانون ولا في الميدان، بمعنى أنها لن تتخلى عن أي أرض ولن توقع على أي ما من شأنه أن يؤدي إلى ذلك. هو استخدم صيغة كلمة الصيغة للإطار، لم يسميه اتفاقا، وبالتالي كأنه يجب أن يعاد النظر في بعض الأمور. وبالفعل فإن بعض الأمور لابد من توضيح، يعني ما يحكى عن التنسيق الأمني وما يحكى عن المناطق التجريبية غير الواضحة والألغام في هذا الموضوع، كلها أمور بحاجة للمراجعة على الأقل مع الجانب الأمريكي قبل أن يكون هناك نوع من الاتفاق لنشره. طبعا الموضوع الآخر الذي يتكلم به قائد رئيس الجمهورية وهو المتعلق بالجيش اللبناني بعد الحملة الكبيرة والتسريبات التي تتحدث عن المس أو إقالة قائد الجيش الذي يعول عليه كثيرا في هذا الموضوع، والذي ينظر إليه كل الأفرقاء اللبنانيين بأنه الرجل والمؤسسة التي يمكن الاتكاء عليها لمنع الفتنة ولدرئها في حال كان أحدا ما في الخارج أو في الداخل يريد دفع لبنان في هذا الاتجاه.
0: سيد أمين، أناقش معك أيضا جزئية مهمة. عندما قال الرئيس جوزيف عون إن مذكرة التفاهم أو الاتفاق الإطاري الذي وقع بين لبنان وإسرائيل يحقق منطق الدولة ويحفظ حقوق لبنان قضائيا وميدانيا، قضائيا كيف وميدانيا كيف من وجهة النظر اللبنانية؟
1: طبعا منطق الدولة بأن لا أحد آخر يعني يأخذ من الدولة حقها في التفاوض على قرار الحرب والسلم، وأن الدولة لها الحق في بسط سيادتها على كل أرضها اللبنانية، وأن الغاية الأساسية من هذا الاتفاق هو بسط سلطة الدولة على كل أراضيها بما فيها على الجزء الذي يحتله إسرائيل. قضائيا وقانونيا هناك إشكالات قانونية فيما يتعلق بكيف نفاوض مع الجانب الإسرائيلي، هناك أسئلة كثيرة تثار في هذا المجال، وما إذا كان هذا الاتفاق في حال توقيعه أو في حال حصل كيف سيقدم؟ هل سيتخذ فقط في رئاسة مجلس الوزراء أو وزراء، أم سينقل إلى مجلس النواب لمناقشته في الأطر الدستورية واللازمة؟ بطبيعة الحال هناك أيضا في داخل النص مسائل معينة أثارت الكثير من الإشكالات، منها ما يتعلق بملاحقة إسرائيل والقادة الإسرائيليين والمسؤولين الإسرائيليين الذين ارتكبوا مجازر. وبالفعل هناك قضايا أصلا مرفوعة على ضوء القضاء الأمريكي وفي القضاء الخارجي، هذا يسحب من لبنان ورقة مهمة للعدالة، لإقرار العدالة. في النهاية إسرائيل ارتكبت جرائم حرب في لبنان، في نص الاتفاق هناك ما يشير إلى منع الجانب الإسرائيلي من مواصلة أو العمل على الدفاع عن حقوقها في المحافل الدولية. في النهاية هذا النص ببعض بنوده يلزم لبنان بما يجب أن يفعله لبنان، لكنه في الواقع يترك ما على إسرائيل أن تفعله رهن بمشيئة إسرائيل وبكيف تنظر إلى الأمور إسرائيل وبالشروط الإسرائيلية. فلذلك كانت هذه الإشكالات الكبيرة حول هذا النص الذي بالنسبة لكثير من اللبنانيين
0: وليس بالضرورة من بيروت حزب الله. الكاتب والمحلل السياسي أمين قموريا. على رأس الساعة نجدد الترحيب بكم مشاهدينا ونتابع هذه التغطية المستمرة للتطورات بعد توقيع على مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية والأوضاع في مضيق هرمز وآخر المستجدات بعد التوقيع على الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل.

0: قال مصدر مطلع لرويترز إن محادثات فنية غير مباشرة بين واشنطن وطهران جارية في الدوحة بوساطة قطر وباكستان. وأضاف المصدر أن المبعوثين الأمريكيين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف التقيا أمس رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني لوضع أسس المحادثات الفنية دون حضور الجلسات. وكانت الخارجية القطرية قالت إن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني بحث مع ويتكوف وكوشنر في الدوحة آخر تطورات المحادثات بين واشنطن وطهران ووقف إطلاق النار في لبنان. وأضافت أن ويتكوف وكوشنر أكدا التزام واشنطن بالمسار التفاوضي ودعم الجهود الهادفة للتوصل إلى اتفاق شامل. في الأثناء قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الجانب الأمريكي عقد اجتماعا ممتازا مع الجانب الإيراني، مضيفا أن الأمور ماضية في مسار نزع القدرات النووية الإيرانية. من جانبه قال نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية أن المشاورات لتحديد موعد ومكان المفاوضات تتواصل من جانب الوسطاء، وأضاف أنه إذا تهيأت الظروف المناسبة فستبدأ هذه المفاوضات على مستوى لجان العمل. وفي موقف آخر قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي إن مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن تلزم الرئيس الأمريكي بلجم حلفائه في تل أبيب، وأن أي هدف أو إن أي تهديد يستهدف الشعب الإيراني وقيادته سيقابل برد فوري وحاسم. هذه المواقف جاءت ردا على تصريحات لوزير الدفاع الإسرائيلي قال فيها إن إسرائيل ستضرب إيران مرة ثالثة إذا اقتضى الأمر. وفي الشأن اللبناني قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إيران حاولت فرض انسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان، مؤكدا أن ذلك لن يحدث. وأضاف نتنياهو أن حكومته ستبذل قصارى جهدها للتوصل إلى اتفاق سلام مع لبنان. من جانبه قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن صيغة الإطار التي انبثقت عن مفاوضات واشنطن تحفظ حقوق لبنان قضائيا وميدانيا، مضيفا أن الدولة اللبنانية لن تستسلم ولن تتنازل عن حقوقها. نتابع إذن مع مراسلنا من واشنطن إيهاب العبسي ومراسلنا أو مراسلتنا من طهران رانيا قاسمي. أهلا بكما. أبدأ معك إذن مراسل الجزيرة من واشنطن، وكيف يتفاعل الأمريكيون، أتحدث عن إدارة ترامب، مع التوجه الإيراني والتصريحات الإيرانية والمحددات التي يضعها الإيرانيون؟
1: نعم، الرئيس دونالد ترامب سئل قبل قليل أثناء سفره إلى ولاية داكوتا الشمالية عن هذا الأمر، وقال إن هناك تقدما كبيرا في المحادثات مع إيران. قال إن الولايات المتحدة ضربت إيران لمدة 3 ليالي، لكن الأمر الآن يسير بشكل جيد للغاية على حد قوله. وقال إن أسعار النفط تنخفض وإن أسعار البنزين للمستهلكين في الولايات المتحدة ستنخفض قريبا أيضا. قال ما أسماها بعملية نزع السلاح النووي تسير بشكل كبير. أيضا دونالد ترامب سئل عما نشرته صحيفة وول ستريت جورنال عن اجتماع عقده مع كل من وزير الحرب ورئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة لبحث التصعيد العسكري ضد إيران مرة أخرى في حال قرر ذلك، لكنه قال إن الإيرانيين قطعوا شوطا طويلا وإن الأمور تسير على نحو جيد حتى الآن. وبالتالي هذا الأمر يتسق أيضا مع ما ذكرته وسائل إعلام أمريكية بأن المحادثات الفنية في الدوحة تسير بشكل جيد للغاية، وأن هناك تقدما أحرز على صعيد هذه المحادثات الفنية غير المباشرة لكل من الوفد الأمريكي والوفد الإيراني. وأنه بالأمس تم عقد لقاء بين مبعوثي ترامب ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مع رئيس الوزراء القطري لوضع الأسس لهذه المحادثات المنعقدة في الدوحة. أيضا هنا الاهتمام الأمريكي بالتأكيد حالة ترقب لمسار هذه المحادثات. الرئيس ترامب يقول أنها تسير بشكل جيد للغاية على الرغم من التصعيد العسكري الذي حدث خلال الفترة الماضية. مسؤولون أمريكيون يتحدثون عن أن الولايات المتحدة ترفض رفضا قاطعا مسألة فرض رسوم عبور في مضيق هرمز. وأيضا فيما يتعلق بالأموال الإيرانية المجمدة، قال مسؤول أمريكي لصحيفة نيويورك بوست أن الولايات المتحدة لن تفرج عن هذه الأموال دفعة واحدة، ستفرج عنها دفعات، وأيضا ستدفع لبائعي السلع الإنسانية للشعب الإيراني شريطة أيضا أن تلتزم إيران إيران ببنود مذكرة التفاهم. وبالأمس نشرت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين قولهم أن الرئيس دونالد ترامب منفتح على تمديد فترة المحادثات مع إيران إلى ما بعد 18 من أغسطس لإعطاء فرصة للدبلوماسية على أمل الوصول إلى اتفاق مع إيران بشأن نزع السلاح النووي. لكن في مجمل الأحوال سمعنا من الرئيس الأمريكي نفسه قبل قليل بأن هذه المحادثات تسير بشكل جيد للغاية، حتى أنه حينما سئل عن المسار العسكري مرة أخرى فضل الحديث عن المسار الدبلوماسي وقال إن هناك فرصة جيدة في هذه المحادثات.
0: شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. أنتقل لك رانيا، وتصريحات الخارجية الإيرانية لافتة، يعني تتقاسم لغتي الدبلوماسية والتحذير.
2: نعم بالفعل، يعني إيران تبدي اهتماما كبيرا بتنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة بسبب ما تحققه من مكاسب خاصة اقتصادية للشعب الإيراني، على الأقل كما يسوق له هنا من أعلى المستويات السياسية. وفي المقابل، في مقابل هذا الاهتمام، هناك توجيه تحذيرات وتأكيد على الخطوط الإيرانية الحمراء فيما يتعلق بالتهديدات أو المطالب التي تصف إيران دائما بالمفوضة، سواء ما يتعلق ببرنامجها الصاروخي أو حتى برنامجها النووي. فيما يتعلق بالشق الإيجابي وسعي إيران لتنفيذ مذكرة التفاهم، يعني زار وفد إيراني برئاسة مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب أبادي، وفد إيراني يتشكل من وزارة الخارجية والبنك المركزي الإيراني وأيضا وزارة الزراعة. زاروا الدوحة والتقوا برئيس الوزراء القطري وبحثوا معه يعني آلية تنفيذ مذكرة التفاهم وما تم بالفعل تنفيذه حتى الآن، بالإضافة إلى التحديات والعقبات التي تقف أمام تنفيذ باقي بنود المذكرة. هذا بالإضافة إلى سبل يعني تذليل هذه العقبات، خاصة فيما يتعلق بالجزء المتعلق بلبنان ووقف الحرب هناك، وأيضا الانسحاب الإسرائيلي غير المشروع من الأراضي اللبنانية. بالإضافة إلى هذا الاجتماع، أيضا عقد اجتماع آخر ما بين الجانب الإيراني والوسطين القطري والباكستاني لمتابعة مسار تنفيذ المذكرة ومدى التزام الولايات المتحدة بتعهداتها. وفي هذا الإطار أكد غريب أبادي أن الاجتماع تركز على الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، وأكد أنه بالفعل تم تشكيل فرق عمل من أجل متابعة هذا المسار، بالإضافة إلى متابعة المفاوضات التقنية للتوصل إلى اتفاق نهائي. لكنه أكد أن هذه الفرق لم تبدأ عملها بعد، وأن المفاوضات النهائية الفنية والتي يفترض أن تركز على الملف النووي وأيضا رفع العقوبات الأمريكية على إيران، أكد على أنها ستبدأ عملها وسيتم تحديد مكان وزمان عمل هذه الفرق والمفاوضات عندما تتحين الظروف المناسبة. وفي هذا الإطار دائما إيران ما تؤكد، خاصة في آخر تصريحات لرئيس الوفد الإيراني المفاوض، تم التأكيد على أن هذه المفاوضات ستبدأ عندما يتم تنفيذ البند 13 من مذكرة التفاهم المتعلقة، والتي تؤكد على أنه لن يتم الانتقال إلى المرحلة الثانية من المفاوضات النهائية إلا بعد أن يتم تنفيذ البنود المتعلقة بوقف الحرب والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة وأيضا تعليق العقوبات الأمريكية، بالإضافة إلى التأكيد على رفع الحصار وفتح مضيق هرمز تدريجيا أمام السفن التجارية. بالإضافة إلى هذا، هناك الشق يعني العسكري والتحذيري من قبل الخارجية الإيرانية، ما جاء على لسان وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقشي، والذي وجه تحذيرا للولايات المتحدة وإسرائيل. أيضا خاطب الولايات المتحدة وطلبها يعني كبح جماح إسرائيل وتهديداتها، وقال إنه إذا لم تفعل الولايات المتحدة ذلك فأن إيران ستقوم بتلقين إسرائيل درسا مناسبا. تأتي هذه أيضا التصريحات في ظل تأكيد المستويات الأمنية والعسكرية، ونتحدث هنا عن القائم بأعمال وزارة الدفاع الإيرانية على أنه عن حالة انعدام الثقة بالولايات المتحدة ما زالت قائمة، وأن اليد الإيرانية ما زالت على الزناد، وأنها مستعدة لمختلف السيناريوهات. غنوة،
0: شكرا جزيلا لك من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. لمزيد من النقاش ينضم إلينا في الاستوديو الدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية والسفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق، ومعنا من طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك سيد جوي، هذه التصريحات منذ قليل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كيف نفهم سياقاتها؟ هل ترى أنه تحدث بلغة الدبلوماسية أم بلغة التحذير أم ما بين وبين؟
3: حسنا، مع ترامب دائما نسمع نفس المتناقضات في نفس الوقت، وأعتقد بأن الجانبين ترامب والجانب الإيراني يحاولان تكرار نفس ما صرح به قبل وتحول إلى واقع. بالنسبة لترامب، السلام هو اندماج إيران في الاقتصاد الإقليمي وإعادة فتح مضيق هرمز. بالنسبة لإيران، السيادة أو السيطرة على مضيق هرمز، ولكن مع الوصاية على منطقة الخليج والإبقاء على التأثير في لبنان، وليس فقط للولايات المتحدة وللخليج. أعتقد بأن كل ذلك خطوة جيدة بالنسبة للعالم، آملين بأن العالم سيقبل بهذا المفهوم الجديد. وأعتقد بأن ترامب يقوم بنفس الأمر مع إيران، يقدم لهم بعض التطبيقات تطمينات في الكواليس، ولكن على العلن لا أعتقد بأنه يفعل ذلك.
0: سيد جوي، إذا ما كانت إيران تريد التأثير على مضيق هرمز، هذا واضح من التصريحات للمسؤولين الإيرانيين ومن السلوك في مضيق هرمز، هل ستعطي واشنطن هذا الأمر لطهران مقابل التخلي عن البرنامج النووي، خاصة أن التصريحات دونالد ترامب وجودي فانس اليوم عادت لتؤكد على هذه الجزئية التي تعنى بها واشنطن بطريقة أو بأخرى؟
3: الكلمات وكذلك الأفعال تبدي بأنهم يريدون السيطرة على مضيق هرمز، لذلك يعطيهم الإمكانية في فرض خاصة هيمنتها على دول الخليج على المستوى العسكري والاقتصادي وغيره، وبذلك بإمكانهم إما إبطاء السفن والناقلات أو حتى وقفها، وبإمكانهم أن يفعلوا ذلك مع أي دولة يشاءون. لا أعتقد بأن الولايات المتحدة ستقبل بهذا الأمر، وحتى وإن قبلت بذلك فأعتقد بأن هنالك أكثر من 100 دولة سترفض ذلك. ونقطة الاستفهام، كيف هذه الدول ستنظم أنفسها حتى تجبر إيران على إعادة فتح المضيق؟
0: سيد مختار، تصريحات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقچي فيها شيء من التحذير والتنبيه للولايات المتحدة الأمريكية بأن تلتزم بما جاء في مذكرة التفاهم وفق الرؤية الإيرانية، بالتالي ماذا يحاول أن يقول؟ وكيف نربط ذلك مع مواصلة طهران لمسار المفاوضات حتى لو بطريقة غير مباشرة؟
4: في الحقيقة يعني الجانب الأمريكي حتى الآن لن ينفذ إلا جزء صغير فقط من مذكرة التفاهم. ومذكرة التفاهم يعني أساسا إذا نريد أن نقول أجزاء كبيرة منها لن يتم تنفيذها من جانب الولايات المتحدة، سواء ما جاء في مذكرة التفاهم سواء ما توعدت به أمريكا يعني خلال يعني التفاهمات التي شهدناها خارج مذكرة التفاهم. ولكن يعني هناك نرى يعني في كل الحالتين أمريكا لن تنفذ شيئا، وهذا يعني يجعل إيران بأنه هناك لا يعني
0: طيب نعتذر عن هذا الخطأ التقني من المصدر، ولكن أسألك دكتور سليم، واضح هناك مشكلة في كيفية تنفيذ بنود مذكرة التفاهم. كما سمعت إيران ترى أن إيران لم تنفذ أي شيء حتى الآن من مذكرة التفاهم، الوسطاء يسعون للدفع قدما بهذه المذكرة من أجل الوصول إلى المفاوضات المباشرة الفنية العملية. كيف تقيم هذا المسار؟
5: يعني عند الإيرانيين هناك يعني هناك من يفهم مذكرة تفاهم بتوجه وهناك من يفهمها بتوجه آخر. بمعنى البند 13 يقول أنه مع بدء تنفيذ هذه المذكرة واستمرار تنفيذ البنود تنطلق مفاوضات المرحلة الثانية. هناك من يعتبر من المسؤولين الإيرانيين أنه يجب تنفيذ كل البنود البند الأول والرابع والخامس والعاشر والحادي عشر
0: ولكن خلال 30 يوما
5: قبل الدخول في المفاوضات. يعني يجب تطبيق هذه البنود قبل دخول المفاوضات. لكن المذكرة لا تقول كذلك. الخارجية الإيرانية صرحت كما تقول المذكرة. لذلك هناك إشكالية في فهم بعض هذه البنود من ناحية نصية. وهناك إشكالية سياسية في توظيف سوء الفهم أو اعتبار اجتهادات معينة تتعلق بمذكرة تفاهم من أجل التوظيف السياسي. الجانب الإيراني يصر على إفراج عن أموال مجمدة وهذا جزء من البنود التي يجب أن تطبق. ولكن حتى هذا البند يقول أن الولايات المتحدة تتعهد بإتاحة الأموال ويتفق على جدول في لصرفها في المفاوضات المرحلة الثانية. المشكلة الأساسية هي في كيفية توظيف من أجل تحقيق مكاسب أكبر. حتى بالنسبة للبند لبنان هو نوع أيضا من التوظيف السياسي بالنسبة لإيران من أجل وضع الضغوط كما تفضل الضيف من طهران. بمعنى أن الولايات المتحدة لم تنفذ، الولايات المتحدة لم تفعل من أجل توقيف عملية التفاوض من أجل الضغط في مكان آخر. الضغط الأساسي هو في مضيق هرمز وفي الإفراج عن الأموال المجمدة.
0: نعم، هنا أسألك مجددا، أعود لك سيد مختار، هل إيران تضغط الآن بمضيق هرمز مقابل الحصول على الأموال المجمدة؟
4: إيران بل لا أعتقد أنه تضغط في موضوع مضيق هرمز. إيران يعني في البند الخامس هو يوضح بأنه إيران تحدد مسارات آمنة، ونرى أن الجانب الأمريكي يعني لم يسمح لهذا الأمر إلا وأسبوع ويأتي ويتدخل ويريد أن يحدد هو مسارات ويقحم نفسه في الموضوع. إيران لا تريد أن تسمح للولايات المتحدة أن تقحم نفسها في الموضوع. من ناحية أخرى بعد يعني هذه الفترة، فترة 60 يوما أو 30 يوما من أجل يعني تحديد مسارات آمنة في مضيق هرمز، واضح هذا البند يقول أن إيران تبحث الموضوع مع الدولة المتشاطئة الأخرى هي سلطنة عمان ودول المنطقة دول الخليج الفارسي. هذا كذلك أمر واضح، ولكن في كل حال واضح الولايات المتحدة تريد أن تبقي حضورها، وكذلك هي لديها نية للعمل في مضيق هرمز. هذا يعني ليس حديث إيراني، هذا ما قاله الرئيس الأمريكي قبل أيام وليس كلام بعيد عندما قال ممكن أمريكا يوما تسيطر على مضيق هرمز وهي تفرض رسوم. أولا الموضوع أنه الآن يقال أن إيران تريد أن تفرض رسوم كذلك هذا غير صحيح. هذا يروج له أكثر الجانب الأمريكي لكي يغطي على ما هو يروج له، ولكن في نهاية المطاف إيران لديها هدف واحد أنه لا تسمح للولايات المتحدة أن يكون لديها سيطرة في موضوع مضيق هرمز وتتدخل في هذا الموضوع الذي هو شأن إيران وشأن دول المنطقة.
0: طيب سيد جوي، مسار بورغنشتوك كان واضحا عندما تم التوقيع على مذكرة التفاهم على أساس أن تستكمل الاجتماعات الفنية، ولكن حدث ما حدث، كثرت التأويل. أين المشكلة؟ كيف يمكن معالجتها؟ كيف يمكن إعادة الفرق الفنية إلى طاولة المفاوضات المباشرة؟
6: This is all about symbolism.
3: الأمر يتعلق بالرمزية بالنسبة لإيران، وستة مليار دولار لن تغير حياتهم اليومية. ما يغير حياة الإيرانيين ربما هو أن دونالد ترامب يوقف العقوبات النفطية ويرفع الحصار البحري حتى يتمكن الإيرانيون من تصدير المليارات من براميل النفط، ولا يتحدث عن ذلك ضيفكم الكريم من إيران. وأعتقد بأنه يفترض بأن الولايات المتحدة اقترحت رواقا أو مسارا آخر ولكنها لم تفعل. وسلطنة عمان بالتنسيق مع منظمة البحرية العالمية أعلنت بأن بإمكان السفن أن تمر من المياه الإقليمية العمانية، ولكن لديهم الخيار كذلك.

0: ذلك في المرور من الرواق الإيراني، ولكن النظام الإيراني قرر استهداف السفن ولم يكن ذلك بالصدفة أو بحادث. رأيناها ناقلات تحمل النفط وبما في ذلك ناقلة قطرية، وهي رسالة لوضع الضغط على دول الخليج، وهو أمر غير مسبوق في الدبلوماسية.
1: مفهوم كل ما تقدمت به، ولكن يعني هناك محاولة لإيجاد معالجة اليوم. هذه ما يجري من لقاءات غير مباشرة في الدوحة، إلى أي مدى برأيك قادرة على تخطي هذه العقبات، تذليل العقبات وتقريب وجهات النظر؟
0: أعتقد بأنهم بإمكانهم، ولكنهم لن يفعلوا ذلك، لأن إدارة ترامب تريد نوعا من الاتفاق حتى تقول بأنها نجحت في ذلك، والإيرانيون يريدون أن ينكروا هذا النجاح على الأمريكيين، خاصة وأن لديهم تاريخ طويل في التأثير على الانتخابات الأمريكية، ويبدو بأنهم قرروا بأن البديل الأفضل للتفاوض في الاتفاقية هو الحفاظ على الوضع الراهن، وهو باحتجاز السفن مقابل الرسوم، ووضع كذلك الضغط على دول الخليج بما في ذلك الوسطاء، وبكل صراحة هذا يناسبهم.
1: طيب دكتور سليم، أيضا ملف لبنان حاضرا في تصريحات المسؤولين الإيرانيين بعد التصريحات الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من جنوب لبنان، بالتالي يعني هذه التعقيدات التي على ما يبدو ليس لها حلول ومعالجة قريبة، هل سيصل الطرفان برأيك إلى نقطة تخطيها من أجل التوصل إلى ما هو أكبر من ذلك، يعني أكبر من مضيق هرمز أو حتى الساحة اللبنانية؟
2: يعني بالنسبة للمسألة اللبنانية، البداية هي في نص مذكرة التفاهم في البند الأول، حيث لا يوجد أي ذكر لانسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان، بل يتم ذكر السيادة اللبنانية وسلامة الأراضي اللبنانية، وهذا ما تفسره إيران على أنه هذا يعني الانسحاب، في وقت كان يمكن الإشارة إلى الانسحاب في عبارة واضحة. ولذلك أقول أنه نوع من أوراق الضغط للجانب الإيراني. الآن في حال أصر الجانب الإيراني على هذا الموضوع مع الجانب الأمريكي، المخرج بالنسبة للولايات المتحدة هو مخرج بسيط، أن إسرائيل ولبنان لديهما اتفاق حول الانسحاب الإسرائيلي من لبنان. يعني إذا أرادت، يعني من الممكن أن تقدم المحاججة للولايات المتحدة أن على إيران أن تبادر مع حزب الله من أجل انسحاب القوات الإسرائيلية، يعني هناك مجال للمناورة، وهذا يبرر الاستعجال الأمريكي في الوصول إلى اتفاق الإطار بين لبنان وبين إسرائيل، لأنه سيكون من الصعب عكس هذا الاتفاق أو القفز فوق هذا الاتفاق، يعني أقله في المناورة السياسية في هذه المرحلة. في المستقبل عند الوصول إلى النتائج الفعلية من الممكن أن يأخذ بعض الوقت، ولكن في المناورة السياسية الآن في ظل هذه المفاوضات، هل من الممكن أن المسألة اللبنانية تشكل عقبة للمفاوضات المقبلة بين الأمريكيين والإيرانيين؟ لا أعتقد، لأن هناك مخرج في هذا الموضوع.
1: سيد مختار، عندما وقعت مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة، ظهرت هذه التصريحات، يعني أولهم كان الرئيس الإيراني بازشكيان عندما تحدث عن أهمية التوقيع على هذه المذكرة ولما لها انعكاس على الحياة الاقتصادية، على جيب المواطن الإيراني بشكل مباشر، وبالتالي هل هذا يعني تراجعا إيرانيا عن الوعود التي قدمت للمواطن الإيراني؟ وما إن كان ذلك يعني يبدو في المسافة الأفق الإيراني، كيف سيؤثر عليه الأطياف، ستؤثر عليه الأطياف المعارضة أصلا لمذكرة التفاهم؟
3: هذا ليس يعني تراجع عن تلك الوعود، يعني هناك الرئيس وضح أنه النتائج الاقتصادية للاتفاق إذا وصلت إلى النتيجة يعني رفع العقوبات، ولكن المشكلة هو الآن في السلوك الأمريكي، يعني حتى في هذه الجزئية تتنصل، يعني أقل شيء في موضوع رفع ال

0: تجميد على الأموال الإيرانية المجمدة، هذا أقل شيء، وهذا تم التوصل إلى اتفاق حوله، وأصلا أساسا قبل التوصل إلى اتفاق مذكرة النهائية تم ده يعني حضر السيد قاليباف والسيد عراقچي في الدوحة وتم الاتفاق على هذا الموضوع. أساسا الآن المشكلة أن الولايات المتحدة تريد فقط مذكرة من أجل مذكرة لكي يروج الرئيس الأمريكي أنه توصل إلى مذكرة، ولكن في حقيقة الأمر هو لن ينفذ أي شيء من هذه المذكرة. وهذه نقطة. من ناحية أخرى الضيف تحدث، الضيف الأمريكي، ويعني يتحدث كأنه إيران خلقت هذه المشكلة. المعتدي الولايات المتحدة الأمريكية، الولايات المتحدة الأمريكية مرتين استخدمت طاولة المفاوضات والمفاوضات من أجل الاستعداد العسكري والتغطية على الاستعداد العسكري، يعني كانت بمثابة نقول يعني يعني تمثيلية أمريكية وصهيونية. لماذا؟ لأنه نرى يعني هناك بالرغم من أنه كانت الأجواء إيجابية وكنا على وشك في حقب الحرب 12 يوما، حتى تم إعداد ورقة يتم وكان المفترض التوقيع عليها يوم الاثنين، قاموا بالحرب يوم 28 فبراير بهذه الحالة، وطعنوا الجميع واستخدمت، واستفاد اسمحوا لها الجزئية، واستخدمت كل إمكانياتها في المنطقة وخلقت كل هذه الأزمة في المنطقة من أجل طموحات نتنياهو والكيان الصهيوني ودخلت في هذه الحرب. ولذلك من أوصل الأمور إلى هذه المشكلة أمريكا.
1: طيب. وحتى وصلت الفكرة، حتى هذه المذكرة أدركنا الوقت،
0: لن تريد أن تنفذها.
1: أشكركم ضيوفنا، كنت معنا من طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، وهنا في الاستوديو سفير الجوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق، ودكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. كيف أثرت الحرب على إيران وكيف تعاد صياغة المعادلات اجتماعيا اقتصاديا وسياسيا في البلاد؟ هي أسئلة كبرى تطرح في الداخل الإيراني. في التقرير التالي قراءة في المشهد الاجتماعي والسياسي في إيران بعدما خلفته الحرب وقرار خوض مسار المفاوضات والتحولات التي تشهدها المنطقة.
2: هذه إيران، وهذه إيران أيضا، كثيرة هي الوجوه بقدر اتساع جغرافيا البلاد وعمق تاريخها، وكثيرة هي التباينات. زمن الحرب ليس كزمن السلم، وحادت الحرب الناس، أما الآن عادت الأسئلة عما يريده الجميع. لم تعد إيران دولة الصوت الواحد. في جنوب طهران هنا يشرب الناس الشاي، يتحدثون عما يريدون وما لا يريدون. هنا يحضر الاقتصاد كأساس.
3: على رأس الأولويات يجب أن يسود مبدأ تقديم مسؤولين خدمات للناس في كل أنحاء البلاد، وأن يتعاون الناس فيما بينهم.
4: على الحكومة الاستفادة من آراء الناس والخبراء، وعندها ستحل المشكلات تدريجيا.
2: هنا يشرب الناس القهوة، ولشكل المكان وموقعه أثر على موضوعاتهم. هنا تحضر مطالب الحريات الاجتماعية.
5: أمور كثيرة كانت حلما أصبحت أفضل، الاقتصاد أسوأ لكن تحسنت الجوانب الاجتماعية.
6: يمكن القول إننا مقارنة بما كنا عليه قبل 20 عاما أصبحنا أكثر مطالبة بحقوقنا.
7: هذا يعود لأسباب منها وصولنا للإعلام، فالإنترنت أصبح أسهل. هذه الحرية ليست بمستوى الطموح لكنها مرضية.
2: المطالب كثيرة وغيرت الحرب موقف الكثيرين، لكن لا نستطيع القول إن كل الناس يتعاملون بأريحية مع قول كل ما يريدون.
8: ما كان ممنوعا أو محظورا لم يعد كذلك، ما كان نادرا بات سائدا أو أخذ حجمه الطبيعي. تخرج التصريحات واضحة، على الجميع قبول الاختلاف، اختلاف لا يقتصر على المجتمع وحرياته والاقتصاد، بل في خارطة السياسة أيضا.
2: لم تعد إيران دولة الصوت الواحد. أحد أهم القرارات المصيرية في البلاد بإنهاء الحرب والدخول في الاتفاق خرج متعسرا. لم يكن التوافق سهلا، لعقود كانت الخلافات في منظومة الحكم تقطع بكلمة فصل. لم يكن الأمر كذلك هذه المرة.
9: لو أن أي دولة تعرضت لهذا الحجم من اغتيال قادتها لانهارت، لكنكم ترون أن دولتنا تواصل مهامها.

0: لذلك من المحتمل أن أجواء الحرب وانشغال القوات العسكرية وإعادة الإعمار، كل ذلك لم يسمح بظهور الوحدة بصورة أوضح.
1: إذن هو وضع جديد ليس واضحا بعد. قتلت الحرب المرشد الإيراني السابق ومعه عدد كبير من هيكل النظام، وجاء مرشد جديد ومعه هيكل جديد، وربما حذفت معادلات ووضعت أخرى.
2: شئت أم أبيت فإن الجمهورية الإسلامية تغيرت بالكامل. قتل المرشد الذي كان في السلطة المطلقة أكثر من 30 عاما، ومعه مئات الجنرالات. هناك أدوات جديدة اكتسبتها، ولا أقصد فقط مضيق هرمز أو الصواريخ التي أثبتت قدراتها، وإنما التغيرات التي طرأت على قناعات الناس حتى المعارضين. الجمهورية ستكون مضطرة لإبداء مرونة تجاه مطالب الشعب اقتصاديا وسياسيا وحتى أسلوب الدعاية الدينية. قد يكون ذلك تكتيكيا، لكنني أعتقد أن هذه المرة ستكون استراتيجية.
1: في ظل التغيرات وترقب الاستقرار تحضر أسئلة كبرى: هل ستعيد إيران تعريف ذاتها داخليا وخارجيا؟ هل ستخرج من مساحة الثورة إلى مساحة الدولة بعد قرابة 5 عقود؟ مساحة يكون فيها المجتمع والاقتصاد محددين للحركة أكثر من غيرهما، وتستبدل فيها أوراق النفوذ بأخرى. عدنان بوريني، الجزيرة، طهران.
3: في خبر عاجل نقرأ هذا البيان عن الديوان الأميري القطري، يقول إن أمير قطر بحث مع ويتكوف وكوشنر الأوضاع الراهنة في لبنان، وإن أمير قطر أكد مع ويتكوف وكوشنر على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان، وإن أمير قطر أكد استمرار قطر بالشراكة مع باكستان في جهود الوساطة ودعم مسارات المحادثات. يضيف الديوان الأميري القطري أن ويتكوف وكوشنر أعربا عن تقديرهما لدور قطر بالشراكة مع باكستان في تقريب وجهات النظر، وأن ويتكوف وكوشنر أكدا التزام واشنطن بالمسار التفاوضي مع إيران للوصول إلى اتفاق شامل. نتابع إذن ملفاتنا، وينضم إلينا هنا في الاستوديو الياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. وإذن الياس، ماذا في تحديثات التصريحات للمسؤولين الإسرائيليين بخصوص موقع في واشنطن اتفاق إطاري فيه كثير من البنود، ولكن هناك قراءة إسرائيلية مختلفة له؟
4: نعم، واضح غنوة بأن إسرائيل تريد أن تفسر مذكرة الاتهام والتفاهم وتتوقف عند كل نقطة وكل فاصلة وتفاوض على كل حرف وجملة في هذه المذكرة، وربما تضع شروطا ومعايير. لذلك رأينا بالأمس بأن هيئة البث الإسرائيلية كما نقلت عن مصدر أمني مطلع التأكيد على أن البدء في المناطق التجريبية قد تأجل، وأنه حاد ربما عن الجداول الزمنية التي وضعت مسبقا لبدء تنفيذ ذلك وتنفيذ الانسحاب بطبيعة الحال، حتى التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل آلية مراقبة لهذا الاتفاق ولتنفيذ مذكرة الاتفاق. وإسرائيل واضح أنها تريد من خلال آلية هذه الآلية الجديدة أن تحقق هدفين رئيسيين، بمعنى أن تكون هذه الآلية ليست فقط منوطة بالتأكد من أن هنالك تطبيق لوقف إطلاق النار، بل أن تعمل هذه الآلية على تجريد حزب الله من سلاحه، وتريد أيضا أن تكون هنالك شراكة كغرفة عمل افتراضية كما تسميها هيئة البث الإسرائيلية بين الجيشين الإسرائيلي واللبناني لمتابعة مجريات تطبيق مذكرة التفاهم، بل وسيكون هنالك دور للإدارة الأمريكية في ذلك، وفي ربما تشكيل عناصر هذه الآلية من الطرف اللبناني، بمعنى سيكون فيتو كما يبدو على أسماء بعينها، أو أن الإدارة الأمريكية على الأقل سوف تطلع على الأسماء كي لا تكون مرتبطة بحسب الرؤية الإسرائيلية مع حزب الله. من ناحية أخرى هنالك واضح بأن نتنياهو ووزير الدفاع يحاولان تسويق مذكرة التفاهم هذه على أنها إنجاز تاريخي كبير لإسرائيل على الصعيد الأمني والاستراتيجي. لذلك نتنياهو اهتم بالأمس أن يذهب في جولة إلى جنوب لبنان وأن يدلي بدلوه في هذه النقاط تحديدا من جنوب لبنان، تكون

رسالة موجهة إلى اللبنانيين وإلى الإسرائيليين على حد سواء، والاستفادة من ذلك انتخابيا بالتصوير مع القيادات الميدانية وأنه موجود في الميدان كحامي حمى دولة إسرائيل. التأكيد على هدفين رئيسيين غنوة. الأول هو أن إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان طالما أن حزب الله ما زال مسلحا، أي بمعنى آخر إسرائيل باقية بصفتها قوة محتلة حتى

0: هذه المذكرة ستكون البداية لتحقيق سلام مع الدولة اللبنانية.
1: شكرا جزيلا لك إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. ربما الآن نقترب أكثر من المواقف اللبنانية عبر هذه النافذة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت التي يقدمها الزميل زين العابدين توفيق. إليك زين العابدين.
2: شكرا لك غنوة وأهلا بكم مشاهدينا في هذه النافذة من بيروت في اليوم الخامس لتوقيع اتفاق الإطار في واشنطن بين لبنان وإسرائيل. رسائل من القصر الجمهوري قصر بعبدة من الرئاسة اللبنانية في اتجاهات عدة فيها ما يخص ما يقوله الإعلام الإسرائيلي عن الجيش اللبناني وعن اتفاق الإطار، وفيها أيضا ما يخص الداخل اللبناني لاسيما في اتجاه رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي كان قد قال بالأمس في تصريحات صحفية إنه لا يتصل بالرئيس ولا يتصل الرئيس به. رسائل في هذه البيان، هذا البيان الذي نشرته الرئاسة اللبنانية بشأن اتفاق الإطار، يقول الرئيس اللبناني إن صيغة الإطار التي انبثقت من مفاوضات واشنطن تحقق منطقة الدولة من خلال البنود التي تضمنتها وتحفظ حقوق لبنان قضائيا وميدانيا، ولم نستسلم ولم نتنازل عن حقوقنا. ونوه بموقف الرئيس نبيه بري لدرء الفتنة، جميعنا متفقون على أن الفتنة والمساس بالجيش ممنوعان. أيضا هنالك رسالة فيما يتعلق بما أشيع في الداخل اللبناني أو يتداول عن احتمال إقالة قائد الجيش، نفى الرئيس اللبناني بما لا يدع مجالا للشك قائلا لا صحة لما يشاع عن الرغبة في إقالة قائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية ودورهم أساسي في حفظ الأمن وبسط سيادة الدولة. لبنان الرسمي لم يشرح بالتفصيل مزايا هذا الاتفاق، وربما يكون اللبنانيون على موعد اليوم مساء مع هذا الشرح من خلال مقابلة يجريها رئيس الوزراء نواف سلام تقريبا قبل 9 مساء بتوقيت مكة المكرمة. نطالع كل هذه التطورات في الجانب اللبناني. نبدأ من كاترين حنا مراسلة الجزيرة معنا من قضاء صور في الجنوب اللبناني، أهم المواقف وأيضا المشاهدات الميدانية.
3: ميدانيا زين العابدين، لليوم الخامس على التوالي لم يسجل أي تقدم على مستوى تنفيذ الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. لم تسجل غارات إسرائيلية منذ أمس الأول من المسيرات أو المقاتلات، ولكن طبعا الخروقات استمرت من خلال بعض القصف المدفعي المتقطع على مناطق جنوبية مختلفة وإلقاء قنابل صوتية بهدف إبعاد المواطنين الذين يحاولون الاقتراب من بلداتهم المتاخمة للمنطقة الأمنية وفق تسمية الجيش الإسرائيلي. ولكن في مقابل هذا الجمود على مستوى تطبيق اتفاق الإطار هناك حركة سياسية متزايدة. كما ذكرت قبل قليل كان من ضمن هذه الحركة تلك المواقف التي أطلقها الرئيس اللبناني جوزيف عون، وهي مهمة للغاية في توقيتها تحديدا بعد كل ما سمعناه في الأيام الماضية من هجوم سياسي من أكثر من طرف في لبنان على اتفاق الإطار وتشكيك بأن هذا الاتفاق فيه تنازل عن السيادة اللبنانية وأنه يشرعن الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان لسنوات طوال. طبعا كما سبق وذكرت في هذا الموقف كانت هناك رسائل لأكثر من جهة في الداخل للبنانيين للشعب اللبناني. أولا هناك تطمين بأن لبنان لم يتنازل وفق ما قال الرئيس عون عن حقوقه، لم يستسلم، وبأن هذا الاتفاق الإطاري حقق منطقة الدولة وحافظ على حقوق لبنان على المستويين القضائي والميداني. وأعاد التذكير بأن هذا الخيار كان أفضل الممكن لأن خيار وتجربة الحروب أثبتت فشلها كما قال. أيضا الرسائل باتجاه رئيس البرلمان كانت مهمة جدا لاسيما فيما يتعلق بموضوع الفتنة، وكما بات معروفا هذا الكلام الذي بتنا نسمعه بشكل متكرر عن التحذير من خطر الفتنة والاحتقان الداخلي الذي يمكن أن يؤدي إلى اقتتال داخلي أو إلى المساس بالسلم الأهلي. كان هناك تأكيد بأن الرئيس متفق مع الرئيس بري على هذا الموضوع وأن لا أحد يريد الفتنة. ولكن لعل الأهم أيضا هو مسألة الجيش اللبناني، وتلك الرسالة التي أطلقها اليوم الرئيس اللبناني بعد أن كان بالأمس رد على حملات الافتراء والتشكيك.

0: في الجيش اليوم أعاد التأكيد والرد على مسألة الرغبة في إقالة قائد الجيش. نسمع كثيرا في الأيام الماضية عن هذا الموضوع. هو في هذه الرسالة يريد دعم الجيش اللبناني بحيث أنه نفى أن تكون هذه الرغبة موجودة سواء لإقالة قائد الجيش أو حتى قادة الأجهزة الأمنية الأخرى. وهذا لا يمكن إلا أن نربطه بالدور والمهام المنوطة بالجيش اللبناني زين العابدين في هذه المرحلة في تطبيق اتفاق الإطار، لسيما وأننا بالأمس سمعنا مزيدا من التشكيك من قبل الجانب الإسرائيلي بالجيش وبقدرته على مواجهة حزب الله، وبشكل خاص عندما ربط الإسرائيليون انسحابهم من جنوب لبنان والبدء بتطبيق الاتفاق الإطاري بوضع معايير يلتزم بها الجيش اللبناني من أجل أن يتحرك فورا ضد حزب الله. نعلم أن الجيش اللبناني ملتزم بالقرارات الرسمية الصادرة عن الحكومة والتي تؤكد على بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وحصر السلاح بيدها، ولكن المواجهة مع حزب الله بهذا الشكل الذي تطلبه إسرائيل دونه الكثير من المحاذير الداخلية، يعلم الجيش جيدا وتعلم السلطات اللبنانية جيدا أن هذه الأمور لا تحصل بالقوة وبالعنف، وهناك تصريحات سابقة في هذا الإطار، وإنما تخضع لحوار داخلي وأيضا لمسار يمكن أن يعتمده لبنان، ولكن ليس بهذه الطريقة التي يطلبها الجانب الإسرائيلي. أيضا مسألة التنسيق بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي وربط الانسحاب الإسرائيلي بآلية رقابة وإشراف بالتنسيق بين الجيشين، هذه أيضا دونها الكثير من المحاذير، لسيما وأن الجانب اللبناني يرفض أن يحصل التنسيق بشكل مباشر بين الطرفين وإنما عبر الجانب الأمريكي الراعي والوسيط في هذا الاتفاق الإطاري. وسابقا لم يكن هناك تنسيق مباشر، دائما كان هناك أطراف أخرى، بداية كانت قوات اليونيفيل ولاحقا لجنة الميكانيزم كان فيها الطرف الأمريكي والطرف الفرنسي أيضا إلى جانب القوات الدولية قوات اليونيفيل. إذن هذه المرة الأولى التي يحصل فيها هذا الاتفاق بشكل ثلاثي، وأيضا يعني هناك الكثير من التساؤلات حول كيفية إدارة هذه الرقابة على تطبيق الاتفاق في المرحلة المقبلة، مما يمكن أن يشكل عقبة إضافية في طريق هذا المسار. أشير أخيرا إلى ما يعني صدر قبل قليل عن الجانب القطري وعن تأكيد على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان. مجددا زين العابدين نحن أمام هذا يعني الكلام عن الدور العربي، وأيضا عدنا إلى الكلام عن مسار سويسرا وباكستان والأسئلة حول مدى تطابق المسارين في عملية تثبيت وقف إطلاق النار ووقف الحرب في لبنان.
1: شكرا جزيلا لك كاترين حنا من قضاء صور في جنوب لبنان. نرحب بضيفينا في هذه النافذة، أحمد جابر الكاتب الصحفي وإلي الحاج الكاتب والمحلل السياسي، أهلا بكما. أبدأ معك سيد إلي، رسائل تطمين من الرئاسة للشعب اللبناني الذي يتخوف أن يحدث اضطراب بإقالة قيادات عسكرية أو يتخوف من إسقاط حقوق لبنان في اتفاق الإطار، كافية هذه الرسائل؟
2: لا، بخصوص اتفاق الإطار هو لم يسقطها، إنما فقط جمدها، وبالتالي هي في الاتجاهين أيضا تفيد لبنان، لأننا في الحربين اللتين فتحت تستطيع إسرائيل مقاضاة لبنان بأنه افتتح حروبا عليها، وقبل ذلك في 2006 لم يقل الاتفاق بوقف حق لبنان إنما بتجميده. أما بموضوع إقالة قائد الجيش فأعتقد أن الأرجح أن مصادرها إسرائيلية وربما بعض الدوائر في واشنطن والتي لها أصدقاء هنا بطبيعة الحال، يذكر الناس الاستقبال السيء الذي لقيه قائد الجيش اللبناني في آخر مرة زار واشنطن. ولكن عمليا الأكيد أن ما يريد قوله الرئيس جوزيف عون أنا والجيش، بصفته هو أيضا كان قائد سابق للجيش، أنا والجيش وقائد الجيش نحن واحد، فلا مجال للتشكيك فيما بيننا. وأما المرحلة التي فقد فيها الجيش اللبناني شيئا من الثقة والمصداقية عندما أعلن أن الجنوب أصبح منطقة نظيفة من السلاح وتبين أنها خزان كبير للسلاح، فهي أصبحت يعني وراءنا وليس الجيش مسؤول عنها إنما الدولة اللبنانية.
1: أيضا رسائل أستاذ أحمد، رسائل باتجاه رئاسة مجلس النواب وإشادة بموقف رئيس مجلس النواب نبيه بري، كيف تقرأ هذه الرسالة من رئيس الجمهورية؟
3: يعني دعنا نقول أنه التعرض للاتفاق الإطار لا يكون تعرضا فنيا، يعني هو ليس على صعيد كتابة، من السهولة بمكان أن تقرأ السطور كما هي، لكن من الأصعب أن تقرأ دائما الخلفية اللبنانية التي تقف وراءها، بحيث تشكل عامل دفع لها إلى الأمام أو عامل شد إلى الوراء. الاتصال بالتنويه بموقف دولة رئيس مجلس النواب، لنقل وبناء على ما توافر من معلومات أن هناك عدم اتصال، لنقل أنه اتصال متأخر.
1: ولم يحدث اتصال.
3: لماذا؟ لماذا هو اتصال؟
1: فقط هذه النقطة.
3: نعم.
1: لا يوجد اتصال.
3: لا يوجد اتصال. أوكي.
1: لم يحدث. يعني هذه الرسائل في إطار حديث. نعم. الرئيس مع نقابة. نعم. محامي بيروت.
3: أوكي. بالنسبة
1: لكن لي. لكن ليس هنالك اتصال.
3: بالنسبة لي سيان. لماذا سيان؟ لا تستطيع أن تذهب وتوقع اتفاقا يمس كل المسألة اللبنانية، أسميها المسألة حتى الآن، بدون الاتصال بذوي الشأن الذين لا يمكن أن يتم تطبيق الاتفاق من دون موافقتهم أو من دون التنسيق معهم. هذا واقع الحال. هذه تشكل صعوبة؟ نعم. يعني لا تستطيع أن تناقش سلاح حزب الله بدون خطوط ممدودة، ولو من خلال الأخ الأكبر كما يسميه الشيخ نعيم قاسم نبيه بر. ولا تستطيع أن تتحدث عن الجنوب بدون أن تأخذ بالاعتبار حركة المحرومين، هي اسمها حركة المحرومين ثم أفواج المقاومة اللبنانية فأصبحت أمل. يعني كل الصدرية نسبة للإمام موسى الصدر الذي قاد الكتلة الشيعية ذات يوم نحو الدولة وتوجه بمطالبها نحوها، هذه الشيعية من نقلها من مكان إلى مكان لا يمكن أن تنتزعها منه، هي أصبحت في مكان جديد، لا يمكن أن تنتزعها منه عنوة، ولا يبدو أن هذا ما يرمي إليه رئيس الجمهورية، ولا يفكر عاقل في ذلك، ولا تستطيع أن تبدل موقعها بدون أن تضمن لها ما الموقع الآتي. وهذه ليست حالة لها علاقة بالشيعة فقط، هذه حالة لها علاقة بـ18 طائفة الموجودة في لبنان. بهذا المعنى الاتفاق الإطاري الذي حصل هو اتفاق بنيوي يناقش على مستوى تردداته في البلد وعلى مستوى انعكاساته على وضع البلد، ويجب أن يكون الإدراك واضحا لدى أي اتفاق بأنه لابد من الحصول على انسجام عام، لن أقول توافق عام، إنما لابد أن يكون الوضع مدروسا. ماذا أنا لو سأل؟ هناك بعض المسائل التي يقال أن لبنان انتزعها، بمعنى الاعتراف به كدولة وحدود، بمعنى
1: ودولة قبل قيام إسرائيل،
3: واعتراف بدور الجيش، ثم أكمل. ماذا تكمل؟ تكمل بعنوان المستحيل أنا سميتها أو أسميتها ذات يوم، حرب غزة وحرب لبنان، حرب العناوين المستحيلة. تضع نزع سلاح حزب الله، كيف تنزعه؟ هل تنزع كتلة أهلية؟ ثم ما الضمانات؟ ثم ما التقديمات بالموضوع؟ فالاتفاق بالصيغة اللي وارد فيها له في تقديري له فائدة أساسية وجوهرية لإسرائيل هو التالي بسطر، أنه يخفف، لا أقول يلغي، من هواجسها الوجودية، لأن إسرائيل تتصرف ككيان غريب في المنطقة ودائما مطروح وجودها على بساط البحث. فهو من جهة لبنان أعطاها أمانا وجوديا،
1: أمانا العداء،
3: أمانا وجوديا أنه لن أعرضك للعدوان من عندي. أما بالنسبة إلى اللبنانيين، أنا سأدرج الإطار أو التفاهم الذي حصل في باب سياسة تحديد الخسائر، الخسائر تحديد الخسارات اللبنانية، لأنه لا يتوفر أي بديل نقول عنه، وهذا هو الرد. إذا قلت لا يتوفر بديل فهذا لا يعني أن الاتفاق مثالي، ومجرد أن أقول أنه لا يتوفر بديل معناها نحن في مأزق.
1: أنت أشرت إلى كثير من النقاط التي تحتاج إلى تفكيك، يعني مثلا ذكرت مخاوف الطائفة الموجودة لدى كل الطوائف، لكن المخاوف الآن أستاذ إلي الحاج أكثر ما تكون لدى سكان الجنوب والطائفة الشيعية طبعًا. ولنكن صريحين طبعًا. خصوصا في ظل الحديث الإسرائيلي التمييزي الذي يخص الطائفة الشيعية بأكملها وليس مقاتل هنا ومقاتل هناك، وإن كانت إسرائيل ظلت دائما تجد ذريعة لمهاجمة لبنان سواء من بوجود طائفة أو عدم وجود طائفة، هل هنالك حل للدولة لهذه المخاوف الوجودية لدى أبناء الجنوب؟
2: الدولة تتصرف كأن هناك مثلا في البناية عندك من يريد أن يتصرف بشكل انتحاري بشكل ساموراي اليابان، فأنت تحاول أن تقنعه أنه يا أخي لا، هذه ليست الظرف ليس مناسبا ولا تفيد أو تؤخر، وتحاول أن تنقذه، لكن إذا أصر قد يعتبر هو أنك تعتدي على حريته أيضا، وأنك تعترض سبيله بسبيل أنه يقوم بمهمة سامية. الدولة لا تستطيع ولا تريد بالأحرى أن تفرض حلا عن يدها لسلاح حزب الله، وهذه هي النقطة. العالم كله يعتبر أن هناك على أرض لبنان تدور معركة بين احتلال إسرائيلي واحتلال إيراني متمثل بهذا الفصيل الذي يشكل جزءا من الحرس الصهيوني،
1: والذين هم
2: لبنانيون أيضا. لذلك الآن المسألة من يزيل هذا السلاح؟ إسرائيل سوف يكون العبء كبيرا جدا ومهولا أكثر بكثير مما رأيناه إذا بعد أشهر تبين أنه كان الخيار هو بعد استنفاد كل المحاولات الأخرى هو اللجوء إلى إسرائيل، ورأينا أن أكثر عامل ضاغط كان على الدولة اللبنانية من أجل الذهاب إلى هذا الخيار الذي ليس بعد اتفاق كي يعرض على مجالس نيابية أو الحكومة، لا يزال إطار يعني خطوط عريضة. العامل الأكثر ضغطا أنه النبطية كانت وصور على الطريق، وربما صيدة وربما ضمور يعني تقترب المسافة باختلال هائل في موازين القوى. يعني أحيانا عندما تسمع هذه الجماعة وتتكلم أو المؤيدين لها تعتقد أن حزب الله موجود في كريات شمونة وفي مستعمرة المطلي والتفاوض يجري هناك، يعني في حين أن يعني نتنياهو هو يجري انتخاباته النيابية المقبلة على أرض لبنان، وبالتالي هناك لا واقعية كبيرة وخلط في بين الغيب أن الله معنا، وهذه مسألة هم أنفسهم كانوا يقولون الكلمة للميدان وليس للإلهيات،
1: وهذا يذكر
2: خلط قاتل بالمسألة
1: بحديث السفينة، وهو مثال يعني موجود في ثقافات كثيرة. إذا كنت في سفينة وأراد أحد أن يخرقها هل تأخذ على يديه وتمنعه أم تتركه يمارس حريته في خرق السفينة؟ الآن منطق الدولة يقول ذلك، أن نحن في سفينة ويخرقها حزب الله ويغرقنا جميعا،
2: لا ويريد أن يقفز مع الناس الذين معه.
1: طيب في هذه الحالة هل هنالك حل سلمي لمسألة السلاح؟
3: يعني أنه أنا أشرت إلى مسؤولية الحكم، أنا أفضل أن أقول الدولة، الدولة تعني شيء آخر، مسألة طبعا. الحكم ومسألة النظام،
1: الدولة شعب وحكومة وأرض،
3: فأنا أفضل أن أقول أنه عندما أشرت لسياسة الحكم أو سياسة النظام الحالي، أولا لا يفوتني أن أقول أن النظام هو مشكل من كل هذه التشكيلة بما فيها حزب الله وحركة أمل وإلى آخره، هو ممثله جميعا يجتمعون عند الشدة للدفاع عنه بشهادة الانتفاضة التي حدثت سنة 2019 فقمعوها، وكان على رأس من قمع الشيعية السياسية، أنا أسميها هكذا. إذا توجيه في حدود السؤال كان أنني أجبت عما
1: في حدود قدمه السؤال الحكم، هل هنالك حل سلمي للسلاح
3: قدمه الحكم؟ هذا لا يعني إطلاقا أن الخطاب الآخر الذي تقدمه الشيعية السياسية بقيادة حزب الله هذه المرة أنه خطاب موضوعي حاليا أو واقع إطلاقا، يعني هذا رأيي الذي أردده منذ زمن. نحن منذ ما بعد سنة التحرير عام 2000 لا شأن لنا بأي عمل قتال، نحن بهذا المعنى اخترعنا قتالا.
1: طيب هل هنالك حل سلمي؟
3: لا مفر إذا للقول ولا معبر إلى أي حل غير الحل السلمي، وما يجب أن يعتمد ليس نزع سلاح حزب الله بل احتواء ونزع شعار عدواني.
1: سريعا استاذ إلي.
2: نعم.

0: هناك حل سلمي
1: وهو
0: أن توافق إيران على التخلي عن ذراعها العسكري في لبنان كما في العراق كما في المنطقة العربية كلها.
1: شكرا جزيلا لك أستاذ إلي الحاج الكاتب والمحلل السياسي، ونشكر أيضا الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد جابر ضيفينا في هذه النافذة من بيروت.
2: شكرا.
1: مشكلة النزوح هي من أكبر المشاكل التي يواجهها لبنان حاليا. نحن نتحدث عن أكثر من 1,000,000 نازح لم يعد أكثرهم إلى منازلهم بعد، وفي الضاحية الجنوبية مع وقف إطلاق النار ومع اتفاق الإطار بدأ عود خجول إلى منازل مدمرة وبيئة لم يعهدها ولم يأتي إليها أهلها كما تركوها. نتابع عودة النازحين إلى بعض مناطق الضاحية الجنوبية وإن كانت عودة خجولة في هذا التقرير.
3: نجا بيت بلال من السقوط لكن حيه لم ينجو من الدمار. كان الحي يعج بالحياة قبل أن تفرق الحرب أهله بين نازح وشهيد. من النزوح يتردد بلال على منزله مع كل وقف لإطلاق النار. الركام هنا فاتورة لم تسدد بعد، وفي كل غرفة حياة مؤجلة. لم يبق شيء في المنزل على صورته الأولى، فالعودة إليه كما يقول بلال لم تعد خيارا بل هي كلفة يعجز عن تحملها.
4: لمتى ممكن تقدر تتحمل هذا الوضع؟
5: والله ما حدا عارف لأمتى، يعني ما حدا بيحدد. هذا مقتصر الموضوع على وقف الحرب، ولا ما نضلنا هيك. قبل الحرب ما في كشف، بعد الحرب ممكن يكشفوا وممكن يعوضوا لنا لحتى نصلح، نقدر نصلح ونسكن بالبيت.
3: مئات المحال التجارية هدمت وتضررت بفعل الحرب، وبما تفرضه كلفة النزوح والمعيشة من أولويات على النازحين. لجأوا إلى إعادة بناء أعمالهم قبل بناء منازلهم، وبعضهم يراهنون على استئناف أعمالهم لتمويل ترميم منازلهم. وما بين محل يرمم وبيت ينتظر، يحدد البحث عن الرزق أولويات العودة إلى الضاحية.
6: صرنا 3 أشهر قاعدين لأنه ما عنا مدخول تاني إلا كان هيدا المصلح نحن عم نشتغل فيها، فمضطرين إنه نحن نبلش قبل ما يجي حدا يسألنا شو الضرر عندكم، فمضطرين لأنه عنا عيال وعنا ناس مسؤولة منا كمان، فمضطرين إنه كنا نبلش.
3: 3 أشهر دون عمل كانت كافية حتى يدرك حسين أن انتظار التعويض ليس خيارا. استدان مبلغا من المال للترميم وعاد من جديد، وجل ما يتمناه أن تنتهي الحرب وألا يتجرع مرارتها مرة أخرى.
7: بدنا نشتغل، بدنا نعيش، يعني بدنا ناكل، بدنا نسترزق مثل ما بتعرفوا انتم الوضع على الكل يعني، والحمد لله بأقل تكلفة يعني فتحنا وبعدنا مستمرين على هذا الشيء يعني.
3: وإلى أن تنتهي الحرب ويتضح المشهد كاملا يبقى الانتظار عنوان المرحلة لآلاف لبنانيين.
8: لا تزال عودة آلاف العائلات مرهونة بما هو أكثر من وقف لإطلاق النار، فبين بيوت تنتظر من يرممها وعائلات تنتظر من يساعدها في نزوحها تبقى الحرب حاضرة في تفاصيل الحياة وإن غابت عن الميدان. أدهم أبو الحسام، الجزيرة، الضاحية الجنوبية لبيروت.
1: وهو مشهد متكرر في معظم المناطق التي يحاول الأهالي العودة إليها. بذلك نصل مشاهدينا إلى ختام هذه النافذة، نعود إلى الدوحة مع سهام أشتو.
9: شكرا لك زين العابدين، وأهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة لتطورات بعد التوقيع على مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية والأوضاع في مضيق هرمز وآخر المستجدات بعد التوقيع على الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. قال مصدر مطلع لرويترز إن محادثات فنية غير مباشرة بين واشنطن وطهران جارية في الدوحة بوساطة قطر وباكستان. وأضاف المصدر أن المبعوثين الأمريكيين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف التقيا أمس رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني لوضع أسس المحادثات الفنية دون حضور الجلسات. في الأثناء قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران قطعت شوطا كبيرا بشأن الاتفاق، وأضاف أن الأمور ماضية في مسار نزع القدرات النووية.

0: الجوية الإيرانية. إلى ذلك قال الديوان الأميري القطري إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أكد استمرار بلاده بالشراكة مع باكستان في جهود الوساطة ودعم مسارات المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. وأضاف الديوان الأميري أن أمير قطر بحث مع ويتكوف وكوشنر مستجدات المسار التفاوضي وأكد أهمية تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان. من جانبه قال نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية إن المشاورات لتحديد موعد ومكان المفاوضات تتواصل من جانب الوسطاء، وأضاف أنه إذا تهيأت الظروف المناسبة فستبدأ هذه المفاوضات على مستوى لجان العمل. وفي الشأن اللبناني قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إيران حاولت فرض انسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان مؤكدا أن ذلك لن يحدث. وأضاف نتنياهو أن حكومته ستبذل قصارى جهدها للتوصل إلى اتفاق سلام مع لبنان. من جانبه قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن صيغة الإطار التي انبثقت عن مفاوضات واشنطن تحفظ حقوق لبنان قضائيا وميدانيا بعد فشل تجربة الحروب، مضيفا أن الدولة اللبنانية لن تستسلم ولن تتنازل عن حقوقها. أرحب بمراسلنا من واشنطن إيهاب العبسي، وأيضا بمراسلتنا من طهران رانيا قاسمي. أبدأ معك إيهاب، وتقربنا أكثر من هذه التصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتفاعلات معها هناك.
1: نعم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد هذا الصباح بأن المحادثات في الدوحة تسير بشكل جيد جدا مع الإيرانيين، وقال إن مسألة نزع السلاح النووي من إيران أيضا تسير بشكل جيد، وقال إن الولايات المتحدة قامت بضرب إيران لمدة 3 ليال، لكن الأمور حاليا على ما يرام على حد قوله، وقال إن أسواق المال تزدهر وأن أسعار النفط بشكل دولي تنخفض، وأيضا أسعار البنزين هنا في الشارع الأمريكي للمستهلك الأمريكي تنخفض على حد قول الرئيس دونالد ترامب. بسئل أيضا الرئيس عن ما نشرته صحيفة وول ستريت جورنال بشأن احتمال أو مقدمة إليه من وزير الحرب وكذلك رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة من خطط عسكرية لضرب إيران مرة أخرى إذا ما قرر ذلك، لكنه قال إن الأمور تسير بشكل جيد، وبالتالي الرئيس دونالد ترامب يتحدث عن مسار دبلوماسي في إنجاز حاليا. وأيضا نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض قبل قليل قالت لي صحيفة أو لشبكة فوكس إن المحادثات في المنعقدة في الدوحة تسير بشكل جيد جدا، وقالت بأنه بالأمس تم إحراز تقدم في المحادثات التي عقدها أو كل من مبعوثي ترامب ستيف ووتكوف وجاريد كوشنر على المستوى الإقليمي في الدوحة، وأن الرئيس دونالد ترامب مصر على هذا الطريق الدبلوماسي مع الإيرانيين للوصول إلى اتفاق في مسألة نزع السلاح النووي. وأيضا تحدثت عن ما وصفته بالإنجازات التي حققتها الحملة العسكرية على إيران خلال الفترة الماضية من تدمير قدرات الجيش الإيراني وتدمير الاقتصاد الإيراني، وإن الولايات المتحدة في كل الأحوال أحرزت تقدما كبيرا. هذا الأمر أيضا يتسق مع ما صرح به نائب الرئيس جيلي فانس حينما قال إن الولايات المتحدة رابحة في كل الأحوال سواء توصلت إلى اتفاق مع إيران أم لم تتوصل إلى اتفاق، مشيرا إلى ما وصفها بالمكاسب التي حققتها الولايات المتحدة خلال الفترة الماضية. كذلك نائب الرئيس جيلي فانس يؤكد بأن الرئيس دونالد ترامب طلب منه ومن باقي المسؤولين في البيت الأبيض استخدام مذكرة التفاهم لإعادة ملء المخزون النفط العالمي وإنعاش الاقتصاد العالمي مرة أخرى بالنفط، والنظر أيضا في مسار الدبلوماسي مع الجانب الإيراني. الولايات المتحدة تقول أنها تصر على عدم فرض رسوم عبور في مضيق هرمز، ونائب الرئيس جيلي فانس يقول أن أي حديث إيراني عن هذا الأمر هو مجرد حديث أو تصريحات للاستهلاك المحلي فقط، لكن يقول مضيق هرمز لن يصبح أبدا برسوم عبور. وأيضا نائب الرئيس يقول أن الرئيس دونالد ترامب أمامه الخيار العسكري دائم مطروح على الطاولة للرد على أي انتهاكات إيرانية لمذكرة التفاهم في مضيق هرمز، ولكن الولايات المتحدة تفضل التقدم أو وإحراز تقدم في المسار الدبلوماسي. شبكة CNN نقلت بأن المحادثات الفنية المنعقدة في الدوحة سواء للفريق الأمريكي أو فريق الإيراني تسير بشكل منفصل، لكن أيضا نقلت بأن هذا الأمر يسير بشكل جيد للغاية وأن هناك تقدم أحرز في هذا الملف. صحيفة وول ستريت جورنال أيضا نقلت عن مسؤول أمريكي قوله أن الرئيس دونالد ترامب منفتح على مسألة تمديد فترة المحادثات مع إيران إلى ما بعد 18 من أغسطس في إذا ما تطلب الأمر ذلك، في محاولة لإعطاء المحادثات فرصة من الوقت للوصول إلى اتفاق شامل مع إيران. وأيضا مسؤول أمريكي قال لصحيفة نيويورك بوست بأن الولايات المتحدة لن تفرج عن الأموال الإيرانية المجمدة إلا بالتزام إيراني ببنود مذكرة التفاهم، وأن هذه الأموال سيفرج عنها دفعات وليس دفعة واحدة، وأيضا ستدفع لبائعي السلع الغذائية للشعب الإيراني. لكن بشكل عام هناك حالة من التفاؤل الكبيرة في الولايات المتحدة بمسار هذه المحادثات المنعقدة في الدوحة حاليا.
0: شكرا لك إيهاب العبسي مراسل الجزيرة من واشنطن. رانيا مراسلتنا من طهران. وقبل ذلك، قبل أن أسألك رانيا، أرحب بمراسلتنا أيضا من الدوحة فرح الزمان شوقي. رانيا، إذن تفاؤل داخل الولايات المتحدة الأمريكية، ماذا عن إيران؟ ما الذي يقال هناك عن هذه المحادثات الفنية في الدوحة؟
2: نعم، يعني تحاول إيران إبداء الجدية والتأكيد على اهتمامها بتنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة، وذلك بسبب ما تحققه من مكاسب اقتصادية كما تؤكد أكبر وأعلى المستويات السياسية هنا في إيران. أتحدث عن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان وأيضا رئيس الوفد الإيراني المفاوض محمد باقر قالباف، اللذان أكد على أن إيران حققت الكثير من المكاسب بسبب هذا التفاهمات مع الولايات المتحدة. وفي هذا الإطار وفي إطار متابعتها لتنفيذ بنود المذكرة، يعني توجه وفد إيراني برئاسة كاظم غريب أبادي مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون القانونية والدولية للدوحة، على رأس وفد يضم أيضا ممثلين من وزارة الزراعة وأيضا البنك المركزي لمتابعة البنود المتعلقة خاصة بالإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. أكد كاظم غريب أبادي بعد لقائه رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية وأيضا عقد اجتماع ثلاثي يضم الوسيط القطري والوسيط الباكستاني، أكد أنه تم التركيز على تنفيذ بنود المذكرة من قبل الولايات المتحدة وأيضا بحث التحديات وسبل يعني تذليل العقبات التي تقف أمام التنفيذ الكامل لمذكرة التفاهم، خاصة فيما يتعلق أيضا بالبند الأول والمتعلق بتوقف القتال في لبنان والانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية بشكل غير مشروط. تم التأكيد على أنه تم بحث هذا الأمر، كما كشف عن تشكيل فرق عمل من أجل متابعة مسار التنفيذ، بالإضافة إلى أن هذه الفرق ستقوم بعد ذلك العمل على المفاوضات الفنية من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي. أكد كاظم غريب أبادي على جدية إيران وأنه تم بحث هذه الأمور وتبادل وجهات النظر، لكنه أكد على أن الفرق الفنية والمفاوضات الفنية والتي من المفترض أن تركز في المرحلة اللاحقة على الملف النووي وأيضا رفع العقوبات الأمريكية على إيران لن تبدأ إلا بعد توفر الظروف المناسبة، وحينها سيتم تحديد كل من مكان وزمان هذه المفاوضات. وهنا يقصد ربما كاظم غريب أبادي ضرورة تنفيذ البند 13 من مذكرة التفاهم، وهو ما كان قد أكد عليه مساء يوم أمس أيضا رئيس الوفد الإيراني المفاوض محمد باقر قالباف. تم التأكيد على أنه يجب تنفيذ البند 13 والذي ينص على أنه لن يتم الانتقال إلى المرحلة المقبلة من المفاوضات المتعلقة بالاتفاق النهائي إلا بعد تنفيذ البند الأول الرابع الخامس العاشر والحادي عشر، وهذه البنود كلها تنص على ضرورة وقف الحرب في جميع الجبهات ومن بينها جبهة لبنان مع الحفاظ على أمن وسيادة الأراضي اللبنانية على وجه التحديد. وتشكل هذه النقطة يعني نقطة خلاف، خاصة مع استمرار ما تصفه إيران بالاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية وعدم انسحاب إسرائيل وعدم انصياعها لهذا البند. هذا بالإضافة إلى البند المتعلق متعلق باستمرار رفع الحصار البحري وانتهائه بعد 30 يوما، بالإضافة إلى فتح مضيق هرمز تدريجيا أمام السفن التجارية، وذلك وفقا للإجراءات الإيرانية وفقا أيضا للتفسير الإيراني. هذا بالإضافة إلى الجزء المتعلق بالإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، حيث تطالب إيران بالإفراج عن الأموال، وهناك يعني محادثات قطر تتناول موضوع الإفراج عن 12 مليار دولار، هناك حديث عن إفراج 6 مليارات حتى الآن، وأن الإجراءات مستمرة في هذا الإطار. هذا بالإضافة إلى رفع أو استمرار تعليق رفع العقوبات على المشتقات النفطية والبتروكيماوية الإيرانية. هذا ما تم التأكيد عليه، وأنه بعد تنفيذ هذه البنود يمكن الانتقال إلى المرحلة اللاحقة. هناك أيضا تأكيدات من قبل إيران ومن قبل مختلف المستويات على أنه اهتمام إيران بتنفيذ بنود مذكرة التفاهم لا يعني أنها لن ترد على أي إجراءات معادية، وهذا ما تحدث بشأنه وزير الخارجية الإيراني الذي رد على التهديدات الإسرائيلية وقال إنه إذا لم تستطع الولايات المتحدة أن تلزم إسرائيل ببنود مذكرة التفاهم التي وصفها بالواضحة والصريحة، فأن أي اعتداء إسرائيلي أو أي هجوم سيتم الرد عليه بشكل حازم وقوي، وأن إيران في حينها ستلقن إسرائيل درسا مناسبا.
0: شكرا لك رانيا قاسمي مراسلة الجزيرة من طهران. والآن إليك فرح الزمان شوقي أيضا لتقربينا من الأجواء التي تصاحب إذن هذه المحادثات، وهل من تفاصيل أو معلومات متوفرة؟
3: سهام تجري على مستوى رفيع للغاية. الوفد الأمريكي متواجد هنا منذ يوم أمس، ونحن نتحدث عن مبعوثي الرئيس الأمريكي ستيف ووتكوف وجاريد كوشنر، ونتحدث أيضا عن بيان صادر عن الديوان الأميري القطري، والذي يقول بأن لقاء عقد بين المبعوثين وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بحث فيه مستجدات مسار التفاوض، مستجدات مذكرة التفاهم. يؤكد الديوان الأميري القطري تأكيد كل من كوشنر و ويتكوف على دعم المسار التفاوضي والمسار الدبلوماسي والعمل حتى التوصل إلى اتفاق شامل على حد تعبير الديوان الأميري. يتحدث أيضا عن بحث مسألة وقف إطلاق النار في لبنان، وهي مسألة هامة للغاية لاستمرار مذكرة التفاهم سواء من قبل الطرف الأمريكي أو حتى الطرف الإيراني الذي يشترط وقف الحرب على كافة الجبهات. يتحدث أيضا الديوان الأميري عن انخراط واستمرار قطر بلعب دور الوسيط ضمن الوساطة التي بدأتها باكستان ورعتها في البداية. يوم أمس أيضا سهام عقد أيضا لقاء رفيع المستوى مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يبحث ذات العناوين بحسب بيان صادر عن الخارجية القطرية. هذا على صعيد اللقاءات الأمريكية والتي بالفعل يمكن وصفها برفيعة المستوى هنا في الدوحة. لقاءات الوفد الإيراني نحن نتحدث عن تمثيل على مستوى مساعد وزير الخارجية الإيراني لبحث العديد من الملفات، ولربما أهم هذه الملفات ملف الأرصدة المجمدة. نحن نعلم بأن مذكرة التفاهم تسمح لإيران بالحصول على 12 مليار دولار هي مجمدة في دولة قطر، ولكن هذه الأرصدة التي جمدت كانت عبارة عن أموال إيرانية حولت من كوريا الجنوبية في وقت سابق بموجب الاتفاق النووي الموقع مع السداسية الدولية، ولكن جمدت بموجب انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في عام 2018 وبقيت في الدوحة. لذلك تعمل طهران في هذه المرحلة خلال مفاوضاتها مع المسؤولين في قطر على الحصول على هذه الأموال التي قال عنها المتحدث باسم الخارجية القطرية بأنها لم تسلم حتى الآن. ولكن بكل الأحوال بالتزامن مع هذين السياقين نحن نتحدث أيضا عن محادثات فنية تقنية أيضا قال عنها المتحدث باسم الخارجية القطرية بأنها مستمرة ولم تنقطع بالأساس منذ التوصل إلى مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية في سويسرا. لكن هل هناك لقاءات رفيعة المستوى بين الإيرانيين والأمريكيين في الدوحة؟ بحسب التصريحات الرسمية لا، نحن نتحدث عن محادثات فنية تقنية، ونتحدث عن لقاءات أمريكية مع المسؤولين القطريين ولقاءات إيرانية مع المسؤولين القطريين تتحدث عن عناوين كثيرة، الأرصدة المجمدة أولا، مضيق هرمز أيضا ملف هام للغاية ويؤثر على المسار التفاوضي خلال هذه المرحلة، وإن كان يمكن اعتباره خارج سياق المباحثات الفنية التقنية، لكن ما حصل من اشتباك في الفترة الأخيرة بين إيران والولايات المتحدة المتحدة الأمريكية في المياه القريبة من المضيق، إلى جانب حديث إيران عن الرسوم والحديث عن إدارة المضيق. تتحدث قطر في هذه المرحلة عن تواصل أيضا مع سلطنة عمان، وهي واحدة من الدول المشاطئة لمضيق هرمز، وبكل تأكيد هو واحد من أهم الملفات التي تبحث سواء على الطاولة الأمريكية القطرية أو حتى الطاولة الإيرانية القطرية، وحتى أيضا في على صعيد المفاوضات سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة على المستوى الفني والتقني. لذلك هي العديد من العناوين لتذهب بعد ذلك إلى ملفات خلافية أخرى تؤثر على طاولة التفاوض الفني، ولعل أهم هذه العناوين هي العناوين النووية التي لم يبدأ الحديث عنها بعد. نحن نعلم سهام بأن واحد من أهم الأمور التي تعلق التوصل إلى اتفاق شامل هو مسألة تخصيب اليورانيوم، مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، وهو ما سيتم بحثه على طاولة المباحثات الفنية التقنية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. بالنتيجة نحن نتحدث في هذه المرحلة عن انخراط أكبر لدور الوسيط القطري الذي ساهم بطبيعة الحال بالتوصل إلى مذكرة التفاهم، لكن أيضا انتقال هذه المباحثات إلى الدوحة يعني زخما أكبر، يعني أيضا انخراطا دبلوماسيا وسياسيا أكبر في هذه المرحلة سهام.
0: شكرا لك فرح زمان شوقي مراسلة قناة الجزيرة، كنت معنا من الدوحة. والآن للتحليل والنقاش معنا هنا في الاستوديو الدكتور إياد الرفاعي الأكاديمي والمحلل السياسي، معنا أيضا السفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق، كما ينضم إلينا أيضا الدكتور عبد الله بندر العتيبي الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر، ومعنا من طهران الدكتور حسين رويوران الباحث المختص في القضايا الإقليمية. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك دكتور العتيبي، لنبدأ من مستوى وطبيعة التمثيل لكل وفد من الطرفين، ما الذي يقوله لنا في حد ذاته عن طبيعة كل طرف من المحادثات في الدوحة؟
4: سؤال رائع سهام في هذا الوقت، خصوصا ونحن ننظر إلى اجتماعات فنية لم تتوقف منذ سويسرا، لماذا إذن تم الإعلان عنها حاليا وتم تسليط الضوء عليها حاليا في هذه الفترة؟ أعتقد أن هناك علامات إيجابية، والوفود تؤثبت بأن هناك انتقال من مرحلة الورق إلى مرحلة آليات واضحة. ما يميز الوفد الإيراني وجود مبعوثين من وزارة الزراعة وأيضا من البنك المركزي، بالتالي بالإضافة للخارجية طبعا، لكن وجود هالطرفين الأموال المجمدة والزراعة أعتقد يرتبطون بأنه هو الأموال المجمدة توفير رصيد متاح للجانب الإيراني لاستخدامه، وليس مبالغ أو سيولة كريدت وليس كاش بلغة البنوك. بالتالي أعتقد هذا مهم جدا، وجود وزارة الزراعة للمحادثات التقنية لتحديد ما هي نوع المنتجات التي يحتاجها الشعب الإيراني حاليا، الكميات إلى آخره. فأعتقد أن هذا تقدم إيجابي يمكن أن يبرز في الأيام القليلة القادمة بطريقة معينة، بحيث يكون هناك نجاح لإيران بأنها استخدمت أو أخرجت أموالها المجمدة، في نفس الوقت هو نجاح للجانب الأمريكي بأنه أجبر إيران على استخدام السلع مقابل هذه الأموال المجمدة ولم يحسن سلوكه، بالتالي يعني بناء على تحسين السلوك ستكون هناك أموال أخرى. بالتالي أعتقد هذا علامة إيجابية تجعلنا نقرأ المشهد بطريقة أن هناك تقدم ملحوظ بشكل أو بآخر. أيضا يمكن ربطه بخطاب أو بحديث الرئيس الأمريكي منذ ساعتين تقريبا في المطار في الولايات المتحدة في ميرلاند، عندما تحدث أن هناك محادثات إيجابية حدثت مع الجانب الإيراني. يمكن أيضا ربطها مع حديث قاليباف في التلفزيون الوطني الإيراني بالأمس عندما تحدث عن موضوع أن السلع مهمة جدا من أجل المواطن الإيراني. بالتالي ربط الصور أو القطع المبعثرة سهام تجعلنا ننظر أن هناك نوع من التقدم،
0: ولكن اختلاف الأهداف هنا والتوقعات. الجانب الأمريكي يتحدث عن حل القضايا الكبرى كالملف النووي، الإيرانيون يتحدثون عن ملفات محصورة تحديدا مسألة الأموال المجمدة ومضيق هرمز. ألا يثير المخاوف من أن لا تنجح هذه المحادثات؟
4: لا طبعا، يعني في النهاية نحن بين 50% و50%، يعني هناك احتمالية أن نذهب نعود للحرب مرة أخرى، وهناك احتمالية أيضا أن لا نعود للحرب ونصل إلى مرحلة معينة من الاتفاق معين. لكن في النهاية يجب أن ننظر سهام للأمور بأن هناك محاولة من كل طرف أن يوسع من قدراته التفاوضية في الكروت. الجانب الإيراني يريد، يعني واضح بأن الجانب الإيراني لم يوقت الساعة حتى الآن مع بداية 60 يوما، بالتالي هو لم يبدأ المفاوضات النووية أصلا، هو يتحدث الآن عن مرحلة ما قبل 60 يوما، بالتالي هو يحاول أن يمد هذه المرحلة أطول قدر ممكن. الضغط على الجانب الأمريكي للوصول إلى تنازلات معينة خصوصا في ملفات رئيسية مثل هرمز، وهو أعتقد الجانب المهم بالنسبة للجانب الإيراني تثبيت السيادة فيه. بالنسبة للجانب الأمريكي محاولة الوصول للمفاوضات، كان هناك تقارير تتحدث بأن الرئيس ليس لديه مشكلة من تمديد المهلة بعد 18 من أغسطس.
0: نعم.
4: وهذا يعتقد متوقع نظرا لأن 60 يوما ليست بفترة كافية،
0: ليس واقعيا يعني أن تحل كل هذه القضايا،
4: نريد تحقيق اتفاقية شاملة مستحيل.
0: سيد هود، في نفس الاتجاه إرسال ترامب لويتكوف وكوشنر لتمثيله في هذه المحادثات، ما دلالته؟ ما شكل الصفقة أو التفاهم الذي يريد أن يصل إليه ترامب في هذه المحادثات؟
5: كل شيء هو غير معتاد في إطار هذا الوضع الحالي، فإيران قامت بقصف الوسيطين عدة مرات، ليس فقط السفن التي تحمل النفط الخام القطري والتي كانت تمر في المياه العمانية الأسبوع الماضي، ولكن أيضا منشآت الغاز في راس لفان والتي قامت بتعطيل جزء كبير من الغاز من الوصول للعالم، بالإضافة إلى أن هناك مسؤولون في وزارة الخارجية لا يمكن الثقة بهم بأنهم يتحدثون باسم الحرس الثوري. رأينا قبل بضعة أشهر حيث كان وزير الخارجية يقول شيئا والحرس الثوري يطلق الصواريخ لكي يقول الأمر المعاكس. إذن هذا أيضا يعتبر أمرا معقدا وغير معتاد. أيضا هناك أصدقاء وعائلة الرئيس ترامب، هؤلاء هم الناس الذين يثق بهم، هم ليسوا خبراء تقنيين وسوف يتقابلون مع أناس بارعين في القانون والقضايا التقنية، ولكن هم بارعون في قطاع العقارات. الإيرانيون الآن يؤكدون بأنهم هم يزعمون أنهم يسيطرون ويملكون العقار المتعلق بمضيق هرمز، وبقية العالم بما فيها الولايات المتحدة تعترض على ذلك. إذن ربما من الملائم أن يكون هناك مطورون في قطاع العقارات يتحدثون للإيرانيين، ولكن الآن أي طرف ليس لديه النية لحل هذه القضية بسرعة، وهناك انتخابات قادمة في شهر نوفمبر والإيرانيون يريدون أن يؤثروا فيها، والرئيس ترامب لأنه بعد الانتخابات إلى أن يتم انعقاد الكونغرس القادم فلديه يد حرة في فعل كل ما يشاء.
0: يعني لافت أن خطاب ترامب الآن إيجابي جدا، يتحدث عن أن المسار يسير بشكل جيد، الأسواق عادت للهدوء، النفط تدفق، ولكن لا نرى مقابل هذا الخطاب من الجانب الإيراني. إلى ماذا تستند تصريحات وتقييمات ترامب إذن؟
5: نرى خطابات مشابهة من الإيرانيين، ولكنهم يتحدثون بإيجابية عن كيفية سيطرتهم على مضيق هرمز وكيف أن المنطقة الآن سيكون لديها بنية أمنية جديدة، وهم يقولون هذا بتكرار.
0: أقصد مسار المحادثات، التقييم لا يبدو مشابها، يعني بالنسبة للإيرانيين الأمور تبدو معقدة وهناك تحفظات، بالنسبة لترامب الأمور تسير بشكل جيد.
5: They're going completely in the opposite directions. إنهم يسيرون في الاتجاه المعاكس تماما، لأن كل منهما يحاول الحديث عن هذه القضايا بطريقته الخاصة. لا أحد منهما محق. ترامب يريد اتفاقية والإيرانيون لا يسيرون في هذا الاتجاه، والإيرانيون يريدون ملكية مضيق هرمز، والعالم لا يسير في هذا الاتجاه ولا يتفق معهم. إذن عاجلا أو آجلا هذه الفجوة سوف تتوسع أكثر حيث يجب جسرها، ولكن حتى أفضل الوسطاء في العالم لا يمكنهم أن يفعلوا هذا.
0: دكتور رويوران، أيضا السؤال يطرح الآن بالنسبة للجانب الإيراني عن أسباب هذا الإصرار على إظهار ما يجري على أنها محادثات غير مباشرة من قبل الخارجية تحديدا، مع العلم أن رئيس البلاد بيزشكيان دافع بشدة عن هذه المذكرة وقال إنها جاءت بالتنسيق مع المرشد الأعلى. ماذا وراء هذا الموقف الإيراني؟
6: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللضيوف الكرام والمشاهدين الأعزاء. يعني عدم وجود مفاوضات مباشرة هو إظهار نوع من الانزعاج الإيراني عن ما يحدث. يعني أمريكا رغم أنها التزمت في المادة الأولى ليس فقط بإنهاء الحرب، حتى عدم التهديد، هي قامت بضرب الجزر والتهديد جاري على قدم وساق على لسان ترامب وعلى لسان الكثير من المسؤولين الأمريكان. يعني أمريكا لم تلتزم بالبند الأول لا بالقسم الإيراني ولا بالقسم اللبناني لحد الآن. هذا ما يجعل الإيراني يعني منزعج بشكل كبير من هذا السلوك الأمريكي الذي يهدد ويعربد. يعني حتى يوم أمس كان هناك تقييم استخباراتي لاستئناف الحرب ضد إيران. يعني هذا كيف يستوي مع مذكرة التفاهم التي تؤكد في بندها الأول عدم التهديد؟ يعني هذا موضوع يعني مزعج بالنسبة لإيران. الموضوع الآخر، يعني إذا موضوع الأموال المجمدة 6 مليارات في قطر، أولا الاتفاق أن يكون 12 مليار. موضوع الثاني، هذه 6 مليارات الموجودة في قطر في أواخر فترة بايدن تم الاتفاق على الإفراج عنها، وقامت إيران بتحويلها من كوريا الجنوبية إذا تتذكرون إلى سويسرا، ومن سويسرا إلى قطر على أن تستفيد منها إيران. وأمريكا بعد ذلك غدرت بهذا الاتفاق أيضا كعادتها، كما غدرت باتفاق 2015. طيب. إنه ولم تسمح لقطر باستعمال هذه الأموال.
0: طيب هل
6: الآن هذه الأموال التي،
0: عفوا على المقاطعة، يعني هل هذا الإصرار على هذا الموقف من إيران فيما يخص وصف هذه المحادثات يعكس فقط الاستياء من الجانب الأمريكي، أم انقسامات داخلية وعدم توافق حول هذا المسار التفاوضي والموقف من المذكرة بحد ذاتها؟
6: لا، واضح أن في إيران، في كل بلد من العالم فيه هامش ديمقراطية، هناك وجهات نظر مختلفة، وإيران ليست استثناء. هل هناك من يرفض الاتفاق؟ نعم، ولكن بالنهاية إيران دولة مؤسسات. مجلس الأمن القومي هو الذي فوض الفريق المفاوض، وهو الذي صادق على مذكرة التفاهم، والموضوع انتهى ونقطة على السطر. هناك من يعارض، طبيعي هناك من يعارض، في أمريكا أيضا هناك من يعارض. أن نتصور أن الوفد الإيراني يوتي الحرس، هذا كلام بعيد عن المنطق، يعني لا أريد أعلق عليه كثيرا. إيران دولة مؤسسات، والنظام في إيران يعني نظام رصين في هذا الإطار. الموضوع الآخر، يعني هناك اشتراطات بعيدة عن المنطق. يعني أمريكا تقول الأموال التي يفرج عنها يجب أن تقوم إيران، يعني تسلم إلى الشعب الإيراني. أمريكا تفاوض النظام في إيران، الحكومة في إيران، ماذا يعني هذا الكلام أن تسلم إلى الشعب الإيراني؟ وما دخل هؤلاء بهذه الأموال؟ هذه أموال إيرانية، السيادة سارية عليها أن تقوم إيران بشراء فول الصويا أو الذرة أو الشعير من أمريكا. صحيح، ويمكن أن يكون ذلك إذا كانت يعني هذه المحاصيل الزراعية منافسة وبأسعار مناسبة تشتريها إيران، ولكن أن تفرض أمريكا، هذا غير مقبول بتاتا، لأن أمريكا لا يمكن أن تشارك الحكومة الإيرانية في السيادة على أموالها. ومع الأسف لحد الآن الأمريكان يتعاملون بخبث في تطبيق الاتفاق، وهذا غير مقبول. هناك ازعاج في إيران، نعم بشكل كبير جدا، عن أن إيران تتجاوز حدودها في مناقشة وتنفيذ مذكرة التفاهم.
0: قمعنا سيد رويوران. سيد الرفاعي، دكتور رفاعي، إذن قطر تستضيف هذه المحادثات بالتنسيق مع إسلام أباد، في اعتقادك كيف تراقب العواصم الخليجية ما يجري في قطر؟
7: ما يحدث اليوم في الدوحة يجب أن لا يدرس بمعزل عما حدث في عمان اليومين السابقين. الآن تظهر دول الخليج بأنها حجر الزاوية في هذه المنطقة وفي هذه المفاوضات. قطر تمسك بوضوح بملف الإفراج عن الأموال الإيرانية، بينما عمان تمسك بوضوح بحقها السيادي في مضيق هرمز. وهنا تظهر القدرة العالية لدول الخليج، مع أنها تملك مثل هذه الأوراق منذ بداية الأزمة، إلا أنها لا تستخدمها بشكل عدائي، بل تستخدمها بشكل يجمع جميع الأطياف وجميع اللاعبين المشاركين في هذه الأزمة. وهنا الهدف أن دول الخليج تسعى لتوزيع الأدوار ما بينها. اليوم حتى هنالك زيارة مهمة لوزير الخارجية السعودي في بكين الأمير فيصل بن فرحان، زيارة تستمر لمدة يومين، واليوم الصين والسعودية أخرجا بيان موحد بعد اجتماع وزير الخارجية السعودي والصيني، شددا فيه على حرية الملاحة في مضيق هرمز في ظل، وهنا الوردينج أو التسمية مهمة، في ظل عالم متعدد الأقطاب. وهنا تظهر قدرة دول الخليج على توزيع أو على أنه لا يكون فقط التحالف أو التشارك مع الولايات المتحدة الأمريكية، بل حتى مع روسيا والصين في ظل عالم متعدد الأقطاب. وهنا تظهر فائدة توزيع البيض في سلال متعددة الذي بدأت فيه دول الخليج خلال العقدين السابقين، أننا الأمن الإقليمي ومصلحة دول الإقليم لا تبنى فقط على الرغبة الأمريكية أو الرغبة الإيرانية، بل أيضا المصلحة العالمية ومصلحة الإقليم في إنهاء هذه الأزمات. فبكل تأكيد دول الخليج العربي تتشارك في هم واحد، وهو إعادة الوضع على ما كان عليه، لا أقول قبل 28 من فبراير، بل حتى قبل 7 من أكتوبر عام 2023، لأنه استمرار هذه الأزمات وارتفاع الوتيرة الذي نشاهده لا يمكن أن يدرس بمعزل عن الهجومني أو الهيمنة الإسرائيلية التي بدأت في المنطقة بعد 7 من أكتوبر عام 2023. اليوم أيضا في زيارة مهمة قام بها معالي جاسم البداوي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، قام بها للعراق ودرس مع رئيس مجلس الوزراء العراقي ملفات الإقليم، وشددا على تعاون دول الخليج العربي مع جمهورية العراق في مستقبل الأيام بما سيحدث في المنطقة، لعلنا نقول إن شاء الله من هدوء أو من مفاجآت لا نعلم. كما ذكر الدكتور العتيبي، نحن الآن في منتصف الأزمة، 50% 50%، نأمل أن الجودويل أو ما تظهره دول الخليج من اهتمام ومن مصداقية في هذه الأزمة تفرج عن الكثير من المآزق التي نراها.
0: يعني مضيق هرمز ربما هو جوهر هذه المحادثات، وهو ممر حيوي بالنسبة للدول الخليجية، لنضع احتمال أن تعطي هذه المحادثات أفضلية لإيران، يعني اعتراف بنفوذها أو بشرعيتها في إدارة هذا المضيق، كيف سيتعامل الخليجيون أيضا مع هذا السيناريو، مع العلم أنهم أيضا لا يريدون السيناريو العودة للحرب؟
7: نذكر أن الأوضاع في زمن الحروب هي أوضاع استثنائية. الآن ما تمارسه إيران، البعض يقول من حق سيادي والآخر يقول من عربدة حسب ما ينظر للصورة من أي زاوية، هو في ظل وضع حرب وليس في ظل وضع اعتيادي. إيران لا تملك القدرة والكباسيتي لكي تمارس وضعا مثل هذا بشكل مستمر وشكل دائم. وإضافة إلى أن دول الخليج لم تظهر ما لديها من قدرة عسكرية أو قدرة سياسية في مواجهة إيران، لأنها تعلم بأن هذه الحرب ستنتهي، ويجب أن لا تنجر هذه الدول للمشاركة إما مع الطرف الأمريكي أو مع الطرف الإيراني، لأننا حرب لا نرسمها لا تحقق مصالحنا. الحروب تدخل لكي تحقق مصالح الدول، والحروب هي last resort، يعني هي آخر حل وليس أول حل. فبكل تأكيد أن إيران لا تملك كدولة قدرة لممارسة هيمنة على مضيق هرمز بشكل دائم. الآن إيران تستهلك كل مواردها في الطرق العسكرية، بعد الإفراج عن الأموال وبعد إتمام الصفقة بكل تأكيد أن إيران لن يعني تستخدم هذه الأموال وهذه القدرات في العبث بمضيق هرمز أو العبث بعواصم عربية، لأن الشعب الإيراني يريد أن يحس بالإفراج عن هذه الأموال، يريد أن يحس بتغيير الواقع، لأنه إذا أتت هذه الصفقة ولم يتغير الواقع الإيراني، لنذكر أن إيران كانت في أزمة كبيرة قبل دخول هذه الحرب من مظاهرات داخلية وعدم رضا داخلي، ولعل هذه الحرب أنقذت جزءا كبيرا من الشرعية والسيادة الداخلية للنظام الإيراني. ما بعد الاتفاق وما بعد الحرب لن يكون مثل سابقها بكل تأكيد.
0: شكرا لك دكتور إياد الرفاعي الأكاديمي والمحلل السياسي، كما أشكر السيد السفير جوي هود النائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق، وشكر موصول أيضا لضيفنا في الاستوديو الدكتور عبد الله بندر العتيبي الأستاذ المساعد في قسم الشؤون الدولية بجامعة قطر، كما أشكر أيضا ضيفنا من طهران الدكتور حسين رويران الباحث المختص في القضايا الإقليمية. كيف أثرت الحرب على إيران وكيف تعاد صياغة المعادلات اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا في البلاد؟ أسئلة كبرى تطرح في الداخل الإيراني، وفي التقرير التالي قراءة في المشهد الاجتماعي والسياسي في إيران بعد ما خلفته الحرب وقرار خوض مسار المفاوضات والتحولات التي شهدتها المنطقة.
8: هذه إيران، وهذه إيران أيضا. كثيرة هي الوجوه بقدر اتساع جغرافيا البلاد وعمق تاريخها، وكثيرة هي التباينات. زمن الحرب ليس كزمن السلم، وحدت الحرب الناس، أما الآن عادت الأسئلة عما يريده الجميع. لم تعد إيران دولة الصوت الواحد. في جنوب طهران هنا يشرب الناس الشاي، يتحدثون عما يريدون وما لا يريدون. هنا يحضر الاقتصاد كأساس.
9: على رأس الأولويات يجب أن يسود مبدأ تقديم مسؤولين خدمات للناس في كل أنحاء البلاد، وأن يتعاون الناس فيما بينهم.
10: على الحكومة الاستفادة من آراء الناس والخبراء، وعندها ستحقق

0: هنا يشرب الناس القهوة، ولشكل المكان وموقعه أثر على موضوعاتهم. هنا تحضر مطالب الحريات الاجتماعية.
1: أمور كثيرة كانت حلما أصبحت أفضل، الاقتصاد أسوأ لكن تحسنت الجوانب الاجتماعية.
2: يمكن القول إننا مقارنة بما كنا عليه قبل 20 عاما أصبحنا أكثر مطالبة بحقوقنا.
3: هذا يعود لأسباب منها وصولنا للإعلام، فالإنترنت أصبح أسهل. هذه الحرية ليست بمستوى الطموح لكنها مرضية.
0: المطالب كثيرة وغيرت الحرب موقف الكثيرين، لكن لا نستطيع القول أن كل الناس يتعاملون بأريحية مع قول كل ما يريدون.
4: ما كان ممنوعا أو محظورا لم يعد كذلك، ما كان نادرا بات سائدا أو أخذ حجمه الطبيعي. تخرج التصريحات واضحة، على الجميع قبول الاختلاف، اختلاف لا يقتصر على المجتمع وحرياته والاقتصاد، بل في خارطة السياسة أيضا.
0: لم تعد إيران دولة الصوت الواحد. أحد أهم القرارات المصيرية في البلاد بإنهاء الحرب والدخول في الاتفاق خرج متعسرا. لم يكن التوافق سهلا، لعقود كانت الخلافات في منظومة الحكم تقطع بكلمة فصل. لم يكن الأمر كذلك هذه المرة.
5: لو أن أي دولة تعرضت لهذا الحجم من اغتيال قادتها لانهارت، لكنكم ترون أن دولتنا تواصل مهامها، ولذلك من المحتمل أن أجواء الحرب وانشغال القوات العسكرية وإعادة الإعمار كل ذلك لم يسمح بظهور الوحدة بصورة أوضح.
0: إذن هو وضع جديد ليس واضحا بعد. قتلت الحرب المرشد الإيراني السابق ومعه عدد كبير من هيكل النظام، وجاء مرشد جديد ومعه هيكل جديد، وربما حذفت معادلات ووضعت أخرى.
6: شئت أم أبيت فإن الجمهورية الإسلامية تغيرت بالكامل. قتل المرشد الذي كان في السلطة المطلقة أكثر من 30 عاما ومعه مئات الجنرالات. هناك أدوات جديدة اكتسبتها، ولا أقصد فقط مضيق هرمز أو الصواريخ التي أثبتت قدراتها، وإنما التغيرات التي طرأت على قناعات الناس حتى المعارضين. الجمهورية ستكون مضطرة لإبداء مرونة تجاه مطالب الشعب اقتصاديا وسياسيا وحتى أسلوب الدعاية الدينية. قد يكون ذلك تكتيكيا، لكنني أعتقد أن هذه المرة ستكون استراتيجية.
0: في ظل التغيرات وترقب الاستقرار تحضر أسئلة كبرى. هل ستعيد إيران تعريف ذاتها داخليا وخارجيا؟ هل ستخرج من مساحة الثورة إلى مساحة الدولة بعد قرابة 5 عقود؟ مساحة يكون فيها المجتمع والاقتصاد محددين للحركة أكثر من غيرهما، وتستبدل فيها أوراق النفوذ بأخرى. عدنان بورين، الجزيرة، طهران.
7: الآن في جديد الملف اللبناني، بعد الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل نستضيف في الاستوديو نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين، كما تنضم إلينا من بيروت مراسلة الجزيرة كارمن جو خدار. نجوان، كانت هناك أيضا تصريحات لنتنياهو وريكاتس أيضا بخصوص المشهد الآن، لو تجملين لنا المشهد والموقف في إسرائيل الآن.
8: بالفعل سهام، وفي الأيام الأخيرة الماضية من الواضح بأن نتنياهو وكاتس يعمدان ربما على تكرار هذا الموقف الإسرائيلي المتعلق بالاتفاق الإطاري مع لبنان والشروط الإسرائيلية في هذا الاتفاق، وما يوصف أيضا من قبلهم بأنه إنجاز كبير بالنسبة لإسرائيل. لذلك نرى بأن نتنياهو في كل مناسبة وفي كل مؤتمر صحفي يكرر هذه الأهداف التي أرادتها إسرائيل من وراء هذا الاتفاق، وما يصفه أيضا بالإنجازات التي حققتها. هذا اليوم عاد وكرر مجددا بأن إسرائيل لن تنسحب أبدا من المنطقة الآمنة، كما يسميها منطقة الحزام الآمن من جنوب لبنان، وأن هذا الانسحاب مشروطا فقط فقط بنزع سلاح حزب الله. وبالتالي هذا يعيدنا إلى قضية عدم وجود أي جدول زمني لانسحاب إسرائيل من الجنوب اللبناني. واستخدم اليوم عبارة ربما وهي أن غلاف غزة أصبح داخل غزة ما يعرف بمنطقة غلاف غزة.

0: وهي المستوطنات التي تحيط بقطاع غزة. اليوم قال نتنياهو بأن هذا الغلاف أصبح داخل غزة، ولكنه استخدم هذا المصطلح أيضا فيما يتعلق بلبنان، وقال إن غلاف لبنان أصبح أيضا هو الآخر في داخل لبنان. وفي ذلك إشارة إلى محاولة لرسم حدود جديدة بالنسبة للحكومة الإسرائيلية الحالية في داخل لبنان وفي داخل غزة وأيضا في سوريا. كاتس قال أيضا في نفس المناسبة كانت هناك مراسم لإحياء الذكرى 20 لحرب لبنان الثانية، قال بأن إسرائيل ستحافظ على كل المناطق الأمنية سواء كان في لبنان وفي غزة وفي سوريا.
1: وفيما يخص لبنان، ليس فقط رفض انسحاب بل تأجيل تطبيق المناطق التجريبية أيضا، كيف تبرر إسرائيل ذلك؟
0: تماما، حتى فيما يتعلق بالمنطقتين التجريبيتين اللتين تحدث عنهما نتنياهو قبل أيام بعد التوقيع على مذكرة التفاهم، عادت إسرائيل وقالت هيئة البث الإسرائيلية بأن إسرائيل ستؤجل هذه الخطوة حتى يتم توضيح بعض الأمور المتعلقة بآلية العمل مشتركة وآلية إشراف على هذا الاتفاق، اتفاق وقف إطلاق النار. لكن هذه الآلية لن تكون مهامها فقط الإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار، وإنما إسرائيل تطالب بما هو أكثر من ذلك، تريد أن تكون ما تصفه بغرفة عمل مشتركة بين الجيش الإسرائيلي والجيش اللبناني، وإن كانت افتراضية، لكن تنسيق كامل بين الجيشين، ليس فقط فيما يتعلق بالإشراف على وقف إطلاق النار، وإنما بما تريده إسرائيل وتطالب به، وهو أن يقوم الجيش اللبناني بالعمل من أجل تجريد حزب الله من سلاحه. وهناك أيضا وفقا لما نشرته هيئة البث الإسرائيلية مطلب بأن يتم تحديد أسماء في داخل الجيش اللبناني لمن يسمح له بأن يكون جزءا من هذه الآلية، بسبب التشكيك طيلة الوقت من قبل الجانب الإسرائيلي في الجيش اللبناني، في قدرات الجيش اللبناني. ولكن أيضا هناك اتهامات تسمع في الجانب الإسرائيلي بأن هناك عناصر من في داخل الجيش اللبناني هم جزء أو موالين لحزب الله. وإسرائيل تريد أن تتأكد بأن الجيش اللبناني الذي سيعمل ضمن هذه الآلية سيكون أيضا ضمن محاربة حزب الله والتصدي له.
1: شكرا لك نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين على كل هذه الإيضاحات. كارمن جوخادار، أيضا كانت هناك تصريحات للرئيس اللبناني قريبين منها أكثر، ومن الجدل المستمر داخل لبنان في مرحلة ما بعد الاتفاق الإطاري.
2: سهام، هناك مجموعة عناوين أتى على ذكرها الرئيس اللبناني جوزيف عون، لعل أبرزها المرتبط بالمفاوضات التي توفر على لبنان مكان قد تكبده جراء الحروب المتتالية وفشل هذا الخيار وفق توصيف الرئيس اللبناني، وأن لبنان هو من يفاوض عن نفسه وأن المفاوضات تضمن حقه بالسيادة. هناك إجابات اليوم على أسئلة أثيرت بشكل كبير ومتكرر خلال الأيام الماضية، مرتبطة أيضا إمكانية إقالات قيادات أمنية إثر توقيع الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل في واشنطن برعاية أمريكية. أكد أن لا إقالة لقائد الجيش العماد رودولف هيكل الذي يطلع بدور رئيسي في المرحلة المقبلة هو والجيش اللبناني، وأيضا أن لا إقالة للأجهزة الأمنية والقادة في هذه الأجهزة الأمنية نظرا لحساسية المرحلة والمسؤوليات التي يطلعون بها في المرحلة المقبلة انطلاقا من الاتفاق الإطاري. إضافة إلى ذلك تحدث عن جزئية مرتبطة بموقف رئيس البرلمان نبيه بري ونوه بمواقفه المرتبطة بدرء الفتنة، هذا عنوان يتفق عليه جميع اللبنانيون على الرغم من الصدع الكبير الذي يعيشه لبنان عقب التوقيع على اتفاق الإطار في واشنطن وما حصل عقب هذا التوقيع. اليوم ما طبق في لبنان هو ما نجم عن مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية بدعم عربي اتصالات عربية في تلك الآونة أدت إلى وقف كامل لإطلاق النار، وإن كنا نشهد بعض الخروقات خلال الأسابيع الماضية وهي توقفت خلال الأيام الأخيرة. هذه جزئية، ولكن الجزئية في اتفاق الإطار حتى اللحظة لم تترجم وليست لها آليات إجرائية.

0: على الأقل كشفت من الجانب اللبناني، وخاصة حين نتحدث عن الملحق الأمني. تم الحديث عن منطقة تجريبية صحيح، ولكن ما تحدثت عنه كان نتنياهو أو وسائل الإعلام الإسرائيلية من منطقة في فرون أو حتى في زوتر الغربية أو حتى في الغندورية لا تنطبق مع المعايير التي وضعت لهذه المناطق التجريبية لناحية انسحاب الجيش الإسرائيلي وقوات الاحتلال الإسرائيلي واستلام الجيش اللبناني زمام المبادرة. أيضا هناك جزئية تحدثت عنها نجوان مرتبطة بالتواصل بين الجيش اللبناني وقوات الاحتلال الإسرائيلي والآلية التي كنا نشهدها سابقا قبل اندلاع موجة المواجهات في عام 2026. كنا إزاء لجنة الميكانيزم التي كان لبنان وإسرائيل واليونيفل والولايات المتحدة الأمريكية وأيضا كانت فرنسا فيها. اليوم هناك أسئلة مرتبطة حول اللجنة التي يمكن أن تتوخض عن هذا الاتفاق واللجنة التي تم التوافق فيها في سويسرا عليها في سويسرا. وأيضا هناك جزئية اليوم الاجتماعات التي تجري في الدوحة وانعكاساتها على لبنان، خاصة أن الديوان الأميري كان قد تحدث قبل قليل عن تأكيد أمير دولة قطر حول تثبيت وقف إطلاق النار وخلال اجتماعه بكوشنر وويتكوف. اليوم لبنان يعول على الدور العربي وعلى الضغوط التي يمكن أن تمارس حتى يتغير الوضع في جنوب لبنان وفي لبنان عموما.
1: شكرا لك كارمن جوخدار مراسلة قناة الجزيرة في بيروت على كل هذه التوضيحات. والآن أرحب بضيفينا في الاستوديو، الدكتور علي أحمد الأكاديمي والباحث السياسي، ومعنا أيضا الدكتور علي مراد الأكاديمي والباحث السياسي في جامعة بيروت العربية. أهلا بكما. أبدأ معك سيد علي، يعني هذا الكلام الذي صرح به نتنياهو عن أنه لن تنسحب إسرائيل من جنوب لبنان، أيضا سيتم تأجيل تطبيق المنطقتين التجريبيتين في لبنان، كيف يؤثر على موقف لبنان الرسمي وموقف الرئيس تحديدا الذي سعى في خطابه الأخير أو في تصريحاته الأخيرة إلى طمأنة الداخل والإجابة على الانتقادات الموجهة لهذا الاتفاق؟
2: يعني أولا تحية لك للدكتور علي والمشاهدين والمشاهدات الكرام. يعني علينا أن نرى أن المنطقة كلها كل الاتفاقيات فيها لا يتم احترامها أو هنالك التباسات حول تفسيرها. اليوم الاتفاق الإيراني الأمريكي عليه قراءات مختلفة. الموقف الإسرائيلي في كل الهدنات لنقل ووقف إطلاق النار كان هنالك مسعى دائم إسرائيل لعدم احترامها، وهذا أمر متوقع من الجيش الاحتلال والعدو في هذا الإطار. وبالتالي الموقف الإسرائيلي لا زال ثابتا منذ ربما حرب الإسناد الأولى أن لا حل ولا انسحاب دون حل مسألة سلاح حزب الله، وهذا الأمر تدركه الدولة اللبنانية ويدركه أي مراقب. هي محاولة هذا الاتفاق اللي هو اتفاق بمعنى قاس على لبنان لكنه يعكس موازين القوى، هو بداية مسار سيكون طويل وشاق وصولا إلى تحقيق الانسحاب وعودة الأسرى وإعادة الإعمار. وبالتالي هذا الموقف الإسرائيلي كان بعد كل هدنة، عندما أقرت هدنة بعد اتفاق المذكر اتفاق الإيراني الأمريكي لم تحترم إسرائيل وقف إطلاق النار في كل المناسبات، لم تكن تحت وكانت تصر وتعلن هذا الأمر حتى بعد وقف إطلاق، حتى بعد المذكرة الإيرانية الأمريكية عندما خرج البعض وقال أن بعد 60 يوم ستنسحب إسرائيل ضمن الاتفاق، خرج نتنياهو والعديد من المسؤولين الإسرائيليين ليقولوا أننا لن ننسحب من لبنان. وبالتالي هذا الأمر هو استمرار لما كانت يعني تقوله وتعلنه القيادات السياسية أو العسكرية في إسرائيل.
1: دكتور علي، اليوم الاحتفاء في إسرائيل بفصل المسارات كما يقولون، وبأن جبهة لبنان أصبحت خارج حسابات إيران في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية، في أي موقع يضع هذا حزب الله وكيف تبدو خياراته الآن في التعامل مع ذلك؟
3: بداية، هل هو صحيح يعني أنه تم فصل المسارات؟ يعني هناك واقع فرض بالقوة، أمريكا عندما اليوم تفاوض إيران وإيران شروطها الأولى الأساسية، الشرط الأول وقف الحرب في لبنان واستمرار التفاوض حول الواقع اللبناني وحفظ بما يحفظ السيادة اللبنانية، وبالتالي بدون تحقيق هذه الشروط لا يوجد اتفاق بين إيران وأمريكا.
1: الدولة اللبنانية تفضل مسار
3: واشنطن. هناك في مسار في لبنان، هناك السلطة تتحدث، وهناك مسارات أخرى، وهناك خيارات أخرى، وهناك نقاش آخر، وهناك بداية تشكل جبهة لبنانية كبيرة ضد الاتفاق. يعني لذلك الواقع في لبنان ليس أن هناك رأي لهذه السلطة التي ذهبت للاتفاق، واليوم نتنياهو يرد عليها. يعني اليوم ما حصل أعتقد أنه هو مؤشر جديد أن السلطة أن تذهب باتجاه توسيع خياراتها بالحد الأدنى. هذه توسيع الخيارات للقول أن نتنياهو يرفض الاتفاق، رغم أننا قدمنا له كل شيء وسهلنا له كل شيء لكنه يرفض الاتفاق، وهذا هو ديدن نتنياهو، وهذا هو ديدن السياسة الإسرائيلية الذي مهما أعطيتها ستبطل بالمزيد ولن تقدم أي شيء. هذا ما فعلته خلال 15 شهرا، حيث كانت السلطة تقدم مجموعة النقطة تلو الأخرى في محاولة الحصول على شيء ما من الإسرائيلي وتقديمها للأمريكي علّه يقدم شيئا، لكن الأمريكي والإسرائيلي، الأمريكي لم يستطع أن يلزم الإسرائيلي، والإسرائيلي لم يتقدم خطوة تجاه السلطة التي كانت كما قلنا تقدم له الأوراق. لذلك مع الإسرائيلي لا يمكن العمل إلا بالقوة وفرض الخيارات عليه بالقوة. هل القوة موجودة؟ إذا لم تكن موجودة في لبنان أو هناك في فوارق أو خلل بموازين القوة، يمكن أن نتكئ على المسار الإقليمي، وهذا هو الواقع، والمسار الإقليمي هو الذي جلب لنا وقف إطلاق النار، واليوم نحن أمام خيارات. وأعتقد أن الدول العربية، يعني المشهد في مكان ما عندما نجد أن الدول العربية، لم نجد أي دولة عربية عدا دولة أو دولتين من رحبت بالاتفاق اللبناني، وهناك كلام في الكواليس، كلام كبير جدا، أن هناك انتعاض أو عدم تشجيع من بعض الدول العربية تجاه الذهاب بهذا النوع من الخيارات بين السلطة والكيان الصهيوني. لذلك نحن أمام مشهد أعتقد أن كلام نتنياهو اليوم هو فرصة للسلطة، فرصة لرئيس الجمهورية للقول أننا يمكننا أن نوسع الخيارات ونذهب باتجاه خيارات جديدة.
1: سيد علي، الخوف اليوم من تعمق الانقسام داخل لبنان، رفض هذا الاتفاق لا يعني فقط حزب الله ولا حتى الثنائي الشيعي، رأينا أيضا موقف لوليد جنبلاط، هناك أيضا فئات أخرى ترفض هذا الاتفاق، تعتبر بأنه يقدم تنازلات كبيرة لإسرائيل دون أي ضمانات. كيف ستتعامل السلطة اللبنانية مع هذا الواقع، وكيف يؤثر ذلك على فرص تحقيق هذا الاتفاق أصلا؟
2: أولا هذا الاتفاق ورفض نتنياهو له، نتنياهو رفض كل الأمور الأخرى. تصوير أن الفتنة في لبنان أو أن المشكلة في لبنان بدأت مع هذا الاتفاق، هذا أمر ينافي الواقع. علينا أن نعترف أن الفتنة في لبنان كفكرة، إذا تحدثنا بمنطق الفتنة، الدخول في حرب الإسناد أليس فتنة؟ الدخول في حرب الإسناد الثاني أليس فتنة؟ الذهاب إلى سوريا لم يكن فتنة؟ أخذ البلد إلى خيارات ضمن تحالف إقليمي أراده حزب الله ألم يكن فتنة؟ صحيح أعتقد أن الرئيس بري كان يجب أن يكون في الأجواء ربما أكثر من هذا بهذا الاتفاق، وأعتقد أن إشارة رئيس الجمهورية اليوم بهذا الاتجاه، علما أن رئيس بري لم يكن يريد أن يكون في وارد المفاوضات المباشرة، ولكن علينا أن نبني على الإيجابيات. الرئيس بري اليوم من جهة لا يوافق على الاتفاق لكنه رفض الانسحاب من الحكومة ورفض اللجوء إلى الشارع، ولكن إذا ذهبنا أكثر من ذلك في الرواية التي تقدم، وسأعطي مثلا، عندما كانت الدولة اللبنانية تأتي بوقف إطلاق النار ويرفض إسرائيليا، كان الخطاب اللبناني المناهض للدولة المناهض للشرعية يقول أنتم تتحملون كلفة الدم اللبناني، في حين عندما لم تحترم وقف إطلاق النار الذي أتت فيه إيران كانت تلام إسرائيل. اليوم نفس الخطاب الذي يقوله اليوم نتنياهو رفضا للاتفاق الموقع قاله كذلك عندما وقعت المذكرة. إذن لماذا الكيل بمكيالين؟ إما إسرائيل تكذب، وإسرائيل تكذب هذا صحيح، وتكذب في كل الخيارات وفي كل المسارات التي كان يحاول أن يوجد نجد حل لها. يعني
1: دكتور علي باختصار أيضا، الاتفاق الحالي يربط بين مسائل كإعادة الإعمار، عودة النازحين وما إلى ذلك، بما يسميه إخلاء السلاح، إخلاء الجنوب من السلاح غير الشرعي. إصرار الحزب على موقفه ألا يحرم البيئة الحاضنة في الجنوب من إعادة الإعمار، من العودة إلى حياتها السابقة؟
3: نص الاتفاق ينسف إعادة الإعمار وينسف عودة النازحين وينسف كل شيء. الواقع التطبيقي، الذهاب بتطبيق هذا الاتفاق أصلا ينسف فكرة عودة الجنوبيين إلى الجنوب. لذلك المكتوب في الاتفاق أعتقد أنه حتى أكثر الخصوم حزب الله لا يقبل به، وكل من حتى يعتبر أنه يجب أن نذهب إلى التفاوض يعتبر أنه ليست هذه الصيغة المثالية للذهاب إلى أي نوع من الاتفاقات. لذلك لا، المذكور في الاتفاق سيء وسيء جدا ولا يمكن القبول به، هو يمس بالسيادة اللبنانية، وأعتقد أن هذا الخلل الجوهري الموجود في هذا الاتفاق لن يجعله قابلا للتطبيق، وحكما

0: أننا سنكون أمام مسار آخر من الآليات لكي يتم حل المشكلة، لكن بالتأكيد
1: شكراً.
0: هذا المسار لن يأخذ وقت مكانه للتنفيذ.
1: دكتور علي أحمد الأكاديمي والباحث السياسي، شكرا لك. ما أشكر أيضا الدكتور علي مراد الأكاديمي والباحث السياسي في جامعة بيروت العربية. بعد إعلان وقف إطلاق النار الأخير في لبنان، شهدت الضاحية الجنوبية لبيروت عودة خجولة للأهالي، فبين بيوت متضررة وتكلفة ترميم تثقل كاهل أصحابها، باتت العودة بالنسبة إلى كثيرين قرارا تحكمه القدرة المالية أو انتظار التعويض وإعادة الإعمار.
2: نجا بيت بلال من السقوط، لكن حيه لم ينجو من الدمار. كان الحي يعج بالحياة قبل أن تفرق الحرب أهله بين نازح وشهيد. من النزوح يتردد بلال على منزله مع كل وقف لإطلاق النار. الركام هنا فاتورة لم تسدد بعد، وفي كل غرفة حياة مؤجلة. لم يبق شيء في المنزل على صورته الأولى، فالعودة إليه كما يقول بلال لم تعد خيارا، بل هي كلفة يعجز عن تحملها.
3: لمتى ممكن تقدر تتحمل هذا الوضع؟
4: والله ما حدا عارف لأنت، يعني ما حدا بيحدد. هذا مقتصر الموضوع على وقف الحرب، ولا ما نضلنا هيك. قبل الحرب ما في كشف، بعد الحرب ممكن يكشفوا وممكن يعوضونا لحتى نصلح، نقدر نصلح ونسكن بالبيت.
2: مئات المحال التجارية هدمت وتضررت بفعل الحرب، وبما تفرضه كلفة النزوح والمعيشة من أولويات على النازحين، لجأوا إلى إعادة بناء أعمالهم قبل بناء منازلهم، وبعضهم يراهنون على استئناف أعمالهم لتمويل ترميم منازلهم. وما بين محل يرمم وبيت ينتظر، يحدد البحث عن الرزق أولويات العودة إلى الضاحية.
5: صرنا 3 أشهر قاعدين لأنه ما عندنا مدخول تاني إلا كان هيدي المصلحة نحن عم نشتغل فيها، فمضطرين إنه نحن نبلش قبل ما يجي حدا يسألنا شو الضرر عندكم، فمضطرين إنه عنا عيال وعنا ناس مسؤولة منا كمان، فمضطرين إنه كنا نبلش.
2: 3 أشهر دون عمل كانت كافية حتى يدرك حسين أن انتظار التعويض ليس خيارا. استدان مبلغا من المال للترميم وعاد من جديد، وجل ما يتمناه أن تنتهي الحرب وألا يتجرع مرارتها مرة أخرى.
6: بدنا نشتغل، بدنا نعيش، يعني بدنا ناكل، بدنا نسترزق، مثل ما بتعرفوا انتم الوضع على الكل يعني، والحمد لله بأقل تكلفة يعني فتحنا وبعدنا مستمرين على هذا الشيء يعني.
2: وإلى أن تنتهي الحرب ويتضح المشهد كاملا، يبقى الانتظار عنوان المرحلة لآلاف اللبنانيين.
7: لا تزال عودة آلاف العائلات مرهونة بما هو أكثر من وقف لإطلاق النار، فبين بيوت تنتظر من يرممها وعائلات تنتظر من يساعدها في نزوحها، تبقى الحرب حاضرة في تفاصيل الحياة وإن غابت عن الميدان. أدهم أبو الحسام، الجزيرة، الضاحية الجنوبية لبيروت.
1: أهلا بكم مشاهدينا من جديد إلى هذه التغطية المستمرة لتطورات بعد التوقيع على مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية والأوضاع في مضيق هرمز، وآخر المستجدات بعد التوقيع على الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. قال مصدر مطلع لرويترز إن محادثات فنية غير مباشرة بين واشنطن وطهران تجري في الدوحة بوساطة قطر وباكستان. وأضاف المصدر أن المبعوثين الأمريكيين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف التقيا أمس رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني لوضع أسس المحادثات الفنية دون حضور الجلسات. في الأثناء قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران قطعت شوطا كبيرا بشأن الاتفاق، وأضاف أن الأمور ماضية في مسار نزع القدرات النووية الإيرانية. إلى ذلك قال الديوان الأميري القطري إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أكد استمرار بلاده بالشراكة مع باكستان في جهود الوساطة ودعم مسارات المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. وأضاف الديوان الأميري أن أمير قطر بحث مع ويتكوف وكوشنر مستجدات المسار التفاوضي، وأكد أهمية تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان. من جانبه قال نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية إن المشاورات لتحديد

0: موعد ومكان المفاوضات تتواصل من جانب الوسطاء. وفي موقف آخر قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن مذكرة التفاهم تلزم الرئيس الأمريكي بلجم حلفائه في تل أبيب، وإن أي تهديد باستهداف الشعب الإيراني وقيادته سيقابل برد فوري وحاسم. هذه المواقف جاءت ردا على تصريح لوزير الدفاع الإسرائيلي قال فيه إن إسرائيل ستضرب إيران مرة ثالثة إذا اقتضى الأمر. وفي الشأن اللبناني قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إيران حاولت فرض انسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان، مؤكدا أن ذلك لن يحدث. من جانبه قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن صيغة الإطار التي انبثقت عن مفاوضات واشنطن تحفظ حقوق لبنان قضائيا وميدانيا بعد فشل تجربة الحروب، مضيفا أن الدولة اللبنانية لن تستسلم ولن تتنازل عن حقوقها. أرحب بمراسلينا، بداية من واشنطن معنا إيهاب العبسي، ومن طهران معنا رانيا قاسمي، ومن الدوحة معنا فرح الزمان شوقي. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك إيهاب، ولتقربنا أكثر من هذه التصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفيها الإيجابية وأيضا التهديد بالعودة للعمل العسكري إذا لم تسير الأمور كما يريد، قربنا أكثر منها ومن التفاعلات معها في أمريكا.
1: نعم نعم، بالفعل التفاعلات إيجابية هذا اليوم في أمريكا، ردود فعل إيجابية للغاية سواء من الرئيس دونالد ترامب أو من المتحدثين باسم البيت الأبيض. الرئيس الأمريكي هذا الصباح قال إن المحادثات المنعقدة مع الإيرانيين جيدة للغاية، وقال إن الولايات المتحدة ضربت إيران لمدة 3 ليالي. نعم، لكن الآن الأمور على ما يرام. على حد قول الرئيس دونالد ترامب تحدث عن انتعاش أسواق المال، انخفاض أسعار النفط بشكل دولي، قال إن سعر برميل النفط انخفض حتى إلى مستويات ما قبل الحرب، وأن أسعار المحروقات هنا في الولايات المتحدة تنخفض بسرعة كبيرة. أيضا الرئيس دونالد ترامب حينما سئل عن المسار العسكري قال إن الإيرانيين قطعوا شوطا طويلا، وإن الأمور حاليا تسير بشكل جيد فيما يتعلق بما أسماه بعملية نزع السلاح النووي، وقال إن الولايات المتحدة تصر على عدم امتلاك إيران سلاح نووي، وأن هذا هو السبب الرئيس لاندلاع هذه الحرب والصراع مع إيران بشكل أساسي. كذلك البيت الأبيض وتحديدا نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض قالت أيضا أن الرئيس دونالد ترامب منفتح على المسار الدبلوماسي مع إيران، وأن المفاوضات المنعقدة في الدوحة تحرز تقدما كبيرا للغاية، وأن المبعوثي ترامب ستيف واتكوف وجاريد كوشنر اللذين أجريا بالفعل لقاءات في الدوحة هناك تقدم كبير في مسار المفاوضات، وأيضا المحد بأن الرئيس دونالد ترامب يبقى أمامه الخيار العسكري إذا ما تم انتهاك مذكرة التفاهم من الجانب الإيراني. نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس لم يختلف كثيرا عن هذه التصريحات، وقال أيضا إن الرئيس دونالد ترامب أوصاه وأوصى كذلك بقية العاملين في البيت الأبيض بمتابعة هذا المسار الدبلوماسي مع الجانب الإيراني، وأن الرئيس دونالد ترامب يبقى أمامه خيارات عديدة، لكنه شدد بأن الولايات المتحدة رابحة في كل الأحوال سواء توصلت إلى اتفاق مع إيران أو لم تتوصل إلى اتفاق، في إشارة إلى ما أسماه بالإنجازات التي حققتها الحملة العسكرية ضد إيران سواء بتدمير المواقع النووية أو بتدمير قدرات الجيش الإيراني على حد قوله. وجي دي فانس يقول إن الولايات المتحدة حرصت بعد توقيع مذكرة التفاهم على إعادة إنعاش الاقتصاد العالمي ومخزونات النفط وإعادة مخزونات النفط عبر حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، وقال إن حركة هذه الناقلات عادت إلى مستويات ما قبل الحرب، وأيضا تحدث عما يرد على لسان المسؤولين الإيرانيين بشأن فرض رسوم عبور في المضيق، وقال إن الولايات المتحدة ترفض هذا الأمر رفضا تاما، ويعتبر أن هذه التصريحات هي مجرد حديث للاستهلاك المحلي في الداخل الإيراني، وقال إن في نهاية المطاف الولايات المتحدة تحكم على التصرفات الإيرانية وليس التصريحات. أيضا كانت هناك تصريحات لمسؤولين أمريكيين فيما يتعلق بالأموال الإيرانية المجمدة، وأكدوا بأن واشنطن ترفض الإفراج عن هذه الأموال دفعة واحدة للجانب الإيراني، وأن الإفراج عنها سيأتي في صورة دفعات مقابل أيضا التزام إيران ببنود مذكرة التفاهم، وأن هذه الأموال ستدفع لبائعي السلع الغذائية والدوائية للشعب الإيراني. بشكل عام هناك ارتياح حاليا في واشنطن، ردود فعل إيجابية على الصعيد الرسمي من الرئيس دونالد ترامب ومن بقية المسؤولين لهذه المحادثات المنعقدة في الدوحة.
0: شكرا لك إيهاب العبسي مراسل قناة الجزيرة.

0: من واشنطن رانيا قاسمي في مقابل هذا هذه الأجواء الإيجابية في الولايات المتحدة الأمريكية والارتياح، كيف هي الأجواء في إيران؟ ما الذي يقال حول هذه المحادثات في الدوحة؟
1: نعم سهام، يعني تحاول إيران توجيه رسائل تؤكد فيها تمسكها بالخيار الدبلوماسي، وفي الوقت ذاته تؤكد أيضا أنها متمسكة بخطوطها الحمراء وأنها سترد على أي تهديد. فيما يتعلق بالشق الأول، توجه وفد إيراني إلى الدوحة وذلك لمتابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم. هذا الوفد كان برئاسة كاظم غريب أبادي، يعني مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، وهو يعتبر يعني المفاوض التقني الإيراني. كان قد عقد مفاوضات فنية في سويسرا خلال الأيام الماضية، وهذا ما يؤكد على أهمية جولة اليوم. أيضا يعني ينضم إليه في هذه المحادثات أحد يعني ممثلي البنك المركزي وممثل عن وزارة الزراعة الإيرانية، بالإضافة إلى مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية حميد قنبري. إيران تؤكد أنها تابعت من خلال محادثات مع وزير الخارجية القطري ورئيس الوزراء مسار تنفيذ الولايات المتحدة لتعهداتها في هذه المذكرة، وأيضا التحديات والعقبات التي تقف حائلا أمام استكمال تنفيذ بنود المذكرة التفاهم، بالإضافة إلى سبل تذليل هذه العقبات خاصة فيما يتعلق بالشق اللبناني من البند الأول، والذي ينص كما هو التفسير الإيراني على ضرورة وقف الحرب بالكامل وكامل الأعمال العدائية في لبنان، وأيضا إجبار الولايات المتحدة كما تقول إيران، إجبار الولايات المتحدة إسرائيل للانسحاب غير المشروط من كامل الأراضي اللبنانية. هذا فيما يتعلق بالشق الذي تم التحدث عنه اليوم ومناقشته. كما أيضا عقد اجتماع آخر ما بين الوفد الإيراني والوسيط الباكستاني والعماني والقطري لمتابعة هذا المسار، مع التأكيد على أن المحادثات تركزت على موضوع الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. إيران تؤكد على ضرورة أن تفرج عن هذه الأموال، وأن إيران لها حق اختيار من أي مكان سوف تشتري المواد الغذائية والدواء وغيرها. يقول وزير الزراعة الإيراني أنه وفقا لمذكرة التفاهم لا يوجد أي إلزام لإيران بأن تشتري البضائع الأمريكية إلا إذا كانت تتميز بانخفاض في السعر، وأيضا تكون مستواها وكيفيتها عالية. بالإضافة إلى ذلك، أيضا تم التأكيد من قبل كاظم غريب أبادي على أنه تم تشكيل فرق عمل من أجل متابعة مسار تنفيذ المذكرة، بالإضافة إلى الدخول بعد ذلك في المفاوضات الفنية والتي ستركز على الملف النووي ورفع العقوبات من أجل التوصل إلى الاتفاق النهائي. ولكنه أكد أن عمل هذه الفرق لن يبدأ فيما يتعلق بالمفاوضات للاتفاق النهائي إلا بعد توفر الظروف المناسبة، وحينها سيتم تحديد موعد ومكان وزمان هذه المفاوضات. هذا بالإضافة إلى تحذير وزير الخارجية الإيراني وهذه الرسالة التحذيرية التي وجهتها إيران لإسرائيل وأيضا للولايات المتحدة. يمكن القول بهذا الأمر بأن عرقشي طالب الولايات المتحدة بكحبح يعني جماح إسرائيل ومنعها من تهديد إيران، وقال أنه في حال تم تنفيذ التهديد فإن إيران سترد بقوة وحزم. سهام،
0: شكرا لك رانيا قاسمي مراسلة قناة الجزيرة من طهران. فرح الزمان، أنت تتابعين هذه المحادثات الفنية في الدوحة، ما الذي يمكن أن تخبرين عنه إن كان بخصوص الأجواء أو ما يتوفر من معلومات؟
2: سهام، هي أجواء تشبه كثيرا أجواء الوسيط، يقف في الوسط يتحدث عن تصريحات سياسية دبلوماسية تؤكد على ضرورة التفاوض واستمرار التفاوض حتى التوصل إلى اتفاق شامل. يتحدث الديوان الأمير القطري عن لقاء رفيع المستوى يجمع مبعوثي الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر وستيف ويتكوف بأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني. يصدر الديوان الأميري بيانا يتحدث فيه عن تفاصيل هذا اللقاء، ويقول بأن تطبيق مذكرة التفاهم ومن أهم العناوين التي بحثت خلال هذا الاتفاق المسار التفاوضي، تأكيدات مبعوثي الرئيس الأمريكي على الالتزام بالمسار التفاوضي حتى التوصل إلى اتفاق شامل على حد تعبير هذا البيان. ملف آخر من قبيل وقف إطلاق النار في لبنان، ونحن نعلم بأن هذا واحدا من المحددات

0: التي تحكم نجاح الفترة التي تلت مذكرة التفاهم والتي تسبق التوصل إلى اتفاق نهائي بين الولايات المتحدة الأمريكية التي ترعى اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل وبين إيران التي تصر على بند وقف الحرب على كافة الجبهات وأولها إيران، إلى جانب عنوان الانخراط بهذه الوساطة من ناحية الوسيط القطري والذي يتحدث أيضا عن دعم الدور الباكستاني وإشادة أمريكية بطبيعة الحال بهذا الدور. لقاء آخر عقده الوفد الأمريكي رفيع المستوى مع رئيس وزراء وزير الخارجية القطري يوم أمس، وبيان وزارة الخارجية القطرية يتحدث عن ذات العناوين. لكن على الجهة المقابلة الوفد الإيراني، نحن نتحدث عن تشكيلة يرأسها مساعد وزير الخارجية الإيراني الذي يترأس المفاوضات الفنية التقنية، نتحدث عن وفد يضم مسؤولين سياسيين وأيضا اقتصاديين من البنك المركزي الإيراني. وحين نقول هذه التشكيلة فهذا يعني بالأساس بأن إيران تحمل إلى هنا في المباحثات التي تجريها مع المسؤولين القطريين وليس مع المسؤولين الأمريكيين بشكل مباشر ملف الأرصدة الإيرانية المجمدة، والتي من المفترض أن يتم الإفراج عنها بموجب مذكرة التفاهم في وقت يوجد فيه تباينات في التصريحات وخلافات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية رغم الاتفاق على الإفراج عن هذه الأرصدة. نتحدث عن 6 مليارات دولار كمرحلة أولى تصر الولايات المتحدة الأمريكية أو تتحدث في تصريحاتها عن إعطائها لإيران ليس نقدا وإنما على شكل سلع أو تدريجيا، إيران من ناحيتها تتحدث عن مطالب ثانية. لذلك سهام نقطة أخيرة، المباحثات التي تجري في الدوحة واضح بأنها تحاول تجهيز أرضية معينة لمفاوضات لاحقة ستؤدي إلى اتفاق شامل، لأن المفاوضات الفنية والتقنية عناوينها كثيرة وعناوينها عريضة، وأهمها هي العناوين النووية التي لم يبدأ الحديث عنها حتى الآن. وتعمل هذه المحادثات الآن على تطبيق ما جاء في مذكرة التفاهم، وبالأساس ما يتعلق بمضيق هرمز، بوقف الحرب، وأيضا شرط الإفراج عن الأرصدة بما يهيئ الأرضية للمباحثات القادمة.
1: شكرا لك فرح الزمان شوقي، مراسلة قناة الجزيرة في الدوحة، شكرا جزيلا. وأرحب الآن بضيوفنا، معنا من طهران الدكتور محسن فرخاني الباحث المتخصص في العلاقات الدولية، ومعنا هنا في الاستوديو السفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق، كما ينضم إلينا أيضا السيد الدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك دكتور زخور، يعني من جهة نلاحظ استمرار هذا التناقض الصارخ في المواقف بين الجانبين وكأننا نتحدث في بدايات هذا التصعيد، ولكن من جهة أخرى عندنا محادثات فنية، هذا في حد ذاته هل يعبر عن تقدم وعن ترجمة للتفاهم الذي حصل، أم أننا نتراجع إلى مواقف سابقة خلافية؟
2: يعني من الواضح أن ما يحدث خلال هذه الساعات، يعني من يوم أمس اليوم واليوم، هو تفكيك العقبات من أجل استكمال تنفيذ مذكرة التفاهم، وهذا يشمل مجموعة من الملفات. بشكل أساسي مما تهتم به طهران هو الأموال المجمدة وكيفية تحويل على الأقل جزء من هذه الأموال، إشكالية أخرى تتعلق بتثبيت وقف إطلاق النار في لبنان، والإشكالية من الممكن أن تكون الأكبر هي مضيق هرمز وكيفية التعامل مع فتح المضيق مع كل ما حصل خلال الأسبوع الماضي أو العشرة أيام من خلال التصعيد الذي حصل في مضيق هرمز. المؤشرات كلها إيجابية بغض النظر عن طبيعة الاجتماعات، ولكنها تؤشر إلى أن هناك تقدم ما من خلال هذه المفاوضات، وهذا شيء إيجابي.
1: وإن كانت الأولويات والأهداف مختلفة، لأن الأمريكيين يأتون بالحديث عن النجاح في تفكيك البرنامج النووي الإيراني، بينما إيران تقول لنتحدث أولا عن الأموال المجمدة والمضيق وتثبيت وقف إطلاق النار.
2: صحيح، خاصة أن مذكرة التفاهم تحدد المراحل، يعني إن كان البند الأول، الرابع، الخامس، العاشر، الحادي عشر، هناك مرحلة أولى وهذا ما أكد عليه البند الثالث عشر، بمعنى أنه يجب إطلاق تنفيذ والاستمرار في تنفيذ، ويجب تقريب وجهات النظر. إذا كان الجانب الإيراني يعتبر أن البنود لم تنطلق أو لا تنفذ، يجب، وهذا دور الوسيط، أن تقريب وجهات النظر وتبيان أين هي الإشكالية وكيفية تفكيكها، وهذا شيء إيجابي، بمعنى أن من الممكن الاستمرار في هذه العملية عندما تتوضح الإشكاليات والانتقال إلى المرحلة المقبلة، وهي طرح الموضوع النووي في المرحلة المقبلة.
1: سيد هود، يعني لافت أن ترامب الآن يتحدث بالكثير من الإيجابية، يتحدث عن أن الأمور تسير بشكل جيد حتى فيما يخص قضية معقدة كالملف النووي، على ماذا يستند هذا الكلام؟

0: ونحن لا نرى تقدما ملموسا بالفعل في هذا الإطار.
1: That's true.
2: هذا صحيح فعلا. And I think that وأعتقد بأن الإشكال يكمن في أن هنالك بعض الخطى الإيجابية من قبل الجانب الإيراني، وقد سمعنا في العديد من الضيوف الإيرانيين التأكيد على النقطة الأولى المتعلقة بوقف الاقتتال على مختلف الجبهات، وكذلك لدينا إيران والولايات المتحدة والوسطى توقيع هذه الاتفاقية يتم وقف الاقتتال على كل الجبهات. وهذه الجملة مذكورة في البند الأول، وهي وهنالك عدة مصاعب لتنفيذها لمن حزب الله بطبيعة الحال وإسرائيل لم يوقع على هذه المذكرة، وبمحاولة الالتزام فيما يتعلق بإقناع المقاتلين في جنوب لبنان قبل أن نتقدم في المفاوضات هي إشكالية في حد ذاتها. وبعد توقيع المذكرة الولايات المتحدة لم تطلق أي عملية عسكرية، بينما الإيرانيون اعتدوا على بعض السفن في الرواق العماني من مضيق هرمز، وإسرائيل تواصل تلك الهجمات في جنوب لبنان، وستكون فرصة جيدة للجانبين إذا ما أراد المضي قدما في تنفيذ المذكرة واستغلال فرصة الاجتماع في الدوحة لإيجاد حلول فيما يتعلق بإزالة التجميد عن الأصول، وكذلك إعادة فتح المضيق للسفن التجارية. ولا أعتقد بأن الإيرانيين يريدون أن يصلوا لهذه المرحلة، يريدون أن يبقوا على التحكم في مضيق هرمز من أجل الضغط على الوسطاء وكذلك على دول الخليج.
0: ابقى معنا سيد جوي هود. الآن أسألك دكتور فرخاني عن مسألة مهمة أيضا، هي مدى تماسك الجبهة الداخلية في إيران في هذه المرحلة. يعني هناك بعض المؤشرات التي تقرأ على أنها تعبر عن انقسامات في صناعة القرار داخل إيران.
2: شكرا لهذه الاستضافة الكريمة. لا أعتقد بأن هنالك أي انقسام. المفاوضات متواصلة على سبيل المثال فيما يتعلق بالملف النووي ومضيق هرمز. القرار يعود فيها للمصلحة الوطنية، وليس هنالك أي انقسام بخصوص هذا الموضوع. ربما هنالك فقط بعض الفوارق التكتيكية، وكيف بالإمكان تعزيز المصالح القومية الإيرانية وخاصة الحفاظ على القدرات. وأعتقد بأن هنالك مبالغة من قبل وسائل الإعلام الغربية حتى تظهر بأن الداخل الإيراني منقسم على نفسه، ولكن لا يوجد مثل ما قلت أي اختلاف، لأنها تعتبر خطوط حمراء، وذلك ما أشار إليه المرشد الأعلى وسيتم اتباعه بدون أي اختلاف.
0: يعني مثلا كان هناك تفسير لقطع كلمة لقاليباف على التلفزيون الإيراني، قرئ ذلك على أنه يعبر عن هذا الانقسام. وهناك يعني لا يخفى أن هناك أصوات تعتبر أن طهران قدمت تنازلات كبيرة للجانب الأمريكي، الذي أثبت في مرات سابقة أنه لا يفي بتعهداته.
2: مثل ما قلت، هذا أمر طبيعي بأن يكون هنالك بعض الاختلاف في وجهات النظر فيما يتعلق بالقرارات الاستراتيجية والتكتيكية، ولكن هذا لا يمكن أن نفسره كأنه انقسام داخلي كامل وليس تنازلات، لأن مذكرة التفاهم أظهرت بأن الولايات المتحدة تم هزمها وأن الولايات المتحدة عليها أن تقبل بالشروط الإيرانية. التنازلات الحقيقية نراها خاصة في مذكرة التفاهم من الجانب الآخر، وإيران لا تزال تواصل تنفيذ المذكرة بخلاف الأمريكيين الذين يعتبرون بأن إيران تنتهك هذه المذكرة باستهداف السفن. مع ذلك هنالك تقدم وهنالك التزام من قبل إيران المذكرة بخلاف الولايات المتحدة.
0: نعم دكتور سليم، بات من الواضح أنه لا يمكن حل هذه الخلافات المعقدة في غضون 60 يوما. هل نحن نتجه إلى تمديد هذه المرحلة أم إلى اتفاق جديد ربما؟ كيف ترى الأمور؟
1: أعتقد أنه على الأرجح سيتم التمديد. يعني ما حصل منذ توقيع مذكرة التفاهم حتى الآن هو يعني إن كان لجهة فهم بنود المذكرة، إن كان لجهة التطورات الميدانية، هي قرابة أسبوعين والمفاوضات لم تنطلق بالشكل الفعلي. وهذا أسبوعين من 60 يوما، والآن هناك محاولة لإعادة ترتيب فهم الأطراف، ترتيب الوضع الميداني وإطلاق المفاوضات، حكما أنها ستأخذ أكثر من 60 يوما. يجب أن لا ننسى أن مذكرة التفاهم نفسها أخذت أكثر من 60 يوما لنصل إلى مذكرة التفاهم. فلنتخيل أن المفاوضات ستتناول الملف النووي على الأرجح
0: وحده سيأخذ الكثير
1: ستكون
0: من الوقت.
1: ستأخذ الكثير من الوقت. أعتقد أنه على الأرجح تمديد 60 أو 90 يوما هو على الأرجح ما سيحصل، لأن الموضوع ليس فقط في ما كتب في مذكرة التفاهم، ما هو خلف هذه البنود وهو الأهداف الاستراتيجية لكل طرف، النوايا الموجودة عند كل طرف، خاصة مع ما أظهرته هذه الأيام فيما يتعلق بمضيق هرمز على أنها مسألة كانت محورية وأصبحت محورية أكثر، خاصة بما تقدم أو ما تبين من السلوك الإيراني تجاه مضيق هرمز، وهذه الإصرار على إبقاء السيطرة على مضيق هرمز على حساب سلطنة عمان، وليس فقط على حساب الولايات المتحدة أو على حساب الدول الخليجية الأخرى بشكل أساسي، لأن إيران قدمت وجهة نظر أساسية على مستوى مضيق هرمز بمعنى أن هذه مياه إقليمية. حتى هذا الموضوع هو محط جدل، ولكن في حال سلمنا الجدل أنها مياه إقليمية، هي مياه إقليمية إيرانية ومياه إقليمية عمانية. من الجهة الأخرى إيران رفضت أن يكون هناك سيادة أو إجراءات من قبل سلطنة عمان، وهذه إشكالية كبيرة لابد من حلها في الأيام المقبلة.
0: دكتور سيد هود، عفوا، يعني وول ستريت جورنال نقلت أن ترامب تشاور مع وزير دفاعه ورئيس الأركان بخصوص عمل عسكري جديد ضد إيران. ما الهدف من إجراء كهذا في هذه الأجواء التفاوضية التي نحن فيها؟ وأيضا يعني ما لم تحققه واشنطن بالعمل العسكري في السابق، لماذا يعول الآن على أنها ستحقق به شيئا في هذه المرحلة؟
2: أنا متأكد بأنه يتطلع إلى خيارات مختلفة على المستوى الاقتصادي والدبلوماسي والعسكري، وذلك أمر لا يفاجئني بالمرة. علي أن أقول بأن ضيفكم الكريم الإيراني تحدث بكل صراحة وبطريقة مباشرة بالمقارنة مع زملائه الإيراني الآخرين. إيران هزمت الولايات المتحدة وهي من تملي الشروط، ذلك هو الموقف الإيراني، وإن تمسكوا بهذه الفكرة فإن ذلك ربما قد يعيدنا إلى الاقتتال مرة أخرى، خاصة وأن من يسعى إلى الإملاءات في مضيق هرمز هي إيران.
0: دكتور فرخاني، يعني بصراحة ما الذي تريده الآن إيران فيما يخص مضيق هرمز؟ ما شكل إدارة هذا المضيق وكيف ترى نفوذها في المرحلة المقبلة لكي نفهم، لأن هناك الكثير من اللغط في هذا الجانب أيضا.
2: تعرفون بأن ما تبحث عنه إيران هي حقوقها على أراضيها، وفيما يتعلق نحن لازلنا لسنا أعضاء في معاهدة قانون البحار ولم يوافق عنها البرلمان. الولايات المتحدة تريد التدخل في هذا الشأن الإقليمي، ولا ننسى بأن إيران حاليا هي في لا تزال في مواجهة الولايات المتحدة، ولا يمكن أن نترك الولايات المتحدة أو النظام الصهيوني أن يرسل البضائع وكذلك وخاصة الأسلحة أو غيرها عبر المضيق لمهاجمة إيران. أعتقد بأن هذا حق شرعي لنا حتى نحافظ على السيطرة على مضيق هرمز.
0: ماذا عن حقوق عمان أيضا في المضيق؟ عفوا ماذا عن حقوق عمان في المضيق أيضا؟ وما يعني الشكل الذي تراه هي لإدارة المضيق؟ ماذا أيضا عن موافقة إيران على مرور السفن بدون رسوم ضمن هذه المذكرة؟
2: أعتقد بأنها خدمات وليست رسوم عبور، والأمريكيون يريدون أن يظهروا وكأنها ضرائب مفروضة وتعريفات جمركية، حتى أن الرئيس ترامب اقترح بأن يستغل هذا الأمر وأن يفرض كذلك رسوما أمريكية على مضيق هرمز. ولكن ما تحاول أن تفعله إيران هو فقط تقديم الخدمات الأمنية، وأن يكون هنالك ما يسمى بتعريفة على الخدمات وليس على المرور. لن يكون هنالك أي قرصنة مثل ما تفعل الولايات المتحدة.
0: دكتور زخور، كيف ترى احتمال العودة للأعمال القتالية من جديد لكي يفرض كل طرف أوراقه التفاوضية؟
1: أعتقد أن هناك إمكانية في هذه المرحلة، يعني الذهاب إلى مفاوضات كان خيار استراتيجي من قبل الجانبين الأمريكي والإيراني، وهناك التزام بهذا الموضوع. واليوم هناك تأكيدات يعني خلال الاجتماعات التي حصلت في الدوحة على الالتزام بالمفاوضات من أجل الوصول إلى
0: حل. هناك ضربات عسكرية حتى ضمن هذا بعد التوجه لهذا الخيار، هل سنستمر في هذا النهج؟ يعني ضربات بين الفينة والأخرى؟
1: من الممكن أن يكون هناك بعض المناوشات إذا صح التعبير، أو بعض التصعيد المدروس أو التصعيد المحدود بما يمكن استخدامه في المفاوضات أو توظيفه في المفاوضات. ولكن لا أعتقد في هذه المرحلة لا الجانب الإيراني يريد التصعيد الأكبر ولا الولايات المتحدة. ولكن في حال مضت الأيام، تم التجديد 60 يوم أخرى، ووصلت الأمور إلى حائط مسدود، أو تم تغيير كبير داخل إيران أو تغيير كبير داخل الولايات المتحدة، هناك بعض الاستثناءات التي ممكن أن تعيدنا إلى الحرب، ولكن ليست في هذه المرحلة، ليست في المنظور القريب حكما.
0: طيب سيد هود، أيضا لنتحدث عن الداخل الإيراني، ماذا عن الداخل الأمريكي؟ كيف يضغط مشهد اقتراب الانتخابات السجال أيضا في أمريكا حول هذه الحرب في مقابل تمسك إيران بشروطها على حسابات وخيارات ترامب؟
2: أعتقد بأن الطرفين يعتبران بأن أفضل مبادرة هي مواصلة التفاوض بخصوص الاتفاقية، وذلك يعني بأنه سيتم الإبقاء على الوضع الراهن. بالنسبة لدونالد ترامب وبالانتظار، ربما ذلك يجعله يكسب بعض المساندة رغم الصعوبات التي يعاني منها مع قادة العالم، حتى يتم الضغط على إيران لإعادة فتح مضيق هرمز للملاحة الحرة، وذلك سيمكنه بعد الانتخابات في نوفمبر. ولكن أن يكون لديه ربما حرية التصرف، لأن الكونغرس لا يمكنه التدخل قبل شهر يناير. وبالنسبة للإيرانيين أعتقد بأنهم يدفعون الحدود، ومثل ما تفضل

0: ضيفكم يعتبرون بأنها حقوق شرعية إقليمية في مضيق هرمز، ولا توجد أي حكومة في على كوكب الأرض تقبل بذلك. ومن الصعب أن أرى إيران تتحدى كل العالم.
1: شكرا لك السفير جوي هود، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق. كما أشكر السيد الدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية، والشكر موصول لضيفنا من طهران الدكتور محسن فرخاني الباحث المتخصص في العلاقات الدولية. كيف أثرت الحرب على إيران؟ وكيف تعاد صياغة المعادلات اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا في البلاد؟ أسئلة كبرى تطرح في الداخل الإيراني في التقرير التالي، قراءة في المشهد الاجتماعي والسياسي في إيران بعدما خلفته الحرب وقرار خوض مسار المفاوضات والتحولات التي تشهدها المنطقة.
2: هذه إيران، وهذه إيران أيضا. كثيرة هي الوجوه بقدر اتساع جغرافيا البلاد وعمق تاريخها، وكثيرة هي التباينات. زمن الحرب ليس كزمن السلم، وحدت الحرب الناس، أما الآن عادت الأسئلة عما يريده الجميع. لم تعد إيران دولة الصوت الواحد. في جنوب طهران هنا يشرب الناس الشاي، يتحدثون عما يريدون وما لا يريدون. هنا يحضر الاقتصاد كأساس.
3: على رأس الأولويات يجب أن يسود مبدأ تقديم مسؤولين خدمات للناس في كل أنحاء البلاد، وأن يتعاون الناس فيما بينهم.
4: على الحكومة الاستفادة من آراء الناس والخبراء، وعندها ستحل المشكلات تدريجيا.
2: هنا يشرب الناس القهوة، ولشكل المكان وموقعه أثر على موضوعاتهم. هنا تحضر مطالب الحريات الاجتماعية.
5: أمور كثيرة كانت حلما أصبحت أفضل. الاقتصاد أسوأ، لكن تحسنت الجوانب الاجتماعية.
6: يمكن القول إننا مقارنة بما كنا عليه قبل 20 عاما أصبحنا أكثر مطالبة بحقوقنا.
7: هذا يعود لأسباب منها وصولنا للإعلام، فالإنترنت أصبح أسهل. هذه الحرية ليست بمستوى الطموح لكنها مرضية.
2: المطالب كثيرة، وغيرت الحرب موقف الكثيرين، لكن لا نستطيع القول أن كل الناس يتعاملون بأريحية مع قول كل ما يريدون.
8: ما كان ممنوعا أو محظورا لم يعد كذلك، ما كان نادرا بات سائدا أو أخذ حجمه الطبيعي. تخرج التصريحات واضحة، على الجميع قبول الاختلاف، اختلاف لا يقتصر على المجتمع وحرياته والاقتصاد، بل في خارطة السياسة أيضا.
2: لم تعد إيران دولة الصوت الواحد. أحد أهم القرارات المصيرية في البلاد بإنهاء الحرب والدخول في الاتفاق خرج متعسرا. لم يكن التوافق سهلا. لعقود كانت الخلافات في منظومة الحكم تقطع بكلمة فصل. لم يكن الأمر كذلك هذه المرة.
9: لو أن أي دولة تعرضت لهذا الحجم من اغتيال قادتها لانهارت، لكنكم ترون أن دولتنا تواصل مهامها، ولذلك من المحتمل أن أجواء الحرب وانشغال القوات العسكرية وإعادة الإعمار، كل ذلك لم يسمح بظهور الوحدة بصورة أوضح.
2: إذن هو وضع جديد ليس واضحا بعد. قتلت الحرب المرشد الإيراني السابق ومعه عدد كبير من هيكل النظام، وجاء مرشد جديد ومعه هيكل جديد، وربما حذفت معادلات ووضعت أخرى.
10: شئت أم أبيت فإن الجمهورية الإسلامية تغيرت بالكامل. قتل المرشد الذي كان في السلطة المطلقة أكثر من 30 عاما، ومعه مئات الجنرالات. هناك أدوات جديدة اكتسبتها، ولا أقصد فقط مضيق هرمز أو الصواريخ التي أثبتت قدراتها، وإنما التغيرات التي طرأت على قناعات الناس حتى المعارضين. الجمهورية ستكون مضطرة لإبداء مرونة تجاه مطالب الشعب اقتصاديا وسياسيا وحتى أسلوب الدعاية الدينية. قد يكون ذلك تكتيكيا، لكنني أعتقد أن هذه المرة ستكون استراتيجية.
2: في ظل التغيرات وترقب الاستقرار تحضر أسئلة كبرى. هل ستعيد إيران تعريف ذاتها داخليا وخارجيا؟ هل ستخرج من مساحة الثورة إلى مساحة الدولة بعد قرابة 5 عقود؟ مساحة يكون فيها المجتمع والاقتصاد محددين للحركة أكثر من غيرهما، وتستبدل فيها أوراق النفوذ بأخرى. عدنان بوريني، الجزيرة.

0: أهلا بكما. أبدأ معك نجوان، ولتلخص لنا المشهد الآن والمواقف الإسرائيلية بعد هذا الاتفاق.
1: الموقف الإسرائيلي من هذا الاتفاق، اتفاق الإطار، يكرره نتنياهو في الأيام الأخيرة الماضية في كل مناسبة وعند كل فرصة يستطيع فيها أن يتحدث عن هذا الاتفاق. هذا اليوم مجددا في مراسم لذكرى الحرب الثانية في لبنان في عام 2006 عاد وتحدث عما يصفه بالإنجازات التي حققتها إسرائيل من خلال التوقيع على اتفاق الإطار، وعاد ليشدد على أن إسرائيل لن تنسحب مما سماه المنطقة الآمنة من جنوب لبنان عمليا، وإن هذا الانسحاب مرهونا فقط وفقط بنزع سلاح حزب الله، بمعنى أنه لا توجد أي جداول زمنية، أي فترة محددة، وإنما هناك طيلة الوقت تلميح مباشر من قبل الجانب الإسرائيلي بأن بقاء القوة العسكرية كقوة محتلة في جنوب لبنان ستكون لفترة طويلة ولأمد طويل. من جهة أخرى عاد وكرر قضية عزل المسار الإيراني عن لبنان، وأن إيران أخفقت في فرض أي انسحاب إسرائيلي من خلال المفاوضات بينها وبين واشنطن، وهذا ما سعت إليه إسرائيل خلال الآونة الأخيرة عمليا، وكان أحد أهداف التوقيع على مذكرة التفاهم مع لبنان. النقطة الثالثة التي يتحدث بها نتنياهو طيلة الوقت هو قضية الاعتراف المتبادل بين الحكومة اللبنانية وبين إسرائيل، وبأن إسرائيل تسعى من خلال هذا الاتفاق إلى التوصل إلى اتفاق شامل وتطبيع العلاقات بشكل كامل مع لبنان. لكنه أيضا طيلة الوقت يعود ويكرر ما من شأنه أن يحرج إلى حد كبير أيضا الحكومة اللبنانية كما فعل كاتس قبل يومين، قضية أن هذا الاتفاق يعطي إسرائيل ما يصفه نتنياهو الحق في البقاء في جنوب لبنان، وأن هذا البقاء هو بموافقة الإدارة الأمريكية وبموافقة الحكومة الإسرائيلية، الإدارة الأمريكية والحكومة اللبنانية، وهذا يتناقض عمليا مع التصريحات التي ترد من الجانب اللبناني. هناك أيضا مصطلح استخدمه نتنياهو هذا اليوم ربما للمرة الأولى، وهو ربما بالغ الأهمية أن يقول ذلك، وهو أن غلاف غزة أصبح داخل غزة، أي عمليا منطقة المستوطنات عادة المحيطة بقطاع غزة كانت تسمى غلاف غزة، هو يقول بأنه تم نقل هذه المنطقة إلى داخل غزة، لكن أيضا ما يسميه بغلاف لبنان أصبح داخل لبنان، وكأنه يتحدث عن ترسيم جديد للحدود مع لبنان.
0: وتأكيد
1: أيضا
0: ما قالوا عن إعادة تطبيق نموذج غزة في لبنان.
1: تماما، طيلة الوقت يركزون على هذا الجانب، وكأن المنطقة الأمنية أصبحت جزءا من الحدود الإسرائيلية، على الأقل هذا ما يفهم من التصريحات المتكررة لنتنياهو ولكاتس. وحتى المنطقتين التجريبيتين التي تحدث عنهما الجانب الإسرائيلي فيما يتعلق بالانسحاب من إفرون ومن زوطر الغربية، وإن كان لا يوجد هناك أصلا قوات عسكرية إسرائيلية في هذه المنطقة، قالت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر الليلة الماضية بأن إسرائيل أجلت ذلك إلى حين تشكيل آلية مراقبة وفقا للشروط الإسرائيلية تلزم فيها الجيش اللبناني ليس فقط بالإشراف على وقف إطلاق النار، وإنما أيضا بالتعاون مع الجانب الإسرائيلي ضمن فريق عمل لمحاربة حزب الله والعمل على نزع سلاحه.
0: شكرا لك نجوان. كارمن، أيضا في الجانب اللبناني قربين من آخر المواقف الرسمية، خصوصا ما صرح به الرئيس اللبناني جوزيف عون.
2: سهام آخر المواقف كانت من قوات اليونيفيل التي تحدثت عن معوقات جمة وإغلاق طرق أمام قواتها ومنعها من الحركة في المنطقة التي تعمل بها، وهي تعمل في منطقة جنوب الليطاني، أي هذه المنطقة التي تحتلها إسرائيل. يبدو أن هذه القوات وفق بيانها تشير إلى عمليات القوات الاحتلال الإسرائيلي التي تسيطر على المنطقة والتي تضع معوقات

0: الأوقات أمام قيام هذه القوات التي تبقى من مهمتها أشهر قليلة حتى نهاية العام الحالي؟ ولبنان حاليا كان يسعى لحشد دولي على مستوى الدعم لوجود قوات دولية وأممية في جنوب لبنان لمراقبة أي اتفاق سيتم التوصل إليه، ولكن ملامح هذه المرحلة باتت يمكن القول ضبابية، وهي ضبابية في هذه الفترة، مع أن لبنان كان قد شمل من ضمن مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية التي وقعت قبل أيام، وانعكست عليه وقفا لإطلاق النار خرق من خلال غارات وقصف مدفعي على عدد من البلدات وتوقف خلال الأيام الماضية. هذا ما يجري في الميدان، ولكن في السياسة رئيس الجمهورية اليوم يشدد على أن المفاوضات منعت ما كان يجري في السابق من لناحية ما يدفعه لبنان من أثمان باهظة لناحية الحروب وانعكاساتها كان على ميدان لبنان وعلى أرضه وأيضا على الجنوبيين الذين عانوا على مدى السنوات الثلاثة الماضية. هذا لناحية مواقفه التي أيضا أشار فيها إلى جزئية بالغة الأهمية مرتبطة بقائد الجيش اللبناني وقادة الأجهزة الأمنية التي تطلع بدور رئيسي خاصة لناحية أي توافق أو اتفاق إطار، والدور الذي يلعبه الجيش اللبناني كان لناحية حصر السلاح بيد الدولة في الفترة الماضية أو انتشاره في المنطقة المحتلة بعد بطبيعة الحال بعد انسحاب قوات الاحتلال منها. أكد اللا نية لإقالة أي من هؤلاء القادة الأمنيين، ونوه بموقف رئيس البرلمان نبيه بري في الجزئية المرتبطة بمنع الفتنة ودرء الفتنة التي يحذر منها كثير من المسؤولين اللبنانيين. وكنا خلال الأيام الماضية إزاء اتصال بين رئيس البرلمان ورئيس الحكومة نواف سلام وتشديد على هذه الجزئية، ولكن على الرغم من كل هذه المواقف الصدع بين الأفرقاء السياسيين في لبنان ما زال مستمرا بين موقف رسمي يشدد على أن التفاوض هو السبيل الوحيد لحل كل هذا المشهد في جنوب لبنان، وبين من يرفض مخرجات واشنطن ويسجل عليها ملاحظات جمة. كان الأمر يقتصر على حزب الله، ولكن مروحة المعترضين تتسع يوميا ويسجل مزيد من المعترضين، أكان من رئيس البرلمان أو حتى الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، الجماعة الإسلامية جبران باسيل يوم أمس كان له اعتراض، وتتسع هذه الرقعة. ولكن أيضا بالتزامن مع كل ما يجري في واشنطن والمخرجات التي وصل إليها التفاوض المباشر بين لبنان وإسرائيل، هناك مسار آخر يرقبه لبنان يعول عليه كثير من اللبنانيين، يعولون على دعم عربي كان دعامة أساسية للبنان في التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وهو ما تحدث عنه اليوم الديوان الأميري في دولة قطر، حيث أكد أمير دولة قطر على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان في اجتماعه مع ستيف ويتكوف وأيضا مع كوشنر في الدوحة. اليوم كل هذا المشهد، كل هذا الدعم الذي يحظى به لبنان يحتاج في خلال المرحلة المقبلة إلى المزيد. لماذا نقول إلى المزيد؟ لأن أي صدع لبناني والتحذير من الفتنة في المرحلة المقبلة، وإن كنا لن نشهد في الشارع أي تحركات، ولكن هذا الصدع يمكن وصفه بالبالغ الأهمية. هذه واحدة من أدق المراحل في لبنان لم يشهد مثيلا لها منذ عقود. اليوم هذا الاصطفاف السياسي يحاول الجميع التعامل له، ولكن السيناريوهات مفتوحة، خاصة أن لا مساعي لانسحاب إسرائيلي ولا خطط في المرحلة المقبلة، وهناك ترقب بطبيعة الحال لكيفية تعامل المستوى الرسمي وضغوطه للتوصل إلى أي انسحاب إسرائيلي وانتشار الجيش.
1: شكرا لك كرمن جوخدار مراسلة قناة الجزيرة، كنت معنا من بيروت. والآن أرحب بضيفينا، معنا من جبل لبنان الكاتب الصحفي نقولة نصيف، ومن بيروت الدكتور علي شكر الأكاديمي والباحث السياسي. أهلا بكما. أبدأ معك سيد نقولة نصيف، وما ذكرته هيئة البث الإسرائيلية اليوم عن تأجيل بدء تطبيق خطة المناطق التجريبية في الجنوب، ألا يثبت، يعني هي بررت ذلك بغياب آلية رقابة مشتركة مع الجانب اللبناني، ألا يثبت هذا مرة أخرى أن السلطة في لبنان وقعت على اتفاق فضفاض يمنح إسرائيل هامشا كبيرا للمناورة والتحكم في توقيتات الانسحاب؟
2: ربما يمكن أن لا يكون الدولة اللبنانية هي التي وقعت في هذا الفخ، إذا صح التعبير، أن الاتفاق كان فخا بقدر ما يمكن أن يسأل عنها أن يسأل عنه الإسرائيليون، لأن عمليا الدولة اللبنانية أظهرت كل استعداد للالتزام يترتب عليها في هذا الأمر. وكان اللقاء الأخير بين قائد المنطقة الوسطى الأمريكية مع رئيس الجمهورية وقائد الجيش جزء لا يتجزأ من هذا الأمر، أي من التحضير لمرحلة الذهاب إلى المنطقتين التجريبيتين على الأقل. في المقابل إسرائيل حتى الآن، يعني منذ صدور هذا الاتفاق في 26 حزيران حتى الآن، لم ترسل أي إشارة إيجابية إلى جدية التزامها هذا الاتفاق أو الاتفاق الذي وقعته. يعني الاعتداءات الإسرائيلية أو إطلاق المسيرات لا تزال يوميا، أو حتى القنابل الصوتية من أجل تخويف السكان العائدين كي لا يعودوا. أيضا المواقف الإسرائيلية التي تصدر سواء عن رئيس الحكومة الإسرائيلية أو وزير الدفاع بأن إسرائيل لا تريد أن تنسحب أو ليست في ورد الانسحاب من الجنوب، كل هذه إشارات سلبية تأتي من إسرائيل، كما لو أنها قد لا تكون تتنصل أو لا تريد أن تنفذ الاتفاق، أو ربما تحتاج إلى مزيد من الضغوط، أو ربما مزيد من طلب التنازلات من الدولة اللبنانية. الدولة اللبنانية لا تملك أن تتنازل عن شيء، لم يعني لسوء الحظ لا تملك ما يمكن أن تتنازل عنه، أرضها هي الأرض اللبنانية المحتلة. لذلك المشكلة ربما تفترض أن يكون ثمة تدخل أمريكي على الأقل، يعني لإعادة التوازن إلى هذه اللعبة. يعني إجمالا، يعني الاتفاق وافق عليه الطرفان، وطبعا طبيعة هذا الاتفاق لا يتحدث عن طرفين متكافئين، يعني لبنان وسوريا عندما جلسا إلى هذه الطاولة لم يكونا طرفين متكافئين، والحرب على الأرض أيضا في الجنوب ليست بين طرفين متكافئين، يعني بين إسرائيل وحزب الله، بدليل ما تفعله إسرائيل، دمرت القرى وجرفتها وقصفت الأماكن كلها. وبالتالي نحن في واقع فيه شيء، فيه
1: طيب
2: ليس شيء، فيه كثير من الاختلال في موازين القوى التي تفضي في نهاية المطاف إلى أن تكون ثمة إرادة قوي في قبالة الطرف الآخر الضعيف إلى حد ما، سواء كانت دولة لبنانية أو حزب الله.
1: طيب دكتور علي شكر، يعني معروف موقف الحزب من هذا الاتفاق الذي وصفه الشيخ نعيم قاسم بالباطل والمذل، ولكن يطرح السؤال دائما، ما البديل الذي يقترحه حزب الله لإنهاء هذا الاحتلال الإسرائيلي بعد كل جولات القتال المدمرة؟
3: يعني اعتقد لو ان السلطه الرسميه اللبنانيه بجزء منها وليس بكاملها، لاننا نعلم بان السلطه مكونه من تنفيذيه وتشريعيه، وبالتالي السلطه التنفيذيه لو قامت بواجبها بالمعنى الدبلوماسي الفعلي منذ الحرب الماضيه وما تلاها، وفي سياق هذه العمليه من المفاوضات، اولا الوفد المفاوض بطبيعته لبنان لديه الكثير من الكفاءات التي لديها القدره على التفاوض، من ناحيه على صياغه نص متين يحمي لبنان، وهناك يعني خبراء على المستوى الدستوري على مستوى القانون الدولي وغيرهم، اعتقد بانه كانوا غائبين فعليا عن متابعة سياق التفاوض الذي أدى إلى هذا النص الذي فيه الكثير من الاختراقات على مستوى حفظ سيادة لبنان وحماية حقوقه. لذلك أعتقد بأن المسؤولية هنا، يعني حزب الله قام بما عليه كحالة مقاومة قاتلت على الجبهة فيما يتعلق برد العدوان الإسرائيلي، ولكن الدولة اللبنانية السلطة الرسمية تحديدا التنفيذية لم تقم بما عليها بالمعنى الإجرائي، يعني كان هناك تسارع فيما يتعلق بالتفاوض، ولكن آليات التفاوض نتيجة هذا التفاوض لم تكن تلبي الطموحات، وهذا ما انعكس أيضا بالمواقف السياسية المختلفة. الاعتراضات الآن ليست فقط من الحزب وليست من الثنائي الشيعي، هناك أشكالية تتعلق بطبيعة هذا اتفاق الإطار أو بغض النظر عن تسميته، لأنه فيه العديد من مكامن الخلل التي لا تحمي لبنان، بغض النظر عن مسألة التكافؤ، لأننا في ظل مرحلة أعتقد بأن المعركة بين واشنطن وطهران هي التي أعادت نوع من التوازنات التي كان يمكن أن تستفيد منها السلطة الرسمية اللبنانية، ولكن أخفقت السلطة في اتخاذ قرارات تكون على مستوى المرحلة. لذلك أعتقد بأن هناك إشكالية أولا بالمسار التفاوضي، ثانيا بطبيعة الوفد المفاوض، وثالثا بصياغة هذا النص الذي لم يحفظ الحقوق اللبنانية.
1: ولكن
3: السؤال الآن، ما الذي يمكن أن يقدمه
1: هل
3: حزب الله في هذه المرحلة؟
1: بالضبط،
3: أعتقد
1: هل
3: بأن
1: يملك
3: الضغط
1: الحزب
3: الذي حصل
1: القدرة
3: في
1: هل يملك حزب الله القدرة
3: نعم.
1: العسكرية لتغيير الميدان، يعني وإنهاء الاحتلال وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي دون هذا الإطار الدبلوماسي؟
3: بالتأكيد لا يمكن للإطار الدبلوماسي أن يحمي سيادة لبنان، وهذا ما هو واضح في المرحلة الراهنة وحتى في المرحلة السابقة بعد الحرب الماضية لسنة وثلاثة أشهر لم يحمي الإطار الدبلوماسي لبنان ولم تتمكن السلطة الرسمية من حمايته. المقاومة بدورها بطبيعة الحال لا تملك موازين القوى التي تستطيع أن تعدل وتمنع الإسرائيلي، ولكن فعليا هذا جزء من المشهد العام. نحن في ظل معركة إقليمية كبرى، وبالتالي كان بإمكان لبنان الاستفادة من هذه المعركة الإقليمية والتوازنات التي حصلت فيها لاستثمارها على المستوى الدبلوماسي كما استثمرتها المقاومة في الميدان. هذا لم يحصل على المستوى الدبلوماسي، لذلك أعتقد بأن الإخفاق في الرؤية اللبنانية أولاً للمعركة والتركيز على مسألة فصل المسارات التي هي عملية غير منطقية وغير واقعية انطلاقا من أن المشروع الأمريكي والإسرائيلي سواء كان إسرائيل الكبرى أو مشروع أمريكا في إدارة الإقليم هو الذي تسبب في هذه الحرب الإقليمية الشاملة التي لبنان جزء منها بطبيعة الحال شاء أم أبى على المستوى المقاوم أو على المستوى الدبلوماسي. لذلك أعتقد بأن النقاش اليوم يجب أن يركز على مسألة النص وهذا الضعف في النص الذي أعطى الإسرائيلي هذه الهوامش وأضعف لبنان ولم يحمي سيادته وحقوقه.
1: سيد نصيف، يعني اليوم احتفاء إسرائيلي بما يسمونه بفصل أو النجاح في فصل المسارات وعزل الجبهة اللبنانية عما يجري بين الإيرانيين والأمريكيين، يعني بعد مذكرة التفاهم دخل نتنياهو وحكومته المتشددة في أزمة كانت قد تهدد حتى فرصهم في الانتخابات المقبلة، ألا يشكل هذا الاتفاق مخرجا له دون إعطاء أي ضمانات أو أي يعني أي شيء عمليا للجانب اللبناني؟
2: يعني ربما يجب أن لا ننسى أيضا أنها ليست المرة الأولى إذا كان يجب أن نتحدث عن أن إسرائيل تعقد اتفاقا مع لبنان ثم تخل به، يجب أن نتذكر السابقة الأساسية التي تعلم على هذه حيال هذه المسألة وهو اتفاق 17 أيار 1983 كانت قد عقدته الحكومة اللبنانية مع إسرائيل برعاية أمريكية تماما كما جرى في الفترة الأخيرة، وكانت الرعاية الأمريكية أساسية آنذاك في عهد الرئيس ريغان. ومع ذلك وصل لبنان ووقع هذا الاتفاق، طبعا لم يبرمه الرئيس أمين الجمايلي لأسباب مختلفة، لكن لم يبرمه هذا الاتفاق. إسرائيل كان أول من تنصل به ما حمل الرئيس جميل على عدم إبرامه قبل أن تتدخل سوريا وتقوض كل اللعبة والتوازنات الداخلية. آنذاك إسرائيل طرحت 3 شروط لا علاقة لها بالاتفاق 17 أيار، هذه الشروط كانت إذانا بتنصلها من هذا الاتفاق. نحن يعني ما أخشى أن تتكرر هذه التجربة ما دام هناك درس إسرائيلي سابق لنا في لبنان، أن تكون قد ذهبت تحت الضغط الأمريكي إلى إبرام هذا الاتفاق أو توقيع هذا الاتفاق وهو اتفاق إطار، يعني لا يشبه إلى حد بعيد اتفاق 17 أيار. اتفاق 17 أيار كانت له آلياته الدستورية والقانونية وآلياته السياسية المختلفة إلى حد بعيد عن هذا، لكن أخشى أن تكون إسرائيل تريد أن تذهب بهذا الاتفاق أو هذا الاتفاق الإطار إلى ما ذهبت به اتفاق 17 أيار، أي أن توقع على اتفاق ولا تطبقه، وبالتالي تفتعل كل الأسباب والذرائع سواء كانت إيران أو غير إيران أو حزب الله أو حتى الدولة اللبنانية أو ضعف الدولة اللبنانية أو كلامه عن الجيش اللبناني أنه لا يستطيع أن ينتشر أو يفرض أو ينزع سلاح حزب الله، وطبعا الجيش لن يفعل هذا الأمر. فبالتالي ربما تكون هي في حاجة إلى أن تتنصل من هذا الاتفاق أو يعني عم بتحاول تمرر بعض الوقت من أجل التحولات أو التطورات ما في المنطقة. لبنان ملتزم الاتفاق وهو ما أعاد تأكيده اليوم رئيس الجمهورية ودافع عن هذا الاتفاق بحماسة وأكد التمسك به. إذن المشكلة هي إسرائيل، هل تريد هذا الاتفاق؟ هنا علينا أن نذهب إلى مرجعية فعالية لهذا
1: فقط
2: الاتفاق.
1: فقط لكي نستغل ما تبقى أيضا من وقت
2: هل
1: مع
2: يريد
1: دكتور علي
2: هذا الاتفاق أم لا؟
1: دكتور علي عفوا سيد نصيف، يعني الاتفاق يربط بين مسألة نزع السلاح حزب الله ومسألة المساعدات الدولية وإعادة الإعمار، ألا يشكل موقف الحزب من الاتفاق ألا يشكل مستقبلا صداما مع بيئته النازحة باختصار؟
3: بالتأكيد لا، نظرا لأن مسألة إعادة الأعمار على المستوى العربي وحتى على المستوى الإيراني هي قائمة وليست مشروطة بمسألة نزع السلاح. أعتقد بأن الاتفاق والضغط الأمريكي والإسرائيلي على السلطة الرسمية اللبنانية ذهب بهذا الاتجاه. كان بإمكان السلطة الرسمية اللبنانية التحرر من هذا الأمر، كان لديها إمكانية ولديها نوع من التوازنات التي تساعدها، ولكنها أعتقد بأنها تخلت فعليا عن كل هذه القضايا. لذلك أعتقد بأننا أمام مأزق وضعت نفسها به ووضعتنا به على المستوى اللبناني ككل السلطة الرسمية، وهذا ما ستكون له تداعيات لاحقة. لذلك أعتقد بأن مسألة تطبيق هذا الاتفاق فعليا على الأرض لن تكون متاحة انطلاقا من دور القوى السياسية من ناحية وانطلاقا من طبيعة النص الذي هو لا يزال حتى الآن مفتوح وغير
1: دكتور
3: محدد
1: علي
3: ومضبوط.
1: شكر، الأكاديمي والباحث السياسي من بيروت، والشكر موصول لضيفنا من جبل لبنان الكاتب الصحفي نقولة نصيف. بعد إعلان وقف إطلاق النار الأخير في لبنان، شهدت الضاحية الجنوبية لبيروت عودة خجولة للأهالي، فبين بيوت متضررة وتكلفة ترميم تثقل كاهل أصحابها، باتت العودة بالنسبة إلى كثيرين قرارا تحكمه القدرة المالية أو انتظار التعويض وإعادة الإعمار.
4: نجا بيت بلال من السقوط، لكن حيه لم ينجو من الدمار. كان الحي يعج بالحياة قبل أن تفرق الحرب أهله بين نازح وشهيد. من النزوح يتردد بلال على منزله مع كل وقف لإطلاق النار. الركام هنا فاتورة لم تسدد بعد، وفي كل غرفة حياة مؤجلة. لم يبقى شيء في المنزل على صورته الأولى، فالعودة إليه كما يقول بلال لم تعد خيارا، بل هي كلفة يعجز عن تحملها.
5: لمتى ممكن تقدر تتحمل هذا الوضع؟
6: والله ما حدا عارف لأمتى، يعني ما حدا بيحدد. هذا مقتصر الموضوع على وقف الحرب، ولا ما نضلنا هيك. قبل الحرب ما في كشف، بعد الحرب ممكن يكشفوا وممكن يعوضونا لحتى نصلح، نقدر نصلح ونسكن بالبيت.
4: مئات المحال التجارية هدمت وتضررت بفعل الحرب، وبما تفرضه كلفة النزوح والمعيشة من أولويات على النازحين، لجأوا إلى إعادة بناء أعمالهم قبل بناء منازلهم، وبعضهم يراهنون على استئناف أعمالهم لتمويل ترميم منازلهم. وما بين محل يرمم وبيت ينتظر، يحدد البحث عن الرزق أولويات العودة إلى الضاحية.
7: صرنا 3 أشهر قاعدين لأنه ما عندنا مدخول تاني إلا كان هيدي المصلحة نحن عم نشتغل فيها، فمضطرين إنه نحن نبلش قبل ما يجي حدا يسألنا شو الضرر عندكم، فمضطرين لأنه عندنا عيال وعندنا ناس مسؤولة منا كمان، فمضطرين إنه كنا نبلش.
4: 3 أشهر دون عمل كانت كافية حتى يدرك حسين أن انتظار التعويض ليس خيارا. استدان مبلغا من المال للترميم وعاد من جديد، وجل ما يتمناه أن تنتهي الحرب وألا يتجرع مرارتها مرة أخرى.
8: بدنا نشتغل، بدنا نعيش، يعني بدنا ناكل، بدنا نسترزق، مثل ما بتعرفوا انتم الوضع على الكل يعني، والحمد لله بأقل تكلفة يعني فتحنا وبعدنا مستمرين على هذا الشيء يعني.
4: وإلى أن تنتهي الحرب ويتضح المشهد كاملا، يبقى الانتظار عنوان المرحلة لآلاف اللبنانيين.
9: لا تزال عودة آلاف العائلات مرهونة بما هو أكثر من وقف لإطلاق النار، فبين بيوت تنتظر من يرممها وعائلات تنتظر من يساعدها في نزوحها، تبقى الحرب حاضرة في تفاصيل الحياة وإن غابت عن الميدان. أدهم أبو الحسام، الجزيرة، الضاحية الجنوبية لبيروت.
10: أهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة للتطورات بعد التوقيع على مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية والأوضاع في مضيق هرمز وآخر المستجدات بعد التوقيع على الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، حيث قال مصدر مطلع لرويترز أن محادثات فنية غير مباشرة بين واشنطن وطهران تجري في الدوحة بواسطة قطر وباكستان. وأضاف المصدر أن المبعوثين الأمريكيين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف التقيا أمس رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني لوضع أسس المحادثات الفنية دون حضور الجلسات. في الأثناء قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران قطعت شوطا كبيرا بشأن الاتفاق، وأضاف أن الأمور ماضية في مسار نزع القدرات النووية الإيرانية. إلى ذلك قال الديوان الأميري القطري إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني أكد استمرار بلاده بالشراكة مع باكستان في جهود الوساطة ودعم مسارات المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. وأضاف الديوان الأميري أن أمير قطر بحث مع ويتكوف وكوشنر مستجدات المسار التفاوضي، وأكد أهمية تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان. من ناحيته قال كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني أن اجتماعات الوفد الإيراني في الدوحة عقدت فقط بصورة ثلاثية مع الوفدين القطري والباكستاني، وجاءت لمتابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم لا سيما لبنان والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة. وفي الشأن اللبناني، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إيران حاولت فرض انسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان، مؤكدا أن ذلك لن يحدث. من جانبه، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن صيغة الإطار التي انبثقت عن مفاوضات واشنطن تحفظ حقوق لبنان قضائيا وميدانيا بعد فشل تجربة الحروب، مضيفا أن الدولة اللبنانية لن تستسلم ولن تتنازل عن حقوقها. نتابع التفاصيل مع مراسلنا من واشنطن إيهاب العبسي، ومع مراسلتنا من طهران رانيا قاسمي. أهلا بكم، أبدأ معك إيهاب العبسي. مما يجري التصريح به في واشنطن بخصوص هذه المحادثات الفنية التي تجري في الدوحة، لا سيما إن كان ويتكوف وكوشنر قد ربما أدليا بأي تصريحات مرتبطة بمضمون ما يجريانه من لقاءات هنا في الدوحة؟
11: نعم، آخر التصريحات وأهمها الحقيقة هو ما ورد على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم في واشنطن، حينما قال بأن المحادثات في الدوحة جيدة للغاية مع الجانب الإيراني، وقال إن الولايات المتحدة تتمسك بعدم امتلاك إيران لسلاح نووي. والرئيس دونالد ترامب قال أنه يفضل المسار الدبلوماسي عن الخيار العسكري، على الرغم من أن الولايات المتحدة شنت ضربات على إيران لمدة 3 ليالي على حد قوله، لكنه قال إن الإيرانيين قطعوا شوطا طويلا. وبالتالي الرئيس دونالد ترامب يتحدث بإيجابية عن هذه المحادثات. ونعلم أنه قبل انعقاد هذه المحادثات كان قد قال أنه سيحكم على نتائجها سواء إذا كانت مهمة أو لا، ولكن اليوم يتحدث عن أن هناك تقدم أحرز بالفعل في هذه المحادثات. ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر بحسب ما قال مسؤول أمريكي للجزيرة عقدوا لقاءات في الدوحة حول الأمن الإقليمي، الفرق الفنية الأمريكية والإيرانية في مناقشات منفصلة أيضا. وقبل قليل كان نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس يتحدث للعسكريين في قاعدة بحرية هنا في ولاية فيرجينيا عن أيضا التطورات مع إيران، وقال إن الاستخبارات الأمريكية وإن معلومات الاستخبارات الأمريكية تشير إلى أن إيران أصبحت أبعد عن صنع قنبلة نووية، ربما أبعد من 30 عاما مضت بفعل الضربات العسكرية التي وجهتها الولايات المتحدة إلى المواقع النووية الإيرانية. كان يتحدث تحديدا للجناح الجوي الثامن الذي شارك في عملية الغضب الملحمي على إيران، وقال إن الرئيس دونالد ترامب وجه القوات الأمريكية بأهداف محددة بشن ضربات على القدرات الصناعية الدفاعية والجوية والعسكرية الإيرانية بشكل كامل. وأيضا جيدي فانس قال إن الولايات المتحدة لا تتخلى عن عقيدة استخدام الجيش، ولكن هذه المرة تستخدم الجيش بعقيدة مختلفة عن الحروب السابقة، وهي عقيدة الأهداف المحددة. وقال إن الرئيس دونالد ترامب يمكنه استخدام الجيش مرة أخرى إذا حاولت إيران صنع قنبلة نووية، أو إذا حاولت إيران عرقلة مضيق هرمز، كما قال للعسكريين الذين حضروا هذه الفعالية. أيضا نائب الرئيس جيلي فانس انتقد التصريحات هنا في الداخل الأمريكي التي تدعو إلى استكمال المهمة العسكرية على إيران من دون المضي قدما في المسار التفاوضي، وقال إن الذين ينتقدون المفاوضات مع إيران حاليا ربما يريدون دفع الجيش فقط لإسقاط القنابل من دون جدوى ومن دون هدف. ولكن في نهاية المطاف قال نائب الرئيس الأمريكي في هذه الكلمة بأن الولايات المتحدة ماضية في مسار التفاوض، وأن هذه المفاوضات تأتي إنجازا لما حققته الولايات المتحدة من حملة عسكرية على إيران، ويقول أن الولايات المتحدة في موقع تفاوضي قوي بسبب هذه الحملة. إذن هنا الولايات المتحدة، الإدارة الأمريكية سواء الرئيس دونالد ترامب أو نائبه، يقولان أن الولايات المتحدة ماضية في هذا المسار التفاوضي مع إيران بهدف الوصول إلى اتفاق نهائي وأجواء إيجابية حول المحادثات المنعقدة في الدوحة.
10: ماذا عن ما يقوله الجانب الإيراني رانيا قاسمي؟ الأخبار التي تتداول بخصوص هذه الاجتماعات التي يعقدها الوفد الإيراني هنا في الدوحة، وإن كان الوفد قد حصل على بعض الإجابات بخصوص انشغاليه المرتبطين بلبنان أولا، ثم موضوع رفع التجميد عن الأصول المالية الإيرانية.
12: نعم مريم، يعني تتابع إيران بدقة تنفيذ الولايات المتحدة لتعهداتها في مذكرة التفاهم، وفي هذا الإطار تواصل مشاورتها مع الوسطاء، ولذلك توجه اليوم يعني الوفد الإيراني الفني إلى الدوحة، حيث عقد مع الوسطين القطري والباكستاني اجتماعات تناولت هذا الموضوع، موضوع التزام الولايات المتحدة بتنفيذ بنود المذكرة، وخاصة الجزء المتعلق بالإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، وأيضا الشق المتعلق بلبنان وفقا للبند الأول، والذي ينص بحسب التفسير الإيراني على ضرورة وقف الحرب في جبهة لبنان بالكامل، بالإضافة إلى الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية والحفاظ على أمن وسيادة هذه الأراضي. رئيس لجنة نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون الدولية والقانونية كاظم غريب أبادي هو من ترأس الوفد الإيراني اليوم، وكان بصحبته مساعد وزير الخارجية أيضا للشؤون الاقتصادية حميد خنبري، وبالإضافة إلى ممثل من البنك المركزي ووزارة الزراعة الإيرانية، ما يعني أن هناك تأكيد على الجانب الاقتصادي والاهتمام الإيراني بأن تستطيع إيران أن تحصل على أموالها المجمد وأن تستفيد منها دون إجبارها على شيء خارج نص المعاهدة. هذا ما أكده وزير الزراعة الإيراني أيضا، الذي قال أن إيران ليست ملزمة بشراء المنتجات الأمريكية إلا إذا كانت ذات سعر منخفض وجودة مرتفعة. بالعودة إلى اجتماع اليوم، أكد كاظم غريب أبادي أن الاجتماعات مع الوسطين القطري والباكستاني وأيضا لقائه مع وزير الخارجية القطرية تركزت على مسار تنفيذ المذكرة والتزام الولايات المتحدة بما تعهدت به، بالإضافة إلى مناقشة التحديات وسبل تذليل العقبات التي تقف أمام تنفيذ التعهدات، مع التأكيد على أنه بالفعل تم تشكيل فرق عمل، وذلك من أجل متابعة هذا المسار، خاصة كما قلت فيما يتعلق بالأموال وأيضا لبنان، مع التأكيد على أن هذه الفرق أيضا ستتولى في المستقبل المفاوضات الفنية، والتي من المفترض أن تمهد الطريق إلى الوصول إلى اتفاق نهائي بين إيران والولايات المتحدة لإنهاء الحرب. ولكنه أكد أن العمل هذه الفرق فيما يتعلق بالمفاوضات النهائية مرهون بتوفر الظروف المناسبة، وهنا تعني إيران ضرورة تنفيذ البند 13 من مذكرة التفاهم، والذي يؤكد على ضرورة تنفيذ 5 بنود مهمة بالنسبة لإيران. البند الأول وقف الحرب على جميع الجبهات ومن بينها لبنان، هذا بالإضافة إلى استمرار رفع الحصار البحري والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، واستمرار تعليق العقوبات تمهيدا لرفعها بالكامل في المفاوضات النهائية، بالإضافة إلى فتح مضيق هرمز تدريجيا وفق الإجراءات الإيرانية كما تقول إيران. بالإضافة إلى هذه المواقف مريم، كان هناك أيضا تأكيد من قبل وزير الخارجية الإيراني على ضرورة أن تجبر الولايات المتحدة إسرائيل بالالتزام ببنود المذكرة التي وصفها بالواضحة جدا، خاصة البند الأول، والذي يمنع على الولايات المتحدة ومن ورائها إسرائيل التهديد بالقوة، وذلك ردا على التهديدات الإسرائيلية باستخدام القوة ضد إيران.
10: شكرا جزيلا لك رانيا قاسمي من طهران، وشكرا إيهاب العبسي من واشنطن. بالتحليل نرحب بضيوفنا من واشنطن الدكتور جيمس باترسون الدبلوماسي الأمريكي السابق في منطقة الخليج، ومن طهران بالدكتور محمد حسين هاشمي الدبلوماسي السابق وأستاذ العلاقات الدولية، ونرحب هنا في الاستوديو بالدكتور محمد شرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك دكتور جيمس باترسون، هناك لهجة إيجابية واضحة جدا في تصريحات الرئيس ترامب، نائبه ديفانس، وأيضا ما يقوله هذا المسؤول الأمريكي لوسائل الإعلام الأمريكية بخصوص ما وصفه بإحراز تقدم جيد ومتواصل في هذه المحادثات المستمرة هنا في الدوحة، وأن المحادثات التي أجراها كوشنر وستيف ويتكوف مع قادة في المنطقة هي إيجابية للغاية. ما مرد هذا النفس الإيجابي في توصيف ما يجري على مستوى هذه المحادثات الفنية؟
13: أعتقد أنه عندما يكون هناك أطراف أمريكية تلتقي بأطراف من دول الخليج لمناقشة الوضع مع إيران، فهذا يعتبر تطوراً واعداً، لأن الولايات المتحدة هنا تظهر أنها قامت بتوقيع مذكرة التفاهم، وتتوقع لمذكرة التفاهم هذه أن يتم الامتثال لها. الإيرانيون يبدو أن لديهم الآن فهما مختلفا بشأن بعض البنود في مذكرة التفاهم، وهذا لأن هناك نسخا متعددة من مذكرة التفاهم تم نشرها على مدى أسابيع متعددة، ولكن أعتقد أن سيد وودكوف وكوشنر يقومان بمناقشة مذكرة التفاهم هذه، وما وافقت عليه إيران، وما هو طبيعة فهم مذكرة التفاهم والتوقعات للسير قدما. أيضا يتم مناقشة كل هذه القضايا معا.
10: سيد أو دكتور محمد حسين هاشمي، أيضا الوفد الإيراني الموجود في الدوحة والذي يجري هذه الاجتماعات الفنية أيضا يناقش تلك المسائل التي تشكل هاجسا لإيران في هذه المرحلة، وقف الحرب في لبنان على رأس هذه الانشغالات، وأيضا رفع التجميد عن الأصول الإيرانية المجمدة. ما هو مستوى ربما ما يمكن أن يحققه الوفد الإيراني في هذه الجولة؟ هل هناك تطلع إيجابي أيضا تراه إيران الآن؟
14: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وللضيوف وللمشاهدين الأعزاء. الواقع أود أن أقول للضيف الأمريكي أن هناك مذكرة تفاهم واحدة وقع عليها الرئيسان الأمريكي والإيراني، وليست هناك مذكرات متعددة هنا وهناك. هذه المذكرة التي وقع عليها تنص في البند الأول موضوع وقف الحرب و عدم وتعهد الطرفان بعدم بدء أي عمليات عسكرية بينهما وبين حلفائهما، وهذا البند الأول الذي الآن يشكل عامل يعني مثبط أو عامل يحول دون أن يكون هناك في إيران موقف إيجابي. هناك استياء داخل إيران اتجاه هذا البند، لأن هناك الجبهة اللبنانية لا زالت ليست على ما يرام حسب هذا الاتفاق، وهناك بند آخر هو البند الحادي عشر الذي يتعلق بموضوع الأصول الإيرانية. أتصور أن الحوار في قطر والتفاوض في قطر والدور القطري المميز في هذا الجانب عسى ولعل أن يصل إلى نتائج كما يتوقع الجانب الأمريكي من أن هناك نتائج إيجابية. طهران تنتظر هذا رغم أن هناك نوع من الاستياء داخل المسؤولين والمعنيين داخل إيران اتجاه مسير هذه المفاوضات، لأن هذا الاتفاق وهذه المذكرة من أهم ميزاتها أنها تأتي التزام مقابل التزام، خطوة مقابل خطوة. فإذا ما تحققت هذه البنود الخمسة الأولى، البند الأول والرابع والخامس والعاشر والحادي عشر، لا نستطيع أن نتحول أو نذهب إلى المرحلة الثانية من المفاوضات المهمة التي ستنهي هذه النتائج.
10: دكتور محمد شرقاوي، عمليا ورغم كل الاختلافات الموجودة، هل يمكننا أن نقول إن الطرفين عادا من بعيد إلى المفاوضات مرة أخرى ولو بشكل غير مباشر وعلى مستوى وفود فنية وابتعد عن التصعيد؟
15: لا، لا زال التصعيد حاضرا كطريقة لإدارة المفاوضات، بمعنى أن إيران والولايات المتحدة لم يتخلى أحدهما عن ورقة الضغط العسكري، وأن كلا الطرفين مستعدان لمواجهة جديدة إذا تطلب الأمر. ما نشهده الآن خاصة في ضوء اجتماعات الدوحة أن هناك مسارين متوازيين، هناك المسار السياسي الذي يمكن إسقاطه على المفاوضات التي جاء من أجلها الوفد الأمريكي بقيادة وودكوف وكوشنر إبلاغ الوسطاء الباكستانيين والقطريين بأن مضيق هرمز مسألة أساسية. في المقابل جاء الوفد الإيراني على مستوى الخبراء لبحث قضية أساسية يعتبرونها مفتاحية لبقية المفاوضات، وهي تسلم المبلغ الأول 6 مليارات دولار على أن يكتمل الدفع إلى مجموع 24 مليار دولار من الأرصدة المجمدة خلال 30 يوما من بدء المفاوضات. إذن لم نعد إلى ما كانت مذكرة التفاهم تعتزم تحقيقه في أرض الواقع، بمعنى مفاوضات الملف تلو الملف والتدرج بين هذه الملفات إلى أن نصل من قضية وقف الحرب على جميع الجبهات، تحرير المضيق من أي نفوذ أمريكي أو إيراني، ثم بحث موضوع الأرصدة المجمدة، ثم اليورانيوم عالي التخصيب.

0: وننتهي في المحصلة النهائية بتسوية الملف النووي. هناك الآن بعثرة لهذا، لم يعد هذا التدرج قائما. الإيرانيون يعتقدون أن هناك مسألتين أساسيتين، إما أن تستجيب الولايات المتحدة لمبدأ إنهاء الحرب على جميع الجبهات فيها لبنان، وأيضا تسليم الأرصدة الموجودة للإيرانيين، وإلا لا يحركون ساكنا فيما يتعلق قضية هرمز أو اليورانيوم على التخصيب وبقية الشروط الإيرانية.
1: الدكتور جيمس باترسون، هذا الاختلاف في الأولويات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، كيف ستديره واشنطن؟ لا سيما موضوع رفع التجميد عن الأصول المالية الإيرانية الذي يضعه الوفد الإيراني في أولويات انشغالاته ومطالبه عندما قدم إلى الدوحة. هل ستقبل واشنطن هذه المرة منح $6 مليارات لإيران كما ينص أو تنص مذكرة التفاهم؟
2: أعتقد أن واشنطن تريد بعض التوضيحات من إيران بأنها تفهم حقا بأنه ليس لديها سيادة على لبنان، وأنها لا تستهدف السفن التي تمر عبر مضيق أو خليج عمان، لأن هذه تعتبر انتهاكات لمذكرة التفاهم.
1: كيف سترى إيران ذلك في المقابل؟ نعم، واضح دكتور باترسون. دكتور محمد حسين هاشمي، يعني تطرق ضيفنا الدكتور باترسون إلى أمرين، يعني تريد الولايات المتحدة الأمريكية أيضا أن ترى استقرارا في لبنان شريطة ربما أن ترفع إيران يدها عنه، كذلك تريد الاستقرار في العبور على مستوى مضيق هرمز، وأن تسمح إيران بمرور السفن وناقلات النفط. هل إيران مستعدة للتجاوب في هاتين المسألتين لقاء حصولها على أموالها المجمدة؟
3: فيما يخص موضوع لبنان، البند الأول من مذكرة التفاهم تؤكد على موضوع سيادة لبنان وسلامة أراضي لبنان. عندما تؤكد إيران على هذا الموضوع، هذا يعني أن إيران تريد للبنان سيادة كاملة و انسحاب كامل من القوات المحتلة من التغول الإسرائيلي في لبنان. هذا ما تطالب به لبنان، ما تطالب به إسرائيل، وهذه نفسها مطالب لبنانية رغم الفارق والتباين في المواقف. أما المطلب اللبناني الواضح هو وقف الحرب، وإيران أوقفت الحرب في لبنان لصالح السيادة اللبنانية، والآن تطالب بانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية أيضا دعما للسيادة اللبنانية وحفظ الأراضي اللبنانية. فيما يتعلق بمضيق هرمز، البند الخامس، تتعهد إيران بعد التوقيع على هذا الاتفاق أو هذه المذكرة، تتعهد بالعبور الآمن حسب التنظيمات الإيرانية. الإدارة الأمريكية بضغط من اللوبي الإسرائيلي والصهيوني وغيره جاءت لإيجاد عبور آخر، يعني هي من نقضت هذا البند، وإلا العبور آمن. وحسب البند الخامس، إيران أيضا لا تتقاضى أي رسوم خلال هذه 60 يوم، ويكون هناك عبور آمن حسب المسيرات التي تعينها إيران، والسفن والبواخر عبرت حسب هذه التنظيمات ولم تدفع أي رسوم، وكان آمنا هذا المسير ذهابا وإيابا. فجاءت الإدارة الأمريكية وحركت. نحن قبل هذا كانت هناك مفاوضات مع الجانب العماني، سلطنة عمان كدولة مشاطئة، ووصلنا إلى بروتوكول في هذا الجانب، ولكن كما سمع العالم أن الرئيس الأمريكي هدد عمان بالتفجير والهجوم، لأنه شعر أن هناك تقاربا في المواقف بين عمان وطهران. المهم، إيران الآن ملتزمة بالبند الخامس ولم تقصف أي سفينة، إنما هددت
1: لم تقصف، لكن ربما هناك تعقيدات مرتبطة بالسماح بعبور بعض السفن وناقلات النفط ما زال مستمرا حتى الآن؟ ولأن هذه التعقيدات دكتور شرقاوي هي نفسها تكرر نفسها، وربما هذه الفترة تأخذ بعدا أعمق من الفترة الماضية، هل يكفي أن تتم مناقشتها على مستوى فرق فنية في هذه المرحلة، وخاصة أن هناك فهم متباين لبعض البنود؟ نتحدث تحديدا عن البند المرتبط بمضيق هرمز.
0: من المرتقب أن تتواصل اجتماعات لجان الخبراء، ولكن ليس بالضرورة حسب الخطة التي رسمتها مذكرة التفاهم، بمعنى بحث الملفات بشكل متدرج، وإنما اختيار إيران لما تريده على مستوى الأرصدة، على مستوى رفع العقوبات الأمريكية. في مقابل ذلك الجانب الأمريكي سيركز على ضرورة تحرير المضيق من السيطرة الإيرانية، ولا يريد أن يتباحث في الموضوعات الأخرى، فبالتالي قد يستمر مسار سويسرا في بطريقة شكلية وبطريقة انتقائية. والآن أعتقد هناك تطور مهم أيضا حتى من حيث السياق الزمني. الرئيس ترامب استمع لويتكوف وكوشنر بشأن نتيجة محادثاتهما في الدوحة، واجتمع أيضا مع وزير الحرب هيكسيت وجنرالات البنتاغون، وقال إنه يمكن أوحى بفكرة تمديد أجل المفاوضات التي كانت ضمن 60 يوما. بمعنى آخر، 10 أغسطس من الشهر المقبل ليس تاريخا يعول عليه. وأقول وقلتها خلال اجتماعات سويسرا، إن من المستحيل أن يتم بحث كل هذه الملفات خلال 60 يوما. فبالتالي سنبقى مع قطار المفاوضات الذي يتعطر ويتحرك حسب الحاجة إلى ربما نهاية أكتوبر وحتى عشية انتخابات الكونغرس.
1: هناك تمديد لفترة 60 يوما، لأن الموضوع بدأ يطرح بشكل جدي في هذه المرحلة.
0: المشكلة أن ما كان يعتقد أنه ملف سهل، قضية هرمز، أن بحيث أمريكا تنهي حصارها البحري وتعود السفن الإيرانية إلى تصدير النفط الإيراني، وأيضا ينتهي النفوذ الإيراني على المضيق، كان هذا هو المفتاح الأول، والاعتقاد ساد بأن هذا سيفتح شهية المفاوضين والوسطاء لمواصلة التفاعل والأخذ والرد على شطرنج سويسرا. الآن ملف هرمز بالذات تضخم وعظم إلى حد أنه يلقي بظلاله على بقية الملفات، لذلك أرى أن ربما قد نحتاج لعدة أشهر لتسوية هذا الملف الهرمزي. وقلت من قبل إيران تتعمد الآن أنها تنقل استراتيجيتها مما كان يسمى الردع النووي، الآن تلعب الردع الهرمزي.
1: شكرا لك دكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية هنا في الاستوديو. شكرا للدكتور محمد حسين هاشمي، الدبلوماسي السابق وأستاذ العلاقات الدولية من طهران. وشكرا للدكتور جيمس باترسون، الدبلوماسي الأمريكي السابق في منطقة الخليج. نناقش الآن المشهد المتغير في أسواق الغاز الأوروبية، ونقرأ الأبعاد الاقتصادية للتطورات في مضيق هرمز وما تفرضه من تداعيات أو تحديات على أمن الطاقة العالمي في هذه النافذة التي تقدمها سهام أشطو. إليك سهام.
4: أهلا بكم مشاهدينا في هذه النافذة الخاصة، حيث نسلط الضوء على تطورات ملف الطاقة في أوروبا، مع مؤشرات تنذر بأن القارة قد تستقبل فصل الشتاء المقبل بأدنى مستويات لمخزونات الغاز الطبيعي منذ نحو 15 عاما، في ظل اضطرابات الإمدادات عبر مضيق هرمز وما تفرضه من ضغوط متزايدة على أسواق الطاقة العالمية. ولقراءة أعمق لآخر المستجدات، ينضم إلينا في الاستوديو الخبير في شؤون النفط والطاقة عمر الشوبكي. لكن قبل النقاش، إذن تستعد أوروبا هذا الصيف لملء خزانات الغاز قبيل حلول الشتاء القادم، حيث تبلغ المخزونات أدنى مستوى منذ نحو 15 عاما، مع مخاوف من ارتفاع أسعار الطاقة على الشركات والأسر خلال الأشهر المقبلة. وتبلغ مستويات تخزين الغاز في دول الاتحاد الأوروبي نحو 48% حاليا، بينما تشير توقعات إلى ارتفاعها إلى 76% بحلول نهاية موسم إعادة التعبئة في أكتوبر المقبل. هذا وشهدت أسعار الغاز ارتفاعا ملحوظا بفعل الحرب وإغلاق مضيق هرمز، إذ يبلغ متوسط السعر الحالي نحو 42 يورو للميجاوات في الساعة مقابل 31 يورو قبل اندلاع الحرب، فيما وصلت ذروة أسعار الغاز في شهر مارس إذ تجاوزت 60 يورو. وتتجلى المخاوف الأوروبية من صعوبة إعادة ملء مخزونات الغاز مع استمرار اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز، إلى جانب توقعات بارتفاع أسعار الغاز في فصل الشتاء، خاصة مع اقتراب دخول حظر الاتحاد لواردات الغاز الروسي حيز التنفيذ مطلع العام المقبل. وفي هذا السياق، حثت المفوضية الأوروبية دول الاتحاد على الإسراع في ملء منشآت تخزين الغاز لتعزيز أمن الإمدادات وتقليل مخاطر نقص الطاقة خلال فصل الشتاء. مجددا نرحب بضيفنا في الاستوديو السيد عامر شوبك، الخبير في شؤون النفط والطاقة. يعني إلى أي مدى فاقم موضوع الاضطرابات في مضيق هرمز مسألة مخزونات الغاز في أوروبا وهي مقبلة على فصل الشتاء؟
5: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. سهام، ليس بشكل مباشر كان التأثير، أوروبا تعتمد بشكل أقل على هرمز، أقل من 10%، لكن بشكل غير مباشر كان التأثير كبير. هو سوق للطاقة، سوق للغاز المسال العالمي تأثر، ارتفعت أسعاره، وعدا أنه ارتفعت أسعاره أيضا عانى من شح المعروض في الأسواق. السفينة التي تذهب إلى القارة الأوروبية وجدت منافس يدفع سعر أعلى في آسيا التي تأثرت أيضا بشكل كبير، لذلك التأثير كان غير مباشر لكنه قوي على القارة الأوروبية، وهذا ما يفسر المخزونات المنخفضة التي رأيتها الأقل منذ 15 عام. ليس فقط هذا، حرصت أوروبا بعد الأزمة الروسية الأوكرانية على ملء مخزونات تصل إلى 90-95% لمواجهة الشتاء بمستوى مخزون يؤمن لها أكبر وقت من التدفئة وبأسعار أقل. هي الآن حسب حديث المفوضية الأوروبية تريد ملء مخزونات بأسعار مرتفعة، وهذا سيؤثر على سعر التدفئة في فصل الشتاء. عدا المعاناة الحالية، هي بين خيارين أحلاهما مر، إما الاستمرار بمخزونات منخفضة، المغامرة بأمن الطاقة وبتدفئة الأوروبيين في الشتاء، وإما ملء المخزونات بأسعار مرتفعة، وهذا سينعكس على التضخم وعلى الموازنات الأوروبية.
4: هل المشاريع التي أطلقت في أوروبا للطاقة البديلة أيضا في السنوات الأخيرة ساهمت في تراجع المخزونات إلى أدنى مستوياتها كما قلنا منذ 15 عاما؟
5: الطاقة البديلة كانت أحد الحلول لتقليص اعتماد أوروبا على الوقود الأحفوري، لكنها بقيت متذبذبة وغير اعتمادية. أحد المخاوف سهام كانت من الممكن أن تتعطل مثلا الطاقة من الرياح في فصل الشتاء، وهذا يدع أوروبا تحتاج كميات أكبر من الغاز ويستنزف مخزوناتها، لهذا هي الآن بحاجة إلى ملء المخزونات لكي لا تقع في فخ الطاقة المتجددة.
4: بالتالي هل البدائل الكافية هنا؟ يعني بغض النظر أو بالإضافة إلى مسألة الطاقة النظيفة، هل تملك أوروبا بدائل كافية لتعويض هذا النقص؟
5: لنضرب مثل ما حدث في الشتاء الماضي، خرجت من الشتاء بمخزونات منخفضة أقل من 30%، وبالتالي هذه المخزونات إذا ما حدث أيضا شتاء أقصى برودة في الشتاء القادم، هذا قد يحدث خللا في القارة الأوروبية، وبالتالي مع استمرار المخزونات المنخفضة المعروضة المنخفض، وحتى مع أيضا قدرة أوروبا على شراء الغاز بشكل مرتفع، أعتقد بأنه هذا قد يسبب، إذا ما انعكس السعر على المواطنين، سيسبب اضطرابات اجتماعية ربما وخلل في
4: ارتفاع في أسعار الطاقة،
5: ارتفاع الأسعار. أما إذا تحملت الحكومات فهذا جهد إضافي على الحكومات، وبالتالي هذا يأتي بعد أزمات متتالية من جائحة كورونا إلى الدعم الذي قدمه
4: الحرب الأوكرانية الروسية،
5: الحرب الأوكرانية على روسيا ودعم الطاقة، وأيضا تأتي هذه الأزمة بعد معدلات تضخم، وأيضا بعد أسعار فائدة مرتفعة.
4: طيب، هل نحن أمام أزمة إمدادات مؤقتة أم تحول أعمق في خارطة الطاقة العالمية في اعتقادك؟
5: أعتقد بالنسبة للغاز الأمر مختلف، هنالك تحول مرحلي في أمن الطاقة العالمي، وأعتقد هذا التحول سيعاود العودة إلى وضعه الطبيعي مع العام 2027. الآن هنالك طلب متزايد على الغاز الأقل في الانبعاثات الكربونية، وبالتالي هنالك أيضا البدائل مكلفة أو انبعاثاتها متزايدة وأحيانا غير متوفرة. نتحدث الآن عن بدائل مثل الفحم بدل الغاز، نتحدث عن بدائل مثل الديزل بدل الغاز المكلف والمرتفع الثمن، فلهذا كانت الغاز هي عقدة السوق خاصة في توليد الكهرباء. فإما الآن نرى أوروبا مثلا أبرد في الشتاء، برودة قاسية أو أسعار مرتفعة، أو نرى مثلا آسيا أيضا بدون كهرباء في يعني لهيب الصيف الحالي؟
4: بالتالي ما السيناريوهات المتوقعة إذا استمر التوتر في منطقة الخليج في اعتقادك؟
5: يعني أعتقد بأن هذا أسوأ الاحتمالات، أن تبقى يعني الإمدادات مقطوعة من منطقة الخليج أو حتى محدودة يعني الإرساليات. أعتقد أن هذا سيدفع باتجاه ربما كما تحدثت لك إيرادات أقل بالنسبة للقارة الأوروبية، وارتفاع أسعار الغاز، وربما توقف بعض القطاعات الاقتصادية سواء في آسيا أو في أوروبا. لذلك مشكلة الغاز مشكلة مختلفة تظهر أثرها بعد حين، وأيضا عدا أنه يظهر أثرها على ملف الغذاء، الكبريت المصاحب للغاز والهيليوم، وأعتقد بأنه هذا يشمل ملفات أيضا التكنولوجيا.
4: شكرا لك عامر شوبكي الخبير في شؤون النفط والطاقة، وبهذا نصل مشاهدينا إلى ختام هذه الفقرة. عودة الآن إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية.
1: شكرا لك سهام. كيف أثرت الحرب على إيران وكيف تعاد صياغة المعادلات اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا في البلاد؟ أسئلة كبرى تطرح في الداخل الإيراني. في التقرير التالي قراءة في المشهد الاجتماعي والسياسي في إيران بعدما خلفته الحرب وقرار خوض مسار المفاوضات والتحولات التي تشهدها المنطقة.
6: هذه إيران، وهذه إيران أيضا. كثيرة هي الوجوه بقدر اتساع جغرافيا البلاد وعمق تاريخها، وكثيرة هي التباينات. زمن الحرب ليس كزمن السلم، وحادت الحرب الناس، أما الآن عادت الأسئلة عما يريده الجميع. لم تعد إيران دولة الصوت الواحد. في جنوب طهران هنا يشرب الناس الشاي، يتحدثون عما يريدون وما لا يريدون. هنا يحضر الاقتصاد كأساس.
7: على رأس الأولويات يجب أن يسود مبدأ تقديم مسؤولين خدمات للناس في كل أنحاء البلاد، وأن يتعاون الناس فيما بينهم.
8: على الحكومة الاستفادة من آراء الناس والخبراء، وعندها ستحل المشكلات تدريجيا.
6: هنا يشرب الناس القهوة، ولشكل المكان وموقعه أثر على موضوعاتهم. هنا تحضر مطالب الحريات الاجتماعية.
9: أمور كثيرة كانت حلما أصبحت أفضل. الاقتصاد أسوأ لكن تحسنت الجوانب الاجتماعية.
10: يمكن القول إننا مقارنة بما كنا عليه قبل 20 عاما أصبحنا أكثر مطالبة بحقوقنا.
11: هذا يعود لأسباب منها وصولنا للإعلام، فالإنترنت أصبح أسهل. هذه الحرية ليست بمستوى الطموح لكنها مرضية.
6: المطالب كثيرة وغيرت الحرب موقف الكثيرين، لكن لا نستطيع القول أن كل الناس يتعاملون بأريحية مع قول كل ما يريدون.
12: ما كان ممنوعا أو محظورا لم يعد كذلك، ما كان نادرا بات سائدا أو أخذ حجمه الطبيعي. تخرج التصريحات واضحة، على الجميع قبول الاختلاف، اختلاف لا يقتصر على المجتمع وحرياته والاقتصاد، بل في خارطة السياسة أيضا.
6: لم تعد إيران دولة الصوت الواحد. أحد أهم القرارات المصيرية في البلاد بإنهاء الحرب والدخول في الاتفاق خرج متعسرا. لم يكن التوافق سهلا. لعقود كانت الخلافات في منظومة الحكم تقطع بكلمة فصل. لم يكن الأمر كذلك هذه المرة.
13: لو أن أي دولة تعرضت لهذا الحجم من اغتيال قادتها لانهارت، لكنكم ترون أن دولتنا تواصل مهامها، ولذلك من المحتمل أن أجواء الحرب وانشغال القوات العسكرية وإعادة الإعمار، كل ذلك لم يسمح بظهور الوحدة بصورة أوضح.
6: إذن هو وضع جديد ليس واضحا بعد. قتلت الحرب المرشد الإيراني السابق ومعه عدد كبير من هيكل النظام، وجاء مرشد جديد ومعه هيكل جديد، وربما حذفت معادلات ووضعت أخرى.
14: شئت أم أبيت فإن الجمهورية الإسلامية تغيرت بالكامل. قتل المرشد الذي كان في السلطة المطلقة أكثر من 30 عاما ومعه مئات الجنرالات. هناك أدوات جديدة اكتسبتها، ولا أقصد فقط مضيق هرمز أو الصواريخ التي أثبتت قدراتها، وإنما التغيرات التي طرأت على قناعات الناس حتى المعارضين. الجمهورية ستكون مضطرة لإبداء مرونة تجاه مطالب الشعب اقتصاديا وسياسيا وحتى أسلوب الدعاية الدينية. قد يكون ذلك تكتيكيا، لكنني أعتقد أن هذه المرة ستكون استراتيجية.
15: في ظل التغيرات وترقب الاستقرار، تحضر أسماء

0: المجتمع والاقتصاد محددين للحركة أكثر من غيرهما، وتستبدل فيها أوراق النفوذ بأخرى. عدنان بوريني، الجزيرة، طهران.
1: إلى الشأن اللبناني، حيث قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إيران حاولت فرض انسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان، مؤكدا أن ذلك لن يحدث. من جانبه قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن صيغة الإطار التي انبثقت عن مفاوضات واشنطن تحفظ حقوق لبنان قضائيا وميدانيا بعد فشل تجربة الحروب، مضيفا أن الدولة اللبنانية لن تستسلم ولن تتنازل عن حقوقها. نتابع التفاصيل مع مراسلنا من بيروت تامر الصمادي، ومع مراسلتي قناة الجزيرة في فلسطين هنا في الاستوديو نجوان سمري. أهلا بكما تامر الصمادي. ميدانيا، ما الذي يستجد في لبنان، وما هو صدى هذه التصريحات الجديدة للرئيس جوزيف عون عن تمسكه بالاتفاق الإطار؟
2: بالفعل مريم، نحن أمام تطور ميداني جديد خلال الدقائق الأخيرة، حيث أغارت مسيرة على بلدة النبطية الفوقة في قضاء النبطية جنوبي البلاد، وهذا مؤشر واضح على أن الخروقات والانتهاكات الإسرائيلية تتواصل. حتى هذه اللحظة لا نعرف طبيعة الموقع المستهدف أو الخسائر في صفوف المدنيين، لكن من المؤكد بأن الانتهاكات والخروقات الإسرائيلية تتواصل. حزب الله كان تحدث بشكل واضح عن هذه الخروقات والانتهاكات، وقال بأنها تتراوح بين الغارات وبين تفجير المنازل وإلقاء القنابل الصوتية، وأشار إلى أنه يراقب كل هذه الانتهاكات التي وصفها بالخرق الفاضح لانتهاك الهدنة، وقال بأنه يتمسك بحقه في الرد على كل هذه الخروقات من قبل الجانب الإسرائيلي. لكن بطبيعة الحال مريم، الشأن السياسي أيضا هنا يتصاعد في بيروت، لا سيما ما يتعلق بالاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل وحالة الانقسام الكبيرة. اليوم الرئيس اللبناني عاد ليدافع عن هذا الاتفاق ويقول بأنه يحفظ حق الدولة، ويشير إلى أن لبنان ذهب إلى هذه المفاوضات لأنها كانت الخيار الأمثل والأنسب بعد فشل تجربة الحرب على حد وصفه، وهو يقول بأن لبنان يفاوض عن نفسه ولا يتنازل عن حقوقه، في إشارة واضحة إلى ما تحدث عنه حزب الله في وقت سابق عندما قال بأن هذا الاتفاق من شأنه أن يقضم مزيدا من الأراضي أو الأراضي المحتلة بطبيعة الحال في الجنوب اللبناني لصالح إسرائيل، ويوطن إسرائيل لسنوات طويلة داخل الأرض اللبنانية. وقدم إجابات على أسئلة كبيرة ومعلقة طرحت وأثيرت خلال اليومين الماضيين بشكل واضح الرئيس اللبناني، عندما أشار إلى أنه لا نية أبدا لإقالة قائد الجيش أو قادة الأجهزة الأمنية، وأشار إلى أن هذه الأخبار والأنباء وما سرت من معلومات في هذا السياق خلال اليومين الماضيين لا أساس لها من الصحة. وتحدث أيضا عما أشار إليه رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري في الأيام الماضية عن التحذير من خطر الوقوع في الفتنة، وقال بأنه يثني على هذا الحديث للرئيس البرلمان، وأنه يرفضه جملة وتفصيلا لحالة الاستقطاب في الشارع، لكن الاستقطاب يظل متواصلا وعلى أشده في حالة الانقسام من هذا الاتفاق الإطاري. السلطة تتمسك بموقفها، الثنائي حزب الله وحركة أمل يتمسكان بالموقف المناوئ لهذا الاتفاق، ويرون فيه تفريطا وتنازلا عن الثوابت والمبادئ. وهذا الموقف انضمت إليه قطاعات واسعة، كيانات سياسية، حزبية، شخصيات وازنة في المجتمع اللبناني خلال الساعات واليومين الماضيين.
1: في الجانب الإسرائيلي أيضا نجوان سمري، الموقف يتكرر بالرفض الانسحاب حتى من هذه المناطق التجريبية الواردة في الاتفاق الإطاري. ما هي تلك اللهجة التي يتحدث بها المسؤولون الإسرائيليون، وما الذي يقولونه عن ربما هذه الاستهدافات الميدانية المستمرة كما تابعنا مع تامر قبل قليل؟
3: أولا، حتى الآن لم يصدر أي بيان في الجانب الإسرائيلي عن هذا القصف، لكن من الواضح بأن الجيش الإسرائيلي وكذلك القيادة السياسية في إسرائيل يرسخان هذا الواقع أن تتواصل هذه العمليات العسكرية للجيش. يوم أمس كان قد أصدر الجيش الإسرائيلي عن غارة أخرى وقال إنها استهدفت عنصرا من حزب الله اقترب من المنطقة التي تعمل بها قواته في

0: الأراضي المحتلة بجنوب لبنان، وبالتالي هذا هو الواقع الذي تريده إسرائيل في لبنان، على غرار ربما اتفاق وقف إطلاق النار السابق في نوفمبر من العام 2024، أن تتواصل هذه العمليات وألا ينسحب الجيش الإسرائيلي أيضا من جنوب لبنان. وهذا الموقف يكرره نتنياهو عند كل فرصة وفي كل مناسبة منذ التوقيع على مذكرة التفاهم أو اتفاق الإطار، عدم الانسحاب، والانسحاب مشروط فقط وفقط بإتمام عملية نزع سلاح حزب الله، مع الإشارة إلى أن الحديث في الجانب الإسرائيلي بأن هذا سيستغرق وقتا طويلا، لذلك هناك إعاز للجيش الإسرائيلي بالاستعداد للبقاء كقوة محتلة، كقوة عسكرية في جنوب لبنان حتى أمد طويل، دون جدول زمني، دون أي سقف زمني لمواصلة الانسحاب. حتى لا يوجد جدول زمني مريم لانسحابات تدريجية، نتنياهو يشدد على ذلك. وهيئة البث الإسرائيلية نشرت يوم أمس بأن حتى قرار الانسحاب الأول من المنطقتين التجريبيتين قد تأجل، لأن إسرائيل تريد آلية مراقبة بدأت تتحدث عنها بعد التوقيع ربما على هذا الاتفاق، بمعنى مجددا عرقلة التقدم في أي اتفاق كما حدث مع اتفاق غزة، بدأ أيضا يحدث الآن مع هذا الاتفاق في لبنان. تريد إسرائيل آلية عمل مشتركة مع الجيش اللبناني، ليس فقط لمراقبة اتفاق وقف ووقف إطلاق النار، بل أيضا تريد معايير تلزم الجيش اللبناني بالعمل والتحرك ضد حزب الله وتجريده من السلاح. ويتحدث الجانب الإسرائيلي عن عدة شروط في هذه الآلية التي تريد إسرائيل أن تفرضها أيضا ضمن هذا الاتفاق. وبالتالي حتى هذه المناطق التي تحدثت عنها إسرائيل الآن تتأجل عملية بدء الانسحاب منها. نتنياهو يركز أيضا كثيرا على قضية التوصل إلى سلام دائم مع لبنان وعزل حزب الله والمسار الإيراني عن أي مسار دبلوماسي مع لبنان، وهذا هدف سعت إليه إسرائيل في الآونة الأخيرة قبل أن يتم الإعلان عن التوصل إلى هذا الاتفاق. نتنياهو عاد وكرر اليوم أن إيران لن تجبر إسرائيل على الانسحاب من لبنان ضمن أي مفاوضات لها علاقة مع واشنطن، وهذا بحد ذاته نظر إليه في إسرائيل بأنه إنجاز كبير للجانب الإسرائيلي. ناهيك أيضا عن أنه هذا اليوم وصف المنطقة المحتلة في جنوب لبنان بأنها تحولت إلى غلاف لبنان وانتقل إلى داخل لبنان، على غرار غلاف غزة الذي قال إنه انتقل أيضا إلى داخل غزة، في إشارة ربما إلى ترسيم حدود جديدة بالنسبة لهذه الحكومة الإسرائيلية التي تتحدث على الأقل عن احتلال لهذه المناطق التي تسميها بالمناطق الأمنية احتلال طويل الأمد على الأقل. مريم،
1: شكرا جزيلا لك نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين هنا في الاستوديو. شكرا لتامر صمادي من بيروت. للتحليل نستضيف من بيروت الكاتب والمحلل السياسي يوسف دياب، وأيضا من بيروت الدكتور علي مطر الأكاديمي والباحث السياسي. أهلا بكما سيد يوسف دياب. على أي أساس يتمسك الرئيس اللبناني جوزيف عون بالاتفاق الإطاري ويقول إنه يحفظ حقوق الدولة اللبنانية، بينما لا نية لدى الإسرائيليين في الانسحاب حتى من المنطقتين التجريبيتين؟
2: مساء الخير أستاذة مريم لك ولضيفك الكريم وللمشاهدين. يعني لا تستطيع الدولة اللبنانية أن تأخذ كلام بنيامين نتنياهو وتسقطه على الواقع اللبناني وكأنه كلام منزل ولا يمكن الجدال فيه. أعتقد أن الدولة اللبنانية اليوم تراهن على دور الراعي لهذه المفاوضات ولمن يعني صاغ اتفاق الإطار ما بين لبنان وإسرائيل، وأعني بشكل مباشر الرئيس ترامب ووزير خارجيته ماركو روبيو. بالتالي الإدارة الأمريكية مسؤولة اليوم أمام الدولة اللبنانية بأن تضغط على إسرائيل لتنفيذ مقتضيات هذا الاتفاق،
1: وإلا سيد يوسف
2: سيكون لاغيا بحكم الحق بحكم
1: سيد
2: الواقع.
1: يوسف دياب، هل أثبتت التجربة أن نتنياهو لا ينفذ ما يتوعد به وأن الإدارة الأمريكية قادرة على الضغط عليه؟
2: الإدارة الأمريكية قادرة على الضغط عليه بدليل أنه عندما أجبرته بموجب مذكرة

0: التفاهم الأمريكية الإيرانية أجبرته على وقف إطلاق النار، وعندما أيضا يعني ذهبت إلى التفاوض اللبناني الإسرائيلي، الإدارة الأمريكية هي التي أجبرت
1: طيب المشكلة
0: نتنياهو على
1: أنه يوقع ولا
0: التفاوض.
1: ينفذ، يعني المنطقتان التجريبيتان الواردتان في الاتفاق الإطاري تأجل موضوع الانسحاب منهما حسب ما قالت هيئة البث الإسرائيلية.
0: وأنا أستاذة مريم قبل أن نبدأ هذه المقابلة كان لدي اتصال مع مصدر رسمي، مع مصدر عسكري في الجيش اللبناني، قال أن الجيش يستعد للانتشار في المناطق التجريبية التي ستنسحب منها إسرائيل، وقال أنه بغضون أسبوع واحد بحسب ما دار من حديث مع قائد القوات الأمريكية الوسطى عندما زار بيروت أمس، قال بأن هناك استعدادات ليتجهز الجيش للانتشار خلال أسبوع واحد في أول منطقة تجريبية تنسحب منها إسرائيل، وبالتالي هناك شراكة حقيقية أو هناك تنسيق حقيقي ما بين الدولة اللبنانية وما بين الإدارة الأمريكية من أجل
1: طيب
0: إرغام إسرائيل على تنفيذ هذا الاتفاق، وإلا إذا رفضنا اليوم نحن مقتضيات هذا الاتفاق نسأل ما هو الخيار البديل؟ هل نعود إلى الحرب كما قال رئيس الجمهورية؟ جربنا الحرب وتبين أن إسرائيل احتلت الجنوب ولم نحدث يعني توازن ردع ولا توازن رعب مع الإسرائيلي، إن لم نذهب إلى هذا الاتفاق هذا يعني أن إسرائيل ستعود إلى الحرب، ستتوغل أكثر، ستحتل مزيد من الأراضي والتهجير والتدمير،
1: هذه
0: وبالتالي
1: النقطة
0: تصبح المهمة على الدولة اللبنانية أكثر صعوبة.
1: أنقلها على شكل سؤال إلى ضيفي من بيروت الدكتور علي مطر. دكتور علي، يتحدث ضيفنا إذن السيد يوسف دياب بأن مصادره العسكرية في الجيش اللبناني تقول إن الجيش اللبناني يستعد للانتشار في هاتين المنطقتين التجريبيتين حسب مقتضيات الاتفاق الإطاري الموقع في واشنطن. لماذا لا تعطى هذه الخطوة فرصة لربما يرى من يرفض هذا الاتفاق ومن يرفض مبدأ التفاوض أنها يمكن أن تثبت نجاعتها؟
2: تحية لكم بداية. هي النقطة الرئيسية هنا أو الفاصلة الرئيسية هي ليست في مسألة أنه هل أنه الجيش اللبناني فعلا مستعد. نحن نعلم أن الجيش اللبناني في نهاية المطاف يريد أن يصل إلى نقطة رئيسية تتعلق بالانسحاب الإسرائيلي وأن يبسط سلطته على الأراضي اللبنانية، وهنا نقطة رئيسية أن أيضا يعني المقاومة وفريق المقاومة يؤيد الجيش اللبناني دون أدنى شك. المشكلة لا تكمن في كيفية التعامل أو مع الجيش اللبناني أو كيف يتعامل الجيش اللبناني مع أي إطار أو أي اتفاق، المشكلة أبعد من ذلك، تتعلق هي بحد ذاتها بالإسرائيليين. هل هناك نوايا صادقة؟ من الواضح حتى الآن أن المراوغة والتمييع التي يتم اعتمادهم من قبل إسرائيل تؤكد أن النوايا الإسرائيلية لا تدل على أن هناك انسحاب إسرائيلي. ما يقوله بنيامين نتنياهو حقيقي، ما يقوله بنيامين نتنياهو
1: طيب.
2: واضح، يعني
1: ولكن ربما
2: هو من
1: الجانب الأمريكي يدخل
2: 2023
1: بقوة هذه
2: يطبق
1: المرة. زيارة
2: ما يريد.
1: قائد القيادة المركزية الأمريكية قبل أيام إلى بيروت، وهذا الكلام عن إشراف قوات أمريكية على تنفيذ الاتفاق الإطاري في لبنان، ربما هناك جدية أمريكية أكثر في التعاطي مع الموقف والضغط على الإسرائيليين. فلماذا هذا الرفض دون ربما أو الحكم على هذه الخطوة قبل مشاهدة نتائجها على الأرض؟
2: أولا بالحقيقة ليس هناك ثقة في الأمريكيين، نحن نتابع الولايات المتحدة الأمريكية كيف تتعامل فيما يتعلق بكل الاتفاقات، هي ذهبت إلى اتفاق مع إيران وحتى الآن لا تحترم هذا الاتفاق بالكامل. عام 2024 كان لدينا اتفاق في لبنان لم ينفذ، إسرائيل لم تنفذه، الولايات المتحدة الأمريكية هي كانت ترعى هذا الاتفاق لم تنفذه. نحن كان بين يدينا الآن قرار هام جدا هو القرار 1701 صادر عن مجلس الأمن لم يتم احترامه. كان يمكن للدولة اللبنانية أن تقول للجميع أن هناك قرار أممي يمكن أن نحتكم إليه، أن نحتكم إلى الأمم المتحدة، الأمم المتحدة يمكن أن ترعى ذلك. كان يمكننا أيضا أن يعني يكون لدينا هناك مجموعة أصدقاء من الدول العربية، قطر، مصر، السعودية وغيرها، مجموعة دول أوروبية، فرنسا وغيرها، كان يمكن أيضا أن يكونوا في طيب هذا
1: صوتك
2: الإطار،
1: يتقطع
2: لكن
1: ونواجه
2: تم
1: مشكلة
2: تحييد
1: فنية.
2: الجميع واستأثر
1: أفضل هنا أن
2: الأمريكيون في
1: أعود
2: هذا الاتفاق.
1: إلى السيد يوسف دياب لنسأل سيد يوسف، ربما في خضم هذا التمسك اللبناني الرسمي بالاتفاق الإطاري والتعويل أكثر على ضغط الأمريكيين على الإسرائيليين، تتوسع شريحة الرافضين لهذا الاتفاق الإطاري وما يتضمنه في الأوساط السياسية اللبنانية، ألن تخسر الدولة اللبنانية ذلك الدعم الذي كانت تحظى به في فترة المفاوضات المباشرة؟
0: أولا أستاذة مريم، ليس هناك شريحة لبنانية واسعة ترفض هذا الاتفاق. أعتقد أن أغلبية اللبنانيين هم مع الدولة، مع رئيس الجمهورية فيما يذهب إليه، لأنه الخيار الأفضل من الحرب أيا كانت الظروف. المسألة الثانية، هناك فريق واحد يرفض هذا الاتفاق هو حزب الله، أعلن بشكل واضح أن هذا الاتفاق يعتبره عديم الوجود وأنه يتعامل معه كأنه ملغى وغير موجود. هناك أيضا الرئيس نبيه بري عاد والتحق بحزب الله بعد اتصال رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف به، ما جعل الرئيس نبيه بري يغير موقفه ويقول أن هذا الاتفاق بحكم اللغي وهو أفضل، واتفاق 17 أيار أفضل منه. أما إذا تحدثنا عن وليد جنبلاط أو عن التيار الوطني الحر، يجب أن نوضح بأن هذين الفريقين لم يرفضا الاتفاق. وليد جنبلاط قال أن الاتفاق لم ينص بشكل واضح على مهلة زمنية للانسحاب ولم يتضمن اتفاق الهدنة، ونقطة، هذا ما علق عليه وليد جنبلاط، لكن لم يقل أنه يرفضه. واليوم كنت أسمع أحد مسؤولي الحزب التقدم الاشتراكي أكد أن الحزب الاشتراكي هو مع الدولة ومع خيارات الدولة ولم يرفض هذا الاتفاق. بما خص يعني جبران باسيل، وأيضا لم يعلن رفضه، لكن واضح أن جبران باسيل يعني يغازل حزب الله باعتبار أن الانتخابات النيابية قادمة وأنه لديه مصلحة بأن يبقي العلاقات مع حزب الله، وتحدث عن منع الفتنة وعن الوقوف مع الدولة اللبنانية ومع حصر السلاح. هناك تناقض في نفس التصريح لجبران باسيل، وبالتالي لا يمكن الركون عليه. أنا أعتقد أن هناك حشد أو التفاف لبناني نحو رفض هذا المسألة. أنا أعتقد أن الأكثرية مع رئيس الجمهورية ومع هذا الاتفاق،
1: هي تقديرات
0: حتى تنفيذي
1: بخصوص
0: طبعا
1: المؤيدين والمنتقدين والرافضين للاتفاق الإطاري. دكتور علي مطر، إذا رفض هذا الاتفاق فما هو البديل؟ العودة إلى الحرب؟ يعني ليس العودة، يعني الاستمرار في الحرب، لأن هذه الغارات الإسرائيلية ما زالت مستمرة، وآخرها ما تابعناه مع تامر الصمادي في النبطية الفوقة.
2: هو دائما نحن نقول يعني عندما يبدأ النقاش انه ياتي سؤال يرميه البعض مثل يعني كقنبله دخانيه، انه ما هو البديل لحشر الفريق الاخر في زاويه الاتفاق؟ هل ان البديل فعلا ان يعني اذا لم نريد الحرب، لا احد يريد حرب بطبيعه الحال، هل نذهب الى اتفاق سيء باكمله بالنسبه للبنان بكل بنوده اذا قراناه وناقشناه؟ هذا اتفاق سيء للبنان، وبالتالي كان يمكن ان يكون هناك الكثير من البدائل. حتى الدولة عندما ذهبت إلى تفاوض مباشر، ولنعتبر أن هناك على الأقل كان هناك 2024، كان يمكن أن يكون منطلق، كان اتفاق جيد لو طبقته إسرائيل. 1701 كان منطلق، المذكرة الإيرانية كانت منطلق، وإن كان يعني إسرائيل وأمريكا التفت على المذكرة، لكن كان يمكن أيضا أن نؤكد على مجموعة
1: دكتور
2: نقاط
1: علي مطر،
2: على الأقل الانسحاب الإسرائيلي الكامل من
1: الأراضي
2: اللبنانية.
1: والباحث السياسي من بيروت والسيد يوسف دياب الكاتب والمحلل السياسي من بيروت، شكرا لكما. إلى قطاع غزة، حيث أفادت مصادر في مستشفيات غزة بسقوط 3 شهداء وأكثر من 10 مصابين في غارات إسرائيلية على مدينة غزة منذ صباح اليوم. ينضم إلينا من مدينة غزة مراسلنا غازي العلول. التفاصيل غازي.
3: نعم، تحية لك مريم. في الخوض في تفاصيل ما حدث صباح هذا اليوم، رصدنا استهدافين إسرائيليين من مسيرات إسرائيلية كانت قد استهدفت بداية مجموعة من المواطنين في بالقرب من منتزه البلدية ووسط مدينة غزة. وصل الشهيد وعدد من المصابين، بالإضافة إلى رصد أضرار مادية كبيرة في الطريق الذي يعتبر رئيسيا في مدينة غزة. بعد ذلك نفذت طائرة مسيرة إسرائيلية هجوما على مجموعة من المواطنين ليصل شهيدين إلى مجمع الشفاء الطبي، بالإضافة إلى عدد من المصابين. هؤلاء الشهداء الثلاثة والمصابون العشرة يضافون إلى ثلاثة من الشهداء رصدوا أو وصلوا إلى مستشفى ناصر بالأمس في خان يونس إثر استهداف إسرائيلي طال مجموعة من المواطنين، من بين هؤلاء الشهداء طفل كان قد ارتقى في الغارة الإسرائيلية. هذا النهج الإسرائيلي هو تصاعدي حقيقة فيما يتعلق بالخروقات الإسرائيلية التي ترصد منذ تاريخ توقيع اتفاق وقف اطلاق النار وصولا إلى هذا اليوم، بل ربما تأخذ منحا أكثر شراسة فيما يتعلق بالهجوم على الفلسطينيين والاعتداء على الفلسطينيين في مناطق تواجدهم، سيما في المناطق الغربية من محافظات القطاع. هذا أيضا ينسحب على المناطق الشرقية، وهي المناطق التي يسيطر عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي. منذ ليلة أمس حتى هذه الساعة رصدنا سلسلة من عمليات النسف والقصف المدفعي التي تطال منازل المدنيين في تلك المناطق، في ربما استراتيجية إسرائيلية تتعلق بتوسيع نطاق المنطقة الصفراء والذهاب بعيدا نحو تضييق الخناق على الفلسطينيين فيما تبقى لهم من مساحة داخل القطاع. نتحدث عن ما يقرب من 70% من مساحة مسيطر عليها من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، والكثير من الخروقات تدلل على أن هنالك محاولات مستمرة لتوسعة هذه المنطقة، خاصة فيما يتعلق بإزاحة المكعبات الإسمنتية الصفراء نحو الغرب أكثر فأكثر وتوسيع هذه المنطقة. هذا أيضا يضاف إليه فيما يتعلق بالبروتوكول الإنساني وعدم التزام الاحتلال الإسرائيلي بهذا الشق الإنساني الذي يعاني فيه الفلسطينيون كثيرا، في ضوء تقييد الاحتلال الإسرائيلي وصول المساعدات إلى القطاع واستمراره إغلاق 4 معابر رئيسية من أصل 5 كانت من المفترض أن تفتح بموجب اتفاق وقف إطلاق النار وصولا إلى طبعا لتوصيل هذه المساعدات إلى الفلسطينيين. أيضا هنالك تقييد فيما يتعلق بأعداد وتقليص فيما يتعلق بأعداد هذه الشاحنات الداخلة إلى قطاع غزة، ويبقى الاعتماد الكلي على الشاحنات التجارية أو البضائع التجارية التي تدخل ليدفع مقابل شرائها الكثير من المال بالنسبة للفلسطينيين الذين تعتبر جيوبهم خاوية. شكرا. منذ
1: غازي العلول من مدينة غزة، شكرا جزيلا لك. نبدأ ساعة جديدة من هذه التغطية المستمرة للتطورات بعد التوقيع على مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية، والتطورات في مضيق هرمز، والأوضاع بعد التوقيع على الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. في هذه الساعة سنتوقف وإياكم في 3 محطات رئيسية: واشنطن، طهران وبيروت. والبداية من واشنطن مع وجد وقفي. إليك وجد.
4: شكرا جزيلا لك مريم، ومشاهدينا نرحب بكم في أولى نوافذنا التي ننقلها لكم من هذا الاستوديو الذي سنبث منه نوافذ خاصة باحتفاء الولايات المتحدة بالذكرى 250 على تأسيسها. وفي هذه النافذة نناقش أحدث التطورات بشأن المفاوضات الأمريكية الإيرانية التي تشهد اليوم جولة فنية غير مباشرة في الدوحة، يمثل الولايات المتحدة فيها المبعوثان ويتكوف وكوشنر، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران قطعت شوطا كبيرا بشأن الاتفاق، وإن ما يريده بسيط للغاية، وهو أن لا تمتلك إيران سلاحا نوويا. ولتسليط مزيد من الضوء على أحدث التصريحات الأمريكية، نتوجه مباشرة إلى إيهاب العبسي مراسل الجزيرة في واشنطن. إيهاب، الجديد لديك؟
5: نعم وجد، من هذا التصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال إن المحادثات المنعقدة في الدوحة جيدة للغاية، وقال أيضا إن الإيرانيين قطعوا شوطا طويلا، وإن الولايات المتحدة ماضية في هذا المسار التفاوضي مع إيران لضمان عدم امتلاك إيران سلاح نووي. أيضا وجد، كانت هناك قبل قليل كلمة وتصريحات مهمة في الحقيقة لنائب الرئيس جيدي فانس، حينما قال إن أيضا المحادثات في الدوحة جيدة للغاية على الرغم من أنها ما زالت في بدايتها، وقال إن المفاوضين الفنيين في الدوحة يعملون على بعض النقاط، منها ضمان استمرار حركة الملاحة والتدفق التجارة عبر مضيق هرمز، وأيضا البدء في المناقشات النووية. وحينما سئل جيلي فانس ما إذا كانت الولايات المتحدة قد تشن ضربات واسعة النطاق على إيران خلال فترة 60 يوما، أجاب بأن هذا الأمر يعود إلى الإيرانيين، لكن الحسابات قد تتغير لدى الولايات المتحدة في حال ما إذا حاولت إيران مرة أخرى إعادة بناء البرنامج النووي التجاري أو استهداف السفن التجارية في مضيق هرمز، لكنه قال إن الرئيس دونالد ترامب قال له وللفريق التفاوضي الأمريكي اذهبوا وأبرموا اتفاقا مع الجانب الإيراني وتفاوضوا بحسن نية للوصول إلى اتفاق مع إيران. نائب الرئيس جيلي فانس يقول إن الولايات المتحدة تتفاوض من موقع قوة، وإنه بفضل العمليات العسكرية الأمريكية على إيران خلال الفترة الماضية فإن إيران أصبحت الآن ووفق المعلومات الاستخباراتية الأمريكية كما يقول جيلي فانس أصبحت أبعد ربما 30 عاما من امتلاك صنع قنبلة نووية. ونائب الرئيس تحدث بإيجابية كبيرة عن هذه المفاوضات، وأيضا تحدث عن النظام الإيراني الحالي ويقول إن هناك أشخاص في هذا النظام يريدون بالفعل فتح صفحة جديدة مع الولايات المتحدة وتغيير السلوك حتى مع دول الخليج، لكن أيضا قال إن هناك أشخاص يتمسكون بالسلوك القديم، لكن الولايات المتحدة ترى أن هناك انفتاحا وزخما لدى الأشخاص الذين يريدون تغيير السلوك الإيراني، وبالتالي هي منفتحة على هذا المسار التفاوضي أملا في الوصول إلى اتفاق مع الجانب الإيراني. لكن بصورة عامة نرصد هذا اليوم في واشنطن أجواء إيجابية وردود فعل إيجابية للغاية لهذه المحادثات المنعقدة في الدوحة.
4: إيهاب العبسي، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات. وينضم إلي في الاستوديو كل من ستيفن هايندمان، زميل أول غير مقيم في مركز سياسة الشرق الأوسط بمعهد بروكينغز، وكذلك ينضم إلي ديفيد ديروش وهو مساعد وزير الدفاع الأسبق لشؤون الأمن. أهلا بكما. وأبدأ بسؤالك ستيفن، يعني اليوم كل من الرئيس ترامب ونائبه فانس تحدثا بإيجابية عن المفاوضات، خاصة نتحدث الآن عن المفاوضات الفنية التي بدأت في الدوحة، والتفاوض يحتاج إلى مرونة في تقديم بعض التنازلات. هل هذا يعني، هذه الإيجابية تعني أن هناك احتمال لأن تقدم الولايات المتحدة بعض التنازلات؟
6: Well, I think it's important to.
7: أعتقد أنه من المهم جدا أن نعرف بأن التعليقات التي سمعناها من الرئيس ترامب ونائب الرئيس بأنها تتعلق بمفاوضات لا نعرف عنها الكثير. نعرف أنها مفاوضات غير مباشرة عبر الوسطاء، ولدينا بعض نقاط الاستفهام فيما يتعلق بالأجندة المتعلقة المحادثات. هل يتعلق الأمر بتطبيق مذكرة التفاهم أم طريقة الانتقال من مذكرة التفاهم إلى المرحلة القادمة؟ إذن دائما هو أمر إيجابي عندما المخرجات تكون إيجابية، ولكن علينا أن نكون حذرين فيما يتعلق بهذه البيانات حتى نحصل على معلومات وثيقة.
4: ديف، إحدى هذه التصريحات كانت أيضا لفانس وقال فيها نحن نتفاوض مع إيران من موقف قوة. هل هذه كانت رسالة غير مباشرة من الإدارة الأمريكية لإيران أن هذه الإدارة لن تقدم الكثير من التنازلات وبأن المطلوب الآن يقع على عاتق إيران بشكل أكبر؟
7: هنالك رسائل مختلفة ومتناقضة. من ناحية، إدارة ترامب عليها أن تعطي الانطباع بالقوة والنصر، ومن ناحية هنالك تنازلات. بالنسبة للرئيس ترامب يريد الانطباع بأنه حتى بداية الانتخابات سيعود الوقود إلى التدفق وستنخفض الأسعار، ولكن إذا ما رأينا هذه المواقف فإننا نرى العديد من الرسائل المتناقضة، وذلك لا يؤشر بأن هذا التنظيم في الوفد الأمريكي متناقض، بينما الأمر يختلف بالنسبة للوفد الإيراني. ذلك يعكس رسائل مختلفة لشعبين مختلفين.
4: ستيفن، كان وزير الخارجية روبيو حقيقة أول من تحدث عن هذه الجولة من المفاوضات الفنية. هو وقتها لم يحدد بأن مكانها سيكون في الدوحة، ولكنه قال هذه المفاوضات ستضم خبراء من الخارجية الأمريكية، من وزارة الطاقة وأيضا وزارة الخزانة. هذا يعني تلقائيا المواضيع ستناقش رفع وتخفيف العقوبات، وكذلك البرنامج النووي الإيراني، وكذلك مسألة مضيق هرمز. ما الذي يمكن أن تقدم فيه إدارة ترامب مرونة في هذه القضايا الثلاث؟
7: من المهم جدا أن ندرك بأن الولايات المتحدة بدأت الخطوات الأولى في رفع العقوبات، هو ذلك في البند الأول مذكرة التفاهم، والولايات المتحدة التزمت بذلك. ولكن وإيران تمكنت من بيع 3 مليار دولار من براميل النفط. ما نراه في هذا الجانب، هنالك خطوات أولى حتى تثبت حسن النية لإيران وبأنها تستفيد عندما تلتزم ببنود مذكرة الاتفاق. في من الجهة الثانية فيما يتعلق بمضيق هرمز، لا نرى العودة إلى مستوى الملاحة التي سبقت الحرب، فقط 20% من نسق الملاحة عاد مرة أخرى، وذلك كان هذا الالتزام. والرئيس روبيو كذلك تحدث مع الكونغرس حتى يقدم لهم تحديثا، وأعضاء الكونغرس كان لديهم العديد من نقاط الاستفهام. وهنالك أمر قاله وزير الخارجية روبيو بخصوص مضيق هرمز لا يهم، سواء كانت إيران ستفرض رسوم أمنية، الولايات المتحدة لن تسمح بذلك. ومرة أخرى نرى هذا الخليط من الرسائل مثلما تفضل ديفيد فيما يتعلق بالدبلوماسية من جهة، وكذلك التلويح بعودة القوة العسكرية من ناحية أخرى.
4: ديفيد، البرنامج النووي الإيراني هو الهدف الجوهري كما تكرر الإدارة الأمريكية للعمليات العسكرية، والآن هذه المفاوضات. على هذا الصعيد، هل تعتقد بأن إيران مستعدة للتخلص كما يريد الرئيس ترامب من كل اليورانيوم عالي التخصيب، إزالته، وكذلك بأن لا تخصب أي يورانيوم على مدى 20 عاما قادمة؟
7: إلا إذا ما حصلوا على مكسب كبير، ويبدو بأن إيران تتجه إلى عدم السماح إلى المنشآت الدخول إلى الوصول إلى المنشآت، وذلك يعني بأنهم يحاولون أن يخلقون مشكلة هندسية على الأرض، مما يتطلب المزيد من التنازلات المتحدة، خاصة فيما يتعلق باستخراج اليورانيوم المخصب. وذلك لا يرضي الرئيس ترامب إلا إذا ما كان هنالك حضور أمريكا على الميدان. لن يفعلوا ذلك مجانا، سيعقدون الأمر. ولا زال هناك مشكلة في مضيق هرمز رغم التقدم في بعض النقاط، وإصرار كذلك إيران على انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان، وهو حسب اعتقادي هي حجة من المتشددين الإيرانيين. ورغم أن الكرة في ملعب حزب الله، وفي كذلك السابق تم التعرض لذلك ولم تلتزم إيران بالتزاماتها بنزع سلاح حزب الله. إذن لا يزال هنالك العديد من الأمور المتناقضة، وأعتقد بأنه ليس هنالك موقف موحد بالنسبة للإيرانيين ولا يفون بعودهم، ولدينا كذلك ربما المعتدلون فيما يتعلق كذلك بالرسائل الأمريكية وهذه التصريحات الواضحة.
4: من بين التصريحات الواضحة للرئيس ترامب التي أدلى بها ستيفن، كان يقول يخاطب المزارعين الأمريكيين بأنه مقابل الأموال، بعض جزء من الأموال المجمدة الإيرانية، سوف يحصل المزارعون على هذه الأموال جزء منها مقابل بيعهم لإيران منتجات زراعية، فول، الصويا وكذلك الذرة. يعني هل ترى بأن هذا الأمر ممكن أن يحدث فعليا، أم أنه من ضمن التصريحات التي يصرح بها الرئيس ترامب للاستهلاك الداخلي؟
7: حسنا، أعتقد بأن الرئيس ترامب يعبر عن موقف يأخذه على محمل الجد، ولكن السؤال دائما إن كانت إيران ستوافق على استخدام هذه الأصول والأموال لشراء المنتجات الأمريكية، ويبدو أنهم لم يوافقوا على ذلك لحد الآن، وهم يرفضون بأن يكون أي التزام بهذا الخصوص فيما يتعلق باستخدام الأموال التي يرفع عنها التجميد. كان هنالك العديد من الشروط، ويفترض أن تكون مستخدمة لأغراض إنسانية وكذلك لإعادة الأعمار بعد الخسائر الحرب، ولكن لا نعلم ما هي النوايا الإيرانية وكيف سيستخدمون هذا الأموال. ومبعث القلق الحقيقي بالنسبة لأصحاب القرار في الولايات المتحدة هو عندما يتم تقديم هذه الأموال قد تستخدم لإعادة بناء القدرات العسكرية والبناء التحتية، وكذلك أن تواصل تمويل حزب الله ووكلائها في العراق، وأن تحاول أن تعيد تقوية موقفها في المنطقة. هنالك غياب اليقين فيما يتعلق باستخدام هذه الأموال، وهي نقطة الاختلاف بين البيت الأبيض وكذلك العديد من أعضاء الكونغرس.
4: يعني ديفيد، قضية الأموال الإيرانية المجمدة، واضح بأن إيران تصر على أن تحصل على هذه الأموال نقدا. نعلم بأنه وفق مذكرة التفاهم بإمكان إيران تصدير النفط الآن بسبب تخفيف العقوبات، لكن هل تتوقع من الرئيس ترامب الذي طالما انتقد إدارة أوباما لمنح إيران أموال نقدا أن يلبي هذا المطلب الإيراني في هذه المحادثات الفنية؟
7: هنالك أمران مختلفان. فيما يتعلق برفع العقوبات على بيع النفط، تم رفعها، والنظام الإيراني وجد ذلك مثير للاهتمام، ولكن إذا ما أخفقت المفاوضات فإنها لا تحصل على باقي الأموال، وهم يريدون أن يحصلوا على تلك الأموال نقدا حتى يفعلوا بها ما يحلو لهم. الأمر الثاني والإشكال الثاني فيما يتعلق بهذه الأموال هي مسألة 6 مليار قطر المتواجدة في دولة قطر. الرئيس لا يريد أن يتم تحويل هذه الأموال مثل ما حصل في عهد أوباما، إذن سيحاول أن يفرض تحديدا في ما يتعلق ببيع البضائع الأمريكية، وفي النهاية هي لعبة متبادلة. إذا ما حصلت إيران على 6 مليار فإنهم بالإمكان إنفاقها، وربما قد يبعثونها إلى حزب الله. أعتقد بأنهم سيفعلون ذلك لأنهم يبحثون عن مصالحهم الخاصة في وطنه، وأعتقد بأن إسرائيل ستتصدى لذلك طالما أنها يتواصل القتال، أعتقد بأنه سيكون هنالك مقاربة براغماتية، والمسألة هي أن المتشددين في إيران يريدون هذه الأموال نقدا حتى يعلنوا الانتصار، لذلك لن يقبلوا بمقايضتها ببضائع سواء ذرة أو غيرها.
4: ستيفن، نعود إلى مضيق هرمز إذا أمكن. يعني وفق مذكرة التفاهم، إيران ستجري حوار، هذا أحد بنود المذكرة، مع عمان من أجل مستقبل إدارة المضيق وأيضا الخدمات البحرية. إيران تقول هذه الخدمات وإدارة المضيق ينبغي أن يكون هناك عائد مقابلها أو رسوم، لكن الرئيس ترامب يرفض ذلك. هل ترى بأن هناك إمكانية لأن يقتنع الرئيس ترامب بقضية رسوم مقابل هذه الخدمات؟
7: أعتقد في الواقع بأن الرفض الأمريكي سيتواصل فيما يتعلق بسيادة إيران على مضيق هرمز، سواء تعلق الأمر بالإدارة أو فرض رسوم أو مقابل خدمات. أعتقد بأن تلك من الخطوط الحمراء للولايات المتحدة، وهي مدعومة بالرأي العام الدولي فيما يتعلق بحرية الملاحة. نذكر بأن منذ أكثر من 120 سنة كان هذا النفط يتدفق بدون رسوم، وكل دول العالم بما في ذلك الصين وكل الدول الأوروبية يرفضون فرض الرسوم، ولا يمكن أن تغير إيران هذا الأمر الواقع، وأعتقد بأن الولايات المتحدة تعتبر ذلك غير مقبولا، لن يكون هنالك أي تنازل من قبل الولايات المتحدة، ربما قد يسمح بعمل بعض السفن مع إيران فيما يتعلق بمرورها، ولكن أن تكون هذه الرسوم دائمة فهو أمر مفروض من الولايات المتحدة، هو خط أحمر.
4: ستيفن هايدمان وديفيد دروش، شكرا جزيلا لكما على انضمامكما في هذا الصيف الساخن هنا معنا في هذه النافذة وهذا الموقع الجديد لنا طيلة احتفالات الولايات المتحدة بذكرى 250 عاما. شكرا جزيلا لكم أيضا مشاهدينا على المتابعة، ونتحول الآن إلى الزميل نور الدين الدغير وبقية الزملاء في طهران.
8: شكرا وجد، وأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في إطلالة أخرى من العاصمة الإيرانية طهران، ومع آخر تطورات في المفاوضات الجارية في الدوحة ما بين طهران ودولة قطر، بالإضافة إلى المفاوضات ووجود الوفد الأمريكي هناك. الأنباء هنا من الخارجية الإيرانية وبالتحديد من مساعد وزير الخارجية الإيرانية كاظم غريب أبادي، يقول بأن جولة المفاوضات في قطر انتهت وأن الوفد الإيراني التقى المسؤولين القطريين وكذلك عبر الوسطاء القطريين والباكستانيين، وأن المباحثات شملت مسألة لبنان ووقف إطلاق النار، بالإضافة إلى الأموال المجمدة وما سمتها الخارجية الإيرانية الانتهاكات الأمريكية في مضيق هرمز. إذن هي محطة تؤسس للمراحل المقبلة من المفاوضات ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، ويبدو أن الجانب الإيراني بحث في قطر كذلك عقد جولة مع الولايات المتحدة الأمريكية خلال المرحلة المقبلة على مستوى الخبراء. إذن هي مجموعة من النقاط والملفات نطرحها هنا بالعاصمة الإيرانية طهران مع الدكتور هادي أفقهي الدبلوماسي السابق، وكذلك الدكتورة حكيمة بيريا وهي المسؤولة والمتخصصة في الدراسات الأمريكية بجامعة طهران. لكن قبل التفصيل في هذه المواضيع نذهب إلى مراسلتنا رانيا قاسمي لمعرفة آخر التحديثات. رانيا، ماذا حدث بالتحديد في وجود الفريق الإيراني المفاوض بالدوحة؟ ما هي نتائج هذه المفاوضات، وهل هناك من تفاؤل هنا بالعاصمة الإيرانية طهران بشأن هذه الجولة من المفاوضات وحضور الوفد القطري في الوفد الإيراني في الدوحة؟
9: نعم نور الدين، يعني هناك تأكيد إيراني على ضرورة تنفيذ كامل بنود مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة باعتبار أن بنودها متكاملة ولا يمكن فصلها عن بعض. وفي هذا الإطار يعني كان قد عقد وفدا إيراني برئاسة كاظم غريب أبادي مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون القانونية والدولية في الدوحة لقاءات ومحادثات مع المسؤولين والوسطاء في الدوحة، وذلك لمتابعة مسار تنفيذ الولايات المتحدة لالتزاماتها وفقا لمذكرة التفاهم.

0: الوفد الإيراني الذي ضم أيضا ممثلين عن وزارة الزراعة والبنك المركزي بالإضافة إلى مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية حميد قنبري، التقى هذا الوفد برئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية وبحث معه مسار تنفيذ المذكرة بالإضافة إلى التحديات والعقبات وسبل تذليل هذه العقبات. أيضا بالإضافة إلى هذا اللقاء كان هناك اجتماعين مع الوسطاء من قطر وباكستان. أكد كاظم غريب أبادي على أنه تم طرح موضوع الأموال الإيرانية المجمدة وسبل تنفيذ هذا الأمر، خاصة وأن إيران تطالب بالإفراج عن 12 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة على مرحلتين. كما أكد أيضا غريب أبادي على أنه تم طرح خلال الاجتماعات مع الوسطاء ما وصفها بالانتهاكات الأمريكية للبند الأول من مذكرة التفاهم والمتعلقة بلبنان وضرورة توقف الهجمات الإسرائيلية على لبنان والانسحاب الكامل من هناك. بالإضافة إلى ذلك أيضا تم مناقشة ما قاله كاظم غريب أبادي بشأن تعزيز القوات الأمريكية في المنطقة وتهديدات واشنطن لطهران. هذا بالإضافة إلى أنه كشف عن عقد أو تشكيل فرق عمل لمتابعة مسار تنفيذ مذكرة التفاهم، وهذه الفرق ستعمل في المستقبل القريب إذا توفرت الظروف. كما قال كاظم غريب أبادي ستعمل على تفاوض بشأن الأمور التقنية والتي ستكون متعلقة بالملف النووي ورفع العقوبات، وذلك تمهيدا للتوصل إلى الاتفاق النهائي الذي ينهي الحرب بشكل كامل ونهائي بين الولايات المتحدة وإيران. فيما يتعلق أيضا بالموضوع الاقتصادي والبند الاقتصادي، تم التأكيد من قبل وزارة الزراعة الإيرانية على أن إيران ليست ملزمة بشراء المواد الغذائية والدوائية من الولايات المتحدة، وأنها فقط إذا كانت هذه المواد من ناحية الثمن وأيضا الجودة يمكن لإيران أن تختارها، وإلا فإن إيران لها الحرية كما يقول تقول وزارة الزراعة الإيرانية لها الحرية في اختيار من أين تشتري احتياجاتها، وعلى الجانب الأمريكي أن يوفر الأموال الإيرانية المجمدة وأن تكون تحت سيطرة البنك المركزي الإيراني. هناك أيضا جانب آخر أكد عليه وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي، والذي طالب الولايات المتحدة وفقا للبند الأول بكبح جماح إسرائيل وإجبارها على وقف التهديدات، ولا فإن إيران سترد على هذا الأمر بشكل قوي. وحاسم نور الدين.
1: إذن رانيا قاسم مراسلتنا من العاصمة الإيرانية طهران، شكرا على كل هذه التفاصيل. دكتور أفقهي، الخبر أن اجتماع الدوحة انتهى، الوفد الإيراني يتحدث بهذه الطريقة، وهذا ما أعلنه نائب وزير الخارجية الإيرانية. أهمية الاجتماع في الدوحة وزيارة الوفد الإيراني للدوحة ولقائه مع المسؤولين القطريين ومع الوسطاء القطريين والباكستانيين في الدفع بعجلة تنفيذ مذكرة التفاهم، كيف تنظر إليها؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، لك التحية والضيفة والمشاهدين. يعني عنوان الوفد الذي أرسل للدوحة برئاسة السيد كاظم غريب أبادي كان اللقاء مع المسؤولين القطريين بالرغم من حضور يعني ممثلين من باكستان للدفع بعملية التفاوض وردم الهوة التي حصلت بعد التصرف الأمريكي في المياه الخليجية وحصل ما حصل في النهاية. ولكن الوفد الأمريكي حسب تصريحات ترامب وكذلك أخيرا جي دي وانس أنه نحن ذاهبون للتفاوض بطلب إيراني، هذا أثر حفيظة الوفد الإيراني وعموما يعني أثر على أجواء مذكرة التفاهم، واختصرت اللقاءات على بندين أو ثلاثة بنود أساسية والتي لحد الآن لم تطبق بشكل كامل، موضوع وقف الحرب والأوضاع في لبنان، بالرغم من تصريح السيد قاليباف أنه الأوضاع هادئة نسبيا، يعني هذه خطوات موفقة إلى حد ما، ولكن لم يكتمل البند الأول بشمول لبنان وخروج القوات الصهيونية من الجنوب اللبناني. الموضوع الثاني الأرصدة المجمدة التي وعد ترامب كذلك أنه ستحرر مباشرة بعد التوقيع، ولحد الآن لم يتم ذلك، وهي الآن في عملية تعقيدات في ظني القضايا الإدارية. وليس أنه هو عدل أو تنصل
1: مباشرة. إذا ما توقفنا عند الخروج الإعلامي لرئيس الفريق المفاوض محمد باقر قليباف أمس في لقاء تلفزيوني مطول، كان نوعا ما متفائلا ويرسل برسائل على أن المفاوضات حققت لإيران الكثير، ماذا يقصد هذا الخروج في هذا التوقيت، وهل فعلا يؤشر على أن هناك تقدم في هذه المفاوضات؟
2: هو أشار إلى بعض التقدم ولكن كلها كانت نسبية، يعني موضوع رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية هذا مهم جدا، موضوع السماح ببيع النفط الإيراني البتروكيماويات المشتقات، وحتى فيما يتعلق بمضيق هرمز، ولكن قلت أنه ما لم تكتمل هذه البنود بشكل لا يستطيع الوفد الإيراني أن ينتقل إلى البنود الأخرى، وهناك 5 بنود، البند الأول والثالث والرابع والعاشر والحادي عشر. إذن تأكيد السيد قاليباف أنه نحن ما زلنا نصر على الحد الدبلوماسي، وكذلك تصريحات من الجانب الأمريكي أنه كذلك يفضلون الحل الدبلوماسي أكثر من الحل العسكري.
1: دكتورة بيريا، هناك سؤال يطرح الآن، لحد الساعة إيران والولايات المتحدة الأمريكية لم تدخل في المفاوضات وصلب المفاوضات الحقيقية، وهي المفاوضات المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني وبالعقوبات الأمريكية المفروضة على طهران. هل تعتقدين أن نمط سير المفاوضات الحالية بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية والعراقيل التي تواجه هذه المفاوضات، ألا تعتقدين أن هذه الأمور يمكن أن تعرقل مسار المفاوضات ما بين واشنطن وطهران، وربما قد تؤدي إلى عودة المواجهة بين البلدين؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله.
4: دعوني أبدأ بالقول إن هذا يعتبر جزء من مذكرة التفاهم والبند 13 الذي يقول قبل أي مفاوضات يمكن أن تبدأ بشأن القضية النووية فإن الولايات المتحدة وإيران عليهما أن يتوصلا إلى نقطة، حيث أن المادة الأولى والرابعة والخامسة والعاشرة والحادية عشرة كلها يجب أن يتم تنفيذها، والمادة الأولى هي النهاية الفورية للحرب، ورأينا أن هذا جزء من المفاوضات التي تدور في قطر الآن، ولكن إلى الآن لا نرى نهاية كاملة للحرب وخاصة في لبنان، فهناك خشية بأن الإسرائيليين الآن يقومون بما قاموا به في غزة من أعمال إبادة جماعية يقومون بهذا في لبنان، وأيضا الأصول الإيرانية المجمدة ليس من الواضح إلى الآن كيف سيتم السماح لها أن تصل الأيادي الإيرانية. إذن فالمفاوضات بدأت، ولكن الخطوة الأولى وهي التنفيذ الكامل لهذه المواد 5 لم يحدث إلى الآن، ولذلك لا نرى تقدما بالنسبة للمواد الأخرى. وكذلك هناك فترة 60 يوما والتي يمكن أن يتم تمديدها بإجماع مشترك من الأطراف، ولكن هذا يتطلب الإرادة السياسية من قبل الطرفين. إيران أظهرت بأنها تمتلك الإرادة السياسية لكي تصل إلى تسوية، ولكنها تريد أن تكون تسوية عادلة وليس أي تسوية، لأنه أولا هذه الحرب كانت حربا عدوانية، وكانت بشكل أساسي هجوما ضد ميثاق الأمم المتحدة، وإيران خسرت الكثير من الجنود الأحبة، وأيضا خسرت المرشد الأعلى وقادة أخرى في هذه الحرب. لذلك إيران أظهرت بأنها تمتلك الإرادة السياسية لإعطاء مذكرة التفاهم فرصة للنجاح، ولكنها تطالب الطرف الآخر أن يفعل ذات الأمر، وخاصة فيما يتعلق بقضية لبنان. الولايات المتحدة عليها أن تظهر بأنها تمتلك الإرادة السياسية والقدرة أيضا المتعلقة بالضغط على إسرائيل وتقييدها من أن تقوم بالإبادة الجماعية في لبنان، وأنها سوف تنهي هذه الحرب إنهاء كاملا على تلك الجبهة، بالإضافة إلى ما يحدث أيضا في الخليج الفارسي، حيث رأينا هناك هجمات على التراب الإيراني من قبل الجانب الأمريكي، وإيران قامت بالرد والانتقام، ولذلك فهذه ظروف صعبة وأنا ما زلت حذرة وأعتقد أنه يجب أن نستمر بكوننا حذرين بشأن هذه المفاوضات إن كانت ستنجح أم لا، ولكن آمل أن يتم تحقيق الأفضل لإيران وللعالم بأسره، فهذا من صالح العالم بأسره إذا ما كانت المادة الأولى والثانية من مذكرة التفاهم يتم تطبيقها.
1: إذن نعم دكتور. دكتور أفقهي، هناك عنصر أساسي ومهم ربما الكثير يرى بأنه قد يعرقل أو يعرقل المفاوضات بعيدا عن قضية الالتزامات أو غير الالتزامات سواء من الطرف الإيراني أو الطرف الأمريكي، هناك ذهنية إيرانية في النظر إلى الجانب الأمريكي والكثير هنا يتحدث عنها وهي قضية انعدام الثقة. متى يغادر الجانب الإيراني مفهوم انعدام الثقة تجاه الولايات المتحدة الأمريكية؟ لأن هذا الموضوع سلوكيا ربما قد يؤثر حتى على سلوك المفاوض الإيراني وبالتالي يعرقل تقدم المفاوضات.
2: يعني هو موضوع حقيقي أستاذ نور، موضوع انعدام الثقة. يعني هناك تراكمية سيئة ومؤلمة وخسارات كبيرة ألمت بإيران على مستوى القيادة، على مستوى القادة العسكريين، على مستوى البنى التحتية وما إلى ذلك. بمعنى أنه ذهبت إيران إلى مفاوضات أفضت إلى حرب 12 يوما، ما عدا التنصل التي تعهدت بها أمريكا في كثير من معاهداتها واتفاقياتها، اتفاقية الجزائر.
1: هل يمكن الإيراني أن يغادر الآن هذه الدائرة الآن؟ ربما يبني مسارا دبلوماسيا جديدا ويغادر دائرة انعدام الثقة، ربما يتعامل بآليات جديدة تسمح له بالتفاوض بقوة مع الولايات المتحدة الأمريكية بعيدا عن هواجس انعدام الثقة.
2: يعني هذه الآليات وهذه البنود التي اشترطتها إيران وقبل بها الأمريكي وقع عليها هي يعني سهلة جدا حقيقة إذا أراد وكان في نية الأمريكي أن يحل المشكلة. الآن القضية أنه هل يريد الأمريكي أن يحل المشكلة بالكامل أم لا، يبقي في الحقيقة كما يقول مثل الفارسي العضو في الجرح، يبقى على الجرح مفتوحة. إذن موضوع وقف إطلاق النار تعهد بترامب، موضوع الأرصدة المجمدة ما زالت لحد لم تحل بالرغم من السعي الدؤوب التي تقوم به باكستان وقطر، كذلك موضوع الأرصدة المجمدة، موضوعات كثيرة يعني الآن وكلها عملية. يعني ليس هناك موضوعا نظريا حتى نجلس ونتفلسف حوله ونناقش به. إذن الثقة ما زالت، وكلما تأخر الأمريكي بتطبيق تعهداته كلما رجعنا إلى المربع الأول في موضوع يعني تقليل منسوب الثقة التي كان يبحث عنها الإيراني كي يسارع في الحقيقة تطبيق باقي البنود. وأكد السيد قاضي باف البارحة ما لم ننتهي من البند الأول وبند موضوع الخامس أظن مضيق هرمز وكذلك أرض المجمدة لا نستطيع أن نقول أنه انتقلنا إلى مرحلة الملف النووي وهو الملف الأكثر تعقيدا والعصب الأصعب في الحقيقة تجزئة ونظرية.
1: دكتورة بيريا، قبل قليل صرح مسؤول أمريكي لإكسيوس بالقول بأن الطرفين الإيراني والأمريكي من خلال منصة الدوحة اتفقا على الحفاظ على الهدوء هذا الأسبوع. ماذا نفهم من ذلك؟ هل فعلا أن الطرفين لم يستطيعا حسم الأمور وتفعيل بنود مذكرة التفاهم، أم أن هناك تخوف ما ربما قد يؤدي إلى عودة مواجهات ولو محدودة ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية خاصة في مضيق هرمز؟
4: فإن الجانب الإيراني والأمريكي يحاولان منح هذه المفاوضات فرصة، ولكن كنتم تتحدثون عن انعدام الثقة. مذكرة التفاهم هي مبنية أصلا على انعدام الثقة، ولهذا 5 من البنود يجب أن يتم تطبيقها قبل المضي قدما في الباقي. إذن ما زلنا لا نعرف بعد إن كان ما نسمعه بخصوص إبقاء الوضع هادئا هو مجرد خطاب أم أنه سيحدث فعلا على الأرض؟ لأن الجانب الإيراني يفهم تماما بأن عليه أن يبقي على حالة الدفاع لكي يدافع عن بلاده في أي لحظة كانت. وفكرة أننا الآن نسمع نقاط تأتي من الولايات المتحدة أحيانا تحمل التهديد باستخدام القوة، ونرى أيضا الجانب الإسرائيلي حتى يهدد إيران بأنهم سيهاجمون إيران للمرة الثالثة. إذن فبالتالي نحن نرى نوعا ما من الرسائل المختلفة، أحدها إيجابي وأحدها سلبي.

0: لضمان أنه حتى في ظل هذه الظروف التي يسودها عدم الثقة فإنه يمكن التوصل إلى اتفاقيات في هذا الصدد، وهم ينظرون إلى هذه اللحظة بأنها طريقة مختلفة للدفاع عن أمن إيران القومي ومصالح الأمة والدولة الإيرانية.
1: دكتور أفقهي، بعجالة، ماذا يقال هنا في طهران؟ هل أن هذه المفاوضات فعلا سيكون جيدة الخواتم في نهايتها، أم أن هناك تخوف ما داخل مراكز القرار السياسي بأن تكون المفاوضات ربما هي مرحلة للعودة إلى الحرب مرة ثانية؟
2: الأساس هو الاستمرار في الحل الدبلوماسي، هو الانتقال من مرحلة هذه المناوشات وهذه التعقيدات إلى المسار في الحقيقة الثابت للتفاوض. ولكن هذا لا ينفي أنه كلما يعكر في الحقيقة الجانب الأمريكي من خلال تصريحات، من خلال تهديدات، من خلال تنصل، ربما يؤثر على منسوب الأمل والتفاؤل في الاستمرار والديمومة في الحل الدبلوماسي.
1: إذن هناك تفاؤل بالبقاء في الدبلوماسية؟
2: أكيد أكيد.
1: وهل هناك رفع الخلاف الداخلي لأجل الوصول إلى اتفاق؟ يعني طهران قاليبوف ربما كان يشكي من أمس من شيء داخلي، على أن هناك شيء داخلي ربما يشوش على المفاوضات، ربما هذا يعرقل.
2: لا، هو لام هذا الموضوع، ولكن في النهاية صاحب القرار هو المجلس الأعلى للأمن القومي وهو رئيس الوفد المفاوض، وهذه ممكن تؤثر عاطفيا، ولكن في القرار النهائي لا يمكن أن تؤثر ولا يمكن أن تحيد الأصول والمبادئ التي اتفق عليها خلال هذه المواد الأربعة عشر.
1: إذن الدكتور هادي أفقهي الدبلوماسي السابق والدكتورة حكيمة بيريا أستاذة الدراسات الأمريكية بجامعة طهران، شكرا لتواجدكما معنا في هذه النافذة. إذن هذه نهاية نافذتنا هنا من العاصمة الإيرانية طهران، وإلى بيروت مع الزميل زين العابدين.
3: شكرا جزيلا لك نور الدين دغير من طهران. أجواء التفاؤل هذه ربما تنعكس على لبنان أيضا، إذا لم تكن هنالك انتهاكات إسرائيلية لوقف إطلاق النار، لكن هنالك انتهاكات إسرائيلية مستمرة. اليوم سجلت غارة من مسيرة إسرائيلية على بلدة النبطية الفوقة، لكن هنالك ارتياح عموما في لبنان الرسمي للدور الأمريكي ومدى الالتزام الأمريكي، وهنالك دفاع أيضا رسمي اليوم عن اتفاق الإطار الذي انبثقت عنه أو صيغة الإطار الذي انبثقت عنه مفاوضات واشنطن. قال الرئيس اللبناني اليوم إنها تحقق منطقة دولة من خلال البنود التي تضمنتها، وقال إن لبنان دولة ذات سيادة وتفاوض عن نفسها، وذهبت لخيار المفاوضات لأنه أفضل الممكن بعد فشل تجربة الحروب. هنالك رسائل كثيرة في كلمة رئيس الجمهورية اليوم خلال استقباله وفدا من نقابة محامي بيروت وجهات أخرى، وهو شأن أمر دأب على فعله في الأيام الماضية، استقبال فعاليات كثيرة وممثلين لهيئات سواء بلدية أو نقابية في الأيام الماضية. أيضا نوه لموقف رئيس مجلس النواب نبيه بري فيما يتعلق بدرء الفتنة، وتنبغي الإشارة هنا إلى أن رئيس مجلس النواب كان قد صرح بالأمس بأنه لا يتصل برئيس الجمهورية ولا يتصل هو به، فهذا أول تنويه من رئاسة الجمهورية بموقف رئيس مجلس النواب منذ توقيع اتفاق الإطار الذي عارضه رئيس مجلس النواب بطبيعة الحال بجانب حزب الله. أيضا كان هنالك للجيش نصيب في تصريحات الرئيس اللبناني اليوم، لأنه كانت هنالك يعني أحاديث عن احتمال إقالة قائد الجيش، لكن رئيس الجمهورية اللبنانية قال اليوم لا صحة لما يشاع عن الرغبة في إقالة قائد الجيش، وقالت الأجهزة الأمنية ودورهم أساسي في حفظ الأمن وبسط سيادة الدولة. لبنان الرسمي لم يشرح بعد كل تفاصيل الاتفاق ومزاياه، لكن اللبنانيين على موعد اليوم مع شرح ربما لهذا الاتفاق في مقابلة لرئيس مجلس الوزراء ربما يكشف فيها عن الأسباب الحقيقية وعن التفاصيل التي لم يعلم عنها اللبنانيون كثيرا، خصوصا فيما يتعلق بانتشار الجيش اللبناني والملحق الأمني. كل هذه التطورات نراقبها ونرصدها ونحللها في هذه النافذة من بيروت، لكن نرصد الواقع الميداني وأيضا مجمع

0: من المواقف السياسية وما تغير فيها مع مراسلة الجزيرة من صور في جنوب لبنان كاترين حنا. كاترين،
1: نعم زين العابدين، على المستوى السياسي اليوم استمرت الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار، وبرزت مساء هذا اليوم تلك الغارة التي تحدثت عنها قبل قليل من مسيرة إسرائيلية على بلدة النبطي الفوقة، إضافة إلى قصف مدفعي على عدد من البلدات كبرعشيت في منطقة بنت جبيل، وكذلك تفجيرات سجلت في أكثر من بلدة حدودية. ولكن على المستوى السياسي كما أشرت برز اليوم هذا موقف للرئيس اللبناني جوزيف عون، وهو يكتسب الكثير من الأهمية في هذا التوقيت لأنه جاء بالصوت والصورة وتضمن أكثر من رسالة باتجاه أطراف عدة في الداخل وعلى رأسهم حزب الله من دون أن يسميه. كذلك توجه إلى رئيس بري وكذلك إلى الجيش اللبناني وإلى مجمل اللبنانيين، ويمكن القول أن هذا كان الموقف الأول الدفاعي عن اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل منذ التوقيع على هذا الاتفاق. الرئيس صحيح في اليوم الأول لهذا التوقيع كان له موقف داعم ومؤيد، لاحقا كانت له مواقف أخرى، ولكنه لم يسبق أن دافع عن هذا الاتفاق في وجه كل الاعتراضات التي سمعناها في الأيام الماضية والانتقادات التي اتهمت هذا الاتفاق بأنه أو اتهمت السلطات عند توقيعها على هذا الاتفاق بأنها فرطت بالسيادة وشرعت الاحتلال الإسرائيلي. هو كما ذكرنا قال إن هذا الخيار كان الخيار الوحيد المتاح، كان أفضل الممكن، لا بديل عن هذا الخيار، البديل هو الحرب والحرب أثبتت فشلها. قال عن حزب الله دون أن يسميه: طالبناك بأن تقدم بديلا على مدى أكثر من عام فلم تفعل، طلبناك بالجلوس معنا على طاولة المفاوضات لكي تعبر عن رأيك ورؤيتك فلم تفعل. وقال إن هذا الاتفاق الإطاري تم تشويهه وتفسيره بشكل مغلوط عن عمد أو عن غير عمد، وقال إن أكثر من 4000 شهيد في لبنان، 97% منهم من الطائفة الشيعية، إضافة إلى أكثر من 1,000,000 نازح كانوا ينامون على الطرقات، فلماذا من حق هؤلاء أن يعيشوا وفقا للرئيس اللبناني. وقال إنه مقتنع بأن هذه فرصة يجب أن يستفيد منها لبنان، وأن غالبية اللبنانيين تؤيده وتؤيد خيار السلطة في هذا التوجه. طبعا هو أكد أيضا أن لا استسلام ولا تنازل عن الحقوق على المستوى القضائي والميداني بالنسبة لهذا الخيار. كما ذكرت هناك مواقف مرتقبة أيضا في إحدى المقابلات على إحدى القنوات التلفزيونية المحلية لرئيس الحكومة نواف سلام، لا يتوقع إلا أن تصب في الإطار نفسه، لأن الرجلين هما على مسار واحد وهناك إجماع بينهما على هذا الخيار التفاوضي. ولكن السؤال اليوم الأبرز زين العابدين هو كيف سيكون الموقف على المستوى السياسي بعد هذا الدفاع الذي قدمه الرئيس اللبناني اليوم عن الاتفاق الإطاري. هو ذكر أن كل التفاصيل المتعلقة بالجدول الزمني للانسحاب، بعودة الأسرى وغيرها من الأمور التي ذكرها الاتفاق، أن التفاصيل سوف تكون مدرجة في الاتفاق الأمني. لم يذكر مزيدا عن هذا الموضوع، ربما يتحدث الرئيس نواف سلام بعد قليل عن تفاصيل إضافية بهذا الخصوص، ولكن كما نعلم الأسئلة الكبرى هي حول هذا الاتفاق الأمني وعن تفاصيله، والشيطان يكمن في التفاصيل كما نعلم. أيضا السؤال هو كيف سيكون الموقف في الميدان مع كل التطورات الأخيرة ومع عدم تجاوب إسرائيل حتى هذه اللحظة وعدم تقديمها أي مؤشرات توحي بأنها جاهزة للانسحاب أقله من المناطق التجريبية كمرحلة أولى، مع العلم أن كل الأنظار تتجه إلى دور الجيش اللبناني. وكان الرئيس كما أشرت أنت قبل قليل أيضا دافع عن الجيش، أعطى ثقة أيضا بالجيش وأشار إلى أنه لا نية أو رغبة بإقالة قائد الجيش اللبناني في هذه المرحلة، وهناك الكثير من الترقب لدور الجيش اللبناني إلى إمكانية انتشاره في المناطق التي يفترض أن ينسحب منها الجيش الإسرائيلي فيما لو تم التجاوب مع هذا الأمر. وبالتالي الوضع مفتوح على مزيد من السيناريوهات، مع إشارة أخيرة إلى مسألة الفتنة التي تحدث عنها أيضا الرئيس اللبناني اليوم، وقال أين هو مشروع الفتنة فيما فعلناه وفي هذا الاتفاق. هل إذا نحن طرحنا أفكارا عرضها الآخرون هل هذا سيؤدي إلى مشروع فتنة؟ نحن في بلد ديمقراطي، يفترض للخلاف أن يبقى ضمن الإطار السياسي وأن لا ينتقل إلى الشارع. إذا هو رد على كل الانتقادات التي وجهت إلى هذا الاتفاق الإطاري، ولكن كيف سيترجم هذا الأمر على المستوى السياسي وعلى المستوى الميداني؟ الأمر متروك للأيام المقبلة وربما الأسابيع المقبلة، كون المسار ليس سهلا وليس يعني يسيرا، بل هو شائك ومعقد كما يبدو أقله حتى الآن.
0: نعم كاترين. والإسرائيليون يقولون أنهم لن ينسحبوا على أي الأحوال. شكرا جزيلا لك كاترين حنا من صور في جنوب لبنان. ونرحب بضيفينا في هذه النافذة، فيصل عبد الساتر الكاتب والمحلل السياسي، وداود رمال الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بكما. أبدأ معك أستاذ داود، كيف تقرأ هذه التصريحات بالصوت والصورة للرئيس وحديث عن الاتفاق ودفاع عنه بعد 5 أيام من هذا الاتفاق؟ كان يتوقع اللبنانيون أن يسمعوا شيئا عن الإنجازات التي حققتها الدولة اللبنانية في هذا الاتفاق، ويروا مسؤوليهم يتحدثون إليهم. هذا لم يحدث، لماذا تأخر حتى اليوم؟
2: تحياتي إليك ولضيفك وللمشاهدين. عمليا يعني ملاحظة بمحلها، وهذا النقاش كان دائرا منذ البداية، أنه بمجرد الاتفاق الوصول إلى صيغة الإطار، والتي لا هي ليست اتفاقا بالنتيجة، كان يجب أن يخرج أحد ما ويشرح للبنانيين، كما فعل الجانب الإسرائيلي عندما خرج نتنياهو وكاتس وبدأوا يضخون الجزء يعني كبير من الشائعات التي لا أساس لها من الصحة تتعلق بهذه الصيغة الإطار. اليوم يعني رئيس الجمهورية عندما يخرج شخصيا ليتحدث بهذه الطريقة، عمليا هو يقول للمعترضين أن هناك أفكار جاهزة كانت لديكم، وحاكمتم هذه الصيغة بناء على هذه الأفكار الجاهزة ووفق الانقسام العمودي القائم في لبنان بين مسارين، مسار إسلام أباد ومسار واشنطن. هذا التوضيح مهم جدا بتوقيته، خصوصا أن بكلام الرئيس اليوم هناك رسائل، معظم الرسائل إيجابية، ليس هناك من رسائل سلبية، تحديدا باتجاه الرئيس نبيه بري. وأنا أزعم أنني أعلم أن العلاقة ممتازة وممتازة جدا، وأن لم يتواصل
0: ولا أتصل به،
2: ولكن بالتعبير الدارج عنا يتصلون بالقلوب على ما يبدو. العلاقة ممتازة جدا، وأقول لك بالمعلومات يعني وليس يعني بالتحليل. الرسائل متبادلة وهذا أهم شيء. حتى الكلام الموجه من دون أن يسمي حزب الله أيضا كانت هناك رسائل إيجابية. أين المشكلة كانت زين العابدين؟ الإسرائيلي محترف في إدارة عملية التفاوض، حتى الانقسام الداخلي في إسرائيل وظف لصالح الوفد المفاوض في واشنطن. نحن في لبنان اعتدنا على جلد الأنفس، لا نوظف انقسامنا الداخلي في عملية تمتين الموقف اللبناني. الأجندة التي طرحها
0: لدي سؤال في هذه النقطة قبل أن نصل إلى نقطة الانقسام، هل كان الرئيس ينتظر تطمينات؟ لأنه الاتفاق ليس فيه ضمانات، والضامن الوحيد هو أمريكا.
2: هو ليس اتفاق، هو صيغة،
0: هو اسمه اتفاق إطار.
2: الشق العسكري الأمني الذي يتولاه الجيش اللبناني هو الأساس في هذه الصيغة،
0: هو اتفاق إطار بحسب اسمه. هل كان ينتظر اتصاله بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحضور قائد القيادة المركزية ليعرف ما ينويه الأمريكيون قبل أن يقول إن هذا الاتفاق يحقق أو لا يحقق؟ لأنه لا توجد بنص الاتفاق كثير من الضمانات، حتى الذين يصطفون مع خلف الدولة اللبنانية وخلف الفريق الحكومي الحالي يرون به مثالب كثيرة. فهل كان ينتظر أن يسمع شيئا يطمئنه من الرئيس الأمريكي ومن قائد القيادة الوسطى؟
2: أستطيع أن أقول لك بالمعلومات أيضا وليس بالتحليل، أن الاتصال الهاتفي بين الرئيسين عون وترامب بنهايته سأل الرئيس ترامب الرئيس عون ماذا تريد، قال له أريد شيئا واحدا وهو الانسحاب الإسرائيلي من لبنان. كان جواب ترامب سيكون لك ما تريد. المسألة أيضا خلينا ندمج مقابل خلو منطقة جنوب الليطاني من السلاح والمسلحين، وهذه المسألة سيتولاها الجيش اللبناني، وسيكون هناك فريق تحقق أمريكي وليس إسرائيلي حول هذه المسألة. وهذه المسألة أقر بها حزب الله أصلا باتفاقية وقف الأعمال العدائية ب 27 أكتوبر 2024
0: نوفمبر.
2: وعندما ننتقل إلى إلى إلى إلى شمال الليطاني هناك أيضا ترتيب آخر، وهذا الأمر متفاهم عليه ومشبع درس ونقاش على المستوى الرسمي اللبناني. المشكلة كما قلت لك هي في كيفية تعاطي اللبنانيين وتوظيف انقسامهم لمصلحة البلد. نحن نتعاطى مع أي مسألة على قاعدة عنز ولو طارت، هذه العقلية يجب أن نغيرها. لو أن حزب الله كلف نفسه واستجاب لدعوة رئيس الجمهورية للحضور إلى بعبدة ولإعادة فتح مسار التحاور بين رئيس الجمهورية وحزب الله لكنا وفرنا الكثير من الأمور، خاصة
0: نسمع رأي الأستاذ فيصل عبد الساجد.
2: خاصة أن الأجندة التي يطرحها حزب الله تبناها الوفد اللبناني في واشنطن.
0: أستاذ فيصل،
3: يعني أولا تحياتي لك أستاذ زين والأستاذ داود يعني ولكل المشاهدين. طبعا أنا لا أريد أن أدخل في سجال مباشر مع الضيف الكريم، لكن هناك مغالطات كثيرة وردت في سياق ما تفضل به، ويبدو أن النقطة الأساسية والمركزية هي التي أخذتنا إلى مثل هذا الجو. لقد سبق هذا الأمر مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وضع لبنان كبند أول على هذه المذكرة، وكان واضحا أن ذكر لبنان 3 مرات. لماذا تسرعت أو سارعت الحكومة اللبنانية بشخص رئيس الجمهورية إلى قطع الطريق على ما كانت تطرحه إيران؟
0: ولماذا تعتبر قطع طريق؟
3: طبعا يعني لأنها لم تستفد من هذا العنصر.
0: اسمح لي،
3: يعني إذا كنا
0: المذكرة فقط في هذه النقطة حتى تتضح الأمور. نعم. المذكرة وضعت عنوانا عن لبنان. نعم. عنوانا.
3: لا أبداً.
0: سطر أو سطرين.
3: أبدا أبدا.
0: لحظة
3: أبداً.
0: واحدة لحظة. نعم. واحدة، وهو البند الأول الخاص بوقف الحرب. نعم. على كل الجبهات، فهذا هو ما يخص لبنان. نعم. ولا سيما لبنان.
3: جيد.
0: والحفاظ على وحدته وسيادة أراضيه، هذا عنوان. هل يفترض، هل تفترض أنت أن تذهب إيران وتتفاوض مع الولايات المتحدة نيابة عن كل اللبنانيين على تفاصيل وقف الحرب وتفاصيل الانسحاب الإسرائيلي؟ ليس مخولا للدولة ولرئيس دولة أن يذهب ويفاوض نيابة عن شعبه؟
3: يا سيدي، أنت تحاول، يعني أنت تحاول مجددا الخروج بطريقة ما تبعد الأصل في هذا الموضوع. الأصل في هذا الموضوع أن إيران وضعت شرطا أساسيا للتوقيع على هذه المذكرة، وقف الحرب. وقف الحرب هو ليس وقف إطلاق نار. وقف الحرب يعني فيه تعهد بإنهاء الحرب. إنهاء الحرب يكون بوقف إطلاق النار، بوقف العدوان وبالانسحاب. وهذا ما أقر به نتنياهو عندما خرج ليقول أنه لا يريد لإيران أن يكون لها يد فيما يجري في لبنان. كان واضحا أنه ورئيس الجمهورية تلاقيا على هذه النقطة، وأيضا حررا الأمريكي من هذا الالتزام والتعهد الذي كان بموجبة مذكرة التفاهم.
0: طيب ما الذي كنت تتوقعه من
3: الذي كنت الحكومية؟ أتوقعه أن تستفيد أو يستفيد لبنان من عنصر القوة الإيراني.
0: استفاد وذهب للتفاوض.
3: لا، لم لا نستفيد من عناصر القوة؟ لماذا يسمح للإسرائيلي أن يستفيد من عنصر القوة الأمريكي ونحن لا نستطيع أن يعني نستفيد من عنصر القوة الإيراني؟ طالما أن الإيراني استطاع أن يفرض نفسه بهذا الإطار. طيب. أنا لا أقول أنه يتدخل في التفاصيل، أنا أتحدث عن المبدأ الأساسي. المبدأ الأساسي أن رئيس الجمهورية تحدث بشكل واضح أنه لا يعترض على أي دولة، على لجنة خماسية سداسية سباعية، فليفعلوا ما يشاءون، دول عربية وغير عربية وأمريكا وفرنسا كله بيتدخل. عندما يقول الإيراني كلمة ما ينتفض رئيس الجمهورية ويتحدث عن السيادة. إذا كنت فعلا تتحدث عن السيادة على الأقل فكن سياديا على كل الآخرين. فموضوع السيادة مش ألاكارت نستحضره متى نشاء ومتى نشاء نتخلى عنه.
0: هي نقطة جديدة بالتأمل.
3: ثانياً أن يعني الموضوع أن رئيس الجمهورية نسي أن هناك من دون له ما قاله عندما جاء رئيسا للجمهورية، وهذا الانقلاب الذي حصل على كل المفاهيم لا يستطيع أن يخفيه. طيب. عن أحد، وهو يعلم تماما داود. أنه عندما انتخب رئيسا للجمهورية انتخب عندما أدلى بتعهدات معينة، ليس حزب الله من انقلب، هو انقلب. طيب. اليوم قال محمد رعد قال بشكل واضح.
0: اسمح لي فقط نؤول هذه الأخبار العاجلة. رئيس الوزراء اللبناني في التصريحات المنتظرة التي تحدثنا عنها يقول إن ما توصلنا إليه في واشنطن هو إطار ثلاثي توجيهي للمفاوضات وليس اتفاقية أو معاهدة. إذا هذه أول تصريحات لرئيس
3: الوزراء. هذه تراجعات
0: لرئيس الوزراء
3: اللبناني. لا هذه تراجعات من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.
0: يقول إن ما توصلنا إليه هو إطار ثلاثي توجيهي للمفاوضات وليس اتفاقية أو معاهدة. وهذا ما قاله الرئيس اللبناني طبعا في أول يوم، أن هذه خطوة أولى، مجرد خطوة أولى، ووصف

0: وزير الخارجية الأمريكي بأنه بداية البداية، لكن متى سنشهد بداية الانتشار الجيش اللبناني أستاذ داود؟
1: أولا يعني أجب بالأستاذ فيصل أن يدع رئيس الجمهورية اللبنانية بمقام نتنياهو، وعلينا أن نقلع عن هذا
2: لأنك تحدثت
1: حتى هذا الترميز والتوجيه.
2: هذا رأي ما له عليه،
1: هذا رئيس جمهوريتك الذي يجب أن تحترمه والذي انتخبه الثنائي الشيعي. أنا أجب أن نصل أن نستمر بهذا الخطاب في الداخل اللبناني، هذا عيب، هذا معيب، هذا إهانة للشخص الذي يقوله. طيب قبل ان يقول
0: دعونا نذهب الى هذه النقطه، اسمح لي متى سينتشر الجيش اللبناني؟
1: الجيش جاء رئيس القياده الوسطى، ابلغ الجانب اللبناني انه الفريق الامريكي اصبح جاهزا، طلب من قائد الجيش تشكيل الفريق، قائد الجيش ابلغه ان الفريق اصبح جاهزا، استمهل قائد الجيش مده من اسبوع الى اسبوعين لوضع الخطه العملانيه لكيفيه الانتشار في المناطق التي سينسحب منها الاسرائيلي، لان قائد الجيش يريد ان تكون الكلمه العليا في عمليه الانتشار للجيش اللبناني وليس شكرا. للاسرائيلي بمعنى أشكر. انه لا يريد.
0: للاسف انتهى وقتنا، وصلنا راس الساعه. شكرا.
2: يعني هكذا انا ظلم
0: انت؟ لا اظن. شكرا جزيلا لك استاذ فيصل عبد الساتر الكاتب والمحلل السياسي، وايضا للاستاذ داود رمان الكاتب والمحلل السياسي، شكرا لكما. وبذلك وصلنا لنهايه هذه النافذه، نعود الى الدوحه لمواصله التغطيه، نعود الى غرفه الاخبار في امان الله.
3: شكرا لك زين، اهلا بكم مشاهدينا الى هذه التغطيه المستمره للتطورات بعد التوقيع على مذكره التفاهم الايرانيه الامريكيه والاوضاع في مضيق هرمز واخر المستجدات بعد التوقيع على الاتفاق الاطاري بين لبنان واسرائيل. هذا وقد اعلن كاظم غريب ابادي نائب وزير الخارجيه الايراني انتهاء المحادثات مع الجانبين القطري والباكستاني في الدوحة، وأكد أنه لم يعقد أي اجتماع مع الوفد الأمريكي. هذا وأضاف غريب أبادي أنهم طرحوا انتهاكات واشنطن لالتزاماتها بموجب بند المذكرة الأول المتعلق بإنهاء الحرب في لبنان، وأشار إلى أنه تقرر إنشاء قناة اتصال عاجلة لفريق مراقبة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم بحلول يوم غد. كما قال نائب وزير الخارجية الإيراني أنهم ناقشوا مع مسؤولين قطريين مسائل بشأن إنفاق جزء من 6 مليارات دولار من أصول إيران المجمدة. في الأثناء قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران قطعت شوطا كبيرا بشأن الاتفاق، وأضاف أن الأمور ماضية في مسار نزع القدرات النووية الإيرانية. ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله أنهم توصلوا إلى تفاهم خلال محادثاتهم في الدوحة على إبقاء الأوضاع هادئة خلال الأسبوع المقبل لإتاحة المجال أمام إحراز تقدم في جميع جوانب مذكرة التفاهم. إلى ذلك قال الديوان الأميري القطري أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني أكد استمرار بلاده بالشراكة مع باكستان في جهود الوساطة ودعم مسارات المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. وأضاف الديوان الأميري أن أمير قطر بحث مع ويتكوف وكوشنر مستجدات المسار التفاوضي، وأكد أهمية تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان. وفي الشأن اللبناني قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إيران حاولت فرض انسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان، مؤكدا أن ذلك لن يحدث. من جانبه قال الرئيس اللبناني جوزيف عون أن صيغة الإطار التي انبثقت عن مفاوضات واشنطن تحفظ حقوق لبنان قضائيا وميدانيا، وأن الدولة اللبنانية لن تستسلم ولن تتنازل عن حقوقها. من ناحيته قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن ما توصلوا إليه في واشنطن هو إطار ثلاثي توجيهي للمفاوضات وليس اتفاقية أو معاهدة. الآن معنا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، معنا كذلك من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. أبدأ معك إذن إيهاب العبسي، ونبدأ بأحدث المواقف والتصريحات الأمريكية فيما يتعلق بجهود ويتكوف وكوشنر في الدوحة ومباحثات الدوحة ومخرجاتها حتى الساعة، لا سيما وأن الرئيس الأمريكي له تصريح يقول بأن إيران قطعت شوطا طويلا.
4: صحيح، ردود الفعل إيجابية للغاية من هنا.

0: من واشنطن، حيث رئيس دونالد ترامب قال إن المحادثات في الدوحة تسير بشكل جيد للغاية، وإن إيران قطعت شوطا طويلا في هذه المحادثات على الرغم من الضربات الأمريكية على إيران لمدة 3 ليالي كما قال الرئيس دونالد ترامب. وأيضا نائبه جيري فانس قال إن الرئيس أوصى بالمضي قدما في مسار التفاوض بحسن نية مع الجانب الإيراني. وأيضا قال إن الرئيس دونالد ترامب لن يعود إلى العمليات العسكرية مع إيران إلا إذا قامت أو حاولت إيران إعادة بناء البرنامج النووي أو استهداف السفن في مضيق هرمز. وجيري فانس يقول إن هناك تغيير ربما في لدى بعض الأشخاص في النظام الإيراني، يريدون فتح صفحة جديدة مع الولايات المتحدة، وإن إدارة ترامب منفتحة على الحوار مع هؤلاء وترى أن هناك زخما لدى هؤلاء الأشخاص، وبالتالي ترغب الولايات المتحدة في إحداث تغيير وفتح صفحة جديدة. أيضا في التفاصيل ما نقله موقع أكسيوز قبل قليل عن مسؤول أمريكي بأن المحادثات في الدوحة أيضا تأتي في إطار جيد للغاية حسب ما يقول المسؤول الأمريكي، وإن المفاوضات تطرقت بشكل أساسي إلى مسألة فتح مضيق هرمز وتسيير حركة الملاحة في المضيق، وهو مطلب رئيسي للولايات المتحدة، خاصة وأن الرئيس دونالد ترامب يتحدث دوما عن إعادة تدفق النفط وانخفاض أسعار البرميل وانخفاض أسعار المحروقات هنا في الولايات المتحدة، وإن الجانبين اتفقا على التهدئة لحين التوصل إلى تفاهمات بشأن النقاط الخلافية حول مذكرة التفاهم. وأيضا وفق مصدر إقليمي تحدث لموقع أكسيوس فإنه تم ربما الاتفاق على ربما الإفراج عن أموال إيرانية مجمدة ولكن تنفق في صورة سلع غذائية يتم بيعها لإيران، وكذلك تم الاتفاق على التهدئة لحين التوصل إلى الاتفاق. وكان أيضا تحدث مسؤول لأكسيوس وقال إن الرئيس دونالد ترامب كان غاضبا بشدة من الهجوم الإيراني الأخير على سفينة شحن في مضيق هرمز خلال الأيام الماضية، وطلب إحاطة من العسكريين الأمريكيين تحديدا وزير الحرب بيت هيكثث وكذلك رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة في البيت الأبيض لبحث خيارات عسكرية، لكنه قرر في نهاية المطاف المضي قدما في مسار تفاوضي مع إيران أملا في التوصل إلى اتفاق. الرئيس دونالد ترامب تحدث عن المحادثات على أنها بشكل جيد للغاية، وقال إن إيران إن الولايات المتحدة منفتحة على التوصل إلى اتفاق. أيضا في نقطة مهمة تتعلق بمسألة رغبة الإيرانيين في فرض رسوم عبور في مضيق هرمز، قال مسؤول أمريكي إن ويتكوف وكوشنر في الدوحة يحاولون إقناع الإيرانيين بأن هناك مكاسب أكبر من رسوم العبور في مضيق هرمز من خلال رفع العقوبات عن إيران والسماح ببيع النفط الإيراني وفتح صفحة جديدة مع المجتمع الدولي والمجتمع الخليجي، ولكن من دون فرض رسوم عبور.
1: مراسل الجزيرة من واشنطن، شكرا لك. رانيا القاسمي، كيف تابع ويتابع الدخل الإيراني مباحثات وفده وما صدر على لسانه من تصريحات ومواقف في نهايتها، بالتحديد كاظم أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني؟
2: نعم، يعني إيران تتابع باهتمام تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة، وقامت بهذا الأمر اليوم في الدوحة، حيث عقد الوفد الإيراني الفني محادثات مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري بشأن هذا الأمر، بالإضافة إلى التحديات والعقبات التي موجودة على طريق تنفيذ بنود المذكرة خاصة من قبل الولايات المتحدة، بالإضافة إلى السبل يعني تذليل هذه العقبات، كما عقدت إيران مع الوسطاء من قطر وباكستان اجتماعين. أكد كاظم غريب أبادي يعني نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية أن الاجتماعات كانت ثلاثية مع قطر وباكستان، وأن هذه الاجتماعات انتهت، وأوضح أن الاجتماعات كانت تعتبر أول اجتماع فريق مراقبة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم. أكد أنه تم خلال هذا الأمر طرح عدة موضوعات مهمة بالنسبة لإيران ومناقشتها فيما يتعلق بتنفيذ بنود مذكرة التفاهم. الأولى متعلقة بالشق الاقتصادي والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، والأخرى المتعلقة بالشق العسكري وخاصة الموضوع في لبنان وجبهة لبنان وما تقوله إيران انتهاء انتهاكات إسرائيلية لهذا البند الأول من المذكرة من خلال استمرارها في الهجمات على لبنان. كاظم غريب أبادي أكد على أن بنود المذكرة وحدة متكاملة ولا يمكن النظر فيها بشكل منفصل. وخلال الاجتماع اليوم تم طرح ما تصفه أيضا إيران انتهاكات أمريكية فيما يتعلق بالبند الأول، وأيضا تمت مناقشة تقارير حول تعزيز القوات الأمريكية في المنطقة وتهديدات واشنطن لطهران. تم التأكيد على أن هذا الأمر تم يعني مناقشته بوضوح، وأيضا تم بحث تخصيص جزء من الأموال الإيرانية المجمدة من أجل إنفاقها على السلع التي تريد إيران شرائها، مع تأكيد وزارة الزراعة الإيرانية والتي لديها ممثل في الوفد الذي كان موجود اليوم في الدوحة. تم التأكيد على أن إيران ليست ملزمة بشراء السلع الأمريكية، فلا يوجد أي بند في مذكرة التفاهم يلزم إيران بهذا الأمر، مع التأكيد على أن إيران أيضا من حقها شراء احتياجاتها من أي شخص أو من أي طرف تريده إذا كانت ثمنه وجودته مناسبة. كما تم أيضا التأكيد من قبل كاظم غريب أبادي على أنه سيتم إنشاء خط اتصال عاجل للفريق الذي سيراقب تنفيذ مذكرة التفاهم، وذلك من أجل متابعة أي قصور في التنفيذ ومن أجل حلها بسرعة، مع أيضا تأكيدات على ضرورة حل هذه الأمور من جميع الأطراف.
1: شكرا جزيلا لك رانيا قاسمي، مراسلة الجزيرة، كنت معنا من طهران. الآن إلى الزميلة سهام أشطو وفقرة سياق الحدث التي تسلط الضوء على مسار المحادثات بين واشنطن وطهران التي عقدت في الدوحة، وأولويات كل طرف والتحديات التي يواجهها.
3: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونضعه في إطاره وسياقه. نناقش الليلة المباحثات الفنية غير المباشرة بين واشنطن وطهران التي عقدت في الدوحة بوساطة قطرية باكستانية في محاولة لترجمة مذكرة التفاهم إلى خطوات عملية. ففي واشنطن يتحدث الرئيس الأمريكي عن تقدم أحرزته المفاوضات، مؤكدا المضي في مسار نزع السلاح النووي الإيراني، ومتوعدا برد حاسم إذا تعرضت السفن في مضيق هرمز لأي استهداف. في المقابل تؤكد طهران أن أول اجتماع لفريق تنفيذ المذكرة عقد بالدوحة بحضور إيراني وقطري وباكستاني، وأن إيران ناقشت مع باكستان وقطر تقارير بشأن تعزيز القوات الأمريكية في المنطقة وتهديدات واشنطن. وبين الموقفين تواصل قطر وباكستان جهود الوساطة بالتأكيد على استمرار العمل على دفع المسار التفاوضي نحو اتفاق شامل. فإلى أي مدى تعكس هذه التصريحات تقدما في تنفيذ المذكرة؟ وهل تمهد المحادثات الفنية الطريق إلى مفاوضات نهائية؟ أم أن الخلاف حول أولويات التنفيذ لا يزال يفرض نفسه على مسار التفاوض؟ لاعبان رئيسيان في هذا الملف، ولكل منهما موقفه وخطته وتصريحاته، وهما الولايات المتحدة وإيران. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهذين اللاعبين، أهمها ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أشار إلى أن بلاده عقدت اجتماعا ممتازا مع الجانب الإيراني، وأن طهران قطعت شوطا كبيرا بشأن الاتفاق. ترامب أكد كذلك أن بلاده ماضية في مسار نزع السلاح النووي الإيراني. أما نائبه جيدي فانس فقال إنه إذا حاولت إيران إعادة بناء برنامج نووي أو استأنفت استهداف السفن فذلك سيغير حسابات واشنطن. الموقف الإيراني عبر عنه وزير الخارجية عباس عراقجي بقوله إن مذكرة التفاهم واضحة ومتاحة للجميع وتلزم الرئيس الأمريكي بلجم حلفائه في تل أبيب، مضيفا أن أي تهديد يستهدف الشعب الإيراني وقيادته سيقابل برد فوري وحاسم. أما رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف فقال إن طهران لن تبدأ مفاوضات الاتفاق النهائي قبل تنفيذ البنود 1 و4 و5 و10 و11 من المذكرة مع الولايات المتحدة. قاليباف أكد أيضا أن ضبط الملاحة في مضيق هرمز حق لإيران وأنها لن تتخلى عنه بأي شكل. بينما قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي إنه تقرر إنشاء قناة اتصال عاجلة لفريق مراقبة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، وأن إيران ناقشت مع مسؤولين قطريين مسائل بشأن إنفاق جزء من $6 مليارات من أصولها المجمدة. الآن سنتعرف أكثر على بنود الاتفاق من

0: ذاكرة التفاهم التي قالت إيران إنه لن يكون هناك اتفاق نهائي قبل تنفيذها، والأولويات الأمريكية في هذه المذكرة مع الزميل صهيب العصا.
1: سهام، لازلنا نتحدث عن اتفاق أو مذكرة اتفاق، والآن كل طرف من الأطراف يضع بنود كأولويات لتنفيذ هذه المذكرة للمضي قدما. نعلم أن هناك حالة من عدم الثقة بين الطرفين، لذلك كل طرف الآن بدأ يضع أولويات في هذا الاتفاق. نتحدث عن إيران. إيران على لسان مجموعة من قادتها والمسؤولين فيها أكدوا على أن هذه البنود هي البنود الأساسية التي تريد إيران الآن أن تتحرك وبشكل سريع. أهمها البنود التي تحدث عنها محمد باقر قليباف رئيس الوفد، وهو رئيس البرلمان الإيراني، رئيس الوفد التفاوضي. أهمها إنهاء الفوري للعمليات العسكرية، أن تضمن إيران حرية الحركة في مضيق هرمز، إنهاء الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران. وهاتان النقطتان الأساسيتان، نقطة تمويل صادرات النفط لأن إيران تريد تحريك عجلة الاقتصاد في البلاد وأن يتم فتح المجال أمام النفط الإيراني ليتم تصديره بكثافة، والنقطة الثانية وهي الأهم والتي يركز عليها المسؤولون الإيرانيون كثيرا هي عملية رفع العقوبات عن الأموال المجمدة، وتحديدا الآن الحديث كان في بنود الاتفاق عن 24، الآن يجري الحديث عن 6 مليارات موجودة، بمعنى هذه 6 مليارات ستكون فاتحة لهذا الملف بحيث يتم تحريك هذا الملف، لأن إيران الآن أزمتها الأساسية هي أزمة ملف اقتصادي تريد تحريكه بشكل عاجل من خلال تحرير الأصول أو الأموال المجمدة، ومن خلال تحرير أو تمويل صادرات النفط أو فتح المجال أمام النفط. الولايات المتحدة الأمريكية نقاطها الأساسية لا تزال على ما هي عليه في بنود هذا الاتفاق أو هذه المذكرة، أهمها أن يتم فتح مضيق هرمز بشكل كامل، لذلك يكرر دونالد ترامب الحديث عن هذا الموضوع كثيرا، أن يتم أيضا التأكيد بأن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، وبالتالي البرنامج النووي الإيراني أن يتم أن يكون مفصليا وواضحا في هذا المجال. طبعا الإيرانيون يقولون أنهم لن يمتلكوا سلاحا نوويا، ولكن لا زال دونالد ترامب يؤكد كثيرا على هذه النقطة، بالإضافة إلى ضمان أمن الطاقة وضمان أمن الشركاء الإقليميين، لأنه شاهدنا في هذه الحرب كيف تغيرت مجموعة كبيرة من المفاهيم فيما يتعلق بأمن الإقليم. وبالتالي لا زلنا نتحدث عن الأزمة نفسها، أزمة مضيق هرمز، أزمة هذه الخريطة، وأزمة هذه النقطة التي لا تزال تشغل بال الجميع، ولكنها في الوقت نفسه هي الورقة والأداة القوية بيد إيران، كما قال مسؤولون إيرانيون أن مضيق هرمز هو بالنسبة للإيرانيين أقوى من السلاح النووي.
0: شكرا لك صهيب على هذا الشرح، وسنذهب الآن إلى تحليل كل هذه المعطيات مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير في سياسات الشرق الأوسط. لكن قبل النقاش معك دكتور، دعنا نستعرض مطالب الطرفين الرئيسية والتحديات التي يواجهانها. الولايات المتحدة ترغب في فتح مضيق هرمز بشكل كامل، وهي أيضا تركز على حل الملف النووي الإيراني وكذلك النفوذ الإقليمي لطهران في المنطقة، لكنها تواجه تحديات أبرزها موضوع الضغط على إسرائيل. التحدي الثاني يتعلق بعقبات تشريعية أمام رفع العقوبات المتعلقة بإيران، وأما التحدي الثالث فهو مرتبط بالضغوط الداخلية والتبعات الاقتصادية. بالنسبة لإيران فمن أولوياتها إنهاء الحرب بشكل كامل، إضافة إلى أولوية أخرى تتعلق بحزمة اقتصادية تشمل رفع العقوبات واستعادة الأموال وبيع النفط، ولكنها تواجه أيضا تحديات أبرزها الاستقطاب الداخلي وشكل الترتيبات المتعلقة بمضيق هرمز، إضافة إلى تحديات اقتصادية خلفتها الحرب والعقوبات. أعيد الترحيب بك دكتور محجوب الزويري، يعني هل تكمن العقدة الآن في اختلاف الأولويات للطرفين وكل منهما يدخل بأهداف مختلفة إلى هذه المحادثات، أم أن هناك مشاكل أخرى؟
2: الأولويات أحد أهم العقبات، كل طرف لديه أولوياته التي يريد أن يعود بها إلى قاعدة الشعبية، إلى جمهور الداخلي. لكن المهم أيضا أن ننظر للأطراف. إيران ترى نفسها ضحية لحربين متتاليتين خسرت بهما 300 مليار دولار من بنيتها التحتية، لكنها لم تهزم. الولايات المتحدة تنظر لنفسها مع شركتها إسرائيل قوة عظمى، خاضت حربا تعتقد أنها حققت أهدافها وتريد أن تفرض مزيدا من الأهداف. لكن الذي أفسد كل هذا المشهد هو إغلاق مضيق هرمز، أفسد ذلك على الأمريكيين وقال لهم أن هناك سلاحا قويا بيد الإيرانيين يشبه القنبلة النووية، لا ما استطعتم حله، ما استطعتم فتحه، ولا استطعتم مع الناتو ولا الأوروبيين. لذلك الأولويات بناء على ذلك الأطراف تفرض أولوياتها. الإيرانيون بالنسبة لهم أولوية الأولى والأساسية الحقيقة هي مسألة القضايا الاقتصادية. النظام خسر كثيرا في العقوبات طوال 47 سنة وخسر في هذه الحالة.

0: الحرب، ولذلك أولويته الاقتصادية رقم واحد، يريد أن يحصل على مكتسبات مالية. لذلك تشاهدين في الساعات الماضية الحديث عن 6 مليار دولار وكأنها إنجازا كبيرا، رغم أنها لا تمثل نسبة بسيطة من الأموال المحتجزة في الخارج وهي 100 مليار دولار.
1: طيب لماذا تصر إيران على تنفيذ بنود معينة تحديدا 1, 4, 5, 10 و11 قبل بدء مفاوضات الاتفاق النهائي؟
0: السبب أن البند الأول يتعلق بلبنان، هو عبارة عن رسالة أن إيران نفوذها الإقليمي لم يختفي وأنها لا تترك حلفائها لوحدهم. هذه مسألة مهمة. القضايا الأخرى تتعلق بالمضيق، ترتيبات المضيق، وهي بمعنى آخر تفرض إرادتها على المضيق، وأن المضيق لن يفتح طوال 60 يوما إلا وفق برنامجها وفق إرادتها. وأنا أرى بأن الإيرانيين غير عازمين حتى اللحظة على فتح المضيق بالشكل الكامل، يريدون أن يستخدمونه ورقة ولا حتى إزالة الألغام، لأنهم غير واثقين بالأمريكيين. ثم المسألة الأخرى هي المسألة الاقتصادية، رفع العقوبات، السماح ببيع نفطهم والعوائد المالية. هذه قضايا مصيرية بالنسبة للنظام السياسي في إيران، جزء من مواجهته للاستقطاب السياسي الداخلي ومخالفة المفاوضات والانتقاد لعملية التفاوض مع أمريكا.
1: طيب مجرد الوصول إلى هذه المحادثات الفنية بعد جولات القتال الأخيرة، هل يعكس تقدما بالفعل أم نحن ما زلنا في مرحلة إدارة الخلاف عمليا؟
0: حتى اللحظة لا خيار أمام واشنطن وطهران للتقدم، كلاهما لا يتمتع بما يسمى الشهيرة المخاطرة، بعبارة أخرى لا تريد الولايات المتحدة العودة للحرب، ولا إيران تريد العودة للحرب إلا إذا اضطرت لها، وبالتالي هذا الأمر معناه أن المسار المفاوضات هو المسار المفضل. صحيح هناك مطبات، صحيح هناك معقبات على رأسها وأهمها فقدان الثقة، لكن واضح أن الأطراف تستطيع أن تتأقلم مع هذا المشهد تدريجيا وتحقق بعض المكتسبات. يعني نحن اليوم في اليوم 14 أو 15 منذ توقيع مذكرة التفاهم، ما من إنجاز حصل إلا بيع 50 مليون برميل نفط بالنسبة لإيران، ولكن بالمحصلة بقية القضايا بقيت معلقة. أمريكا لا تريد الضغوط على إسرائيل للانسحاب من لبنان، ولا إيران تريد تغيير وضع في مضيق هرمز إلا إذا حصلت عوائد اقتصادية.
1: طيب رأينا كيف نجحت الوساطة في مراحل سابقة، أيضا عاشت انسدادا كبيرا في تحقيق اختراقات. في هذه المرحلة كيف ترى فرص نجاح الوساطة أيضا في تقريب وجهة النظر؟
0: أنا أرى بأنها ستنجح، وأول نجاح سيتحقق وهو موضوع 6 مليار. هذه الأموال كان في قناة إنسانية فعالة قطر نجحت فيها في فترة سابقة، أوقفها الرئيس ترامب عندما انسحب من الاتفاق في عام 2018، وبالتالي مع عودته للرئاسة الثانية أعاد وقف هذه القناة الإنسانية. هذه القناة الإنسانية ستعمل، وهي بالرقم المطروح الآن موجود، أو على الأقل هو بالوساطة القطرية موجود في قطر أو خارج قطر، ولكنه مرتبط بالدوحة بشكل أساسي. هذا المبلغ ومبالغ أخرى باعتقاد استحصل عليها إيران بشكل تدريجي خلال هذه الفترة، وما ستعتبره إيران إنجازا كبيرا. لكن في المقابل أنا أعتقد بأن الضغوط ستمارس على إيران من أجل تغيير الواقع في مضيق هرمز ولو تدريجيا، وهنا سيبقى الاختبار الحقيقي.
1: في اعتقادك ما السيناريو الأقرب؟ هل نقترب من اتفاق شامل أم تفاهمات مرحلية، أم نقترب من تجدد التصعيد العسكري؟
0: تفاهمات مرحلية تقود اتفاق شامل.
1: وما موقع الضربات العسكرية التي
0: أرى بأنها أرى يعني هذا منطق التفاهمات لا ينفي سهام حصول بعض الاشتباك هنا وهناك، اعتراض هنا وهناك، لكن التفاهمات البسيطة ستقود إلى اتفاق شامل
1: دون استئناف الحرب.
0: وبالضبط بالضبط.
1: شكرا لك دكتور محجوب الزويري الخبير في سياسات الشرق الأوسط على كل هذه الإيضاحات، وبهذا نصل مشاهدينا إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
2: شكرا إذن لسهام. الآن لمزيد من النقاش معنا من ولاية ويسكونسن مارلين هاردينغز الدبلوماسي السابق بوزارة الخارجية الأمريكية. معنا من طهران محمد مهدي شريعة مدار الدبلوماسي الإيراني السابق، وهنا في الاستوديو الدكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك سيد مارلين هاردينغز، يعني اجتماع ممتاز مع الجانب الإيراني، وإيران قطعت شوطا كبيرا باتجاه أو بشأن هذا الاتفاق. هذا الكلام لترامب اليوم وهذه المؤشرات إيجابية على ما يبدو، ما الذي يمكن أن يترتب على هذه المؤشرات وهذه الرسائل في تصريحات الرئيس الأمريكي من موقف الآن وفي هذه المرحلة؟
3: شكرا جزيلا للاستضافة. أعتقد أن الرئيس غالبا يدلي ببيانات بحاجة إلى وقت لكي تتوضح، ولكن إذا ما كانت الاجتماعات التقنية جارية الآن في قطر، فبعض القضايا التقنية الصعبة التي يجب توضيحها وهي تحظى بالأولوية يمكن أن يقوم الفريق الفني من كلا الطرفين بتوضيحها والعمل عليها. عندها يمكن أن يكون هناك لاحقا اجتماعات سياسية أو اقتصادية في وقت لاحق، إذن فهذا يحفز العملية السلمية، وكل الأطراف الآن قد أوقفوا العنف الذي رأيناه سابقا ويمنحون الدبلوماسية فرصة، وهذا ما نراه الآن يتأتى من تصريحات الرئيس ترامب.
2: سيد شريعة مدار في طهران، يعني من تصريحات أيضا كاظم أبادي نائب وزير الخارجية في الدوحة، هل يبدو أن إيران حققت ما أتت إلى الدوحة لتحقيقه في هذه المباحثات؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيفيك وللمشاهدين. لا، من المبكر أن نقول إن إيران حققت ما كانت تريد ذلك. أنت تعرفين أنه مضى 15 يوما على يعني من الفرصة المحددة للمفاوضات، ولكن لحد الآن لم تتقدم للأسف المفاوضات بشكل جيد، على الرغم من أن الطرفين لا الولايات المتحدة الأمريكية ولا إيران لا يريدان الحرب، على الرغم من أن من تأكيد الطرفين على المسار التفاوضي، لكن بسبب عدم الثقة من قبل إيران بالولايات المتحدة الأمريكية والمماطلة التي تشاهد من قبل الولايات المتحدة تطبيق ما تم توقيعه، ما ورد في نص مذكرة التفاهم، لذلك يعني الأمور ربما قد تتأخر.
2: طيب، تقول من المبكر الحديث عن تحقيق أي شيء، لكن ما الذي تحقق إذن من خلال هذه المواقف التي استمعنا إليها اليوم على الأقل يعني إيرانيا؟
4: إيران تطالب كما ورد في النص، وهذا ليس مطلبا إيرانيا، وإنما ورد في البند 13 والذي وقع عليه الرئيس الأمريكي. نحن اليوم أمام نص موقع، لسنا أمام مفاوضات. ورد في هذا النص أن البنود البند الأول والرابع والخامس والعاشر والحادي عشر يجب تطبيقهم حتى تبدأ المفاوضات. المفاوضات اليوم هي من أجل يعني تمشية عملية تطبيق هذه البنود، وفي النهاية المفاوضات النهائية للتوصل إلى اتفاق. إذا لم يتم تطبيق هذه البنود وفق ما وقع عليه الرئيس ترامب، أتصور أن الأمور ستتعثر. هناك محاولة لحلحلة المشاكل، هناك تقدم في المفاوضات، لكن لم تصل إلى تطبيق هذا البند، هذا الشرط، وهو البنود الخمسة التي مصرحة في مذكرة التفاهم والتي وقع وقبل بها ترامب. نحن لسنا في زمن المفاوضات للتوصل إلى هذه المذكرة. أنجزت هذه المذكرة، وعلى الجميع أن يلتزموا بما ورد ونص في هذه المذكرة ووقع عليها الطرفان.
2: دكتور صالح المطيري، يعني ما ذكره الضيف الأمريكي بأنه سيحتاج وقت لفهم ما يقوله الرئيس ترامب، وأيضا الضيف الإيراني بأنه من المبكر الحديث الآن عن تحقيق أي شيء في هذه المحادثات، وإنما الوفد هنا لضمان تنفيذ وربما التزامات الولايات المتحدة بمذكرة التفاهم. لكن مما ورد الآن من مواقف، يعني هل كيف ترى أهمية هذه المباحثات في الدوحة في الدفع بعجلة مذكرة التفاهم إلى التنفيذ؟
0: نعم، شكرا أستاذ إيمان. أنا أعتقد يعني الرئيس ترامب ليس يعني لا نستطيع أصلا أن نحكم على تصريحاته أو ما هو بين السطور في هذه التصريحات، لأنه يصرح أكثر من 6 إلى 7 مرات في اليوم الواحد، وهو في المقال شيء وفي الحال شيء، عندما يكتب ربما يتناقض أيضا مع ما يقوله، وبالتالي قد تكون من باب المناورة أو هو يريد أن يتلاعب إلى حد بعيد في هذه الصورة، أو هو يعني هذا هو أسلوبه، يعني هو في نمط معين لهذا الأسلوب. لكن أيضا هذه العدوى انتقلت للجانب الآخر، تجدي أيضا هناك تصريح عسكري، هناك تصريح لوزير الخارجية الإيراني، هناك تصريح مختلف تماما لنائب
5: وزير الخارجية الإيراني أو هكذا هو تبادل الأدوار. أنا يعني ربما أعتبره هذا هو نمط يعني لهذه السياسات في الدول، لكن ما يهمني الآن

0: وما استخلصته من اجتماعات الدوحة الأمس، سواء حصل لقاء مباشرا بين الوفدين أو لم يحصل، لكن ما تسرب من أنباء أنه تم الاتفاق على مجموعة اتصال فوري لفك أي خروقات متعلقة بهذا الاتفاق. وأتفق مع ضيفك الكريم من طهران بأنه بالفعل أنا بظني ما بدأ وكأنه عرقلة أو تجميد لمذكرة التفاهم، بأن كلا الطرفين بهذا التصعيد، سواء تصعيد السلوك العسكري أو حتى عدم الانضباط في التصريحات، كان يبدو لي أنهم ما زالوا يبحثوا عن مركزا تفاوضيا، وكأنهم ما زالوا قبل هذه المفاوضات. أما وقد وقعوا الاتفاقية، سواء كانت اتفاقية تفاهم، فالآن وارد أن يكون هناك لبسا أو حتى تعمدا في تفسير بعض النقاط، أو هي صيغة هكذا لتكون يعني تحمل أكثر من وجه. لكن الآن العالم كله ينتظر الخطوة الأخرى، وأنا بظني أنه ما بدأ أيضا كأنه تنازلا ظاهريا من أمريكا إلى إيران سيعقبه بالتأكيد التزاما دائما. هناك ملفات ستلتزم بها إيران حتما، سواء كان في موضوع الملف النووي، في قضية الوكلاء أو الحلفاء، فيما يتعلق بأمن الملاحة. أنا أعتقد هذه كلها ستكون التزامات دائمة، ولا مجال للمناورة الآن أو محاولة يعني رفع السقوف مرة أخرى أو إيجاد مركزا تفاوضيا أقوى، لأنه الآن نحن بحاجة إلى إرادة سياسية واضحة. أعتقد بأن القطريين نجحوا إلى حد بعيد في إيجاد هذه التركيبة وفك بعض الطلاسم والوصول إلى يعني ما يمكن قبول الآن لكي يستمر. طيب، هذا الاتفاق
1: سيد هاردينغز، يعني بشأن الخطوة القادمة التي يقول دكتور صالح المطيري الجميع الآن ينتظرها، برأيك أو يعني في الرؤية الأمريكية، ما الذي يمكن أن يترتب على مباحثات الدوحة الآن من خطوة قادمة، وأي تنازلات يمكن أن تقدمها الولايات المتحدة، خاصة مع سماعنا اليوم لنائب الرئيس يقول بأن الولايات المتحدة تتفاوض مع إيران من موقع قوة، ما الذي يعني هذا التصريح؟
2: شكرا. كما أشار ضيفكم الكريم، هناك حاجة إلى المزيد من التوضيح، ونأمل أن القطريين سيقدمون هذه التوضيحات. إذا ما كانت هناك مفاوضات بنية حسنة فهذا سوف يكون خطوة إيجابية. الولايات المتحدة يجب أن تأخذ بالاعتبار مخاوف إيران وأن تقوم بالتعامل مع إيران بالحذر فيما يخص بالإفراج عن بعض الأصول المالية، ولذلك يجب أن يتم حل هذه القضايا. وإذا كانت عمان تعمل مع إيران بشأن رسوم مقابل الخدمة، فالولايات المتحدة عليها أن تجد موقفا محايدا في هذا الإطار لكي يكون مقبولا ومستساغا للطرفين. وهناك شيء يمكن أن يساعد الولايات المتحدة في هذه الحالة، وهو أن يكون هناك غطاء سياسي من الإدارة، وسوف يكون مساعدا إذا ما المفاوضون كان من بينهم شخصيات كبرى من الحزب الجمهوري، لكي يدعمونهم إذا ما كان عليهم أن يقدموا تنازلات أو اتفاقات بشأن بعض النقاط العصيبة.
1: لكن يعني موقفا محايدا بشأن فرض الرسوم، هل هذا ما تقوله؟ هل يمكن في نهاية المطاف أن تجد الولايات المتحدة يعني حلولا ما مقبولة من طرفها فيما يتعلق بهذه النقطة التي تريدها أو تريد فرضها إيران؟
2: نعم، هذا صحيح. عمان وإيران إذا ما صمما معا على فرض رسوم مقابل الخدمات المتعلقة بالعبور، فيجب الحصول على اللغة السليمة التي توصل بالطرفين إلى اتفاقية، ولكي يكون لدى الإدارة تغطية أو غطاء سياسي. هم بحاجة إلى موافقة من مجلس الشيوخ، لذلك يجب أن يقرروا من سيفعل هذا في وقت سريع. ولكن إن كان هذا هو الطلب الإيراني، فهذا أحد الخيارات التي تمتلكها هذه الإدارة في إطار العملية التفاوضية هذه.
1: سيد محمد، شريعة مدار في طهران، يعني الإصرار الإيراني والتوضيح اليوم الذي جاء أكثر في تصريحات كاظم أبادي بأنها محادثات ثلاثية بين إيران وباكستان والقطريين، وبأنها ليست مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة، ولتبحث التزام الولايات المتحدة بتنفيذ مذكرة التفاهم، ماذا نقرأ فيه من دلالات؟ كيف نقرأه؟

0: وكيف نقرأ هذه الرسائل ولمن؟
1: الدلالة واضحة، مذكرة التفاهم تنص على أن المفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي تبدأ بعد تطبيق البنود المعلنة. ما يجري اليوم في قطر هو التفاوض حول
0: ليس هذا ما سألته.
1: نعم تفضلي.
0: يعني سيد محمد، سألت عن تأكيد كاظم أبادي على أنها ليست مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة، وإنما هي مباحثات ثلاثية كما قال.
1: وأنا كنت سأقول هذا الموضوع لو
0: فضل.
1: سمحت لي
0: فضل.
1: لذلك بما أن المفاوضات لن تجري مع الولايات المتحدة الأمريكية قبل تطبيق البنود المعلنة، هذه المفاوضات الجارية اليوم هي مع الوسيطين قطر وباكستان وليس مع الولايات المتحدة الأمريكية، من أجل التوصل إلى آلية لتطبيق هذه البنود تمهيدا لإمكانيات التفاوض. من دون تطبيق هذه الوفود هذه البنود لن يكون هناك تفاوض. هذا ليس تصعيدا، ليس رفع سقف، ليس مناورة، وإنما مطالبة إيران بتطبيق ما تم الاتفاق عليه ووقع عليه الرئيس الأمريكي. ولا تباين بين المواقف في إيران. وزير الخارجية يتحدث عن المبادئ العامة لتطبيق هذه الاتفاقية والمفاوضات المقبلة، وكاظم غريب أبادي يتحدث عن محادثات قطر حول التوصل إلى آلية للتطبيق. شتان بين الموضوعين اللذين تحدث، ولم يكن هناك موقف من قبل القيادات العسكرية كما تفضل ضيفك الكريم في الاستوديو. لذلك لا تباين في المواقف أبدا، ولا رفع سقف ولا مناورة ولا تصعيد. إيران تطالب بتطبيق ما تم الاتفاق عليه وتوقيعه من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. إذا لم يتم ذلك كيف يمكن أن تثق إيران بأن تستمر في هذه المفاوضات، المفاوضات التي تؤدي أو تنتهي إلى إبرام مذكرة تفاهم أو اتفاق جديد ولا تطبقه الولايات المتحدة الأمريكية؟ هذه هي المشكلة.
0: نعم دكتور صالح المطيري.
2: اسمحي لي استاذ ايمان. طيب وبكل ود طبعا ما في شك. نعم. ربما هو فهم الضيف من طهران. انا اعطي مثالين على السريع بس لما يفهم سريع. بانه تباين او تناقض. اولا ايران كل يوم تؤكد بانه لا انقسام ولا تباين، والتكرار لا يعني عدم وجوده. نائب وزير الخارجية يقول بأن لن يعود المضيق إلى ما كان عليه. سيد عرقجي وزير الخارجية في بغداد منذ 3 أيام بعد تطهير المضيق والتوصل إلى الاتفاق النهائي سيعود المضيق إلى ما كان عليه. فنصدق من في هذه الحالة؟ الأمر الثاني اللي قلت لك ما يبدو أنه تناقضا أو مناورة، الحرس الثوري أو بحرية الحرس الثوري الإيراني منذ 10 أيام أعلن إغلاق المضيق. البيانات والأخبار ولم يعلن فتح المضيق حتى هذه اللحظة، ولم يأتي بيانا رسميا من الحرس الثوري يؤكد، بينما كل البيانات الاقتصادية تأكد تدفق مرور النفط والناقلات ضمن هذه. فأنا بظني أنه الآن اختبار النوايا أستاذ إيمان معنا، والمشكلة والمعضلة الرئيسية بأن أيضا إيران تريد أن تضع مضيق هرمز مقابل كل ملف من هذه الملفات. أنا أعرف أنه هذا الاتفاق صيغة بأن يكون خطوة بخطوة، بمعنى ترفع الولايات المتحدة عن الأموال ينفذها، لكن إيران الآن تطالب مضيق هرمز مقابل الأموال، مضيق هرمز مقابل العقوبات، مضيق هرمز مقابل الملف اللبناني، مضيق هرمز مقابل الحظر على البترول. هذا لا يمكن قبوله، لأن مضيق هرمز هو عبارة عن شريان عالمي لا يجوز تحويله إلى أداة ضغط بصراحة شديدة. الحديث عن رسوم أو خدمات هذا يأتي لاحقا تحت يعني تفاوض مباشر سواء مع دولة المشاطئ أو دول الخليج. وأعتقد إذا كانت إيران صادقة بأنه ويخضع للقانون الدولي فبالتالي نحن مطمئنون إلى هذه الإجراءات.
0: شكرا جزيلا لك دكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية. أشكرك أيضا من طهران محمد مهدي شريعة مدار الدبلوماسي الإيراني السابق، وشكرا مارلين هاردينغز الدبلوماسي السابق بوزارة الخارجية الأمريكية، كنت معنا من ولاية ويسكونسن الأمريكية. الآن إلى الملف اللبناني وإلى التطورات هناك. معنا من مدينة صور جنوب لبنان مراسلة الجزيرة كاترين حنا. كاترين، يعني آخر المستجدات في المشهدين الميداني وكذلك المشهد السياسي في سياق تصريحات عون وكذلك نواف سلام الأخيرة.

0: كان الخيار الأفضل أو أفضل الممكن كما قال الرئيس اللبناني، وأنه تم تفسيره بطريقة شوهته وبطريقة مغلوطة. الرئيس اللبناني في هذا الموقف اليوم بعث برسائل باتجاهات عدة أبرزها إلى حزب الله الذي توجه إليه من دون أن يسميه، وانتقد هذا الموقف للحزب، لاسيما وأن حزب الله إيمان كما نعلم كان انتقد بشدة الاتفاق الإطاري ورأى فيه اتفاق ذل وعار، وبأنه يفرط بالسيادة اللبنانية ويشرع الاحتلال. وعلى كل هذه النقاط رد الرئيس اللبناني وكذلك رئيس الحكومة، ولكن بطبيعة الحال في المقابل لا تزال هناك مواقف كثيرة معترضة، بل إن دائرة المعترضين كانت قد اتسعت في الأيام الماضية وتجاوزت الثنائية الشيعي أمل حزب الله إلى طوائف وأيضا أطراف سياسية متعددة، من بينهم الزعيم الدرزي وليد جنبلاط والجماعة الإسلامية وبعض الأطراف المسيحية أيضا التي وافقت جميعها على ضرورة منع الفتنة وعلى ضرورة الحفاظ على السيادة اللبنانية. إذن الموقف السياسي لا يزال صعبا والانقسام لا يزال على حاله. في هذا الوقت الوضع الميداني أيضا لا يزال على حاله لناحية التعثر المستمر في تطبيق اتفاق الإطار لليوم الخامس على التوالي. لا تقدم في هذا الإطار، لا انسحاب إسرائيلي، لا انتشار للجيش اللبناني، بل هناك أيضا مزيد من التصريحات الإسرائيلية التي تؤشر إلى أن لا تجاوب إسرائيليا مع المطالب اللبنانية. هناك غارات استمرت آخرها كانت قبل قليل على بلدة النبطية الفوق، قصف مدفعي أيضا على بلدات أخرى كبيت حنون وبرعشيد في قضاء بنت جبيل، تفجيرات ينفذها الجيش الإسرائيلي من وقت لآخر أيضا في بلدات حدودية، بالإضافة إلى التحليق المستمر للطيران المسير في أكثر من منطقة لبنانية. كل هذه المؤشرات السياسية والميدانية تؤشر إلى أن الأيام المقبلة سوف تكون مفصلية وحاسمة لناحية تبيان المسار الذي سوف يسلكه هذا الاتفاق الإطاري. هل سيتم تطبيقه وهل سيكون هناك ضمانات أمريكية بالدعم لبنان في موقفه في مواجهة إسرائيل ورفضها لكل بنود هذا الاتفاق عمليا، لأنها لم تتجاوب مع أي نقاط ولم تعمل على تطبيق ما قالت إنه مناطق تجريبية وتبين أنها أصلا مناطق غير محتلة في جنوب لبنان.
1: شكرا لك كاترين حنا مراسلة الجزيرة، كنت معنا من مدينة صور جنوب لبنان. الآن معنا في الاستوديو نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. اليوم الخامس من هذا الاتفاق الإطاري لكن لا شيء على الأرض، وهناك أيضا تصريحات إسرائيلية فيما يتعلق بتأجيل تنفيذ أو تطبيق هذه المناطق التجريبية على الأرض. ضعينا في صورتها نجوان.
2: قناة التلفزة الإسرائيلية 12 قالت قبل قليل إن قرار اتخاذ البدء بتنفيذ عملية الانسحاب من المناطق التجريبية قد يتخذ في غضون أسبوع، أو لن تبدأ مرحلة الانسحاب من هذه المناطق قبل أسبوع. لكن القناة أيضا نقلا عن مصادر تتحدث بأن الانسحاب الأول سيبدأ من قرية زوتر الغربية، وبعدها من منطقة فرون والغندورية. تضيف القناة أيضا ربما للمرة الأولى إقرار إسرائيلي بأنه لا توجد قوات فعلا في فرون والغندورية، ولكن الفكرة هي أن يبدأ الجيش اللبناني بالدخول إلى هذه المناطق للبدء بتنفيذ هذه المرحلة التجريبية فيما يتعلق بآلية المراقبة أيضا وكفريق عمل كما تنظر إليها إسرائيل أيضا لآلية المراقبة هذه. وما كانت قد تحدثت عنه هيئة البث الإسرائيلية بأن تأجيل قرار البدء بتنفيذ هذه المرحلة التجريبية له علاقة بشروط ربما إسرائيلية جديدة بشأن هذه الآلية. إسرائيل لا تريد فقط أن تكون هذه الآلية أو أن يكون عمل هذه الآلية المشتركة بالإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ وقف إطلاق النار، وإنما أيضا تريد أن تضع معايير تلزم الجيش اللبناني بالتحرك ضد حزب الله وضد والعمل أيضا على تجريده من السلاح. القناة 12 تتحدث أيضا عن منطقة تلال علي الطاهر تحديدا، وتقول إن هذه المنطقة تحديدا قرر الجيش الإسرائيلي البقاء بها أولا لأهمية

0: الاستراتيجية كما يقولون، ولكن حتى يتم تدمير ما تقول إسرائيل إنها عثرت عليه في تلك المنطقة، وهي شبكة أنفاق ومقر قيادي لحزب الله كبير جدا، وهي لن تنسحب من هذه المنطقة قبل أن يتم تدمير هذا المجمع تحت الأرض بالكامل. وكان قد أشاركت قبل يومين إيمان أن إسرائيل روجت لفكرة خلال المفاوضات مع لبنان خلال الجولات في واشنطن إلى إعطاء الجيش اللبناني فرصة كما وصفوها من أجل تدمير هذا المجمع، لكنه رفض ذلك. والآن تعود إسرائيل على ذلك بأن الجيش لن ينسحب من هذا الموقع قبل أن يتم تدميره بالكامل، وتعود أيضا وتقول إن التقديرات لدى الجيش الإسرائيلي هي وجود ما يقارب 30 حتى 40 عنصرا من حزب الله محاصرين في الموقع، وأن الحزب حاول أن يصل إليهم خلال الأيام الأخيرة الماضية، لكن الجيش الإسرائيلي أحبط هذه المحاولات.
1: شكرا جزيلا لك نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين على كل هذه الإيضاحات. معنا الآن من بيروت عبد الله ريشة الأكاديمي والباحث السياسي، معنا كذلك من أم الفحم الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. سيد عبد الله أبدأ معك، يعني اليوم هو الخامس بعد توقيع هذا الاتفاق، حزب الله يقول بأنه غير معني به، إسرائيل تتحدث عن تأجيل لتطبيق المناطق التجريبية، ما يطرح تساؤلات هذا الاتفاق إلى أين؟
2: نعم، أعتقد أن مسار واشنطن هو بفعل المعطل، كما هي الحالة للمسارات الأخرى، مسار جنيف وحتى مسار الحرب والمقاومة، لأن مسار واشنطن يتمحور كله في 14 بند حول موضوع نزع سلاح حزب الله، وحزب الله ليس جاهز لتسليم سلاحه، وليس هناك موازين قوة تقتضي أن ينزعه بالقوة، وبالتالي هو يمتلك حق الفيتو على أن يعطل هذا المسار. ومسار جنيف هو معطل لأنه يتحدث عن إسرائيل، وإسرائيل ليست موجودة في جنيف، يتحدث عن انسحاب إسرائيلي ووقف الأعمال العسكرية، وإسرائيل تمتلك حق الفيتو. والمسار الحربي معطل أيضا لأن الظرف الإقليمي اليوم هو للمفاوضات للسلام، ولأن موازين القوى اختلفت عن 82 ولم يعد هناك التوازن نفسه، وبالتالي كل هذه المسارات معطلة، ونحن في فترة انتقالية الآن، فترة مفاوضات وتسجيل نقاط وشد حبال على الساحة اللبنانية. ربما الحل يكون في نهاية الأمر أن نضع أصحاب الفيتوات على طاولة واحدة بطريقة غير مباشرة، أي إسرائيل وحزب الله، من خلال الإطار التنسيقي المبتكر مجددا من قبل قطر وباكستان، وهذا الإطار يضم الولايات المتحدة والحكومة اللبنانية. ربما لم يحن الوقت لهكذا مسار، ولكن في نهاية المطاف يجب أن يكون هناك ضمانات لإسرائيل لتأمين أمن مستوطناتها، وضمانات أيضا لحزب الله ولإيران التي تفاوض، وكل هذه بوجود الدولة اللبنانية وبتوقيع الدولة اللبنانية التي هي في نهاية المطاف ستوقع الاتفاق الرسمي والشرعي في لبنان.
1: أتحدث عن الإطار التنسيقي ودور هذه الوساطات من الخارج، لكن نتحدث اليوم أيضا عن السجال الداخلي اللبناني، أين يقف على المستويين الشعبي والرسمي، خاصة بعد حديث رئيس الجمهورية اليوم وأيضا حديث نواف سلام الجاري حاليا؟
2: نعم، لقد جرى تشكيل ائتلاف، ليس ائتلاف ولكن نقاط تشاركية بين الرئيس بري والتقدم الاشتراكي والتيار الوطني الحر، ولكن هذا الائتلاف ليس كما كان الانقسام العمودي بين 8 و 14 أطار، لسبب أن هذا الائتلاف هو شبه مستقل ويتمتع بعلاقات مع المحور الوسطي، المحور الإسلامي الوسطي الذي يضم مصر وقطر والمملكة العربية السعودية. وبالتالي أنا أرى أن هذا تشكيل هذا الإطار ليس للانقسام الداخلي، بل هو إطار تصحيحي، لأنه في الشكل هذا الائتلاف لا يعترض على المفاوضات، هو مع المفاوضات، لا يعترض على السلام ولا يعترض على إجراء كل هذه العمليات التفاوضية، ولكنه يعترض على الأسلوب والمنهجية وغياب الضمانات، وقد فعل فعله برفع الغطاء السياسي عن الحكومة التي كانت تحوز على غالبية المجلس النيابي بفعل إعطائها الثقة، مع خروج التقدم الاشتراكي ونبيه بري ووجودهما في ساحة وسطية. أعتقد أن الساحة اليوم أصبحت في مكان آخر في مجلس النواب، وقد رفعت الغطاء عن الحكومة، لأن هذا الائتلاف يشكل ربما أكثر من 60

0: نائب في مجلس النواب، وبالتالي نحن أمام صورة سياسية وقد بدأنا نرى انعكاساتها. أولا لأن موضوع الاتفاقية الإطار لم يطرح في مجلس الوزراء، ولأن ربما لهجة الرئيس عون والرئيس سلام في هذه الأثناء هي لهجة حوارية منفتحة وليست تصادمية بفعل ما تشكل من مستوى سياسي جديد في البلاد.
1: دكتور مهند، يعني تصريحات نتنياهو بالأمس وهو يقوم في جولة في الجنوب اللبناني بأن لا انسحاب من الجنوب، وأيضا تصريحاته فيما يتعلق بهذا الاتفاق التي قال فيها بأنه يكرس الوجود الإسرائيلي في الجنوب وبموافقة الحكومة الإسرائيلية، إلى أي مدى يضرب على وتر هذا السجال الداخلي نتنياهو؟
2: نتنياهو يعتبر أن هذا الأمر هو الإنجاز الحقيقي لإسرائيل في هذا الاتفاق، وهذا ما قلناه خلال الأيام الماضية، أنه عمليا إسرائيل تنظر إلى هذا الاتفاق على أنه يكرس الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان، على الأقل المنطقة العازلة الأمنية في داخل لبنان. إسرائيل سوف تنسحب، ولكن لن تنسحب من المناطق الأمنية العازلة، سوف تنسحب من مناطق خارج هذه المنطقة. بعد أسبوع، بعد أسبوعين سوف تنسحب، ولكن المنطقة الأمنية العازلة تعتبر أن هذه المنطقة حصلت بها على شرعية أمريكية ولبنانية في احتلال إسرائيل لهذه المنطقة. هذا هو جوهر الخطاب الإسرائيلي الداخلي الآن، وهو جوهر خطاب نتنياهو للإسرائيليين فيما يتعلق بهذا الاتفاق. بالأمس كان هنالك في لقاء نتنياهو مع القناة 14، وقال فيه أنه يطمح من خلال هذا الاتفاق إلى التوصل إلى اتفاق سلام مع لبنان مع وجود إسرائيل في المنطقة الأمنية العازلة. معنى أن نتنياهو بدأ يسوق أيضا أن هذا الاتفاق هو مفتاح السلام مع لبنان، ولكن يؤكد على النزعة الأمنية والنزعة العسكرية الأساسية في هذا الاتفاق وهي المنطقة الأمنية العازلة. وذلك زيارة نتنياهو بالأمس لجنوب لبنان جاءت تبعث هذه الرسالة أن إسرائيل لن تنسحب من هذه المنطقة، لن تنسحب من هذه المنطقة حتى يتم نزع سلاح حزب الله. وإسرائيل تعلم أنه ليس بمقدور أحد نزع سلاح حزب الله. هذا معناه في الترجمة العملية في الداخل الإسرائيلي أن إسرائيل باقية في جنوب لبنان، ولكن هي باقية على خلاف بقائها في المنطقة الأمنية العازلة منذ 85 حتى 2000. في تلك الفترة لم يكن هناك في شرعية دولية لهذا البقاء، الآن هنالك في شرعية أمريكية ولبنانية كما ترى إسرائيل ذلك أو كما تسوق إسرائيل ذلك، أنها حصلت على شرعية أمريكية لبنانية في بقائها في المنطقة الأمنية العازلة.
1: السيد عبد الله، يعني تكرر الحديث عن أن هذا الاتفاق الإطاري سوف يتم طرحه في البرلمان اللبناني أو أمام البرلمان، هل هذا المسار واقعي وممكن؟ أم أنه يمكن أن يفتح سجالا جديدا حول قانونية تمرير هذا أو طرح هذا الاتفاق على الأقل في البرلمان؟
0: نعم، في هذه الأثناء يتحدث رئيس الحكومة اللبنانية للإعلام، وهو قال منذ قليل أنه ليس اتفاق، هذا إطار أو سماه بمعنى الدستوري والقانوني، وكأنه ليس اتفاق أو معاهدة. وبهذا التصريح لرئيس الحكومة يعني نستنتج أن هذا الموضوع لن يطرح في مجلس النواب. أصلا إذا كان سيطرح في مجلس النواب يجب أن يطرح أولا في مجلس الوزراء، وهذا الشيء لم يحصل. وبالتالي نحن أمام تمرير للوقت، وهذا كله تفاديا لأي انقسام داخلي في مجلس النواب أو في مجلس الوزراء، لأن في مجلس الوزراء إذا انسحب المكون الشيعي قد ندخل هنا في السجلات القائمة حول دستورية أو ميثاقية هكذا قرار. وحتى في مجلس النواب أيضا رئيس المجلس يتمتع بسلطة وهي جدول أعمال مجلس النواب، وأيضا هناك مكونات درزية وشيعية أيضا إذا غابت أو صوتت ضد بأكثريتها المطلقة ربما سنكون أمام إشكالية أيضا ميثاقية. وبالتالي ما يحاول اليوم رئيس الحكومة فعله هو إبعاد هذه الكأس للفترة المتبقية ريثما يتم التوافق داخليا أو لرؤية ما سيتم أو سيستجد في الإقليم في المفاوضات الإيرانية الأمريكية.
1: لكن إبعاد هذا الكأس يعني أو عدم طرحه في مجلس النواب أو الوزراء كما تقول، إلى أي مدى يمكن أن يسكت الأصوات المنتقدة له؟
0: سيخفف حدة السجال الإعلامي والسياسي، لأن هذا الشيء سيكون إطار تفاوضي فقط، ولسنا أمام مرحلة شبيهة باتفاق 17 أيار، حيث كان مجلس الوزراء قد أصدر بيان اعتماد الاتفاق ومن ثم مجلس النواب. وبالتالي إذا كان هذا الشيء ليس دستوري أو قانوني، وهو مرحلة انتقالية تفاوضية يخضع لصلاحيات رئيس الجمهورية بالتفاوض باسم اللبنانيين بالاتفاق مع رئيس الحكومة، في هذه المرحلة قد يخفف أو تكون حدة التوترات السياسية منخفضة جدا.
1: دكتور مهند، عندما يتحدث نتنياهو عن نجاح في فصل المسارات اللبناني عن الإيراني، هل بذلك يعني نتنياهو معني بتحقيق أي تسوية مع لبنان برأيك؟
2: هو معني بتسوية مع لبنان تخدم الأجندات الإسرائيلية، على سبيل المثال هو معني بتسوية مع لبنان مع الحفاظ على مصالح إسرائيل الأمنية، وبالذات مع الحفاظ على حرية العمل العسكري الإسرائيلي في لبنان. واضح أنه واحد من أهداف الاتفاق الإطاري مع لبنان كان فصل الجبهات، فصل المسارات، ولذلك نتنياهو ذهب إلى الاتفاق. هذا الاتفاق كان معروض منذ أشهر، منذ بدء المباحثات اللبنانية الإسرائيلية كانت هذه البنود أو أغلبها كان معروض، وإسرائيل كانت ترفض التوقيع، وإسرائيل كانت تماطل. ولكن عندما بدأ هنالك في مباحثات في جنيف بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية حول لبنان، ذهب نتنياهو إلى هذا الاتفاق لأنه كان مرغما على الذهاب له، لأنه هذه كانت الأداة الوحيدة التي يملكها من أجل أن يفصل المسارات، وهذا ما تم الإشارة له بشكل واضح ومباشر في داخل الاتفاق الإطاري، أن الدولتين لهما سيادة ولا يسمحان لأي دولة ثالثة بالتدخل في شؤونهما. ولكن الاتفاق بالنسبة لنتنياهو ليس فقط أنه فصل الجبهات، لا بل نتنياهو يسوق الاتفاق على أنه تبنى السردية الإسرائيلية فيما يتعلق أن الأزمة الحقيقية بين إسرائيل وبين لبنان هي سلاح حزب الله وليس الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان. ولذلك نتنياهو يعتبر أن هذا الاتفاق الذي تهرب منه وماطل في التوقيع عليه وذهب إلى مباحثات مرغما مع لبنان، الآن يجد في هذا الاتفاق هو المنفذ الوحيد له أمام تغير البيئة الإقليمية وأمام الخسائر الكبيرة للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان وغياب أفق سياسي واضح ومباشر للعمليات العسكرية الإسرائيلية في الجنوب، مع تضمر الجيش من التعب والإرهاق في هذه العملية العسكرية المستمرة بدون أفق سياسي. وذلك الاتفاق الحالي هو كان الخيار الأخير عند نتنياهو.
1: شكرا لك دكتور مهند مصطفى، الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية من أم الفحم، وأشكرك عبد الله ريشة الأكاديمي والباحث السياسي، كنت معنا من بيروت. وبعد إعلان وقف إطلاق النار الأخير في لبنان، شهدت الضاحية الجنوبية لبيروت عودة خجولة للأهالي، فبين بيوت متضررة وتكلفة ترميم تثقل كاهل أصحابها، باتت العودة بالنسبة إلى كثيرين قرارا تحكمه القدرة المالية أو انتظار التعويض وإعادة الإعمار.
3: نجا بيت بلال من السقوط، لكن حيه لم ينجو من الدمار. كان الحي يعج بالحياة قبل أن تفرق الحرب أهله بين نازح وشهيد. من النزوح يتردد بلال على منزله مع كل وقف لإطلاق النار. الركام هنا فاتورة لم تسدد بعد، وفي كل غرفة حياة مؤجلة. لم يبق شيء في المنزل على صورته الأولى، فالعودة إليه كما يقول بلال لم تعد خيارا، بل هي كلفة يعجز عن تحملها.
4: لمتى ممكن تقدر تتحمل هذا الوضع؟
5: والله ما حدا عارف لأمتى، يعني ما حدا بيحدد. هذا مقتصر الموضوع على وقف الحرب، ولا ما نضلنا هيك. قبل الحرب ما في كشف، بعد الحرب ممكن يكشفوا وممكن يعوضوا لنا لحتى نصلح، نقدر نصلح ونسكن بالبيت.
3: مئات المحال التجارية هدمت وتضررت بفعل الحرب، وبما تفرضه كلفة النزوح والمعيشة من أولويات على النازحين، لجأوا إلى إعادة بناء أعمالهم قبل بناء منازلهم، وبعضهم يراهنون على استئناف أعمالهم لتمويل ترميم منازلهم. وما بين محل يرمم وبيت ينتظر، يحدد البحث عن الرزق أولويات العودة إلى الضاحية.
6: صرنا 3 أشهر قاعدين لأنه ما عندنا مدخول تاني إلا كان هيدا المصلحة نحن عم نشتغل فيها، فمضطرين إنه نحن نبلش قبل ما يجي حدا يسألنا شو الضرر عندكم، فمضطرين لأنه عندنا عيال وعندنا ناس مسؤولة منا كمان، فمضطرين إنه كنا نبلش.

0: ثلاثة أشهر دون عمل كانت كافية حتى يدرك حسين أن انتظار التعويض ليس خيارا. استدان مبلغا من المال للترميم وعاد من جديد، وجل ما يتمناه أن تنتهي الحرب وألا يتجرع مرارتها مرة أخرى.
1: بدنا نشتغل، بدنا نعيش، يعني بدنا ناكل، بدنا نسترزق مثل ما بتعرفوا انتم الوضع على الكل يعني، والحمد لله بأقل تكلفة يعني فتحنا وبعدنا مستمرين على هذا الشيء يعني.
0: وإلى أن تنتهي الحرب ويتضح المشهد كاملا، يبقى الانتظار عنوان المرحلة لآلاف اللبنانيين.
2: لا تزال عودة آلاف العائلات مرهونة بما هو أكثر من وقف لإطلاق النار، فبين بيوت تنتظر من يرممها وعائلات تنتظر من يساعدها في نزوحها، تبقى الحرب حاضرة في تفاصيل الحياة وإن غابت عن الميدان. أدهم أبو الحسام، الجزيرة، الضاحية الجنوبية لبيروت.
3: نهاية هذه التغطية. الآن إلى برنامج نقاش الساعة مع ألسي أبي عاصي. تحية لكم مشاهدينا الكرام ومرحبا بكم في نقاش الساعة، يقودنا فيه الخبر الذي نعرضه ونفككه بالنقاش والتفاعل وتعدد الزوايا. وبين التساؤلات والاحتمالات سنترك لضيوفنا أن يضعوا أمامكم أكثر الرؤى تنوعا في حوار هم من يصنعوا مساراته، بين مواقف سياسية وانطلاق لعمل اللجان الفنية تشق المفاوضات طريقها الوعر بحثا عن توافقات أوسع بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. ذلك ما توحي به آخر التصريحات التي صدرت عن الرئيس الأمريكي ونائبه بالتزامن مع زيارة كل من كوشنر ووتكوف إلى الدوحة لبحث المفاوضات بأهدافها المعلنة. على الجانب الإيراني توارى إلى حد ما صوت الحرس الثوري مقابل تأكيد الرئاسة ووزارة الخارجية أن عجلة المفاوضات تدور وأن البلاد شرعت تجني بعضا من ثمار ذلك، انفراجة لم تغب معها لغة الشروط والخطوط الحمر على نحو يعكس وعي الطرفين بأن هندسة التفاوض مدخل لرسم مآلاته، وأن التجاذبات الساخنة بشأن تأويل بنود مذكرة التفاهم وتطبيقها مرآة تعكس حرب الرهانات بين الطرفين حول أبرز الملفات الخلافية. تبدو إسرائيل حريصة من خلال تصريحات قادتها وتحركات جيشها على استباق أي اتفاق نهائي بين طهران وواشنطن بفرض واقع ميداني جوهره تثبيت منطقة أمنية ونزع لسلاح حزب الله والمراهنة على اتفاق سلام مع بيروت، غير أن ذلك يثير إلى حد الآن جدلا ساخنا داخل لبنان بلغ حد التحذير من فتنة لا قبل للبلاد بها. وبين عوامل الضغط وإشارات الانفراج جاء حديث ترامب عن مرونة بشأن السقوف الزمنية للتفاوض ليرجح فيما يبدو كفة الواقعية والمصالح المتبادلة مقابل لغة كسر الإرادات وعض الأصابع. يبقى السؤال إذن، هل نضجت اللحظة التفاوضية بما يكفي للانتقال من منطق الشروط والوعيد إلى منطق التسويات وتقاسم المصالح؟ هذه القضايا وغيرها نضعها على طاولة نقاش أمام ضيوفنا في الاستوديو. ينضم إلينا الدكتور إبراهيم فريحات، أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا. الدكتور لقاء مكي، الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات. الدكتور محمد صالح صدقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. السفير جوي هود، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق. الدكتور محجوب الزويري، الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. الدكتور إياد الرفاعي، الأكاديمي والمحلل السياسي. الدكتور علي أحمد، الأكاديمي والباحث السياسي. والدكتور علي مراد، الأكاديمي والباحث السياسي في جامعة بيروت العربية. مرحبا بكم جميعا. نبدأ معك الدكتور محمد صالح صدقيان لنفهم كيف يمكن تقييم التقدم المحرز في هذه الجولة من المفاوضات بالنظر إلى كل الأجواء المحيطة بها والتصريحات والمواقف المعبر عنها من الطرفين.
4: ألسي، لحد الآن نحن لا يوجد لدينا وضوح في كيف بدأت المباحثات في الدوحة وكيف انتهت. لا توجد لدينا تصريحات حتى من جانب الوسيط القطري. ما لدينا هو التصريحات التي تحدث بها السيد

0: كاظم غريب أبادي الذي رأس الوفد الإيراني. كاظم غريب أبادي هو قال بأن المباحثات تركزت على نقطة واحدة أساسية وهي قضية الأرصدة المالية، والنقطة الثانية تركزت أيضا على تفعيل الفقرة واحد أو الفقرة الأولى من مذكرة التفاهم، لأن إيران لا زالت لحد الآن تعتقد بأن الفقرة الأولى هي مجال للاختبار، اختبار النوايا لدى الجانبين، وإذا ما استطاع الجانبين أن يفعلوا الفقرة رقم واحد التي تتضمن إنهاء الحرب بشكل كامل في المنطقة وإلغاء الحظر عن الأرصدة الإيرانية المجمدة، يمكن أن تكون هذه خطوة بداية جيدة لتنفيذ بقية الفقرات، بقية النقاط الأربعة.
1: فيما يتعلق بالفقرة الأولى، ما الذي تريد إيران تحديدا أن تراه يتحقق على الأرض؟
0: النقطة الأولى رفع الحظر عن الأرصدة الإيرانية المجمدة. لحد الآن لا يوجد هذا، يعني الأموال الإيرانية لا زالت موجودة، يعني لا تستطيع التصرف بها. حتى $6 مليار الموجودة في الدوحة والتي نقلت من كوريا الجنوبية قبل سنتين إلى الدوحة في حسابات مصرفية باسم إيران، إيران لا تستطيع، مع العلم أنه رئيس بايدن هو وافق على ذلك وقال بأنه حتى آلية صرفها أيضا وضعت وإيران قبلت على ذلك، لكن بعد ذلك الرئيس بايدن قال لا تستطيع ما دام كذا بحجج متنوعة، حرمت إيران من استفادة من،
1: يعني مسألة الأموال.
0: والنقطة الثانية التي هم وردت في الفقرة الأولى قضية إنهاء الحرب في المنطقة، وهذه إنهاء الحرب لا زالت اليوم أمس، اليوم لم أتابع بشكل جيد، لكن يوم أمس كان هناك هجوم جوي على جنوب لبنان. إيران تريد أن تنتهي من هذه القضية، أنها يعني ليس وقف إطلاق النار ولا هدنة.
1: طيب.
0: إنهاء الحرب هذه نقطة مهمة.
1: سفير جوي هود، في المقابل التصريحات الصادرة من الطرف الأمريكي تركز على موضوع البرنامج النووي، يتحدث بهذا المجال الرئيس الأمريكي وتسريبات، يعني نقلا عن المفاوضين الأمريكيين، ما الذي يجري؟ يعني كيف يمكن أيضا نسألك كيف يمكن تقييم التقدم المحرز في هذه الجولة من المفاوضات؟
2: أعتقد بأننا لازلنا بعيدين عن الحديث عن الملف النووي في هذه النقطة، ولا أرى أي تقدم، ونتفق مع الدكتور صدقيان فيما يتعلق بعدم الوضوح فيما حصل خلال هذه المفاوضات في الدوحة، وآمل بأن هنالك بعض المقترحات النشطة فيما يتعلق بنقل الأصول المجمدة، لأن الجانبان استثمر كثيرا في هذه النقطة، وترامب وضع نفسه في الزاوية لأنه أكد كثيرا وانتقد كثيرا برنامج أوباما واتفاقية أوباما. بالنسبة لطهران يجدون أنفسهم كمنتصرين وهم يملون شروط، ولكن ترامب لا يوافقهم على ذلك. أعتقد بأنه يجب أن يكون هنالك بعض الخلق للوصول إلى حلول وإعلان النصر. لا أعتقد بأن ذلك متعلق بـ6 مليارات دولار، ذلك لن يصنع فارق، خاصة مع كل الأموال التي تجنيها من مبيعات النفط بعد رفع العقوبات.
1: دكتور إبراهيم فريحات، يترافق كل ذلك مع حديث عن أنه جرى التوافق في جولة المفاوضات في الدوحة على ألا يتخلل الأسبوع المقبل على الأقل أي تصعيد، أيضا حديث للرئيس الأمريكي تنقله وول ستريت جورنال أنه لا مشكلة لديه في تمديد أساسا فترة 60 يوم من المحادثات الدبلوماسية. ماذا نستخلص من كل ذلك؟
3: نستخلص سيدتي بأن يجب أن نحدد أو نعرف النجاح لهذه الجولة التفاوضية، وتعريف النجاح برأيي هو عاملين أساسيين: واحد، أن يتم فتح مضيق هرمز وحرية الملاحة بدون حوادث بدون مشاكل، وهذا واحد، والثاني أن يكون هناك خارطة طريق، ليس اتفاق على النووي ولكن خارطة طريق، رؤية لكيف لمفاوضات نووية قادمة. طبعا إذا تحقق الشرط الأول الحرية الملاحة، هذا يعني أن مشكلة الأرصدة قد حلت، ومشكلة الأرصدة برأيي هي ليست مشكلة صعبة، يعني يمكن الرمزية فيها هي التي خلقت منها صعوبة، على اعتبار أنه من سيحدد

0: ضد مصير هذه الأرصدة. لماذا مشكلة الأرصدة ليست صعبة؟ لأنه نحن نتحدث عن 16 مليار 12 مليار الأرصدة الكلية. عندما ننظر إلى الصورة الكلية هناك 100 مليار اللي يتم حجزها في الأرصدة الإيرانية المحجوزة. فعندما نتحدث عن 6 أو 10 أو 5 نحن نتحدث عن جزء بسيط. وهذا النوع من المشكلة من المشاكل التفاوضية هي ليست مشكلة مبدئية وإنما مشكلة قابلة للتجزئة. يعني بإمكان الولايات المتحدة أن تحرر 6 مليار أو 10 دون أن تخسر مبدأ الضغط على السلوك السياسي الإيراني كما تريد، لأن الولايات المتحدة تنظر إلى الأرصدة المجمدة هي نوع من الشرطية في السلوك السياسي الإيراني. إذا فعلت كذا تأخذ جزء، وإذا فعلت كذا تأخذ جزء.
1: ترفضه إيران، تقول مذكرة التفاهم لم تنص على ذلك.
0: ولكن إيران لا ترفض مبدأ التجزئة، وهنا أنا باعتقادي النافذة التي يمكن من خلالها حل هذه المعضلة في الوقت الحالي، وليس الحل الكامل. الحل الكامل هذا رح يأخذ فترة طويلة، ولكن في الوقت الحالي يمكن العمل بمبدأ التجزئة، وأيضا تحقيق المبدأ في الموضوع بالنسبة لإيران أنها ترى أن هذه الأموال هي أموال إيرانية أصلاً، والمسألة مسألة سيادة إيرانية على هذه الأموال لأنها أموالها. فإذا تم تحرير جزء هذا يلبي المبدأ السيادي، وأيضاً يعطي تسويق داخلي بالنسبة إلى الداخل الإيراني أن هناك إنجاز ملموس وإيران لا تستسلم وبالإمكان الحديث عن حرية الملاحة. ولذلك أنا أرى أن الأجواء ما زالت إيجابية حتى هذه اللحظة. التحديات صعبة ولكنها ليست مستحيلة.
1: دكتور لقاء مكي، ما قراءتك لمشهد المفاوضات الجارية حاليا؟
2: أعتقد أنها كانت مهمة وأيضا فيها تقدمت خطوات. يعني صحيح لم يكن يبدو هناك حوار مباشر بين الإيرانيين والأمريكيين، لكن الوفد القطري والباكستاني تمكن بالحوارات غير المباشرة مع الطرفين من إنجاز تقدم على صعيد تفاهمات حول المرحلة المقبلة. أولا، أول تفاهم الأسبوع القادم هدوء، وطبعا الأسبوع القادم هدوء ليس بدون سبب. الأسبوع القادم بحدثين في البلدين، أمريكا لديها احتفال بالذكرى 250 لتأسيس عيد الاستقلال، وإيران لديها احتفال بتشيع الإمام الخامنئي، يعني آية الله الخامنئي.
1: ولكن عندما يتم الحديث عن أن هناك أسبوع من الهدوء يحي ذلك وكأن بعد هذا الأسبوع ربما بالضبط في إمكانية لعودة التصعيد.
2: بالضبط، هناك من يقول أنه ربما تبدأ الصواريخ بعدها، لكن لاحظي حينما يمر أسبوع والطرفين يشعران بأنه هناك قدرة بالسيطرة، يعني هناك آلية للسيطرة على الأحداث، هذا قد يستمر لا سيما إن كان مفيد، لأنه كوشنر وويتكوف أبلغا الوسيط القطري ومن خلاله للإيرانيين أن ما سيحصلون عليه الإيرانيون من مذكرة التفاهم سواء من يعني الجانب النووي خصوصا الجانب النووي هو وبيع النفط هو أكبر بكثير مما يمكن أن يحصلوا عليه من عوائد هرمز. فما في داعي لهذه النغمة عوائد هرمز، وبلغوهم أنه عوائد هرمز ممكن تنسف المذكرة. ولذلك يبدو أن هناك أصبح يعني نوع من التفاهم. بنفس الوقت الأطراف الخليجية بدأت تتناقش حول ما سيجري بعد 60 يوم حول هرمز، لأن إيران تفهم أن ما المذكرة منحتها صلاحية صح التفاوض أو التشاور مع دول المنطقة، لكن القرار لها وهذا غير موجود. فلذلك دول الخليج أيضا يجب أن يكون لها، أعتقد تريد أن يكون لها مبادرة في هذا السياق. عموما المفاوضات الدوحة فيها تقدم لجهة تحديد جدولة المفاوضات المقبلة. موضوع لبنان وهرمز أظنه لن يؤثر على المفاوضات. إيران صحيح هي تحاول أن تضغط بهذا الاتجاه.
1: وهرمز؟
2: نعم، يعني هرمز أن يكون فيه تجاوزات، الأمور ماشية، لكن لبنان بسبب إسرائيل واستمرار تجاوزاتها واستمرار الاحتلال، وأعتقد أنه هذا لن يؤثر على وقف المفاوضات الأمر، وربما إطلاق بدل 6 مليار 3 مليار بأنه تشتري إيران من خلال طبعا حسابات بنكية مفتوحة لكن بدون تسليم أموال، يعني عملية شراء ودفع، وهذا تدفع يعني مثلا قطر أو بعرف يعني نظام بنكي معين.
1: يعني الطريقة التي صورها الطرف الأمريكي منذ البداية طبعاً، صورها الرئيس ترامب بأن هذه الأموال مقيدة طبعاً، ليست يعني ممنوحة،
2: لن تمنح بالشنط يعني أو بالتحويل البنكي كنقد، لكن ليس بالضرورة أن يشتروا من

0: أمريكا، هذا صحيح مثل ما قالوا هم وليس مثل ما قال ترامب.
1: هذا مقبول إيرانيا دكتور صدقيا سريعا؟
2: الإيرانيون يعتقدون
1: بأن تكون الأموال مقيدة بهذا المعنى.
2: نعم، أولا فيها هذه قضية قانونية ربما سعد سفير أكثر ملم بها. الولايات المتحدة هناك يعني قرار من الكونغرس حول عدم التعامل ماليا مع إيران. الآن الذي يتفاوض تتفاوض الحكومة الأمريكية، كيف يمكن ترتيب هذا الوضع مع الكونغرس؟ لأنه هناك بيع، هناك بيع لإيران، وهذا البيع لإيران ممنوع قانونيا بحسب الكونغرس، قرار الكونغرس. لكن هناك قضية اليوم جلبت انتباهي في تصريحات غريب أبادي. يعني اليوم أنا ما محظوظ حقيقة، يوم غد
1: لا سنعود إلى هذه التصريحات. ودت فقط أن أسمع تعليقك فيما يتعلق بالأموال.
2: هذه بالأموال مهمة جدا إلسي. غريب أبادي قال بأننا لم نبدأ مفاوضات 60 يوم، وإذا ما تم إيجاد الأجواء المناسبة سوف نبحث. يعني لحد الآن هناك مشكلة موجودة في بحث
1: يعني لم يبدأ العد، لم يبدأ عد 60.
0: هو قال بأن الأستاذ يعني بس ملاحظة لحضرتك، اليوم الصحافة الأمريكية قالت أن ترامب منفتح على تمديد 60 يوم، يعني بدأ 20 و8 ممكن تستمر، فلذلك لا تحسب 60 يوم، باقية 90 يوم 200 يوم.
2: يجب أن نقف على تصريحات ترامب هي 60 يوم أيضا خطرة، يعني
0: مفتوحة يعني هي مفتوحة.
2: أنا لازلت قلق حقيقة من خلال ما تحدث به حول الأموال المجمدة الإيرانية، تحدث به الدكتور ماجد الأنصاري، وما تحدث به اليوم غريب أبادي لم يتحدث بأريحية، يتحدث عن أجواء يجب أن تستكمل حتى نبدأ الخطوات.
0: الإيرانيين عموما خلال الفترة كلها متشائمين والأمريكان متفائلين، يبدو الثاني يعني الأمريكان يريدون استقرار الأسواق بالتفاؤل والإيرانيون على العكس.
1: دكتور محجوب زويري، في مسألة الاتفاق على التهدئة عسكريا على الأقل لمدة أسبوع وبشكل يعني مضمون من الطرفين، يسأل هنا أيضا عن دلالات الإعلان عن الخط الساخن المباشر بين إيران والولايات المتحدة وما الذي يمكن أن يؤسس له.
3: إلسي، الجولة التي عقدت اليوم وما نتج عنها من الحديث عن تفعيل الخط الساخن واسترجاع 3 مليارات دولار، أنا باعتقادي كان النقاش كان يجري تحت غبار المواجهة المتبادلة بين الطرفين. النقاش كان مستمرا عبر الوسطاء في محطات مهمة وفاصلة لبلورة الموقف الذي وصلنا إليه اليوم. لكن الذي يبدو مثيرا في كل هذه الأجواء من أسبوع الهدنة وموضوع 3 مليار دولار هو أن ما يهدد عملية التفاوض برمتها ما أسميه أنا استراتيجية المحافظة على الوضع الراهن، وهي التي تتبعها الأطراف 3. الولايات المتحدة لا تريد أن تغير أي شيء في الواقع فيما يتعلق بالعقوبات، رفعها الأموال، مترددة في اتخاذ خطوات مهمة، والإيرانيون أيضا مترددون في اتخاذ خطوات تتعلق بفتح المضيق، وأمريكا مترددة في الضغط على إسرائيل لعمل اختراق ما في جنوب لبنان. لماذا هذه الاستراتيجية تبدو خطرة؟ لأنها عمليا تجعل الأطراف أقرب بالعودة إلى المواجهة منها إلى الاستمرار بالتفاوض، رغم علمهم ورغم فقدانهم إلى شهية المخاطرة والرغبة في الحرب. وهذا معناه أنه إذا استمرت هذه الاستراتيجية فإن التفاوض سيستمر، لكنه سيكون كمشي السلحفاة، بمعنى آخر تقدما تدريجيا بين الأطراف، لكن الإنجازات ستكون محدودة. السبب أن هذه الاستراتيجية في المحافظة على الوضع الراهن لأن الأطراف تبدو أنها غير مقتنعة بأنه ما سيعطيني يوم الأمريكي مثلا كإيراني، ما سيعطيني الأمريكي سيستمر فيه، وبالتالي ماذا بعد 60 يوما؟ الأمريكي أيضا قلق أو لا يريد أن يمنح مزيد من الشرعية للنظام السياسي في إيران، بيقول استرجع كميات كبيرة من أمواله، وفي نفس الوقت الإيراني لا يريد أن يعطي للأمريكي فسحة يتنفس ويقول له أعد فتح المضيق. وبالتالي إلسي، أنا بعتقد بأنه رغم هذه الانفراجة التي يعلن عنها اليوم، لكن البقية 60 يوما حتى وما بعدها نحن يعني يجب أن نستعد إلى ما أسميه أنا استراتيجية المحافظة على الوضع الراهن، وهي من شأنها أن تفجر في أي لحظة تفاوض، لكن ليس بالضرورة أن تذهب به إلى حالة حرب.
1: دكتور إياد رفاعي، الحديث الأمريكي الذي ينقل يعني في بعض الصحف لا سيما هنا أكسيوس، حديث أمريكي عن للإيرانيين أنه يجب أن تفكروا بمنافع التفاوض حول البرنامج النووي الإيراني وتقديم تنازلات في هذا المجال، لأن ذلك سيكون له أثر كبير اقتصاديا وماليا على إيران أكثر بكثير من مسألة التعريفات ربما التي يمكن أن تفرض إيرانيا في مضيق هرمز. باعتقادك إلى ما يؤشر هذا الكلام من جانب أمريكا؟ ما الاستراتيجية التي يمكن أن نستخلصها الأمريكية حيال كيفية مقاربة هذه المفاوضات؟
4: في الواقع لو أن الرئيس ترامب لم أو إدارته لم تسرب هذه الخطط لأكسيوس كان من الممكن البناء عليها. نلاحظ أنه كلما أعلنت خطة أو اتفاقية غير معلنة من أكسيوس أو من الوول ستريت جورنال أو غيرها من الصحف المشهورة بانتماءاتها اليمينية، كلما ذهبت إيران عكس هذا الاتجاه. وهنا من المهم أن ندرس أن الخطاب أيضا مهم في أوقات الحروب والأزمات، ليس فقط الأفعال السياسية أو العسكرية. أمننة الخطاب الموجودة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران تفقد الثقة لدى اللاعبين. من الممكن بكل تأكيد أن حل الملف النووي هو سيد الحلول في النهاية، وأن إيران ستصبح دولة طبيعية في وجهة نظر الولايات المتحدة الأمريكية إذا تفاهمت حول الملف النووي. وبكل تأكيد أن الملف النووي سيؤتي إذا بالفعل وصلت إيران لحل يطبق القانون الدولي وكذلك حل مرضي لدى دول المنطقة والولايات المتحدة الأمريكية، هذا سيجعل إيران دولة منفتحة لدى الجميع. هذا الكلام معلوم، إخراجه في هذا التوقيت بهذا الشكل قد يكون هو السر وليس نفس ستيتمنت أو نفس العبارة التي قالها ترامب. هنا ترامب يحاول أن ينقل التركيز من موضوع الأرصدة المجمدة ومضيق هرمز إلى أس المشكلة في وجهة نظره اللي هو الملف النووي. هل سينجح في نقل الثقل إلى الملف النووي أم لا؟ من الواضح الآن أن دول المنطقة وكذلك إيران يعطون الأولوية لملف مضيق هرمز ولملف الأرصدة المجمدة أكثر من الملف النووي. تحدثت دول المنطقة منذ عام 2015 حول آرائها في الملف النووي وطريقة التفاعل الأمريكي مع هذا الملف، وللأسف الإدارات الأمريكية المتعاقبة أوقعت المنطقة وأوقعت نفسها في شرك غريب ومصيدة غريبة، مرة تكون منفتحة مع إيران نووية ومرة أخرى تقول أنها تطبق عقوبات لكي لا تصل إيران إلى الحد النووي. فهذه الاختلافات داخل السياسة الداخلية الأمريكية بكل تأكيد أنها تلقي بعبء ثقيل على حلفاء أمريكا حول العالم وفي الشرق الأوسط بالتحديد. رأينا اليوم دور مهم للدبلوماسية الخليجية اليوم وخلال هذا الأسبوع. للأسف لو نلاحظ منذ يوم السبت هذا السبت الماضي كان هنالك شحن غير مسبوق لدى الولايات المتحدة الأمريكية وإيران منذ توقيع الاتفاقية. نجحت قطر وكذلك سلطنة عمان بالتفاهم حول مضيق هرمز مع إيران، وكذلك دولة قطر باستضافتها المحادثات غير المباشرة بين أمريكا وإيران في تفريغ جزء من هذا الشحن الذي كنا نراه منذ يوم السبت الماضي. وصلنا نحن كنا نتحدث منذ يوم الاثنين إلى يومنا الحالي أنه ممكن في أي لحظة تشتعل الحرب مرة أخرى، ولم يعني حتى ترامب صرح بهذا والإيرانيون قالوا بأنهم مستعدون أن يعودوا لهذا الموضوع. وهنا تثبت الدبلوماسية الخليجية بأنها بالفعل هي مركز جذب الاهتمام في الشرق الأوسط ومركز إيجاد الحلول أيضا، لأن دول الخليج لا تبحث إلا عن مصلحة الإقليم ومصلحة العالم من حولها. ونتفاعل مع كل هذه التناقضات للأسف التي تأتينا من البيت الأبيض ومن طهران.
1: دكتور علي أحمد، باعتقادك المقاربة كما تشرحها أكسيوس يعني نقلا عن مسؤولين أمريكيين يمكن أن تتجاوب معها إيران؟
5: أنا أعتقد أنه الإيرانيين
1: يمكن اليوم أن تكون مغرية عفوا لإيران.
5: اليوم الإيرانيين بشكل واضح يعني هناك انقسام داخلي ما بين في إيران، إذا حدثنا عن انقسام، لكن هذا الانقسام ليس كما يفسر في الإعلام. هناك انقسام بين من لا يثق بأمريكا ومن لا يثق بأمريكا ولكنه يريد أن يعطي للتفاوض فرصة. اليوم نتيجة ما تقوم به الولايات المتحدة وكل هذه المماطلات ومحاولة إعطاء الإسرائيلي في مكان ما مساحات للعب ومحاولة التلاعب حتى على الاتفاق بالذهاب إلى الاتفاق اللبناني والطريقة التي تم إخراج الملف فيها، يعطي للفريق الذي يتحدث أنه لا ثقة بالولايات المتحدة ولا ثقة بالتفاوض الأوراق من جديد للقول أننا لا نحتاج إلى هذه المفاوضات، فلنذهب إلى ممارسة الضغوط من جديد دون إعطاء الوقت لا لستين يوم ولا لغيره. لذلك المسألة هنا مسألة الأمريكيين وضعوا أنفسهم في مساحة أنهم استطاعوا أن يحرروا الأسواق، أن تتنفس الأسواق في العالم. الأزمة الاقتصادية التي كانت تطل برأسها خلال أسابيع ارتاحت، يمكن الحديث عن أنه، وهذا ما نجده اليوم في حديث ترامب، أنه الأسواق ارتاحت، الأسواق التجزئة تم، الأسعار نزلت، كل هذه القضايا يعتبر الجزء الذي يتحدث أنه لا نحتاج إلى هذا التفاوض، أنه هذا يقول أننا على حق، وأن إعطاء أي مساحة للتفاوض للولايات المتحدة لن تكون إلا على حساب المماطلة ولن تقدم أي جديد. وهذا الطرف أيضا لديه إمكانية للعودة، خاصة مع اقتراب الانتخابات النصفية. يعني في حال عادت الأمور وبقيت الولايات المتحدة تماطل بهذه الطريقة، وعادت الأمور إلى بالحد الأدنى إغلاق المضيق، بالحد الأدنى مجموعة من الإجراءات التي يمكن أن تعيد المشهد كما كان قبل عدة أسابيع، إلى أن نكون أمام ضغط أمريكي أنه ماذا سيتم القيام به. وهون نعود إلى، إذا بدنا نذهب للجانب الأمريكي، إلى الصراع بين روبيو وديفانس. روبيو يتحدث أنه نريد أن بالخيار اللي هو الخيار اليميني أو خيار الجمهوري بالطريقة التي يتحدث عنها، وهناك الخيار الذي يتحدث فيه ديفانس أنه علينا أن نحاول تقديم شيء ما حتى نريح هذه المنطقة. هذين الأمرين يتصارعان، وأيضا في إيران، لكن النتيجة بالتأكيد أن الخلاف الداخلي في إيران حول لا ثقة بأمريكا ولا ثقة مطلقا بأمريكا.
1: دكتور علي مراد، ما رأيك بهذه المقاربة التي تقدم أمريكيا، يعني محاولة إغراء إيران بالمكاسب الاقتصادية الكبيرة التي يمكن أن تجنيها من وراء تنازلات في الملف النووي، إلى أي مدى باعتقادك هي ناجعة ويمكن أن يكون لها صدى لدى النظام الإيراني بخلفياته العقائدية والسياسية والدينية؟
6: يعني بعيدا عن الآراء المختلفة عرفناها بالأمس بين مرحلة المقبلة هي مرحلة بين إيران الدولة وإيران الثورة، بين إيران الخيار الاقتصادي مقابل استمرار النفوذ، أيضا نراه بمنطق النوع من رغبة بتكملة الحرب أو رفض القبول ما جرى. أعتقد اليوم أن هذه المعادلة هي مرتبطة بالاتفاق النهائي. إذا اليوم ما يجري حول مضيق هرمز ليس مسألة رسوم أو تعريف، هي إعادة تعريف مضيق هرمز، هل هو منطقة نفوذ وسيادة أم هو ممر دولي؟ والواضح إذا أردنا أن نبتعد قليلا، أنا أعتقد أنه أشبع النقاش لفتح مسار آخر في النقاش، إعادة تعريف مضيق هرمز هي مدخل لإعادة تعريف النظام الإقليمي في المرحلة المقبلة، في علاقة إيران مع خطوط الطاقة، في علاقة دول الخليج مع إيران، في علاقة الولايات المتحدة مع إيران ودول المنطقة. إذن أعتقد في هذه النقطة الإغراء الاقتصادي في هذه المرحلة لن يكون حلا. واضح بالنسبة للإيرانيين وذكرت أكثر من مرة أنه اليوم هذا الملف النووي هو الأولوية بالنسبة لأمريكا، ولكن أيضا ما هي الأولويات بالنسبة لإيران؟ إذا إيران أرادت اليوم أن تركز على إعادة تعريف النظام الإقليمي من خلال إمساكها بمضيق هرمز، ذاهبة للتصادم مع دول الخليج. وإذا هي أرادت أن تعيد تعريف النظام الإقليمي مع تمسكها بالورقة اللبنانية أو بالملف العراقي أو حتى اليوم ملف الحوثيين لا زال بعيدا، إذن هي تفتح أيضا إمكانية للخلاف مع الآخرين. إذن اليوم المشكلة ربما، يعني لا أريد أن أن أن أن أن البعض يراها هكذا، أن من جهة إيران لأنها دفعت ثمنا كبيرا تشعر أنها تستطيع أن تبتز الولايات المتحدة، تبتز أو تأخذ حقوق نسميها كما شئنا حتى اللحظة الأخيرة، ولكن هذه اللعبة قد تكون خطرة. وبهذه المناسبة سأعود لما قاله الدكتور محجوب، يعني بالنسبة لمسألة قناة الاتصال، هي تأكيد على أنهم هنالك رغبة لدى الطرفين في إدارة سياسية للتفلت. هل هذا التفلت أمريكيا مضبوط؟ أطرح سؤال، هل ربما هناك حذر إيراني من بعض الردود الفعل العسكرية غير المضبوطة؟ إذن هنالك رغبة للطرف.

0: الطرفين في أننا لسنا ذاهبين إلى حل، ولكن لسنا ذاهبين إلى حرب. تعالوا نضبط عملية الأحداث بقناة اتصال سريع على طريقة الخط الهاتف الأحمر النووي بين السوفييت والأمريكان لدرء الفتنة بلحظته. ولكن أعتقد أن النقطة الأساسية بهذا المجال ما تعني ربما لبنانيا هي أنه بين الكل عم بأكد أنه نحن بعاد كتير عن الاتفاق النهائي. إذن علينا أن ننتقل اليوم لتعريف هذه المرحلة. سابقا قلنا نعرف بين الحرب ومسار إسلام أباد، اليوم انتقلنا في مرحلة جديدة هي بين المذكرة واتفاق نهائي. أعتقد أن هذه المرحلة ستكون طويلة بالمعنى الزمني، طويلة جدا، وبمعنى الأحداث الدراماتيكية والصعود والنزول. لن نكون أمام مسار سهل، لسنا أمام أسابيع أو ربما لسنا أمام أشهر. لندع في رأسنا أن التفاوض بين الولايات المتحدة وإيران عمره من 2003 ولم ينتهي، ولا شيء يمنع أن تكون ربما الحرب طوال 3-4 أشهر هي الاستثناء. سفير، ونعود للنقاش
1: سفير جوي والتفاوض. يقول الدكتور علي الإغراء الاقتصادي لإيران من جانب الولايات المتحدة قد لا يكون حلا. كيف ترى هذه المسألة؟ إلى أي مدى تعول عليها الولايات المتحدة في الوصول إلى تفاهم؟
2: أعتقد ذلك ما يقترحه كرؤية شاملة بالنسبة لترامب، يعد برفع العقوبات إلى غاية 1979 وكذلك العودة إلى رفع العقوبات ثم الاستثمار العالمي بما في ذلك الولايات المتحدة. ولكن لا أرى أي مؤشر في الوقت الحالي بأن هنالك نية من قبل النظام الإيراني أن يتماشى مع هذا الأمر الذي يتحدثون عن السيادة ويتحدثون عن نظام إقليمي جديد. وفيما يتعلق بالخط الساخن، أتذكر مسألة أزمة الصواريخ الكوبية والتي استخدم فيها الهاتف الأحمر بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة للحفاظ على السلم. هكذا فهم كينيدي من خروتشاف ما كانت النوايا فيما يتعلق باستخدام كوبا. لم يكن واضحا بما كان يريد أن يفعله السوفيتيون، وعندما فهم ذلك جهز رده وأفضى ذلك لنهاية الأزمة. وهذا ما نواجهه اليوم. لا أعتقد بأن ترامب يفهم بالكامل ما هي النوايا الإيرانية، وكأنه ينصت إلى أمر في الكواليس يختلف عما يقال في العلن.
1: عفوا، هل ترى أن هذا الخط سيحل هذه الأزمة وهذه المشكلة؟
2: لا، لا أعتقد إلا إذا ما كان القادة في النظام يفصحون بكل وضوح عن نواياهم.
3: الخط بين خروشوف وكينيدي يعني هو نموذج، طبعا صح نموذج قديم، لكن على أي حال نموذج لا يصلح في التصور الآن. لأنه لو افترضنا أن الخط الآخر كان عليه ترامب، مع من يتحدث؟ مع الرئيس بشكيان؟ الرئيس بشكيان وقع المذكرة لكنه لا يمتلك قرار الحرب. يتكلم مع مجتبى خامنئي، لن يتكلم معه. مع من يتكلم؟ مع الحرس. لذلك هناك أكثر من جهة تتخذ القرار، وإحنا كيف شفنا كيف أنه القرارات تعطلت كثيرا لأنها ذهبت للأمن القومي وبالمجلس الأعلى، وبعدين حصلوا موافقة خامنئي وقالوا أن الذهاب للمرشد صعب والتواصل صعب وهكذا طولة أسابيع. لذلك الأمر هنا ليس باليسير، هذا أولا. ثانيا، عملية التصعيد هو جزء مهم من هدفها إيجاد حقائق على الأرض تسمح بفرض شروط جديدة. يعني هي ليست نمط، هذه ليست حرب نووية صفرية. بالإمكان ضرب سفينة والحصول على عوائد منها سياسية، لكن لن تؤدي إلى تدمير العالم على على على شاكلة خروشوف كينيدي. لذلك الإيرانيين ما زالوا حتى اللحظة، لكن طبعا الأسبوع القادم، يعتبرون التصعيد جزء من آلية التفاوض، وكذلك الأمريكان كرد فعل بالمقابل.
1: ما رأيك دكتور صدقيان؟ سأعود إليك.
4: أنا أعتقد بأن يعني دعيني أنت أبدأ من حيث انتهى دكتور لقاء. أنا يعني من حيث فهمي للمراكز اتخاذ القرار في إيران، مراكز اتخاذ القرار في إيران، مسعود بزشكيان الآن هو يرأس المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وتركيبة المجلس هذا هو إطار دستوري. تركيبة مجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني فيه أمين عام وفيه كل هؤلاء الذين تفضلت عنهم، مثلا الحرس الثوري، موجودين في المجلس ويجلسون في المجلس. بالتالي عندما يتخذ قرار يتخذ قرار بهذا الإطار، الحرس الثوري.
1: يعني الرئيس بزشكيان الآن يعبر لو افترضنا أنه كان على الطرف الآخر من هذا الخط الساخن، هو الذي يعبر عمليا عن موقف الدولة وأين تتجه الأمور.
4: وأنا بالتأكيد وأنا أعتقد بأن اجتماع جنيف لو لمست إيران صدقية من الجانب الأمريكي لذهب بزشكيان.
3: يعني عفوا دكتور، الرئيس بزشكيان وكان وياه ترامب على الخط وقال له احنا نتواجه بهرمز، وقفوا اطلاق النار، يستطيع ان يؤمر الحرس الثوري بوقف اطلاق النار؟
4: اذا رأى اولا هذا الامر يرفع يطيل مجلس الاعلى من القومي،
3: بس احنا حالة حرب. لا هذا إلا؟ هو ليس قائد اعلى القوات المسلحة،
4: لا
3: هو
4: لا.
3: رئيس المجلس، تمام. والمجلس يحتاج قرارات بالثلثين، هذا التليفون لازم يتخذ قرار الان.
4: يقول لا بعدين اطق جوك.
3: يعني هذا قصدي،
4: طريقه عملهم
3: هذا اعرف، يعني بس هذا قصدي
4: طريقه عملهم.
3: بس لو كان مشتبه خامنئي، لو كان مشتبه خامنئي المرشد الاعلى يستطيع ان يفرض القرار فورا.
5: يستطيع ولكنه عاده ما بيعملها، يعني عاده
3: يستطيع بغض النظر عن
4: الاليه التركيبه.
3: هو القائد الاعلى.
4: طيب. لا مو هذا القائد الاعلى.
3: الدستور القائد الاعلى من؟
4: اي مو احنا مثلا ناخذ مثلا بشار اسد قائد الاعلى او امير او زعيم في ايران، مش هكذا اتخاذ القرار.
3: والله ما ادري
4: يعني حتى من ينطون السيد علي الخامنئي الله يرحمه، من يقولوا له هذا الامر، هو ما يصدر قرار باعتباره هو القائد العام المسلح ويقول نعم او لا، يقول هذا رأيي وتباحثوا بشأنه في المجلس الأعلى.
1: طيب في مسألة في المسألة الاقتصادية والمقاربة الاقتصادية للأمور أمريكيا سريعا، ما رأيك يعني كيف يمكن أن تتعاطى إيران مع ذلك؟
4: إيران بالنسبة لها مهم جدا العقوبات المفروضة عليها، تريد رفع العقوبات. هذه الأرصدة هو مجال الاختبار، أما العقوبات مهم بالنسبة إلى إيران، لكن أهمية العقوبات ليست بأهمية السيادة الإيرانية. والإيرانيون إذا تذكرنا في كل حرب، في كل أزمة تحدث في المنطقة وحتى في إيران، يحاولون أن يستفيدون منها كفرص من أجل تحقيق مكاسب. رأينا ذلك في العراق، كيف تعاملت إيران مع 140 ألف جندي دخلوا أمريكي دخلوا العراق وأسقطوا نظام صدام، كيف تعاملت معها وكيف ربحت. في أفغانستان نفس الشيء. الآن أيضا كنا نتحدث عن مضيق هرمز، مضيق هرمز الآن بالنسبة إلى إيران سيادة، وبالنسبة إلى إيران
1: لكن المقابل كما شرح لك السفير جوي هود، المقابل رفع كل العقوبات، العودة إلى وضع طبيعي بالكامل في العالم، استثمارات بما في ذلك استثمارات من الولايات المتحدة في البلاد،
4: هذا لن يدخل في طبيعة التفكير الإيراني. الإيرانيون هذا مهم لهم، أما ليس هذا هو العربون الذين يعطوه للإيرانيين من أجل إعطاء السيادة. هذا مهم جدا.
1: ما رأيك دكتور؟
5: هذا مهم جدا النقاش، وأنا برأيي في عنا معضلة أنه بنتعامل مع إيران بمنهجيتين. المنهجية الأولى اللي هي منهجية أمريكية، اللي هي تتعامل مع إيران كمشروع اقتصادي أو كمنهجية اقتصادية، بأنه اعطي أموال، استثمارات، انفتاح اقتصادي، ثم كما تفضل السفير بعودة إيران إلى 79، منهجية اقتصادية بالكامل. والمنهجية الثانية اللي هي تتعامل مع إيران كمشروع هيمني توسع، اللي هو ما قبل 7 أكتوبر. بالحقيقة برأيي إيران بعد هذه الحرب لا هذا ولا ذاك، وهذه مشكلة المنهجية.
1: شو؟ ما هي؟
5: نعم، هذا ما أريد أن أقترحها، لأنه إيران يعني المشروع الإيراني سميه أو السياسة الخارجية الإيرانية هي ليست فقط اقتصادية، لو الاقتصادية كان حلت من زمان. وأيضا إذا كانت إيران بعد أنه بدها ترجع إلى ما قبل 7 أكتوبر، هذا أصلا غير ممكن، لأنه إيران خسرت بعد 7 أكتوبر حلفاء رئيسيين، خسرت التواصل الجغرافي ما بين العراق وسوريا ولبنان، هذا يعني خسارة فيزيائية لا يمكن إغفالها. خسرت أيضا لحد كبير حركة حماس في فلسطين، أنه بالضعف اللي صاب حركة حماس. فإذا إيران بعد 7 أكتوبر حدث عليها تغيرات كبيرة، وحتى أجيبك على السؤال، أعتقد حتى الإيرانيين

0: أنفسهم صناع القراء أنفسهم لا يعرفوا كيف أو لا يوجد اتفاق، لا أريد أن أقول لا يعرف، لا يوجد اتفاق كيف ستكون شكل السياسة الخارجية الإيرانية فيما بعد هذه الحرب، لأنها برأيي اللي أنا بعرفه لا هذا ولا ذاك.
1: لأن أيضا السؤال ينبع كذلك دكتور من أحداث يناير الماضي،
0: طبعاً
1: المظاهرات الواسعة والكبيرة التي خرجت في إيران والتي شكلت

0: اختصار إيران بمشروع اقتصادي مستحيل، لأنه أصلاً يعني الجانب الأمني يتفوق على الاقتصادي بكثير، والجانب الأمني يمس بالقواعد العسكرية الموجودة هون، ويمس بالعلاقة مع مضيق هرمز، ويمس على كلام يعني في جوانب أمنية كبيرة هي الأولى، ثم تأتي الاقتصادي والعلاقة مع الداخل، العوامل الداخلية هي التي سيكون لها تأثير
1: كبير. على موضوع قناة الاتصال أهميتها الحقيقة في شيء بسموه تطبيع التفاوض. قناة الاتصال هي أحد أدوات تطبيع التفاوض بنظر، هي تخلق مجالاً للتواصل، بمعنى آخر نوعاً من التغيير السيكولوجي بين الأطراف حتى وإن لم تستعمل. لكن دعيني أنبه على قضية أساسية هنا تتعلق بصناعة القرار في إيران. عندما اليوم يعني قبل ساعة بزشكيان أطلق تصريحاً بأن كل الذي يجري الآن بالتفاوض بناء على توجيهات المرشد، ولسان حاله يقول أن المرشد قال أنني أنا قمت بذلك، الآن هو أرد له. في نقطة جوهرية، المرشد ظاهريا يصنع القرار لكنه لا يسأل، there is no accountability، ولذلك هو حاضر في المشهد وتوجيهاته يعمل بها، لكن إذا صار الخطأ الآخرين يذهبون تحت الباص، وهذا ما حصل في اتفاق 2015 عندما تم لوم وزير الخارجية وحسن روحاني وقيل له وقيل لظريف أنه لم يطلع المرشد على بعض المعلومات، بمعنى آخر المرشد بعيد عن المساءلة.
2: يعني
3: يملك ولا يحكم
2: ما
3: يعني.
2: ما قاله بالضبط. يعني ما قاله الدكتور رحيم يعني يفتح مجالا حقيقيا يتجاوز مسألة صراع الأجنحة، هي نقاش بالعمق. المشكلة أن إيران نراها كما تريد أن تقدم نفسها من جهة، أو كما يريد أن يراها خصومها. المشهد أعقد من ذلك. إيران في خطابها الشعاراتي تقدم المسألة بمنطق الخير المطلق والشر المطلق، أي أن ليس هنالك من منطق المصالح، الخصوم يرونها فقط هي في منطق مصلحي صرف. المسألة ليست كذلك، هي في هنالك مسألة عقائدية غيره، وهنالك مصالح بهذا المعنى. يعني كيفية إدارة الملف العراقي كان فيها الكثير من الواقعية تقارب الانتهازية، إدارة الملف السوري، العمل على الملف اللبناني. ولكن بالمعنى الإيديولوجي اليوم الغائب الأساسي في المرحلة المقبلة في هذا النفوذ الإيراني أين فلسطين؟ هذا ليس من منطق المزايدة، من منطق إعادة بناء الرواية والسردية الإيرانية. جزء من السردية الإيرانية من 79 أو فلنقل من 2003 بعد سقوط العراق، بعد ما بلش الدور يكبر، هو أن العرب تركوا فلسطين فأنا أتولى هذا الموضوع، وسمح لها إضافة، وهي دعمت حقيقة القوى المعادلة، لكنها في نفس الوقت وظفت هذا الأمر. إذن هو مزيج من موقف مبدئي ومن موقف مصلحي، مثل ما الاتحاد السوفيتي عمل، مثل ما كل الدول بتعمل، مثل ما عبد الناصر عمل. اليوم خرجت فلسطين من هذا المجال. طيب إعادة ترتيب المشهد الإقليمي اليوم الجديد، هذا الفراغ، لا نجد شيئا عن الملف الفلسطيني في مذكرات التفاهم، لا نسمع شيئا إن كان في خطاب حزب الله بعد عام، ولكن حتى خرجنا من مرألة فلسطين. اليوم يوم القدس العالمي، ماذا ستقول فلسطين؟ ماذا ستقول إيران؟ ماذا ستقول في السنوات المقبلة؟ أعتقد أن هنالك حاجة لإعادة تعريف ربما الإطار الإيديولوجي الذي يحكم النفوذ الإيراني في المنطقة. كانت تقدم فلسطين كمدخل، اليوم تقول السلاح النووي أو هرمز، طب بقية الأطراف ماذا تستفيد؟ بالنسبة للبنان أو للحوثيين أو لحماس، اليوم إذا لم تعد فلسطين بالمعنى المباشر البوصلة، إذا نحن ماذا سيكون موقعنا في هذا النظام؟ هذه التحديات تتجاوز مسألة الخلاف، هي إعادة تعريف الإطار الإيديولوجي الذي يعني يقدم إيران نفوذها الإيراني.
0: إذا دعمت فلسطين وداني، وإذا ابتعدت وداني.
2: ليس بموضوع الإيداني، نعم، هي فعلا بمنطق التحليل، بمنطق ليس بمنطق الإيداني أو غيره. اليوم
0: تنتقد بلاش الإداني.
2: لا نعم. أنا لا أفتقد، أعتقد كان في أضرار
4: إعادة تعريف الذات بالنسبة للأمم في العلوم السياسية على الأقل، هي عملية تتم عندما تنجح الثورات أو عندما تدخل الأمم في حروب تغير نسيجها الاجتماعي والاقتصادي والثقافي. فإذا بالفعل إيران دخلت في عملية إعادة تعريف ذات في هذه اللحظة، إعادة تعريف الأهداف، ما هو موقعها في الشرق الأوسط، ما هي إمكانياتها، من هي إيران اليوم، هل هي إيران بامتداداتها الإقليمية وأحزابها الثورية، أم إيران اليوم تفكر كدولة تنطلق إلى الرشاد بدلا من الثورية. هذه كل التفاعلات يجب أن نكون حذرين ودقيقين عندما نتعامل معها، لأننا

0: قد نحفز إيران المستقبلية أن تكون شيئا جيد وقد نحفزها على أن تكون شيء سيء. فقط إضافة بسيطة
1: دكتور علي, كل هذا الحديث ولكن لبنان يعني ليس غائبا عن الأجندة الإيرانية كما هو واضح. هناك يعني نحن لا نفهم ما الذي يجري, لأنه في هذه المحادثات الجارية في الدوحة غير المباشرة يتم الحديث عن أنه جرى النقاش في مسألة لبنان, ومن ناحية أخرى هناك هذا التشديد الأمريكي على التمسك بالاتفاق الثلاثي, اتفاق الإطار الثلاثي الذي جرى توقيعه. باعتقادك يعني كيف تتطور الأمور بالنسبة لمسألة الملف اللبناني؟
2: اسمحي لي ألسي بس نقطة صغيرة قبل ما نفوت على الملف اللبناني. في محطة ضروري للجميع للتعرف على إيران وكيفية بناء ذاتها. بالذكرى 40 لانتصار الثورة الإسلامية كان هناك خطاب للشهيد السيد علي خامنئي اسمه خطاب الخطوة الثانية. هو بشكل أساسي خطاب يؤسس للمرحلة المقبلة, والتي إذا أردنا إعادة قراءة كيف سيكون إيران وجهتها بالأربعين سنة القادمة, على الجميع أن يقرأ خطاب الخطوة الثانية, لأنه خطاب مهم جداً ويعطي الشكل الذي ستكون عليه الدولة في الأعوام المقبلة.
1: باعتقادك مازالت هذه الدولة الجديدة ستأخذ
2: هذا الخطاب؟ لا, هو بدأت لذلك لما عم نقول ندعو إلى قراءتها, لأنه مش مجال لنقاشها, بس هي فيها تفصيل ما هي إيران, قراءة للمرحلة الماضية وقراءة للمستقبل. طيب. وأعتقد أن الجميع في إيران يدرك تماما حقيقة وأهمية هذه النقطة.
3: أهم شيء بهاي الخطوة هو بيحكي له لا علاقة مع أمريكا بهذا البرنامج.
4: يعني أهم شيء توفى السيد علي خامنئي يتوفى.
2: لا المنهج, ما هو المشكلة
1: أنه هذا الخطاب سبق الحرب. يعني
2: أنت تعرف أنه الإمام الخميني أسس, يعني الإمام الخميني أسس وجه السيد خامنئي وأكمل, واليوم هذا الخطاب
3: أطلقه في أكتوبر عام 2018 عندما بعد 5 أشهر من انسحاب الولايات المتحدة من البرنامج
4: النووي. الظروف يعني هو واضح تماما. السيد علي خامنئي احيانا يطلع, كان بالتغريدات قبل ما يتوفى الحسن يتكلم عن السيد الحسن عليه السلام, الإمام الحسن من اجل التسوية, ثم يخرج في لحظة ما عن الحسين.
2: لا اذا بدنا نجي نحكي بهذا المنطق, يعني انا حجاوبك بجملة صغيرة.
4: الحسن والحسين, حسن
2: دكتور لقاء بجملة صغيرة.
4: الحسن
2: أنا مش يعني بجملة صغيرة, هناك كتاب للسيد علي الخامنئي اسمه إنسان بعمر 250 عام, يعتبر أنه عمر الأئمة هو عمر تكامل وليس عمر كل شخص لوحده. لذلك هذا تفصيل تفصيل فكري طويل جدا يحتاج إلى قراءة فيه. لكن المسألة اللبنانية
4: تغيرت الأمور
2: اليوم. المسألة اللبنانية إذا أردنا نتحدث عن الواقع تكملة لما كنا نتحدث عنه قبل قليل, مسألة لبنان الإيراني يعتقد أنها جزء أساسي من الاتفاق ولن يتخلى عنها, ويمكن أن يذهب إلى نسف الاتفاق في حال لم يتم تحصيل المطلوب في الجانب في الموضوع اللبناني. في المقابل تحاول الولايات المتحدة,
1: ما المطلوب حتى نفهم,
2: وقف إطلاق النار, السيادة اللبنانية كاملة بالكامل وهذا منصوص عنه في الاتفاق, والانسحاب كجزء أساسي من نتائج الاتفاق النهائي هذا حاسم. ولا يوجد اتفاق نهائي بين إيران والولايات المتحدة إذا لم يتم تحقيق هذه النتائج. هلأ بيجي أحد بيقول أنه كتبت هذه القضية في المتن, لم يكتب. الجميع يدرك تماما أن الانسحاب جزء أساسي, وهذا الإيراني مش لن يستطيع أن يتخلى عنه أو يمكن أن يتخلى بشكل كامل. حتى في الداخل الإيراني اليوم عم نحكي بشكل واقعي جدا أن الشعب الإيراني اليوم هو أمام السلطة في موضوع لبنان قبل الآخرين, أمام المفاوضين, أنه نحن لا يمكن أن نتخلى عن لبنان ولا يمكن أن نتخلى, خاصة لما قدمه اللي بيعتبروا أنه هناك دين للبنانيين عليهم, وهذا جزء أساسي من الداخل الإيراني والفهم لطبيعة الجو الإيراني. لذلك هون نحن بالمشهد العام علينا أن نقرأ إيران, نرجع نقول ليس كما نريد أن نقرأها بناء اللي كل واحد منا بخلفيته, في واقع إيراني, في حراك مجتمعي طيب كبير واضح. جدا يؤسس لهذه الحركة.
1: دكتور علي مراد, أيضا نريد أن نفهم يعني ما الذي يقوم به الأمريكي من وجهة نظر لبنانية, من ميل هو يدفع باتجاه تطبيق هذا الاتفاق الثلاثي الذي جرى توقيعه في واشنطن. نرى قائد القيادة المركزية بالأمس في لبنان يعني يضع تقريبا الخطوات التنفيذية لتطبيق الاتفاق, ومن ناحية أخرى نرى الولايات المتحدة ما زالت تربط المسألة مع المسار الإيراني. ما الذي يجري؟ كيف يفهم لبنانيا هذا الموضوع؟
5: المشكلة أننا نفس الأدوات المعقدة التي تعترف بالتعقيد وتركيب المشهد في الاتفاق والمذكرة والمشهد الإيراني الأمريكي، نأتي إلى الملف اللبناني فنذهب ندخل بإطار التبسيط. كما هنالك جمل غامضة في الاتفاق المذكرة، كذلك هنالك أمور غامضة في اتفاق الإطار بهذا المحل. أعتقد الولايات المتحدة تنوع خياراتها، ليس بمنطق الصراع، هي من جهة تريد أن تنجز اتفاقا مع إيران، وهي تفتح مجالا متعلق بملف حزب الله، وهي تتعرض لتتفاعل مع إسرائيل بهذا، هي قادرة على ممارسة الضغوط كما في ظل المذكرة، أيضا هي في الملف اللبناني.
0: هل تعتقد أن هذه اتفاقيات ناضجة؟
5: لا تماما، كما أن مذكرة التفاهم قد لا تطبق وليست اتفاقا، أعتقد هناك بعض الإشارات الداخلية التي يجب أن نقرأها جيدا. رئيس الجمهورية اليوم بعد أرسل رسائل إيجابية جدا،
1: تحدث اليوم لأول مرة
5: بموضوع طبعا ثبت موضوع السيادة، هاي الأمور، تحدث بإيجابية عن الرئيس نبيه بري، وأعتقد أن الرئيس نبيه بري اليوم على الرغم من اعتراضه على الاتفاق لكنه ثبت مسألة عدم الخروج من الحكومة ومسألة عدم النزول إلى الشارع. ولكن الأهم ما قاله اليوم رئيس الوزراء الرئيس نواف سلام، أكد وأصلا الدولة اللبنانية تأخرت ربما، هذه حالة دائما نراها في الشرح، قال نحن أمام إطار توجيهي يحدد مسار، وهنالك التزامات سياسية وليس التزامات قانونية، أي أن هنالك محاولة للتعامل مع نتائج هذا الرفض بواقعية معينة. ربما الرئيس بري لم يكن جزءا من النقاش في اللحظات الأخيرة، وهذه مسألة يجب أن تحل، هذا أمر واضح، وأعتقد أن ممكن أن نفتح ثغرة. اليوم مسار واشنطن بات واضحا، وأعتقد هنا النقطة قد تكون مدخل ربما نتابعها لاحقا وكمان بهذا المحل، هذه اتفاقيات غامضة كما قال الدكتور أياد. إذن التحدي اللبناني هو كيف نستفيد من ضغط الأمريكي ربما في لحظة معينة، ولكن الدعم العربي والغربي للتفسير. فإذا كانت كما إسرائيل تفسر كما تريد هذا الاتفاق القاسي والذي فيه ثغرات، ممكن لنا أن نفسر نحن لبنانيا بدعم لصالحنا، لكن هذا بحاجة إلى تهدئة. والنقطة أخيرة، أنا مقتنع أنه في حال كان هنالك رغبة إيرانية بأن تتعامل مع الملف اللبناني ليس بطريقة الاختزال والابتلاع والإمساك به، إيران لديها دور، ويمكن لمسار واشنطن، مسار إسلام أباد لنقل، أو جنيف، ما عدنا نعرف شو اسمه، مسار الإيراني الأمريكي، أن لا يتعارض. وهنا معلومة، لبنان لا يعترض على المشاركة في اللجنة المنبثقة عن اجتماع سويسرا. إذن لبنان بعد أن ثبت أنه هو من يفاوض في اتفاق إطار أو إطار توجيهي قابل للتعديل، وأعتقد هنالك ضرورة لتعديل بعض الأمور، هو أيضا منسجم ويريد أن يستفيد من أي إطار تفاوضي آخر. إذن كما الأطراف الأخرى تنوع، اليوم الجانب اللبناني موجود، لا أحد بإمكانه أن يطلب من الدولة أن تخرج، هنالك ثغرات يجب أن تعدل، أعتقد أننا قادرين، وهنالك ثغرة فتحها رئيس الوزراء اليوم وكلام رئيس الجمهورية يمكن البناء عليه. ليست الأمور سهلة، المسألة معقدة، لكن أعتقد أن هنالك ربما مداخل في هذا الاتجاه.
4: ملاحظة صغيرة، لحظة صغيرة ذكرها الدكتور علي عن الدولة اللبنانية تأخرت أو رئيس الوزراء تأخر فيه. الحقيقة هناك عجز غريب وفشل غريب، ما أقدر أقول عجز، فشل غريب لدى الحكومة والرئاسة السلطة في أن تعبر عن نفسها، مع أنه لبنان هو أبو الصحافة العربية وبي ما شاء الله إعلاميين مثل حضرتك وفي يعني هو أسس الصحافة العربية، ومع ذلك فشل في أن يضع متحدث باسم غير وزير الإعلام يستطيع أن يصف الأمور كما هي. يعني رئيس الوزراء ما هو المتحدث، صحيح هو ليس متحدثا جيدا بالمناسبة، انت شنو هالجمود الفكري هذا؟ ليش إعدام الشفافية؟ قضية كبيرة مثل هذه الشعب اللبناني يستحق أن يعرف، والشعب العربي. لذلك كان هذا واحد من أخطاء مو بس اللبناني بالمناسبة، حتى ملومهم حتى شعوب الخليج، دول الخليج فشلت إعلامية حتى
1: اللهم. نفهم أكثر المقاربة الأمريكية لما يحدث في لبنان، هناك هذا الاتفاق الناجم عن مسار واشنطن، وهناك ما زال ربط أيضا للمسألة اللبنانية بمسار سويسرا أو إسلام أباد أو قطر.
6: حسنا، أعتقد بأنه كان خطأ أن ربط المسارين، لأن مذكرة التفاهم بصريح العبارة على الأقل باللغة الإنجليزية بها أخطاء كثيرة تتحدث بتوقيع الحلفاء لمذاكرة

0: فكره التفاهم ننهي العمليات العسكريه، ولكن لا تزال اسرائيل وحزب الله غير معنيين بهذه المذكره اعتقد.
1: لكن حزب الله موافق عليها وموافق على هذه المقاربه، المشكله في اسرائيل.
0: ولكنهما لم يوقعا، لذلك صيغه الجمله خطا. ذلك يعطي دورا ويؤكد دور إيران في لبنان، وهذه الرؤية لهذا الإطار هي السلام بين إسرائيل ولبنان من الوهلة الأولى، ولكنها ليست كذلك. عندما رأينا ما الذي حصل بالسادات عندما ذهب إلى الكنيسة وصافح غريمه، ولكن الأمر ليس كذلك بصفة عامة. ما نواجهه اليوم بين إيران والولايات المتحدة هو أن خروج من هذا المسار، وأن الجانبين يفكران في مسألة الانتخابات في إسرائيل في أكتوبر وفي الولايات المتحدة في نوفمبر، يريدان استخدام هذا التأثير، وأعتقد أنه مسار خاطئ. ذلك من حولناه.
1: إذن هي استراتيجية مماطلة على ما يبدو، على ما يشرحها لنا السفير جوي.
2: سعادة السفير يتحدث بأن إسرائيل وحزب الله لم يوقع على مذكرة التفاهم. أنا أعتقد بأن هذا انعكاس لرغبة أمريكية بعدم الضغط على إسرائيل بعدم الهجوم على لبنان، وبالتالي حزب الله نحن نعلم بأنه أيد مذكرة التفاهم ورحب بها، لكن إسرائيل لحد الآن لا زالت تقصف لبنان. هذه يعني هناك
1: لكن أيضا يقول لك السفير جوي هود إنه جرى شمول حزب الله في هذه المذكرة بوصفه حليفا لإيران بطريقة أو بشكل لا تريده ولا توافق عليه الحكومة اللبنانية. وأبعد من ذلك، اليوم يذهب الإيرانيون إلى حد يعني إعلان السيد قليباف رئيس البرلمان أن السفير الذي رفضت أوراق اعتماده سيتم وضعه في لجنة المراقبة، مراقبة وقف إطلاق النار المنبثقة عن مسار سويسرا، بما اعتبر أنه استفزاز إضافي للحكومة اللبنانية وجزء كبير من اللبنانيين.
2: دعينا نركز على قضية لبنان وعلاقتها بإيران
1: سريعا.
2: المفاوضات الإيرانية الأمريكية وتحديدا فيما يخص لبنان، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تحدث مع جوزيف عون ومع الحكومة اللبنانية قبل الاتفاق، وقال لهم بأننا نتباحث ونريد أن يكون هذا الاتفاق بهذا الشكل. وبعد التوقيع أيضا، بعد الاتفاق على مضمون المذكرة، أيضا تحدث مع رئيس الجمهورية اللبنانية. إيران باعتقادي لا تريد أن تتجاوز الحكومة اللبنانية، هي تريد أن تصحح المسار، لأن هذا القصف يعني إنهاء الحرب في لبنان مهم جدا. وهو يقول وقال للرئيس جوزيف عون، قال بشكل واضح بأن إيران تريد أن تساعد لبنان، وإذا كان المسار الإسرائيلي اللبناني يستطيع أن يوقف إطلاق النار ويستطيع أن ينهي الاحتلال، إيران ترحب به، لا مانع، لا طيب. مشكلة لديها.
3: بشكل سريع على الدور العربي.
1: دكتور علي إمران، في مسألة أن إيران لا تريد استفزاز الحكومة اللبنانية وتنسق معها في هذه المذكرة، مذكرة التفاهم التي تشمل لبنان.
4: أعتقد أننا أمام صراع نفوذ، وليست المسائل كما تقدم بأننا أمام خير مطلق وشر مطلق. إيران لديها مصلحة بعد أن خسرت أكثر من ورقة أن لا يكون لديها نفوذ في لبنان، والدولة اللبنانية تحاول أن لا تكون خاضعة لهذا النفوذ. وبالتالي عندما بس خليني أعطي مثل بسيط، عندما كانت تأتي الدولة اللبنانية بوقف لإطلاق النار أو هدنة ويخرقه العدو الإسرائيلي، كان الجواب يأتي من كل الجو العام لتحميل الدولة اللبنانية مسؤولية القصف والخرق الإسرائيلي. وعندما أتت إيران بوقف إطلاق نار وهدنة وخرقته إسرائيل، لم تحمل ويجب أن لا تحمل. من يتحمل مسؤولية الخرق هي الدولة. أعتقد أن المسألة الأساسية هي الإمساك بالورقة اللبنانية، ليست المسألة ليست لا جمعية خيرية ولا أحد ينتظر من إيران أن تتعامل مع
3: لبنان. ولكن دكتور علي أنت تحدثت عن الدور العربي في لبنان.
4: أنا لا أقول أن رغبة في إيران في دعم لبنان، ولكن إيران كمان قدرة إيران
3: ولكن
1: أين تفرض دعه بس
4: تستطيع أن تفرض سأنهي بهذا تستطيع إيران أن تفرض بموازين القوى وقف إطلاق النار لكن لا تستطيع أن تفرض الانسحاب
3: ولكن أين الدور العربي في لبنان دكتور علي المشكلة أن وقف إطلاق النار أنجزته إيران والحكومة اللبنانية تفاوضت ما في بدون دور عربي فيجب أن يكون تعزيز
1: وشكرا لكم مشاهدينا على متابعة برنامجنا نقاش الساعة وصلنا إلى رأس الساعة عودة الآن إلى غرفة الأخبار لمتابعة التفاصيل
5: أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة للتطورات بعد التوقيع على مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية والأوضاع في مضيق هرمز وآخر المستجدات بعد التوقيع على الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. فقد أعلن كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني انتهاء المحادثات مع الجانبين القطري والباكستاني في الدوحة وأكد أنه لم يعقد أي اجتماع مع الوفد الأمريكي. وأضاف غريب أبادي أنه تقرر إنشاء قناة اتصال عاجلة لفريق مراقبة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم بحلول يوم غد. كما قال نائب وزير الخارجية الإيراني أنه تقرر استخدام جزء من $6 مليارات المجمدة لشراء سلع بناء على احتياجات إيران. في الأثناء قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران قطعت شوطا كبيرا بشأن الاتفاق وأضاف أن الأمور ماضية في مسار نزع القدرات النووية الإيرانية. ونقل موقع إكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إنهم توصلوا إلى تفاهم خلال محادثاتهم في الدوحة على إبقاء الأوضاع هادئة خلال الأسبوع المقبل لإتاحة المجال أمام إحراز تقدم في جميع جوانب مذكرة التفاهم. كما أضاف المصدر أن واشنطن وطهران توصلتا إلى تفاهم بشأن الدفعة الأولى من أموال إيران المجمدة. إلى ذلك قال الديوان الأميري القطري إن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أكد استمرار بلاده بالشراكة مع باكستان في جهود الوساطة ودعم مسارات المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. وأضاف الديوان الأميري أن أمير قطر بحث مع ويتكوف وكوشنر مستجدات المسار التفاوضي وأكد أهمية تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان. في الشأن اللبناني قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن ما تم التوصل إليه في واشنطن هو إطار ثلاثي توجيهي للمفاوضات وليس اتفاقية أو معاهدة، مؤكدا أن الأولوية في الجولات المقبلة من المفاوضات هي وضع جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي من لبنان. من جهته قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إيران حاولت فرض انسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان مؤكدا أن ذلك لن يحدث. تنضم إلينا من واشنطن مراسلة الجزيرة وجد وقفي ومن طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. ونبدأ معك وجد بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي جاءت متزامنة مع محادثات الدوحة. هذه التصريحات ربما هذه المرة كانت أكثر تفاؤلا نوعا ما من سابقاتها.
6: تماما حسن، سواء كانت تصريحات الرئيس ترامب اليوم أو حتى نائبه جي دي فانس أو ما قاله مسؤول أمريكي للجزيرة عن أن المفاوضات في الدوحة تسير على نحو جيد وهي مستمرة وستكون متواصلة. الرئيس ترامب أكد بأن إيران قطعت شوطا طويلا وكبيرا في هذه المفاوضات. نائبه جي دي فانس أكد بأن الولايات المتحدة تريد أن تمنح هذه المفاوضات الفنية التي شهدتها الدوحة اليوم والمفاوضات بشكل عام مع إيران فرصة أكبر فرصة ممكنة لنجاح هذه المفاوضات. هذا ما قاله نائب الرئيس الأمريكي وقال إنها ما زالت في بدايتها ولكنها حتى الآن تسير على نحو جيد. هناك حقيقة نبرة إيجابية جدا هنا في واشنطن من قبل إدارة الرئيس ترامب إزاء هذه الجولة من المفاوضات الفنية غير المباشرة التي شهدتها اليوم الدوحة، سواء كان عبر ممثلي الإدارة الأمريكية ويتكوف وكوشنر أو المفاوضات التي عقدها المسؤولون القطريون مع الجانب الإيراني. هناك ارتياح عام في واشنطن إزاء سير هذه المفاوضات وإصرار حسن على إنجاحها وأن يتم المضي قدما في بعض القضايا. نائب الرئيس الأمريكي قال إن البرنامج النووي ما زال يثير قلق الإدارة الأمريكية، لكنه عاد وجدد القول بأن المفاوضات ما زالت في مراحلها المبكرة وبأنها ستكون ضمن القضايا التي سوف تعكف الفرق الفنية من الخبراء على حلها. وكان وزير الخارجية روبيو قد قال في السابق أن هذه المفاوضات الفنية التي يخوضها الجانب الأمريكي يمثلها على الصعيد الفني البحث خبراء من وزارة الخارجية ومن وزارة الخزانة وأيضا من وزارة الطاقة، وهذا يعني أن القضايا التي تبحث هي قضايا متعلقة بالقضايا الحساسة والجوهرية لإدارة الرئيس ترامب، أي البرنامج النووي الإيراني وكذلك إعادة فتح مضيق هرمز إضافة إلى الأموال والأصول الإيرانية المجمدة.
5: شكرا لك وجد وقفي مراسلة الجزيرة، حدثتنا من واشنطن. ونشير لما أعلنه رئيس البرلمان الإيراني الذي قال إنه لا صحة لما أشيع عن سماح إيران للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش المنشآت النووية التي قصفت. ويقول رئيس البرلمان الإيراني تعهدنا بمنح الوكالة الدولية للطاقة الذرية إمكانية تفتيش محطة بوشهر ومفاعل طهران البحثي. إذن هذه التصريحات هي لرئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف. حول هذه التصريحات تنضم إلينا مراسلتنا في طهران رانيا قاسمي. ماذا أيضا في هذه التصريحات لرئيس البرلمان الإيراني، وأيضا ماذا عن النتائج التي تعلن في طهران لما جرى من محادثات في الدوحة؟
7: نعم، يعني لنبدأ بما جرى في الدوحة اليوم. تمت متابعة مسار تنفيذ بنود مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة باعتبارها كتلة متكاملة لا يمكن النظر إلى جزء منها كما تقول إيران. وفي هذا الإطار أكد كاظم غريب أبادي رئيس الوفد الفني المفوض والذي يعتبر أيضا مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية، أكد أنه ناقش مع الوسطاء من باكستان وقطر في الاجتماع الأول لفريق متابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم. تم خلال هذا الاجتماع مناقشة مسار تنفيذ الولايات المتحدة لالتزاماتها خاصة فيما يتعلق بالبند الأول والبند الحادي عشر. فيما يتعلق بالبند الأول تم التأكيد على أنه تم طرح ما تقلق بشأنه إيران بشأن انتهاكات أمريكية للبند الأول فيما يتعلق بلبنان، في تهديدات أمريكية لإيران وأيضا تعزيز القوات الأمريكية في المنطقة كما يقول كاظم غريب أبادي. أما فيما يتعلق بالشق الثاني والبند الحادي عشر وهو البند الاقتصادي، فتم التأكيد على أنه تم بحث الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة مع الوسطاء، وبالفعل تم يعني تخصيص جزء من الأموال الإيرانية المجمدة وهي التي تبلغ مقدارها 6 مليارات دولار. سيتم تخصيص جزء منها لشراء الاحتياجات الإيرانية من السلع. بالإضافة إلى هذا أيضا تم يعني تقرر أن يتم فتح خط اتصال عاجل لفريق مراقبة تنفيذ البنود مذكرة التفاهم، وذلك من أجل أن يتم إبلاغها بأي أوجه من القصور وبشكل رسمي وموثق كما قال كاظم غريب أبادي، وذلك لمناقشتها واتخاذ القرار بشأن هذا من حيث مضمون ومخرجات اجتماعات اليوم. ولكن من حيث الشكل تم التأكيد على أن الاجتماعات كانت ما بين إيران والوسطاء، كانت اجتماعات ثلاثية نافيا الاجتماع مع الجانب الأمريكي خلال لقاءات الدوحة اليوم. وتم التأكيد أيضا من قبل غريب أبادي على أنه المفاوضات القرارات النهائية الفنية والتي ستتركز على الملف النووي ورفع العقوبات ستتم عندما يعني تأتي الظروف المناسبة، هكذا نعم. تحدث وأشار إلى أن المشاورات مستمرة مع الوسطاء بشأن يعني التحديد مكان وزمان هذه المفاوضات. نعم. أما فيما يتعلق بتصريحات نعم. محمد بكر،
5: نعم بالنسبة لهذه التصريحات، تصريحات محمد باقر قليباد رئيس البرلمان الإيراني، طبعا تابعنا جزءا منها في تلك الأخبار العاجلة، لكن هي كل المواقف التي قدمها قليباد كانت مثار تساؤلات، وربما كان هناك يعني نوع من الجدل في إيران حول أصل المقابلة وما جرى في هذه المقابلة مع التلفزيون الإيراني.
7: نعم يعني بالفعل كانت هناك مقابلة لباقر غاليباف مع التلفزيون الإيراني يوم أمس، ولكن لم يكتمل إذاعة هذا البرنامج، وتم اليوم إعادة البرنامج من بدايته. هذا البرنامج يمكن القول أنه يوجه رسائل إلى الداخل أكثر منها إلى خارج إيران، حيث كان قد قام محمد باقر غاليباف بالرد على الكثير من التساؤلات التي تشغل رأي العام الداخلي هنا في إيران، خاصة وأنه هناك خلافات في الداخل أو يعني بعض الاعتراضات من التيار الذي يوصف هنا بأنه تيار متشدد. قام قاليباف بالرد على هذه التساؤلات والمخاوف لدى هذا التيار، بالتأكيد على أنه لن يتم منح الولايات المتحدة أي امتيازات خارج بنود مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها، والتي وصفها محمد باقر قاليباف بأنها مذكرة هزيمة للولايات المتحدة ويعتبرها يعني انتصار كبير للشعب الإيراني. هكذا حاول قاليباف التسويق لمذكرة التفاهم، تم التأكيد على أنه تم التوصل إلى يعني وقف الإطلاق النار وإن كان ليس كاملا في لبنان ما أنقذ المزيد من الأرواح، تم التأكيد على أنه رفع الحصار البحري عن إيران مرة واحدة دون الانتظار ل 30 يوما عندما توجه إلى سويسرا وعقد محادثات مع نائب الرئيس الأمريكي، تم التأكيد على أن الجهود متواصلة من أجل نعم. الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، بالإضافة إلى التأكيد على أنه لن يسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة المنشآت النووية التي تم استهدافها في حرب 12 يوما، وأنه سيتم فقط منحها الإذن بتفتيش غيرها من المنشآت وفقا لقرارات المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وأيضا وفقا للقانون الذي تم يعني إصداره في البرلمان الإيراني قبل نعم. ذلك. هناك تأكيدات على أن هذه المذكرة تقع في صالح الشعب الإيراني، هكذا يروج قاليباف للمذكرة ويؤكد على ضرورة الاتحاد بين الشعب الإيراني.
5: رانيا قاسمي مراسلة الجزيرة من طهران، شكرا جزيلا لك. ينضم إلينا هنا في الاستديو الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية، ومن واشنطن بول ديفيس، الأستاذ في معهد السياسة العالمية ومحلل الاستخبارات السابق بوزارة الدفاع الأمريكية. كما ينضم إلينا من طهران الدكتور ساسان كريمي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة طهران. مرحبا بكم جميعا. سأبدأ معك سيد كريمي، من حيث انتهت زميلتنا رانيا قاسمي من طهران، ما سبب هذه الشكوك التي يثيرها دائما التيار الذي يوصف بالمتشدد في إيران تجاه الوفد المفاوض وتجاه رئاسة البرلمان تحديدا فيما يتعلق بالتفاوض مع الولايات المتحدة؟
8: شكرا للاستضافة. أولا أعتقد أن الأقلية من المتشددين داخل البرلمان والمجتمع عددهم قليل ولديهم أصوات عالية، وذلك بسبب البيئة التي تسمح لهم بذلك هنا، ولكن ليس لديهم ما يكفي من القوة لكي يتدخلوا في أي نوع من المسارات الدبلوماسية. السيطرة الكاملة هي بيد السيد قاليباف والسيد بزشكيان و أيضا المؤسسة الإدارية وفريق المفاوضات تحت قيادة المرشد الأعلى طبعا. إذن فهذا ليس بالقدر الكبير من المشكلة على سبيل المثال لكي يكون يقطع الطريق أو يعطل ما يجري في إيران أو أن يوقف المفاوضين من القيام بعملهم ومن الحديث. إذن هذه التصريحات تم نشرها على تويتر بعد إجراء المقابلة على التلفزيون. إذن فالقوة هنا وميزان القوة هو ليس معتمدا على من هو مع ومن هو ضد المفاوضات، ولكن هذه قرارات يتخذها المجلس الأمني الأعلى في البلاد.
5: طيب. سيد بول ديفيس، هل ترى بأن المسار الجاري حاليا على مستوى المحادثات مباشرة أو غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران فيما يتعلق بتنفيذ بنود مذكرة التفاهم، هل تعتقد أن هذا المسار سيصل إلى خواتيم ناجحة؟
8: الأمر يعتمد حقا. وبالمناسبة شكرا للاستضافة ومرحبا بكم وبضيوفكم. هذه تعتبر عملية بطيئة ومؤلمة نمر فيها، ولكن هل ستصل إلى نتائج إيجابية أم لا؟ هذا الأمر يعود كليا إلى طهران، لأنه على ما يبدو في كل مرة تتخذ الولايات المتحدة خطوة إلى الأمام، إيران تتخذ خطوتين إلى الوراء. وتحدثنا مرارا وتكرارا بالنسبة لي ما الذي يجب فعله لتحريك هذه العملية قدما. الأمر الأكثر أهمية للولايات المتحدة هو مضيق هرمز في الوقت الحاضر، وإيران قامت بكل ما بوسعها لكي تعطل فتح المضيق، ولكن كان هذا هو الشيء الأول الذي يجب تنفيذه في إطار مذكرة التفاهم قبل تطبيق أي أمر آخر. إذن فبالتالي هذا شيء يجب أن نعمل عليه، ونأمل أن يتم العمل عليه في الدوحة. ثانيا، يجب أن ننظر إلى المادة الأولى والتي هي حسب اهتمام كل العالم، هي تتحدث عن الاتفاقية الثنائية بين إسرائيل ولبنان، وحقيقة أن حزب الله لا يوافق عليها، وأن طهران تحاول أن تؤجل هذه القضية. إذن كيف سنتحرك قدما؟ إذن هذا ما نتطلع إليه الآن. لدينا المسار مفتوح، و إيران لديها المسالك لكي تخرج لتصل إلى ما تريده، ولكن يبدو أنها تعيق كل هذا في كل مقام يتم الوصول إليه.
5: دكتور محمد الشرقاوي، ما هو تقييمك أولا لما جرى في الدوحة، خصوصا وأننا تابعنا مجموعة من التصريحات التي تدل على أنه ثمة نتائج عملية أفضت إليها بغض النظر عن يعني حجم هذه النتائج؟
9: من الواضح أن مفاوضات الدوحة الآن تمثل المسار الدبلوماسي الثالث بعد فشل مسار إسلام أباد في شهر أبريل، وتعثر مسار سويسرا أو مسار بحيرة لوسيرن، على أساس أنه كان من المفترض أن يجتمع الخبراء الإيرانيون والأمريكيون مع الوسطاء الباكستانيين والقطريين، ويتحرك قطار المفاوضات مسرعا عبر مجموعة من الملفات: حرية الملاحة في مضيق هرمز، إنهاء الحروب على جميع الجبهات، الأرصدة المجمدة، اليورانيوم عالي التخصيب، ثم نصل في 10 أغسطس وهو الشهر المقبل إلى تسوية الخلاف على الطموحات النووية الإيرانية. للأسف مسار سويسرا أو مسار لوسير لم يعطينا ما يمكن التعويل عليه. فالآن نرى أن هناك مسارين متوازيين، يأتي الإيرانيون ليتحدثوا مع القطريين والباكستانيين كوسطاء، يأتي الأمريكيون كذلك. أرجو وآمل الآن أن هناك لحظة محاولة إعادة صهر هذه الشروط والشروط المضادة، بمعنى محاولة نسج تركيب جديد بين ما يتوقعه الإيرانيون، لأنهم يريدون على الأقل نصيب من الأرصدة المجمدة. الأمريكيون أيضا

0: يعتقدون أن إيران ملزمة حسب المادة الأولى وحسب المادة الخامسة بإضفاء الحرية على حرية الملاحة في مناطق هرمز كما كان الحال قبل الحرب. لحد الآن رغم مصار سويسرا لم نصل إلى اتفاقية نهائية أو إلى معاهدة شاملة حتى يمكن التنصيص فيها بشكل دقيق. لم تحدث عملية التنصيص على المواقف النهائية. هو فقط مذكرة التفاهم هي مشروع للتفاوض لم يكتمل. الدوحة الآن يمكن أن تضيف هذا الزخم إذا استمرت هذه المفاوضات وإن كانت غير مباشرة. بمعنى آخر إذا نجحت الدوحة في إضفاء روح براغماتية أن تحقق بعضا لإيران مما ينتظره الإيرانيون من الولايات المتحدة وأن تحقق للبيت الأبيض جزءا مما ينتظره من الإيرانيين. هذا إن نحتاج لخطوة أولى ربما قد تكون الأرصدة المالية ربما قد تكون قضية هرمز. فإذا تم تسوية إحدى هاتين القضيتين يمكن وقتها
1: ما تم هو إنشاء قناة اتصال عاجلة لفريق مراقبة تنفيذ بنود المذكرة بحلول يوم غد. يعني هذا واحد من النتائج التي تحدث عنها غريب أبادي. وأسأل السيد ساسان كريمي عن هذه النقطة عن قناة الاتصال هذه، يعني هل لنا أن نفهم أكثر طبيعتها وما الذي تتوخاه إيران من قناة الاتصال هذه؟
2: كما تعلمون خط الاتصالات هو فكرة جيدة وذلك لتجنب أي سوء فهم ولضبط الأمور والقيام بكل ما هو ضروري وعدم الاعتماد على حدوث أي عمليات تخريب أو حوادث. هذه فكرة جيدة. إيران ليست مستعدة لجعل هذه القضية قضية كبرى وأخبارا رئيسية، ولكن يمكنها السير في هذا الموضوع والذي لا يعتبر سيئا، ومن خلال الوسطاء يمكن التواصل. ولكن يجب أن ننظر إلى الواقع وهو أن إيران هي ليست على وشك أن تنتهك الاتفاقية التي وصلت إليها. وإذا ما تذكرنا خطة العمل الشاملة المشتركة فإن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قامت بالتأكيد 15 مرة امتثال إيران لتعهداتها والتزاماتها.
1: طيب إذا يعني أمام ذلك كان لافت، وهنا سيد بول ديفيس، كانت لافتة تصريحات الرئيس الأمريكي، يعني بدت وكأنها خارج السياق لكن لابد أنها تنطلق من قاعدة ما غير معروفة، عندما يقول إن إيران قطعت شوطا كبيرا بشأن الاتفاق والأمور ماضية في مسار نزع القدرات النووية الإيرانية. يعني في الظاهر الأمور لم تصل إلى هذا المستوى، لكن الرئيس ترامب يتحدث عن شوط كبير تم قطعه. كيف نفهم هذا الأمر؟
2: هذا هو تفاؤل ترامب المستمر بشأن عملية التفاوض، وعندما يرى أنه كان هناك تحركات إلى الأمام هو يقبل هذا فوريا ويقول إن هذا تحرك إيجابي ويسير قدما. ولكن في نفس الاعتبار عندما الأمور تتراجع فهذا يجعله أقل قدرة على السير قدما. هو يريد لهذه المفاوضات أن تكون ناجحة، ويريد للمضيق أن يفتح، ويريد للنفط أن يتدفق، ويريد أن يرى السلام يحل بين إسرائيل ولبنان، ويريد أن يرى السلام يحل في المنطقة. وهو أيضا يريد أن يضمن بأن إيران لن تصبح قوة نووية على الإطلاق. إذن فهذه هي أهدافه، وفي كل مرة يرى الأمور تسير قدما فهو يقول إن هذا تحرك إيجابي، ولكن كل مرة يقوم بذلك ويقول ذلك إيران تتحول وتقول هناك مشكلة أخرى. إذن فهناك حيز وقدرات دبلوماسية وحلول سياسية دبلوماسية إيران وصلت إليها، ويجب أن تستمر في قبولها وفي السير قدما.
1: شكرا جزيلا لك بول ديفيز الأستاذ في معهد السياسة العالمية. حدثنا من واشنطن، وشكرا لي.

0: ضيفنا من طهران ساسان كريمي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة طهران. وأشكر ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية. كيف أثرت الحرب على إيران وكيف تعاد صياغة المعادلات اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً في البلاد؟ أسئلة كبرى تطرح في الداخل الإيراني. في التقرير التالي قراءة في المشهد الاجتماعي والسياسي في إيران بعدما خلفته الحرب وقرار خوض مسار المفاوضات والتحولات التي تشهدها المنطقة.
1: هذه إيران، وهذه إيران أيضا. كثيرة هي الوجوه بقدر اتساع جغرافيا البلاد وعمق تاريخها، وكثيرة هي التباينات. زمن الحرب ليس كزمن السلم، وحدت الحرب الناس، أما الآن عادت الأسئلة عما يريده الجميع. لم تعد إيران دولة الصوت الواحد. في جنوب طهران هنا يشرب الناس الشاي، يتحدثون عما يريدون وما لا يريدون. هنا يحضر الاقتصاد كأساس.
2: على رأس الأولويات يجب أن يسود مبدأ تقديم مسؤولين خدمات للناس في كل أنحاء البلاد، وأن يتعاون الناس فيما بينهم.
3: على الحكومة الاستفادة من آراء الناس والخبراء، وعندها ستحل المشكلات تدريجيا.
1: هنا يشرب الناس القهوة، ولشكل المكان وموقعه أثر على موضوعاتهم. هنا تحضر مطالب الحريات الاجتماعية.
4: أمور كثيرة كانت حلما أصبحت أفضل. الاقتصاد أسوأ، لكن تحسنت الجوانب الاجتماعية.
5: يمكن القول إننا مقارنة بما كنا عليه قبل 20 عاما أصبحنا أكثر مطالبة بحقوقنا.
6: هذا يعود لأسباب منها وصولنا للإعلام، فالإنترنت أصبح أسهل. هذه الحرية ليست بمستوى الطموح لكنها مرضية.
1: المطالب كثيرة، وغيرت الحرب موقف الكثيرين، لكن لا نستطيع القول إن كل الناس يتعاملون بأريحية مع قول كل ما يريدون.
7: ما كان ممنوعا أو محظورا لم يعد كذلك. ما كان نادرا بات سائدا أو أخذ حجمه الطبيعي. تخرج التصريحات واضحة، على الجميع قبول الاختلاف. اختلاف لا يقتصر على المجتمع وحرياته والاقتصاد، بل في خارطة السياسة أيضا.
1: لم تعد إيران دولة الصوت الواحد. أحد أهم القرارات المصيرية في البلاد بإنهاء الحرب والدخول في الاتفاق خرج متعسرا. لم يكن التوافق سهلا. لعقود كانت الخلافات في منظومة الحكم تقطع بكلمة فصل. لم يكن الأمر كذلك هذه المرة.
8: لو أن أي دولة تعرضت لهذا الحجم من اغتيال قادتها لانهارت، لكنكم ترون أن دولتنا تواصل مهامها، ولذلك من المحتمل أن أجواء الحرب وانشغال القوات العسكرية وإعادة الإعمار، كل ذلك لم يسمح بظهور الوحدة بصورة أوضح.
1: إذن هو وضع جديد ليس واضحا بعد. قتلت الحرب المرشد الإيراني السابق ومعه عدد كبير من هيكل النظام، وجاء مرشد جديد ومعه هيكل جديد، وربما حذفت معادلات ووضعت أخرى.
9: شئت أم أبيت، فإن الجمهورية الإسلامية تغيرت بالكامل. قتل المرشد الذي كان في السلطة المطلقة أكثر من 30 عاما، ومعه مئات الجنرالات. هناك أدوات جديدة اكتسبتها، ولا أقصد فقط مضيق هرمز أو الصواريخ التي أثبتت قدراتها، وإنما التغيرات التي طرأت على قناعات الناس حتى المعارضين. الجمهورية ستكون مضطرة لإبداء مرونة تجاه مطالب الشعب اقتصاديا وسياسيا وحتى أسلوب الدعاية الدينية. قد يكون ذلك تكتيكيا، لكنني أعتقد أن هذه المرة ستكون استراتيجية.
1: في ظل التغيرات وترقب الاستقرار تحضر أسئلة كبرى. هل ستعيد إيران تعريف ذاتها داخليا وخارجيا؟ هل ستخرج من مساحة الثورة إلى مساحة الدولة بعد قرابة 5 عقود؟ مساحة يكون فيها المجتمع والاقتصاد محددين للحركة أكثر من غيرهما، وتستبدل فيها أوراق النفوذ

0: عدنان بوريني، الجزيرة، طهران.
1: في الشأن اللبناني، قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن ما تم التوصل إليه في واشنطن هو إطار ثلاثي توجيهي للمفاوضات وليس اتفاقية أو معاهدة، مؤكدا أن الأولوية في الجولات المقبلة من المفاوضات هي وضع جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي من لبنان. من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إيران حاولت فرض انسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان، مؤكدا أن ذلك لن يحدث. تنضم إلينا هنا في الاستوديو مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين نجوان سمري. مرحبا نجوان. تصريحات ليست جديدة لرئيس الوزراء الإسرائيلي كاتس، أيضا تحدث بنفس المنطق، وهناك تأكيد على أنهم سيبقون في المنطقة الأمنية لوقت طويل، وربطوا ذلك أيضا ما بين جنوب لبنان وغزة وسوريا كذلك.
2: بالفعل كاتس يتحدث طيلة الوقت عن أن إسرائيل لن تنسحب من المناطق الأمنية التي أنشأتها سواء كان في جنوب لبنان أو في جنوب غرب سوريا وكذلك في غزة، لكن الجانب الإسرائيلي يؤكد منذ أن تم التوقيع على مذكرة التفاهم أو اتفاق الإطار مع لبنان بأن هذا الاتفاق جاء ليخدم مصالح أمنية أو على الأقل حقق الأهداف الإسرائيلية الأمنية والسياسية والاستراتيجية، وبالتالي هو في صالح إسرائيل أمنيا. لذلك نسمع نتنياهو طيلة الوقت يردد عن الشروط الإسرائيلية التي تم تحقيقها عمليا في هذا الاتفاق: البقاء كقوة محتلة، كقوة عسكرية في جنوب لبنان دون ربط ذلك بأي جدول زمني، لا يوجد سقف زمني محدد، ومربوطا فقط وفقط بإتمام عملية نزع سلاح حزب الله، وهم يشيرون إلى أن ذلك سيستغرق وقتا طويلا، الحديث لا يدور عن أيام ولا أسابيع ولا أشهر، وإنما قد يطول لسنوات، لأن كاتس قال أيضا إنه أوعز للجيش الإسرائيلي الاستعداد من أجل البقاء لفترة طويلة الأمد. هذا من جهة. من جهة أخرى، طيلة الوقت أيضا نتنياهو يتحدث عن عزل المسار الإيراني وعزل حزب الله والوقوف وجها إلى وجه مع الحكومة اللبنانية، أن هناك اعتراف متبادل وأن الجانب الإسرائيلي يسعى إلى تطبيع العلاقات بشكل كامل والمضي نحو اتفاق سلام. هذا بالنسبة لإسرائيل أيضا ينظر إليه كإنجاز، لأن هذا ما سعت إليه في الآونة الأخيرة عندما كان يدور الحديث بأنه قد يكون هناك فرض لانسحاب من قبل الولايات المتحدة، أن تفرض على إسرائيل انسحاب بضغط إيراني، وهذا ما يكرره نتنياهو بأن إيران لن تستطيع فرض انسحاب من لبنان ضمن أي مفاوضات مع الولايات المتحدة. لكن دعني فقط أشير إلى أنه هذه الليلة قالت قناة التلفزة الإسرائيلية 12 بأن قرار البدء بالانسحاب من المنطقتين التجريبيتين قد يتخذ خلال أسبوع، لن يبدأ ذلك قبل أسبوع، والبدء سيكون أولا من زوتر الغربية، بعدها من إفرون والغندورية، باعتبار كما قالت ربما هو إقرار إسرائيلي أول بأن إفرون والغندورية لا يوجد بها جنود لجيش الاحتلال. لكن المرحلة التجريبية بالنسبة للإسرائيليين هي دخول الجيش اللبناني ليبدأ بتنفيذ هذه المرحلة.
3: نعم.
2: وإسرائيل تريد أن يتحرك الجيش اللبناني.
3: نعم.
2: ضد حزب الله في هذه المرحلة.
3: عن المنطقتين التجريبيتين، عن نظرة لبنان إلى الاتفاق، أيضا كان هناك تصريحات لرئيسي الجمهورية اللبنانية والحكومة تحدثا عن هذا الاتفاق، عن طبيعة هذا الاتفاق، والذي وصفه رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام بأنه إطار توجيهي للمفاوضات، هو ليس معاهدة وليس اتفاقا، وتحدث أيضا عن المناطق التجريبية. تامر صمادي مراسل الجزيرة من بيروت يضعنا في صورة هذه التصريحات لكل من نواف سلام وجوزيف عون. تامر،
4: بالفعل حسن، آخر المواقف السياسية جاءت على لسان رئيس الحكومة نواف سلام الذي قال بأن ما تم التوصل إليه في واشنطن هو اتفاق إطاري توجيهي للمفاوضات وليس معاهدة أو اتفاقية، وهو يشير أيضا في تلك التصريحات إلى أن المفاوضات أو الجلسة المقبلة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل سوف تركز على جدولة الانسحاب الإسرائيلي. وهذا التصريح يؤكد المؤكد في الحقيقة، لأنه حتى هذه اللحظة لا توجد أي انسحابات من قبل القوات الإسرائيلية من القرى والبلدات التي جرى الحديث عنها خلال الأيام الأخيرة. كان الحديث عن منطقتين تجريبيتين تحديدا، إفرون زوطر الشرقية الغندورية، وهذه القرى لم يدخلها في حقيقة الأمر القوات أو تدخلها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وهي أو هذا الأمر هو ما يتناقض مع هذا الاتفاق الإطاري، لأن كل الحديث كان يشير إلى أن القوات الإسرائيلية ستنسحب من القرى المحتلة، ولذلك يعني انتفت هذه الصفة عن هذه القرى. ويوم أمس يتحدث نتنياهو ويتحدث الجيش الإسرائيلي بأنه أرجع أصلا مسألة الانسحاب، لذلك فنحن أمام يعني تعطيل متواصل في هذا في تنفيذ هذا الاتفاق الإطاري. وأيضا نواف سلام يتحدث عن العلاقة المتوترة مع حزب الله ويقول بأننا لا نريد أن نواجه حزب الله، لكن لا نريد في ذات السياق أن نخضع لما سماه بابتزاز حزب الله، ويؤكد على مواصلة أو السعي إلى حصرية السلاح بيد الدولة. هذه التصريحات جاءت بعد ساعات قليلة من تصريحات أدلى بها رئيس الجمهورية جوزيف عون الذي تحدث أيضا عن هذا الاتفاق الإطاري وقال بأنه يثبت منطق الدولة، وبدأ واضحا من خلال تصريحات جوزيف عون بأنه يسعى للدفاع المتواصل عن هذا الاتفاق الإطاري، وهو أيضا قدم أجوبة على أسئلة أثيرت ومنطق أثير خلال اليومين الماضيين فيما يتعلق بإمكانية إقالة قائد الجيش. نفى هذا الحديث وأشار إلى أنه لا نية إلى إقالة قائد الجيش أو قادة الأجهزة الأمنية الأخرى، وتحدث أيضا عن أن الخيار خيار الذهاب إلى المفاوضات كان هو الخيار الأمثل في ظل فشل تجربة الحرب. وعلى وقع ذلك تواصلت الانتهاكات الإسرائيلية خلال الساعات الماضية. نهاية حسن، الحديث عن غارة من سيارة إسرائيلية على بلدة النبطية الفوق في قضاء النبطية، ما يعني أن الخروقات الإسرائيلية والانتهاكات تتواصل.
3: شكرا جزيلا لك تامر الصمادي، مراسل الجزيرة، حدثتنا من بيروت. ينضم إلينا من جبل لبنان الدكتور فادي الأحمر الأكاديمي والبحث السياسي، ومن بيروت علي حيدر المحلل السياسي. مرحبا بكما. أبدأ معك سيد علي حيدر. سيد علي حيدر معنا؟ نعم. سيد علي حيدر، عندما يقول أو يتحدث رئيس الوزراء اللبناني عن أن هذا أن ما حصل ليس معاهدة وليس اتفاقية، إنما هو إطار ثلاثي توجيهي للمفاوضات، إلى أي مدى هذا الأمر يخفف من حدة الاعتراض من قبل حزب الله ومؤيديه؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وللدكتور وللمشاهدين الكرام. في الواقع يبدو أن السلطة، رؤساء السلطة في لبنان، بعدما شهدوا أو لمسوا حالة الاعتراض الواسعة من كثير من القوى السياسية في لبنان، وليس الأمر مقتصرا على حزب الله وحركة أمل، أرادوا أن يكحلوها، بيقولوا بالعامية أن فعموها، بمعنى يعني من كلنا نعلم بأن ما حصل هو اتفاق إطار، ولكن لا يخفف من هذه الجريمة شيء. والسبب على قاعدة أن ما خبث لا يخرج إلا نكدة، يعني بمعنى أنهم يقولون لنا أن ما هذه مبادئ سينتج عنها اتفاق، ما إذا كانت هذه المبادئ بهذه الصفة ماذا سينتج عنها إلا ما يتناسب معها، وبالتالي لا يتغير شيء. ولكن يبدو الإرباك الذي أصابهم، حاولوا بتبريرات متعددة، واسمح لي هنا أن أستغل منذ البداية إذا سمحت لي، أنه وجه كلاما لأهل الجنوب يوضح لهم ما معنى الانتشار، هذه إحدى السقطات التي وقع بها رئيس الوزراء. أنا أقول له الآن من أهل الجنوب أن أهل الجنوب لا يقبلون أن يتذاكى عليهم أحد ويخدعهم، والسبب أنهم أكثر الناس علما بمفهوم إعادة الانتشار. في كانون الثاني 1900

1985 قررت الحكومة الإسرائيلية إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي على 3 مراحل إلى الحدود الدولية، وأنها تدعم من خارج الحدود عصابات أنطوان لاهب. بقيت 15 عاما ولولا المقاومة لما خرجت. هذا هو مفهوم إعادة الانتشار بالمنظور الإسرائيلي، وليس أن نؤل التعريف وما أل التعريف. لذلك أهل الجنوب لا يقبلون أن يحاول أحد أن يخدعهم.

0: جهة بالتحديد؟
1: تحية لك أستاذ حسن وللضيف والمشاهدين. بطبيعة الحال هي موجهة للمعترضين، يعني لا شك على هذا الاتفاق، خاصة الرئيس بري الذي كان رفع الصوت عاليا، يعني كان اعتراضه كبيرا. ونعلم هو رئيس البرلمان وهو طرف في الثنائي الشيعي وزعيم أيضا وطني، وحاول أيضا بحركة سياسية أن يشكل، يعني يبدو هناك إرهاصات لتشكيل جبهة ضد الحكومة وضد ما يقوم به العهد على هذا المستوى. هذا ما أشر إليه بالأمس استقباله لرئيس التيار الوطني للحر النائب جبران باسيل. فبالتالي لا يقول لهم، يعني خطاب اليوم الحكومة لا يقول لهم أن نحن المسار مستمر، القرار متخذ، حصرية السلاح، نزع سلاح حزب الله مستمر، أيضا المفاوضات مستمرة، ولكن نحن في البداية. قالها رئيس الجمهورية هذه خطوة، واليوم يقول رئيس الحكومة هذا هو اتفاق إطار وليس معاهدة، ولكن نحن مستمرون لخلاص لإنقاذ البلد، نحن مرغمون على الاستمرار، هذا ما يريدون القول لهم. وبالتالي ولا خيار لنا، بطبيعة الحال لا خيار سوى الدمار، سوى الانتحار أكثر من الدمار، سوى الانتحار، لأنه يجب أن يعمل هذا الفريق، أن يعلم هذا الفريق. المسألة اليوم ليست كما في العام 2006 وتفاهم مارب خايل، اليوم كل المعادلة الجيوسياسية في المنطقة تبدلت، هناك قرار أولاً لا وجود لميليشيات من قصد إلى حماس في من قصد في سوريا، إلى حماس في فلسطين، إلى حزب الله في لبنان، هذا على المستوى الإقليمي. على المستوى الداخلي قرار نزع سلاح الحزب ومطلب شعبي لبناني
0: طيب
1: ولا تراجع عنه، هو قرار الحكومة لن تتراجع عنه، وبالتالي القافلة مستمرة، وبالتالي هم عليهم أن يعيدوا حساباتهم في هذه المسألة بطبيعة
0: طيب
1: الحال، ولكن الخطاب موجه لهم لتهدئة الأمور فقط.
0: طيب سيد علي حيدر، رئيس الجمهورية يرى أن البديل كان حربا، وبالتالي ما حصل يبقى أفضل من استمرار الحرب. رئيس الوزراء يقول لسنا هواة مفاوضات بل وصلنا إلى ذلك بعد حربين كلفتا لبنان بشريا واقتصاديا، والهدف هو وقف النزيف وعودة الجنوبيين. بمعنى آخر الجانبان يتحدثان عن غياب البدائل أو أن البديل هو استمرار الحرب والنزيف.
2: أولا فيما يتعلق بالبديل، يجب أن نذكر بأن الحرب كانت قبل هذه المفاوضات وخلال المفاوضات، ومن أوقف الحرب حتى الآن لا علاقة لها بالمفاوضات، هو الضغط الإيراني على الولايات المتحدة. والآن عندما يكون هناك نوع من أو محاولة للخروج من بعض القيود، نجد التحذيرات التي تنطلق ليس من لبنان، من خارج لبنان، لذلك لا فضل لهم بإيقاف الحرب وإيقاف العدوان حتى الآن. هذه من جهة. من جهة ثانية، أن المسألة مسألة البدائل، البديل هو الانتحار، هو تجريد لبنان من أي عناصر قوة يمتلكها مهما كانت متواضعة، وجعل مصير لبنان رهن المتغيرات السياسية الإقليمية ودولية، بحيث يصبح قرار ومستقبل لبنان رهن أن الإسرائيلي يوما ما قدر بأن هناك فرصة أو قدر بأن هناك تهديد تخيله أو واقع، وبالتالي يحق له أن يجتاح لبنان كما حصل في مراحل سابقة. وبالتالي هذا هو الانتحار، بأن يجرد لبنان وليس ان يلقى ان نذهب بالمفاوضات لنسلم لبنان. اما بالنسبه للحربين، العدو هو الذي اختارها. كل السرديه قائمه على هذه الفرضيه التي ساقولها، وهي مجرد عرضها ستعرف انها خاطئه. يقولون ان حرب الاسناد الاولى والظالمه، الاسناد الاولى حزب الله يفتخر بها، والثانيه هو حزب الله استند الى ايران، ولكن السرديه التي تتطلب الهجوم على المقاومه تتطلب هذا الكلام. في كل الاحوال، هل يعني كلامهم انه اذا سمحت هاي الجمله بس، يعني كلامهم بأن بعد طوفان الأقصى ورغم التغيرات التي أحدثها طوفان الأقصى في العقيدة الأمنية الإسرائيلية، ورغم ما برز بشكل ملموس وعلى مستوى المواقف والتقارير حجم الإعداد الذي كانت تعده لإسرائيل، لو أن حزب الله لم يساند غزة لم تكن إسرائيل ستشن على لبنان، هل يمكن لعاقل أن يفترض ذلك بعد هذه التغيرات؟ سرديتهم قائمة على هذه الفرضية.
0: سيد علي، نعم دكتور فادي، يعني ونحن نناقش الموضوع.

0: مواقف اللبنانية، مواقف إسرائيلية تتحدث عن أن الوجود الإسرائيلي والاحتلال الإسرائيلي أصبح في جنوب لبنان بموافقة الدولة اللبنانية إلى حين نزع سلاح حزب الله. هذا كلام وزير الدفاع الإسرائيلي وكلام رئيس الوزراء الإسرائيلي، ويتحدثان عن بقاء طويل الأمد، وكلامهم عن الاتفاق مخالف كلياً لمنطق المسؤولين اللبنانيين.
1: اولا يعني الاسرائيليين يقولون ماذا يريدون وكل ما يريدون، ولكن حتى في صراعات اخرى في غزه فيما يخص ايران ايضا هم يقولون انه سيشنون الحرب على ايران ايضا ومستعدون لقصف ايران ايضا، ولكن هل هم باستطاعتهم ذلك؟ مثلا هم يقولون ما يقولون، ولكن صحيح هذا الاتفاق ربط او الاتفاق الاطاري يعني اقول وضحه رجل قانون يعني نواف سلام، لا ننسى نواف سلام هو قاضي رجل قانون وضح هذا اتفاق اطار مبدئي وليس معاهدة ملزمة، وبالتالي سيتبعها مفاوضات، ولكن يعني كما نقول بالفرنسية ريزون دو بليس يعني حجة أكثر، أن الحزب إلى أين إلى أي متى مستمر بسلاحه؟ عنصر القوة كما ذكر أستاذ علي، عنصر القوة ليس سلاح الحزب، سلاح الحزب سلاح طائفة ميليشيا، عنصر القوة للدولة هو الدولة التي لم يسمح لها حزب الله تحت الوصاية السورية ومن ثم بالاحتلال الإيراني للبنان أن تقوم دولة قوية. الدولة هي القوية، ولتكون دولة قوية يجب أن تملك هي قرار الحصر، قرار الحرب والسلم، وعندما تشن حرب تحت يعني تحسب تقوم بالحسابات للحرب، الحسابات السياسية الاقتصادية التحالفات الإقليمية الدولية إلى ما هنالك. هل قام بذلك حزب الله؟ ما هو عنصر القوة الذي يقدمه حزب الله؟ الصواريخ، ماذا بماذا فادت الصواريخ؟ أين هي
0: نعم.
1: إسرائيل اليوم بعد
0: طيب.
1: 14 الحرب؟ وبالتالي عنصر القوة هو الدولة اللبنانية، لنعود إلى الدولة لنكون أقوياء
0: طيب.
1: بواجه إسرائيل
0: قبل أن
1: لنخرجها سويا
0: أكمل،
1: من خلال الدولة
0: نعم
1: من
0: دكتور،
1: لبنان.
0: قبل أن أكمل معكما أشير إلى ما يظهر على شاشتنا. المتحدث باسم الخارجية القطرية يقول تم إحراز تقدم إيجابي بشأن القضايا المتعلقة بمذكرة التفاهم وفق مخرجات قمة سويسرا. طبعا يتحدث عن المحادثات المنفصلة التي حصلت في الدوحة. إذن إحراز تقدم إيجابي بشأن القضايا المتعلقة بمذكرة التفاهم وفق مخرجات قمة سويسرا. أعود إلى ضيفي سيد علي حيدر. طيب الآن ما هي الخيارات الموجودة، ربما أيضا استكمالا لما أعلنه المتحدث باسم الخارجية القطرية؟ يقول الوسطاء من قطر وباكستان اختتموا بالدوحة لقاءات منفصلة كما ذكرنا مع وفدي أمريكا وإيران. سيد علي حيدر، إلى أين تتجه الأمور إذن بعد هذا الافتراق على خلفية الاتفاق الإطاري؟
2: حتى أجيب بشكل مباشر، الأمور رهن بما ستقدم عليه من خطوات. هل السلطة السياسية في لبنان هل ستنفذ ما تريده إسرائيل والولايات المتحدة بأن تستعين بالعدو الخارجي على شعبها بدلا من أن تستعين بشعبها على العدو في وجه العدو الخارجي؟ ولكن أريد أن أشير إلى عدة نقاط أساسية.
0: لا، نعم، باختصار، أنا واثق على باختصار أن شديد. نعم
2: جدا أوافق على أن الدولة تكون دولة قوية، ولكن قوية بشعبها، وبما أن موازين القوى لا تسمح للجيش نظامي أن يقاوم العدو الإسرائيلي، في هذه الحالات بالتحديد يتم اللجوء إلى أسلوب المقاومة، والحزب الله قدم للسلطة السياسية ما لم يقدمه في تاريخها.
0: طيب.
2: عندما وافق معهم على استراتيجية دفاعية، ووافق رئيس الجمهورية بالمناسبة بخطاب القسم، ولكن عاد وانقلب عليه بناء على الطلب الأمريكي.
0: طيب دكتور فادي، أيضا باختصار شديد إلى ما ستؤول إليه الأمور، خصوصا وأن موضوع نزع سلاح حزب الله هو أمر أساسي لدى الحكومة والحزب، موقفه رافض قطعا لهذا النزع.
1: الحكومة مستمرة أعتقد في قرارها، أيضا مستمرة في المفاوضات، على الحزب أن يتحمل مسؤوليته، وفي حال وعاند وأصر على ذلك خاصة يوم المرحلة الأولى في جنوب الليطاني هو يتحمل المسؤولية، هو مسؤول، هو حزب سياسي مسؤول، مسؤول عن بيئته، مسؤول عن ناسه، وايضا مسؤول في هذه الدوله اللبنانيه، لانه هو متمثل في الممثل في الحكومه وفي البرلمان، وبالتالي عليه ان يتحمل مسؤولياته وان يقرا الواقع من جديد، بمعنى انه اليوم ليس كما عام 2006 وليس كما العام 2004 او 2000، اليوم نحن في العام 2026 وهذا هو الواقع في الداخل وفي الاقليم.
0: شكرا جزيلا لك دكتور فادي الأحمر، الأكاديمي والباحث السياسي من جبل لبنان، وكذلك أشكر علي حيدر الكاتب والمحلل السياسي كان معنا من بيروت. ونشير إلى الأخبار العاجلة التي تظهر على شاشتنا، المتحدث باسم الخارجية القطرية تحدث عن نتائج المحادثات المنفصلة التي حصلت في الدوحة، وقال الوسطاء من قطر وباكستان اختتموا في الدوحة لقاءات منفصلة مع وفدي أمريكا وإيران. وأضاف أيضا المتحدث باسم الخارجية القطرية بأنه تم إحراز تقدم إيجابي بشأن القضايا المتعلقة بمذكرة التفاهم وفق مخرجات قمة سويسرا. وكذلك يشير المتحدث باسم الخارجية القطرية إلى أن الأطراف اتفقت على مواصلة النقاش وأن يحدد موعد الاجتماع المقبل في أقرب وقت ممكن. إذن لم يحدد موعد الاجتماع المقبل، ولكن جرى الاتفاق بين الأطراف على مواصلة النقاش وأن يتم تحديد موعد الاجتماع المقبل في أقرب وقت ممكن، وفقا لما أعلنه المتحدث باسم الخارجية القطرية، مع الإشارة أيضا إلى تصريحات كانت قد صدرت من قبل نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي بشأن هذه المحادثات ونتائجها. من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. إذن رانيا، نحن أمام ما أعلنته الخارجية القطرية، المتحدث باسم الخارجية القطرية، من نتائج لهذه المحادثات المنفصلة التي جرت في الدوحة.
3: نعم، يعني اليوم جرت زيارة من الوفد الإيراني للدوحة، وتم هناك عقد محادثات واجتماعات مع الوسيط القطري والباكستاني، وتم إحراز تقدم في بعض الأمور كما أعلن كاظم غريب أبادي مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والذي ترأس الوفد الإيراني، وكان بصحبته أيضا مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة الزراعة وأيضا البنك المركزي. فيما يتعلق بما تم تحقيقه اليوم، هو تقرر وضع خط اتصال عاجل لفريق مراقبة تنفيذ مذكرة التفاهم ما بين إيران والولايات المتحدة. سيكون من شأن هذه من شأن هذا الخط هو تلقي ما تراه الدول عدم تنفيذ صحيح لبنود مذكرة التفاهم ومناقشته واتخاذ القرار بشأنه. سيتم يعني تنفيذ هذا الأمر يوم غد. هذا بالإضافة إلى تأكيد كاظم غريب أبادي على أنه فيما يتعلق بالأموال الإيرانية المجمدة، تقرر أن يخصص جزء من 6 مليارات دولار إيرانية المجمدة من أجل شراء السلع التي تحتاجها إيران. هذا بالإضافة إلى أن إيران وضعت الوسيطين القطري والباكستاني في صورة ما تقول أنه انتهاكات أمريكية، خاصة فيما يتعلق بالبند الأول والذي ينص على انتهاء الحرب في جميع الجبهات، بالإضافة إلى عدم التهديد باستخدام القوة العسكرية أو عدم الامتناع عن القيام بأي عمل عسكري أيضا. وفيما يتعلق بهذا البند بالتحديد، تمت إشارة إيران إلى أنه تم انتهاك هذا الأمر فيما يتعلق بجبهة لبنان، التهديد التهديدات الأمريكية لإيران وأيضا ما تقوله إيران تعزيز القوة العسكرية الأمريكية في المنطقة. أما فيما يتعلق بالبند الآخر والذي جاء الوفد الإيراني إلى الدوحة لمناقشته وهو الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، تم الإشارة

0: لأنه تم إحراز تقدم في هذا الأمر، تم بحث هذا الأمر مع الجانب القطري حيث كان هناك مسؤولون قطريون وأيضا أعضاء من البنك المركزي تم مناقشة هذا الأمر، وكما قلت تم التوصل إلى أنه سيتم تخصيص مبلغ لشراء الاحتياجات الإيرانية من السلع. هذا بالإضافة إلى مواصلة إيران متابعة تنفيذ الولايات المتحدة لالتزاماتها وفقا لمذكرة التفاهم هم، مع التأكيد على أن فرق العمل ستواصل عملها ومتابعة الأمور التنفيذية لهذه المذكرة، مع تأكيد كاظم غريب أبادي على أن المفاوضات النووية المتعلقة بالتوصل إلى الاتفاق النهائي والتي يفترض أن تركز على الملف النووي والعقوبات ستعقد عندما تحيل الظروف المناسبة. وأشار إلى أن المشاورات مستمرة مع الجانب الباكستاني والقطري من أجل تحديد مكان وزمان هذه المفاوضات. ولكن هنا أشير يعني إلى تصريحات محمد باقر قاليباف رئيس الوفد الإيراني المفاوض، الذي كان قد أكد في تصريحات تلفزيونية أنه لن يتم الانتقال إلى المرحلة الثانية من المفاوضات إلا عندما يتم تنفيذ البند 13 من مذكرة التفاهم، والذي ينص على أنه يجب تنفيذ البنود الرئيسية في المذكرة، واللي هي البند الأول الذي يتعلق بالحرب، البند الرابع الذي يتعلق برفع الحصار البحري، والخامس المتعلق بمضيق هرمز وفتحه تدريجيا تحت إدارة إيرانية وفقا للتفسير الإيراني، وأيضا البند العاشر والحادي عشر المتعلق بتعليق العقوبات وأيضا الإفراج عن الأموال الإيرانية المجردة.
1: على كل هذه الأجواء ربما لخصها بهذا الموقف المتحدث باسم الخارجية القطرية، طبعا الأجواء الإيجابية أقصد لخصها المتحدث باسم الخارجية القطرية عندما أشار إلى إحراز تقدم إيجابي بشأن القضايا المتعلقة بمذكرة التفاهم وفقا لمخرجات قمة سويسرا كما يقول المتحدث. أيضا الأجواء في واشنطن كيف بدت مع انتهاء هذه المحادثات وهذه الأجواء التي عكستها تصريحات الخارجية القطرية؟ أحمد هزيم من العاصمة الأمريكية.
2: نعم حسن، هذه الأجواء التي تحدث عنها المتحدث باسم الخارجية القطرية انعكست أيضا في تصريحات مسؤول أمريكي لموقع إكسيوس، الذي قال من أنه تم الاتفاق على إبقاء الهدوء هذا الأسبوع حتى أن يتسنى لكل الأطراف الوصول إلى تفاهمات حول تطبيق بنود مذكرة التفاهم التي الموقعة بينهما. وهناك الخلافات الحقيقية الجوهرية، تحديدا الخلاف حول البند الأول وحول تفسير مختلف لدى الطرفين حول البند الخامس. بالنسبة للبند الأول، هناك شكاوى إيرانية من أن الولايات المتحدة لم تمارس ضغوطا حقيقية إضافية على إسرائيل لكي تكبح جماحها في لبنان، رغم أن الولايات المتحدة ترى بأنها فعلت المسار، أي مسار واشنطن في المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، وأن هذا المسار هو المنوط به إدخال أو الوصول إلى حلول سواء باتفاقات أمنية أو حتى باتفاق شامل بين لبنان وإسرائيل، وليس مسار التفاوض المباشر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. لكن الخلاف الأكبر الذي أدى إلى مراشقات واستهدافات متبادلة بين الولايات المتحدة وإيران خلال الأيام الأسبوع الماضي أو خلال هذا الأسبوع، هي مسألة البند الخامس في مذكرة التفاهم، على من تقع مسؤولية ضمان أمن الملاحة وحرية الملاحة في مضيق هرمز، وما هي هذه المسؤولية. الولايات المتحدة تعتبر أن على إيران مسؤولية إزالة العوائق التي وضعتها في مضيق هرمز كي يتسنى أو إرجاع حرية الملاحة ومنسوبها ومستوياتها إلى ما قبل الحرب. إيران ترى أن هذه المسؤولية تعطيها الحق في تحديد المسارات التي يجب على السفن والناقلات أن تسلكها بالتنسيق معها وبالتنسيق مع الحرس الثوري، ومن هنا جاء استهداف الحرس الثوري لعدد من السفن والناقلات، وأدى إلى رد فعل أمريكي باستهداف مواقع عسكرية داخل الأراضي الإيرانية. الآن حسب ما لدينا أنه تم التوصل إلى تفاهم ما لإبقاء الوضع هادئا في المنطقة كي يتسنى التفاوض ربما والحديث وإجراء جولات جديدة للوصول إلى كيفية تطبيق

0: تطبيق بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين حسن.
1: نعم، سنبقى معك أحمد هزيم لمتابعة أيضا مزيد من المواقف الأمريكية، كانت تلك التي صدرت عن الرئيس ترامب شخصيا أو حتى تلك التي نقلها موقع إكسيوس عن مسؤولين أمريكيين. كذلك ستبقى معنا رانيا قاسمي من طهران أيضا في سياق معرفة والإضاءة على المواقف الإيرانية من المحادثات التي جرت في الدوحة، تلك المحادثات المنفصلة التي أجراها الوسطاء من كل من قطر وباكستان. يقول المتحدث باسم الخارجية القطرية إن الوسطاء من قطر وباكستان اختتموا بالدوحة لقاءات منفصلة مع وفدي أمريكا وإيران، وقد تم إحراز تقدم إيجابي بشأن القضايا المتعلقة بمذكرة التفاهم وفق مخرجة قمة سويسرا. ويضيف المتحدث باسم الخارجية القطرية بأن الأطراف اتفقت على مواصلة النقاش وأن يحدد موعد الاجتماع المقبل في أقرب وقت ممكن. إذن هكذا أعلن المتحدث باسم الخارجية القطرية، وكما ذكرنا كان نائب وزير الخارجية الإيراني قد أشار إلى التوصل إلى إنشاء قناة اتصال بهدف مراقبة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم. عن هذه الأجواء نعود إلى رانيا قاسمي. إذن رانيا، الأجواء في إيران تبدو مشابهة أيضا، وربما حتى تصريحات رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف للتلفزة الإيرانية تصب في ذات الإطار، في إطار إمكانية الوصول إلى نتائج إيجابية.
2: نعم، يعني هناك نشهد حالة اهتمام إيراني كبير بتنفيذ بنود مذكرة التفاهم التي يتم الترويج والتسويق لها هنا، على أنها انتصار كبير للشعب الإيراني وأنها حققت العديد من المصالح الاقتصادية لإيران، خاصة فيما يتعلق بتصدير النفط الإيراني. يعني قاليباف خلال لقائه التلفزيوني أكد على أن إيران بعد اجتماعات سويسرا قامت بتصدير 40 مليون برميل من النفط، وأما كما أنه تم التأكيد على أن الحصار البحري تم رفعه بالكامل، هذا بالإضافة إلى تأكيده على أن إيران لم تقوم بتقديم أي تنازلات للجانب الأمريكي، كما أن إيران ليست ملزمة بشراء السلع الأمريكية خاصة الزراعية منها. هذا ما يقوله قاليباف وهذا ما يسوق له هنا في الداخل الإيراني خلال لقائه التلفزيوني الأخير. وفي إطار هذا الأمر وفي إطار اهتمام إيران بتنفيذ مذكرة التفاهم، كانت هذه الزيارة التي قام بها الوفد الإيراني الفني المفاوض للدوحة تأتي في هذا الإطار من أجل متابعة تنفيذ الولايات المتحدة لتعهداتها وفقا لبنود مذكرة التفاهم. وبالفعل كان الوفد الإيراني بالإضافة إلى كاظم غريب أبادي مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والذي كان قد ترأس في سويسرا الوفد الفني، فقد كان بصحبته أيضا أحد ممثلي البنك المركزي ووزارة الزراعة الإيرانية، هذا بالإضافة إلى مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية حميد قنبري. كل هذا الوفد كان يسعى للتأكيد على ضرورة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، خاصة الشق الاقتصادي منها والمتعلق بالإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. إيران تقول أنها تريد الإفراج عن 12 مليار دولار على مرحلتين، وتؤكد أنه من حقها أن تنفق هذه الأموال في شراء السلع والغذائية والدواء وفقا لاحتياجاتها، وألا تكون ملزمة بشراء السلع الأمريكية، وتقول أن هذا الأمر لم يتم النص عليه في في مذكرة التفاهم. بالإضافة إلى ذلك أيضا وفي خلال اجتماعات الدوحة، وهو الذي يعتبر الاجتماع الأول لفريق مراقبة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم والذي جرى مع الوسيط الباكستاني والوسيط القطري، تم أيضا يعني تقديم إيران وطرحها لمخاوفها بشأن ما وتصفه بانتهاكات الولايات المتحدة البند الأول خاصة من مذكرة التفاهم والمتعلقة بوقف الحرب، تشير هنا إلى الانتهاكات الإسرائيلية والاعتداءات الإسرائيلية وعدم انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، كما تتحدث إيران أيضا عن انتهاكات أمريكية تتعلق بتهديد واشنطن لطهران، بالإضافة أيضا إلى ما تقوله تعزيز القوات المسلحة الأمريكية في المنطقة. هذا بالإضافة إلى كما قلت أن هناك خط اتصال لفريق المراقبة سيعمل على يعني تلقي القصورات، أوجه القصور التي قد تشوب تنفيذ المذكرة، وأيضا سيتم مناقشتها واتخاذ قرار بشأنها، وفيما تستمر المشاورات بين إيران والوسطاء من أجل تحديد مكان وزمان الفريق الفني الذي من المفترض أن يبدأ في عندما يعني تكون هناك الظروف المناسبة أن تبدأ المفاوضات التي من المقرر أن تصل إلى الاتفاق النهائي بين إيران والولايات المتحدة لإنهاء الحرب بشكل كامل.
1: بالعودة إلى واشنطن مع أحمد هزيم، أيضا إضافة إلى ذلك، طبعا نحن أمام تصريحات عن الخارجية القطرية حول ما أسفرت عنه المحادثات المنفصلة التي أجراها الوسطاء من قطر وباكستان مع وفدي أمريكا وإيران في الدوحة، وعن الإعلان عن إحراز تقدم إيجابي في هذه المفاوضات. اللافت أن الرئيس الأمريكي أحمد كان أيضا أشار إلى أن إيران قطعت شوطا كبيرا بشأن الاتفاق، واللافت أيضا أنه قال إن الأمور مضية في مسار نزع القدرات النووية الإيرانية. هل لنا أن نفهم سياق هذه التصريحات والمواقف؟
0: حسن، على غرار الرئيس الأمريكي وتصريحات الإدارة الأمريكية حتى المتحدثة باسم البيت الأبيض في تصريحات لفوكس نيوز يتحدثون عن أوصاف لهذه المحادثات، عن تم تحقيق بعض التقدم، تم قطع شوط كبير نحو الوصول إلى نزع السلاح النووي الإيراني أو حرمانها كليا من امتلاك السلاح النووي، تم الوصول إلى تفاهمات لإبقاء الوضع هادئا خلال هذا الأسبوع كي تتمكن الطرفان من الوصول إلى تنفيذ أو رؤية مشتركة حول تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، إلا أن هذه التصريحات الأمريكية حاليا لا تذكر تفاصيل عن حول ماذا تم التفاهم عليه. هناك تصريحات سابقة لهذه المحادثات تعكس ما هي الخلافات، ما هو كيف بينما تراه الولايات المتحدة تطبيقا لمذكرة التفاهم وبين الموقف أو التفسير الإيراني لعدد من هذه البنود. هناك البند المتعلق بالحرب، إيقاف الحرب على كل الجبهات. الولايات المتحدة ترى أن إيقاف الحرب على جبهة لبنان هو من اختصاص مسار واشنطن وليس المفاوضات المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران. هناك اختلاف على مذكرة على البند الخامس في المذكرة والمتعلق بحرية الملاحة ورفع منسوبها حتى لمستويات ما قبل الحرب في مضيق هرمز. هناك تفسير إيراني من أن هذه المسؤولية على إيران، هي من يحدد المسارات ويحرم مسارات أخرى، بين الولايات المتحدة ترى أن مسؤولية إيران هي نزع الألغام ونزع العوائق الأخرى التي وضعتها في مياه الإقليم، بما في ذلك التهديد باستهداف السفن والناقلات العابرة لمضيق هرمز من غير المسار الإيراني، سواء المسار الدولي أو المسار الذي يمر بالمياه الإقليمية العمانية.
1: شكرا لك أحمد عزيم من واشنطن، وشكرا لإيرانيا قاسمي كانت معنا من طهران. ومن طهران ينضم إلينا الدكتور عماد أبشناس رئيس نقابة مراكز الدراسات في إيران، ومن واشنطن الدكتور توماس ووريك المسؤول السابق بالخارجية الأمريكية. هنا في الاستوديو ينضم إلينا الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. مرحبا بكم جميعا. أبدأ معك سيد عماد أبشناس، إذا نحن أمام أجواء تبدو إيجابية نتيجة المحادثات التي أجريت في الدوحة، أو بالأحرى أجراها الوسطاء في الدوحة مع كل من وفدي إيران والولايات المتحدة.
3: تحياتي لك أستاذ حسن، للضيوف الأعزاء والمشاهدين الكرام. نوعا ما نستطيع أن نقول نعم، الوساطة القطرية كانت ناجحة في هذا السياق، حيث أنه تم حلحلة بعض الخلافات التي كانت موجودة بين الجانبين. عمليا أربع حسب التسريبات الأولية، يعني ليس هناك أنباء مؤكدة، ولكن التسريبات الأولية تشير إلى أن أربع نقاط تم بحثها والتفاهم عليها.

0: أولهم موضوع الإفراج عن الأرصدة الإيرانية. يبدو أن هناك كان خلاف بهذا الشأن. 6 مليارات دولار التي كانت موجودة في قطر حسب الاتفاق السابق أيام بايدن، كان مقررا أن تشتري بهم إيران بضائع من الولايات المتحدة. اليوم إيران تقول أنها لا تريد شراء هذه البضائع. يبدو أنهم تفاهموا على 3 مليارات دولار من البضائع الأمريكية، تشمل يعني عدا عن الحبوب والمواد الزراعية، المواد الأدوية والمعدات الطبية وحتى قطع طيران وطيارات. كان هناك اتفاقية بين إيران وبوينغ لشراء 128 طيارة لربما تكون ضمن هذه الطيارات، يعني لم تكن محصورة فقط على الحبوب أو القمح. 3 مليارات دولار الأخرى إيران سوف تتصرف بها، هناك 6 مليارات دولار أخرى سوف يتم الإفراج عنها تتصرف بها. يعني ممكن أن تدفع إيران لشراء بضائع أمريكية أو غير أمريكية، هذا ما تم حصل التسريبات تم التفاهم عليه. الموضوع الثاني الذي تم التفاهم عليه أن مسار لبنان إن كان سوف يسير أو لا يسير هذا شأن آخر، ولكن ما هو متفق عليه على الولايات المتحدة أن تفرض على إسرائيل وقف الحرب في لبنان والخروج بجدول للخروج من لبنان. هذا ما كان متفقا عليه، وقرر يعني قبلت الولايات المتحدة أن تمضي في هذا السياق إلى جانب المسار الذي يسير في بين لبنان وإسرائيل. والثالث موضوع مضيق هرمز، قبلت الولايات المتحدة أن يكون يعني هناك مقترح عماني للتفاهم مع إيران لمرور السفن، أن تدرس هذا المقترح العماني الذي كان بالتفاهم مع إيران أيضا، وخلال هذا الشهر يتم إيجاد اتفاق في هذا السياق. والموضوع الرابع أن توقف الولايات المتحدة ضغطها على المنظمة الدولية للطاقة الذرية بشأن إصرارها على دخول المنشآت المستهدفة، وتوقف إيران أيضا التحركات التي بدأتها في بعض المنشآت النووية مثل نطنز. هذه ال4 نقاط يبدو التسريبات تشير إلى أنه تم التوصل إلى تفاهمات بالنسبة لها، ولكن الجولة الثانية سوف تكون بعد الانتهاء من مراسم دفن الإمام الشهيد علي خامنئي.
1: يعني مجموعة من المعلومات نقلتها وفقا كما قلت للتسريبات، تم التوافق على هذه النقاط. طبعا هذه التسريبات، أنت تشير إلى تسريبات إيرانية في هذا المجال، صحيح؟
0: نعم،
1: تسريبات،
0: صحيح،
1: نعم،
0: حسب التسريبات الإيرانية.
1: طيب،
0: حسب التسريبات الإيرانية هذه 4 نقاط تم بحثها والتفاهم عليها.
1: طيب سيد توماس وورك، من جانبك كيف تنظر إلى جولة المفاوضات، هذه المفاوضات المنفصلة التي حصلت في الدوحة، وهذا الإعلان من الخارجية القطرية عن إحراز تقدم إيجابي بشأن القضايا المتعلقة بمذكرة التفاهم؟
2: نعم. Good morning to you and to your guests.
3: أولا صباح الخير لكم ولضيفكم الكريم والسادة المشاهدين. اليوم كان ربما هنالك تسريبات أكثر من الجانب الإيراني، وأعتقد بأنها أخبار سعيدة. واشنطن لم تقدم أي بيان أو تصريحات بهذا الخصوص باستثناء بعض القنوات في البيت الأبيض فيما يتعلق بما تم الاتفاق عليه. ومثل ما تفضلتم كان هنالك بيان متفائل من وزارة الخارجية القطرية، ولازلنا ننتظر التصريح الأمريكي. أعتقد بأن الإشكال كان في عدم التفاهم فيما يتعلق

0: بالصيغة أو في بعض التعريفات وما الذي سيحصل بعد استئناف المفاوضات بعد جنازة المرشد الأعلى.
1: طيب أين كانت العقدة الرئيسية بحسب الرؤية الأمريكية لمذكرة التفاهم التي كانت أساسية في تلك المحادثات؟
0: كان هنالك العديد من المطبات، خاصة فيما يتعلق بالفقرة الخامسة والبند الخامس، حيث يفترض بأن يكون هنالك ترتيب بين الولايات المتحدة وإيران بالتوقف على التهجمات على الناقلات والسفن، بينما تؤكد إيران سيادتها على مضيق هرمز كمنطقة سيادية، وكذلك تم التباحث بذلك ولم يطرح بصفة رسمية مع دول الخليج، ونعلم كيف سيتم حل هذا الإشكال.
1: دكتور محمد شرقاوي، يعني في الساعة الأولى كنا نحاول أن نجري تقييما لتلك المحادثات، الآن هناك تصريح رسمي من الخارجية القطرية عن تحقيق تقدم إيجابي، وهناك تسريبات إيرانية ربما استمعت إليها، ضيفنا في طهران أبشناس أشار إليها بتفصيل واضح.
2: المخرجات الاجتماعين في الدوحة سواء مع الإيرانيين أو مع الأمريكيين يؤكد أنه لا مفر من منطق المقايضة بلغة الاقتصاد السياسي، أن إيران الآن ستحصل على 3 مليارات دولار تنفقها على ما تحتاجه من معدات طبية ومواد غذائية وزراعية وما إلى ذلك من الولايات المتحدة، وتتصرف في 3 مليارات الأخرى حل وسط، وهذا حل عملي، بمعنى أنه في نهاية المطاف إذا لم يكن أي طرف مستعدا لهذه المقايضات لا يمكن المضي قدما في إحراز أي تقدم. لاحظنا أيضا أن هناك الآن شبه تعهد، ويحتاج لتأكيد هل فعلا ستلتزم طهران بألا تعرقل حركة مرور السفن التجارية وغير التجارية، هذه مسألة غير محسومة على ما يبدو، لكن على الأقل على مستوى الأرصدة المجمدة أصبح لدى إيران الآن تصور واضح أن الولايات المتحدة ستسلمها بعضا من هذا. هذا في حد ذاته يغير الذهنية ويغير النفوس، وخاصة موقف المتشددين الذين لا يرون في المفاوضات أي جدوى بالمرة، بمعنى الذين يبقون مخلصين لفكر الصقور وأن الحرب هي وأن أمريكا لا يمكن أن تلتزم. لكن في المقابل أيضا هناك خبر صار أن اجتماع الدوحة وإن كان بشكل مفاوضات غير مباشرة هو أيضا يمهد لاجتماعات قادمة، قد تكون في الدوحة، قد تكون في لوسيرن في سويسرا أو في مكان آخر. على الأقل الآن نحن نحتفظ بأن خيط النسيج التفاوضي يظل مستمرا، لا يتوقف لا يتعطل، هذه أهم تحدي الآن، ألا تتوقف المفاوضة سواء كانت غير مباشرة أو بين الخبراء أو على المستوى السياسي،
1: حتى وجود قناة الاتصال التي جرى الاتفاق بشأنها.
2: وأعتقد أن هذه القناة الآن التي بدأت في الدوحة هي ما يمكن اعتباره ترميما للفشل في إيجاد القناة الأسبوع الماضي، كان من المفترض أن تتم هذه القناة على الأساس أن هناك توافق في الاتصال بين قاليباف عن الجانب الإيراني وفانس عن الجانب الأمريكي. يبدو الآن أن الدوحة تقدم ما لم تستطع سويسرا أن تقدمه كمسار تفاوضي، يبقى فقط لو تكمل الدوحة وأيضا المفاوضون الباكستانيون مع الوسطاء الباكستانيون أيضا مع الوسطاء القطري، لو يكملون المسار بحيث أن بدل أن تكون مفاوضات غير مباشرة لو نجحوا في عقد مفاوضات مباشرة على أي مستوى ممكن، هذا أيضا بعد آخر في تلجيم الخلافات وتحويلها إلى مادة تطرح على مائدة المفاوضات ويبدأ الأخذ.
1: مجرد القول إن هناك إنه تم الاتفاق على استئناف اللقاءات وأن يحدد الموعد في وقت لاحق،
2: وهذا عمليا يبعدنا من شبح الحرب، خاصة وأن ترامب عندما يستمع إلى ويتكوف

0: وكوشنر عن نتائج اجتماع الدوحة، وأيضا ينصت إلى هيكسيت وزير الحرب وإلى جنرالات البنتاغون. أيضا قاليباف وعرقجي عندما يدفعان بفكرة المفاوضات إلى الأمام، هما أيضا يسمعان إلى أن هناك سجالا خلفهما بين قيادات المجلس الأعلى للأمن القومي والحرس الثوري، مما ليسوا متحمسين بالمرة لخيار المفاوضات. دعاة الحرب من الصقور الإيرانيين والأمريكيين لا زالوا حاضرين ويتربصون الفرصة لكي يقلبوا ميزان المفاوضات رأسا على عقب.
1: دعنا ننتقل إلى مراسلنا في الدوحة صهيب العصا لمواثاتنا أكثر بمزيد من التفاصيل حول هذه الاجتماعات، تحديدا حول ما أعلنه المتحدث باسم الخارجية القطرية بشأن هذه الاجتماعات. صهيب.
2: حسن، يمكن ترجمة هذه التغريدة أو هذا الإعلان الرسمي القطري من قبل الناطق باسم الخارجية دكتور ماجد الأنصاري بأنه إن صح التعبير تتويج لهذه الجهود المكوكية التي جرت خلال الأيام القليلة الماضية، انطلاقا من قمة بحيرة لوسيرن في سويسرا واستمرارا للجهد القطري الذي استمر خلال الأيام الماضية في الدوحة عندما استقبلت الدوحة المبعوثين الأمريكيين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، وجرى لقاءات على مستويات عالية في الدوحة من أجل تذليل العقبات أمام هذه المفاوضات ووضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بالنقاط الخلافية بين واشنطن وطهران. هذا الإعلان الآن حسن من الدكتور الأنصاري يشير إلى أن هناك اتفاق على مواصلة المناقشات، بمعنى أنه اختتمت هذه الجولة ولكن هناك النقطة الأهم هي الاتفاق على استمرار هذه المناقشات خلال الفترة المقبلة، وسيتم تحديد موعد مقبل على ما يبدو أن الإيرانيين لديهم الآن قضية تشييع المرشد السابق علي خامنئي. بعد ذلك يمكن قراءة من خلال هذه التغريدة أننا أي أمام جولات أخرى من المفاوضات بين طهران وواشنطن برعاية الوسيط القطري الذي دخل على الخط بقوة وتحرك في هذا المجال، مجال الوساطة بين واشنطن وطهران، ويبدو أنه نجح بشكل أو بآخر في تذليل مجموعة من العقبات التي كانت موضوعة على الطاولة بين الجانبين. لذلك تأتي هذه التغريدة التي أكد فيها الدكتور الأنصاري أنه تمت إحراز تقدم إيجابي بشأن القضايا المتعلقة بمذكرة التفاهم، وبالتالي نحن نعلم أن هناك مجموعة من القضايا التي كانت عالقة، واشنطن تتمسك من مجموعة من النقاط، طهران تتمسك من مجموعة من النقاط، الدور القطري جاء ليدفع باتجاه حلحلة هذه النقاط وخلخلة أسس الأزمة بحيث تتفكك الأزمة شيئا فشيئا. وكانت هذه عادة إذا ما راقبنا مسار التحركات القطرية والوساطات القطرية في أكثر من ملف، كانت هذه استراتيجية الدوحة في تذليل العقبات شيئا فشيئا، بمعنى فكفكة الملفات الكبرى إلى ملفات صغيرة ومن ثم معالجة الملفات الصغيرة ملف تلو ملف من أجل الوصول إلى اتفاق. سيتنازل كل طرف بطبيعة الحال، ولكن في القضايا الأساسية الخلافية في أي تفاهم في أي اتفاق كما هو الحال في مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، هناك قضايا خلافية يتمسك بها كل طرف. تسعى الدوحة لهذه البصمة أو هذا التحرك الملموس الواضح من أجل حلحلة هذه النقاط الخلافية. لذلك جاء المبعوثان الأمريكيان ويتكوف وكوشنر إلى الدوحة، التقيا بالمسؤولين القطريين على مستويات مختلفة، ومن ثم جاء الوفد الإيراني برئاسة مساعد وزير الخارجية الإيراني ووضعوا النقاط على الحروف، بمعنى أن القطريين تحركوا في هذه المساحة إن صح التعبير حسن من أجل الوصول إلى هذه النقطة. هذا يعتبر مؤشر إيجابي بحسب إعلان الأنصاري اليوم أن هناك تقدم إيجابي، وهذه نقطة إيجابية في حال أو في ملف أكبر وهو ملف إنهاء الحرب بشكل كامل بين واشنطن وطهران وحل كل الأزمات أو كل القضايا الخلافية بين الجانبين.
1: شكرا لك صهيب العصا مراسل الجزيرة من الدوحة. ونعود إلى ضيفنا من طهران عماد أبشناز. سيد عماد، بعدما نقلت لنا التسريبات الإيرانية بشأن ما اتفق عليه في هذه المحادثات المنفصلة التي جرت في الدوحة بين الوسطاء وكلا الوفدين الأمريكي والإيراني، يطرح السؤال:

0: ستكون أو ستبدي إيران مرونة تجاه حركة الملاحة في مضيق هرمز؟
1: حركة الملاحة في مضيق هرمز عبر القناتين الإيرانيتين التي تم فتحهم هي سوف تكون مفتوحة دون أي رسوم حتى 60 يوما، هذا ما هو متفق عليه. أما بالنسبة للمسارات الأخرى سوف يتم التفاهم عليه بين إيران وعمان، هذا ما أيضا قبله الجانب الأمريكي، ولكن المسارين اللذين فتحتهم إيران القناتين إيابا وذهابا سوف تكون مفتوحة، لن يتم أخذ رسوم، فقط إيران تؤكد على أن المسارات يجب أن تعبر فيها سفن تجارية فقط، و يعني تحصل إيران على لائحة إذا ما أردنا أو معلومات عن حمولة هذه السفن، وتتأكد أنها فقط سفن تجارية، يعني لا تحمل حمولات عسكرية أو تجسسية أو أمنية أو غيرها، وغير ذلك السفن سوف تمر دون أي مشكلة.
0: طيب، يعني نفهم منك بأنه الموقف الإيراني بقي على حاله تجاه مضيق هرمز.
1: فتح المسار العماني، هذا المسار كان الأمريكي قد حاول فتحه خلال الأشهر الماضية عبر بالقوة، يعني حتى دخلنا في حرب لمدة 3 أسابيع بين إيران والولايات المتحدة لفتح هذا المسار، الأمريكي فشل في ذلك، هو حاول فتحه بحجة أن هناك سلام وقال السيد الممر يجب أن يفتح، وإيران تصر أننا نحن ما زلنا في وضعية الحرب، فتح هذا المسار يجب أن يتم بالتنسيق مع إيران، وبعد التنسيق مع إيران يمكن فتح هذا المسار، ليس دون تنسيق مع إيران.
0: نعم. طيب سيد توماس ووريك، أيضا في هذا السياق، إذا ما تم البناء على هذا التقدم المحرز في الدوحة، هل يمكن القول إن مسار المفاوضات قد انطلق بالفعل بما فيها المفاوضات الفنية، وربما تكون تلك بادرة من أجل مزيد من المفاوضات وبالتالي النتائج الإيجابية إذا ما تم البناء على الأجواء التي حصلت في الدوحة؟
2: نعم.
3: بكل تأكيد يجب الإشادة بدور دولة قطر وخاصة وزارة الخارجية لإحراز هذا التقدم. أعتقد بأن الجدول الزمني لستين يوما الذي يفترض كان ينتهي في 16 أغسطس أوضح الرئيس ترامب بأنه مستعد ربما لتمديد هذه الفترة إذا ما كان هنالك تقدم حقيقي، وأنهم سيستغرقون الوقت اللازم للوصول لإبرام صفقة. هنالك العديد من الإشكالات الفنية العالقة وخاصة تفاصيل متعلقة بالملف النووي والتي لم يتم التطرق إليها الآن، ولكن هنالك اتفاق مشترك فيما يتعلق بمضيق هرمز، ونأمل أن يوصل ذلك الاتفاق نهائي.
0: دكتور الشرقاوي، فكفكت القضايا الكبرى والملفات الكبرى إلى ملفات صغرى يتم حل الواحدة تلو الأخرى كما على ما يبدو يحصل وحصل في الدوحة، إلى أي مدى يمكن أن تستمر في إحراز تقدم إيجابي على هذا الصعيد مع العلم أن الملفات معقدة جدا بين الولايات المتحدة وإيران؟
4: تفتيت القضايا الكبرى إلى محاور ضيقة أو محدودة على الأقل، والسعي كي يشعر كل طرف أنه يحرز شيئا مقابل بما يتحدث

0: تنازل به للطرف الآخر. هذه هي روح المفاوضات، وإن كان الأمد الزمني سيطول أكثر من شهرين وقد نصل إلى موعد الانتخابات الأمريكية ولم نكمل مسار هذه المفاوضات، بمعنى ينبغي أن نتباضع في توقعاتنا لنهاية المطاف المفاوضات النووية. لكن ما يبدو الآن أن قضية هرمز أصبحت بمثابة أبو الهول بين أصنام الخلافات الإيرانية الأمريكية وأيضا الخلافات الإيرانية الخليجية، ويبدو أن هناك نوع من التمسك أو نوع حتى من العناد الإيراني. سلطنة عمان قالت كلمتها، فتحت خطا موازيا باتجاه الجنوب وأحالت الخلاف أو الموضوع إلى قواعد المنظمة البحرية الدولية وأحكام القانون الدولي. أيضا دول الخليج خاصة الوسطاء القطريون والباكستانيون الذين حضروا في اجتماعات لوسيرن في سويسرا وكانوا شهود عيان قالوها بفصيح العبارة، لا رسوم ولا بدل خدمات، نعم، ولا تحكم إيراني في حرية الملاح عبر هذا المضيق. يبدو الآن بحكم الحرب وبحكم هذه المواجهة وتداعياتها على الذهنية أو السيكولوجية الإيرانية، أصبحت طهران تتمسك بما هو أقوى من الردع النووي، أصبح هرمز بمثابة ردع جديد تتحكم في المضيق وأيضا تتناور من خلاله حتى تحصل على ما تستطيع، على أقصى ما تستطيع بالنسبة للملفات الأخرى. إذن يمكن القول أننا بغض النظر هل نفتت القضايا إلى موضوع الصغيرة أو كيف سيستمر قطار المفاوضات إلى الأمام، ستظل معضلة هرمز دائما هي المرجعية التي تحتمي بها طهران لتتقوى وتفرض بها إدارة إرادتها.
1: شكرا لك دكتور محمد الشرقاوي، شكرا لتوماس واريك الذي كان معنا من واشنطن، وشكرا أيضا لعماد أبي شناز الذي كان معنا من طهران. بالانتقال الآن إلى الملف اللبناني والذي يشهد جدلا، لبنان يشهد جدلا واسعا حول الاتفاق الإطاري الذي وقع بين لبنان وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة. سلسلة مواقف صدرت اليوم من كل من رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الوزراء نواف سلام. اللافت ما قاله رئيس مجلس الوزراء نواف سلام من أن ما حصل ليس معاهدة وليس اتفاقية، إنما هو إطار ثلاثي توجيهي للمفاوضات المقبلة بين لبنان وإسرائيل. حول هذه المواقف ينضم إلينا من بيروت مراسل الجزيرة تامر السماضي، ومن رام الله ينضم إلينا مراسل الجزيرة محمد خيري لاستطلاع المواقف الإسرائيلية المقابلة، لا سيما وأن بنيامين نتنياهو تحدث عن احتلال طويل الأمد وبقاء في المنطقة الأمنية في جنوب لبنان حتى نزع سلاح حزب الله، وما زاد عليه وزير الدفاع الإسرائيلي كاتس بقوله إن إسرائيل لن تنسحب من المناطق الأمنية في كل من لبنان وغزة وسوريا. بداية مع تامر الصمادي ومواقف رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية من الاتفاق. تامر.
2: بالفعل حسن، حدة الجدل تتصاعد إزاء هذا الاتفاق الإطاري. السلطة ما زالت على موقفها، لا بل إنها تدافع بشكل متواصل خلال الساعات الماضية عن هذا الاتفاق الإطاري. رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام قال بأن هذا الاتفاق أو ما جرى التوصل إليه في الولايات المتحدة ليس اتفاقية أو معاهدة، وإنما هو اتفاق إطاري لتوجيه المفاوضات، وقال بأن الجلسات المقبلة بين إسرائيل ولبنان ستركز وتعطي أولوية لتثبيت الانسحاب التدريجي للقوات الإسرائيلية من القرى والبلدات التي تتواجد فيها أو تحتلها في الجنوب اللبناني. وهذا يؤكد بأن لا انسحابات حتى هذه اللحظة من قبل الجانب الإسرائيلي. الجانب الإسرائيلي كان تحدث

0: عقب الإعلان عن توقيع هذا الإطار أو الاتفاق الإطاري بأنه سينسحب من منطقتين تجريبيتين، كان الحديث عن زوطر الغربية وفرون ولاحقا عن الغندورية، لكن تلك القرى لم يدخلها الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية الحرب، وهو ما يعني أنها أو أنه ينفي الصفة الحقيقية لهذه القرى. طيلة المناقشات والاتفاق أيضا كان يشير إلى أن الجانب الإسرائيلي سوف ينسحب من القرى المحتلة، وهو ما لا يتحقق حتى هذه اللحظة، ما يعني أننا أمام معيقات كثيرة للوصول إلى تنفيذ هذا الاتفاق. الرجل أيضا تحدث عن الشأن الداخلي وتحديدا الخلاف المحتدم بين السلطة اللبنانية وحزب الله، قال بأننا لا نسعى إلى مواجهة مع حزب الله لكننا لن نخضع لابتزاز الحزب على حد وصفه، وبأننا نتمسك كدولة وكسلطة وكحكومة بمسألة نزع السلاح وحصرية السلاح، وهو الأمر غير المتحقق حتى هذه اللحظة، لأن حزب الله كان تحدث بشكل واضح وعلى لسان أمينه العام بأنه لن يسلم السلاح ما دام الاحتلال يتواصل، وقال بأن حق الحزب وحق الشعب وحق الجنوب جنوب لبنان بأن يقاوم الحزب هذا الاحتلال، وندد بهذا الاتفاق الإطاري ورأى بأنه يشرع وجود إسرائيل في جنوب لبنان لسنوات طويلة. على وقع ذلك رئيس الجمهورية أيضا تحدث عن هذا الاتفاق الإطاري مدافعا وقال بأنه يمكن منطق الدولة، لا بل إنه ذهب إلى أبعد من ذلك عندما قال بأننا ذهبنا إلى هذه المحادثات لأنها كانت الخيار الأمثل وكانت الخيار الأسلم للبنان بدلا من الحرب أو تجربة الحرب التي لم تحقق للبنان أي شيء، وهو أيضا نفى ما أشيع خلال اليومين الماضيين عن إمكانية إقالة قائد الجيش، وقال بأنه لا نية لإقالة قائد الجيش أو أي من قادة الأجهزة الأمنية في هذا الظرف الحساس والدقيق. وعلى وقع ذلك نهاية حسن، تتواصل الانتهاكات الإسرائيلية خلال الساعات الماضية، سجلت غارة من مسيرة إسرائيلية على بلدة النبطية الفوقة في قضاء النبطية جنوبي البلاد.
1: شكرا لك تامر الصمادي مراسل الجزيرة من بيروت. محمد خيري من رام الله، أيضا مواقف لافتة، تأكيد إسرائيلي بعدم مغادرة المنطقة الأمنية في لبنان قبل نزع سلاح حزب الله وترتيبات أمنية مع الدولة اللبنانية، والاتفاق يضفي شرعية على الوجود الإسرائيلي، هذا ما يقوله بنيامين نتنياهو.
2: المفارقة أن نتنياهو عندما يتحدث عن هذا البقاء في لبنان هو يتحدث بالوقت ذاته عن السلام مع لبنان، ويشير إلى أن إسرائيل تريد التوصل إلى اتفاق سلام مع لبنان، ولكنه يضيف كما دأب أن يضيف منذ توقيع هذا الاتفاق الإطاري في كل يوم تقريبا على أن إسرائيل لن تنسحب من المنطقة الأمنية من هذا الحزام الأمني كما يسميه نتنياهو في الجنوب اللبناني، طالما هناك اعتبارات ومصالح أمنية لإسرائيل، وبأنه لا يزال ثمة خطر محدق من قبل حزب الله وسلاح حزب الله في تلك المناطق. بناء على ذلك يقول محللون في إسرائيل إن نتنياهو لا يضع جدولا زمنيا لعملية الانسحاب الكاملة من الأراضي اللبنانية. وكذلك أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس على التصريح نفسه وقال إن إسرائيل لن تنسحب من المناطق الأمنية من جنوب لبنان ومن قطاع غزة وكذلك من سوريا، هذا ما أشار إليه وزير الدفاع الإسرائيلي. نتنياهو كان اليوم قد كرر ما قاله خلال الأيام الماضية بأن إيران حاولت إجبار إسرائيل على الخروج من الأراضي اللبنانية وإن ذلك لم يحدث أبدا، ويشير إلى وحدة الجبهات التي كانت تتحدث عنها إيران والتي كان وعد نتنياهو فعلا بأنه لن يمنح أي فرصة لتحقيقها. القناة 12 الإسرائيلية في تطور آخر نقلت عن مصادر إسرائيلية القول إن إسرائيل مستمرة في التمركز في منطقة تلال علي الطاهر، وذلك في أعقاب رصدها لوجود عناصر من حزب الله في مجمع تحت الأرض، وهي تقول بأن حزب الله يحاول الوصول إلى هؤلاء العناصر. هذه المصادر تقول إن الانسحاب الإسرائيلي

0: وبأنه بأن الجيش الإسرائيلي غير موجود في قرية إفرون، ولكنه سينسحب من هذه المناطق ربما خلال الأسبوع المقبل بعد التوصل إلى آلية لإدارة المناطق التي ينسحب منها الجيش الإسرائيلي بإدارة الولايات المتحدة الأمريكية، وسط خشية إسرائيلية من وجود عناصر حزب الله في مناطق قريبة أيضا.
1: شكرا جزيلا لك محمد خيري مراسل الجزيرة من رام الله. ينضم إلينا من بيروت الدكتور طارق عبود الأكاديمي والباحث السياسي، ومن بيروت أيضا الكاتب الصحفي صهيب جوهر. مرحبا بكم. أبدأ معك سيد صهيب جوهر، كيف تغيرت التسمية من اتفاق إطار كان الجميع متفقا عليه إلى إطار توجيهي للمفاوضات؟ كيف حصل ذلك؟
2: مساء الخير لك وللمشاهدين ولضيفك الكريم. الواضح أنه هناك مساران أساسيان، هناك المسار الداخلي، ومن الطبيعي أن تكون هناك معارضة لبعض بنود هذا الاتفاق انطلاقا من بعض التنازلات التي يظهر هذا الإطار عمليا أنه قدمها لإسرائيل. وثانيا الإطار الإقليمي الذي أنا برأيي هو الذي دفع بعض الأطراف الداخلية المسؤولة في الدولة اللبنانية إلى إعادة النظر إن كان بالمسمى أم حتى في المضمون. من هنا أعتقد أنه هذا الإطار الإقليمي، وتحديدا عندما نتحدث عن دول كالمملكة العربية السعودية وقطر وتركيا وغيرها من الأطراف، الواضح أنه عدم صدور مواقف مؤيدة لاتفاق الإطار بشكل مباشر دفع الدولة اللبنانية إلى الشعور أن هناك هو بينها وبين هذه الأطراف الإقليمية. من هنا بدأنا نسمع عن بعض التغييرات، إما في شكل أو مسمى الإطار، من إطار اتفاق إطار إلى إطار توجيهي، وأيضا من خلال مواقف مثلا على سبيل المثال رئيس الحكومة الذي أعاد التمسك بفصل المسارات، لكنه تحدث أيضا عن أهمية الاستفادة من مسار باكستان والجهود الإقليمية.
1: ولكن ما الذي يغير، يعني هو السؤال هنا، يعني التسمية ماذا تغير في جوهر الاتفاق؟ الاتفاق واضح وفيه بنود عملية واضحة، ما الذي يتغير من اتفاق إطاري إلى إطار توجيهي، علما أنه ينص على بنود محددة وواضحة؟
2: أعتقد الاتفاق الإطاري هو اتفاق، يعني أن هناك طرفين عمليا في طبيعة الحال اتفقوا على كل مضمون هذا الإطار. عندما نتحدث عن إطار توجيهي، ربما هناك رغبة عند الدولة اللبنانية في مرحلة مقبلة أو ربما في الجلسات المقبلة لإعادة النظر في بعض البنود من خلال تحويل هذه الورقة من أنها ورقة اتفاق بالمعنى التنفيذي إلى أنها ورقة توجيهية يستفاد من بعض بنودها ويمكن التعديل على البعض الآخر. أنا أعتقد أنه الدولة اللبنانية انطلاقا من إيمانها بطريقة أو بأخرى بطبيعة الواقع الداخلي وبطبيعة الظروف الإقليمية، قد تكون تسعى إلى بعض التعديلات في هذا المسار لتحصيل مكتسبات أيضا للدولة اللبنانية.
1: دكتور طارق عبود، هل يمكن أن يكون لتغيير التسمية أهداف لها علاقة بالقانون أو الدستور في لبنان، بحيث عندما يكون إطار توجيهي لن يكون ملزما إحالته لا إلى مجلس الوزراء للتصديق عليه ولا إلى البرلمان أيضا الموافقة والتصديق عليه؟
3: تحياتي أستاذ حسن لك وللمشاهدين وضيفك الكريم. أولا يعني السلطة في لبنان، رئيساء الجمهورية والحكومة والقوى السياسية المؤيدة لهذا الإطار أو التفاهم أو الاتفاق الإطاري، وهم يعني أقلية بحسب يعني المواقف السياسية التي صدرت خلال الأيام الماضية، الواضح أنهم بدأوا يخجلون مما فعلوه أو مما كتبه الأمريكيون والإسرائيليون ووقعوهم عليه. لذلك اليوم يعني نرى أن هناك محاولة لإعادة التسمية، لإعادة الشرح من رئيس الجمهورية الذي لم يعرف كيف يشرح هذا الاتفاق في اليوم في ما بثه الإعلام، وأيضا في مقابلة رئيس الحكومة اليوم الذي قال أنه لا يطمئن للانسحاب الإسرائيلي. في كلا الحالتين هناك يعني كان مسايرة لبنيامين نتنياهو.

0: الأمريكيين، وليس هناك أيضا إعطاء أي أهمية للداخل اللبناني الذي رفض بشكل كبير من دون الدخول في الأعداد والأكثرية والأقلية هذا الإطار الاتفاق الذي يعني ارتقى إلى يعني ما يشبه الخيانة العظمى على مستوى القبول الشعبي لهذا الإطار. لذلك اليوم هذه المحاولة هي لتجميل هذا يعني الواقع البشع الذي أودى إلى أن يكون لبنان تحت السيطرة الإسرائيلية والأمريكية. في شيء أستاذ حسن بدنا نقوله كمان، أن نتنياهو من خلال تكرار المواقف التي يدين فيها بين مزدوجين السلطة اللبنانية هو يتوجه إلى الجمهور الإسرائيلي ولا يساير الدولة اللبنانية السلطة التي وقعت هذا الاتفاق المشين. بالمقابل السلطة اللبنانية تساير نتنياهو ولا تعطي أهمية للداخل اللبناني. من هنا يعني ندرك أننا أمام اتفاق يعني مخزي على مستوى كيفية تبرير
1: لكن
0: هذا
1: ربما
0: الاتفاق على مستوى السياسي.
1: هذا ما تشير إليه، ولكن ربما سألت نقطة لها علاقة بالجانب القانوني والدستوري من هذا الإطار أو هذا الاتفاق. سيد صهيب جوهر، هل تسمية ما حصل بالإطار التوجيهي يعفي من تصديقه أمام مجلس الوزراء ومجلس النواب قانونيا ودستوريا؟
2: لا أعتقد أنه بطبيعة الحال، يعني إذا بدنا نتحدث عن الواقع الداخلي اللبناني وربطه بموضوع استجلاب هذا الاتفاق إلى مجلس الوزراء وإلى مجلس النواب، هذا الأمر يحتاج إلى توافق سياسي، وهذا التوافق السياسي حتى هذه اللحظة غير قائم بالمعنى العميق، انطلاقا من أنه هناك ستكون مواقف متباينة داخل مجلس الوزراء حيال هذا الاتفاق، وتحديدا من وزراء الثنائي الشيعي والحزب الاشتراكي، وهناك من يتحدث عن أنه وزراء آخرين قد لا يصوتون عليه. لكن بطبيعة الحال كمان علينا أن ننظر إلى خلفية أو اضطرار الدولة للذهاب إلى هذا المسار. هذا لا يعفي أنه قدم التنازلات، لكن من أوصل الدولة اللبنانية إلى هذا التباين الداخلي أو إلى هذا المسار التفاوضي هو نتيجة الحروب التي خاضع حزب الله في لبنان دون العودة إلى الدولة اللبنانية ودون العودة إلى مكونات الشعب اللبناني. من هنا أعتقد اليوم المسار القانوني والدستوري يبقى تفصيلا أمام الخوف على الواقع الداخلي، لأنه علينا أن ننظر إلى أن نتنياهو بكل الأحوال يسعى إلى خلق توتر داخلي لبناني ليستفيد منه، كما تحدث ضيفك الكريم هو معني بالداخل الإسرائيلي، وعلينا نحن في طبيعة الحال أن نحصن داخل اللبناني من خلال الحوار. وهناك اليوم لهجة جديدة، يعني اليوم تحدث رئيس الجمهورية بلغة إيجابية تجاه رئيس مجلس النواب نبيه بري ورفضه للفتنة وإسقاط الحكومة في الشارع، وبالوقت نفسه موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري من التأكيد على السلم الأهلي أنا أعتقد أنه أهم من كل المسارات الدستورية والقانونية، لأنه يحصن الواقع الداخلي نتيجة الضغط الإسرائيلي ونتيجة الرغبة الإسرائيلية في حصول توترات داخلية ظروف تنعدم فيها حالة الأمن والأمان في لبنان لمصلحة المشروع الإسرائيلي. من هنا أيضا مطلوب من الطرف الآخر وتحديدا حزب الله كمان أن يتواضع في البلد للمكونات الأخرى من خلال التمسك بالحوار حول استراتيجية دفاعية وعدم الذهاب إلى مغامرات عسكرية جديدة.
1: نعم، طيب هذه النقطة أيضا رئيس الوزراء ركز عليها بأن ما أوصل الأمور إلى ما وصلت إليه واضطر الحكومة للذهاب إلى المفاوضات كانت الحروب التي شنها حزب الله. دكتور طارق عبود، هذا منطق الحكومة، منطق الرئاسة، منطق الدولة اللبنانية. في المقابل ماذا سيفعل حزب الله، خصوصا وأن الإسرائيليين يتحدثون فعلا عن هدف جعل الجيش اللبناني يصطدم بحزب الله والدولة اللبنانية تصطدم بحزب الله وصولا إلى حرب داخلية آلية في لبنان؟ أي خيار سيلجأ إليه حزب الله في هذه الحالة؟
0: حزب الله الآن مترون ويدرس الأمور بالاتفاق مع الرئيس نبيه بري الذي ظهر الموقف السياسي أن الإسرائيلي والأمريكي يريدون الفتنة ويساعدهم أطراف داخلية، ونحن نربأ بأنفسنا أن ننجر إلى الفتنة الداخلية، وخاصة أن المرشح ليكون في وجه المقاومة هو الجيش اللبناني الرافض أيضا لتطبيق هذا الاتفاق والوقوف في وجه الشعب اللبناني. لذلك كان الكلام يعني عن تهديد قائد الجيش أو يعني الطلب منه الاستقالة، وهدد الرئيس نبيه بري أنه الجيش خط أحمر ونحن عندها سيكون لنا موقف آخر. إذن موقف الثنائي الشيعي اليوم هو موقف استيعاب يعني هذا الأمر وعدم الانجرار إلى الفتنة. بس بدي أرجع شوي أستاذ حسن لورا عشان أفكر، هربت من السؤال، بمعنى أنه الآليات الدستورية، لأن الرئيس بري هدد أيضا أنه بال 83 نجاح وكيل وزاهر الخطيب وقفا بوجه اتفاقية 17 أيار، اليوم أنا نبيه بري وقوى سياسية عريضة في البلد هي التي ستقف في وجه اتفاق الإطار. لذلك هم لم يعرضوا هذا الاتفاق أو لن يعرضوا هذا الاتفاق لا على مجلس الوزراء ولا على المجلس النيابي الذي يحتاج إلى ثلثي الأعضاء لكي يصبح هذا التفاهم أو المعاهدة أو الاتفاق نافذا. لذلك اليوم يعني هذا الواقع الداخلي المعقد في لبنان يجعل يعني الأطراف التي اندفعت بطريقة انفعالية ومن دون أي يعني تصور وطني ومن دون تحقيق شبه إجماع أو توافق هي تتراجع اليوم أمام هذا المد الاعتراضي على موضوع الاتفاق الإطار، إضافة إلى أن الإسرائيلي والأمريكي يستمر في إحراج الدولة أو السلطة اللبنانية منذ 27 نوفمبر 2024 إلى اتفاق الإطار اليوم.
1: سيد صهيب جوهر، عندما يقول رئيس الوزراء إنه لا يريد الصدام مع حزب الله لكنه لن يخضع لابتزازه، في المقابل الاتفاق الذي تم التوصل إليه يتحدث عن نزع سلاح حزب الله وهو الأمر الذي يرفضه الحزب، إذن كيف سيتجنب الصدام مع الحزب أمام هذه المواقف والإلزام الذي ألزمت الحكومة نفسها به أمام الإسرائيليين والأمريكيين؟
2: أولا فلنتفق أنه هذا الإطار لا يوجد أي شيء يشير إلى أنه أو لجزء أساسي منه قابل إلى التطبيق بالمعنى الحرفي المكتوب به، مثل موضوع نزع سلاح حزب الله. وأعتقد أنه الحل الأساسي المطروح كان قبيل هذه الحرب المجنونة التي تخوضها إسرائيل اليوم على لبنان هو حوار وطني حول استراتيجية دفاعية، ومن هذا المنطلق أعتقد أنه رئيس الحكومة يقصد أنه لا يريد صدام مع حزب الله وأنه يريد مقابل التزامات أمريكية وإسرائيلية هي غير موجودة حتى هذه اللحظة، لكن في حال جرت أن يكون هناك نقاش داخلي حول موضوع سلاح حزب الله من خلال استراتيجية دفاعية. وأنا أحيلك اليوم إلى أمرين أساسيين، الأمر الأول هو كلام رئيس الجمهورية اليوم حول التباين الداخلي، لكن هناك ثوابت يمكن التواصل بها وهو قالها بشكل واضح، واثنين موضوع التنسيق مع الأطراف الخارجية. من هنا تأتي زيارة غدا زيارة وزير الخارجية السوري أسعد شيباني إلى بيروت، والتي تتحدث كل مصادر الحكومية وغير الحكومية عن أنه يأتي إلى لبنان من أجل أمرين أساسيين، الأمر الأول هو توحيد أو تنسيق المواقف اللبنانية السورية، لأنه اليوم كاتس تحدث بشكل واضح أنه لا انسحاب إسرائيلي لا من لبنان ولا من سوريا، واثنين من خلال دعم الدولة اللبنانية في إطار نقاش داخلي حول استراتيجية أمن وطني، لأنه كمان سوريا بحسب الرئيس نبيه بري نفسه أنها ستكون متضررة من مسار المفاوضات أو من مسار الإطار الذي جرى الاتفاق عليه في الولايات المتحدة.
1: دكتور طارق، إذا يعني وفقا لإعلان الإطار هذا، هل تتوقع فعلا أن ينجو لبنان من صدامات داخلية أو من فتنة حذر منها رئيس مجلس النواب بشكل واضح قبل يومين؟
0: شوف أستاذ حسن، تبسيط الاتفاق بأنه يعني وكأنه لم يكن هو شيء يعني غير حقيقي وغير واقع، وتضخيم الاتفاق بأنه سيؤدي حتما إلى فتنة وإلى خراب على مستوى الداخل اللبناني ايضا فيه بعض المبالغه، ولكن اعتقد بان الامريكيين والاسرائيليين بحسب نص الاتفاق هم سيكونون مصرين على يعني التزام الجانب اللبناني بما وقع عليه، بمعنى ان الجيش اللبناني كما يقول نتنياهو والامريكيون ايضا سيكون تحت سلطه الطرفين وهو اتفاق ثلاثي، بمعنى ان الامريكيين والاسرائيليين سيدفعون الجيش اللبناني للبدء بتنفيذ الاليات التي تسيل هذا الاتفاق على الارض. واعتقد بانه يعني الجيش اللبناني سيقاوم، ولكن يعني القدر الذي سيستطيع الجيش اللبناني من خلاله مواجهه الضغوط الامريكيه لا اعتقد بان الامور ستكون ايجابيه. معنى لا. ذلك ان يعني موضوع الفتنه، موضوع الصدام الداخلي من خلال اي عمل هو شيء شكراً. يعني متوقع وليس طارق. مستبعدا كليا.
1: الدكتور طارق عبود من بيروت، شكرا لك. شكرا لصهيب جوهر ايضا الكاتب الصحفي من بيروت. بعد إعلان وقف إطلاق النار الأخير في لبنان، شهدت الضاحية الجنوبية لبيروت عودة خجولة للأهالي، فبين بيوت متضررة وتكلفة ترميم تثقل كاهل أصحابها، باتت العودة بالنسبة إلى كثيرين قراراً تحكمه القدرة المالية أو انتظار التعويض وإعادة الإعمار.
3: نجا بيت بلال من السقوط، لكن حيه لم ينجو من الدمار. كان الحي يعج بالحياة قبل أن تفرق الحرب أهله بين نازح وشهيد. من النزوح يتردد بلال على منزله مع كل وقف لإطلاق النار. الركام هنا فاتورة لم تسدد بعد، وفي كل غرفة
4: عاجلة لفريق مراقبة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم بحلول الغد. كما قال نائب وزير الخارجية الإيراني إنه تقرر استخدام جزء من $6 مليارات المجمدة لشراء سلع بناء على احتياجات إيران. في الأثناء قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران قطعت شوطا كبيرا بشأن الاتفاق، وأضاف أن الأمور ماضية في مسار نزع القدرات النووية الإيرانية. ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إنه تم التوصل إلى تفاهم خلال المحادثات في الدوحة على إبقاء الأوضاع هادئة خلال الأسبوع المقبل لإتاحة المجال أمام إحراز تقدم في جميع جوانب مذكرة التفاهم. كما أضاف المصدر أن واشنطن وطهران توصلتا إلى اتفاق وتفاهم بشأن الدفعة الأولى من أموال إيران المجمدة. في غضون ذلك قال الديوان الأميري القطري إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أكد استمرار بلاده في الشراكة مع باكستان في جهود الوساطة ودعم مسارات المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. وأضاف الديوان الأميري أن أمير قطر بحث مع ويتكوف وكوشنر مستجدات المسار التفاوضي، وأكد أهمية تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان. وفي الشأن اللبناني قال رئيس الوزراء نواف سلام إن ما تم التوصل إليه في واشنطن هو إطار ثلاثي توجيهي للمفاوضات وليس اتفاقية أو معاهدة، مؤكدا أن الأولوية في الجولات المقبلة من المفاوضات هي وضع جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي من لبنان. من جهته قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إيران حاولت فرض انسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان، مؤكدا أن ذلك لن يحدث.
5: يمكن القول أن إعلان الدوحة انتهاء هذه الجولة من المفاوضات بين واشنطن وطهران في العاصمة القطرية جاء تتويجا لمسار طويل من الوساطة القطرية، ابتدأ في سويسرا عند الحديث والخوض في تفاصيل مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. إعلان الناطق باسم الخارجية القطرية اليوم جاء في نقطتين أساسيتين، الأولى بأنه تم الاتفاق أو تم إحراز تقدم إيجابي كما وصفه الدكتور ماجد الأنصاري المتحدث باسم الخارجية القطرية. هذا التقدم الإيجابي جاء خلال المفاوضات التي جرت خلال الساعات القليلة الماضية بين الأمريكيين والإيرانيين في العاصمة القطرية الدوحة. الأمريكيون جاءوا بوفد يتضمن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، وجاء الإيرانيون على رأس هذا الوفد الإيراني كان مساعد وزير الخارجية الإيراني. الدكتور ماجد الأنصاري أكد بأنه تم إحراز تقدم ملحوظ وإيجابي فيما يتعلق بالنقاط الخلافية أو النقاط العالقة في مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. والنقطة الأساسية الأخرى في إعلان الدوحة وإعلان الدكتور ماجد الأنصاري هي أنه تم الاتفاق على استمرار المناقشات خلال الفترة المقبلة، وأنه سيتم تعيين موعد

0: آخر لجولة مفاوضات أخرى بعد الانتهاء من عملية تشييع جثمان المرشد الإيراني السابق في إيران، وبالتالي نحن نتحدث عن إعلان قطري بانتهاء هذه الجولة من المفاوضات، وتحرك القطري جاء ملحوظا وفاعلا كما يرى ويلاحظ من هذا الإعلان بانتهاء هذه الجولة من المفاوضات. على كل الأحوال الأيام القليلة المقبلة ستكشف مزيدا من التفاصيل فيما يتعلق بالجولات المقبلة، ولكن نحن أمام نقطتين أساسيتين هذه الليلة، وهما أنه تم إحراز تقدم ملحوظ وإيجابي في هذه الجولة، وأنه تم الاتفاق أيضا على استمرار المناقشات والاتفاق أيضا على عقد جولة مقبلة سيحدد موعدها لاحقا.
1: معنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد هزيم، ومن طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. مرحبا بكما. أبدأ معك أحمد هزيم، هل صدرت ردود فعل من واشنطن على اختتام جولة الدوحة في هذا الوقت؟
2: محمود، ما يصدر من واشنطن سواء بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو حتى ما ينقل عن مسؤولين أمريكيين في الإعلام الأمريكي هو تفاؤل بأن هذه المحادثات سارت بشكل جيد. هناك اتفاق على إبقاء الوضع هادئا طيلة فترة هذا الأسبوع ليتمكن الفريقين من الوصول إلى تفاهمات أخرى حول كيفية تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقع بينهما في سويسرا. بالنسبة للجانب الأمريكي، هناك محاولات حثيثة من الجانب الأمريكي للوصول إلى صيغ مشتركة حول هذه البنود، خصوصا إثر خلافات كانت الأسبوع الماضي حول بندين رئيسيين، البند الأول والمتعلق بإيقاف الحرب على كافة الجبهات، واتهامات إيرانية بأن الولايات المتحدة لم تبذل جهد كبير في الضغط على إسرائيل من أجل وقف الحرب في لبنان. وربما البند الأكثر إشكالية هو البند الخامس من مذكرة التفاهم المتعلق بمضيق هرمز وحرية الملاحة فيه. الولايات المتحدة ترى بأنها المسؤولية المنصوص في عليها في مذكرة التفاهم حول مسؤولية إيران بتسهير حرية الملاحة في مضيق هرمز دون رسوم هو مسؤولية إزالة العقبات والعوائق وربما حتى الألغام التي زرعتها إيران في مياه مضيق هرمز لكي تعود حرية الملاحة ومنسوبها إلى مستوياتها ما قبل الحرب. بالنسبة لإيران ترى أنها هي من يحدد هذه المسارات، وهي من يجب أن يرتب معه أين تمر هذه السفن. وهنا جاء الخلاف الذي انتهى بتبادل للعمليات العسكرية بين الطرفين. حتى اللحظة لا تفاصيل من الجانب الأمريكي حول ما تم الاتفاق عليه، سوى أن هذه المحادثات كانت بناءة تسير في الاتجاه الإيجابي. الرئيس الأمريكي تحدث من أن إيران قطعت شوطا كبيرا في هذه المحادثات للوصول إلى الغاية الأمريكية، وهو حرمانها في المستقبل من امتلاك السلاح النووي. لكن فيما يتعلق بهذه البنود ليست لدينا حتى الآن أي تفاصيل. محمود،
1: شكرا جزيلا لك. أحمد هزيم، أتحول إلى طهران ورانيا قاسمي. رانيا، ماذا رصدت من ردود الفعل الإيرانية بخصوص جولة الدوحة؟
3: نعم، يعني أكد رئيس الوفد الإيراني الذي توجه اليوم إلى الدوحة اختتام الاجتماعات مع الوسطاء الباكستانيين والقطريين، وذلك حول متابعة مسار تنفيذ بنود مذكرة التفاهم التي تراها إيران مجموعة متكاملة لا يمكن النظر إليها بشكل منفصل. ما حدث في اجتماعات اليوم بحسب رئيس الوفد الإيراني كاظم غريب أباد والذي يعتبر أيضا مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية، أنه عقد اليوم الاجتماع الأول لفريق مراقبة تنفيذ بنود المذكرة ما بين إيران والوسطاء من قطر وباكستان. خلال هذا الاجتماع أكد غريب أبادي أنه إن إيران قدمت يعني وناقشت موضوع انتهاك الولايات المتحدة للبند الأول، سواء فيما يتعلق ب جبهة لبنان أو تهديدات واشنطن لإيران أو حتى تقارير تقول إيران أنها تتحدث عن تعزيز القوات الأمريكية في المنطقة. هذا بالإضافة إلى مناقشة البند 11 من مذكرة التفاهم والمتعلق هذا البند المتعلق بالإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، وكانت إيران قد طالبت بالإفراج عن 12 مليار دولار من أموالها المجمدة على مرحلتين. وفي هذا الاجتماع بحسب كاظم غريب أبادي فقد تم يعني تم تخصيص جزء من 6 مليارات الإيرانية 6 ملايين

0: دولار الإيرانية المجمدة، تم تخصيص جزء من هذا المبلغ لشراء السلع التي تحتاجها إيران. بالإضافة إلى ذلك كان هناك أيضا تم إنشاء خط قناة أو خط اتصال عاجلة لفريق مراقبة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم. سيكون من شأن هذا الخط أن يتلقى القصورات التي قد تشوب تنفيذ مذكرة التفاهم. سيعمل هذا الخط على مناقشة هذه أوجه القصور، وأيضا سيقوم باتخاذ القرار بشأنها. كاظم غريب أبادي أيضا تم أكد على أنه سيتم استمرار المشاورات مع الوسطاء بشأن تحديد مكان وزمان المفاوضات الفنية التي من المقرر أن تنتهي بإصدار اتفاق نهائي بين إيران والولايات المتحدة، ولكنه قال أن هذا الأمر سيحدث عندما تتوفر الظروف المناسبة. وهنا أشير إلى تصريح رئيس الوفد الإيراني المفاوض في هذه المفاوضات بشكل عام محمد باقر قاليباف، والذي أكد أنه لن يتم الانتقال إلى المرحلة الثانية من المفاوضات والمتعلقة بالاتفاق النهائي إلا عندما يتم تنفيذ البند 13 من مذكرة التفاهم، والتي تقول أنه من أجل الانتقال إلى المرحلة الثانية والمفاوضات الفنية التي ستتركز على الملف النووي ورفع العقوبات، يجب تنفيذ في البداية البند الأول المتعلق بوقف الحرب على جميع الجبهات ومن بينها جبهة لبنان، الامتناع عن القيام بأي عمل عسكري أو التهديد به، البند الرابع المتعلق بالحصار البحري، البند الخامس المتعلق بفتح مضيق هرمز تدريجيا وفقا للإجراءات الإيرانية، وذلك وفقا للتفسير الإيراني. هذا بالإضافة إلى البند العاشر والحادي عشر المتعلق بالأمور الاقتصادية، وهي تعليق العقوبات على صادرات النفط الإيرانية والبتروكيماويات الإيرانية، بالإضافة إلى الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة.
1: شكرا جزيلا لك رانيا قاسمي من طهران. ومن طهران معنا الدكتور عباس خاميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية. ومن واشنطن نرحب بضيفنا باتريك مارا الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن. ومعنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. مرحبا بكم جميعا. وسؤالنا للدكتور عباس خاميار من طهران، هل أجابت جولة الدوحة الأخيرة عن التساؤلات الأساسية التي تحرص طهران على تحقيقها من وراء مذكرة التفاهم؟
2: نعم، تحية لك ولكل الضيوف ولكل المشاهدين وصباح الخير. الحقيقة هذا ما أتصور الإيرانيون أرادوا، أن كما كنا سابقا نقول بأنهم لن يتفاوضوا تحت النار ولا بحروب نفسية تشنها الولايات المتحدة الأمريكية. قالها ترامب بصوت عال بأن الوفد الأمريكي يزور قطر بدعوة إيرانية، وستكون هناك لقاءات عالية المستوى وستحقق إنجازات كبرى. هذا ما سمعناه كرارا قبل هذه المفاوضات الأخيرة التقنية مع القطريين ومع الباكستانيين. لكن الإيرانيون كانوا يؤكدون بأن لا تفاوض مع الأمريكيين في هذه المرحلة، ولا دعوة ولا تنسيق مسبق، وهذا يدل بأن هناك كانت دائما طهران صادقة في مواقفها وفي ادعاءاتها. لذلك ما حدث بالفعل تعتبر برأيي خطوة إيجابية للدخول في المراحل النهائية أو المرحلة الثانية بما يتعلق بالموضوع الأهم، وهو تخصيب اليورانيوم والمشروع النووي الدرمتي. ولكن هل ما حدث يوم أمس في قطر هل سيتحقق، وهل ستوفي الولايات المتحدة الأمريكية بما قدمتها من مقترحات من قبل الوسطاء؟ أنا أشك في ذلك، والشارع الإيراني يشك، والرسميون يشكون أيضا من خلال التصرف الأمريكي ومن خلال المماطلة.
1: يعني دكتور عباس، هذا ربما يأتي مناقضا، أو شكوكك التي عبرت عنها وشكوك الشارع الإيراني

0: تأتي مناقضة لما ذكره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وسؤالنا هنا لضيفنا من واشنطن السيد باتريك مارا. عندما يقول الرئيس دونالد ترامب أن إيران قطعت شوطا كبيرا بشأن الاتفاق وأن الأمور ماضية في مسار نزع القدرات النووية الإيرانية، ما المعطيات التي بنى عليها الرئيس ترامب تقييمه في هذا التصريح؟
1: أولا شكرا للاستضافة ورحب بالجميع. أولا قبل كل شيء، الأخبار الجيدة هي أن مذكرة التفاهم ما زالت حية، ولكننا عالقون في مرحلة التنفيذ بوجود الدبلوماسيين الأمريكيين في الدوحة وما يقال عن دبلوماسيين إيرانيين في الدوحة وأنهم يتناقشون من خلال وسطاء. هذا أمر جيد، أنا أفضل رؤية هذا على أن أرى القصف، ولذلك الناس أيضا يفضلون أن يكون هناك نوع ما من الدبلوماسية بدلا من الحرب. بالنسبة للقضية النووية، لدينا بضعة أمور تجري الآن. أولا، من أجل أن ترفع العقوبات عن إيران، فنحن بحاجة إلى أن نتحدث بشأن القضية النووية، وإيران تريد للعقوبات أن ترفع وللأصول أن يرفع التجميد عنها. وبالإضافة إلى ذلك، لدينا الوكالة الدولية للطاقة الذرية والقرار الصادر منها برعاية عدة دول مثل الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وما إلى ذلك، وهذا يجبر إيران على أن تقبل وجود المفتشين، وإيران لم تقبل هذا منذ يونيو العام الماضي. إذا نعتقد أن الرئيس ترامب ومن خلال جارد كوشنر وستيف ويتكوف يشعر بالثقة بأننا الآن نحرز تقدما بشأن القضية النووية، واضح أننا لم نصل إلى تلك المرحلة بعد لأننا ما زلنا عالقين بشأن قضية هرمز على سبيل المثال، والتي من وجهة نظري تطبيق وتنفيذ هي نقطة عالقة وشائكة. وإيران صرحت بأنها تود أن تسيطر على المضيق، والولايات المتحدة تعارض ذلك. كما أن هناك قضية أخرى، وهي أن إيران ترسل مسيرات تقوم بالهجوم على السفن التابعة للدول المجاورة، وما زالت هذه قضية تهم الولايات المتحدة وبقية العالم. إذن فهذا شيء الولايات المتحدة قالت مرارا وتكرارا عن هذا المضيق بأنه معبر مائي دولي، ولا دولة يجب أن تسيطر على معبر مائي دولي على الإطلاق، ولا يجب فرض رسوم لقاء ذلك. وإيران تتحدث دائما عن هذا الأمر بأنه ملك لها، ومضيق هرمز بالتالي هو نقطة شائكة، ونأمل من كوشنر وويتكوف أن يقوما بإحراز تقدم بشأن قضية المضيق.
0: دكتور محمد الشرقاوي ضيفنا هنا في الاستوديو، هل يمكن القول أن جولة الدوحة أنقذت مذكرة التفاهم؟ صحيح أن الوقت قد يكون مبكرا للادعاء بهذا، لكن على الأقل هل نزعت فتيلة توتر كان يمكن أن يعيد الطرفين إلى لغة المدافع والمسيرات والطائرات؟
2: بالنظر إلى ما حدث بالنسبة للسفينتين، الأولى السنغافورية والثانية التي كانت تحمل عالم بنما، والتراشق بالمسيرات واستهداف الساحل الإيراني، جزيرة سيرك أو ساحل سيرك، إذا أخذنا هذا بعين الاعتبار كان تصعيدا واضحا، وكان من الممكن أن يذهب بعيدا ويعود بالحرب إلى فضاعتها الأولى. لكن يبدو الآن أن أحداث هذا المضيق هددت بتجميد مسار لوسيرن في سويسرا. جاءت اجتماعات الدوحة اليوم لتحرك هذا المسار، بمعنى ما لم تحققه لوسيرن يتحقق في الدوحة، وإن عبر مفاوضات غير مباشرة. لاحظنا أن هناك مسارا سياسيا على أعلى مستوى، ويتكوف وكوشنر يأتيان إلى الدوحة، على المستوى الإيراني لجنة خبراء تبحث موضوع الأرصدة المجمدة وإعادة الطلب بأن إيران تستحق أن تحصل على إما 3 مليارات أو 6 مليارات. المهم أن هناك انتعاش في هذا المسار. وإن أخذنا بهذا التقدم يبدو أن الإيرانيين لا زالوا لم يغيروا قراءتهم للتوظيف الاستراتيجي لوضع هرمز، لا زالت حسب بعض التسريبات هناك قناعة إيرانية أنه من الممكن العودة إلى سلطنة عمان مجددا وإقناعها في مشروع بسط سيادة مشتركة عمانية إيرانية على هذا المضيق. بالتالي يمكن أن نتفائل خيرا باستئناف المفاوضات وأن هناك اجتماعات قادمة في أقرب فرصة قد تكون في الدوحة أو قد تكون في سويسرا، ولكن ينبغي أيضا أن نأخذ بعين الاعتبار أن موضوع هرمز لا زال يتعاظم ويتضخم في أعين الإيرانيين، يلعبونه كورقة الضغط الاستراتيجي في هذه المرحلة، وهذا الملف سيظل يؤثر بنسب متفاوتة على مدى التقدم الذي يمكن إحرازه في الملفات الأخرى، موضوع الأرصدة المجمدة، موضوع رفع العقوبات اليورانيوم عالي التخصيب، قضية الحرب أو وقف الحرب على جميع الجبهات. باختصار، مضيق هرمز أصبح هو البعبع الذي قد يؤرق المفاوضين في المسارات الأخرى.
0: دكتور عباس خميار، بالنظر إلى الرفض الأمريكي القاطع لتصورات إيران عن مضيق هرمز وترتيباتها، في تقييمك هل ما زال الطرف الإيراني يرى بأن استراتيجيته ينبغي أن تنصب في مسألة إدارة هذا المضيق على التفاهم مع الجانب العماني والمضي قدما في الأشياء التي أعلن عنها الجانب الإيراني من تحصيل رسوم وعدم السماح بمسارات أخرى غير التي تحددها إيران؟
3: نعم، هذا يعتبر خط أحمر ومن الثوابت في التعامل الإيراني مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن في المرحلة الأخيرة، ولن تكون إيران تدرك أهمية هذه الورقة الذهبية الاستراتيجية إلا ما بعد أن لعبت بها في من جراء الحرب الوجودية التي فرضت عليها، واضطرت إيران أن تلعب بهذه الورقة التي طالما كانت تهدد بها على مدى قريب نصف قرن في أزماتها مع الأوضاع في الفترة الماضية. لذلك لا أحد يستطيع أن يتنازل على هذه الورقة. أنا أتفق تمام الاتفاق مع ضيفك السيد الشرقاوي بأن هذه الورقة هي ورقة استراتيجية، عامل رد أكثر مما تكون عامل اقتصادي وتجاري أبدا. هذا ورقة رد، هذه ضمانة الالتزام الأمريكي بمذكرة التفاهم.
0: حتى وإن كانت ورقة الردع هذه مخالفة للقانون الدولي دكتور عباس؟
3: لا، بالتأكيد إصرار إيران. أولا، القواعد والقوانين التي الآن نحن نشاهدها في الممرات أو في أي نقطة من نقاط العالم هي نتيجة يعني نتائج الحروب ونتائج الأزمات التي في النهاية بعد مدة تكون قوانين وترسخ. في هذا المجال أنا أتصور الإيرانيون حريصون على أن يكون هذا الاتفاق وهذه السيطرة أو يعني عبر عما بما تشاء هذه الهيمنة، حتى يؤكدون بأنها ويصرون بأنها ستكون بالتعاون والتعاضد مع العمانيون، وبعد ذلك يراعون القوانين الدولية وحقوق شعوب و دول المنطقة. هذا ما تصر عليه اللجنة المشتركة بين مسقط وطهران، ما زالت مستمرة، ما زالت يعني مستمرة، وهي الحقيقة ربما ستنتج نتائج مرضية للطرفين بالرغم من الضغوط الأمريكية على مسقط وهذا التهديد الذي سمعناه قبل أسابيع بأنه يفجر هذه الدولة، هو يأتي في هذا السياق. لذلك أنا أتصور نقطة مهمة في وغاية الأهمية، وما تفضلت به سؤال من سؤالك للضيف الأمريكي، الرئيس ترامب يبني هذه المواقف التي يتخذها، هو يبني على أسس تنظيم أو حل الأزمات التي يواجهها، ومن هذا المنطلق عندما تكون حل المواقف تأتي في سياق الأزمة الاقتصادية والمعارضة الأمريكية للحرب وكثير من هذه المفردات، عند ذلك يتخذ هذه المواقف، وهذه المواقف لأنها غير ثابتة فتتغير بسرعة، لذلك لا
0: طيب
3: نستطيع أن

0: أنا
1: دعني أتوجه بالسؤال للسيد باتريك مارا من واشنطن. سيد مارا ضيفنا من طهران، وكأنه يريد أن يقول إن الأمريكيون مشكورون، الأمريكيين مشكورون على أنهم سمحوا لنا كإيرانيين بتجربة ورقة مضيق هرمز التي أثبتت نجاعتها. كانت إيران دائما ما تهدد، لكن تهديدها كان يريد أو كان يحتاج إلى تجربة عملية، وقد جرب المضيق وأفلحت التجربة. هل للأمريكيين أن يلوموا أحدا إلا أنفسهم؟ وهل يمكن التذرع بعدم قانونية ما تفعله إيران في مضيق هرمز والحرب التي شنها الرئيس ترامب أصلا على إيران خارج إطار القانون الدولي؟
2: بالنسبة لمضيق هرمز، ما تقوم به إيران هو غير قانوني. ليس هناك أي بلد في العالم يتفق مع إيران بأنها تفرض رسوما من أجل العبور من خلال معبر مائي دولي. إذا ما إيران فرضت رسوما فإن هذا سوف يوجد سابقة سيئة لكل المعابر المائية في العالم، وهذا سوف يغير بشكل كبير القانون الدولي المتعلق بالتجارة. وحتى الصين رفضت فرض رسوم على المعابر المائية. إذن فهناك أمر وهو تنسيق للسلامة مع عمان، لكن هذا يختلف عن الجدل بأنك تحاول في هذا الإطار أن تقوم بتنسيق أمني للسلامة مع بلد أخرى في المضيق، بينما أنت تقوم بإرسال مسيرات انتحارية تضرب السفن التجارية. هناك طرق أخرى لتشجيع السفن إلى أن تسير في مسار مختلف. وكما أفهم هناك ما زال ألغام إيرانية مزروعة في هذا المعبر، وهذا غير قانوني، وقد يستغرق الأمر إلى منتصف يوليو.
1: طيب أعذرني على المقاطعة، ولكن أعذرني على المقاطعة سيد مارا، لكنك لم تجب عن الجزئية المتعلقة بمسألة خرق القانون الدولي. أنت قلت أكثر من مرة أن إيران تفعل أشياء خارج إطار القانون الدولي، وأنا طرحت عليك ملاحظة أن الحرب برمتها بدأت خارج إطار القانون الدولي. وإذا أردنا أن نسرد المرات التي خالفت فيها الولايات المتحدة القانون الدولي وارتكبت أشياء فادحة، فربما يستعصي علينا المجال لإحصائها.
2: أنا أخالفك في الرأي. في هذه الحالة إيران لديها 440 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب، وفي ظل الظروف المناسبة هذا يمكن أن يتحول إلى أداة نووية خلال أسابيع. ولذلك أحد أهداف النظام الإيراني هو تدمير إسرائيل ب 2040، وقد وضعوا جدولا زمنيا لذلك. ولذلك أعتقد أن كل دول الخليج ومعظم الدول في العالم تتفق بأنه ليس هناك دولة تمتلك سلاحا نوويا أسوأ من إيران، وهم يناشدون ودائما ينشدون الموت لإسرائيل، وقاموا بإطلاق
1: على حد علمنا على حد علمنا سيد باتريك مارا أن الدولة الوحيدة التي استخدمت السلاح النووي هي الولايات المتحدة الأمريكية. سؤالنا للدكتور محمد الشرقاوي هنا في الاستوديو، كنت تريد التعليق على كلام ضيفنا من إيران.
3: ينبغي توزيع النقد بالتساوي بين من يتحدث باسم البيت الأبيض أو من يتحدث باسم طهران. لا شك أن خطأ أمريكيا بإعلان الحرب على إيران أو خطأ إيرانيا بمحاولة الاحتكار لمضيق هرمز خطأان لا يصنعان صوابا واحدا. فبالتالي اللعنة مشتركة على من أعلن الحرب وعلى من يريد الآن أن يستحوذ على المضيق، وهذا مضيق دولي ليس قناة مائية حفرها الإيرانيون بأيديهم. ففرق هناك بين أن تكون الحالة حالة مضيق طبيعي يخضع للقانون الدولي، لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 94، لبروتوكول جامايكا، لسوابق قضائية في محكمة العدل الدولية منذ عام 49، قضية فوركو بين ألبانيا واليونان، وبين أن يتمسك الإيرانيون بما يشبه في اعتقادهم وضع القناة المائية. أود أن أعود إلى ما تفضل به الدكتور عباس خمير، وهو أستاذ يدرس العلاقات الدولية و يدافع عن الموقف الأمريكي بمنطق
1: الإيراني
3: الإيراني، يعني يدافع عن الموقف الإيراني بمنطق الواقعية السياسية التي تستمد من ميكيافيلي كل تبريراتها. الغاية تبرر الوسيلة. بمعنى آخر الإيرانيون ماذا يقولون في المحاصرة النهائية؟ نحن تعرضنا لحرب عدوانية، قتلوا قادتنا، قتلوا المرشد الأعلى، وقتلوا بناتنا في المدرسة، وبقية الصدمة المختارة chosen trauma بالنسبة للإيران. إذن يترجمونها في أن لهم الآن بين مزدوجتين، أحقية النفوذ على المضيق ورد الصاع صاعين، وهذا يجعلنا في مفارقة قانونية. لهم الحق في أن يواجهوا أمريكا وترامب بما يريدون، ولكن هناك
1: بقية العالم ماذا
3: بالضبط؟ هناك التجارة العالمية، وهناك أيضا الأمن القومي الخليجي. إذن هذان الموضوعان لا يمكن أن يمر بمرور الكرام، بمعنى أن بكائية إيران من ترامب، ولهم الحق في ذلك، لا يمكن إسقاطها على أننا سنحتكر المضيق، وبدل أن يظل ممرا تجاريا يصبح أدوات الحرب المفتوحة. في أي لحظة نعود إلى إغلاق هذا المضيق تحديا لترامب والترامبيين في الولايات المتحدة.
1: الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية، شكرا جزيلا لك، وأشكر ضيفنا من واشنطن السيد باتريك مارا، الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن، وأشكر ضيفنا من طهران الدكتور عباس خميار، الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية. كيف أثرت الحرب على إيران؟ وكيف تعاد صياغة المعادلات اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا في البلاد؟ أسئلة كبرى تطرح في الداخل الإيراني. في التقرير التالي قراءة في المشهد الاجتماعي والسياسي في إيران بعدما خلفته الحرب، وقرار خوض مسار المفاوضات والتحولات التي تشهدها المنطقة.
0: هذه إيران، وهذه إيران أيضا. كثيرة هي الوجوه بقدر اتساع جغرافيا البلاد وعمق تاريخها، وكثيرة هي التباينات. زمن الحرب ليس كزمن السلم، وحادت الحرب الناس، أما الآن عادت الأسئلة عما يريده الجميع. لم تعد إيران دولة الصوت الواحد. في جنوب طهران هنا يشرب الناس الشاي، يتحدثون عما يريدون وما لا يريدون. هنا يحضر الاقتصاد كأساس.
4: على رأس الأولويات يجب أن يسود مبدأ تقديم مسؤولين خدمات للناس في كل أنحاء البلاد، وأن يتعاون الناس فيما بينهم.
5: على الحكومة الاستفادة من آراء الناس والخبراء، وعندها ستحل المشكلات تدريجيا.
0: هنا يشرب الناس القهوة، ولشكل المكان وموقعه أثر على موضوعاتهم. هنا تحضر مطالب الحريات الاجتماعية.
6: أمور كثيرة كانت حلما أصبحت أفضل. الاقتصاد أسوأ، لكن تحسنت الجوانب الاجتماعية.
7: يمكن القول إننا مقارنة بما كنا عليه قبل 20 عاما أصبحنا أكثر مطالبة بحقوقنا.
8: هذا يعود لأسباب منها وصولنا للإعلام، فالإنترنت أصبح أسهل. هذه الحرية ليست بمستوى الطموح لكنها مرضية.
0: المطالب كثيرة، وغيرت الحرب موقف الكثيرين، لكن لا نستطيع القول أن كل الناس يتعاملون بأريحية مع قول كل ما يريدون.
9: ما كان ممنوعا أو محظورا لم يعد كذلك، ما كان نادرا بات سائدا أو أخذ حجمه الطبيعي. تخرج التصريحات واضحة، على الجميع قبول الاختلاف، اختلاف لا يقتصر على المجتمع وحرياته والاقتصاد، بل في خارطة السياسة أيضا.
0: لم تعد إيران دولة الصوت الواحد. أحد أهم القرارات المصيرية في البلاد بإنهاء الحرب والدخول في الاتفاق خرج متعسرا. لم يكن التوافق سهلا. لعقود كانت الخلافات في منظومة الحكم تقطع بكلمة فصل. لم يكن الأمر كذلك هذه المرة.
10: لو أن أي دولة تعرضت لهذا الحجم من اغتيال قادتها لانهارت، لكنكم ترون أن دولتنا تواصل مهامها، ولذلك من المحتمل أن أجواء الحرب وانشغال القوات العسكرية وإعادة الإعمار، كل ذلك لم يسمح بظهور الوحدة بصورة أوضح.
0: إذن هو وضع جديد ليس واضحا بعد. قتلت الحرب المرشد الإيراني السابق ومعه عدد كبير من هيكل النظام، وجاء مرشد جديد ومعه هيكل جديد. وربما حذفت معادلات ووضعت أخرى.
11: شئت أم أبيت فإن الجمهورية الإسلامية تغيرت بالكامل. قتل المرشد الذي كان في السلطة المطلقة أكثر من 30 عاما ومعه مئات الجنرالات. هناك أدوات جديدة اكتسبتها، ولا أقصد فقط مضيق هرمز أو الصواريخ التي أثبتت قدراتها، وإنما التغيرات التي طرأت على قناعات الناس حتى المعارضين. الجمهورية ستكون مضطرة لإبداء مرونة تجاه مطالب الشعب اقتصاديا وسياسيا وحتى أسلوب الدعاية الدينية. قد يكون ذلك تكتيكيا، لكنني أعتقد أن هذه المرة ستكون استراتيجية.
0: في ظل التغيرات وترقب الاستقرار تحضر أسئلة كبرى: هل ستعيد إيران تعريف ذاتها داخليا وخارجيا؟ هل ستخرج من مساحة الثورة إلى مساحة الدولة بعد قرابة 5 عقود، مساحة يكون فيها المجتمع والاقتصاد محددين للحركة أكثر من غيرهما، وتستبدل فيها أوراق النفوذ بأخرى؟ عدنان بورين، الجزيرة، طهران.
1: في لبنان، قال رئيس الوزراء نواف سلام إن ما تم التوصل إليه في واشنطن هو إطار ثلاثي توجيهي للمفاوضات وليس اتفاقية أو معاهدة، وأكد أن الأولوية في الجولات المقبلة من المفاوضات هي وضع جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي من لبنان. من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إيران حاولت فرض انسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان، مؤكدا أن ذلك لن يحدث. معنا من بيروت مراسل الجزيرة تامر الصمادي. تامر، بداية، ما أهم التفاصيل التي جاءت في تصريحات الرئيس سلام؟
12: بالفعل هو يتحدث عن الوضع الحالي فيما يتعلق بانسحابات أو الانسحابات التي كانت مفترضة للجيش الإسرائيلي من القرى والبلدات المحتلة. حتى هذه اللحظة لا توجد انسحابات الجيش الإسرائيلي وفقا لهذا الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة. كان تحدث عن انسحاب من منطقتين تجريبيتين، وكان الحديث عن فرون وزوطر الغربية، لكن هذه الانسحابات لم تحدث بالأصل، وهاتين القريتين لم تكونا محتلتين منذ بداية هذه الحرب، وهو ما يعني أننا أمام معيقات كثيرة. لذلك نواف سلام يقول بأن الجولات المقبلة من المحادثات بين الجانب الإسرائيلي واللبناني ستركز وستعطي الأولوية عفوا للانسحاب التدريجي وتحديد مواعيد ومواقيت محددة لهذه الانسحابات المحتملة. وهو أيضا يتحدث عن الخلاف المحتدم بين السلطة اللبنانية وحزب الله، ويقول بأننا لا نسعى للصدام المسلح مع حزب الله، لكننا لن نذهب أو لن نسمح له بابتزازنا على حد قوله. ويشير إلى أن الدولة تتمسك وسوف تواصل التمسك بمسألة سحب السلاح وحصرية السلاح بيد الدولة، وهو ما يرفضه حزب الله وتحدث عنه أكثر من مرة خلال الفترة الماضية، عندما قال بأن أحقية الحزب بأن يواجه الاحتلال، وهذا الاحتلال لن يواجه إلا بهذا السلاح، وبأنه لن يترك الميدان. وكان انتقد أكثر من مرة ما يتعلق بهذا الاتفاق الإطاري، واعتبر بأن أنه يشرعن الوجود لإسرائيل في الأراضي اللبنانية لسنوات طويلة. على وقع كل ذلك، رئيس الجمهورية أيضا جوزيف عون يتحدث اليوم في ذات السياق عن هذه أو عن هذا الاتفاق الإطاري، ويقول بأنه ثبت مبدأ الدولة، ويشير بأن لبنان ذهب إلى هذه المفاوضات لأنه يعتبر بأنها الخيار الأسلم الآمن لوقف الحرب، ويرى بأن هذه الحرب يعني أضرت كثيرا ولم تلحق بلبنان أي خير. وهو أيضا يتحدث عما يتعلق بالفتنة، هذا المصطلح الذي بات شائعا خلال الفترة الأخيرة، لا سيما بعد حديث رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري عن هذه الفتنة والتي حذر من الوقوع بها على وقع الانقسام الحاد والطويل والعميق بين مختلف المكونات، لا سيما فيما يتعلق بالموقف من هذا الاتفاق الإطاري. وهو أثنى على كلام الرئيس نبيه بري، وأشار إلى أن لكل حرية الرأي، لكن لن نذهب إلى حالة الاقتتال ولن نذهب إلى ما هو أبعد من التعبير عن الرأي. على وقع ذلك أيضا كله الانتهاكات الإسرائيلية تتواصل، الخروقات الإسرائيلية تتواصل. يوم أمس أو مساء يوم أمس كانت هنالك غارة من مسيرة إسرائيلية على بلدة النبطية الفوقة في قضاء النبطية، وهذه الخروقات تحدث عنها حزب الله بشكل متواصل خلال الأيام الماضية، وقال بأننا نرصد انتهاكات وخروقات فاضحة على حد وصفه للهدنة القائمة، وبأنه يراقب هذه الخروقات التي تتراوح بين الغارات بالمسيرات وبالطيران الحربي، إضافة إلى إطلاق القنابل الصوتية، وهو يقول بأنه يمتلك الحق كامل الرد على هذه الخروقات وعلى ما تسميه إسرائيل بحرية الحركة، وبأنه لن يقف مكتوف الأيدي حيال كل ذلك.
1: شكرا جزيلا لك تامر أصمادي من بيروت. ومن بيروت ينضم إلينا يوسف دياب الكاتب والمحلل السياسي، وكذلك السيد يونس عودة وهو المحلل السياسي أيضا. مرحبا بكما. وأسألك سيد يوسف دياب، الرئيس الحكومة يتحدث عن عدم الصدام أو نية الحكومة الصدام مع حزب الله، لكنه لن يسمح للحزب بابتزاز الدولة. ما هو تصورك للكيفية التي ستتعامل بها الحكومة اللبنانية مع حزب الله في الفترة المقبلة إذن؟
13: تحياتي لكم ولضيفك الكريم. يعني واضح أن حزب الله اليوم يمارس سياسة ابتزاز للدولة اللبنانية وللمؤسسات الدستورية، عندما يقول بأن أي تنفيذ لاتفاق الإطار الموقع بين لبنان وإسرائيل سيؤدي ذلك إلى حرب أهلية. وكان حزب الله دائما ما يلوح بلغة الشارع ويقول بأن الدولة اللبنانية هي التي تفرض الاحتلال وتثبت الاحتلال. ما قاله رئيس الحكومة هو أن الشعب

0: لا، أن يبتز اللبنانيين بالحرب الأهلية. هناك مؤسسة اسمها الجيش اللبناني، يفترض أن تنفذ قرار الحكومة بالانتشار في المناطق التجريبية التي يحددها لبنان مع إسرائيل تباعا، وأيضا في المناطق المحررة التي لا تواجد لإسرائيل فيها، لأن الدولة اللبنانية أخذت قرار السيطرة أو بس سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية. وهذا الأمر لا يتوقف فقط أستاذ محمود على قضية المناطق التجريبية ولا على اتفاق الإطار. هذا القرار أخذته الحكومة اللبنانية منذ أكثر من عام، وهذا الأمر وارد في البيان الوزاري الذي وافق عليه حزب الله، وأمن نح الحكومة الثقة على أساسه. أيضا هذا ورد في خطاب القسم لرئيس الجمهورية، وبالتالي الحكومة اللبنانية هي في طور تنفيذ قراراتها، ليس يعني خضوعا للرأي أو الرغبة الإسرائيلية ولا الأمريكية، هو لتنفيذ قراراتها ولحصر السلاح بيد الدولة، بحيث لا يكون هناك سلاح آخر يشاطر الدولة أو يقسمها قرار الحرب والسلم، وأن لا يكون هذا السلاح سببا دائما لابتزاز الدولة في الذهاب إلى حرب أهلية. هناك مؤسسات دستورية، يقول رئيس الحكومة يجب أن تنفذ قرار أو قرارات الحكومة بحصر السلاح بيد الدولة، وأول هذه المؤسسات هو الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية المختصة أيضا.
1: طيب سيد يونس عودة، رئيس الحكومة يقول إن اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه في واشنطن هو إطار ثلاثي توجيهي للمفاوضات وليس اتفاقية أو معاهدة. يعني طبعا قال إن الاتفاق ثبت منطقة الدولة. ما الذي يحول دون تعاطي إيجابي من حزب الله مع ما تم الاتفاق عليه؟
2: سيدي، يعني المشكلة ليست في التسمية التي هي أشبه يعني بتبرير رئيس الحكومة كأنها فذلكة للمشكلة الأساسية. المشكلة هي في بنود الاتفاق الإطاري، سمه ما شئت، وأنا لا أعتقد أن مشكلة حزب الله أو مشكلة أي طرف آخر في عملية التسمية أو في كيفية العمل عليه. المشكلة هي في بنود الاتفاق المذلة للبنان بكل ما فيها، ولذلك أنا لا أعتقد أن رئيس الحكومة كان موفقا في عملية التبرير هذه إطلاقا، لأنه إذا لا يريد الذهاب به إلى مجلس الوزراء أو إلى المجلس النيابي، يعني هذا أنه يخاف من أنه سيسقط هناك. يعني بكل بساطة، إذا كنت أنت تجري أي عمل يجب أن تعرضه على الناس، حتى الآن لم يعرض هذا الاتفاق من جانب أي مسؤول لبناني بشكل صحيح، ولا الملحق الأمني الذي فيه، وكلها فيها بنود خطيرة على السيادة اللبنانية وعلى الحق اللبناني وعلى دماء الناس وعلى الأرض اللبنانية وعلى عدم معاقبة المجرم المرتكب، ومع تأكيد كل لحظة وكل ساعة بنيامين نتنياهو يقول أن إسرائيل لن تنسحب من لبنان وأن إيران حاولت فرض الانسحاب علينا وهذا لم يحدث أبدا. أنا أعتقد أن رئيس الحكومة كان يجب أن يقول أن إسرائيل تواصل ابتزازنا وليس حزب الله هو من يبتز أو أي فريق لبناني آخر. حزب الله قال بالفم الملآن أنه لن يذهب إلى الشارع، وأعلنها مرارا وتكرارا على لسان كثير من المسؤولين. أنا أعتقد لذلك أن رئيس الحكومة لم يكن موفقا في هذا المسار إطلاقا، بل هو حاول أن يلقي وجها جميلا لاتفاق أسود.
1: سيد يونس، هذه نقطة مهمة. سيد يوسف الدياب، ألا ترى أنه غريب بعض الشيء أن يتوجه الخطاب الصارم من السلطة اللبنانية تجاه شركاء الداخل بدلا من المحتل المعتدي الذي يقول إنه لن ينسحب من جنوب لبنان أبدا؟
0: المؤسف أستاذ محمود بأن حزب الله وفريقه يعني يأخذون كلام رئيس الحكومة ليسقطوه على تصرفات الدولة ويحملونه مسؤولية ما يقوله بنيامين نتنياهو، وكأن هذا الأمر وافقت عليه الحكومة اللبنانية سلفا، وبالتالي الدولة اللبنانية برئيس الجمهورية بالحكومة خانت

0: أمانة الشعب التي منحت إليها. يعني ينسى الأستاذ يونس بأن الحرب التي ذهبنا إليها هي حرب مدمرة، وكل ما أراده الرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة هو وقف هذه الحرب وتحرير الأرض من الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب التدريجي، أو إذا كما سماه اتفاق الإطار بإعادة الانتشار للقوات الإسرائيلية خارج الأراضي اللبنانية. يقول بأن حزب الله لا يهدد بالشارع، حزب الله قالها أول ما صدر البيان من واشنطن وأعلن بشكل واضح. قال النائب حسن فضل الله أن هذا الاتفاق لن يطبق إلا بحرب أهلية. من يهدد عندها بالحرب الأهلية ومن يهدد بالشارع؟ وحزب الله إذا قال اليوم بأنه هو ليس بحالة صدام مع الجيش اللبناني، هو الذي سيطبق هذا القرار الحكومي وقرار الدولة اللبنانية. ضد من ستكون الحرب الأهلية؟ ومن سيكون ضد من إن لم يكن حزب الله وحده الذي يمتلك السلاح على الأراضي اللبنانية؟ ثم يتحدث عن مسألة عرض الاتفاقية على مجلس الوزراء وعلى مجلس النواب لإقرارها، وهناك خشية من سقوط هذا الاتفاق في المؤسسات الدستورية. أنا أعتقد أن هذا الاتفاق لو أحيل، أولا هو اتفاق مبدئي لا يحتاج إلى مصادقة من الحكومة ولا مصادقة من المجلس النيابي، ولكن لنسلم جدلا أن هذا الأمر أحيل على المجلس النيابي، أعتقد أنه سيأخذ أكثرية نيابية واضحة. وبتقديري نعم هناك ملاحظات من بعض الأطراف اللبنانية غير حزب الله على البيان، من وليد جنبلاط الزعيم الدرزي، وليد جنبلاط، من جبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر. لكن هذا الفريق إذا ما نزل إلى المجلس النيابي وناقش هذا الاتفاق وصوت عليه، ويعرف تماما أنه يتحمل أمام الشعب اللبناني مسؤولية الخيار الآخر البديل عن الاتفاق، وهو عودة الحرب الإسرائيلية على لبنان وعودة التهجير والقتل والتدمير. فهل يتحمل هذا الفريق مسؤولية أن تعود الحرب مجددا ويتحمل الناس مآسي جديدة؟ هذا هو الامتحان بالنسبة للقوى السياسية.
1: طيب
0: ثم
1: هذا يعيدنا
0: يتحدث
1: مجددا
0: يعني
1: هذا يعيدنا مجددا لتوصيف وهيكلة ما جرى الاتفاق عليه بين إسرائيل ولبنان. وسؤالنا للسيد يونس عودة. سيد يونس، يعني رئيس الوزراء اللبناني أيضا أشار إلى أن لبنان لم يتخلى عن حقه في مقاضاة المحتل على خروقه للقانون الدولي والتدمير الذي أحدثه في لبنان، ولكن علق هذا الحق إلى حين المضي في المفاوضات وتسجيل نقاط تتعلق بالانسحاب التدريجي في جولات التفاوض المقبلة من جنوب لبنان. يعني هل يفترض بالحكومة، ما الذي يفترض بالحكومة أن تفعله أكثر من ذلك لتهدئة المخاوف لمعارضي الاتفاق؟
2: أوكي، هو في البنود أنه لا يوجد كلمة تعليق، لا يوجد إطلاقا كلمة تعليق، هي منع لبنان أنه لن يلجأ مطلقا إلى مقاضاة إسرائيل على جرائمها الماضية والحاضرة والمستقبلية. الآن إسرائيل تواصل تفجير القرى وتحرق القرى وتعتدي كل يوم، وهذا بكل بساطة وفق البنود الإطار الاتفاق سميه ما شئت، يعني لا يمكن أن ترفع شكوى ضد إسرائيل في هذا المجال. رئيس الحكومة يقول علقنا، يعني لكن في بند الاتفاق خلاف ذلك تماما. يعني هذا كمن يستجير بلا ضمضاء بالنار، يعني لا يمكن أن تبرر هذه المسألة بهذه. على الأقل كان على رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية
1: شكراً.
2: وكل السلطة السياسية والوفد المفاوض الالتزام بنقطتين، وهما ما أعلن في البيان الوزاري وفي خطاب القسم، والذي
1: شكرا.
2: أعلن بأنهما سبب الذهاب إلى المفاوضات المباشرة،
1: شكرا
2: وهي
1: جزيلا
2: وقف
1: لك
2: إطلاق النار
1: السيد
2: أولا.
1: يونس عودة المحلل السياسي كان معنا من بيروت، وأشكر ضيفنا أيضا من بيروت السيد يوسف دياب الكاتب والمحلل السياسي. بعد إعلان وقف إطلاق النار الأخير في لبنان، شهدت الضاحية الجنوبية لبيروت عودة خجولة للأهالي، فبين بيوت متضررة وتكلفة ترميم تثقل كاهل أصحابها، باتت العودة بالنسبة إلى كثيرين قرارا تحكمه القدرة المالية أو انتظار التعويض وإعادة الإعمار.

0: نجا بيت بلال من السقوط، لكن حيه لم ينجو من الدمار. كان الحي يعج بالحياة قبل أن تفرق الحرب أهله بين نازح وشهيد. من النزوح يتردد بلال على منزله مع كل وقف لإطلاق النار. الركام هنا فاتورة لم تسدد بعد، وفي كل غرفة حياة مؤجلة. لم يبق شيء في المنزل على صورته الأولى، فالعودة إليه كما يقول بلال لم تعد خيارا، بل هي كلفة يعجز عن تحملها.
1: لمتى ممكن تقدر تتحمل هذا الوضع؟
2: والله ما حدا عارف لأمتى، يعني ما حدا بيحدد. هذا مقتصر الموضوع على وقف الحرب، ولا ما نضلنا هيك. قبل الحرب ما في كشف، بعد الحرب ممكن يكشفوا وممكن يعوضونا لحتى نصلح، نقدر نصلح ونسكن بالبيت.
0: مئات المحال التجارية هدمت وتضررت بفعل الحرب، وبما تفرضه كلفة النزوح والمعيشة من أولويات على النازحين، لجأوا إلى إعادة بناء أعمالهم قبل بناء منازلهم، وبعضهم يراهنون على استئناف أعمالهم لتمويل ترميم منازلهم. وما بين محل يرمم وبيت ينتظر، يحدد البحث عن الرزق أولويات العودة إلى الضاحية.
3: صرنا 3 أشهر قاعدين لأنه ما عنا مدخول تاني إلا كان هيدي المصلحة نحن عم نشتغل فيها، فمضطرين إنه نحن نبلش قبل ما يجي حدا يسألنا شو الضرر عندكم، فمضطرين إنه عنا عيال وعنا ناس مسؤولة منا كمان، فمضطرين إنه كنا نبلش.
0: 3 أشهر دون عمل كانت كافية حتى يدرك حسين أن انتظار التعويض ليس خيارا. استدان مبلغا من المال للترميم وعاد من جديد، وجل ما يتمناه أن تنتهي الحرب وألا يتجرع مرارتها مرة أخرى.
4: بدنا نشتغل، بدنا نعيش، يعني بدنا نأكل، بدنا نسترزق، مثل ما بتعرفوا أنتم الوضع على الكل يعني، والحمد لله بأقل تكلفة يعني فتحنا وبعدنا مستمرين على هذا الشيء يعني.
0: وإلى أن تنتهي الحرب ويتضح المشهد كاملا، يبقى الانتظار عنوان المرحلة لآلاف اللبنانيين.
5: لا تزال عودة آلاف العائلات مرهونة بما هو أكثر من وقف لإطلاق النار، فبين بيوت تنتظر من يرممها وعائلات تنتظر من يساعدها في نزوحها، تبقى الحرب حاضرة في تفاصيل الحياة وإن غابت عن الميدان. أدهم أبو الحسام، الجزيرة، الضاحية الجنوبية لبيروت.
6: بالعودة إلى تداعيات أزمة مضيق هرمز، تطلق إندونيسيا فئة جديدة من الديزل الحيوي الهجين من مزيج زيت النخيل والديزل الأحفوري. توجه عززته أزمة المضيق خلال الشهور الماضية وشعور دول آسيان بتهديد أمن الطاقة لديها. المزيد في تقرير صهيب جاسم.
7: في محطة الوقود هذه بجزيرة سومطرة مولود جديد، إنه فئة جديدة من الديزل الحيوي الهجين الذي يمزج بين الزيوت النباتية والديزل النفطي وبسعر مدعوم من ميزانية الحكومة الإندونيسية. وقد عجل في تطوير هذا المنتوج أزمة مضيق هرمز خلال الأشهر الماضية، حيث ارتفعت أسعار المحروقات وتنامى معها شعور دول جنوب شرق آسيا بأن الطاقة باتت خاصرتها الرخوة.
8: سيستمر استخدام الوقود الهجين B50 بغض النظر عن تطورات مضيق هرمز بهدف تحقيق استقلاليتنا في توفير الديزل. نتطلع بإيجابية إلى اتفاق السلام، لكننا لا نزال مضطرين إلى توقع كل الاحتمالات. توجيهات الرئيس واضحة لبدء تنفيذ استخدام الوقود الهجين لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة.
7: انطلقت البحوث والتجارب الإندونيسية الساعية لخلط زيت النخيل بالديزل النفطي عام 91، ومنذ نحو عقدين بدأ إنتاج فئة أولى لا تتجاوز فيها نسبة الزيت النباتي 10%، حتى وصل المكون النباتي اليوم في كل لتر وبعد عقدين إلى 50%. يشارك في إنتاج الديزل الحيوي نحو 30 مصنعاً من القطاع الخاص بالشراكة مع شركة نفطية حكومية بهدف تقليل الاعتماد على النفط المستورد. لكن استهلاك الوقود الهجين أظهر إشكالات فنية كما يؤكد أصحاب الشاحنات والسيارات، مشيرين إلى الفارق في المسافة التي يقطعها كل لتر مقارنة بالديزل.

0: الديزل النفطي المعروف، كما أنه يضطرهم إلى تغيير بعض قطع المحركات بوتيرة أسرع بسبب ترسبات الديزل الحيوي حسب شهادات بعضهم. ويعمل باحثون على إيجاد حلول لهذه الإشكالات الفنية.
1: نطور مكونات مضافة حيوية من الزيوت العطرية، واختبرنا هذا المزيج في خليط الوقود. أثبتت الاختبارات انخفاضا فعليا في نسبة الرطوبة بعد استخدام المكونات المضافة الحيوية تلك، والتي تقلل من محتوى الجسيمات المسببة للترسبات، إضافة إلى انخفاض الانبعاثات.
0: وصول إندونيسيا إلى خليط من الزيت النباتي والديزل الأحفوري بنسب نباتية عالية يعود إلى أنها أكبر منتج ومصدر لزيت النخيل في العالم. هذه بعض مزارع زيت النخيل في إقليم رياو وسط جزيرة سومطرة، الذي يعد أكثر أقاليم إندونيسيا إنتاجاً لزيت النخيل، ويحتضن ما نسبته 21% من نحو 17 مليون هكتار مزروعة بزيت النخيل. وتسعى إندونيسيا إلى زيادة إنتاج مزارعها لكفاية ما يحتاجه إنتاج الديزل الحيوي.
2: لزيادة نسبة الديزل الحيوي من 40 إلى 50% تحتاج إندونيسيا إلى نحو 3 ملايين طن إضافي من زيت النخيل الخام سنوياً. نواجه التحدي في رفع إنتاجية المزارع، ونحن مهتمون بهذا الأمر خصوصاً في إقليم رياو، لأن مزارعيه يديرون أكبر نسبة من المزارع التي توفر ثمارها نحو 60% من احتياجات مصانعنا.
0: ومع بدء إندونيسيا رفع نسبة المكون النباتي في الديزل الحيوي، تشهد أسعار زيت النخيل في الأسواق العالمية ارتفاعاً آخر. وهذا الارتفاع ليس جديدا، إذ سجلت موجات ارتفاع سابقة خلال السنوات الماضية بسبب حرب أوكرانيا، ثم بسبب أزمة مضيق هرمز. فعالميا تسهم مزارع إندونيسيا بنحو 60% من إنتاج زيت النخيل في العالم، ولذلك فإن الدول ذات الكثافة السكانية التي تستورد معظم ما تصدره إندونيسيا من زيت النخيل تراقب تكثيف إنتاج الوقود الحيوي. وتواجه إندونيسيا تحدياً ومعادلة معقدة في الحفاظ على توفير زيت النخيل لأسواقها العالمية، التي تجلب عملة صعبة هي مورد حيوي للشركات الزراعية ولأكثر من 2 مليون مزارع، إلى جانب حاجة سوقها المحلية مقابل توفير ما يحتاجه إنتاج الديزل الحيوي.
3: مسيرة بحث وتجارب وإنتاج على مدى 35 عاماً أوصلت إندونيسيا إلى صناعة وقود حيوي يمزج بين الديزل الأحفوري وزيت النخيل بنسب متساوية، لكن من تحديات ذلك أنه يظل مرتبطاً بإنتاج زيت النخيل وأسعاره، وعلاقة ذلك بالأمن الغذائي محلياً وفي أسواقه العالمية. صهيب جاسم، الجزيرة، إقليم رياو، في جزيرة سومطرة الإندونيسية.
4: رأس الساعة، أهلا بكم مشاهدينا الكرام مجددا إلى هذه التغطية المستمرة للتطورات بعد التوقيع على مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية والأوضاع في مضيق هرمز وآخر المستجدات بعد التوقيع على اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية الدكتور ماجد الأنصاري إن الوسطاء القطريين والباكستانيين اختتموا في الدوحة لقاءات منفصلة مع وفدي أمريكا وإيران، وأشار إلى إحراز تقدم إيجابي بشأن القضايا المتعلقة بمذكرة التفاهم وفق مخرجات قمة سويسرا. وأكد الأنصاري أن الأطراف اتفقت على مواصلة النقاش وتحديد موعد أو تحديد موعد للاجتماع المقبل في أقرب وقت ممكن.
5: يمكن القول إن إعلان الدوحة انتهاء هذه الجولة من المفاوضات بين واشنطن وطهران في العاصمة القطرية جاء تتويجا لمسار طويل من الوساطة القطرية، ابتدأ في سويسرا عند الحديث والخوض في تفاصيل مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. إعلان الناطق باسم الخارجية القطرية اليوم جاء في نقطتين أساسيتين: الأولى بأنه تم الاتفاق أو تم إحراز تقدم إيجابي كما وصفه الدكتور ماجد الأنصاري المتحدث باسم الخارجية القطرية. هذا التقدم الإيجابي جاء خلال المفاوضات التي جرت خلال الساعات القليلة الماضية.

0: بين الأمريكيين والإيرانيين في العاصمة القطرية الدوحة. الأمريكيون جاءوا بوفد يتضمن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، وجاء الإيرانيون على رأس هذا الوفد الإيراني كان مساعد وزير الخارجية الإيراني. الدكتور ماجد الأنصاري أكد بأنه تم إحراز تقدم ملحوظ وإيجابي فيما يتعلق بالنقاط الخلافية أو النقاط العالقة في مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. والنقطة الأساسية الأخرى في إعلان الدوحة وإعلان الدكتور ماجد الأنصاري هي أنه تم الاتفاق على استمرار المناقشات خلال الفترة المقبلة، وأنه سيتم تعيين موعد آخر لجولة مفاوضات أخرى بعد الانتهاء من عملية تشييع جثمان المرشد الإيراني السابق في إيران. وبالتالي نحن نتحدث عن إعلان قطري بانتهاء هذه الجولة من المفاوضات، وتحرك القطري جاء ملحوظا وفاعلا كما يرى ويلاحظ من هذا الإعلان بانتهاء هذه الجولة من المفاوضات. على كل الأحوال الأيام القليلة المقبلة ستكشف مزيدا من التفاصيل فيما يتعلق تتعلق بالجولات المقبلة، ولكن نحن أمام نقطتين أساسيتين هذه الليلة، وهما أنه تم إحراز تقدم ملحوظ وإيجابي في هذه الجولة، وأنه تم الاتفاق أيضا على استمرار المناقشات، والاتفاق أيضا على عقد جولة مقبلة سيحدد موعدها لاحقا.
1: في إيران أعلن كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية أنه تقرر إنشاء قناة اتصال عاجلة لفريق مراقبة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم بحلول اليوم. كما قال نائب وزير الخارجية الإيراني أنه تقرر استخدام جزء من $6 مليارات المجمدة لشراء سلع بناء على احتياجات إيران. في الأثناء قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران قطعت شوطا كبيرا بشأن الاتفاق، وأضاف أن الأمور ماضية في مسار نزع القدرات النووية الإيرانية. ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إنه تم التوصل إلى تفاهم خلال المحادثات في الدوحة على إبقاء الأوضاع هادئة خلال الأسبوع المقبل لإتاحة المجال أمام إحراز تقدم في جميع جوانب مذكرة التفاهم. وأضاف المصدر أن واشنطن وطهران توصلتا إلى تفاهم بشأن الدفعة الأولى من أموال إيران المجمدة. في غضون ذلك قال الديوان الأميري القطري إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أكد استمرار بلاده بالشراكة مع باكستان في جهود الوساطة ودعم مسارات المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. وأضاف الديوان الأميري أن أمير قطر بحث مع ويتكوف وكوشنر مستجدات المسار التفاوضي، وأكد أهمية تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان. وفي الشأن اللبناني قال رئيس الوزراء نواف سلام إن ما جرى التوصل إليه في واشنطن هو إطار ثلاثي توجيهي للمفاوضات وليس اتفاقية أو معاهدة. وأضاف أن الأولوية في الجولات المقبلة في المفاوضات هي وضع جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي من لبنان. من جهته قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إيران حاولت فرض انسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان، مؤكدا أن ذلك لن يحدث. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد هزيم. أحمد، لو ترصد لنا ردود الفعل على جولة الدوحة والسياق الذي جاءت فيه تصريحات الرئيس دونالد ترامب بخصوص أن إيران قطعت شوطا كبيرا في مذكرة التفاهم.
2: محمود، لم يفصل الرئيس الأمريكي فيما يتعلق ما هي تفاصيل هذا الشوط الذي قطعته إيران، سوى القول من أن هناك ارتياح لدى الإدارة الأمريكية عن نتائج هذه المباحثات في الدوحة، وحتى أن هذه المباحثات هي جزء مما كان يطالب به نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس عندما تم أول تصعيد بعد توقيع مذكرة التفاهم، حين قال من أن إذا على أن على إيران إن كانت تختلف في تفسير أحد هذه البنود عليها التحدث إلينا، وأن العنف سيقابل بالعنف. وهذا ما حصل فعلا عندما تم شن هجمات أمريكية على مواقع في الداخل الإيراني وعلى الأراضي الإيرانية كرد فعل على قيام الحرس الثوري الإيراني باستهداف ناقلات نفط وسفن شحن. الآن الإدارة الأمريكية ترى أن مسار مذكرة التفاهم ومسار المفاوضات المباشرة عبر الوسطاء تم وضعه مرة أخرى على مسار الدبلوماسية. هناك ارتياح أمريكي كما يعبر عنه الرئيس دونالد ترامب من أن الجانب الإيراني قدم بعض التنازلات، وأنه حقق بعض التقدم فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني حين كرر من أن إيران لم تمتلك سلاحا نوويا وأنها حققت بعض التقدم فيه عبر هذه المحادثات باتجاه تحقيق هذه الغاية. لكن الخلافات لا تزال ربما جارية فيما يتعلق بتفسير البند أو البند الخامس في مذكرة التفاهم والمعني بحرية الملاحة في مضيق هرمز. هناك اتفاق ضمني حتى اللحظة حسب مسؤول أمريكي تحدث لموقع أكسيوس من أن الطرفين اتفقا على إبقاء الوضع هادئا ليتسنى للطرفين بحث مزيد من التقدم فيما يتعلق بتلك البنود، وحتى أن المواجهات العسكرية التي تمت خلال الأسبوع الماضي كانت كلها معنية بتفسير البند الخامس لمذكرة التفاهم، حيث أن الجانب الإيراني يفسر أن المسؤولية الملقاة على عاتقه من قبل المذكرة بتسيير حرية الملاحة في المضيق تعني إدارة الإيران لمضيق هرمز، وأنها هي من يحدد المسار الذي يجب أن تسلكه السفن وناقلات النفط التي تريد عبور مضيق هرمز، وهو المسار الإيراني. بينما الولايات المتحدة تقول أن المقصود بالمسؤولية هي أن تقوم إيران بإزالة العوائق التي وضعتها بنفسها منذ بداية الحرب لكي تعود الملاحة في مضيق هرمز إلى مستوياتها ما قبل الحرب. هذه النقطة وهذا الخلاف حتى اللحظة ليس واضحا ما إذا تم تحقيق تفاهم حول هذا البند، لكن الإدارة الأمريكية ترى أن عودة الخلافات إلى المسارات الدبلوماسية أفضل بكثير من أن تكون طيب. ضمن الحوار العسكري.
1: أحمد، ذكرنا أن موقع أكسيوس نقل عن مسؤول أمريكي كبير أن هناك اتفاقا في جولة الدوحة على التهدئة لمدة أسبوع لإتاحة الفرصة لبنود مذكرة التفاهم أن تمضي قدما. ما الذي نفهمه من هذا الكلام؟ أنه ليس هناك عودة للحرب خلال أسبوع مثلا؟ أو هل علق أحد من واشنطن على هذا الأمر؟
2: لم يعلق أحد محمود حول تفسير هذا التصريح، لكن التصريح يبدو أنه اتفاق بين الطرفين عدم اللجوء إلى الخيار العسكري خلال أسبوع لكي يتسنى للطرفين والوسطاء الوصول إلى صيغة تفاهم مشترك بين إيران والولايات المتحدة حول بعض البنود وحول تفسيرات مختلفة لبعض البنود. كانت هناك انتقادات في الداخل الأمريكي لمذكرة التفاهم هذه أنها ليست محددة بشكل دقيق، هناك غموض كثير في هذه المذكرة، وهم يصفون أن هذا هو أسلوب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ظهر في هذه المذكرة، ظهر في الاتفاق الذي جرى في المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، ويلومونه الآن على أن هذا التفسير المختلف لبعض البنود في مذكرة التفاهم يخلق مرة أخرى أو يفتح الباب مرة أخرى إلى الأعمال العسكرية وعودة الحرب. الاتفاق الآن الذي جرى في الدوحة لإبقاء الوضع هادئا هذا الأسبوع يعطي فسحة أمل للطرفين وحتى الوسطاء لربما الوصول إلى تفاهمات مشتركة وتفسير موحد لبعض البنود وتفاهم حول بعض المسؤوليات وبعض الخطوات التي يجب على كل طرف أن يتخذها لكي يمضي الطرفان في تنفيذ بنود الاتفاق، خصوصا وأن هذا الاتفاق المكون من 14 بندا أريد له أن يتم خطوة مقابل خطوة، وعليه يجب فتح المجال مرة أخرى للجهد الدبلوماسي لكي يتقدم الطرفان في تنفيذ هذه المذكرة.
1: شكرا جزيلا لك أحمد هزيم، كان معنا من واشنطن. معنا من طهران السيد مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ومن واشنطن السيد بيتر روف الكاتب في مجلة نيوز ويك، وفي الاستوديو هنا في الدوحة الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. مرحبا بضيوفي جميعا، وأبدأ معك سيد مختار حداد. ما هو البند في مذكرة التفاهم الذي تستند إليه طهران في تفسيرها لدورها في إدارة مضيق هرمز في هذه المرحلة؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم وللمشاهدين الكرام. هو البند الخامس يعني، والبند الخامس يقول يعني خلال فترة يعني فترة شهر أو حتى 60 يوما إيران تقوم يعني تعريف مسارات آمنة للسفن خلال هذه الفترة، وبعد ذلك تعود الأمور إلى حالتها العادية بعد أن هناك يعني يتم إزالة الألغام وكذلك يعني مذكرة التفاهم، تصل إلى مرحلة التوصل إلى اتفاق نهائي. يعني هذا البند هو الذي
1: هذا البند يعني تستند إليه الموضوع. هذا البند تستند إليه طهران في تفسيرها لدورها في إدارة المضيق ويردد الإيرانيون كثيرا أنه من أعطى الولايات المتحدة الحق في أن تضغط على عمان أو تتفق مع عمان على مسارات بديلة في مضيق هرمز؟ يعني أليس من حق بقية العالم أن يقول من الذي أعطى الحق للولايات المتحدة ولإيران أن يقروا بندا كهذا يمنح إيران شيئا ليس منصوصا عليه في القانون الدولي؟
3: ولكن نفس هذا البند يقول أن في نهاية هذه المرحلة إيران ودول المنطقة يعني والدول المتشاطئة يبحثان مستقبل مضيق هرمز، فلذلك يجب أن لا ننسى يعني هذه الجزئية كذلك من هذا البند. يعني هناك إيران حتى تؤكد ذلك أن هذا الشأن إيران ودول المنطقة وليس شأن الولايات المتحدة الأمريكية، فلذلك الموضوع يعود إلى الولايات المتحدة التي هي التي تريد أن تقحم نفسها في الموضوع. ونتذكر يعني قبل أيام عندما الرئيس الأمريكي والذي قال أنا ممكن يوما أن أسيطر على مضيق هرمز وأقوم بفرض الرسوم على مضيق هرمز، وهذا ما لم تقوله الآن إيران، وإيران تقول أن هذا الموضوع نبحثه مع دول المنطقة ومع سلطنة عمان، وبالفعل هناك توجد مباحثات مع سلطنة عمان. والسيد غريب آباد الذي كان عندكم في الدوحة وقبله كان في مسقط وفي سلطنة عمان لبحث هذا الموضوع.
1: سيد بيتر روف، إذا كان الأمر على نحو ما شرحه ضيفنا من طهران، إذا كانت نية الولايات المتحدة صادقة في إقرار السلام في هذه المنطقة، لماذا لا تفسح المجال لتفاهمات إيرانية خليجية أو تفاهمات إيرانية عمانية لإدارة المضيق في فترة انتقالية، ثم الاعتراض بعد ذلك إذا توصلت إيران وشركاؤها الخليجيون أو جيرانها الخليجيون لاتفاق لا يتوافق مع القانون الدولي؟
4: في بادي الأمر طاب صباحكم وتحياتي للضيوف الموجودين معكم في الأستوديو والدكتور حداد. لقد تحدث السيد حداد عن حقوق إيران وأريد أن أوضح الأمر، وذلك من المنظور الأمريكي الدول ليس لديها حقوق، فقط البشر والأفراد هم الذين لديهم حقوق. الدول لديها سلطات، لديها مسؤوليات، لكن لا حقوق لها، خصوصا عندما يتعلق الأمر بدولة بعينها في مقابل المجتمع الدولي، وبالتالي لابد من إقرار بالقوانين الدولية. وبالتالي إيران تحاول الاستئساد بعمان، تحاول أن تدفع بها لتقف بجانبها فيما يخص هذا الأمر، وتريد أن توجه الأمور في المنطقة وأن تدير المضيق، وتريد كذلك أن تفرض كلفا على كل السفن التي تريد المرور والعبور عبر مضيق هرمز، هذا المضيق الذي يجدر به أن يكون مضيقا حرا وتكون الملاحة فيه سلسة. وبالتالي هذا الأمر جعل المضيق في الوضع الذي هو عليه، كان لابد من فتح المضيق وبشكل فوري بعد توقيع مذكرة التفاهم حتى تبدأ عملية التفاوض. وبالتالي فإن إيران فشلت في الإفاء بمسؤولياتها تجاه عملية فتح المضيق، وبالتالي هذا الأمر كان له الآثار السلبية على دول الخليج. إذن ماذا سينتظرهم إذا لم يتم العمل على كل هذه التفاصيل؟ ولماذا لو ماذا سيحدث لو لم يتخذ أو يتم اتخاذ بعض التدابير الصارمة بشأن الملف النووي فيما بعد؟ إذن لابد أن تعود الأمور إلى ما كانت عليه قبل سيطرة إيران على المضيق، وإلا فإن السلام سيكون بعيد المنال.
1: دكتور محمد، الإيرانيون يعني عبروا عن مخاوفهم من محاولات متكررة من الولايات المتحدة لسلبهم نقاط القوة، سواء في لبنان من خلال تحييد حزب الله أو في ما يعني المنطقة الجغرافية الخليجية المتعلقة بمضيق هرمز. يعني أليس هناك مسار وسط بالنسبة للإيرانيين للاحتفاظ بورقة هرمز كما هي دون اللجوء إلى تهديد حركة الملاحة التجارية في هذه المرحلة؟
5: النص واحد والتأويلات متعددة ولا
1: أنا لا أتحدث عن النص الآن، أنا أتحدث عن ما ينبغي أو ما يمكن أن يفكر فيه صانع القرار الإيراني. هل هذه مناورة مسألة؟
5: هنا البيت القصيد، أن التأويل الإيراني للبند الخامس في مذكرة التفاهم هو الذي يعطي للموقف الإيراني هذه المناورة المفتوحة، بمعنى أن وإن كان النص يتحدث عن ضمان المرور الآمن للسفن، بمعنى سفن العالم تمر دون تهديد من أي جهة كان، تأتي طهران لتبني عليه ما يخدم موقفها، بمعنى ما يسعفها في بسط نفوذها وتحكمها في كل حركة الملاحة. ولاحظنا

0: أن الموقف الإيراني تطور في إلى 3 مراحل. بدأ الحديث عن تشكيل إدارة لمضيق هرمز، ثم تغير القاموس من رسوم إلى بدل خدمات، ثم إلى تعاون إيراني عماني، ثم إلى تعاون إيراني عماني وفقا للقانون الدولي. كلها مناورات خطبية لعل وعسى أن تبقى لإيران اليد العليا، إما مع دول الخليج ومنها سلطنة عمان، وإما منفردة.
1: أنا سؤالي، بدون هذه المناورات ألا تبقى لإيران أصلا اليد العليا؟ ما الذي يمنع إيران في أي مرحلة من مراحل هذا الصراع، إذا لم تصل إلى تسوية ترضيها، أن تستخدم ورقة المضيق بصورة عنيفة كما حدث خلال الشهور الماضية؟
0: لأن المرامي الإيرانية ليست فقط في قضية تحرير السواحل الإيرانية من الحصار البحري الأمريكي واستئناف بيع البترول إلى العالم وتحريك نشاط الحركة التجارية وما إلى ذلك. المرامي بعيدة، هي أن هذا المضيق هو رصيد استراتيجي نتحكم فيه حاليا ومستقبلا، يسعفنا إلى ظهر الوجود الأمريكي. والأكثر من هذا، سنضغط على دول الخليج ومنها سلطنة عمان بأن لا تقبل بأي وجود بأي حركة. لذلك دائما الخطاب الإيراني يذكر مرور السفن التجارية فقط ويشكك فيما هو غير تجاري، بمعنى أن رؤية إيران هي احتواء الوجود الأمريكي في المنطقة. فبالتالي الاستراتيجية ليست هي استراتيجية الشهرين المقبلين، بل الأعوام الـ20 والـ30 المقبلة. إيران تعتقد أن هذه فرصة ذهبية باستخدام ورقة المضيق بأن تنهي الوجود الأمريكي من المنطقة، وأيضا أن تضرب في مقتل التحالفات الخليجية الأمريكية. ومن هنا يمكن أن نفهم لماذا هذا التشبث وهذه المناورة طويلة النفس والتي لا يمكن أن تنفتح على مفهوم قواعد القانون الدولي.
1: هذه المناورة ربما تنطوي على أمور أو عواقب بالغة الخطورة. سيد مختار حداد، أذعنا قبل قليل تقريرا لمراسلنا في إندونيسيا يشير إلى تطوير العلماء في إندونيسيا مزيجا جديدا من الديزل يحتوي على القليل من الوقود الأحفوري وكثير من زيت النخيل الموجود بكثافة لدى إندونيسيا. في المستقبل، هذا حدث خلال شهور قليلة من إغلاق المضيق أو التهديد الذي تعرضت له السفن المحملة بالنفط والغاز. فما بالك إذا دخل الأوروبيون بقدراتهم البحثية على الخط؟ ألا تخشى إيران أن الإفراط في استخدام ورقة المضيق يمكن أن يجرد منطقة الخليج كلها من مزايا النفط والغاز الكثيرة؟
2: حقيقة الموضوع ليس أن هناك العالم سيتطور بهذه السرعة وتحدث مثل هذه
1: الأمور. هو تطور بالفعل،
2: هناك سيتم استخدام، يعني هناك تطور وإن شاء الله يتطور أكثر، وهناك نشاط تطور أكثر لكل دول العالم لكي تتخلص من يعني الولايات المتحدة والاعتماد على الولايات المتحدة لكي لا تضغط عليها بالرسوم وتهديدها بإسقاطها والهجمات عليها. يعني نأمل أن يحدث هذا التطور لكي تتخلص من هذا الاعتماد على الولايات
1: يبدو أن
2: المشكلة ليست هرمز، المشكلة الذي تحدث هو بسبب سلوك الولايات المتحدة الأمريكية، يعني بسبب السلوك الأمريكي المشكلة في العالم. يعني كل هذه المشكلة في المنطقة كذلك هي بسبب سلوك الولايات المتحدة الأمريكية. قبل يوم 28 فبراير كانت الأمور بهذه الحالة، الأمور كانت عادية في المنطقة وفي العالم، ولكن أمريكا بسبب يعني شن الحرب مرة أخرى على إيران أدخلت العالم في هذه المشكلة. ونتذكر اليوم الذي إيران أعلنت بأنها ستفتح مضيق هرمز بعد توصل إلى اتفاق حول لبنان، وسرعان ما رأينا أن الرئيس الأمريكي يقول أن هناك سيتم استمرار الحصار على إيران. يعني هذا يجب أن نتذكره، أو نقوم بحصار بحري على إيران في مقابل ما قامت به إيران. ونتذكر في ذلك اليوم إيران فتحت المضيق بشكل كامل، يعني في نهاية المطاف هذا كله انعكاس لسلوك الولايات المتحدة الأمريكية.
1: سيد بيتر روف، ما رأيك في وجهة النظر هذه؟ ألم تكن الولايات المتحدة هي التي شنت هذه الحرب بالمخالفة للقانون الدولي؟ ألم تكن الولايات المتحدة هي التي اختطفت أو ألقت القبض على رئيس دولة مستقلة ذات سيادة من منزله وأخذته إلى الولايات المتحدة لمحاكمته؟ ألم تكن الولايات المتحدة التي أعربت عن رغبتها في ضم جزيرة غرينلاند التابعة للدنمارك وهو شريك أو حليف

0: في حلف شمال الأطلسي الناتو، من المطالب بتقديم حسن النوايا للطرف الآخر؟
1: الولايات المتحدة الأمريكية هي كذلك التي أعطت العالم ككل أشكال متعددة من الممارسات الديمقراطية، وهذا ما نحتفي به ونحتفي بالذكرى 250 لكل هذه الجهود بالولايات المتحدة الأمريكية. نحن نتحدث عن اتفاقات تتعلق بالشراء وتتعلق بتدابير لشراء غرينلاند من دنمارك، كما فعلنا بالنسبة لألاسكا من روسيا وغيرها من المناطق الأخرى. مادورو لم يكن رئيسا منتخبا، هو كان رئيسا قائدا يقود كارتيل، وتم اعتقاله وهو قيد المحاكمة في نيويورك. وبالنسبة لعمليات الهجوم على إيران، فإن الحكومة الإيرانية قتلت ما يزيد عن 40,000 من الإيرانية هذه السنة، وذلك بسبب احتجاجهم ضد الحكومة الإيرانية.
0: ما مصدرك لهذه الأرقام؟
1: أكثر من استهداف الولايات المتحدة.
0: سيد بيتر روف، ما مصدرك لهذه الأرقام؟ 40,000 قتلتهم الحكومة الإيرانية داخل إيران؟ ما مصدرك لهذه الأرقام؟
1: بإمكاننا نبدأ بنيويورك تايمز كمصدر. أعتقد أن هذه الأرقام تمت الإشارة إليها مرات متعددة هنا بقناة الجزيرة وعلى شبكات إعلامية أخرى بالمنطقة، وبالتالي أن هذا الرقم هو 40,000 من الأشخاص الذين خرجوا إلى الشارع ليحتجوا وتم قتلهم من قبل القوات الإيرانية. إيران هي بحرب مع الولايات المتحدة منذ 1979، قامت باحتجاز عدد من الأشخاص والتجسس عليهم بالسفارة الأمريكية، قتلوا عددا من قوات المارين بمطار بيروت، وقاموا كذلك باستهداف عدد من الأبراج بالمملكة العربية السعودية، وكذلك ساهموا في اغتيال قوات أمريكية التي كان مقرها بالعراق، وذلك من خلال العبوات الناسفة ومن خلال القنابل. إيران هي بحرب مع الولايات المتحدة لعقود من الزمن، ورد الولايات المتحدة كان في إطار العقوبات الاقتصادية. كلما اقتربت إيران من صناعة قنبلة نووية والتي قامت بها الجهات المعنية بإيران، كلما كان ذلك موجها للحلفاء بالمنطقة، وبالتالي فإن الضرورة تقتضي تدمير هذه القدرات النووية. وإيران لا، إيران تتحدث عن استخدام أسلحتها لأسباب دفاعية، وليس هذا هو الأمر الصحيح. لا، هم يريدون أن يستخدموا هذه القنابل وكذلك هذه الأسلحة لأسباب هجومية لقتل الشيطان الأكبر كما يقولون، وبالتالي لابد من منع إيران.
0: طيب، يعني هذا الأمر،
1: صناعة هذه الأسلحة النووية،
0: هذا الأمر لم يختبر على أرض الواقع حتى نعرف النوايا الإيرانية بدقة، لكن يعني سنتجاوز عن النقاط الكثيرة التي ذكرتها لأنه مناقشتها يمكن أن تحتاج وقتا طويلا. دكتور محمد، إذا كانت هذه هي خبيئة كل طرف في نفسه تجاه الطرف الآخر، أو نوايا كل طرف تجاه الطرف الآخر، ما فرص نجاح مذكرة التفاهم في حال حالت هذا الإرث الطويل من المشكلات؟ هل يعود الطرفان إلى الحرب في تقديرك مجددا حتى يقتنع مرة أخرى بصورة أرسخ ألا جدوى من الحرب؟
2: خيار الحرب يبقى رهينا بوجود مجموعة من الصقور. هناك صقور في الحرس الثوري والمجلس الأعلى للأمن القومي في طهران، وهناك صقور من حول ترامب مثل وزير الحرب هيكسيت، مثل السيناتور لينزي غراهام، تيد كروز، مجموعة من القيادات في الحزب الجمهوري تعتقد أن أي اتفاق مع إيران لن يكون في مستوى الصرامة والشدة ولن يفي بالغرض، بمعنى سيكون دون الاتفاق النووي الذي أبرمه أوباما عام 2015. دعني نقلب النوايا ونضعها تحت الأضواء. نحن أمام مناورة استراتيجية إيرانية تعتقد أن تحكمها في مضيق هرمز يجعلها بمثابة قوة إقليمية هي الأكثر نفوذا في الخليج، وهي التي سوف تبعد وتدحر الوجود الأمريكي. هذه هي صلب المناورة الإيرانية.
0: لماذا لا يقال أنها تعتقد أن هذا الأمر سيطرتها على مضيق هرمز هو ورقة ردع تحول دون عودة الحرب عليها مجددا ومحاولات التدمير التي هدد بها بالفعل الرئيس دونالد ترامب؟
2: لكن المفارقة أن إيران انتقلت مما كان ردعا نوويا أيام بحثها عن طموحاتها النووية إلى ما يمكن اعتباره الآن بردع هرمزي. مضيق هرمز هو هذه الأداة من أجل هذا الردع، بمعنى أن تستخدمه على كل المنصات داخل القلعة التي تحصنها هرمز هرمز هرمز هرمز من كل النواع. في المقابل نحن أمام مناورة إمبراطورية من قبل ترامب، يغزو كما تفضلت في سؤالك، يغزو فنزويلا، يهدد كوبا، يهدد غرينلاند، أعلن الحرب على إيران، وممكن أن يعلن أمور أخرى. المهم هناك هذا النفس الإمبراطوري الذي عارضه 45 من رؤساء أمريكا السابقين، من جورج واشنطن في السبعينات من القرن السابع عشر الثامن عشر عفوا إلى جو بايدن. ترامب يعتقد أنه هو الذي سيبدأ التاريخ، وهذا الخطاب سيزداد في الرابع من هذا الشهر عندما نحتفل بعيد الاستقلال 250 عاما لن يبرز فيها أسلافه الذين دعوا إلى التعاون وإلى بناء المنظمات وإلى دور أمريكا الريادية من الناحية الأخلاقية، بقدر ما يدعو إلى منطق القوة وأن لا شيء بالنسبة له في العلاقات الدولية إلا فرض الوجود من طريق القوة. إذن حتى لا أطيل، هذه المناورة الاستراتيجية الإيرانية مقابل المناورة الإمبراطورية الترامبية تقوم على التناقضات ولا يمكن تسويتها فوق اعتبارات مذكرة التفاهم ومسار المفاوضات. تحتاج لتوازن القوة، منظومة توازن قوة جديدة، حتى يمكن أن يقبل ترامب بأنه لا يستطيع القضاء على الإيرانيين، وأن يقتنع الإيرانيين أنهم لا يستطيعوا احتواء ترامب والولايات المتحدة. فكرة توازن القوة هي القبول بالآخر من الناحية الاستراتيجية ومن الناحية العسكرية. عندما يتحقق توازن القوة يمكن وقتها أن ينعم الخليج ببعض الاستقرار.
0: سيد مختار حداد ضيفنا من واشنطن يقول إن بلاده قدمت للعالم 250 عاما من الديمقراطية والكثير من القيم الجميلة، ماذا قدمت إيران في ظل الجمهورية الإسلامية للعالم في المقابل؟
3: أولا يعني هذه المنطقة والجمهورية الإسلامية الإيرانية عمرها آلاف السنين ولم تتأسس يعني على أساس يعني مجيء سجناء ويعني مجرمين إلى أرض ويخرج منها يعني الأصحاب الأصليين. يعني لا أعرف من أين هو يأتي 250، هو عقد ما كانوا عشرات السنوات أو أكثر من 100 عام يتحاربون فيما بينهم في أمريكا، يعني جزء كبير من حياتهم كانت في الحروب ومستمرة في الحروب في أمريكا، ولا أعرف يعني أتحدث عن أي ديمقراطية. ولكن يعني الجمهورية الإسلامية الإيرانية علمت العالم بأنه يجب الوقوف أمام هذه الغطرسة، هذه الغطرسة الأمريكية، هذه الغطرسة التي نرى ذروتها الآن في سلوك إدارة الرئيس الأمريكي. وعلى فكرة يعني السيد بيتر روف هو دائما يذكر ادعاءات كثيرة.
0: شكرا.
3: يعني هذا الادعاء 40,000 هو كم مرة أنا قلت له يعني خلال هذا البرنامج تعال بقائمة الذي تدعي بها، تعال بأسماء هؤلاء 40,000.
0: شكرا جزيلا لك.
3: دائما يعني معروف مثل هذه التصريحات، ولكن المعروف ما قامت به أمريكا الآن قريبا استهداف مدرسة ميناب، نادي الفتيات في منالامير.
0: شكرا جزيلا لك سيد مختار حداد من طهران رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. أشكرك شكرا جزيلا، وأشكر ضيفنا من واشنطن السيد بيتر روف الكاتب في مجلة نيوز ويك، وضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. كيف أثرت الحرب على إيران وكيف تعاد صياغة المعادلات اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا في البلاد؟ أسئلة كبرى تطرح في الداخل الإيراني وفي التقرير التالي قراءة في المشهد الاجتماعي والسياسي في إيران بعدما خلفته الحرب وقرار خوض مسار المفاوضات والتحولات التي تشهدها المنطقة.
4: هذه إيران وهذه إيران أيضا، كثيرة هي الوجوه بقدر اتساع جغرافيا البلاد وعمق تاريخها، وكثيرة هي التباينات. زمن الحرب ليس كزمن السلم، وحدت الحرب الناس، أما الآن عادت الأسئلة عما يريده الجميع. لم تعد إيران دولة الصوت الواحد. في جنوب طهران هنا يشرب الناس الشاي، يتحدثون عما يريدون وما لا يريدون. هنا يحضر الاقتصاد كأساس.
5: على رأس الأولويات يجب أن يسود مبدأ تقديم مسؤولين خدمات للناس في كل أنحاء البلاد، وأن يتعاون الناس فيما بينهم.
6: على الحكومة الاستفادة من آراء الناس والخبراء، وعندها ستحل المشكلات تدريجيا.
4: هنا يشرب الناس القهوة، ولشكل المكان وموقعه أثر على موضوعاتهم. هنا تحضر مطالب الحريات الاجتماعية.
7: أمور كثيرة كانت حلما أصبحت أفضل. الاقتصاد أسوأ لكن تحسنت الجوانب الاجتماعية.
8: يمكن القول إننا مقارنة بما كنا عليه قبل 20 عاما أصبحنا أكثر مطالبة بحقوقنا.
9: هذا يعود لأسباب منها وصولنا للإعلام، فالإنترنت أصبح أسهل. هذه الحرية ليست بمستوى الطموح لكنها مرضية.
4: المطالب كثيرة وغيرت الحرب موقف الكثيرين، لكن لا نستطيع القول أن كل الناس يتعاملون بأريحية مع قول كل ما يريدون.
10: ما كان ممنوعا أو محظورا لم يعد كذلك، ما كان نادرا بات سائدا أو أخذ حجمه الطبيعي. تخرج التصريحات واضحة، على الجميع قبول الاختلاف، اختلاف لا يقتصر على المجتمع وحرياته والاقتصاد، بل في خارطة السياسة أيضا.
4: لم تعد إيران دولة الصوت الواحد. أحد أهم القرارات المصيرية في البلاد بإنهاء الحرب والدخول في الاتفاق خرج متعسرا. لم يكن التوافق سهلا. لعقود كانت الخلافات في منظومة الحكم تقطع بكلمة فصل. لم يكن الأمر كذلك هذه المرة.
11: لو أن أي دولة تعرضت لهذا الحجم من اغتيال قادتها لانهارت، لكنكم ترون أن دولتنا تواصل مهامها، ولذلك من المحتمل أن أجواء الحرب وانشغال القوات العسكرية وإعادة الإعمار، كل ذلك لم يسمح بظهور الوحدة بصورة أوضح.
4: إذن هو وضع جديد ليس واضحا بعد. قتلت الحرب المرشد الإيراني السابق ومعه عدد كبير من هيكل النظام، وجاء مرشد جديد ومعه هيكل جديد، وربما حذفت معادلات ووضعت أخرى.
12: شئت أم أبيت فإن الجمهورية الإسلامية تغيرت بالكامل. قتل المرشد الذي كان في السلطة المطلقة أكثر من 30 عاما ومعه مئات الجنرالات. هناك أدوات جديدة اكتسبتها، ولا أقصد فقط مضيق هرمز أو الصواريخ التي أثبتت قدراتها، وإنما التغيرات التي طرأت على قناعات الناس حتى المعارضين. الجمهورية ستكون مضطرة لإبداء مرونة تجاه مطالب الشعب اقتصاديا وسياسيا وحتى أسلوب الدعاية الدينية. قد يكون ذلك تكتيكيا، لكنني أعتقد أن هذه المرة ستكون استراتيجية.
4: في ظل التغيرات وترقب الاستقرار تحضر أسئلة كبرى. هل ستعيد إيران تعريف ذاتها داخليا وخارجيا؟ هل ستخرج من مساحة الثورة إلى مساحة الدولة بعد قرابة 5 عقود؟ مساحة يكون فيها المجتمع والاقتصاد محددين للحركة أكثر من غيرهما، وتستبدل فيها أوراق النفوذ بأخرى. عدنان بوريني، الجزيرة، طهران.
0: الآن مشاهدينا الكرام إلى الزميلة سهام أشطو وفقرة سياق الحدث التي تسلط الضوء على مسار المحادثات بين واشنطن وطهران التي عقدت في الدوحة، وأولويات كل طرف والتحديات التي يواجهها.
13: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونضعه في إطاره وسياقه. نناقش الليلة المباحثات الفنية غير المباشرة بين واشنطن وطهران التي عقدت في الدوحة بوساطة قطرية باكستانية في محاولة لترجمة مذكرة التفاهم إلى خطوات عملية. ففي واشنطن يتحدث الرئيس الأمريكي عن تقدم أحرزته المفاوضات، مؤكدا المضي في مسار نزع السلاح النووي الإيراني، ومتوعدا برد حاسم إذا تعرضت السفن في مضيق هرمز لأي استهداف. في المقابل تؤكد طهران أن أول اجتماع لفريق تنفيذ المذكرة عقد بالدوحة بحضور إيراني وقطري وباكستاني، وأن إيران ناقشت مع باكستان وقطر تقارير بشأن تعزيز القوات الأمريكية في المنطقة وتهديدات واشنطن. وبين الموقفين تواصل قطر وباكستان جهود الوساطة بالتأكيد على استمرار العمل على دفع المسار التفاوضي نحو اتفاق شامل. فإلى أي مدى تعكس هذه التصريحات تقدما في تنفيذ المذكرة؟ وهل تمهد المحادثات الفنية الطريق إلى مفاوضات نهائية؟ أم أن الخلاف حول أولويات التنفيذ لا يزال يفرض نفسه على مسار التفاوض؟ لاعبان رئيسيان في هذا الملف، ولكل منهما موقفه وخطته وتصريحاته، وهما الولايات المتحدة وإيران. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهذين اللاعبين، أهمها ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أشار إلى أن بلاده عقدت اجتماعا ممتازا مع الجانب الإيراني وأن طهران قطعت شوطا كبيرا بشأن الاتفاق. ترامب أكد كذلك أن بلاده ماضية في مسار نزع السلاح النووي الإيراني. أما نائبه جيدي فانس فقال إنه إذا حاولت إيران إعادة بناء برنامج نووي أو استأنفت استهداف السفن فذلك سيغير حسابات واشنطن. الموقف الإيراني عبر عنه وزير الخارجية عباس عراقجي بقوله إن مذكرة التفاهم واضحة ومتاحة للجميع وتلزم الرئيس الأمريكي بلجم حلفائه في تل أبيب، مضيفا أن أي تهديد يستهدف الشعب الإيراني وقيادته سيقابل برد فوري وحاسم. أما رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف فقال إن طهران لن تبدأ مفاوضات الاتفاق النهائي قبل تنفيذ البنود 1 و4 و5 و10 و11 من المذكرة مع الولايات المتحدة. قاليباف أكد أيضا أن ضبط الملاحة في مضيق هرمز حق لإيران وأنها لن تتخلى عنه بأي شكل. بينما قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي إنه تقرر إنشاء قناة اتصال عاجلة لفريق مراقبة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، وأن إيران ناقشت مع مسؤولين قطريين مسائل بشأن إنفاق جزء من 6 مليارات دولار من أصولها المجمدة. الآن سنتعرف أكثر على بنود الاتفاق من مذكرة التفاهم التي قالت إيران إنه لن يكون هناك اتفاق نهائي قبل تنفيذها، والأولويات الأمريكية في هذه المذكرة مع الزميل صهيب العصا.
14: سهام، لازلنا نتحدث عن اتفاق أو مذكرة اتفاق، والآن كل طرف من الأطراف يضع بنود كأولويات لتنفيذ هذه المذكرة للمضي قدما. نعلم أن هناك حالة من عدم الثقة بين الطرفين، لذلك كل طرف الآن بدأ يضع أولويات في هذا الاتفاق. لنتحدث عن إيران. إيران على لسان مجموعة من قادتها والمسؤولين فيها أكدوا على أن هذه البنود هي البنود الأساسية التي تريد إيران الآن أن تتحرك وبشكل سريع، أهمها البنود التي تحدث عنها محمد باقر قاليباف رئيس الوفد وهو رئيس البرلمان الإيراني، رئيس الوفد التفاوضي، أهمها إنهاء الفوري للعمليات العسكرية، أن تضمن إيران حرية الحركة في مضيق هرمز، إنهاء الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وهاتان النقطتان الأساسيتان، نقطة تمويل صادرات النفط لأن إيران تريد تحريك عجلة الاقتصاد في البلاد وأن يتم فتح المجال أمام النفط الإيراني ليتم تصديره بكثافة، والنقطة الثانية وهي الأهم والتي يركز عليها المسؤولون الإيرانيون كثيرا هي عملية رفع العقوبات عن الأموال المجمدة، وتحديدا الآن الحديث كان في بنود الاتفاق عن 24، الآن يجري الحديث عن 6 مليارات موجودة، بمعنى هذه 6 مليارات ستكون فاتحة لهذا الملف بحيث يتم تحريك هذا الملف، لأن إيران الآن أزمتها الأساسية هي أزمة ملف اقتصادي تريد تحريكه بشكل عاجل من خلال تحرير الأصول أو الأموال المجمدة ومن خلال تحرير أو تمويل صادرات النفط أو فتح المجال أمام النفط. الولايات المتحدة الأمريكية نقاطها الأساسية لا تزال على ما هي عليه في بنود هذا الاتفاق أو هذه المذكرة، أهمها أن يتم فتح مضيق هرمز بشكل كامل، لذلك يكرر دونالد ترامب الحديث عن هذا الموضوع كثيرا، أن يتم أيضا التأكيد بأن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، وبالتالي البرنامج النووي الإيراني أن يتم أن يكون مفصليا وواضحا في هذا المجال. طبعا الإيرانيون يقولون أنهم لن يمتلكوا سلاحا نوويا، ولكن لا زال دونالد ترامب يؤكد كثيرا على هذه النقطة، بالإضافة إلى ضمان أمن الطاقة وضمان أمن الشركاء الإقليميين، لأنه شاهدنا في هذه الحرب كيف تغيرت مجموعة كبيرة من المفاهيم فيما يتعلق بأمن الإقليم. وبالتالي

0: لا زلنا نتحدث عن الأزمة نفسها، أزمة مضيق هرمز، أزمة هذه الخريطة وأزمة هذه النقطة التي لا تزال تشغل بال الجميع، ولكنها في الوقت نفسه هي الورقة أو الأداة القوية بيد إيران. كما قال مسؤولون إيرانيون أن مضيق هرمز هو بالنسبة للإيرانيين أقوى من السلاح النووي.
1: شكرا لك صهيب على هذا الشرح، وسنذهب الآن إلى تحليل كل هذه المعطيات مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي.

0: هرمز بشكل كامل، وهي أيضا تركز على حل الملف النووي الإيراني وكذلك النفوذ الإقليمي لطهران في المنطقة. لكنها تواجه تحديات أبرزها موضوع الضغط على إسرائيل. التحدي الثاني يتعلق بعقبات تشريعية أمام رفع العقوبات المتعلقة بإيران. وأما التحدي الثالث فهو مرتبط بالضغوط الداخلية والتبعات الاقتصادية. بالنسبة لإيران فمن أولوياتها إنهاء الحرب بشكل كامل، إضافة إلى أولوية أخرى تتعلق بحزمة اقتصادية تشمل رفع العقوبات واستعادة الأموال وبيع النفط. ولكنها تواجه أيضا تحديات أبرزها الاستقطاب الداخلي وشكل الترتيبات المتعلقة بمضيق هرمز، إضافة إلى تحديات اقتصادية خلفتها الحرب والعقوبات. أعيد الترحيب بك دكتور محجوب الزويري. يعني هل تكمن العقدة الآن في اختلاف الأولويات للطرفين وكل منهما يدخل بأهداف مختلفة إلى هذه المحادثات، أم أن هناك مشاكل أخرى؟
1: الأولويات أحد أهم العقبات. كل طرف لديه أولوياته التي يريد أن يعود بها إلى قاعدة الشعبية، إلى جمهور الداخلي. لكن المهم أيضا أن ننظر للأطراف. إيران ترى نفسها ضحية لحربين متتاليتين خسرت بهما 300 مليار دولار من بنيتها التحتية، لكنها لم تهزم. الولايات المتحدة تنظر لنفسها مع شركتها إسرائيل، قوة عظمى خاضت حربا تعتقد أنها حققت أهدافها وتريد أن تفرض مزيدا من الأهداف. لكن الذي أفسد كل هذا المشهد هو إغلاق مضيق هرمز. أفسد ذلك على الأمريكيين وقال لهم أن هناك سلاحا قويا بيد الإيرانيين يشبه القنبلة النووية، ما استطعتم حله، ما استطعتم فتحه، ولا استطعتم مع النيتو ولا الأوروبيين. لذلك الأولويات بناء على ذلك الأطراف تفرض أولوياتها. الإيرانيون بالنسبة لهم أولوية الأولى والأساسية الحقيقة هي مسألة القضايا الاقتصادية. النظام خسر كثيرا في العقوبات طوال 47 سنة وخسر في هذه الحرب، ولذلك أولويته الاقتصادية رقم واحد، يريد أن يحصل على مكتسبات مالية. لذلك تشاهدين في الساعات الماضية الحديث عن 6 مليار دولار وكأنها إنجازا كبيرا، رغم أنها لا تمثل نسبة بسيطة من الأموال المحتجزة في الخارج وهي 100 مليار دولار.
0: طيب لماذا تصر إيران على تنفيذ بنود معينة تحديدا 1, 4, 5, 10 و11 قبل بدء مفاوضات الاتفاق النهائي؟
1: السبب أن البند الأول يتعلق بلبنان، هو عبارة عن رسالة أن إيران نفوذها الإقليمي لم يختفي وأنها لا تترك حلفائها لوحدهم. هذه مسألة مهمة. القضايا الأخرى تتعلق بالمضيق، ترتيبات المضيق، وهي بمعنى آخر تفرض إرادتها على المضيق وأن المضيق لن يفتح طوال 60 يوما إلا وفق برنامجها وفق إرادتها. وأنا أرى بأن الإيرانيين غير عازمين حتى اللحظة على فتح المضيق بالشكل الكامل، يريدون أن يستخدمونه ورقة ولا حتى إزالة الألغام لأنهم غير واثقين بالأمريكيين. ثم المسألة الأخرى هي المسألة الاقتصادية، رفع العقوبات، سماح بيع نفطهم والعوائد المالية. هذه قضايا مصيرية بالنسبة للنظام السياسي في إيران، جزء من مواجهته للاستقطاب السياسي الداخلي ومخالفة المفاوضات والانتقاد لعملية التفاوض مع أمريكا.
0: طيب مجرد الوصول إلى هذه المحادثات الفنية بعد جولات القتال الأخيرة، هل يعكس تقدما بالفعل أم نحن ما زلنا في مرحلة إدارة الخلاف عمليا؟
1: حتى اللحظة لا خيار أمام واشنطن وطهران للتقدم. كلاهما لا يتمتع بما يسمى الشهيرة المخاطرة، بعبارة أخرى لا تريد الولايات المتحدة العودة للحرب، ولا إيران تريد العودة للحرب إلا إذا اضطرت لها. وبالتالي هذا الأمر معناه أن المسار المفاوضات هو المسار المفضل. صحيح هناك مطبات، صحيح هناك معقبات على رأسها وأهمها فقدان الثقة، لكن واضح أن الأطراف تستطيع أن تتأقلم مع هذا المشهد تدريجيا وتحقق بعض المكتسبات. يعني نحن اليوم في اليوم 14 أو 15 منذ توقيع مذكرة التفاهم، ما من إنجاز حصل إلا بيع 50 مليون برميل نفط بالنسبة لإيران، ولكن بالمحصلة بقية القضايا بقيت معلقة. أمريكا لا تريد الضغوط على إسرائيل للانسحاب من لبنان، ولا إيران تريد تغيير وضع في مضيق هرمز إلا إذا حصلت عوائد اقتصادية.
0: طيب رأينا كيف نجحت الوساطة في مراحل سابقة أيضا عاشت انسدادا كبيرا في تحقيق اختراقات. في هذه المرحلة كيف ترى فرص نجاح الوساطة أيضا في تقريب وجهة النظر؟
1: أنا أرى بأنها ستنجح، وأول نجاح سيتحقق وهو موضوع 6 مليار. هذه الأموال كان في قناة إنسانية فعالة قطر نجحت فيها في فترة سابقة، أوقفها الرئيس ترامب عندما انسحب من الاتفاق في عام 2018، وبالتالي مع عودته للرئاسة الثانية أعاد وقف هذه القناة الإنسانية. هذه القناة الإنسانية ستعمل، وهي بالرقم المطروح الآن موجود، أو على الأقل هو بالوساطة القطرية موجود في قطر.

0: أو خارج قطر ولكنه مرتبط بالدوحة بشكل أساسي، هذا المبلغ ومبالغ أخرى باعتقادي تحصل عليها إيران بشكل تدريجي خلال هذه الفترة، وما ستعتبره إيران إنجازا كبيرا. لكن في المقابل أنا أعتقد بأن الضغوط ستمارس على إيران من أجل تغيير الواقع في مضيق هرمز ولو تدريجيا، وهنا سيبقى الاختبار الحقيقي.
1: في اعتقادك ما السيناريو الأقرب؟ هل نقترب من اتفاق شامل أم تفاهمات مرحلية أم نقترب من تجدد التصعيد العسكري؟
0: تفاهمات مرحلية تقود اتفاق شامل.
1: وما موقع الضربات العسكرية التي
0: أرى بأنها أرى يعني هذا منطق التفاهمات لا ينفي سهام حصول بعض الاشتباك هنا وهناك، اعتراض هنا وهناك، لكن التفاهمات البسيطة ستقود إلى اتفاق شامل
1: دون استئناف الحرب.
0: وبالضبط بالضبط.
1: شكرا لك دكتور محجوب الزويري الخبير في سياسات الشرق الأوسط على كل هذه الإيضاحات، وبهذا نصل مشاهدينا إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
2: بعد إعلان وقف إطلاق النار الأخير في لبنان، شهدت الضاحية الجنوبية لبيروت عودة خجولة للأهالي، فبين بيوت متضررة وتكلفة ترميم تثقل كاهل أصحابها، باتت العودة بالنسبة إلى كثيرين قرارا تحكمه القدرة المالية أو انتظار التعويض وإعادة الإعمار.
3: نجا بيت بلال من السقوط، لكن حيه لم ينجو من الدمار. كان الحي يعج بالحياة قبل أن تفرق الحرب أهله بين نازح وشهيد. من النزوح يتردد بلال على منزله مع كل وقف لإطلاق النار. الركام هنا فاتورة لم تسدد بعد، وفي كل غرفة حياة مؤجلة. لم يبق شيء في المنزل على صورته الأولى، فالعودة إليه كما يقول بلال لم تعد خيارا، بل هي كلفة يعجز عن تحملها.
4: لمتى ممكن تقدر تتحمل هذا الوضع؟
5: والله ما حدا عارف لأمتى، يعني ما حدا بيحدد. هذا مقتصر الموضوع على وقف الحرب، ولا ما نضلنا هيك. قبل الحرب ما في كشف، بعد الحرب ممكن يكشفوا وممكن يعوضونا لحتى نصلح، نقدر نصلح ونسكن بالبيت.
3: مئات المحال التجارية هدمت وتضررت بفعل الحرب، وبما تفرضه كلفة النزوح والمعيشة من أولويات على النازحين، لجأوا إلى إعادة بناء أعمالهم قبل بناء منازلهم، وبعضهم يراهنون على استئناف أعمالهم لتمويل ترميم منازلهم. وما بين محل يرمم وبيت ينتظر، يحدد البحث عن الرزق أولويات العودة إلى الضاحية.
6: صرنا 3 أشهر قاعدين لأنه ما عندنا مدخول تاني إلا كان هيدي المصلحة نحن عم نشتغل فيها، فمضطرين إنه نحن نبلش قبل ما يجي حدا يسألنا شو الضرر عندكم، فمضطرين لأنه عنا عيال وعنا ناس مسؤولة منا كمان، فمضطرين إنه كنا نبلش.
3: 3 أشهر دون عمل كانت كافية حتى يدرك حسين أن انتظار التعويض ليس خيارا. استدان مبلغا من المال للترميم وعاد من جديد، وجل ما يتمناه أن تنتهي الحرب وألا يتجرع مرارتها مرة أخرى.
7: بدنا نشتغل، بدنا نعيش، يعني بدنا ناكل، بدنا نسترزق، مثل ما بتعرفوا انتم الوضع على الكل يعني، والحمد لله بأقل تكلفة يعني فتحنا وبعدنا مستمرين على هذا الشيء يعني.
3: وإلى أن تنتهي الحرب ويتضح المشهد كاملا، يبقى الانتظار عنوان المرحلة لآلاف لبنانيين.
8: لا تزال عودة آلاف العائلات مرهونة بما هو أكثر من وقف لإطلاق النار، فبين بيوت تنتظر من يرممها وعائلات تنتظر من يساعدها في نزوحها، تبقى الحرب حاضرة في تفاصيل الحياة وإن غابت عن الميدان. أدهم أبو الحسام، الجزيرة، الضاحية الجنوبية لبيروت.
2: قال التلفزيون السوري إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت قذائف مدفعية سقطت في أرض زراعية بريف القنيطرة، واستهدفت بقذيفة مدفعية أراضي بلدة جملة في ريف درعا. وقالت وكالة الأنباء السورية أن قوات الاحتلال استهدفت بقذيفة مدفعية محيط قرية عبدين بريف درعا الغربي. معنا من دمشق مراسل الجزيرة صهيب الخلف. صهيب، ما تفاصيل هذه الاستهدافات؟
9: نعم، قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت 3 مواقع في الأراضي السورية، الأولى في محافظة القنيطرة بالقرب من بلدة بريقة، وكذلك في محافظة درعا في قرية جملة وفي الأراضي الزراعية لهذه القرية، وكذلك في محيط قرية عابدين. هذه القرية كانت قد تعرضت قبل نحو 3 أيام لقصف مدفعي أسفر عن موجة نزوح من هذه البلدة باتجاه القرى والبلدات الأبعد عن خط الحدود مع الجولان السوري المحتل. هذه القرية قريبة جدا من الحدود مع الجولان السوري المحتل، وتفصلها عنه منطقة وادي الرفاد، وهذه المنطقة هي التي تعرضت للقصف بالأسلحة المدفعية في هذا اليوم. حقيقة القصف المدفعي الإسرائيلي وكذلك التوغلات الإسرائيلية التي ينفذها جيش الاحتلال بين الحين والآخر داخل الأراضي السورية تسبب مشكلة كبيرة بالنسبة للسكان المدنيين الذين يتصدون بين الحين والآخر لهذه التوغلات، كما حصل قبل أيام في بلدة عابدين في ريف درعا الغربي. طبعا هذه التوغلات الإسرائيلية تشمل مناطق واسعة من الحدود مع الجولان السوري المحتل في 3 محافظات أو في 3 محافظات سورية، في ريف دمشق كما حصل قبل فترة في بيت جن عندما تصدى شبان من سكان البلدة واشتبكوا مع القوات الإسرائيلية المتوغلة، وراح ضحية هذه الاشتباكات شبان من البلدة، وكذلك أصيب جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي. وكذلك الأمر أيضا بالنسبة للتوغلات في ريف القنيطرة تحدث في مدينة جبات الخشب وطبعا في القرى المجاورة لها والتي تقع على الشريط الحدودي مع الجولان السوري المحتل، وفي ريف درعا الغربي أيضا الملاصق للجولان السوري المحتل. هذه التوغلات تبدو مستمرة في ظل عدم التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل.
2: من دمشق شكرا لك. بالعودة إلى تداعيات أزمة مضيق هرمز، تطلق إندونيسيا فئة جديدة من الديزل الحيوي الهجين من مزيج زيت النخيل والديزل الإحفوري، توجه عززته أزمة المضيق خلال الشهور الماضية وشعور دول أسيان بتهديد أمن الطاقة لديها. المزيد مع صهيب جاسم.
10: في محطة الوقود هذه بجزيرة سومطرة مولود جديد، إنه فئة جديدة من الديزل الحيوي الهجين الذي يمزج بين الزيوت النباتية والديزل النفطي وبسعر مدعوم من ميزانية الحكومة الإندونيسية. وقد عجل في تطوير هذا المنتوج أزمة مضيق هرمز خلال الأشهر الماضية، حيث ارتفعت أسعار المحروقات وتنامى معها شعور دول جنوب شرق آسيا بأن الطاقة باتت خاصرتها الرخوة.
11: سيستمر استخدام الوقود الهجين B50 بغض النظر عن تطورات مضيق هرمز بهدف تحقيق استقلاليتنا في توفير الديزل. نتطلع بإيجابية إلى اتفاق السلام، لكننا لا نزال مضطرين إلى توقع كل الاحتمالات. توجيهات الرئيس واضحة لبدء تنفيذ استخدام الوقود الهجين لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة.
10: انطلقت البحوث والتجارب الإندونيسية الساعية لخلط زيت النخيل بالديزل النفطي عام 1991، ومنذ نحو 2 بدأ إنتاج فئة أولى لا تتجاوز فيها نسبة الزيت النباتي 10%، حتى وصل المكون النباتي اليوم في كل لتر وبعد 2 إلى 50%. يشارك في إنتاج الديزل الحيوي نحو 30 مصنعاً من القطاع الخاص بالشراكة مع شركة نفطية حكومية بهدف تقليل الاعتماد على النفط المستورد. لكن استهلاك الوقود الهجين أظهر إشكالات فنية كما يؤكد أصحاب الشاحنات والسيارات، مشيرين إلى الفارق في المسافة التي يقطعها كل لتر مقارنة بالديزل النفطي المعروف، كما أنه يضطرهم إلى تغيير بعض قطع المحركات بوتيرة أسرع بسبب ترسبات الديزل الحيوي حسب شهادات بعضهم. ويعمل باحثون على إيجاد حلول لهذه الإشكالات الفنية.
12: نطور مكونات مضافة حيوية من الزيوت العطرية، واختبرنا هذا المزيج في خليط الوقود. أثبتت الاختبارات انخفاضا فعليا في نسبة الرطوبة بعد استخدام المكونات المضافة الحيوية تلك، والتي تقلل من محتوى الجسيمات المسببة للترسبات، إضافة إلى انخفاض

0: بعتات.
1: وصول إندونيسيا إلى خليط من الزيت النباتي والديزل الأحفوري بنسب نباتية عالية يعود إلى أنها أكبر منتج ومصدر لزيت النخيل في العالم. هذه بعض مزارع زيت النخيل في إقليم رياو وسط جزيرة سومطرة، الذي يعد أكثر أقاليم إندونيسيا إنتاجاً لزيت النخيل، ويحتضن ما نسبته 21% من نحو 17 مليون هكتار مزروعة بزيت النخيل. وتسعى إندونيسيا إلى زيادة إنتاج مزارعها لكفاية ما يحتاجه إنتاج الديزل الحيوي.
2: لزيادة نسبة الديزل الحيوي من 40 إلى 50% تحتاج إندونيسيا إلى نحو 3 ملايين طن إضافي من زيت النخيل الخام سنوياً. نواجه التحدي في رفع إنتاجية المزارع، ونحن مهتمون بهذا الأمر خصوصاً في إقليم رياو، لأن مزارعيه يديرون أكبر نسبة من المزارع التي توفر ثمارها نحو 60% من احتياجات مصانعنا.
1: ومع بدء إندونيسيا رفع نسبة المكون النباتي في الديزل الحيوي، تشهد أسعار زيت النخيل في الأسواق العالمية ارتفاعاً آخر. وهذا الارتفاع ليس جديدا، إذ سجلت موجات ارتفاع سابقة خلال السنوات الماضية بسبب حرب أوكرانيا، ثم بسبب أزمة مضيق هرمز. فعالميا تسهم مزارع إندونيسيا بنحو 60% من إنتاج زيت النخيل في العالم، ولذلك فإن الدول ذات الكثافة السكانية التي تستورد معظم ما تصدره إندونيسيا من زيت النخيل تراقب تكثيف إنتاج الوقود الحيوي. وتواجه إندونيسيا تحدياً ومعادلة معقدة في الحفاظ على توفير زيت النخيل لأسواقها العالمية، التي تجلب عملة صعبة هي مورد حيوي للشركات الزراعية ولأكثر من 2 مليون مزارع، إلى جانب حاجة سوقها المحلية مقابل توفير ما يحتاجه إنتاج الديزل الحيوي.
3: مسيرة بحث وتجارب وإنتاج على مدى 35 عاماً أوصلت إندونيسيا إلى صناعة وقود حيوي يمزج بين الديزل الأحفوري وزيت النخيل بنسب متساوية، لكن من تحديات ذلك أنه يظل مرتبطاً بإنتاج زيت النخيل وأسعاره، وعلاقة ذلك بالأمن الغذائي محلياً وفي أسواقه العالمية. صهيب جاسم، الجزيرة، إقليم رياو، في جزيرة سومطرة الإندونيسية.
4: السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مشاهدينا. نحن على رأسي الساعة ومستمرون في هذه التغطية للتطورات بعد التوقيع على مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية والأوضاع في مضيق هرمز، وآخر المستجدات بعد التوقيع على الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن الوسطاء القطريين والباكستانيين اختتموا في الدوحة لقاءات منفصلة مع وفدي أمريكا وإيران، وأشار إلى إحراز تقدم إيجابي بشأن القضايا المتعلقة بمذكرة التفاهم وفق مخرجات قمة سويسرا. وأكد الأنصاري أن الأطراف اتفقت على مواصلة النقاش وتحديد موعد الاجتماع المقبل في أقرب وقت. وفي إيران، أعلن كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني أنه تقرر إنشاء قناة اتصال عاجلة لفريق مراقبة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، طبعا وذلك لتنفيذ وذلك بحلول اليوم. وكما قال نائب وزير الخارجية الإيراني إنه تقرر استخدام جزء من $6 مليارات المجمدة لشراء سلع بناء على احتياجات إيران. في الأثناء قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران قطعت شوطا كبيرا بشأن الاتفاق، وأضاف أن الأمور ماضية في مسار نزع القدرات النووية الإيرانية. ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إنه تم التوصل إلى تفاهم خلال المحادثات في الدوحة على إبقاء الأوضاع هادئة خلال الأسبوع المقبل لإتاحة المجال أمام إحراز تقدم في جميع جوانب مذكرة التفاهم. وأضاف المصدر أن واشنطن وطهران توصلتا إلى تفاهم بشأن الدفعة الأولى من أموال إيران المجمدة. إلى ذلك